إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة.

0: صوتك على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
3: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
2: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
4: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
5: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
6: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: من زود دهشتها قبل تكملها، تسمع صدى الإعجاب صح لسانك. يا مالي الدنيا ويا مشغلها، انثر شعورك في سما وجدانك.
8: صح لسانك على إذاعة الرياض.
9: أعزائي مستمعين برنامج صح لسانك، أهلا وسهلا بكم، معكم وبكم. أرحب بضيفي الكريم ملقي الشعر الجميل، الصديق العزيز خالد بن سعود الشيفان. يا مرحبا يا ابو فيصل.
10: يا هلا ومرحبا، واسعد الله اوقاتك بكل خير، وشرف لي ان اقف امام قامه اعلاميه. شكرا اتحت لي هذه الفرصه.
9: الله يسلمك ويحييك. انت ما شاء الله عليك يا خالد مميز بالالقاء، وخاصه الشعر. احنا لقيناك بالشعر ازين من القاك، يعني اللي سويتها، الأشياء اللي سويتها للشركات، مثل الدعايات اللي سويتها للشركات وكذا. يعني بالشعر ما شاء الله أنا أحس أنك تميزت كثير.
10: لله الحمد والمنة، أعطاني الله نبرة صوت. سجلت لجهات حكومية تسجيل صوتي فويس، وكذلك شركات كبرى، ولله الحمد. يعني أنا أحب القصيد من صغر سني، هذا مما ساعدني على نبرة الصوت.
9: أكثر القصائد اللي تلقيها منهم من الشعراء؟
10: والله الشعراء كلهم جميلين، لكن أعشق بدر بن عبد المحسن، أعشق شعار فائق عبد الجليل. يعني القصائد المغناة التي تقع في القلب أحب ألقيها.
9: جميل، ما دام كذا حنا نبي نسمع من بدر بن عبد المحسن. طبعا
10: رحمة الله عليه،
9: سموه الأمير بدر بن عبد المحسن رحمة الله عليه.
10: يقول سموه الأمير: يطري عليه الولة وطري على باله، يا مرحبا لضوى خلي على بابي، حجيت حد بطلوع ونوخ جماله، لجله بكت دمعتي ولجله ضحك نابي، وكل ما ضحك لي لمحت النور في أماله، وكل ما ضحك لي لمحت النور في أماله، واللي يتجهم سترت السقم بثيابي، كل ما شكى من عنا همه وغرباله، أقول لعلبه جرح من أسبابي، طال الحكي ما لقيت الوصل بوصالة، لاني حبيبة ولا هو أقرب أصحابي، ناديت كانك حزين وحالتي حالة، بكفيك همك وأنا بصبر على مابي، لو الشجر له نصيب في بارد ظلالة، ما حرق القيض جفني وانتفح دابي.
9: سلام عليك، صح لسانك خالد الشعيفان. جميل. خالد، أنت تعايش مع القصيدة مثلا إذا لقيتها؟ أنا دائما أسأل الملقين، هم مجموعة لله الحمد، سوينا معهم لقاءات مجموعة، لكن أنا اللي شفت أنه أكثر اللي يلقون هم النساء. يعني هم اللي

0: يهتمون بالموضوع هذا؟ وهل تتعايشون مع القصيدة مثل ما يتعايش مع الشاعر نفسه؟
1: أكيد جدا، أني إذا ما تعايشت معها ما طلعت بالصورة الجميلة. لابد أني أتعايش معها بإحساسي الجميل. أقول ليست محكورة على نساء، بل على حسب مشاعرك أنت. إذا أنها وقعت في قلبك الكلمة ستخرج بشكل جميل.
0: جميل جميل. وش ودك تسمعنا الحين؟ حنا نبيك أنت اللي تختار لنا.
1: في أغنية لها وقع، أنا أحس أنها لها وقع عندي، غنتها الفنانة الكبيرة نوال. تقول: تدري أنا وياك قصتنا مثل شمس وقمر، من أول الوقت حتى آخره ما يلتقون، كل يدور صاحبه، وحكم القدر تشرق تبيه، يغرب يبيها، وفي السماء يتخالفون. تدري أنا ما عاد أظن إني معك اسمة، يا عزتي للقدر ونده وخصمه، قاوم هبوب العاصفة وهدده نسمة رقيقة ظالمة ما بقلبها رحمة. يا من عرفني الليل واقف على بابه، أصرخ وهد الليل ما تحمل غيابه. يا حبيبي للأسف ما بيدنا حيلة، هذا نصيب قلوبنا ويعلها خيرة. كل شيء حبيبي بينتهي وحبنا خالد، صفحة تشع من البياض الله بها الشاهد.
0: سلام يا سلام، صح لسانك أبو فيصل أستاذ خالد الشعيفان. خالد، أنت قبل شوي قلت بدر بن عبد المحسن.
1: نعم.
0: هل حفظت له قصائد؟
1: إيه نعم، بدر بن عبد المحسن لها. ليس خالد الشعيفان من يقيم بدر،
0: ما هو تقييم، أنا أقصد الحفظ.
1: الحفظ كل، لابد أنك تحفظ لكل شخص أنت تحبه يقول أبغيك تحمل حب. أنا بقول لك قصيدة، ولا نبغى القصيدة لبدر عبد المحسن كاملة. بدر، الكل عشق بدر واسمها البدر. يقول: هذا أنا يا سامعي أنت معي، بكتب لك على صدر الزمان اسمك بنور، يا صوتي المشحون شجع دافي الشعور، أوله عليك، أوله على همسك، أوله على لمسة إيديك، بغني للدنيا تعال يا ريحة العالم تعال، هذه عيوني لك سكن، هذا أنا أسرح ورا فكري إش كثر محتاجك، واسري بليلي وانت بيدي سراج، أمشي على نورك يجرني شعورك، خطوة ورا خطوة ألوذ في سورك، أبغيك تحمل حب وتحميني وتسكن رموشي، ومنزلك عيني يا سيد الإحساس، صوتك توالي الليل يناديني، بغني للدنيا تعال يا ريحة العالم تعال، هذه عيوني لك سكن، هذا أنا شوقي أنا ينادي، حس الوله في الندى كلي أنا أبغيه، ويرد علي الصدى يا روح الروح، حبك فرضته فرض يا روح الروح، أصبحت أنا النبض. يا لذيذ الحمس، أنت بحياتي شمس.
0: سلام يا سلام، جميل. ذكرت أن خالد القصيدة من أوائل القصائد يمكن اللي حفظته البدر بن عبد المحسن رحمة الله عليه. طبعا سموه الأمير بدر بن عبد المحسن مع حفظ الألقاب، لكن احنا ننسى إذا صار الموضوع بالشعر. يقول، خلنا بجرب مثلك، يقول: أنت مرود وليت ما احنا مصادير، بالعون يكفينا عن الري نجوى، ما بصدود سلوم ربع مخاشير، رد السلام العابر الدرب تقوى.

0: تبسمي ينبت بقلبي نواوير عشب الفياض ويابس العرق يروع تبسمي ينبت بقلبي نواوير عشب الفياض ويابس القلب يروع بيني وبينك ما تجوز المعاذير عمر يروح لجله القاع يطوى وكان الهوى اللي كسر القلب تكسير عنكم خفي ما صابكم من عدوى. نعم جميل صح بدنك. أنا بس حاولت أجريك شوي لأن تدري إحنا نحب نجاري ضيوفنا أحيانا.
1: أنت أستاذ ونتعلم منك طال عمرك.
0: جميل وش الورقة اللي تحت يدك هذه؟
1: أحيانا يكون للحب درس. إذا خسرت إنسان كنت تحبه أو أيا يكن تضيعه يوم ثم يروح منك ثم يتحسف إنسان أن ما لقى الحب اللي كان موجود. فأعجبني أحد الشعار وهي قصيدة مغنات قال توك تحسف توك تحسف يوم حبيت غيرك توك تندم من تصاريف الأقدار وين انت يومي صافي لك عشيرك أمشي بشفك عيشتي كلها مرار كم قلت لك يا زين حاسب ضميرك ترى الزمن في غمضة العين يندار خلت دمعتي لا تعذب أسيرك وافهم ترى للصبر حد ومقدار لكن عنادك حاجب عن نظيرك شريكك اللي في الهوى صار محتار اليوم لا تربط مصيري بمصيرك ما ظن حب يقطع اليوم جبار سلامتك.
0: تسلم وصح لسانك على هالقصيدة الجميلة. الشباب لا زالوا يعني مشنفين أذانهم يسمعون خاصة الشباب الصغار الشباب اللي بسن العشرينات والثلاثينات والأربعينات حتى الأربعينات شباب من ضمنهم مخرجنا محمد النيف يحبون القصائد إنها بالإلقاء حقيقي أنتم صار لكم سوق أنتم الحين ترى بتنافسون نحن شعراء لنجيب القصيدة
1: احنا لن نصل إلى ما وصلتم إليه لعلنا نمشي بخطاكم. أتمنى ترى القصيد مشاعر القصيد لا يحكيه أو يلقيه إلا من مر بالمشاعر.
0: اسلم
1: في قصائد إذا أنك حاب أنك تسمع أنت
0: والشباب إيه اختار لهم يبون قصائد عاطفية بعضهم غاوي حزن بعد يبي جرة حزن ويبي ونع ولا لا يا شباب أشروا اللي بديك
1: قصيدة مغنات يقول أبغاك أنا لو قلت لك يوم أبغاك أبيك لكن بعض الأوقات ما بيك أنساك بس كل ما تنسيت ذكراك أذكرك وانسني من أيام ناسيك أغار من غيري إذا بحرف حاكاك حتى على نفسي وأنا اللي محاكيك أغار من غيري إذا بحرف حاكاك حتى على نفسي وأنا اللي محاكيك أهواك واللي سير الكون أنا هواك وأكذب على نفسي إذا قلت ما بيك.
0: جميل جميل صح لسانك على هالقصيدة الجميلة. خالد كان والله ودنا نسولف معك حول لأن لك نشاط اجتماعي ما شاء الله عليك وغير الشعر وكذلك من هواة الخط ولك يعني ما شاء الله لوحات جميلة موضوع الخط عطنا النبذة ونبي قصيدة ختمية.
1: أنا والعياذ بالله من كلمة أنا قدمت محافل كثيرة تقديم خريجي كليات ولله الحمد والمنة على مستوى منطقة الرياض لي بالخط العربي أهوى الخط ولست بخطاط ولكني أهوى لوحات لقت استحسان الكثير من الخطاطين الحمد لله.

0: عملت على نفسي حتى أصبحت يعني كما هو أنا الآن، ولله الحمد أكثر من 13 سنة عملت على نفسي في الخط، أحاول أدرس بعض الخطوط.
1: لكن أشهر الخطوط العربية،
0: أنا من عشاق الخط الديواني، والخط الديواني عبارة عن فن كبير أنا أحاول أدرسها دراسة، فيها الثلث، فيها
1: النسخ والكوفي.
0: لكن أنا من عشاق الديواني، أروح ثم أرجع لهذا الخط العربي الديواني.
1: جميل. نبي من القصيدة ختامية، ثلاث أبيات أربع أبيات، وننتقل لشاعرنا إبراهيم الغريب.
0: أقدم شكوتي لله، زمان دكت بحرمان لقيت النجم يشكي، حكاية سر بشفاته، لقيت الوقت متغير، لقيت الشمس والإنسان، لقيت نجوم بالسهرة تحاول حل مأساته. عدت أضحك، إيه عدت أضحك متفائل بيدي أجمل الألوان، أحرك ريشتي ترسم جنون الليل بسكاتة غريبة، غريبة هالزمن كله ولا قبلت بها فرحان، رضيع البارحة يبكي يبي يلغي حساباته. سلامتك.
1: تسلم وصح لسانك استاذ خالد الشعيفان ابو فيصل. ابو فيصل راح ننتقل لضيف ثاني وراح نناقش معه موضوع، لانه هو من مستشارين الشعر النبطي ومهتم بهالمجال هذا، وراح ان شاء الله ننتقل له وانا وياك ونسمع، ونتمنى ان شاء الله ان هذا الموهبة هذه تتطور عند الملقيين الشباب خاصة، واللي لهم محاولات شعرية مثل ضيفنا خالد الشعيفان. الآن أعزائي المستمعين ننتقل إلى الشاعر الكبير والمستشار الأدبي، طبعا مستشار في الشعر النبطي، الأستاذ إبراهيم الغريب أبو عبد العزيز. الأستاذ إبراهيم،
2: سلام طال عمرك،
1: تحية طيبة لك. طبعا حنا فاجأناك بالانتقال لك، لأن ضيفنا كان من جنوب حائل وانت من قرب حائل. نبي نسوي بينكم فتنة، وش رايك؟
2: ما هي مشكلة إذا أن فتنة محمودة، ما يخالف.
1: نعم. الموضوع اللي راح نناقشه الموضوع اللي راح نناقشه يقول المفروض انكم شابكين جبة معكم. المخرج محمد المنيف. الموضوع اللي راح نناقشه، طبعا اكيد انكم انتم، انا سمعتكم ناقشتوه، فلذلك جبنا استاذ خالد الشعيفان، وهو ملقي من الدرجه الاولى ما شاء الله عليه، صوته جميل، يميل طبعا للشعر الحديث اللي هو شعر التفعيله مثلا، لبعض القصائد.
2: يا سلام.
1: الاقاني. وش اهميه انت بصفتك شاعر ابراهيم، انت من كبار الشعراء تعتبر، وش اهميه الالقاء في الشعر؟
2: الالقاء يعني الإلقاء يعني نص الأداء يعني للقصيدة. أحيانا تجد بعض الشعراء الكبار ومعروفين، منهم من توفى الله ومنهم من بقي، لما يجي في أمسية مبدع جدا بصيدته، لكن إلقاءه يعني ما هو ذاك الزود. ليش؟ لأن الإلقاء مهم جدا، يجسد القصيدة، وعلى الشاعر أثناء ما يلقي القصيدة مثلا، كل قصيدة يرجع لحالتها النفسية سابقا.
1: اي اسلم ابراهيم.
2: الالقاء انا اقول انه مهم جدا، يعني الالقاء فن.
1: جميل.
2: يعني جميل. عرفت طال عمرك يعني الالقاء، ويفترض ان الشاعر يكون حافظ قصائده افضل.
1: جميل.
2: لانه لما يقراها من ورقة يكون مو حافظها، الانتقال ما بين اثناء القراءة والنظر للجمهور او المشاهدين او كذا، تويل فارق بالزمن، بحيث ان الإلقاء ما راح يكون تمام معه.
1: يعني انت ترى انه الشاعر هو اللي يلقي قصائده لاجل يعطيه حس اكثر واحساس اكثر، او
2: نعم.
1: او تختار ملقي يلقي عنك القصائد مثلا؟
2: والله شوف بقول لك حاجة،
1: تجربتك يعني انت يا ابراهيم.
2: انا تجربتي اتكلم عن نفسي انا يا واحد، احفظ قصائدي واحاول اجيدها وبنفس الحالة ارجع لها يعني.

0: خلال كتابتي للنص، عرفت؟ حتى أكون صادق، يعني اللي يطلع من القلب يصل القلب يا أبو متعب.
1: جميل. أنت
0: أنا القاء مهم جدا، اللي ذكرتك قبل شوي في شعراء يمكن أنت مروا عليك ومروا على الأستاذ الضيف، يعني لما يقضي قصيدته ما يعني أنا جلست مع ابن جدلان ما تسمع وش يقول، ما تعرف يعني، خاصة لهجة الجنوبية مثلا.
1: نعم، يمكن علينا احنا يا أهل الشمال أما يتلذذون بسماع صوته أهل منطقته. أي لأن معرفوا لهجته وكذا. جميل. أنا بسمع منك الحين قصائد حصرية، أنت وعدتنا قلت لنا أنا عندي قصائد حصرية البرنامج صح لسانك وذات الرياض، نبي نسمعهم بصوتك الجميل.
0: عرفت من وجه الزمان الحقيقة، صديت ما كني عرفت الحقيقة، وصرت أتابع جروحي من أولها إلى آخرها، والزمان والمكان من غير ما يوحي أضمدها أداويها، ولقيت الأحلام في دربي سراب منتثر فوق الظلال اللي من القايلة منتحر، ولي خفوق داخل ظنوني منقهر منتثر منتحر منقهر. يا سلام يا الذكريات، رايحات ماضيات بحلوها وبمرها بزينها وبشينها، هذا وانا توي ناسف العشرين ورا ظهري، هذا وانا ضوي اصبح رماد والحطب صبري، واحتري واهتري مثل الفراش اذا عانق النار بشوق وحماس يهتري، والنار بشوق وحماس تفتري، ودخانها يضحك يضحك مستانس ومبسوط من ريحة المنقوط، وحرف عشق حرف، وكلمة لقت كلمة، وجملة حكت جملة، ونقطة ورا نقطة، وشطرة ورا شطرة، وقاف مسك قاف، وراح صوب المشاعر بصحبة الليل والخاطر، وساعة وصلها فوق صدر القصيدة انتثر منقهر انتحر منتظر، وآه يا السنين وآه يا الحنين، تعال يا مونس النفس بدري، خلك في دج الليل بدري، شفني حزين ومنكسر، شفني سعيد ومنتظر، الجيتك البسمتك الكلمتك أنتظر وأنتثر وأنقهر، وطاعني مرة زماني بالغرام، وعلى درب المحبة والوصل استقام، والجفا صلح ضجيج وزحام، والغرام استقام وسط الزحام، يرفع شعاره لا للجفا يحيي الوفا يحيي الوفا، وعاش الغرام، وكنت أحلى غرام وأحلى كلام، ويوم قرب طيفك العيني هجرني منه الزمان الزمان، ويوم ارتاح قلبي بالمحبة جرحني منه المكان الزمان، خدعني هجرني جرحني من دون سابق انذار، يا شمعة الدار خلاني انتظر وانتثر وانقهر، بس استفدت من الزمان وعرفت انك الغيري وصبري الغيري، وما فيها حد غيري وما فيها حد غيري، خدعني منتثر هجرني منتظر جرحني منقهر، وعرفت من وجه الزمان الحقيقة، وصديت ما كني عرفت الحقيقة. سلامك.
1: تسلم، صح لسانك، قصيدة تفعيلة هذه والله. انسي جمعها ضيفنا الملقي، الظاهر انه بيقول لك ارسل لي بلقى، بس طويلة مرة.
2: والله شرف لي ان القي مثل هذه القصيدة، ذكرني بصوت المرحوم بإذن الله طلال رشيد
1: الله يرحمه. نعم،
0: الله يرحمه، الله يرحمه.
1: نبي قصيدة، طبعا قصائدنا اللي احنا تعودنا عليها اللي هي المقفاه.
0: نعم،
1: هذه قصيدة تفعيلة طبعا، وفيها مفردات وعلى الطريقة الحداثية اللي كنا نسميها بالثمانينات، يعني قول التسعينات، يعني مطلع التسعينات وأواخر الثمانينات كنا نسميها القصيدة الحداثية، بينما هي أفكاره ومجمل ما المفردات والسياق، سياق يعني الشعر الطبيعي العادي.

0: جيتك دفعني صادق الود حاكيك، لصمت بيت وللسوالف مدينة. جيتك دفعني صادق الود حاكيك، لصمت بيت وللسوالف مدينة. حتى حماسي للغلب شوق يدعيك، لا تظلمينا حاولي تفهمينا. يبغى يفضفض بالقصيد ويسليك، وبخاطرك طيبي ولا تحرمينا. واضح وضوح الشمس ومن قلبي يغليك، واللي صدق بإحساس لا تجرحينا. ما دامه بصوت المشاعر يناديك، يستاهل التقدير يا شوق عينه. وصفي معلي بالنوايا مصافيك، ولقيه بالك زين لا تخذلينا. وبصوت هادي ناقشيه بأمانيك، واعطيه بالتعبير فرصة ثمينة فيها يعبر كيف وده يهنيك، ويصون قدرك عن كلام يهينه. ومعاه تنسين الزعل من يراضيك، يجيك طفل وانبكى تحضنينه. ومعاه تنسين الزعل من يراضيك، يجيك طفل وانبكى تحضنينه. ويخلص معاك وباهتمامه يداريك، صدر حنون بلهفته تذكرينه. وفي قمة احزانك ابد ما يخليك، ولا يهتني مرتاح وانتي حزينة. ومثله اذا قفيتي ترى ما يراعيك، عزيز نفسه حاجته ما تهينه. ودامك لقيتي من تمنى يلاقيك، على طريق الحب لا تتركينه. ومن حنان وعاطفة قلب يرجيك، يخاف من قلة الوفا تخسرينه. وان وثقتي به مثل ما وثق فيك، لاخر نفس يوفي معاك بسنينه. سلامتك.
1: تسلمي تسلم وصح لسانك على هالقصيدة الجميلة.
0: هذه حصرية والله، أول مرة أقول.
1: أشكرك أنك دائم، إحنا نطلب منك حصري طبعا، أنت من الشعراء الكبار اللي نعتمد بصراحة على قصائدك الجديدة. ولكن عادة إبراهيم أنت تناقش مواضيع اجتماعية.
0: نعم.
1: لا علاقة بالمجتمع.
0: نعم صحيح.
1: أي نعم، هذا يعني ما يجعلنا نحرص على سماع قصائدك. بس ما معنى وقت طويل؟ نبي قصيدة.
0: لا شك إنه الشاعر ابن البيئة يا أبو متعب. نعم تفضل.
1: أبدا، وش ودك تسمعنا؟ باقي معنا 3 دقائق 4 دقائق.
0: تبي قصيدة اجتماعية يعني؟
1: والله إذا هي متوفرة نختم به.
0: أبشر. أبا فارد جميع اللي يجفوني، مدام قلوبهم ما هي وفية. أنا وافي ولكن ما فهموني، وأنا ما عاد فيني مقدرية. على الهوجاس والفرق أرموني، وحطوا بي عذاريب وخطية. وفا وخلاص ما مرة عطوني، وأنا أعطيتهم ما في يدي. وبالنكران هذا ما جزوني، وزاد الهم في قلبي علي. وفي وقت الرخاء لا ما نسوني، وكل قال أنا بصبح خوية. وفي وقت الشدايد منفعوني، وبان اللي بها العلة خفية. معاهم ضاع وقتي وتركوني، على النيات والنية مطية. سلامتك.
1: تسلم صح لسانك يا أبو عبد العزيز شاعرنا الكبير. أنا نأخذ منه محمد المخرج، نأخذ منه ختامية يا أبو عبد العزيز. طبعا القصيدة اللي مرت علينا هذه قصيدة جميلة على وزن الصخري.
0: نعم.
1: بالفصيح شو اسمه؟
0: الوافر.
1: يا سلام عليك، يا سلام. أستاذ دائما تبقى أستاذ أبو عبد العزيز.
0: يا حبيبي ما عليكم شكرا.
1: نسمع.
0: تبي اجتماعية برضه ها؟
1: والله يا ليت.
0: توك تذكر ما مضى يا ابن الأجواد، من بعد ما خنت العهود القديمة. توك تذكر ما مضى يا ابن الأجواد، من بعد ما خنت العهود القديمة. غلطات كلي ما لها عد وأعداد، رح في طريقك مالك اليوم قيمة. عشرة مصالح خلت القلب ينقاد، وسط المآسي والزمن زاد ضيمة. لا تحاول ما نبي منك ميعاد.
1: عشرة مصالح مثل عشرتي أنا وياك. عيد عيد يا إبراهيم.
0: توك تذكر ما مضى يا ابن الأجواد من بعد ما خنت العهود القديمة، غلطات كلي ما لها عد وعداد، رح في طريقك مالك اليوم قيمة، عشرة مصالح خلت القلب ينقاد، وسط المعاسي والزمن زاد ضيمة، عاشرتك أول لكن الحظ ما جاد، كنت أحسب إنك ما تعرف الظليمة، واللي مضى ما ظنت اليوم ينعاد، والعين ما هي بالمعارف غشيمة. طبعا القصيدة أظهر إني قصد بيت أنا، كانت هذه كانت غناها الله يرحمه فيد البيشي، سجلها عند سلامة العبد الله يوم من الأيام، وكلمني صاحب فيد قال خالد السلامة سجلنا البارح ويبي تنازل عن عشرة مصالح، قلت والله هذه منزلها حتى خبر بالجريدة الرياض وكذا، فقال لي خلاص بنسحبها، فنزل الشريط ناقص اللي هو شريط ورق الضبان، بعدين عوضتها أنا كتبت على بحر مختلف على الصخاري، هذه على المسحوب واللي هي اللي غناها معروفة يا عشير المصلحة منك انتهيت.
1: نعم جميل. إبراهيم نبي ناخذ موضوع علاقتك أنت بالفنانين، ما شاء الله علاقة طويلة، لازم نفرد لها نخصص الحلقة كاملة. بيض الله وجهك وجزاك الله خير أستاذنا الشاعر الكبير إبراهيم الغريب طويل الرمح، أهلا وسهلا.
0: يا هلا بكم حياكم الله.
1: أعزائي كان معنا الشاعر الكبير إبراهيم الغريب من منطقة حائل محافظة الشملي، شكرا له على إبداعه، وشكرا لكم أنتم على كرم المتابعة، تحياتي وتحيات المخرج محمد المنيف، وهذا طلع العمودي يحييكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: من زود دهشتها قبل تكملها تسمع صدى الإعجاب، صح لسانك يا مالي الدنيا ويا مشغلها، انثر شعورك في سما وجدانك،
3: صح لسانك على إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية، ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف اثنيان.
6: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: ديرتي حبيبتي.

ذات فجر وفي أقصى الشرق، حيث تلامس الشمس رمال الجزيرة العربية قبل أي مكان، سارت قافلة من الضوء تبحث عن شيء لا يشترى ولا يباع.

توقفت، وأمامها قامت النخيل كأنها جنود من نور تصافح السماء وتهمس للأرض. هنا الأحساء.

يقال أن كل واحة تحكي سرها لمن يصغي، وأنا أصغيت. في زوايا واحة الأحساء رأيت نخلة عجوز، جذعها مشقق وضلوعها من الزمن. قلت لها: ما قصتك؟ فأجابتني: أنا أول حب في قلب الأرض، أنا نخلة منذ 1000 عام. أخذتني بيدها إلى حيث عين الجوهرية تبكي ماءها العذب، وهناك عند ضفة العين جلس طفل يملأ جرته. قال: هذا ماء جدي منذ 100 سنة، يروي هذا النخل ويسقي هذه القلوب. ثم سرنا إلى سوق القيصرية، حيث الطيب يملأ الزوايا، والأصوات تروي حكايات الكرم، والأيادي تصنع الفخار كما كان منذ زمن الأحساء الأول.

وفي إحدى الزوايا كانت امرأة تصنع من سعف النخل سلة صغيرة. قلت: لمن هذه؟ قالت: لطفلة لا تعرف أن النخلة أمنا، تعطينا بلا تعب وتظل واقفة.

الأحساء. النخيل ليس شجراً، هو دم يجري في شرايين الأرض، هو صلاة تتدلى من السماء. وفي كل بيت ظل نخلة، وفي كل شارع ذراع ماء، وفي كل وجه ملامح الطيب.

رحلتي في واحة الأحساء لم تكن زيارة، كانت عودة. كأن شيئا من قلبي كان يسكن هناك ينتظرني. وهكذا من هوى بلادي أقول لكم، في شرق المملكة تنبض الأحساء ليس بالماء فقط بل بالحنين.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: فرصة.
2: في كل مرة تمر بشخص مختلف، شكله، صوته، أفكاره، أو حتى أسلوب حياته، يصير عندك شعور غريب، إما تنجذب له أو تنفر منه. لكن السؤال الحقيقي، هل الغرابة شيء نرفضه ولا شيء خلق علشان يغيرنا؟ اليوم بنتكلم عن الاختلاف بشكل صحيح. خلوني نقول لكم لماذا نبدو أحياناً مختلفين، أو لماذا الغريب أحياناً يكون ملفت؟ ليش المختلف غالباً يكون مميز؟ وليش رغم هذا الناس تحاربه؟ خلونا أول شيء نبدأ من العلم. في علم النفس الإدراكي في مفهوم اسمه الانتباه الانتقائي، يعني دماغك ببساطة يبي يتجاهل المألوف ويركز على المختلف. ليش؟ لأن قديماً في بيئة الإنسان البدائية، الشيء المختلف ممكن يكون خطر أو ممكن يكون فرصة، يعني صوت غريب ممكن يكون احتمال مفترس، وشكل مختلف ممكن يكون احتمال لشيء جديد. في دراسة مشهورة تقول إن الناس تتذكر الشخص المختلف في المجموعة أكثر من أي شخص آخر. يعني لو في 10 أشخاص لابسين نفس الشيء وشخص واحد مختلف بينهم، راح يكون هو اللي عالق في ذاكرتك. في الخلاصة إنه الاختلاف أحياناً يولد انتباه فوري. طيب إذا المختلف ملفت، ليش أحياناً يرفض؟ هنا ندخل دائماً في صراع داخلي عند الإنسان. حب الفضول اللي ينجذب لشيء جديد يبغى يفهمه، يبي يكتشفه، والخوف من المجهول، أي شيء ما نفهمه بسرعة يخوفنا، وهذا دائماً يخلق عندنا تناقض، أنا مهتم فيه بس مو مرتاح له. في دراسة اجتماعية تقول إن الناس تميل إلى رفض الأشخاص المختلفين في البداية، لكن مع الوقت والتعرف يتحول هذا الرفض إلى تقبل أو حتى إعجاب. فالغرابة تحتاج وقت عشان تفهم، لكن أول ما تفهم راح تتحول لميزة. في دراسة أيضاً عن الإبداع وعلاقته بالاختلاف تقول إن الأشخاص اللي يشعرون

0: التوقع ويحب يكون واضح أو يشاهد الوضوح. أي شيء خارج هذا الإطار يعتبر تهديد لهذا المجتمع. مثال بسيط، مثلاً أي فكرة جديدة في البداية عادة ما تقابل باستغراب أو رفض أو حتى سخرية، لكن مع الوقت تتقبل، بعدين تصير عادية، ثم تصبح هي المعيار. فكل شيء طبيعي اليوم كان غريب بالأمس. في دراسة نفسية تقول إن الإنسان يفضل الانتماء حتى لو على حساب نفسه، يعني يفضل يكون نسخة مكررة على أنه يكون مختلف ومرفوض. لكن المفارقة نفسها إنه الناس تحب وتشيد بالمميزين، فلو أنت شخص مختلف السؤال مو هل تتغير، السؤال هو كيف تستخدم هذا الاختلاف. وش المختلف فيك؟ طريقة تفكيرك، أسلوبك، اهتمامك، وين تحتاج أنك تطوره؟ أي اختلاف بدون تطوير يظل مجرد غرابة، لكن مع التطوير يتحول إلى ميزة. في النهاية الغريب مو بالضرورة شيء ناقص، والمختلف مو بالضرورة يكون شيء يحتاج إلى تصحيح. أحياناً هو الشيء الوحيد الحقيقي في عالم مليان نسخ متشابهة. يمكن المشكلة ما هي فيك، يمكن المشكلة أن العالم متعود على النسخ المتكررة. والسؤال اللي أتركه لك، لو أزلنا خوفك من نظرة الناس، هل بتظل نفس الشخص ولا بتصير نسختك الحقيقية؟
1: فرصة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
4: وناستكم لنا ترم ونسينا أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
3: ونسمع نبض الناس أول بأول.
0: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
6: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
8: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
7: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
9: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
10: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلع على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
11: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
12: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا

0: نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. كنوز الحرمين.
5: منذ أن تفجر بئر زمزم بجوار بيت الله الحرام قبل آلاف السنين، بقي هذا الماء المبارك شاهدا على واحدة من أعظم قصص الرحمة الإلهية في التاريخ. ولم يكن زمزم يوما مجرد مصدر للماء، بل أصبح رمزا للعطاء، وارتبط في وجدان المسلمين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم. ولهذا أولت السعودية عناية استثنائية بهذا الماء المبارك، وجعلت من خدمته مشروعا متكاملا يجمع بين المحافظة على قدسيته والاستفادة من أحدث التقنيات العالمية، ليصل إلى ملايين الحجاج والمعتمرين والزوار بأعلى درجات الجودة والسلامة. وتبدأ الرحلة من بئر زمزم الواقعة داخل المسجد الحرام، حيث تسحب المياه بطريقة مدروسة تحافظ على البئر ومخزونها الطبيعي، ثم تنقل مباشرة إلى منظومة التخزين والتنقية. وهنا تبدأ واحدة من أدق مراحل الخدمة، إذ تخزن المياه في خزانات ضخمة قبل انتقالها إلى محطات التنقية التي تعمل بأحدث التقنيات مع المحافظة على الخصائص الطبيعية لماء زمزم دون أي تغيير في مكوناته الأساسية. ولا تعتمد عملية التنقية على أسلوب واحد، بل تمر المياه عبر منظومة متكاملة من الفلاتر الدقيقة، ثم تخضع لعمليات تعقيم متقدمة قبل أن تنقل إلى خزاني كدي اللذان يبلغ سعتهما 10,000 متر مكعب، ومنها تنطلق إلى المسجد الحرام وإلى مصنع تعبئة عبوات زمزم وإلى سبيل الملك عبد العزيز الذي يغذي المسجد النبوي بالمياه المباركة. وتبدأ رحلة التوزيع داخل المسجد الحرام، وهي رحلة لا تقل أهمية عن المراحل السابقة، فالمسجد الحرام يستقبل يوميا مئات الآلاف من المصلين، وقد يصل العدد في المواسم إلى ملايين الأشخاص، وهو ما يتطلب توفير المياه بصورة مستمرة ومنظمة. ولهذا جهزت الهيئة أكثر من 30,000 حافظة لمياه زمزم موزعة في أنحاء المسجد الحرام وساحاته ومرافقه الخارجية، وتعبأ هذه الحافظات 5 مرات يوميا لضمان استمرار توفر الماء البارد للمصلين في كل الأوقات. كما تنتشر مياه الحقائب المتنقلة والعربات الذكية التي تستخدم لتوزيع عبوات زمزم في المواقع التي تشهد كثافة عالية، ويتولى هذه المهمة أكثر من 1,000 عامل يعملون على مدار الساعة. ولم يقتصر التطوير على توفير المياه داخل الحرمين، بل شمل أيضا تسهيل حصول الحجاج والمعتمرين عليه. فمن خلال مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم، أصبحت عملية التعبئة تتم بصورة آلية بالكامل داخل مصنع حديث يستخدم تقنيات متقدمة في التعبئة والتغليف، بما يضمن المحافظة على جودة المياه وسلامتها حتى تصل إلى المستفيد. وقد أسهم المشروع منذ تدشينه في إحداث نقلة نوعية في خدمة زمزم، من خلال تنظيم عمليات التعبئة والتوزيع والقضاء على مظاهر مجرى الازدحام التي كانت تصاحب الحصول على الماء في الماضي. كما تعتمد منظومة التشغيل على أنظمة إلكترونية متقدمة لمراقبة مستويات المياه داخل الخزانات وشبكات الضخ باستخدام تقنيات التحكم الآلي، بما يضمن استمرار الإمداد دون انقطاع حتى في أوقات الذروة التي تشهدها مواسم الحج والعمرة. وتتابع فرق التشغيل في هذه الأنظمة لحظة بلحظة لضمان وصول ماء زمزم إلى كل نقطة توزيع بالكميات المناسبة، مع المحافظة على جودة المياه في جميع مراحل انتقالها. إن العناية بمياه زمزم ليست مجرد إدارة لمورد مائي، بل هي مسؤولية دينية وإنسانية وحضارية، وتجمع بين احترام قدسية هذا الماء المبارك والالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية وتسخير أحدث التقنيات لخدمة ضيوف الرحمن دون أن يفقد زمزم مكانته الروحية التي ظل يحتفظ بها عبر القرون. وهكذا تواصل السعودية كتابة فصل جديد من فصول خدمة الحرمين الشريفين، حيث تتحول قطرة الماء إلى منظومة متكاملة من العمل والإتقان، تبدأ من بئر زمزم وتمر بمحطات الفحص والتخزين والتوزيع، لتنتهي في يد حاج أو معتمر أو زائر يشرب منها مطمئنا، وهو يعلم أن خلف هذا الكوب آلاف الساعات من العمل ومئات المختصين وتقنيات حديثة، كلها اجتمعت لخدمة أعظم ماء على وجه الأرض وتجسيدا لرسالة السعودية في خدمة بيت الله الحرام وضيوفه.
4: كنوز الحرمين. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: مستمعين الكرام، ننصت الآن خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد

السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.
1: مالك الضيق إلى أنوار الطريق، اللهم ألهمني أن أخلص في عبادتك، واجعلني من خاصة المقربين لقيام ليلي وإحياء ذكرك، واهدني إلى شكر أنعمك بحسن الثناء عليك، ومن علي بحمدك حمدا يليق بجلالك وكمالك وعظمتك وكبريائك،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعين والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد معكم للحديث عن أسماء الله الحسنى. كلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. أرأيتم هذا الفضل العظيم؟ من أحصاها دخل الجنة، باب شرع لنا من فضائل الله عز وجل لدخول الجنة، وهو من خلال هذه الأسماء والصفات. يقول ابن القيم: مراتب إحصاء أسماء الله ثلاث. الأولى إحصاء ألفاظها ومدلولها، والثاني فهم معانيها ومدلولها، والثالث دعاء الله بها، لقوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم يقول: ليس حاجة للأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة ربها، إلى معرفة بارها وفاطرها. يقول: ولا سبيل لهذا إلا بمعرفة أوصاف الله وأسمائه. وقد يقول قائل: يا جماعة، هذا تكلف، وهذا حقيقة تشديد، أو ربما مطالبة لعوام الناس بما هم ليسوا بملزمين به. حقيقة لن يتلذذ العبد بطاعة الله ومعرفته إلا إذا كان تحققت هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها ابن القيم وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. ولذلك يقول ابن القيم: كلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. يا عبد الله، تخيل نفسك وأنت صائم، وتخيل نفسك وأنت تصلي، تخيل نفسك لو أنك ذهبت لعمرة أو لحج، أو تقربت إلى الله بأي قربة، وأنت تتلذذ بمناجات الله عز وجل، وأنت تتخيل عظمة الله وأسمائه وصفاته. أيكون هذا كمن قلبه غافل وساهٍ وميت؟ لا والله، نعم والله، كلما كان العبد بالله أجهل كان منه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. لهذا عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وعرف سبحانه وتعالى بالكمال الموصوف وبالإحسان والجمال والجلال المعروف. وكلما كانت هذه المعرفة في قلبك كلما كنت منه أخوف، وكلما كنت له أخشى، وكلما كنت له أتقى. فلا ترى العبد إلا يذل نفسه لعزة الله، ولا تراه يخضع إلا لعظمة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. ومن عرف ربه عرف نفسه. أحبتي الكرام، أسألكم، سلوا هؤلاء الذين سجنوا، سلوا هؤلاء الحيارى، سلوا هؤلاء الذين هم في غيابة البدع وغيابات كفر الأديان، لماذا هم لا يعرفون الله حق معرفته؟ إلا لأنهم جهلوا أسماء الله وصفاته، وما تقربوا إليه بمعانيها ولا بألفاظها ولا بدعائه سبحانه وتعالى بها. معاشر الكرام، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم. فإن كان الله رحيم فإنه يحب الراحمين، وإن كان الله شكور فإنه يحب الشاكرين، وإن كان كريم فإنه يحب الكرماء المتصدقين، وإن كان صبور كما في الحديث المشهور فإنه يحب الصابرين، وإن كان محسن فإنه يحب المحسنين، وإن كان عفو يحب العافين، وإن كان تواب يحب التوابين، وإن كان طيب فهو يحب الطيبين. الله جميل يحب الجمال، عليم يحب العلم وأهله والمعرفة وأهلها. إنه ستير يحب أهل الحياء والستر، رفيق يحب الرفق. وأحباب الله هم الذين يتصفون بصفات الله ويتخلقون بما جاء من أسمائه وصفاته. معاشر الأحبة، لن يصل العبد لتقوى الله إلا بالعلم والخشية. ألم يقل الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشدنا خشية لله. ألا إنه من الواجب علينا أيها الأحبة المستمعون والمستمعات أن نتبع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن نبينا صلى الله عليه وسلم في وجوب معرفة الله في الأسماء والصفات وفي الدعاء لله عز وجل بها بقلوب حاضرة تحمل التفكر والتدبر. والله هو الهادي إلى سواء السبيل، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: في دقائق.
2: العطش الصامت. كم مرة في يومك تشرب ماء؟ وهل تشرب لأنك عطشان أو لأنك متعود تشربه باستمرار؟ كثير من الناس ما يشربون الماء إلا لما يشعرون بالعطش الشديد، لكن المفاجأة التي يذكرها الأطباء دائماً هي أن العطش أصلاً علامة متأخرة. يعني ببساطة، لما تحس بالعطش جسمك يكون قد بدأ فعلاً يحتاج الماء بشدة. جسم الإنسان يعتمد على الماء أكثر مما نتخيل. في الحقيقة جسم الإنسان يتكون تقريباً من 60% ماء، وكل عضو في الجسم يحتاج الماء حتى يعمل بشكل طبيعي. الدم يحتاج الماء لينقل الأكسجين والغذاء للخلايا، والدماغ يحتاج الماء ليحافظ على التركيز والذاكرة، والكلى تحتاج الماء لتتخلص من السموم والفضلات. لهذا السبب يلعب الماء دوراً أساسياً في عدة وظائف مهمة في الجسم، مثل تنظيم حرارة الجسم، نقل الغذاء والعناصر المفيدة للخلايا، التخلص من السموم عن طريق البول والتعرق، تحسين التركيز والقدرة الذهنية، الحفاظ على صحة الجلد والبشرة، دعم عمل الكلى والجهاز الهضمي. لكن المشكلة أن كثير من الناس لا ينتبهون لنقص الماء في أجسامهم، لأن الجفاف الخفيف قد يظهر على شكل أعراض بسيطة مثل صداع متكرر، شعور بالتعب والخمول، ضعف في التركيز، جفاف في البشرة والشفاف، إمساك أو مشاكل في الهضم، وشعور عام بالإرهاق. وأحياناً يحدث شيء طريف، الشخص يعتقد أنه جائع فيأكل شيئاً، بينما جسمه في الحقيقة كان فقط يحتاج كوب ماء، لأن الدماغ أحياناً يخلط بين إشارات العطش والجوع. طيب كم يحتاج الإنسان من الماء يومياً؟ بشكل عام يوصي المختصون أن يشرب البالغ تقريباً من 6 إلى 8 أكواب ماء يومياً، لكن هذا الرقم ليس ثابتاً للجميع، لأن احتياج الجسم للماء يختلف حسب عدة عوامل مثل حرارة الجو، النشاط البدني، ممارسة الرياضة، نوع الطعام الذي نتناوله. في الأجواء الحارة أو عند ممارسة الرياضة يحتاج الجسم كمية ماء أكبر لتعويض السوائل التي يفقدها، لكن الأهم من عدد الأكواب هو الاستمرار في شرب الماء خلال اليوم. يعني لا تشرب كل الكمية مرة واحدة، بل وزعها على ساعات اليوم. هناك بعض العادات البسيطة التي تساعدك على شرب الماء بشكل أفضل. هناك بعض العادات البسيطة التي تساعدك على شرب الماء بشكل أفضل. احمل معك قارورة ماء دائماً. وجود الماء أمامك يجعلك تتذكر الشرب باستمرار. اشرب كوب ماء أول ما تستيقظ من النوم. بعد ساعات النوم الطويلة يكون الجسم بحاجة للسوائل. اجعل الماء خيارك الأول بدل العصائر. اشرب قبل الوجبات، هذه العادة تساعدك أيضا على تحسين الهضم. ضع تنبيها كل ساعة حتى تتذكر أن تأخذ بضع رشفات من الماء. اجعل الماء خيارك الأول بدل العصائر أو المشروبات الغازية. ومن المهم أن نتذكر نقطة مهمة، القهوة والشاي والعصائر لا تعوض الماء بالكامل، لأن بعض هذه المشروبات قد تحتوي على الكافيين أو السكر، بينما الماء يبقى الخيار الطبيعي والأفضل للجسم. بالنهاية الماء أبسط شيء ممكن تعطيه جسمك، لكن في نفس الوقت واحد من أهم أسرار الصحة. جسمك يعمل طوال اليوم بدون توقف، وقلبك ينبض، وخلاياك تعمل، ودماغك يفكر، وأقل شيء يستحق منك هذا الجسم هو كوب ماء بين فترة وأخرى. لا تنتظر العطش، اشرب الماء قبل أن يطلبه جسمك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
4: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
3: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
5: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل،
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل.

0: مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي في برنامج الكريمة الطيبة. حنتذكر اليوم موضوع الهجرة النبوية. الهجرة النبوية أمر متعلق بحياتنا اليومية والشهرية والسنوية، لأنه تاريخنا الهجري مربوط بهذه الهجرة، والسنين اللي بتعدي علينا بتذكرنا دائما بالهجرة. فلما نقول احنا في سنة 1446، اي 1446 سنة من الهجرة، لما نقول احنا في عام 1447 فمعناها انه هو 1447 من هجرة النبي. لما نقول احنا الان في 1448 معناها انه عدت 1448 سنة على هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولماذا ربط التاريخ بالهجرة؟ لماذا لم يربط بالبعثة؟ لماذا لم يربط بولادة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ هذا كان اختيار من سيدنا عمر بالتشاور مع مجموعة من أصحابه، ومنهم سيدنا علي بن أبي طالب. أشاروا إلى أنه لابد، كان سيدنا عمر يقول لهم لابد من أن نضع تاريخ نؤرخ به، فأشاروا عليه أن يربط الأمر بالهجرة وأن يجعله على عادة العرب، لأن البعض مننا يظن أن هجرة النبي كانت في محرم. لا، الهجرة يكاد أغلب كتب السير تذكر أنها كانت في ربيع الأول، فهجرة النبي المصطفى كانت في الشهر ربيع الأول. طيب إذا المفروض نبدأ السنة بشهر واحد، شهر ربيع أول، شهر اثنين شهر ربيع ثاني، كأنه الهجرة بدأت من هنا. لا، الصحابة اختاروا أن يجعلوا بداية السنة على عادة العرب، وعادة العرب كانت بداية السنة من محرم، وربطوا أول سنة في التاريخ بهجرة النبي المصطفى. تقريبا كان هذا الأمر في السنة 16 من الهجرة، يعني عدت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك جاءت خلافة سيدنا أبو بكر الصديق، وفي خلافة سيدنا عمر بن الخطاب جاء هذا الاقتراح وبدأ به سيدنا عمر وسنه، ثم سار المسلمون عليه. هذه فيما يتعلق بمعلومة تاريخية بأمر الهجرة. أما الهجرة في ذاته فهو حدث عظيم فيه دروس لا تعد ولا تحصى. كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة جعل أصحابه يهاجرون قبله، وقدم أصحابه على نفسه، وبقي هو وبقي معه عدد بسيط جدا من أصحابه، ومنهم سيدنا أبو بكر الصديق، ومنهم سيدنا علي بن أبي طالب. والأمر صراحة مقلق، لأنه الإنسان قوته بأصحابه، وخصوصا في وقت الأعداء متكالبين فيه على النبي، يريد أن يؤذي النبي بأي طريقة، بل كلنا يعلم أنهم هموا بقتله، وما زالت الأفكار الشيطانية تتوارد عليهم. ابتدأ هذا الأمر بمحاولة ثانية عن أمر هذه الرسالة، ثم بعد ذلك بمحاولة إغرائه بالمال بالملك. قالوا إذا تبغى الملك علينا سودناك، وإذا تبغى مال أغنيناك، وإذا تبغى طبيب جبنا لك طبيب، شوف إيش تبغى يا محمد. ولما يأسوا من كل هذه العروض قالوا طيب يا محمد نتبع دينك سنة وتتبع ديننا سنة، وأنزل الله قل يا أيها الكافرون. ولما يأسوا من العرض هذا جاءوا بالعرض الآخر اللي فيه صورة التهديد، وعملوا الحصار على النبي وعلى قومه وعلى أهله. ثم لما شافوا أنه حتى الحصار ما يفيد اجتمعوا، قالوا لابد أن نجتمع ونقرر قرار في محمد. يا ترى إيش القرار هذا؟ القرار هذا أنه نأتي من كل قبيلة بشاب، ثم نجعلهم على باب محمد يرمون النبي عن قوس سهم واحد، يعني سهم واحد ينطلق من كل قوس فيصيب محمد فيتفرق دمه في القبائل، فما يستطيع لا بنو هاشم ولا بنو المطلب أن يعملوا شيء أمام قبائل العرب كلها. أفكار شيطانية. حضر معهم الاجتماع هذا الشيطان بنفسه، أتى لهم في صورة شيخ كبير ما يعرفونه،
قال لهم اني انا شيخ كبير وانكم لن تعدموا رأيي. يعني ما انا استمعت انه اجتمعتم عشان تتخلصوا من محمد، انتم لن تعدموا رأيي، انا حتستفيدوا من رأيي. وكلما جابوا فكرة كان يقول لهم ابليس لا ليست هذه ليست هذه، لين ابليس البشر ابو جهل، انه في ابليس الجن في ابليس البشر. ربنا ذكر في القرآن قال شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. ففي شياطين في الانس وفي شياطين في الجن، وابو جهل كان على راس شياطين الانس. وربما احيانا شياطين الجن يتعلموا من شياطين الانس كابي جهل. الشاهد لما ابو جهل تكلم جاب الفكره هذه انه نجيب من كل قبيله شاب ونجعلهم يجتمعون على بيت محمد وكلهم يرمونه بقوس سهم واحد مباشره ويتفرق دمه في القبائل، وبذلك ما يستطيع احد ان يتكلم لا من بني المطلب ولا بني هاشم، واذا ابو الديه بعدين اعطيناهم الديه وتخلصنا من محمد. هم يعرفون ان الموضوع ليس متعلق بمحمد، ان الموضوع متعلق برب محمد. الله سبحانه وتعالى قال للنبي المصطفى الله يعصمك من الناس. الله اخبر النبي المصطفى ان يعلم امته ان يحفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك. فكيف اذا كان هو النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فلا شك انه هو المحفوظ الاول. مباشرة سيدنا جبريل أخبر سيدنا رسول الله إنه قريش ومن معها نوت هذه النية، فأذن الله لرسوله بالهجرة. فلما أذن الله لرسوله بالهجرة ذهب مباشرة إلى بيت أبي بكر الصديق وقال له أخرج من عنده. قال إنما يعني هي يعني زوجك وبنتك، يعني سيدتنا عائشة. فقال إن الله قد أذن لنا بالهجرة أو أذن لي بالهجرة. قالوا سيدنا بكر الصحبة يا رسول الله. قال له الصحبة، وكان عنده دابتين يعلفهم يجهزهم لمثل هذا اليوم، ناقتين، وسار بهم النبي صلى الله عليه وسلم أخذها بالثمن وساروا. وهنا تبرز يعني عظمة البيت الصديقي، كيف هذا البيت بكله كان مسخر لخدمة النبي. ابن سيدنا أبو بكر الصديق يأتي له بالأخبار، سيدتنا أسماء تأتي له بالطعام، عامر بن أبي فهيرة خادم مولى أبو بكر الصديق في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو بكر بكله في خدمة حبيبي رسول الله، يحرسه ويراعيه ويتحسس من احتياجاته ويفعل كل ما يستطيع فعله. من أجل من؟ من أجل حبيبه محمد، من أجل إرضاء رب العالمين. سيدنا أبو بكر الصديق عرف أن هذا الأمر يرضي رب العالمين، فتفننا في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا يشهد لا شك أن الصحابة بكلهم ما زاد قدرهم إلا برسول الله. الشاهد إن الله أذن للنبي بالهجرة وتوجه لسيدنا أبو بكر الصديق وقال إن الله أذن لي، قال للصحبة قال للصحبة وانطلق. هنا جنون قريش وكفار قريش أيقظهم إبليس الملعون إبليس الرجيم، قال لهم أنتم ما زلتم هنا ومحمد في موطن أو في مكان آخر. طبعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خرج من البيت يعلم الكفار أنه ليس بخائف، لكن هو يقيم الأسباب الكونية. الأسباب الكونية أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج طالما الأعداء متربصين به، يخرج بحنكة بحكمة بدهاء بتخفي حتى لا يتمكن من رؤيته الأعداء. هذه الأسباب الكونية. القوة الطمأنينة بالرب أخذ سيدنا رسول الله حفنة من تراب، وضع يعني فوق رأس كل شاب من هؤلاء الشباب حفنة من التراب، جاءهم النعاس غشيهم ما تمالكوا، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخرجوا من بينهم وهم يعني بخارج البيت والنبي خرج من أمامهم. فهل شخص خائف يخرج هكذا من أمام الأعداء؟ إلا الرجل قلبه مطمئن بالله سبحانه وتعالى. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وجعل وحث التراب على رؤوسهم وسار حتى أيقظهم إبليس وشتمهم ونبههم. فتفاجأوا أن الذي بالداخل مين؟ أول فدائي في الإسلام سيدنا علي بن أبي طالب. فدى النبي بروحه وبنفسه. ليش أبقاه النبي؟ تعرفوا ليش أبقاه يا جماعة؟ هذه نقطة عميقة ومهمة جدا.
النبي ألقى سيدنا علي حتى يرجع الأمانات إلى أهلها، أنه كثير كانوا يجعلون أماناتهم عند رسول الله، وخصوصا قبل البعثة. لما؟ لأنه كان يسمى بالأمين، وكان يسمى بالصادق، وهو الصادق الأمين. فإذا عندك شيء هو أحسن من تضع عنده أمانتك. فألقى سيدنا علي حتى يرجع الأمانات إلى أهلها. وسيدنا علي فدى النبي بروحه، كان بإمكان أن يرسلوا سهامهم ظنا أنه محمد فيقتلونه، لكنه كان مطمئن بربه. وما أحوجنا إحنا في حياتنا أن نكون مطمئنين بربنا. هذه الطمأنينة كنز من الكنوز التي يكرم الله بها من يحب من عباده. القناعة كنز من الكنوز التي يكرم بها الله سبحانه وتعالى من يحب من عباده. هذه الطمأنينة القناعة أشياء نسمع بها، لكن هذا رزق من الله سبحانه وتعالى، يرزقه من يشاء. الله يجعله رزق يرزقكم طمأنينة بالله والفرح بالله سبحانه وتعالى والقناعة بما قسمه الله سبحانه وتعالى لنا. الشاهد أنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن له بالهجرة، وتحرك رسول الله إلى المدينة وتوجه في البداية. الأصل المفروض أنت المدينة تتجه للشمال، لكن النبي اتجه للجنوب. لما؟ أخذا بالأسباب، واختبأ في غار ثور، وقلنا جن جنون كفار قريش، وهم يعني من أوائل الناس اللي بدأوا بفكرة الوانتد. تعرف الآن تسمعوا في المحطات خصوصا في الأخبار لما يكون في إنسان يعني مطلوب وضروري إحضاره، يوضع عليه مبلغ يقول لك مطلوب ب10 مليون دولار، ب5 مليون دولار. كفار قريش عمموا الفكرة هذه في طلبهم للنبي، إنه من أتى بمحمد حي وميت فلو 100 ناقة، 100 ناقة لإحضار محمد. فكان من يتحمس من سراقة بن مالك، وشعر ب يعني كأنه له معرفة تتبع الآثار، عرف النبي سار من هذا الطريق. فجاء فيعني أخبر الناس أن النبي سار من طريق آخر وهو تتابع النبي. فلما قرب من رسول الله سيدنا أبو بكر الصديق يقول رسول الله إنه خلفنا، وسيدنا رسول الله يقول لسيدنا أبو بكر ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. وكان يثبت بهذه الدعوات والكلمات. فلما قرب فخيل سراقة من خيل النبي، وإذا به ولما قرب سراقة من رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، وإذا بخيله تغوص في الأرض، فعرف أنها بسبب محمد، فقال يا محمد أرجع الخيل، وادعو الله أن يرجع الخيل كما كانت وأخذل عنك الأعداء. طبعا تذكر بعض كتب السير أنه حصلت أكثر من مرة. فلما صدقه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الله أن يرجع فرسه وخيله كما كانت، وقرب سراقة من النبي المصطفى، قال النبي المصطفى لسراقة كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى أو كانوا بين يديك. العجيب في القصة إيش يا جماعة؟ العجيب في القصة إنه عدة سنين طويلة بل حياة النبي لأن مات النبي، ثم جاءت فترة سيدنا أبو بكر الصديق ومات سيدنا أبو بكر الصديق، وما حصل شيء من كلام النبي. فربما الإنسان يتزعزع في إيمانه ويتشك، يعني يشك في إيمانه، كيف النبي قال سوف ألبس سواري كسرى؟ إذا حصلت حصلت في زمن سيدنا عمر بن الخطاب. هذه تأتي يا اختبارات، أحسب الذين آمنوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفترون. لكن المؤمن الذي يعرف أن النبي على الحق يصدق كلامه، لابد أن تحصل. ما دام النبي قال لي حألبس سواري كسرى، حألبس سواري كسرى ولو في

0: أحد خلافة من يعني يكون. فأجمالا هذه كذا ملامح في سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أحببت أن أذكرها. وما أجمل الكلام عن هجرة الحبيب المصطفى، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم من السعدة، ونور قلوبنا بحقائق الهجرة، وجعلنا ممن هاجر الله ورسوله بهجر المعاصي وهجر المخالفات والإقبال على الطاعات وكل الأمور التي ترضي رب العالمين عنا. اللهم آمين يا رب العالمين. كنت معكم أحبكم في الإعداد والتقديم فيصل كاف، وفي الإخراج صالح الثنيان.
1: الآن

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
6: مسار

0: اللطف من أجمل الصفات الإنسانية، لكن ما يعني أننا نتنازل عن حقوقنا أو نسمح للآخرين باستغلالنا. أحياناً نخلط بين الطيبة والضعف، بين وضع الحدود والقسوة. متى يكون لطفنا قوة ومتى يتحول إلى ضعف؟ كيف نحافظ على طيبتنا بدون ما نخسر أنفسنا؟ وهذا هو الأهم. كل هذه الفقرات بنتناقش فيها مع ضيفنا اليوم الأستاذ تركي اليامي، مستشار جودة الإنسان وخبير التحسين المستمر في برنامجكم مسار. أستاذ تركي اليامي، مستشار جودة الإنسان وخبير التحسين المستمر، يا أهلا وسهلا فيك في برنامجنا مسار.
1: أهلا وسهلا عليكم، السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ هند، وسعيد وفي سعادة أننا نلتقي بكم، الله يحفظ.

0: يعني خلي الإنسان في سعادة. هو عرفنا مفهوم اللطف، يعني هو اللطف هو التعاطف، هو اللين، طيبة القلب، التأثير على الآخر، الإحسان، مراعاة المشاعر الآخرين، الإنسانية، الاهتمام بالآخر، عمل الخير، الامتنان، النية الحسنة، الكرم، البر، التصدق. فإذا اللطف مجموعة من هذه المعالي اللي ذكرت لكم إياها، هي مجموعة. إذا اللطف عبارة عن هو أكثر من تصرف لطيف.
1: حلو، عبارة عن باقة متكاملة من التعاملات الإنسانية الراقية.
0: نعم، باقة كاملة متكاملة يستطيع الإنسان أن يقوم بها، مجموعة أنا أسميها مجموعة ورود أو زهور.
1: جميل.
0: تعطي عبق جدا جميل، رائحة لمن للطف. إن الله لطيف خبير، فما بالك يعني بنحن كالبشر يعني.
1: تمام.
0: فهذه مفهوم جميل جدا يعني على مفهوم اللطف يعني.
1: تمام. طيب، وكيف نفرق بين اللطف اللي تفضلت أنت بشرح معنى كلمة اللطف، وبين الطيبة الزايدة اللي ساعات تخلي الإنسان يتنازل حتى عن حقوقه؟
0: طيب، طبعا اللطف الحقيقي أساسا احنا زي ما ذكرنا المجموعة هذه الباقات اللي ذكرتيها الله يحفظك، هو عبارة عن نابع يأتي هذا من قوة الإنسان وفهمه للطف، من وعيه ومن اختياره. بمفهوم آخر، أنا أساعدك أنت يا إنسان، أو أنا أحب أقدم لك أي خدمة لأني أنا كتركي أو أي شخص آخر أو الأستاذة هند تحب تقوم بهذا العمل. هذا مفهوم جدا واضح جدا، مو أنا لما أسوي لك هذا الأمر أني أنا إذا ما لازم أسويه عشان ما أخسرك أو علشان أخاف من أني أنا تزعل علي أو تغضب علي. فالطيبة الزائدة، عشان نفرق بين اللطف الحقيقي والطيبة الزائدة، ذكرنا عرفنا اللطف الحقيقي. الطيبة الزائدة تظهر عند الإنسان أو تبان لما يكون الإنسان غير قادر على حماية حقوقه، يعني عنده خوف أمام الآخر تلقاه يخاف، فإذا دائما يقول كلمة نعم نعم، وهذه طبعا غير مقبولة. لازم تقول كلمة لا عندما تكون في قمة الوعي. إذا اللطف أني أنا أساعدك باختياري، والطيبة الزائدة تجعلني أسوي زيادة عن الأمر وأنا ماني مقتنع فيه أو أني خاف أني أفقدك. فهذا الفرق واضح إن شاء الله.
1: ممكن أستاذ تركي أقول أنه اللطف الصحي أو اللطف الطبيعي هو اللي أنا أقدمه بمحض إرادتي بدون ما أعمل حساب لردة فعل الطرف الآخر.
0: صحيح، يعني هو هذا.
1: أيوة، يعني نعم. أنا هنا قدمت اللطف لأنه اختياري، وبعيدا عن إحساس ساعات الناس تقدم الطيبة الزايدة خوفا من خسارة الإنسان الآخر.
0: فهنا صحيح، صحيح.
1: هنا هو يحسب حساب ردة الفعل.
0: صحيح، هذا المفهوم اللي أنا ذكرت لك إياه، وهذا صحيح هذا المفهوم. وعادة يعني دائما الطيبة الزايدة، في قاعدة مهمة جدا لابد نوضحها، الطيبة الزايدة ما تحمي صاحبها أبدا أبدا أبدا نهائيا، وتتحول دائما بعض المرات إلى من شيء يعني يكون إنسان طيب إلى استنزاف مشاعر هذا الآخر أو هذا اللي يقوم بالطيبة الزائدة. فزي ما تفضلتي، هذا هو المفهوم، أنه نفرق بين اللطف الحقيقي والطيبة الزائدة. صحيح،
1: نقدر نقول أنه ممكن اللطف يتحول في بعض الأحيان من صفة جميلة إلى نقطة ضعف ونقطة استغلال من الآخرين.
0: طبعا صحيح، انت يتحول هذا الامر، اللطف يتحول نقطه ضعف عندما نكون في ثلاثه نقاط. اول واحد، عندما يفقد الانسان القدره، عند في بعض الناس عندها يفقد القدره على يضع حدود مع الاخر. اذا فقد الانسان ان يضع حدود مع الاخر، هنا هذه علامه اولى على ان بدا يفقد اللطف، يتحول لنقطه ضعف يتم استغلالها. كذلك دائما إذا رفض طلب معين شخص يشعر بالذنب، عندما تشعر بالذنب فعند رفضك لطلب من شخص آخر، هذه علامة ثانية تدل على أنك فقدت اللطف، صار عندك تحولت إلى تستغل في هذه النقطة. النقطة الثالثة، دائما يكرر التسامح مع الشخص الآخر، دائما يعني الشخص اللي أمامه يتسامح منه مع أنه هو يعني أذاه. فهذه العلامات الثلاثة تجعل الإنسان يتحول من اللطف الموجود داخله والطيبة الجميلة إلى نقطة ضعف تستغل من الآخر.
1: أوكي، ثلاث نقاط أساسية أستاذ تركي، اللي هي عدم قول لا أو عدم رفض أي طلب من الأشخاص الآخرين.

0: نعم. اثنين، الإحساس بالذنب عنده، رفض صحيح. أو عدم المقدرة، يعني ساعات أنت مش على قولتهم مش عايز، أنت مش قادر، فهنا برضو يحوشك لوم، يحوشك تأنيب ضمير إنك كيف ما استطعت. والعلامة الثالثة اللي تفضلت فيها أستاذ تركي، إنه الإنسان
1: يكرر التسامح،
0: يكرر تسامح مع شخص مستمر
1: بالخطأ. نعم. طب هي المشكلة ما تكون المشكلة، يعني المشكلة ليست في أن تكون لطيفة، بل في أن بعض الناس يعتقد الآخر أن لطفك هذا، أن لطفك هذا الجميل حقوق مباحة. يعني أنت لا، أنت لطيف، لا ما علي، أنت حقك مباح، لازم تساعدني ولازم تخدمني. لا، هذا غير صحيح إطلاقا. فهذه الفكرة والمفهوم ليس أن تكون لطيفا النقطة المهمة جدا. في بعض الناس أو الآخر يعتقد أنك أنت إذا ما قدمت لهذا العمل أنت غلطان. لا، هذا غير مقبول إطلاقا في مفهوم اللطف.
0: يعني نقدر نقول أنه كلمة لا، وضع الحدود مع الأشخاص الآخرين، ما يتعارض مع كونك شخص لطيف؟
1: صحيح طبعا. أحيانا كلمة لا هي تعتبر، يعني بالمفاهيم اللي أتكلم عنها في مفهوم اللطف، هي أكثر صدقا من كلمة نعم غير الصادقة. يعني بعض الناس يقول نعم هو غير صادق أو لا يستطيع، بس يجامل الآخر. فلما تقول كلمة لا، هذه أصدق مليون مرة من كلمة نعم اللي أنت غير صادق فيها أو لا تستطيع، بس تجامل الآخر، تجامل الشخص اللي أمامك. طبعا احنا ممكن نغير هذا المفهوم. إذا أنت بتقول لا، ممكن تقول له يعني أنا أقدر طلبك هذا، ولكني أنا لا أستطيع أن أقوم بهذا العمل أو بهذا الطلب. دائما ممكن تقول له والله أنا أحترم رأيك، لكن هذا الأمر اللي تطلبه مني ما يناسبني ولا ما هو من أخلاقي، أي كان يعني. وكذلك أنا أستطيع أن أساعدك في هذا الأمر اللي طلبته مني، ولكن بطريقة أنا أشوف أنها هي المناسبة. دائما هذه المفاهيم لابد أن الإنسان، عشان ما تتحول كلمة لا، يعني عند بعض الناس يعتقد أنها هي أكثر صدقة من كلمة نعم.
0: أيوة، وبعض لا تجي قاسية، يعني خاصة إذا كان في مثلا طلب معين ويشعر الطرف الثاني أنك أنت تقدر عليه، هو متيقن أنك تقدر عليه، فتجي لا قاسية. فممكن إحنا نحور كلمة لا بأننا نغلفها، يعني نلبسها يعني قرفتها نخليها لا مبررة، أو نخليها اعتذار بدون ما نستخدم حتى لفظ لا، اللي هو يعني ممكن يخلي الناس تكش شوية من بعض.
1: هو بصفة عامة الحزم ليس قسوة، الحزم ليس قسوة، ولكن اللطف ليس ضعفا. لابد نفهم هذه المعادلة. يعني الحزم مو هو قسوة عندنا، يعني لما أقول لا ومهم لا، هذا مين قساوة مني، ولكن في نفس الوقت اللطف اللي عندي أنا مو هو ضعف، أنا مو ضعف عندي، أنا أستطيع أن أقول لا أو أغير المفهوم، أو زي ما تفضلتي تغلف بشكل جميل ويفهمها الآخر على أن هذا الأمر أنا لا أستطيع أن أسوي لك إياه أو أفعل لك إياه إلا بشكل أنا أشوفه مناسب أو بطريقتي أنا المناسبة.
0: ليش أستاذ تركي كثير من الأشخاص يخاف أنه يبدو عليه القساوة نوعا ما إذا بدأ يدافع عن نفسه أو عن حدوده أو عن مستحقاته؟
1: لأن بعض الناس يخشى هذا الأمر، لأنه هو صار عنده الله يحفظك ربط القبول الاجتماعي، أساس أنا أصير مقبول اجتماعيا عند الآخر يجب أني أنا أتنازل. فبعض الناس يعني يدافع عن نفسه بهذا النقطة، فيخافون من أن يقول لهم الآخر عنهم أنك أنت تغيرت أو أنك صرت قاسيا أو ما تتلبي طلباتنا. هنا فيخافون من يقول، يعني الشخص الآخر يقول عنهم أنك تغيرت أو أنك تحسنت أو صرت قاسي. فهذا المفهوم هو اللي يخلي الناس، بعض الأشخاص يبدون قاسين عندما يدافعون عن أنفسهم، خوفا من أنه يقول أنت تغيرت أو أنك أنت صرت قاسي. لكن في الحقيقة الإنسان دائما عندما يحط لحد حدود صحية في التعامل مع الآخر قد يتغير انطباع بعض الناس عنه. يعني ماذا تعودوا عليك الناس اللي تقول دائما تقول أنا نعم نعم نعم، بس أحد المرات قلت لهم لا. فهنا بعض الناس يعني يتغير انطباع عنا إذا قال لا، وخاصة أولئك الذين اعتادوا أن يستفيدوا منك. فأنت هنا وضعت لهم حد مباشر، خلهم هم يعني في نهاية الأمر يعتقدوا ما يعتقدون، ولكن أنت اتخذت القرار الصحيح ولا تخاف من رد فعلهم.

0: انك انت صرت قاسي او ما صرت تنفع، هذا الامر يرجع لهم، انت اتخذت القرار الصحيح.
1: اذا المحافظة على الحدود بين الناس حتى لو ظنوا فيك انك قاسي ما هي مشكلة، لكن الاهم انك تكون واضح في حدودك وفي الامور اللي تقبلها والامور اللي لا تقبلها.
0: صحيح، حدد هذه الامور، خليك واضح جدا جدا جدا، كل لطيفة في التعامل مع الآخر. الأمر أستطيع أنا أفعل لك إياه، نعم أستطيع، لا أستطيع، لا أستطيع. والشخص الذي أمامي إذا قلت له لا في هذا الأمر واعتبرها قاسية مني، هذا أمر يرجع له، ليس لي أنا علاقة به بهذا الأمر.
1: أوكي، يعني وإحنا كلنا عارفين طبعا أستاذ تركي أن الحدود هذه متغيرة حسب المشاعر مع الأشخاص، حسب القرابة، حسب دائرة العلاقات. فبعض الأشخاص الحدود تكون جداً عريضة، وبعض الحدود لا تكون أقل أقل أقل. فكمان الإنسان هنا أنه يوازن في تعاملاته مع الآخرين بحيث أنه يعطي لكل مقام مقال ولكل شخص قيمته وقدره حسب الأقرب إلى النفس والروح. يعني ساعات الناس يكون في بينهم قرابة نسب ولكن ما يكون في بينهم قرابة مشاعر، فهنا الحدود تكون مختلفة.
0: صحيح، حتى بعض الناس يعني ممكن يقول لا لنفسه.
1: صحيح،
0: ممكن إنسان يقول لا لنفسه في أمر ما يريد أن يقوم به ويرى أن هذا الأمر يعني غير، عنده القدرة يقول لا. فأنت لما عندك القدرة تقول لنفسك لا، فأنت عندك القدرة أنك تقول للآخر لا على حسب الأمر، يعني زي ما تفضلتي. صحيح،
1: جميل. ونتكلم عن أنفسنا هنا، يجيني سؤال كيف نكون لطيفين مع الآخرين وبنفس الوقت ما نهمل احتياجاتنا ومشاعرنا، وزي ما قلت أستاذ تركي حدودنا، لأنه حتى إحنا بيننا وبين أنفسنا ساعات نضطر نقول لأنفسنا لا.
0: طبعا دائما أنا أطلب من الآخر يعني يسأل نفسه، الإنسان يسأل نفسه عدة أسئلة على أساس يعني تبان عنده الصورة. أنا لما أحد يطلب مني هذا الأمر، هل أنا فعلا أبغى أسويه أو أريد أن أفعل به، أو أنا أخشى أن أرفض، يعني أو أن إذا رفضت بيزعلوا مني. فأسأل نفسي هل أنا أستطيع أو بأقوم بهذا العمل، أو أنا أريد فعلا، أو أنا أتمنى أن أخدمك، أو أني أنا بس
1: أسوي شيء إرضاء لك أو خوفا من ردك. أو
0: نعم نعم نعم. كذلك دائما يعني ضع نفسك في دائرة اهتماماتك أنت، يعني حاول تضع نفسك، اسأل نفسك أنا هل أنا في دائرة اهتمام هذا الآخر، هل أنا فعلا هذا الشخص اللي بخدمه يحتاج مني أنا فقط، أو أنا هو الشخص يهتم بي؟ يعني ولو جيت يوم من الأيام وأنا طلبت منه طلب، هل بيرد علي؟ هل بيتجاوب معي؟ طبعا بالقاعدة العامة ليس مطلوب أنك تختار بين نفسك وبين الآخرين. أوجد مساحة تكون فيها نسبة الاحترام بين اثنين متوازنة، مثل ما لك عليك. فهذه من الأشياء اللي نحب أن نركز عليها، دائما يسأل نفسه هذه الأسئلة. ولكن أنا يعني حتى كذلك في مقولة جميلة، أنا ممكن أكون رحيما معك أو رحيم بك، ولكن لن أكون ظالم لنفسي. فهذه من الأشياء اللي يجب أن الإنسان يكون في عقله وفي فهمه. فرد على السؤال يحفظ، أسأل نفسي هذه الأسئلة فيتبان معي حقيقة الأمر.
1: الناس أستاذ تركي، بعض الأشخاص اللي يجي على نفسه وخوفا من ردة فعل الأشخاص الآخرين ويبدي احتياجاتهم على نفسه ويخجل أو صعب عليه يقول لا، فيضغط على نفسه ويجي عليه، هل إحنا نقدر هنا نقول إنه هذا الشخص يحتاج إلى إعادة النظر بتقديره لذاته؟
0: صحيح، نعم، يحتاج أن يعيد في تقديره وفي تقدير ذاته. وطبعا المهم جدا إلى معيد النظر، مو معناته أني أنا أصبح يعني شديد أو
1: تحول إلى شرير
0: شرير أو شديد أو صلب، لا لا، هي نعيد النظر في هذا الأمر. لأن دائما اللطف في الإنسان يحتاج الإنسان يكون حازم. لماذا؟ عشان يحمي اللطف اللي عنده، اللطف اللي الذي يعني موجود فيه. فهذه من الأشياء دائما أشياء جميلة تحتاج الإنسان يكون لها حماية، ولكن لابد أن يحميها بهدوء. دائما اللطف يعني إذا ما كنت حازم في هذا الأمر أو حميت اللطف اللي عندي، الناس يتمادون معي. وطبعا ممكن بعض الناس يوصل عندهم يعني أن يكون هذا الإنسان منفرا للآخر، يعني يجعل هذا ينظر نظرة استعلاء عليه أو نظرة تهزئة.

0: بيئي. فمهم جدا أن يكون الإنسان متوازن. القاعدة الرئيسية في أنك أنت تكون متوازن يكون عندك قلب لطيف، قلب جميل، قلب أنيق راقي، وكذلك يكون عندك عقل يعني مدرك للأمور، واعي، فاهم الحياة، فاهم الدنيا، فاهم الأمور، فاهم قدراتك، فاهم واجباتك، ما لك وما عليك، وكذلك حدود واضحة. هذه كل الأمور في الحياة، ليس في اللطف كل مكان. يعني أنا إذا عندي هذه القواعد، أنا أسميها المثلث الجميل في الإنسان، يكون مرتاح، يكون عندي قلب لطيف. والله اللطف جميل جدا جدا جدا، يعني لأن حتى اللطف يعني ذكر في القرآن في سبع آيات يعني، وكلمة ورقم سبع من أرقام جدا التي أسرارها عظيمة. فاللطف يجب أن الإنسان يكون لطيف في حياته. على فكرة ترى اللطف يعني يخليك أكثر سعادة ويفيد قلبه، ترى اللطف يخلي القلب في سعادة.
1: حلو، هذا إذا تطبق بمفهومه الصحي.
0: صحيح، نعم إذا تطبق بمفهومه الصحيح يخلي الإنسان مرتسم، ترى يخلي البشرة جميلة، يخلي يعني علاقاتك رائعة. فأنت إذا كان قلبك لطيف وجميل وأنيق وعندك عقل واعي ومدرك للأمور وعندك حدود واضحة، فأنت على المسار. هذا يسمونه التوازن في العلاقات أو التوازن مع الآخر.
1: جميل جدا. النقطة الثالثة أستاذ تركي اللي أنت ذكرتها في النقاط اللي تخلينا كيف نعرف أنه إحنا أشخاص لطيفين أو أشخاص ضعفاء، كانت التسامح الزايد. لو نيجي نتكلم عن موضوع التسامح، هل يمكن أن يكون التسامح سبباً في استمرار تعرض الشخص للأذى؟
0: نعم، التسامح صحيح، التسامح الزائد نعم يعرض الإنسان إلى بعض الأذى، هذا كلام صحيح. طبعاً نحن التسامح من الفضائل، فضيلة من فضائل الإنسان يتصف بها، ولكن التسامح ليس معناته أني أنا أعطي زي ما نقول يعني تصريح للآخر وخلاص كل ما سوى تسامح معه. لا، لابد يكون فيه هنا نهاية، لازم يكون فيه، لأن هذا حيكون علي أذى على نفسيتي وعلى شخصيتي. أنا ممكن أسامح الناس وهذا من الصفات الجميلة، عشان لا نفهم أن التسامح لا، أنا يمكن أن أسامح شخصا أخطأ في حقي أو شيء، ولكن في الوقت نفسه يعني آخر قرار ما يكرر هذا السلوك معي أو هذا الأمر أو هذا الأمر اللي فعله معي. لابد أني أفرق أني أنا أسامحك على ما فعلت، وأن أسمح لك أو لن أسمح لك بأن تقوم بهذا الأمر أخرى. أنا سامحتك يا أخي الكريم، ولكن لن أسمح أن يتكرر هذا الأمر معي. هنا توازن. إذن التسامح فضيلة يجب أن نفهمها بهذا المفهوم.
1: ونرجع يعني دائما نقول التسامح بين قوسين الصحي.
0: صحيح، التسامح الصحي زي ما قلنا يكون الإنسان بعقل واعي ومدرك، لأنك أنت إذا تسامحت بإرادتك وبوعيك وبإدراكك حينعكس على نفسيتك وعلى صحتك. ولكن لا أتسامح مع الآخر فقط لمجرد سامحته، يجب أني أضع حد عشان تكون أنا متوازن في العلاقة ومتوازن في فهمي لهذا الأمر. سامحت فلان، سامحتك يا أستاذ أي شخص أمامي، ولكن يجب علي أني أنا أقول له والله هذا الأمر وهذا الفعل لا يتكرر منك مرة أخرى، لأني لا أسمح لك، أو نعطيه يعني كلمة لن أسمح أو لن أتنازل. فهذه الكلمة بحد ذاتها توصل مفهوم للآخر أنك أنت ماخذ قرار لن يتكرر هذا الأمر معك مرة أخرى.
1: إذا التسامح يكون بشكل صحي، ويعني للأسف أنه بعض الأشخاص ممكن يفسر التسامح المتكرر على نفس الأذى أو نفس الأخطاء هو نوع من الضعف، فهنا إحنا رح ندخل في دوامة إثبات أني أنا ماني ضعيف. فمن البداية الواحد يكون واضح في حدوده وفي استحقاقه لأشياء معينة، يكون واضح فيها برضو مع الناس، مو غلط. طيب
0: عفوا مقاطعتك، هو طبعا زي ما تفضلتي التسامح، إذا تسامحت من الآخر بدون ما أوضح له نقطة أو عدم تكرار هذا الفعل، هنا يتحول إلى ضعف، هنا يصير ضعيف. يعني إنسان أنا اسمحوا لي، أعذرني، ما قدرت، والله حاولت، والله، هذه يجعل الإنسان الآخر يشعر ضعيف خلاص يعني، وحتى ما يمكن ما يحترمك بعظم الأحباط. ولكن لا، أنا زي ما ذكر التسامح فضيلة أو التسامح الصحي مطلوب، ولكن أنا يعني أستطيع أن أسامحك على فعل هذا الشيء، ولكن

0: يجب أن يفهم هذه النقطة. لن أسمح لك أن تكرر هذا الأمر. هنا حيشعر أنك أنت إنسان واضح وإنسان قوي ومتخذ قرار وليس ضعفا في علاقتك معه.
1: طيب هل تعتقد أستاذ تركي أن بعض الأشخاص تجردت من الطيبة والإنسانية وصارت تخاف أصلا أنها تكون ضمن قائمة الناس الطيبين خوفا من استغلال الآخرين لها أو خوفا من أنها يعني ممكن بعض الناس تسمي الطيبة أو اللطافة غباء، عفوا على هذا التعبير، ولكن هل نقدر نقول أنه فعلا في ناس بدأت تخاف من الطيبة، تخاف من الإنسانية علشان ما تتحول إلى مستغلة؟
0: صحيح، في بعض الناس طبعا من إذا مروا بتجارب يعني مرة أو مريرة زي ما نقول، فتخليهم يربطون الطيبة بالألم، فدائما أول استغلال زي ما تفضلتي، فينتقلون من الطيبة الغير الواعية إلى القسوة الدفاعية. فهذه جملة يعني لابد نوضحها، فينتقل من الطيبة الغير واعية إلى القسوة الدفاعية. طبعا الحل هنا أو الفكرة أننا لابد أنا أن أفهم أني أنا إنسان، لا يعني ليس من مطلوب مني أن أفقد إنسانيتي لإنسانيتي التي خلقني الله عليها، ولكن أنا دائما في قاعدة يعني مهمة جدا، أنا بكون طيب مع الجميع مهما حدث. هذه قاعدة أنا اتخذتها حتى أنا على المستوى الشخصي، أنا بكون طيب مع الجميع مهما حدث، ولكن أختار الشخص الذي أمنحه وقتي وثقتي وحدودي. لابد تكون هذه الأمور عشان يعني لم إذا كان عندي الأمر متاح زي ما نقوله أو مباح، هنا زي ما تنتقل هذه الطيبة إلى قسوة، وبالتالي تصير أنت مدافع وتصير عنيف مع الآخر. إذا أنا أكون إنسان مع الجميع، وإحنا إن شاء الله كلنا كذلك، ولكن أنا سوف أختار الأشخاص اللي أنا أعطيهم ثقتي وأعطيهم وقتي وحدودي وأوضح لهم متى أنا أقول نعم ومتى أقول لا.
1: طيب أستاذ تركي، إحنا نتكلم عن الطيبة وعن الحدود وعن التعامل، كيف أتعامل مع شخص، ما راح أقول لك عادي أو عابر أو زميل، لا أنا حقول كيف أتعامل مع شخص قريب ومستمر باستغلال طيبتي بشكل مستمر؟ صعب أني أقول لهذا الإنسان لا، وصعب أني أبعده، يعني صعب أني أصده ومستمر هو باستغلال الطيبة، كيف ممكن أتعامل مع شخص زي كذا؟
0: طبعا الشخصية هذه ما تكفي أو ليس مطلوب أني أنا أشرح له ما أعاني منه أو أشرح له مشاعري في كل مرة أو كل مرة ألتقي به. المطلوب مني أن أغير طريقة التعامل معه، وهذه من الأشياء المهمة جدا. أول شيء من طرق التعامل مع هذا الشخص يعني أني أحط له حد، أضع حد واضح وصريح معه وأعبر عن هذا الحد بهدوء وأقول له أنا هذا حدود وضعتها وأشرحها له وأطبقها معه، لأنك أنت إذا وضعت الحد ولم تشرح له ولم تطبق له، فأنت هنا سوف يعني تكون بشخصية أمام الشخص هذا يعني هزيلة صراحة يعني. طبعا خلينا ناخذ أبعد شوية، إذا كان هو هذا الشخص استمر في التجاوزات أو استمر باستغلال طيبتنا، يعني نقلل من التواصل معه أو نحاول نتجنبه، لأنه هو ما وصلت له الرسالة بصورة واضحة أو ما فهم ماذا أنا أريد. طبعا دائما الحدود التي اللي ما فيها تصرف تصبح دائما مجرد أمنيات عند الإنسان، يتمنى أن حاول يرد عليه، يتمنى أن ودي أنا قلت له هذا المعلومة، فلا أنا ما أبغاها أمنيات، أنا أبغاها تطبيق عملي وتوضح لهذا الشخص اللي يستغل طيبتك بشكل متكرر في هذه الأمور. فأوش نحط له حد واضح ونشرح له بهدوء وأطبق هذا الحد، أو قل له من اليوم ترى 1 2 3 4. إذا استمر بالتجاوز، استمر أنه ما فهم الرسالة، يعني نقلل صراحة، لأنه هو يمتص من قدراتك ومن وعيك ومن طاقتك بشكل مزعج يعني، فأنت تفقد كثير من هذا الأمر، فأنا قلل التواصل معه، وبالتالي أنا وضعت حد لهذا الشخص اللي يستغل طيبتنا بشكل متكرر.
1: طيب أستاذ تركي، في علاقة واضحة بين الثقة بالنفس والقدرة على وضع الحدود مع الآخرين؟
0: طبعا في علاقة قوية جدا بين الثقة بالنفس والقدرة على وضع حدود، هذه علاقة قوية جدا أساسا. دائما الشخص الواثق قيمته ما تعتمد على أرضاء الآخرين، هذه قاعدة.

0: مهمة جدا. الإنسان يثق في نفسه عنده يعني معلومة أو يعرف أن قيمته ما تعتمد على أرضاء الآخرين. أنا لما أرضى الآخرين أنا أصير لي قيمة؟ لا، هذا غير صحيح. دائما أستطيع أن أقول لا دون أن أشعر أن هذا أنه شخص سيء الذي أمامي. أنا أقول لا، لا أستطيع. ودائما يعني ما في خوف عندي من هذا الأمر، وممكن أنسح من أي علاقة مؤذية معي، حتى لو في العمل، حتى على من الأقارب، حتى من الزملاء، دون أن أخسر قيمتي أنا أو قيمته هو. فمهم جدا أني أنا تكون هذه الأمور واضحة، هي علاقة صحيح قوية. الثقة بالنفس دائما في علاقة أو في مفهوم الثقة بالنفس، أنا أحترمك ولكني أحترم نفسي كذلك. هذه مهم جدا، لابد أن الإنسان تكون في عقله حاضرة في مفهومه. أنا أحترمك لكني أنا أحترم نفسي كذلك. أنا كمان عندي مشاعر وعندي شعور وعندي ثقة بنفسي وعندي قدرات وعندي. فمهم جدا أني أنا أحترمك على عيني وراسي أخي الكريم، ولكن أنا أحترم نفسي كما أحترمك. فهي العلاقة بينهم جدا قوية، بين الثقة بالنفس ووضع الحدود.
1: جميل جدا. أستاذ تركي، آخر سؤال بقول لك، إيش هي النصيحة اللي حاب تقدمها للشخص اللي يحس إنه طيبته الزايدة تخليه يتنازل عن حقوقه ويسمح للآخرين باستغلاله؟
0: والله أنا أقول هذا الشخص صديقي وعزيزي وأخي الكريم وأختي الكريمة، لا تتخلى عن طيبتك، لا تتخلى عن طيبتك، بل طور هذه الطيبة اللي أنت موجود اللي الله أعطاك إياها. يعني زي ما قلنا احنا في منتصف الحديث، يتحول الانسان الى انسان يعني يتخلى عن الطيبه. لا تتخلى عن طيبتك، طور هذه الطيبه اللي فيك وحسنها ورتبها واجعلها قيمه مضافه عندك. لا تخلي التجارب السيئه تتحولك الى شخص قاسي. يعني دائما التجارب السيئه تخلي الانسان يعني يفتقد الى الثقه بالناس، يفتقد الناس كلهم سيئين. لا خليها دائما يعني مهمة. التجارب هذه حولها، ما تحولك إلى شخص قاسي. وفي نفس الوقت ما تخلي طيبتك يعني مستباحة عند الآخر. يعني هي معادلة، يجب على الإنسان أن تعلم متى تقول كلمة لا دون ما تشعر بذنب. بعض الناس كلمة لا عندها يعني يمكن ذيك الليلة ما ينوم، لأن أنا قال أحد أصدقاء. فلا أنا أقول كلمة لا بدون ما أشعر بذنب، أساعد الآخر من غير ما استنزاف طاقتي، أتسامح يعني مع الشخص دون ما أخليه في المكانة نفسها إذا تكرر هذا الأمر. يعني أحب الآخرين، أنا ناس أحب الآخرين وأحب الناس، هذا من الطيب فيني ومن لطف فيني، ولكن لا أهمل نفسي ولا أجعل نفسي يعني زي ما نقول يعني ممر للآخر. لا، هذا الكلام مهم جدا إننا نفهم هذا الأمر. دائما الإنسان الطيب ليس هو الذي يسمح للآخرين بأن يؤذوه. الإنسان الطيب ليس هو الذي يسمح للآخرين بأن يؤذوه، بل هو الذي يستطيع أن يحمي نفسه دون أن يفقد إنسانيته.
1: الله.
0: بعض الناس زي ما ذكرنا حنا بداية الحديث، مع الألم ومع الزعل كذا يفقد إنسانيته. لا، أنا دائما الإنسان الطيب هو اللي يسمح للآخرين، يعني ما يسمح لهم بأن يؤذوه، بل يستطيع أن يحمي نفسه دون أن يفقد إنسانيته. وهذه معادلة مهمة جدا، يعني لأن دائما اللطف مع الحزم، اللطف مع الحزم، وأكررها، اللطف مع الحزم تعطي شخصية ناضجة ومحترمة وقوية.
1: جميل جدا. يعني قمة التوازن النفسي، نضع الحدود، نبين الممنوعات المحظورات عندنا، نعبر عن شخصيتنا عن هويتنا بشكل واضح وصريح، وهذا شيء يفترض أنه ما يسبب مشاكل مع أحد.
0: نعم، لابد أن تكون إنسان متوازن، يعني دائما يعني لأنه اللطف بلا حدود، يعني اللطف اللي زي ما نقول إحنا مفتوح، هذا يسبب لك استنزاف
1: صح
0: للمشاعر والطاقة ونفسك ونفسيتك، يعني توصل مرحلة أسأل الله السلامة. والحزم بلا لطف يعتبر يعني زي ما ذكرنا يعني قسوة. الحزم بلا لطف يعتبر قسوة على الآخر. فأنت عشان تصير عندك المعادلة متوازنة، اللطف مع الحزم، يعني أنت تكون لطيف وكن حازم، في نهاية الأمر أنت هتكون شخصية ناضجة ومحترمة، والآخر يحترمك وأنت عارف حدود

0: وعارف متى تقول لا للآخر وتشرح له عند الآخر ومن غير ما يؤثر عليك. فإذا هي معادلة بسيطة جدا يعني، كل لطيفا ولكن مع الحزم الذي يجعلك شخصية ناضجة ومحترمة.
1: جميل جدا أستاذ تركي، اسمح لي ننتقل أنا وياك الآن إلى فقرة صح أو خطأ.
0: تفضلي.
1: طبعا في فقرة صح أو خطأ أنا أحتاج منك التنويه على إذا كانت الجملة صحيحة بكلمة صحيحة، وإذا كانت خاطئة بكلمة خاطئة. التسامح مع الآخرين لا يعني بالضرورة السماح لهم بتكرار نفس السلوك المؤذي.
0: صح. يمكن الإنسان طبعا أنا أشرح أنا ولا يكتشف صح.
1: لا أكيد إذا حاب تشرح أكيد يعني.
0: طبعا هذه الجملة صحيحة، يمكن الإنسان أن يسامح وفي الوقت نفسه يضع حد لعدم تكرار هذا الأذى.
1: حلو، يعني التسامح مع الآخرين لا يعني بالضرورة أننا نسمح لهم بتكرار الخطأ، بل نضع حدود زي ما كثير أنت يعني أكدت لنا على هذا الموضوع خلال اللقاء.
0: صحيح.
1: صح أم خطأ الشخص الذي يخشى رفض الآخرين قد يستخدم اللطف أحياناً لتجنب المواجهة وكسب القبول؟
0: صحيح، هذا جملة صحيحة، لأن في بعض يعني قد يتحول اللطف هنا إلى وسيلة لإرضاء الآخرين بدل ما نعبر عن رأيه، فهذه الجملة صحيحة.
1: جميل جدا. كلما كان الإنسان أكثر لطفا كلما كان يتنازل عن حقوقه أكثر.
0: لا، هذه الجملة خطأ. اللطف لا يعني التنازل عن الحقوق، اللطف لا يعني التنازل عن الحقوق. أي إنسان يستطيع أن يكون لطيفا وحازما في الوقت نفسه.
1: جميل جدا. بعض الأشخاص يمكن أستاذ تركي بعد فترة من العشرة أو الميانة ولطفك الدائم الدائم الدائم تصير الأشياء اللي أنت تعتبر لطافة منك واجبة عليك.
0: ذكرنا حنا هو بعض الناس يعتقد هذا الأمر، فأنت لا بتكون تحط لك حد واضح، وزي ما ذكرت لك تكون عندك حدود واضحة جدا، لطيف معك ولكن في حزم. أنا اليوم ما بقول لك لا، المرة الأولى قلت نعم والمرة الثانية وجاك مشاعر أو شعور أن الشخص هذا يستغلك أو يستنزفك، لا هنا يجب أن أقول له لا أساس يعني يفهم هذا الأمر. فما نترك الأمور مفتوحة بصفة عامة ولا نقلق الباب بصفة عامة، يعني نكون لطيفين مع حزم بسيط متى أقول لا ومتى أقول نعم. والأهم من هذا الأمر أنا لما أفعل الشيء لأني أنا أريد أن أساعدك أو أريد أن أعمل، وليس أنا أحب هذا الأمر، أحب الأجر يكون لي. فطبعا الأجر إن شاء الله يوصل للجميع، بس يجب أن يفهم هو وأفهم أنا أن هذا العمل اللي بقوم به علشاني أنا، فبالتالي ليس لك، لأن إذا أعتقد أن أنت تخدمه فهنا المرة القادمة بيزعل منك إذا قلت لا لا.
1: أيوة. طيب كيف أستاذ تركي كيف ممكن يكون اللطف قوة؟
0: أنا لما أضع لحد اللطف يكون عندي قوة، زي ما قلت لك يعني اللطف إذا كان ما له حدود يصير استنزاف علي، يصير يعني مشكلة كبيرة. والحزم عندي لازم يكون يعني عندي حزم، غير لطف يكون قسوة. فأنا أعرف متى أقول لا وأعرف متى أقول نعم، فمهمة جدا تكون عندي شخصية واضحة جدا، شخصيتي ناضجة ومحترمة، أني أنا أعرف متى أقول نعم ومتى أقول لا. فهذه هي جزئية مهمة جدا أساس يعني ما يصير أنا عندي الإنسان عنده قسوة أو الإنسان يقول الله يا هذا الإنسان يعني عنده طيبة زائدة ويستغل بهذا الأمر.
1: يمكن بعض الأشخاص طول وقته قاسي، فلما يعني يسوي أي حاجة لطيفة تلقى الناس كلها إيش تتداولها، يعني في مجتمعات مثلاً ينبسطون كأنه عمل إنجاز.
0: طبعاً هنا زي ما تفضلتي في بعض الناس يعني يكون قاسي جداً، ولما يطلب منا أحد أو شيء فهو يعني إحنا لا ندخل في النوايا، قد يكون هذا الشخص القاسي لما عمل هذا الأمر يعني يرجو يعني خدمة أو مقابل لها في المستقبل، ولكن اللطف مسموح جدا ومتاح. يجب على الإنسان، وأنا والله دائما أقول هذه الجملة، يجب على الإنسان يكون لطيفا، لأن اللطف يعني الله سبحانه وتعالى لطيف، فيجب على الإنسان يكون لطيفا في تعامله. واللطف ترى ليس التعامل مع الآخر، يعني ممكن اللطف أكون أنا مع نفسي لما أكون مع الطيور، مع أي شيء في الكون هذا ربي خلقه أكون لطيف. اللطف جميل جدا، ولكن زي ما ذكرنا يعني لابد يكون الإنسان عنده الوعي والإدراك بأن اللطف هذا لا يستغل

0: ولا يستنزف مني طاقتي ولا يجعلني أنا دائما كل من يأتي يطلب مني نعم نعم نعم، وبالتالي أنا فقدت لطفي وفقدت الأجر اللي بحصل عليه فأصير قاسي القلب. فلا، اللطف مطلوب، وزي ما ذكرت لك أستاذ الفاضل ترى اللطف والله العظيم له أثر جدا جدا على الإنسان نفسه، يعني حتى إذا سمحتي لي يعني في بعض اللطف يعني مفيد للقلب، لأن اللطف الإنسان إذا قدم ختمة لطيفة للآخر وشعر بالراحة، هرمون الأكسوستسين هذا هرمون للقلب يوسع الشرايين فيجعل الإنسان في راحة نفسية مفيد للقلب، ترى هذا كلام علمي ومثبت. فكذلك دائما الإنسان لطيف الجميل مبتسم اللي ذو الوجه المنير سبحان الله العظيم، يعني فيها طاقة إيجابية، شاب مرتب يعني علاقات مع الجميع،
1: ويصير في يصير له قبول عند الناس،
0: قبول عند الآخر، يعني يحسن العلاقات مع الناس بشكل ما يتخيلها. أهم نقطة أن الإنسان يجب أن يدرك وبوعي اللطف هذا، كلنا الله سبحانه وتعالى أن الله لطيف خبير، يعني أنت نقطة على السطر، فأنت كل لطيف، لما تكون لطيف زي ما قلنا لا تكون يعني لطيف لأقصى درجة فتستنزف، ولا تكون قاسي فتكون يعني قضية أنت في غنى عنها.
1: صحيح، لا تكن لينا فتعصر ولا قاسيا فتكسر.
0: صحيح.
1: أستاذ تركي، لو أنا حأسس ابني على أول خطوة أقول له اللطف ولا أقول له حدودك الخاصة وأعلمه كيف يستخدم كلمة لا، أيهما أولى وأهم؟
0: لمين عفوا؟ لمين؟
1: للطفل.
0: للطفل إيه عفوا إيه؟ لا طبعا لازم هو الطفل أو الشاب الصغير هذا لازم إن نوضح له نقطة مهمة جدا، نشرح له اللطف ما هو مفهوم اللطف. يعني على فكرة ترى اللطف ممكن إن الناس يسوي أفعال وأعمال ما يدر إن هذه من اللطف، الابتسامة لما يشوف عصفور لما أي شيء، هذه كلها من اللطف. فيجب حنا نوضح له أنك أنت لما تسوي حاجة هذا لطف، وفرق له بين أنك أنت اللي تعود عليه تقول لا أو تقول نعم، ففي على مقدار قوتك وعلى مقدار فهمك نشرح له بهدوء وبصورة واضحة جدا، ممكن نعطيه أمثلة أو تطبيقات عملية نوضح له هذا الأمر.
1: حلو، يعني نعلمه الثنتين في نفس الوقت،
0: نعم نعم، لابد أنه يفهم الحدود. يعني يفهم أن اللطف هذا فيه هذا نتائجه، والقسوة أو يعني العكس من هذا الأمر أو نسميه إحنا الطيبة الزائدة، ترى هذه نتائجها 1 2 3 4. أنت يجب أن تكون عندك اللطف بصورة جدا رائعة، والمقابل لا يكون عندك الطيبة الزائدة هذه، أنك أنت حتستغل استغلال. ترى كثير من المشاكل نسأل الله العفو والعافية من دراسات يعني النفسية يكون سببها الطيبة الزائدة، فالإنسان يكون طيب طيب طيب معناه، وفجأة الآخر يعني ينسحب أو أنه يرد عليه مزعج، فبالتالي يشعر بالألم والقسوة فيتحول يعني يشعر بالإحباط، فيكون عنده إشكالية كبرى، نسأل الله أن يحفظ الجميع.
1: اللهم أمين. أستاذ تركي اليامي، مستشار جودة الإنسان وخبير التحسين المستمر، شكرا لك وشكرا لمعلوماتك.
0: الله يعطيك العافية أستاذة هند، وبارك الله في جهدك، ونفع الله بك البلاد والعباد، واستودعناك الله جميعا.
1: فقرة ببساطة. الطيبة صفة جميلة، لكن لما تزيد عن حدها تخلي الإنسان يتنازل عن حقوقه ويتحمل ما لا يرضيه خوفا من إزعاج الآخرين. كيف نحافظ على طيبتنا بدون ما نتحول إلى ناس ضعيفة؟ 4 خطوات للتعامل مع الطيبة الزائدة. 1. تعلم قول لا، ارفض ما لا يناسبك دون الشعور بالذنب. 2. ضع حدودا واضحة، لا تسمح للآخرين باستغلال طيبتك. 3. اهتم بنفسك، احتياجاتك مشاعرك مهمة مثل احتياجات الآخرين. 4. كن طيبا بوعي، ساعد الآخرين عندما تستطيع دون أن يكون ذلك على حساب راحتك وحقوقك. في الختام، الطيبة لا تعني أن نسمح للآخرين يتجاوزوا.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. خطوة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة نتحدث فيها عن التعامل مع الابن الحساس مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي، معي أنا في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. حياكم مستمعينا من جديد في هذه الحلقة، ومثل ما أسلفت إن شاء الله بنتحدث عن التعامل مع الابن الحساس. حياك الله دكتور.
4: أهلا وسهلا، أسعد الله وقتك بكل خير أخي سامي، أسعد الله وقت فريق العمل وكل من يسمعنا على هذه الإذاعة المباركة وتحديدا برنامجنا خطوة.
3: الله يحييك دكتور. دكتور، متى نقول هذا الابن حساس؟
4: طيب، يوم نتكلم عن الشخصية الحساسة احنا قاعدين نتكلم مو بس عن الأسرة، نتكلم ونثقف الجميع عن هذه الشخصية وكيف تتكون وأسبابها وكيف تتعالج وأمور كثيرة رايح نتطرق لها في الحلقة. لكن بما أنه المبدأ عندنا احنا نوجهه للأسر، إذا احنا ننطلق من هالأسرة اللي تتكون فيها مجموعة ممكن من الأشخاص، مجموعة من الشخصيات، ونحاول أن نجزئ أحيانا بطريقتك الجميلة وأوراقك الملونة أن نأخذ أشياء تفيد كل أسبوع على حدة. في اليوم إحنا قاعدين نتكلم عن الشخصية وتحديدا الحساسة، إحنا قاعدين نتكلم على مصطلح يجب أن نقف عنده، كلمة شخصية. الحقيقة الشخصية أتت من الشخوص، يعني في العربية ما شخص من الأرض، يعني لما تكون أنت تمشي بأرض فلات، أرض مستوية، وتجد فيها حاجة مرتفعة، تل، أو تجد شيء خارج يعني عن هذا المستوى، فتصف تلك الأرض علشان تقرب للناس، تقول اللي فيها الشجر الكبير، أو اللي فيها الجبل اللي طالع لوحده، أو اللي فيها حاجة معينة تتصف فيها تلك الأرض ارتفعت عن مستواها، فبالتالي أخذت تلك الصفة. فإحنا لما نصف شخص معين، إما نصفه بالهدوء، أو نصفه بالعصبية، أو نصفه، معناته هو مو ما فيه إلا هذه الصفة، لا، هو عنده مجموعة من الصفات، لكن هذه الصفة تشكلت وأخذت أبرز ما في هذه الشخصية، فلذلك حين وصفناه بهذا الوصف. لما نقول فلانا كريم، هو ما عنده إلا الكرم، لا، عنده أخلاق ثانية، بس الكرم كان أكثر هذه الصفات المنتشر عند ذلك الشخص. فاليوم يوم حنا نقول الابن الحساس سواء بنت ولا ولد، مو معناته أنه بس عنده صفة الحساسية هذه هي الأبرز موجودة عند هذا الشخص، يعني هو وقد تكون أحيانا هي من الطفولة وعوامل هذه الشخصية. لذلك قبل أن أدخل فيها، اليونانيين أبدعوا في المسرح الروماني والمسرح اليوناني تبعهم، فكان قديما إذا أرادوا التمثيل على المسرح الروماني وخرجوا الممثلين يلبسون قناع، هذا القناع مرسوم عليه وجه، الوجه إما أنه مضحك، أو أنه وجه مخيف، أو أنه وجه مبتسم، أو أنه وجه غاضب، عن طريق القناع اللي هو يلبسه ذلك الممثل. وكان يقول لهم أنا دوري في هذه المسرحية بيكون بهذا الشكل، أنا بكون شرير، أنا بكون يعني شخصية ساذجة، أنا بكون شخصية جميلة ورائعة، أنا بكون حنون، حسب الوجه الذي رسم على ذلك القناع وارتداه ذلك الممثل في بداية المسرحية كإيصال للناس. إذن الشخصية الحساسة هي مجموعة من الصفات، لكن الأكثر صفة فيها هي الحساسية. وهذه الحساسية عندما توجد عند الإنسان معناته إيش؟ هو يأخذ الشيء أكثر من غيره من الأشياء، يعني هو يهتم بكلام الآخرين، يهتم بعملية التقبل، يهتم بالآراء، أحيانا لا، كل وجه آخر من الأمور، أنه مثلا يحمل كلام الناس بطريقة مختلفة،

0: الكلام لما يوجه، طريقة الصباح والتحية. على سبيل المثال أنا وياك لو أنا مثلا بيكون عندي شيء من الحساسية بقول مثلا ما فني الصوت اليوم، ما سلم علي، ما ابتسم لي، المخرج قاعد يسلم عليك ويتكلم معاك ولا ما أعطاني وجه وغيرها من الأشياء. هذه الشخصية الحساسة اللي دائما تأول كلام الآخرين بطريقة غير مقبولة، ما هي بصحيحة ولا منطقية. هم دائما سبحان الله يعيشون بطريقة خاطئة بسبب الحساسية المفرطة تنتقل.
1: هم اللي يدققون يا دكتور، حنا نقول هذا فلان يدقق،
0: هذه جزء من الحساسية
1: أو رعي مناقيد،
0: هذه جزء من الحساسية. النقد ممكن يختلف شوي، لا هو دائما يؤول كلام الآخرين لنفسه. ناس سافروا قال وش جابوا لي هدايا، تواصلوا معي، إيه هم دقوا علي يحتاجون بحاجة معينة، هم أرسلوا لي الصباح، هم مدري إيش. دائما هو يحب تقبل الناس
1: بالبيت. خلنا نتكلم بالأبناء بالبيت، أنا عندي ابن بالبيت، كيف أنا أقدر أقول والله ابني هذا حساس؟ وش اللي يعني الصور اللي ممكن أجزم بين هذا الابن حساس؟
0: ممكن لو مدحت أخوه في مجال المدح لأخيه لأنه فعل شيء طيب، هو يكون عنده حساسية من الغير أنه امتدح أخوه، أنه أبوي الآن قاعد يحط علي، يعني قاعد يمدح أخوي يحط علي، يعني شوف أخوك أحسن منك نظر أخوه، وهو ما قال الأب. مثلا أمس تجيني استشارة، أب يقول أني اتصلت على بنتي، بنته كبير يقول موظفة، يقول كلمتها بستخدم الإكسل في الكمبيوتر تبعها الخاص اللابتوب، يقول أنا في عطل جهازي، يقول فكلمتها قلت لها كم الرقم السري أبدخل، قالت إنه ما أدري إيش، يقول المهم إنه ما أعطتنا الرقم السري، يقول عقب قالت إذا تبي تدخل أعطيك إياه الآن، يقول قلت لا خلاص انتهيت من الموضوع. يقول جت بنتي ضايق صدرها وتكلم أمها تقول أبوي يفتش وراي، ما عنده ثقة فيني، بيفتح كمبيوتر ليش وما أدري إيه. راحت هي بسبب الحسية اللي عندها موجودة، وهذه بالمناسبة البنات عندهم الحسية أكثر، يقولون في الدراسات تجاوزت كل 3 رجال، يعني عفوا كل 3 نساء يقابلهم رجل حساس، وبعض الدراسات طلعت نسب أعلى من ذلك.
1: حكم النساء العاطفة يمكن عند الأنثى دكتور،
0: طبيعتها وعاطفتها وأشياء كثيرة تأثر عليها. إذا أهملنا هذه الحساسية في البداية، ما تعاملنا بشكل منطق وجميل داخل الأسرة مع البنت والولد الحساس، إذا أهملناه يعني تتطور المشكلة ويصير عنده إفراط في الحساسية، يبدأ الحساسية تدهور حياته كلها. لذلك ترى الأشخاص الحساسين لا تفهمون أنهم سيئين، الشخص الحساس ترى هو ابن الأصول، هو ابن البلد، هو اللي عنده مبادئ وقيم، لذلك هو ما يجرح الناس الحساس، يحافظ على مشاعرهم وحاسيسهم. لكن لما تتحول، نترك الحساسية وتحول إلى حساسية مفرطة، هنا تكون مدمرة، مدمرة عليه ومدمرة على الناس اللي تعيش حوله. فعلا تكون الحياة يعني مثل ما نقول بدون طعم ولا رائحة.
1: تشخص كمرض دكتور؟
0: هي شخصوها كاضطراب في لما تكون في الزيادة في الإفراط، تشخص اضطراب أكيد. وش اللي تجربة الحسية؟ ممكن تجلب أمراض يعني نفس جسدية، يعني سببها هي نفسي لكنها أصبحت على الجسد. يعني مثلا اليوم يوم نتكلم على فلان عنده انتفاخات في البطن، أو عنده القالون، أو عنده صداع مزمن، أو عنده من الأمراض اللي تشخص اليوم، لم يجدون سببها يدورون، تكون حقيقة هو نفسي بسبب الحسية المفرطة اللي عنده
1: تأثر عليه.
0: بالتالي ممكن هذه الأمراض اللي جته بسبب القالون والانتفاخات وهو بسبب الحسية ممكن تتحول إلى أمراض خطيرة. اليوم السرطانات بعضها اليوم أرجعوها لإفراط الحساسية الشديدة جدا عند أولئك الأشخاص اللي يفسرون كل الأحداث، كل رسالة تجيها يقرأها بطريقة مختلفة، يقول له يقصدني لما يمر من مكان فلان، يقصد أنه وفلان والله يقول والله ما شفته ولا انتبهت له أصلا، ما بالي أني أتجاهل أو شيء، ولا هذا أسلوبي أصلا، بس هو يفسر كل شيء، كل حاجة يفسرها، هو نمط التفكير اللي أثر على الإنسان. يوم حنا نقول اليوم عندنا ثلاثة أمور مهم جدا ننتبه لها في الحياة. النمط الأول هو يجب أن نراقب أفكارنا، لأن أفكارنا تتحول إلى مشاعر، والمشاعر تتحول إلى سلوك. لذلك مهم جدا أني أراقب هذا الفكر. اليوم الشخصية الحساسة بسبب أخطاء التفكير اللي موجودة عندها أساسا والتشوهات المعرفية اللي هي سببها، وهذه تصنف في الاضطرابات. طبعا الاضطرابات من ضمنها أخطاء التفكير اللي تكون عند الإنسان. خطأك في التفكير تجاه فلان، قريبك أو صديقك، أو يوصل لك إلى أمور ما لا يحمد عقباها. نمط التفكير، الخطأ اللي عندك في تفكيرك، في نظرتك للحياة سواء كانت سوداوية أو غيرها، يسبب لك مشاكل أكثر. بسبب إيش؟ بسبب الحساسية. كثير من الأزواج اليوم علشان زوجته حساسة، هو مو بقادر يعيش معها، يقول تعبت جدا، تألمت بسبب حساسيتها. أختي قالت الكلمة الفلانية، أمك قالت كذا، مدري إيش، أنت يوم تقولي ذيك الكلمة وش تقصد فيها أصلا، ومدري إيش. الحساسية المفرطة إذا تحولت إلى حساسية مفرطة ما تعالجت الحساسية، إذن هي بحد ذاتها جميلة لما تكون بطعم ونكهة خفيفة جدا، لكن لما تتجاوز وتصير حساسية مفرطة يكون هنا اضطراب يتعب الإنسان نفسه ويتعب الأشخاص اللي حوله. يوم تكلمتوا في أخطاء التفكير، طريقة الفكرة اللي أنت تتكلم، اللي جتك الفكرة وقعدت تناقشها وضخمتها في نفسك ونظرت أنها بطريقة خاطئة تؤثر عليك. تخيل لما اثنين في صباح يوم يطلعون مع بعض ويصير عليهم لا سمح الله تنقلب السيارة، ويطلعون من السيارة سليمين، يطلع فيهم مفخوش. واحد بسبب أخطاء التفكير اللي عنده يقول اليوم هذا نحس، واليوم هذا مدري إيش، والجو اللي فيه وإلى آخره، فناظر هو إلى أن اليوم سيء. بينما الثاني أول ما طلع راح وسجد لله. ليش سجد لله؟ قال الحمد لله، يعني اليوم ذا من أفضل الأيام، اللي صار عليه هالحادث وأنا ما جان شيء، لا كسور ولا شيء، ونجاني الله عز وجل، يجب أن أشكر الله. شوف طريقة نمط التفكير عند الأول وعند الثاني، كيف الأول يعيش بالسعادة والثاني لا يعيش بتعاسة.
1: جميل أستاذك دكتور فاصل. المستمعين الكرام بنطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن الشخصية الحساسة والابن الحساس مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، من خلال حديثك عن الشخصية الحساسة قبل الفاصل، أعتقد بأن الشخصية الحساسة تلتقي مع الشخصية القلقة.
1: بلا شك، أكيد من الأشياء اللي ذكروها أنه فعلا يكون في التقاء كبير. يعني الشخصية الحساسة إذا ما انتبهت لنفسها تتحول إلى شخصية قلقة، إذا ما انتبهت لنفسها بوقت مبكر هي تتحول إلى شخصية قلقة. الشخصية الحساسة باختصار مثل الجرح، إذا أصاب الإنسان وما حط عليه بلستر ولا حط عليه معقم ولا عالجه ولا شيء، يعني جرح مفتوح، هي الشخصية الحساسة. الشخصية الحساسة إذا ما عولجت وتعاملنا معها بطريقة سليمة من البداية، من يوم إحنا اكتشفنا الحسية الموجودة عند هذا الطفل ما بدينا نتعامل معه ونوجهها بطريقة سليمة، رايح تلتقي مع الشخصية القلقة، فتكون الحساسة قلقة أيضا، فتكون يصعب التعامل فعلا مع هذه الشخصية.
0: جميل. طيب دكتور، أنا متى تبدو ملامح الشخصية الحساسة على الأبناء أو على الأطفال تحديدا؟ من سن تقريبا يمكن نقدر نقول من السابعة تقريبا، وكيف أجزم أو أعرف بأن ابني شخصيته حساسة، وكيف أيضا أتعامل مع هذه الشخصية؟
1: حلو، جميل جدا. لا، هو حقيقة الشخصية الحساسة أحيانا سببها الأب والأم وطريقة التعامل. يعتبر اليوم الدلع الزايد سبيل إلى وجود شخصية حساسة، لأن لبيت لي كل طلباتي، لما يطلب في المستقبل من أحد شيء ولا أحد يقول له كلمة ولا شيء يتأثر.
0: من عمر كم تقريبا تبين على الطفل؟
1: هو التأثر الحقيقي من وقت البلوغ. وقت البلوغ هي تتفجر
0: 7-8.

0: ما في أي
1: لا
0: مشكلة.
1: في لكنه مو مثل البلوغ. البلوغ فعلا يستطيع الحكم على هذه الأشياء، لكن الأم والأب في وقت مبكر يستطيعون يشخصون أبنائهم في وقت مبكر.
0: كيف أعرف؟ كيف أشخص؟
1: طريق هو طريقة تربيتهم هي اللي أظهرت الشخصية الحساسة. قلت لك أحيانا القسوة الزائدة والإهمال أو الاهتمام الزائد، ولاحظ أنا أربط كلمة زائد، الاهتمام مطلوب لكن لما يزود تعتبر مشكلة. وكذلك لما نقول حنا إهمال يعني بزيادة للأشياء أيضا هنا مشكلة. ففكرة الاهتمام الزايد يعني معناته الدلع الزايد، حمايتهم الزائدة. شوف الحماية الزائدة، ما قلت الحماية لوحدها.
0: جميل.
1: الحماية مطلوبة، أنك تحمي ابنك وتحمي طفلك، بنت ولا ولد، مطلوب منك كأب وكأم أنك تحميهم، لكن حماية زائدة هنا تكون المشكلة. لذلك الشخصيات الحساسة هي تبين من الصغر، لكن تظهر كشخصية وتتألم وتتعب بزيادة عاد وتشخص أنه يجب أن تتعالج وقت البلوغ. عند الإناث احنا نقول عليهم من 11 سنة، وعند الذكور من 13 سنة، تكون واضحة بشكل كبير جدا. لكن ما قبل ذلك تجي بعض العلامات،
0: مثل ايش دكتور؟
1: مثل البكاء عند أي أمر من الأمور، أنه ممكن يبكي الطفل، ما يبي له أي احتجاج، أي شيء ممكن يبكي، ممكن من كلمة يعني ما تعتبر ذيك الكلمة القوية، واحد يقولها للطفل يتأثر لأنه عمر ما حد قال له مثل هذه الكلمات، وهو عادي اللي قال له تلقى مثلا خالته ولا عمته، وهو يتعامل مع أولاده بنفس الطريقة ولا الجدة ولا شيء، فيتأثر هذا الطفل ويأخذ موقف. ومن عاد أبوه وأمه ممكن يعالجون بطريقة خاطئة، يريدون العلاج فيزيدون المرض،
0: يكبرون براسه،
1: يزيدون الاضطراب عند هذا الطفل. يقول خلاص لا، المرض الثاني ممكن كذا، نسوي كذا، مدري إيش، لا إحنا. ومشكلة الشخصية الحساسة يتناقص عندها الثقة بالنفس دائما. الشخصية كل ما زادت الحسية عندها ثقتها بنفسها تقل، فتطلب إيش؟ تطلب التقبل عند الآخرين وأراء الآخرين، يهمها آراء الآخرين في كيف قدمت، كيف شفتوني، كيف فستاني صار، كيف تسريحتي زينت، كان شكلي طيب، كان مدري إيش. تبحث عن التقبل بشكل كبير جدا، يصير عندها إدمان، إدمان التقبل. هذه الحسية المفرطة لما يكون عندها إدمان للتقبل، لما ننتهي من الحلقة أنا وياك، لما نكون عندي مثلا واصل لهذه المرحلة، تلقى نسأل المخرج، أسأل فني الصوت، أسأل الآخرين، أتواصل مع الناس، كيف كان أدائي اليوم، إيش رأيكم فيه، مدري إيش، أبى أسمع كلام الآخرين، تقبلهم في الأداء اللي أنا أقدمه،
0: أبي المدح،
1: أبي
0: الثناء.
1: تقل الثقة عند النفس، تقل الثقة، فياخذ يستمد الثقة من الآخرين. هذه الشخصية الحساسة دائما تتأثر إذا وصلت إلى مرحلة الإفراط. إذا أنا أرجع وأقول ترى الحسية مطلوبة وجميلة، الحد الأدنى من الحسية مطلوب، لكن لما يتجاوز هنا لا، هنا متعب للشخص ولمن حول هذا الشخص، متعب جدا.
0: جميل. أنا يا دكتور عندي ابن أو عندي بنت، والله ظهر عليه علامة الابن الحساسة والشخصية الحساسة، وش اللي ممكن أسويه؟ كيف أتعامل مع هذا الابن سلوكيا من البداية؟
1: طبعا الأب والأم ما يستطيعون أنهم يعالجون أنفسهم بأنفسهم، المفترض أنهم يتصلون على الخبراء في مثل هذه المجالات ويطلبون الاستشارة، فيوجهونهم، يقول لهم أنتم أحيانا تكونون سبب في تطور هذه الشخصية الحساسة اللي موجودة، يعني أنتم عندكم أخطاء، أنتم أردتم الحماية لكن هذه الحماية كانت زائدة، أنتم أردتم توفير الترفيه لابنكم وخدمته لكن هذا كان خاطئ بالنسبة له. يعني مثلا لما الأب يقوم بكل أعمال الابن، الابن الآن مثلا في مرحلة مراهقة، وخلص أنت من الطفولة وأنت تقوم بكل شيء، كل حاجة أنت اللي تقوم فيها، حتى شنطته أنت اللي تشيلها، حتى مدري إيش كل الأشياء ما في. يعني أنا أضرب ترى مثال بس على سبيل ما هو على أني أقول ما في إلا هذا المثال، وإنما أمور كثيرة جدا يعملها الوالدين، يعملها الوالدين اليوم، هي صراحة تساعد في إيجاد الشخصية الحساسة بطريقة خاطئة. يوم أنا أقول الإهمال الزائد، أو أنا أقول والإهمال كله مرفوض، لكن

0: الأقل استخدمتها وأنت تأكل لوحدك يوم تخلفت عن العائلة، على الأقل قم وغسل، شل اللي تبقى منك ووصله إلى المطبخ. كل هذه الأعمال ما يقوم فيها، يعني لابد أحد هو اللي يقوم يسوي كل شيء. مخطور حتى يعني يتكلم البعض منهم أنه مثلا الله يعزكم حذاؤه، أنه اغسلوا لي حذائي متسخ، اغسلوا لي مدري إيش، سووا لي، وغيرها من الأشياء اللي تبين على أنه هذا الشخص وصل إلى مرحلة من الدلع الزايد أو في الحماية الزايد، أنه ما يقوم بأعمال ولا ما يسوي أشياء معينة بسبب أن حنا نحميه من المخاطر أو بطريقة خاطئة، فيوجه العلاج الأسري للأبوين قبل هذه الشخصية، أنه قد تكون أنت الأب ولا الأم اللي وصلتم هذه البنت ولا هذا الولد الطفل اللي أصبح حساسا بسببكم أنتم وتعاملكم معه. فيوجه برنامج علاجي للأب والأم كيف يتعاملون مع هذا الطفل بالتدريج، بعد ما يجون جملة وتفصيلا، يجون يبون التغيير التام، وإنما نقولهم بالتدريج نبدأ نأخذ شيء فشيء علشان نغير ونخفف من هذه الشخصية الحساسة وتكون شخصية أكثر سواء.
1: جميل دكتور، نستأذنك فاصل مستمعينا الكرام، بنطلع خط فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة لنتحدث فيها عن الابن الحساس أو الشخصية الحساسة مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، الأثر الممتد بالنسبة للشخصية الحساسة أكيد راح يصطدم بالمجتمع، راح يصطدم بالمدرسة، راح يصطدم بالعائلة الكبيرة، الأعمام، الخوال وما شابه ذلك. يمكن أهلك دلعوك، أهلك عطوك، تقبلوك، الناس ما راح تتقبلك مثل ما يتقبلونك أهلك.
1: صحيح، هو أنا قلت لك إنه الشخصية الحساسة تنقسم لثلاثة أقسام. عندنا الحساسية المقبولة المطلوبة، وعندنا الحساسية المتوسطة، وعندنا الحساسية المرفوضة تماما. هو الحقيقة انتقال من مستوى إلى مستوى هو بسبب، في البداية بسبب الأهل والأسرة اللي ممكن يساعدون على الانتقال من المستوى العادي إلى المستوى المتوسط، وهنا تكون المشكلة حقيقة. لأن الشخص الحساس معناته علاقاته بتصير فيها مشاكل مع الأصدقاء، فبيقلون أصدقائه. ليش؟ لأنه هو حساس ويتعامل معهم بالحسية دي، فبالتالي هم ما يتحملون،
0: بينفرون. صحيح،
1: أول مرة ممكن تجاوزوا وبرروا لك وبينوا لك، المرة الثانية يعني لا بأس، الثالثة ينزعجهم خلاص، هم مثل أم وكبوك اللي ممكن يتحملون. الأب والأم يتحملون بزيادة ويضغطون على أنفسهم بزيادة بحكم الفطرة والطبيعة، لكنهم يتألمون متى؟ لما يكبر هذا الطفل ويزعجهم، يكون بالغ وينضج، يبدأ ينزعجونهم، يقولون يا ولدي مو بكل شيء أنت تتأوله بهالطريقة، مو بكل حاجة تقعد علشان الشيء الفلاني اللي حصل، ترى فلان ما يقصد وفلانة ما تقصد، ويستمرون في هذا الشيء. الشخصية الحساسة أحيانا تتدمر بسبب الآخرين وعدم فهمها للآخرين. أنا أتكلم عن الشخصية الطبيعية الحساسة، ما أتكلم عن اللي تصنف اضطراب عندها. الشخصية الحساسة الطبيعية اللي عندها حسية، اللي هي قلت لك أنا أسميها ابن الأصول أو بنت الأصول، الشيء الجميل الطيب اللي ما تطلع منها كلمة خاطئة ولا شيء، الحساسية الجميلة هنا مطلوبة بالعكس، وشيء جميل لما يكون عندك شخص يحافظ على مشاعرك ويقدرك ويحترمك. لكن إذا تحولت إلى الحساسية السلبية والحساسية المفرطة، هنا تكون الحياة لا تطاق. لذلك الشخصية الإيجابية لما تفهم إنه إيش، إنه أحياناً تصرفات الآخرين هم قصدهم الاستفزاز لك علشان يبينون للناس، يقول شوفوا اتضح الآن، بدلهم يوم يستفزوك يوم أغضبوك بأظهر أسوأ ما فيك،
0: يقولون فعلك،
1: فيقولون شوف كيف طلع. ولما أنت تدافع عن نفسك أحياناً وتبين يعني في نفسك وتدفع الظلم اللي وقع عليك، يقولون شوفوا هو شخصية هجومية، شوفوا كيف الهجوم اللي موجود عنده.

0: ده. وهلم جرى في تفسير الناس للأحداث اللي تكون للشخصية الحساسة. في شخصية يتلاعب فيها بعض الناس، خصوصا الشخصيات السيكوباتية والشخصيات الهستيرية والشخصيات العدوانية، ذول يلعبون إذا وجدوا شخصية حساسة وتكون متاع رخيص لهم. ناهيك لو كانت الشخصية الحساسة أهملت نفسها وكبرت وهي تدري إن شخصية حساسة، ويأثر فيها كلام الآخرين ويأثر فيها النقد ويأثر فيها، سبحان الله هذا الاضطراب يتحول إلى اضطراب نفس جسدي، فيبدأ يجيها أمراض عضوية بسبب كلام الناس والآخرين وعدم التوجيه لهذه الشخصية الحساسة كيف تتعامل أصلا مع نوعية هؤلاء البشر السيئين. يعني أنا أذكر واحدة المسكينة كانت يعني تتردد وتتواصل معي، وهي شخصية حساسة 100%، ووصل إلى يعني الحساسية المفرطة الآن اللي تضرها الحساسية. فهي تقول إن عندها أخت شقيقة لها مؤذيتها في رسائل، وتقول لي أبوريك رسالة كيف كتبت عني وكيف تكلمت عني وكيف أرسلتها لي. فأقرأ الرسالة، رسالة قوية يعني يمكن على الجبال يصعب أنها تتحمل مثل هذا الكلام اللي أخت تصف أختها وهي رقيقة المشاعر جدا. فأقول لها طيب الرسالة دي قبل يومين، قالت لا لها 5 سنين. فكانت صاعقة بالنسبة لي، 5 سنوات وانت محتفظة الرسالة وكل ما أخذت تقرينها، يعني الجرح كل ما أخذناه هي تفتح الجرح بطريقة فتحة الرسالة وقراءتها. الخياطة اللي خطنا فيها الجرح ووقفنا الدم والنزيف هي تروح تجرح مرة ثانية ويطلع الدم من جديد. فكم ألم هائل صاب تلك المرأة، إلين في النهاية سمعت أنه أصابها مرض السرطان وتوفيت، رحلت من هذا الكون. بسبب إيش؟ بسبب النفسية الحساسة الشخصية اللي كانت موجودة عنده، والأذى اللي يجيها ممن حولها والناس اللي الجلساء اللي حولك كيف يستطيعون يتلاعبون. فمن أسهل الشخصيات التلاعب فيها الشخصيات الحساسة. احنا نستطيع الشخصية الحساسة انك تأثر فيها على طول سلبا او ايجابا وتلاعب في عواطفها ومشاعرها. لذلك هي على الرغم جمالها ورقتها الا انها ممكن تكون مدمرة اللي يعيش حولها بسبب يعني هالمشاعر والأحاسيس المتدفقة اللي موجودة عنده اللي ما روعيت واهتم فيها من البداية وجهت بالتوجيه السليم.
1: يمكن دكتور الشخصية الحساسة يمكن أيضا يعني من أصعب الشخصيات أيضا اللي يمكن مهددة جدا بالوسواس والوسواس القهري. يمكن أكثر الشخصيات مهددة بالوسواس والوسواس القهري تحديدا يمكن هي الشخصية الحساسة.
0: طبعا احنا نتكلم عن الوسواس له انواع، احنا نتكلم عن نوع من انواع الوساوس فعلا ممكن ياتي الى بسبب كثره التفكير. التفكير الزائد اليوم احنا نقول عليه وتوصل العلم علم النفس الايجابي انه التفكير الزائد في هرمون يفرز في جسم الانسان اسمه الكورتيزول باللام وليس بالنون. هذا الهرمون بسبب التفكير الزائد اللي يصير عند الإنسان والحزن بسبب ذلك التفكير يفرز، وهذا الهرمون إذا فرز بزيادة عند الإنسان يؤدي إلى الأمراض الخطيرة كالسرطانات بسبب ذلك الهرمون إنه يفرز بزيادة عند الإنسان بسبب تفكيره الزائد الدائم. هذا فعلا الشخصيات الحساسة موجود عندها، لما تجلس لوحدها تبدأ تفكر زي ما قلت لكم قبل شوي اللي احتفظت برسالة 5 سنين ورسالة قوية جدا وكل شوي تفتح الرسالة. أنا ظنيت لها يومين، صار عندها رسائل محتفظة فيها من صديقة من مدري إيش من، وترجع تقراهم رسائل مؤذية دي متعبة جدا. ومفترض الرسالة، أنا أنصح الناس لما تجيك رسالة شفوية أو رسالة كتابية سيئة من بدايتها لا تكملها، وسوي لها حذف من البداية أول ما تعرف يوم تسمع وتسمع النبرة والصوت. هذا الشخص اللي أرسل لك ترى ندم بعد الإرسال لكن ما يقدر يمسح وطلعت الرسالة، فأنت لا تكمل أصلا عشان ما تتعب. وهو ممكن يجي ويتأسف لك تقول له لا خلاص الموضوع انتهى ولا بيتكلم فيه ولا شيء. مهم جدا أن ننتبه لهذه

0: أشياء علشان فعلا نفسياتنا والأشخاص الحساسين ما يتأثرون. طبعا هناك برنامج طويل حقيقة، لكن حنا عبارة عن إضاءات مثل ما سموه البرنامج الجميل، هو خطوة بس حنا نعطيك خطوة عشان تكمل بقية الخطوات للمتخصصين يرشدونك إلى طريق الأمان.
1: جميل. لكن دكتور، الشخصية الحساسة طريق للوسواس،
0: اي احد الطرق النوع من انواع الوساوس،
1: لان التاويل وما التاويل اعتقد بانه يرتبط بالشخصيه اللي عندها وسواس تقريبا.
0: احسن، صح،
1: واللي اول الامور وما شابه ذلك.
0: ايوه بالضبط، صح، اتفق معك.
1: جميل، وصلنا للنهايه دكتور، يعطيك العافيه، شكرا لك.
0: العفو لك وللمستمعين والمستمعات جميعا.
1: إذن مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي قدمناه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي تحدثنا فيها عن الابن الحساس أو الشخصية الحساسة مع الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي، لكم أجمل وأطيب تحية مني أنا في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. موعدنا معكم الأسبوع القادم في أمان الله. خطوة.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: فرسان التمكين.
1: يا مساء الخير، يا هلا وسهلا بكل متابعين إذاعة الرياض. حلقة جديدة اليوم من برنامجكم الأسبوعي فرسان التمكين. فرسان التمكين، البرنامج الأسبوعي اللي يسلط الضوء على قصص الإبداع والابتكار وياخذكم في رحلة ملهمة مع نخبة من المبتكرين والمخترعين اللي حولوا أفكارهم إلى إنجازات صنعت فرق في مجتمعاتهم. نستضيف في كل أسبوع شخصية متميزة لنكتشف معها كيف بدأت الفكرة وما التحديات اللي واجهتها وكيف أصبح الإصرار والشغف طريقا نحو النجاح والتميز. نستمع سوا إلى تجاربهم ونستلهم منهم الدروس اللي تأكد أن الابتكار ما هو حكر على أحد، بل هو فرصة لكل من يمتلك رؤية وإرادة وعزيمة. فرسان التمكين يؤمن بأن كل فكرة واعدة قد تكون بداية لتغيير كبير، وأن دعم المبدعين وتمكينهم هو استثمار في مستقبل أكثر إشراق وازدهار. وعشان كذا نسعى في فرسان التمكين إلى إبراز النماذج الملهمة ونشر ثقافة الابتكار وتشجيع كل صاحب موهبة على الانطلاق نحو تحقيق طموحاته. كونوا معنا في كل حلقة لنحتفي بالإنجاز ونستكشف عقولاً مبدعة، نروي قصصاً تستحق أن تسمع. أهلا بكم في فرسان التمكين، حيث تبدأ الفكرة ويصنع الإبداع.
0: فرسان التمكين.
1: ضيفنا في هذه الحلقة يقدم مشروعاً مبتكراً في مجال الطاقة المتجددة يعالج أحد أهم التحديات اللي تواجه شبكات الكهرباء، وهو التذبذب في إنتاج الطاقة الناتج عن تغيير سرعة الرياح أو شدة أشعة الشمس. ويعتمد المشروع على تطوير أنظمة تحكم ذكية تعيد توزيع الطاقة بطريقة تحقق استقرارا أكبر

0: في إنتاج الكهرباء، مما يرفع كفاءة الشبكة ويزيد من الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة. وقد خضع هذا الابتكار للاختبار من خلال المحاكاة والتجارب العلمية، وأثبت نتائج واعدة في تحسين استقرار تشغيل مزارع الرياح وكفاءة إنتاج الطاقة. ورح نتعرف أكيد على تفاصيل هذا الإنجاز مع ضيفنا الدكتور سمير بن عون الشريف، أستاذ هندسة التحكم والنظم المشارك بجامعة الطائف. في البداية دكتور سمير، عرفنا عن نفسك وعن المشروع وكيف استلهمت فكرة تنفيذه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. معكم أخوكم سمير بن عون الشريف، أستاذ هندسة التحكم والنظم في جامعة الطائف وتطبيقاتها في هندسة الطاقة بشكل عام والطاقة المتجددة بشكل خاص. الفكرة بشكل مختصر هي محاولة تصميم نظام تحكم مركزي قادر على زيادة إقحام الطاقة المتجددة، سواء كانت طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، بالشبكة العامة الموجودة في بلد ما. فغالبا يكون عندنا على سبيل المثال شركة الكهرباء السعودية تكون هي المشغل للشبكة، ويكون هناك مشغل آخر لطاقة الرياح أو الطاقة الشمسية أو أي نوع من الطاقة من أنواع الطاقة المتجددة. فغالبا مشغل الشبكة يطلب كمية ثابتة من الطاقة المتجددة لدمجها مع الطاقة العامة عند نقطة الالتقاء، ولكن مع الأسف إنه يعني الطاقة المتجددة دائما، سواء كانت الرياح أو الشمسية على سبيل المثال، دائما متغيرة، يعني ما تكون ثابتة. فإذا تغيرت الشمس مثلا أو تغيرت سرعة الرياح تتغير هذه الطاقة. فإذا كانت يعني الطاقة المطلوبة من الطاقة المتجددة كمية قليلة، فهي غالبا يعني تدمج كما هي مع الشبكة العامة، لأنها لا تؤثر في تردد الشبكة العامة حتى لو تغيرت الرياح أو تغير الضوء. لكن إذا كانت الكمية عالية جدا، زي يعني كثير من بعض البلدان تكون معتمدة بشكل كبير على يعني الطاقة المتجددة، فإذا كانت هذه الطاقة عالية جدا، فأي تغير في الرياح أو في ضوء الشمس يؤدي إلى تغير كبير في تردد الشبكة. فبالتالي دائما تعمد يعني مراكز الأبحاث إلى إيجاد حلول في حال كانت هذه الطاقة عالية ونريد دمجها مع الشبكة العامة. فإذا تغيرت الرياح أو تغير ضوء الشمس ماذا نعمل؟ كيف نتعامل مع هذه التغيرات؟ كيف يعني نوزع الطاقة المطلوبة من قبل مشغل الشبكة على جميع التوربينات إذا كانت في مزرعة، أو على جميع الألواح الشمسية إذا كانت في مزرعة طاقة شمسية؟ فبالتالي طريقة توزيع الديماند، هذه نسميها الديماندينج باور، اللي عند نقطة الالتقاء اللي مطلوبة من قبل مشغل الشبكة، طريقة توزيع هذه الطاقة إذا تغيرت الرياح أو تغيرت الشمس على جميع الوحدات الموجودة في هذه المزارع، تحتاج إلى نظام تحكم ذكي يحاول يعني التوزيع بطريقة تضمن أنه إذا تغيرت الشمس أو تغيرت الرياح يكون التغير طفيف في الطاقة المزودة عند نقطة الالتقاء. فبالتالي هذا يؤدي إلى أنه يعني دمج طاقة ثابتة بقدر المستطاع، يعني بأفضل صورة ممكنة، لكي يؤدي إلى استقرار التردد عند نقطة الالتقاء مع الشبكة العامة. فبالتالي إيجاد حل لهذه المشكلة يعتبر من التحديات الموجودة حاليا والمدروسة بعناية من قبل كثير من مراكز الأبحاث.
0: دكتور سمير، حدثنا عن المشكلة اللي حلها وإيش اللي يميزه عن باقي الحلول.
1: دائما هناك هدف يجب تحقيقه عند إنتاج الطاقة، وهو دائما المحافظة على تردد الشبكة. طبعا عندنا هنا 60 هيرتز، وإذا كان يعني في بعض الدول 50 هيرتز، لكن لو قلنا 60 هيرتز دائما نحافظ عليها حتى لو تغيرت يعني أو تغير الاستخدام أو استهلاك هذه الطاقة من المنازل، عندما تتغير يتغير مع التردد، أو إذا حصل مشكلة في أحد مولدات الطاقة يبدأ يتغير هذا التردد. فبالتالي دائما مشغل الشبكة يحرص دائما على الحفاظ على هذا التردد. طبعا أنظمة التحكم الاعتيادية الموجودة، هناك شيء يسمى دروب كنترول، هذا أشهر أنواع الكنترول الموجودة حاليا، بحيث أنه يشوف التغير في الفريكوانس اللي يحصل بسبب الاستهلاك من قبل المستهلك أو بسبب تغير توليد الطاقة من قبل الوحدات الموجودة، فيشوف مقدار التغير في الفريكوانسي ويبدأ يوزع هذا التغير على المولدات الموجودة على الشبكة. فلو كان مقدار التغير في الفريكوانسي 5% مثلا على سبيل المثال، وكان عندي أكثر من 100 وحدة موجودة في الشبكة من المولدات، فيقوم بتوزيع هذه 5% بالتساوي على كل المولدات الموجودة. فنجد مثلا مولد مثلا 1 ميجا وات، واحد مولد مثلا 2 ميجا وات، مولد 3 ميجا وات، وهكذا في الشبكة. فيبدأ يعني يأخذ 5% من إنتاج كل واحد من هذه المولدات، ولكن يعني هذه الطريقة غير مناسبة، لأنه هناك يعني في طاقة الرياح على سبيل المثال هناك توربينات كبيرة، توربينات صغيرة، توربينات متوسطة الحجم في الإنتاج، فبالتالي توزيع اللود أو الحمل أو التغير في الفريكوانسي بهذه الطريقة بشكل متساوي لا يعطينا يعني أفضلية في يعني تزويد طاقة ثابتة عند نقطة الالتقاء عندما تتغير الرياح أو تتغير ضوء الشمس. فبالتالي نحتاج إلى طرق تحكم مختلفة يعني تعمل لي عملية optimization، بحيث أن التوزيع ما يكون بشكل متساوي على كل التوربينات، ولكن يكون بطريقة يكون فيها ضمان ل يعني توليد طاقة ثابتة بقدر المستطاع عند نقطة الالتقاء.
0: ما هي التحديات اللي واجهتك أثناء العمل وكيف تعاملت معها؟
1: طبعا كأي نظام تحكم مركزي لابد يكون فيه تحديات لهذا النوع من التحكم. فنظام التحكم المركزي كأنه يعني على شكل هرم، من أعلى الهرم كذا ننظر من فوق لمزرعة الرياح أو كذلك يعني مزرعة الخلايا الشمسية. فإذا تغير ضوء الشمس أو تغيرت سرعة الرياح، يعني يبدأ مشغل الشبكة من فوق يشوف كل التوربينات الموجودة، يشوف أو يحسب كل الطاقة المتوفرة من كل التوربينات أو من كل الخلايا الشمسية، ليبدأ يوزع الديماندينج باور أو الباور المطلوبة أو الطاقة المطلوبة عند نقطة الالتقاء. فبالتالي نحتاج إلى توصيلات، يعني لابد يكون في توصيل لكل هذه التوربينات، يعني لابد أنها تكون مربوطة بمركز التحكم، لأنه يعني مركز التحكم يكون سنترال أو مركزي، فبالتالي لابد يعني تكون كل البيانات هذه الموجودة مرتبطة بمركز التحكم. وهذا فيه تحدي، ممكن يكون فيه تكلفة عالية جدا، يعني التوصيل أو الربط بالمركز أو مركز التحكم. فبالتالي هذا يعتبر تحدي كبير جدا، اللي هو يعني دائما حتى مطوري شبكات الطاقات المتجددة يحاول يتجنب هذا النوع من الربط، لأنه يعني دائما يبحثون عن خفض التكلفة. فبالتالي يعني ممكن يكون تحدي لبعض مشغلي الشبكات. التحدي الآخر اللي هو محاولة قياس سرعة الرياح أو كذلك يعني التغير في ضوء الشمس، لأنه يعني هذه العملية تعتبر استيميشن أو عملية تقريبية، فكل ما كان يعني قياس سرعة الرياح أو ضوء الشمس كل ما كان دقيق جدا، كل ما يعني كانت دقة هذه الطريقة اللي نعمل عليها. لكن إذا كان يعني الاستيميشن بعيد جدا وغير صحيح لا تعطي نتائج صحيحة، فبالتالي هذا تحدي قوي أو بحث آخر في المشروع، أنه كيف نسوي عملية استيميشن أو عملية قياس دقيقة للتغير في الرياح أو في ضوء الشمس. فبالتالي يعني هذين التحديين يعتبران من التحديات القوية جدا في هذا المشروع.
0: نقدر نعرف دكتور سمير إيش هي التقنيات الحديثة اللي يعتمد عليها المشروع؟
1: طبعا الاختبار مثل هذه الطرق يعني يتم بأكثر من طريقة. هناك طرق المحاكاة وهي طريقة سهلة، ويعني كنا متوقعين أن تعطي نتائج صحيحة مثل ما توقعناها، لأنه الماتيماتيكال فورموليشن أو البناء الرياضي أو النماذج الرياضية التي بنيت كانت واضحة من البداية أنها يعني كان في هايبوثيسز عالي جدا أو يعني شعور قوي جدا أنها راح تعطي النتائج، وهي فعلا وهي كذلك يعني أعطت نتائج مثل ما توقعنا على برامج المحاكاة. لكن التحدي الأكبر أنه كيف يعني ممكن تطبق هذه الطريقة على أرض الواقع، بالذات أنه أنت تحتاج إلى يعني لو قلنا مزرعة رياح متكاملة كيف تطبق مثل هذه الطريقة على مزرعة رياح. ولكن يعني اللي تم عمله هو إنشاء شيء يسمى wind tunnel أو قناة للرياح، وهي عبارة عن بوكس أو صندوق. في بداية هذا الصندوق يكون فيه مروحة كبيرة جدا تشتغل بسرعة عالية، وفي نهاية هذه التانل أو يعني هذه القناة يكون في نهايتها شيء يسمى الهونيكام، ليضمن يعني الرياح تنساب بشكل جيد من خلال هذه القناة. في نص هذه القناة عملنا يعني توربينات، أكثر من توربين تم تصميمها بعناية على عدة مراحل، تم اختبارها طبعا ببرامج المحاكاة وتصميمها، ثم طباعتها بطابعات ثلاثية الأبعاد ووضعها في منتصف هذه القناة. يعني تمر الرياح من خلال هذه القناة عن طريق شفط أو سحب الهواء من خلال هذه المروحة، فتبدأ تحرك هذه التوربينات. فإذا تغيرت هذه الرياح، يعني نعمل داخل هذه القناة نخلي كل توربين يعني يستقبل رياح مختلفة، وفيه يعني عملنا عملية استيميشن للسرعة لكل واحد من هذه التوربينات. فبالتالي تم اختبار يعني هذه الميثودولوجي وأعطت فعلا يعني طاقة، يعني حتى لو تغيرت سرعة الرياح تكون يعني يكون التغير طفيف جدا، فبالتالي نضمن أنه الفريكوانسي عند نقطة الالتقاء بالشبكة العامة يكون تغير طفيف كذلك. لذلك يعني كان اختبار رائع. طبعا هذا الاختبار ما عملنا عندنا في الجامعة، ولكن بالتعاون مع مركز الأبحاث في جامعة كيس وسترن ريزيرف، ولازلنا يعني نطور في هذه الطرق.
0: هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع دكتور سمير، وكيف كانت التجربة؟
1: طبعا لتطبيق المشروع على أرض الواقع حقيقة يعني الانتقال من مجرد فكرة أو مشروع وتطبيقه إلى خط إنتاج يعني حقيقي وتطبيقه على أرض الواقع ليس يعني بالشكل المباشر أو الشكل السهل حقيقة يعني. فهناك يعني لابد يكون فيه خطوات كبيرة جدا لتطبيقه، وبالذات أنه ليس شك يعني هذا المشروع ليس شيء يعني فردي أو على مستوى صغير جدا، ولكن يطبق على مزارع ذات يعني مساحات شاسعة جدا. فبالتالي الفكرة تطبيقه على مزارع الرياح بشكل فعلي قائمة، ولكن لازمنا تحت دراسة يعني كيفية نقل هذا المشروع وإثباته على أرض الواقع.
0: نقدر نعرف إذا كان هناك خطط مستقبلية لتطوير المشروع؟
1: طبعا الإقبال على الطاقة المتجددة سواء كان يعني طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية سيستمر في تصاعد حقيقة يعني. فبالتالي على مشغلي الشبكة إيجاد يعني regulations أو تشريعات مناسبة لمثل هذا النوع من الطاقة، وكذلك يعني تأسيس بنى تحتية ملائمة لمثل هذه الأنواع من الطاقة. فالمشاريع في هذا الاتجاه ستتطور يعني مع الوقت، بالذات يعني احنا شايفين يعني الإقبال الشديد حتى يعني مش فقط في بلدنا ولكن حتى في البلدان الخارجية. هناك تنافس شديد جدا على الطاقة المتجددة وكيفية تهيئة البيئة المناسبة لاستقبال هذا النوع من الطاقة. فبالتالي أنا أتصور يعني مشروعنا يعني سيكون هناك خطط إن شاء الله مستقبلية يعني الاستفادة من مشروعنا وغيره من المشاريع في هذا الاتجاه. فقط يعني عامل الوقت سيكشف يعني مدى احتياجنا لمثل هذه المشاريع بإذن الله تعالى.
2: فرسان التمكين.
0: في ختام هذه الحلقة نأكد أن الابتكار ليس مجرد فكرة، بل هو رؤية تتحول إلى حلول واقعية تسهم في خدمة الإنسان وبناء مستقبل أكثر استدامة. واللي استمعنا إليه اليوم يجسد كيف يمكن للعلم والبحث والإصرار أن يقدموا حلولاً عملية لتحديات كبيرة، مثل تحسين كفاءة الطاقة المتجددة والمحافظة على استقرار الشبكات الكهربائية، بما يسهم أكيد في دعم التنمية وتحقيق مستقبل أكثر كفاءة واعتماد على مصادر الطاقة النظيفة. نتوجه بخالص الشكر لضيفنا على مشاركتنا هذه التجربة الملهمة وعلى ما قدمه من معلومات قيمة عرفتنا برحلة هذا الابتكار منذ انطلاق الفكرة، مروراً بمراحل البحث والتطوير، وصولاً إلى التطبيق العملي والنتائج التي حققها. كانت هذه التجربة مثالاً واضحاً على أن الطموح عندما يقترن بالعلم والاجتهاد يمكن أن يتحول إلى إنجاز يخدم المجتمع ويترك أثراً إيجابياً في حياة الآخرين. كما نشجع كل صاحب فكرة أو موهبة على أن يؤمن بقدراته وأن يجعل من التحديات فرصاً للإبداع والتميز. كل إنجاز عظيم يبدأ بفكرة، وكل فكرة تحتاج إلى عزيمة وإصرار حتى ترى النور. المستقبل يصنع بأفكار المبدعين.

0: خدمة مجتمعه. في النهاية شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن الاستماع والمتابعة، ونأمل أن تكون هذه الحلقة قد ألهمتكم وقدمت لكم صورة عن أهمية الابتكار ودوره في صناعة المستقبل. نلتقي على خير في حلقة جديدة من فرسان التمكين، مع قصة نجاح جديدة وابتكار جديد وشخصية ملهمة تواصل صناعة المستقبل. إلى أن نلقاكم، تقبلوا أطيب التحايا من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج محمد الجنيد. مع السلامة.
1: فرسان التمكين.

0: وعي. عندما نتحدث عن أثر الألعاب على الأطفال فإننا أمام حرب عسيرة، ربما تصنع من الطفل شخصية بائسة وغير اجتماعية، وربما تجعل طموحاته هامشية. ولكن كيف نوازن بين الرغبات؟ بإمكان الوالدين أن يوازنوا بين رغبات الأبناء وبين صناعة شخصياتهم والحرص على تنمية قدراتهم، وذلك من خلال دمج التعليم بالترفيه، من خلال وضع ألعاب الذكاء مستهدفاً رئيسياً، والتي ستسهم في رفع قدرات التفكير وإشباع الرغبات وصناعة مسار مثالي للطفل يمكنه من ممارسة ما يحبه ولكن بطريقة مختلفة.
1: أنا مرة كنت متحمسة عشان أداوم، وأنا الحين طلعت صف ثاني ومرة أحب فصلي وأحب أصدقائي.
0: بالعلم والمعرفة تفتح أبواب المستقبل، فاستعد لتحقيق أحلامك واستمتع برحلة تعليم جديدة مليئة بالإنجازات والتقدم والنجاح مع بداية العام الدراسي الجديد. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: مشتاق لك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السابعة صباحا في الرياض. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام. موجز إخباري من إذاعة الرياض في قراءة راشد ضيبري، أهلا بكم. وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة بفيينا يرحب بالبيان المشترك الصادر عن وزارة الخارجية السورية والوكالة الدولية للطاقة الذرية. مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ بالتعاون مع المنظمات المحلية 188 مشروعا بقيمة تتجاوز 109 ملايين ريال في 15 دولة حول العالم. الصحة القابضة تتيح 5139 مقعدا تدريبيا بنمو يتجاوز 20% وتتولى خطابات الرعاية والإفاد عن المتدربين. موهبة تختتم ملتقى النخبة الأول بتأهيل 259 طالبا وطالبة للأولمبيادات الدولية. جامعة الملك سعود تطلق المرحلة الحضورية من برنامج جاهزيتك لرحلتك الجامعية غدا الأحد. تزامنا مع بدء العام الدراسي، التجارة تنفذ 2259 جولة رقبية على القرطاسيات ومنافذ بيع المستلزمات المدرسية. رابطة العالم الإسلامي تدين مخطط A1 الاستيطاني وما يرتبط به من أنشطة استيطانية شرق القدس المحتلة. رابطة العالم الإسلامي تدين التفجير الذي وقع بالقرب من مركز تعليمي في كابول. الرئاسة الفلسطينية تؤكد أن المسجد الأقصى سيبقى في صدارة القضايا الوطنية والدينية. استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. مقتل عنصرين من حركة الشباب الإرهابية في الصومال. مصرع شخص وإصابة 40 آخرين إثر حريق غابات في كرواتيا. خبرنا الأخير في هذا الموجز، هيئة الأرصاد البريطانية تتوقع أقوى ظواهر النينيو في التاريخ الحديث. نهاية الموجز، دمتم بخير.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. الحماس للإجازة والسفر شيء جميل، لكن الأجمل إنك تستمتع بدون ضغوط مالية. قبل تبدأ تخطط لصيفك، حدد ميزانية مناسبة للمصاريف والأنشطة والرحلات. معرفة حدود الإنفاق تساعدك تستمتع أكثر وتتجنب المصاريف المفاجئة. صيف ممتع يبدأ بخطة مالية ذكية. صيفك على كيفك. على كيفك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

يلي تحبون المشاعر تحكى ويعجبكم الموعود لو تردونه حياكم الله تسمعون المتكى قصة قصيدة والمثل المتكى.

أعزائي المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة. أعزائي المستمعين الأفاضل، في الشعر النبطي هناك مفردات شعرية استخدمها بعض الشعراء في قصائدهم الشعرية، وأن هذه اللفظة غير دارج معناها عند الكثير من الشعراء ومتذوقي الشعر، ونستوردها هنا للتوضيح وشرح معناها مع الشواهد الشعرية. من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر مفردة نبنوب، وهو الغصن، غصن الشجرة. يقول الشاعر أبو زيد الهلالي: حمامتين فوق نبنوب دوحة، وراكن فرد الحمام جموع. ويقول الشاعر عبد الرحمن البواردي: نبنوبة توها غضة، غض من الموز غريافي. أيضا أعزائي المستمعين، من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي مفردة الندب أو عج دخان. العج هو الغبار الكثيف في المعركة، وكقول الشاعر حمد بن فالح الهاجري: أنتم هل العوجة الياثار دخان، عدوكم منكم تراجف عظامه. ويقول الشاعر راشد القناص: لا ثار عج الندب يروي بحد السلايل. أيضا من المفردات الشعرية مفردة النضع، وهي إبل. يقول الشاعر: كابد الشمري يهل النضاء، يلي على الدرب ماشين تكفون عوج وروسهن لي بالإرسان. وتقول الشاعرة ذكر العواجي: حزت طلوع سهيل دنوا شواحيف، يهل النضاء خوضوا سواهيج بالي. ويقول الشاعر سويل من علي السهلي: يهل النضاء يلي على وصف غزلان، سيقان ورقاب الليالي المثالي.

0: نجدد الترحيب بكم مرة أخرى ونرحب بضيفنا العزيز الشاعر الكاتب الأديب الدكتور عبد الله البطيان، ونقول سعدنا بتواجدك معنا، ويا هلا ويا مرحبا بك في برنامج المتكة يا أبو عبد الرحمن.
1: على موجة إذاعة للرياض نوجه المعنى
0: يا سلام
1: على برنامج المتكة يعده راشد القناط.
0: معلك زود.
1: أنا عبد الله البطيان، صوت وشعر وغنى لبي له يا نادع وغني بالشعور الخاص. تحياتي لك يا أبو محمد.
0: وبيض الله وجهك على هذه البيتين الجميلين ما شاء الله. الحقيقة أنا أتمنى أن تكون هذه حلقة ثرية بالإبداعات الشعرية أبو عبد الرحمن. لا شك يعني أنت ما شاء الله قناة إعلامية متعددة، كونك كوكيل أدبي وشريك أدبي واستشارات أدبية لديك، ولديك كذلك عقود المؤلفين وإدارة الأعمال للمؤلف والشعر، وهذه الحقيقة بوادر كلها طيبة تصب في مصلحة الشعر.
1: الله يجمل حالك، إن شاء الله حنا في الخدمة وما وضعونا في هذا الشيء إلا جزء من التمكين لكل ما إن شاء الله يسعى لهذا الوطن الكريم، سواء في التعبير عن المشاعر، في الإصدارات، في كل ما يترتب عليه ظهور إبداع يعتبر إضافة لوطننا الكريم.
0: نعم صحيح. بصفتك شاعرنا الدكتور عبد الله الطيان، بصفتك أنت أحد الفاعلين في المشهد الثقافي، نجد اسمك ارتبط بمفاهيم حديثة في عالم النشر، يعني مثل الوكيل الأدبي والشريك الأدبي. كيف تسهم هذه الأدوار في تمكين الكاتب السعودي، تخصيص يعني خصيصا الكاتب السعودي، وتحويل الإبداع من مجرد هواية إلى صناعة مستدامة من وجهة نظرك طبعا دكتور؟
1: نعم طال عمرك، يعني حنا مرينا وكنا يوم من الأيام نشوف راشد القناص في الإعلام

0: الأعلام وفي نتابعه في الإذاعة والتلفاز وكل مكان، فكانت الوسيلة مباشرة مرئية ومسموعة. في الوقت الحالي تسارع الزمن مثل ما تشوف الآن، يعني الأمور فيها نوع من التطور وتدعى أن وجود أهداف ترتبط بوزارة الثقافة، وخصوصا انتشار الأدب وجعل سلوك حياة بين الناس. ومثل ما تشوف أنه جزء لا يتجزأ من عملنا يكون ارتباطنا بالبرامج الوطنية اللي تقدمها حكومتنا الرشيدة، وأحد البرامج هي الوكيل الأدبي، كوني وكيل أدبي وأقدم ما يمكن لخدمة الأدباء وأعمالهم، وكذلك الشريك الأدبي كبرنامج يقدم من خلال سواء المقاهي أو المساحات أو الجمعيات أو الجهات المعنية لتكون يعني حلقة الوصل والمكان اللي يقدم فيه المبدع أعماله. فنسعى قدر الإمكان أن احنا نشوف صفات المبدع وميوله انطباعاته عشان تتشكل أشبه بجلسات تقييم، يعني استشارات أدبية. هذا جزء من مهنتي كوكيل أدبي، نقود المبدعين في صياغ الأدب والإبداع لبر الأمان إن شاء الله.
1: بيض الله وجهك أبو عبد الرحمن، جهودك الحقيقة تذكر وتشكر دائما، وكونك كوكيل أدبي أو شريك أدبي كلها هم كمل للآخر، وبيض الله وجهك على جهودك الجميلة. شاعرنا الدكتور عبد الله الطيان أبو عبد الرحمن، ودنا الحقيقة تسمعنا شيء من قصائدك الجميلة.
0: والله طال عمرك، يعني غالبا الواحد يحب أنه يفتتح بقصيدة وطنية، وهذا جزء من الوسام اللي احنا نتوسم بطال عمرك.
1: بيض الله وجهك،
0: أقول وجهك أبيض. عامرة يا دار لباك الموالي، من عظيم الشان محفوظة أمينة، باقية بصدر الزمن للعز عالي، عز عالي ترسمينه بالثمينه، دام سيفينك مع النخله تلالي، وصوت من كبر لرب البيت فينا، عام تلو العام زود من المعالي، للمعالي يرفع معزي يمينه، لونك الاخضر نشر روح الكمالي، يرتسم للكون امن بلا ضغينه، لاح للعالم عطله بالجلالي، والجلال في بيرقك مرخى علينا، هدهدي يا دار من سلمك وسالي، من حضاب فاز دنيا وفاز دينه، انت ما مثلك بلد، لا لام حالي، لام حالي يشبهك شي بعينه، لملمي هالكون رحمة ولا تبالي، لملمينا وطعمك الدايم حنينه، بالدعاء الخالد اللي حطالي، من دعاء ابراهيم يتداول معينه، طاب رمل الارض وزدان الوصالي، للقيادة وشعب شكلها بدينا، يحفظك يا رب ويحفظنا وغالي يا وطننا، فينا اسكن عارفين الشموخ طويق سلمان وبدالي، محمد اللي وارث معزي وحينه، نال دار ودار نال أروع مثالي، من عظيم الشان محفوظة أمينة، من عظيم الشان محفوظة أمينة،
1: من عظيم الشان محفوظة أمينة، الوطن الغالي، وطن الشرفاء الصادقين، وطن الحب، وطن الأمن والأمان، وطن الأرض الطاهرة. نسأل الله أن يحمي ولاة أميرها الجميلة في وطننا الغالي وقاداتها العظام. شاعرنا الدكتور عبد الله الطيان يواجه الكثير من الكتاب المبتدئين والخبراء تحديات في صياغة عقود المؤلفين وإدارة أعمالهم، ما هي أبرز الاستشارات الأدبية التي تقدمونها لحماية حقوق المؤلف وتوجيه مسيرته المهنية؟
0: طال عمرك، يعني الموضوع بحد ذاته يمكن من الصعب أن احنا نحصر في محادثة بسيطة الآن والوقت محدود، لكن بشكل عام يعني سواء كوني سفير لجمعية النشر أو بدوري كوكيل أدبي نساهم بشكل أو بآخر في تنظيم السوق السعودي، خصوصا سوق النشر. طبعا فيما يرتبط بالمؤلف، عادة المؤلفين يهتمون بما يرتبط بالمحتوى، المنتهى النهائي مرحلة ضبط العقود، يعني بعيد عنهم يغيب عن تسليم هذا الكتاب لمن يستحق، سواء في مبدأ المراجعة، الصياغة، التقييم، متابعة العمل، حتى خروجه، إدارة العمل بشكل عام. هذا يستدعي وعي المؤلف.
1: طيب، جهد طيب وكثير الحقيقة.
0: نعم، الله يطول عمرك. هذا الجانب يعني يستدعي وعي المؤلف، لابد أن احنا نشوف إيش الأهداف اللي هو يبغاها تجاه هذا الكتاب، لأن غالبا يكون مثلا خصوصا المبتدئين يكون عنده طموح عالي ويفكر في العائد المادي رقم واحد،
1: وانت توجهنا للوجهة الصحيحة.
0: نعم، فيحتاج اي شخص انه يكون عنده سيرة ومسيرة ويكون عنده ظهور اعلامي، يعني من انت ايها المؤلف حتى تقدم هذا المحتوى ليقتنع الناشر وكذلك يقتنع عنك القراء، انت جديد. نعم، فتحتاج الخبرة والدراية والطريقة المثلى لخروج هذا العمل يعني بشكل جيد، وان شاء الله احنا بدورنا بشكل عام يعني نراعي الامانة والاستشارة الطيبة لوجود هذا العمل بشكل جيد، ونحد اكبر قدر ممكن من المشكلات بينه وبين الناشر، ويكون إن شاء الله الأعمال والبنود خاصة بمنفعة المؤلف.
1: بيض الله وجهك دكتور عبد الله الطيان على جهودك الحقيقة الجميلة التي تذكر فتشكر.
0: الله يطول
1: أبو عبد الرحمن، من واقع خبرتك في خبراتك في الاستشارات الأدبية، ما الذي ينقص المبدع اليوم لكي تصل مسودته الأولى إلى منصات التوقيع ومعارض الكتاب؟
0: نعم والله طال عمرك، مبدئيا من حق أي مبدع في وطننا الكريم، وهذا فرصة تقدمها المملكة العربية السعودية عموما سواء للمواطن أو المقيم على هذه الأرض،
1: نعم،
0: أنه يقدم للإنسان هذه يعني سمة وطنية جميلة. وإحنا وجودنا يعني سواء ككاشفين أو كمنسقين أو بأي صفة كانت، إحنا نحب أن نخدم بناء على في ناس خدمونا يوم من الأيام.
1: نعم
0: منهم يا أبو محمد،
1: الله يطول عمرك يبارك فيك.
0: الله يطول عمرك. فإحنا يعني الهدف الأول الأسمى أن إحنا نكتسب يعني مواطن صالح عنده سمة الإبداع، وهذه السمة بشكل أو بآخر راح يثري وطننا الكريم وراح يعطينا جزء من سلسلة جودة الحياة في هذا الوطن وخريطته الواسعة ما شاء الله تبارك الله. فبالتالي عادة المسودة تحتاج لها شخص عنده شجاعة، عنده إرادة، عنده رغبة، بحيث أنه فعلا يقدم نفسه كمؤلف أو ككاتب أو كشاعر أو كقاص إلى آخره، يعني بحيث أنه يكون عندنا منتج وطني نستطيع من خلال هذا المنتج أن نوثق التراث، أن نذهب بالمدونة بعيدة من خلال التراجم، ونساهم بشكل أو بآخر من خلال هذه الإرادة والرغبة للمؤلف أن نحقق هذا الهدف. إحنا مرينا على تجارب، يعني أبو محمد الآن موجود في الإعلام وعنده من الأصدقاء ومن المعارف اللي يساندهم ويوقف معاهم،
1: لهم حق واجب علينا. بيض الله وجهك، بيض الثلج، هذا حق واجب يا دكتور عبد الله.
0: الله يطول عمرك. وإحنا كذلك نقوم بهذا الدور، يعني مثل ما أنعمت علينا هذا الأرض بالمكانة والتمكين، إحنا جزء من هذا التمكين نمكن آخرين على أرضنا الكريم.
1: هذا والله من طيبك يا دكتور عبد الله.
0: الله يطول عمرك
1: دكتور عبد الله. لا شك إحنا متعطشين لسماع العديد من أبياتك الشعرية
0: مقطوعة كذا، يعني
1: سم ما يجي منك مقبول.
0: الله يعزك، الله يعزك،
1: الله يسلمك.
0: غايب ولا أدري ليش لازلت غايب، حتى حضورك صار باهت وذبلان، متملل بقربك لقربك طلايب، حتى المسافة بيننا ما لها شان، كان الطريق اللي يوصلك ذايب، فيني يموت أحيان ويعيش أحيان، حتى الثواني تبكي بحال خايب، من بعد فرقة عبد الله الطيان، لا تقول ما فارقتني من صايب، آخر تواصل بيننا كيف هوبان، سجل زمن غيبتك يا أغلى الحبايب، واليوم نسحبها على موج الأوزان، أجر صوتي بين شطر القرايب، باسم المودة أرتجي وصل الأشجار، دندنتها من طيب صافي الجلايب، بصدق شعوره لملمة حس ماهان، لبيتني طفله ولبيت شايب، تبقى مراحل وصلنا خير وحسان، محفوظ لك عندي معاني الأطايب، في ذاكرة محبوب شافي وطربان، في ذاكرة محبوب شافي وطربان،
1: في ذاكرة محبوب شافي وطربان. ما أجمل مشاعر عندما تكون بركانا من حمم الصدق والإخلاص.

0: ارتباطنا على هذه الأرض الكريمة.
1: صحيح.
0: كذلك فيما ترى أن احنا في الجزء الشرقي من الجزيرة العربية هناك بعض المقومات والألفاظ اللي من خلالها يرون إخواننا في أقاصي الغرب في مملكة المغرب الشقيقة على اعتبار أنهم يعني يعتبرون غربنا العرب.
1: نعم صحيح.
0: فهناك بعض التعابير بعض الألفاظ اللي تلامسهم، ولكن يعني في بعض عناصر الألفاظ بعض الجماليات اللي هم يستقون امتدادهم الطبيعي منا في الجزيرة العربية.
1: نعم صحيح.
0: فيعني يكون هناك نظرية ترتبط بالجمال وقفت على الشعر النبطي، خصوصا أن تكون هذه الدراسة ظهرت من المملكة العربية السعودية من الأحساء عينا ويقوم فيها باحث مغربي، هذا بحد ذاته يعطي امتداد لنموذج الشعر السعودي، وكذلك انطلاق للتجربة على اعتبار أن هناك تراكمات سواء في المعنى أو الموروث أو العادات التقاليد الألفاظ. يعني أنت عارف كيف استطاعت يعني المملكة العربية السعودية من خلال واحة الأحساء الضخمة بما تملك من مقومات أن تكون هي في صدر المشهد. من الطبيعي أن كل معطى سعودي في الوقت الحالي هو تحت أنظار العالم، فإذا كان هناك عدد من الباحثين وقدموا هذه الدراسة على اعتبار أنها يعني مؤخرا صدرت ككتاب، فهذا بحد ذاته عامل جميل سواء للباحثين أو كذلك للمهتمين، أن الشاعر لا يكتفي فقط بأنه وصف مشاعره ووثق اللحظة فقط لا غير، بل هناك امتداد أعمق وأكبر على اعتماد ما نستفيده من خلال هذا الموروث. يعني الآن في العصر الحالي نحن في هذه اللحظة ولا زال العرب يتغنون بقصائد طرفة بن العبد ولا زالت المعلقة شامخة وهي من الجاهلية، وهذا جزء لا يتجزأ من القيم الإنسانية والآثار اللي يعني خلنا نقول تأصلها المملكة العربية السعودية على اعتبار ما تقدمه المملكة إنسانيا وخصوصا فيما يرتبط به القيم الاستثنائية العليا.
1: جميل.
0: فأن يكون كتاب بهذا الشكل هذا إضافة لي أنا أولا وللدراسات المكتبة العربية عموما.
1: وانت استاذ دكتور عبد الله، الله يعطيك العافية. دكتور عبد الله، ترجمة الأدب جسر للتواصل الثقافي، كتابك الجميل للمشاعر والصورة الشبكية للشعر نقل إلى اللغة الفرنسية، وهذه بادرة طيبة حقيقة. كيف ترون تفاعل القارئ العربي مع خصوصية المشاعر والتشكيل البصري في شعركم؟
0: نعم طال عمرك،
1: يعني إلى اللغة ترجم إلى اللغة الفرنسية وهذه بادرة طيبة.
0: صحيح صحيح. طبعا كان هذا واحد من مجموعة كتب لعدد من المؤلفين قلتها أنا كوكيل أدبي، أنا تم ترجمة لي ثلاث مؤلفات ضمن هذا الكتاب المشاعر والصورة الشبكية للشعر،
1: كلها باللغة الفرنسية.
0: صحيح.
1: نعم.
0: هو عبارة عن دراسة كيف المبدع يعبر عن مشاعره من خلال الشعر من خلال الصورة، كيف يحول الألفاظ إلى موسيقى شعرية، فدخلت هذه كأول دراسة من نوعها حتى هذا العصر في تقسيم التفعيلات كنغمة صوتية.
1: نعم.
0: وطبعا بحكم اطلاعي على عدد من المقالات والمنقولات في مجلة ونظات الفرنسية.
1: نعم.
0: عندهم مجلة اسمها ونظات أمل للقارئين باللغة العربية، وكذلك هناك صفحة اسمها أقرأ مع مكتبة الأمير في مرسيليا، يعني تابعنا عدد من المهتمين والدارسين، ولكن بحكم أنه صدر يعني خلينا نقول حديثا ما له شيء بعيد، فمن الطبيعي أن احنا نترقب، والآن احنا في مطلع إن شاء الله أكتوبر هذا العام، إن شاء الله في أكتوبر القادم راح يكون عندنا الملتقى الدولي للكتاب العربي في باريس.
1: جميل.
0: وإن شاء الله نلامس هذا الأصداء ليمثل الكتاب السعودي يعني مصدر جيد في فرنسا، ولازل نحن نتصدر المشهد بما تقدمه لنا يعني مملكتنا الكريمة.
1: الله يعطيك العافية وبيض الله وجهك على جهودك الطيبة دكتور عبد الله. دكتور عبد الله أصدرت كتاب العازفة للشعر السيمفوني، هل يمكننا أن تقرب مستمعي إذاعة الرياض من هذه التجربة وكيف يمكن للشعر أن يعزف بالكلمات؟
0: هو بإذن الله تعالى احنا نقول يعني دائما أن اللي يمكنهم الفارق أنهم يكونون منتبهين ملتفتين لتقدير مشاعرهم إلى الناس اللي عندهم حس مرهف يعون أن الإنسانية طبيعة ليست للنفي.
1: نعم صحيح.
0: فبالتالي احنا نهتم بأدق التفاصيل اللي ترتبط به الحدث اللي يوصفه الشاعر، ويكون من الطبيعي أنه حدث استثنائي لأنه يقبض على اللحظة ويقدم للناس صورة تحيي المجتمع.
1: صحيح.
0: فعلى سبيل المثال إحنا لو كان عندي مقطوعة بسيطة اسمها شيء خاص. هذا حاجة بيني وبين نفسي نشرتها في وسائل التواصل الاجتماعي وأحدثت أثر، مع أني أنا أتكلم مع نفسي لا أكثر ولا أقل. المقطوعة تقول يعني ما سلم عليه كان خلاص، يعني ما تواصل.

0: اتواصل معاك، يعني ما في رد منك حتى لو بالاهغار، ولا اكتب اكتب اكتب واعرف انك ما انت يمي، والله صعب يفور دمي، قولي ليش الرد ما هو صار همك، لا تحقريني بسكوتك علميني شنو صاير، ما تردين الرسائل، قولي حبي صرت حاير، يعني ما سلم عليك انا خلاص، يعني ما تواصل معاك، يعني ما في رد منك حتى لو بالاهغار، حتى لو بالاهغار. هذا سيمفونيه.
1: صح الله سانك دكتور عبد الله، وقضينا حقيقة وقت ممتع معك، وبيض الله وجهك على الحضور الجميل وعلى الإجابات الجميلة، وتحملتنا خلال هذه الأسئلة. الله يطول عمرك، سعداء بتواجدك معنا يا دكتور عبد الله.
0: الله يطول عمرك، أنا مبسوط جدا بما قدمته، والحقيقة يعني إحنا نبغى نخدم بكل ما أوتينا من طاقة،
1: بيض الله وجهك،
0: بالإضافة إلى هذا الوجود اللي يعني يمنحنا باسمك يا أستاذ راشد محمد،
1: الله يطول،
0: واللي تقدمه إعلاميا هذا جزء لا يتجزأ من حضورنا في المشهد.
1: الله يبارك،
0: الله يجزاك خير على هذا العمل، يتقبل العمل
1: حق واجب يا دكتور عبد الله.
0: الله يجزاك خير،
1: نشكرك دكتور عبد الله بطيان،
0: الله يطول عمرك، الله حياك الله.
1: أعزائي المستمعين الكرام، اشتهرت في المملكة العربية السعودية العديد من الأمثال الشعبية، نستعرض معكم بعض هذه الأمثال الدارجة في حياتنا اليومية مع شرح المثل والشواهد الشعرية، ولقد اخترنا لكم هذه الأمثال. المثل يقول: العهدة على الراوي، ويضرب في الأمور الهامة والكبيرة التي تتعلق صحتها من عدمها، وعلى عاتق وذمة من رواها وليس من نقلها. يقول أحد الشعراء: يقولون والعهدة على الراوي، مريض المحبة ما له مداوي، وانا علتي من بعد محبوبي، عساه يرأف وياوي، عساه يرأف وياوي. أيضا الشاعر بوله يقول: هناك والعهدة على الراوي طوابير الزحام، هناك والقرية ضياع تواري الكذبة وجل. أيضا من الأمثال الشعبية المستخدمة في الشعر النبطي المثل يقول: خفيف الطينة أو خفيف الطينة أو خفيف الروح، ويضرب هذا المثل في الشخصية المرحة اللطيفة الظريفة، ويقول الشاعر الشيخ زايد بن سلطان: يا خفيف الروح يا سيد الغواني بين كل الخود فايز بالمزية. ويقول الشيخ محمد آل إبراهيم: غرك براد الهوى يا خفيف الطينة، غروك قالوا خفيف الروح والظلي. ويقول شاعر آخر: يا خفيف الروح كيف أنتو يا شفاء قلبي من أعواقه، يا شفاء قلبي من أعواقه. أعزائي المستمعين الأفاضل، نسلط الضوء معكم على إحدى أبيات الشعراء الذين لهم بصمة شعرية في سماء الأدب الشعبي، وتعد هذه الأبيات من كنوز الحكم. تعالوا واسمعوا معي هذه الأبيات المختارة. يقول الشاعر خلف بن هدال العتيبي: اكحل عدوك لين تعمي عيونه، والبس لأغلى اللبس لو كنت جايع، لو عشت عمر شعيب وانت بمهونة ضايع، وما تقضي من العمر ضايع. ويقول الشاعر شاري الكرشمي: تدري وش اللي ما لها طب وعلاج، وتحز في نفس الحشيم وتغيظه، شوفة عزيز نوخه موقف إحراج، وفرحوا عليها للوجيه البغيضة. أعزائي المستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة اسمحوا لي أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، وحتى نلتقي معكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة، تقبلوا خالص تحيات طاقم البرنامج، من الإعداد والتقديم محدثكم راشد القناص، ومن التنفيذ والإخراج صلاح المطاوعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في حضن الزمن وعلى جزيرة نامت بين ذراعي الخليج ولدت حكاية لم تروى بعد كاملة. هناك حيث تتناثر بيوت القطيف البيضاء كحبات لؤلؤ تعلو حجارة عظيمة فوق رابية خضراء. ليست حجارة عادية، إنها قلعة تاروت حارسة البحر وراوية الأسرار.

يحكى أن الأرض هنا لم تكن مجرد أرض، كانت عرشاً لحضارات ومسرحاً لملوك عبروا قبل أن يكتشف الحبر. بل قيل إن قلعة تاروت بنيت على أنقاض معبد يعود لما قبل الميلاد، وأنها كانت قلعة لحماية دلمون، ثم مر بها الفينيقيون فالفرس فالعرب فالحالمون.

كنت طفلة حين أخبرني جدي أن القلعة لا تنام، وأن كل حجر فيها يحفظ سراً، وكل شرفة تطل على حكاية. في المساء كنا نصعد نحوها بخطى بطيئة، والهواء محمل برائحة التاريخ، والسماء تمطر بالأسئلة. بنيت القلعة في القرن السادس عشر فوق تلة تشرف على جزيرة تاروت. حجارتها مشبعة بالملح والقصص، وسورها وإن تهدم بعضه لا يزال يروي قصة الدفاع عن الأرض في وجه الطامعين. هل رأيتم برجها الشرقي؟ إنه مثل عين الصقر لا تغمض، ومن يقف هناك يرى البحر ويرى القرى ويرى الزمن كما لم يرى من قبل. في برنامجنا هوى بلادي لا نزور الأماكن فقط، بل نعيد نبضها للحياة. واليوم قفنا أمام قلعة تاروت لا كزائرين، بل كأبناء عادوا إلى ذاكرة وطنهم.

في زوايا القلعة ضحك الأطفال وسجلات العشاق وصمت المحاربين وندى الفجر، كأن الزمن نفسه قرر أن يستريح هنا. وحين تهمس الرياح بين جدرانها تظن أن القلعة تناديك: تعال اسمع واكتبني من جديد.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: مستمعينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من مقهى ديرتي التي نقدمها لكم من منطقة جازان. هذه اطيب واجمل التحايا لكم من جماح دغريري ومشبي بحار. اليوم نقدم لكم مقهى ديرتي في احد المقاهي في المحافظة الجميلة والرائعة، محافظة الفل، محافظة أبو عريش. واليوم احنا متواجدين في هذه المحافظة الجميلة والرائعة، معي الأستاذ خالد رياني. حياك الله أستاذ خالد.
1: الله يحييك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساء عليك حقيقة.
0: والله يحيينا أبو عريش،
1: سعدت أني أكون معك حقيقة في هذه الساعة المباركة.
0: ونحيي المستمعين في أبو عريش،
1: ونحيي المستمعين مو في أبو عريش، في جميع مناطق المملكة.
0: لا، نحييهم هنا من أبو عريش يعني.
1: ونحييكم من أبو عريش، موطن التراث والتاريخ والفل والكادي.
0: ومعي ايضا الاستاذ المنتصر بالله دراج. حياك الله المنتصر.
2: اهلا وسهلا،
0: وشكرا لك على كرم الضيافه واختيار هذا المكان الرائع والجميل.
2: اهلا وسهلا استاذ جماح، احنا اليوم سعيدين انكم بتواجدكم في محافظتكم، محافظه ابو عريش. وابو عريش صراحه تبتهج بمقدمكم وبكل زواره.
0: تسلم والله، المقهى جميل ورائع. ليش اخترت المكان هذا؟
2: احنا اخترنا المقهى هذا حتى يحاكي نوعا من التراث العريشي، الذي يعني احنا غالبا زوارنا من كل مناطق المملكه، وكذلك زوارنا من الدول الخارجيه لما ياتوا للسياحه، نحاول انه يبدؤون من هذه الاماكن التراثيه الجميله،
0: ما شاء الله،
2: لانها تعكس تراث المكان وتعكس تراث الزمان.
0: طبعا احنا على الحزام الدائري ما شاء الله. المكان هذا استاذ خالد يعني كما تشاهد المنظر جميل على هذه المزارع الخضراء في محافظه
1: طبعا
0: بعريش.
1: تزدهر وتشتهر محافظه أبو عريش بالزراعه.
0: يا سلام.
1: ولهذا في اول سد وادي، اول سد او من اكبر السدود في المملكه، في
0: نعم،
1: المملكه،
0: وقريب من
1: سد وادي جازان. نعم. وهذا السد ما هو ناتج الا عن كثره امطار وسيول ومناطق زراعيه كبيره. المناطق الزراعيه اللي كانت تغطي وما زالت تغطي محافظه أبو عريش هي كانت تسمى سله
0: غذاء المملكه،
1: غذاء المملكه. وهذا سبب رئيسي طبعا لعمل هذا السد، الاستفادة من الأمطار والسيول التي كانت تغمر المحافظة. طبعا من أشهر الأودية اللي تغطي محافظة أبو عريش طبعا معروف اللي هو وادي عز الدين،
0: ما شاء الله.
1: ولهذا طبعا احنا في السد وادي جيزان هو المسمى لوادي جيزان، لكنه الذي يتبع إلى محافظة أبو عريش.
0: الله يعطيك العافية. طبعا الكوب الفنجان اللي قاعدين معانا اليوم شايفه من مش من الطين، لكنه مزخرف كذا وشكله. القهوة حقتك ايش نوعها اليوم يعني؟
2: اليوم احنا نتكلم عن البن، القهوة السعودية.
0: يا سلام.
2: الجميلة اللي صراحة ما ذاقها أحد إلا وفتن فيها فما بالك وأنت تذوقها في أحد الأماكن التاريخية. ونحن هنا في إطلالة مباشرة على مسجد القباب الذي حظي بدعم واهتمام من صاحب السمو الملكي عراب الرؤية
0: طبعا، وأيضا الإطلالة على مسجد القباب وأيضا على المزارع الجميلة.
2: نعم،
0: والرائعة.
2: نعم صحيح. احنا نتميز أبو عريش بأنه منطقة زراعية وبيئة جاذبة للمزارعين والفلاحين، لأنهم يهتمون خاصة الناس اللي عندها، اللي تهتم بالأنعام وكذلك الحيوانات الأليفة. فإحنا الآن ما بالك إنه أبو عريش الآن يتواجد فيها ما يقارب 15 مربط وإسطبل للخيل.
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب الأستاذ خالد ما شاء الله تبارك الله جايب لبس شعبي، لبس جميل، لبس تقليدي يحكي أصالة وتاريخ وتراث أبناء محافظة أبو عريش.
1: والله أنا طبعا من الناس المحب،
0: يمكن من عشاق لهذا اللبس،
1: من محب ومن عشاق هذا اللبس حقيقة يعني. طبعا لابد أن نعتز بهويتنا التراثية. محافظة أبو عريش من المحافظات التي لها طابع تراثي كبير في المنطقة.
0: جميل.
1: لها استقلاليتها يعني عن معظم المحافظات حقيقة في التراث. محافظة أبو عريش لما جينا نتكلم عن عن عن
0: خلينا في اللبس معاك. اللي
1: طيب
0: لابسه
1: اللبس طبعا يحاكي معظم التراث في اللبس التراثي في المنطقة، وهو المكون من المصناف و السميج. نعم. كما انه لابد انه يكون عندنا هذا العقد من الورد ومن الفل، اللي ومن الفل يعني. ومن الكادي. نعم هذا شيء من الموجود وليس من منطقة أخرى طبعا. طبعا المنطقة بحكم أنها زراعية وأرضها زراعية فاشتهرت عادة محافظة أبو عريش بإنتاج الفل والنباتات
0: العطرية
1: عامة، لكن أكثرها شهرة طبعا الفل والكادي.
0: يا سلام.
1: وهذه احنا نعتز فيها ونتمسك بحقنا حقيقة في هذا.
0: صالح خيري من الفنانين من
2: نعم أبو عريش. أبو عريش فيها يعني صراحة أذواق موسيقية عالية جدا، في عدد من الموسيقيين اللي كانوا من أبو عريش، ودائما في المحافل الوطنية نبتهج بسماعهم عندما يتغنون بالمنطقة عامة وبأبو عريش خاص.
0: يعني في اثنين ما شاء الله نمكن اللي أعرفهم، صالح خيري وعلي عيسى.
2: نعم
1: ما شاء الله. جبلي طلال جبلي هذا من أقدم الفنانين حقيقة.
0: تاريخ
2: ما شاء الله.
1: أيوة يعني الفن عندنا في باريس ما زال نمشي عليه ترى إحنا حقيقة ونعتز فيه. على فكرة الأوبريتات حق الأيام الوطنية ما زلنا متمسكين في صالح خيري، متمسكين في علي عيسى، متمسكين في أبناء أبو عريش. الآن ما شاء الله طالع لنا جيل شاب يغني برضو بنفس الـ
0: ما شاء الله
1: بنفس الـ النمط الذي يعني. الفلكلور نعم. طبعا احنا عندنا ابرز الشخصيات اللي ما زالت تحافظ على هذا اللحن استاذ تركي الدبيان، ملحن رائع جدا وما زال متمسك بهوية التراث في الفن التراثي في محافظة بعريش.
0: أظن كان في حفلات تقام المنتصر لهؤلاء الفنانين، كانوا موجودين يعني على مسرح جمعية الثقافة والفنون مثلا. نعم. في مدينة جيزان، وكثير من الحضور الجماهيري اللي كان يرافقهم في نعم حفلاتهم.
2: نعم صحيح، لأنهم صراحة لهم جمهورهم ولهم شعبيتهم، لا سيما عندما يكون من ابن المكان يكون له طابع فريد، يكون له نكهة خاصة.
0: الله.
2: أنت لما تتغنى لما ابن ديرتك وابن محافظتك يتغنى، بالعكس هذا ما نسعى دائما أن نطمح أنه دائما ندعم بعضنا البعض ونحفز بعضنا البعض حتى الأجيال القادمة تحذو حذوهم. يعني
0: أنت ذكرت يعني في بداية الحديث بعض المهن الجميلة الموجودة، وذكرت منها تربية الخيول تعتبر مهنة جميلة. نعم. والزراعة أيضا كما تفضل. نعم. الأستاذ خالد.
1: نعم.
0: لكن أيضا في مهن موجودة يعني ما كان يمارسها أبناء المحافظة.
2: نعم احنا صراحة أول شيء في أبو عريش احنا سعيدين أنه عندنا أقدم مركز أبحاث زراعية.
0: ما شاء الله.
2: مركز الأبحاث الزراعية يعتبر الأول في على مستوى المملكة العربية السعودية ومن أقدم المراكز، فهذا ساعد أنه في أول شيء أنه الزراعة تتطور تطور قوي، لأنه كان في دعم كبير من المركز الأبحاث الزراعية. أما بالنسبة للحرف وطبعا المهن أبو عريش ولادة، وأنت لما أصلا إحنا سوق عندنا سوق الأربعاء.
0: يا سلام.
2: هذا السوق الشعبي الجميل اللي لما تنزل فيه، خاصة عندما تسقط يعني قطرات المطر الجميلة وأنت تسوق في هذا السوق الجميل الشعبي، تستذكر فيه روح الزمان والمكان، يعود بك الزمن إلى العديد من السنوات.
0: يمكن الأستاذ خالد أكبر منا شوية، أكبر منك مش أكبر مني، أنا أكبر منه بس هو أكبر منك، يمكن عارف بعض.
2: جميعكم أكبر قدرا.
1: طبعا معروف سوق الأربعاء أو سوق الصميل في بعريش. هي من أشهر من أشهر الأسواق على مستوى المنطقة إذا لم يكن على مستوى المملكة، لأنه قديم حقيقة. وسوق الصميل في أبو عريش امتداد للإرث التاريخي في محافظة أبو عريش. أنا طبعا من الناس اللي سوق

0: مع الوالد الله يرحمه.
1: ما شاء الله تبارك
0: الله.
1: وكان كان الوالد ولابس الفطور والكاد.
0: الوالد كان مزارع كبير وفي المنطقة. لحقت أنا عرفت تصريف السيول والاستفادة من السيول والري والعقوم والزبر.
1: أنا أبغى أروح فاصل بس وأرجع لك أستاذ خالد.
0: تفضل.

0: من جديد نرحب بكم مستمعينا الكرام في مكهى ديرتي. طبعا ما زال الحديث متواصل مع الأشياء المنتصر. خلينا نواصل الحديث شيق مع
1: الأوشياء. كلنا مستمتعين مع
0: الأستاذ خالد حول تجربته في السوق الشعبي.
2: فكان الحب عندنا طبعا تعرف المعروف الآن
0: الحب اللي هو الذرة.
2: أي نعم حب الذرة. نعم كيس الشعير الآن هو الكيس اللي أجا قريب. تمام. لكن كان من كثرة إنتاج الذرة في المنطقة كان يسمونه كيس أبو عرقة. كيسين ونص من أكياس الشعير للآن. كيسين ونص. وطبعا قبلها كان أكياس الكبير اللي طبعا من الوضين. لكن أنا عرفت طبعا أكياس أبو عرقة والله كان كيسين ونص تعبأ تروح من المجران. وكنا نروح
0: المجران كيس. طبعا هذا المكان
2: يا سلام نرجع للمجران طبعا
0: فيه تنقية أيوة. الذرة
2: طبعا بعد بعد يعني. بعد بعد الأمطار أو بعد السيول تيجي مثلا مرحلة اللي مرحلة زراعة أو حرث الأرض.
0: نعم
2: أول ما يكبر ويبدأ طبعا موسم الخضير اللي هو يعني هذا موسم الآن صار له مهرجانه. يجي فترة ما قبل ما يكون يعني الذرة أحمر الفترة اللي يكون الحبة ما زال يعني أخضر وهذا طبعا موسم الخضير. وكان الناس كلهم حقيقة يستمتعون. أنا قبل فترة كنت أتكلم أقول مهرجان الخضير الحب هذا الخضير الآن يبيعونه. زمان يستحون يبيعونه كان كلهم يعطون كل الناس يجون من كل مكان ما حدروا
0: يسمونه التخضر يعني
2: التخضر نعم أي والله ومخضارة وتخضير وكذا أي والله تتخضر وكل الناس تخضرون. يجي مرحلة الحب يجي بعدين مرحلة كان الناس يتعاونون زمان. أنا لحقت هذا الموضوع كان الناس يتعاونون في النصيد
0: اللي هو الصريب
2: أيوة نعم لا قبل الصريب النصيد اللي هو ويسمونه عطين نزل حش القصب اللي يكون حبه أحمر على الأرض هذا يسمونه نصيد أو عطين بحيث أنه عطين بمعنى أنه نحط القصب على الأرض يسمونه زمان معطن.
0: أهم شيء ما يجي له سيل
2: يجي أيوة صحيح صحيح ولهذا أنا الحق طبعا أنه زمان برضو بعد العطين يجي فرحة كذا تيبس القصبة وتيبس الحب يجي مرحلة الصريب. الصريب يودون يقطعون العذق طبعا أيوة العذق الحب ويودون في زنابل يودون إلى المجران. المجران أرض مرتفعة من المزرعة وكان طبعا الأراضي الزراعية تعتمد

0: على السيول الأمطار ما كانت تعتمد على المواطن اللي جت فيما بعد يعني.
1: نعم.
0: فأرض مستوية وينحط هناك طبعا عليها العذق. أول ما يخلصون في حي اسمها حزمة يحزمونهم قصب طبعا، بعد ما يحزمون يزومون القصب على أشكال طبعا هرمية، تلقاه يمكن أحيانا 100 محزام أحيانا 200 محزام في الزوام الواحد. أيوة نعم. يتجهون بعدها إلى خبط الذرة وتعبئته في أكياس، ثم نقل هذه الأكياس إلى البيت، ثم نقل هذا المزاوم إلى مكان مرتفع بعيد عن السيول.
1: على الجمال.
0: نعم، على طريق الجمال. نعم زمان. نعم. أيوة كان قال بالشاصات.
1: ما شاء الله كنت تروح السوق من بدري يعني من الساعة 6 صباحا.
0: والله شوف أول السوق هو أحلى وهو أقوى.
1: نعم.
0: أول السوق.
1: من زمان يقول السوق في أوله.
0: السوق في أوله، ولهذا أنا أقول لك يعني موضوع الحب هذا زمان. المسألة ما كانت تتعبى بس حب الذرة. عندنا الدجر وعندنا حاجة زمان والله ما أذكر اسمها الآن. لكن عموما الدجر. لا هذه من الذرة اللي كانت تنباع يابسة. اسمها قطن.
1: والجلجلان.
0: اسمها قطن تمام.
1: نعم.
0: القطن هذا يزرع زي الدجر لكنه يستفاد منه كأعلاف. فقط لأنه علاف يعتبر كانوا كبروتين يعتبر يروحون بالبيت أخضر للبقر ولل
1: وأيضا السمسم يعني الجلجلان.
0: الجلجلان طبعا عندنا برضو احنا برضو كنا يعني بحكم أننا كنا مزارعين الجلجلان تيجي فترة طبعا زراعته، ثم
1: نعم
0: أول ما يبدأ يظهر الثمرة حق الجلجلان أو
1: ما شاء الله. أنت جايب لي موسوعة معنا منتصر
2: يعني. أنا حريص صراحة على وجود الأستاذ خالد، لأنه الأستاذ خالد
1: طيب
2: يعتبر ما شاء الله مدرسة.
1: إيش رأيك؟
2: هو معلم جغرافيا أصلا.
1: لا لا ما شاء الله تبارك. الألوان الشعب والفنون الشعبية اللي اشتهرت فيها المحافظة كثيرة ما شاء الله تبارك الله. يعني إذا ذكر السيف ذكر أبو عريش.
2: نعم.
1: إذا ذكرت الرقصات الشعبية تذكر أبو عريش دائما وأبدا. نعم. أكيد عشت بعض الأجواء يعني.
2: هذا الآن تميز يعني المحافظة أنه في الآن أغلب الزواجات يصير في عندهم مثل المقيل،
1: وهو
2: يسبق الزواج بيوم أو يومين أو حتى في نفس اليوم يكون يبدأ من بعد صلاة العصر. فيكون كرنفال من الفنون الشعبية وتجمع للعديد خصوصا الأجيال الحديثة يعني الجيل الجديد يعني ينبهر بهذه الأشياء خصوصا تعرف أنت مع التكنولوجيا وكذا، ولكن احنا
1: لازلنا الذكاء الاصطناعي بس
2: نعم. لازلنا إلى الآن نحاول قدما نقدر أنه ندخل الجيل الجديد في التراث، دمجهم في التراث. وكذلك احنا نتميز بميزة في أبو عريش أنه المحافظة أبو عريش تعتبر سنتر المنطقة.
1: نعم.
2: أنت تعتبر يعني إذا أردت
1: في قلب جازان.
2: نعم في قلب جازان يعني، ونحظى بصراحة من بدعم كبير وعالي جدا وعظيم من قيادتنا الرشيدة خادم الحرمين الشريفين، وكذلك سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأمرانا الشباب في المنطقة الذين لا يؤولون جهدا على تنمية أبو عريش وازدهار أبو عريش. اليوم أبو عريش أصبحت فاتنة
1: ما شاء الله
2: تبقى. صراحة
1: الزواج زمان أنت جبتنا في الأعراس والزواج. نعم. والزواجات زمان ترى غير زواجات اليوم، يعني ما في لا قصر أفراح وكان الزواج في البيت.
2: للأمانة الزواجات قديما لها نكاتها يعني كلما كان الزواج في البيت كلما كانت في روح في معنى بعيد عن التكلف.
1: صحيح.
2: وكذلك يعني الناس لما يجتمعوا عندك في بيتك يعني يشعرون بكرمك وجودك. صح اليوم احنا كذلك اللي يتميز الزواجات الزمان في المنازل والبيوت انه الزواج تكون من وقت مبكر. يختلف عن حالنا يعني اليوم انهم الان اغلب الزواجات تبدا في وقت متاخر، ولكن سبحان الله يعني كلما كان الزواجات في المنازل كلما كان لها نكتها. نعم. كلما كان طابعها الفريد.
1: حتى الوجبة وجبة العشاء.
2: نعم.
1: يعني كان يسموها المغملة الطاهر، يعني يبدأوا في طبخها من الظهر.
2: نعم صحيح. وكان يتوافدون
1: يعني أنا أذكر الشيخ عيسى الدراج هو عمك.
2: نعم.
1: لأن أنا عم وأكرم بهذا الرجل الطيب. يعني كان زواجات قديما ما شاء الله تبارك الله من الفجر هو موجود.
2: نعم صحيح. عمي الشيخ ضيف الله ما شاء الله تبارك الله يعني من
1: الشيخ ضيف الله. نعم.
2: من الناس اللي من الناس

0: اللي يصير بس يعني.
1: لا لا ابدا جد عيسى
0: انا عماك
1: عينه ما يحتاج كلهم علم على راسي نار. فكان نعم يعني وعم الشيخ ضيف حريص انه الاشياء الشعبيه تستمر
0: يا سلام
1: والتراث يستمر لانه كلما كان لديك ارث كلما يعني تكون لك قيمه
0: أكثر. تذكر العصريه كانت هذه كانت لعبه السيف
1: نعم
0: نعم
1: نعم
0: ما شاء الله تبارك الله
1: يتميزون فيها عندنا العديد
0: نعم.
1: صراحة
0: وفي المساء كان تجيك لعبة المعشى والأرضى
1: نعم.
0: يعني أشياء ما شاء الله تبارك فخامة
1: تعيش كأنك في كرنفال نعم يعني صراحة الآن لما تشوف الشيء هذا تنبسط لأنه يحسسك بروح الماضي يحسسك بعبيك عبق الماضي وروح الماضي يعني تستشعرها يعني كلما يعني كنا انشغلنا بالحاضر ولكن تعود هذه المناسبات لإحياء التراث وإحياء الماضي بطريقة جميلة.
0: خالد خلص حتى الكوب ويستمع له.
2: أخذ بالعكس والله.
0: أذن طريقة شوية بس شايفه قاعد.
3: طبعا أنا أضيف كلام على كلام الأخ المنتصر طبعا الأخ المنتصر هو ابن عائلة مشيخ ويحتفظون بالتراث إلى الآن حقيقة يعني. يمكن أنا من الشخص ال.
0: عشان أكبر منه.
3: يعني. أنا قريب منهم كثير حقيقة. أنا قريب منهم الحقيقة عرفت أبو رحمة الله عليه مع الشيخ ضيف حقيقة من الناس اللي ما زالوا يعتزون بالتراث وإلى الآن في بيوتهم مواد أثرية محفوظة بهم إلى الآن يعني
0: ما شاء الله تبارك
3: طبعا أنا أضيف على كلام المنتصر طبعا في الزواجات الزواجات
0: عادات وتقاليد
3: عادات وتقاليد عندنا حقيقة في بعريش شيء نعتز فيه من قديم الزمن إحنا أشعنا عليها وما زلنا نمشي عليها طبعا
0: ايش رايك نروح الفاصل وبعدين نجي نتكلم عن هذه العادات الجميله فاصل مع زميل مشب

0: من جديد مستمعينا الكرام، نرحب بكم في مقهى ديرتي، ضيوفي المنتصر بالله دراج وايضا الاستاذ خالد رياني من احد المقاهي الجميله والرائعه في محافظه ابو عريش. وقفنا عند العادات وتقاليد الزواج،
1: فكان احلى ما فيها طبعا ابتدي يومنا بالطلاب.
0: الدعوات يعني.
1: الله، الدعوات هذه لها عبق عجيب. تقوم كذا العصر، يطلعون الناس يتغدون ويطلعون الناس العريس سمان أو حتى في الختام.
0: كان العريس يمكن يوصي أخوه الصغير علشان يوزع.
1: لا لا لا لا لا لا يوم
0: الحق
1: يوم لا يوم لا يوم العرضة هذا يطلبون، سواء في الهود أو سواء في الزواج، سواء في هود الختام أو سواء في الزواج، الطلاب إنه يطلع تطلع الفرقة من البيت بالعريس أو سواء في الختان بالختان نفسه، ويروحون ليطلبون أخوالهم أو عمامهم أو كبارات القرية
0: جاها يعني.
1: هذا يطلعون وكل القرية معهم يمشون في صوت جميل. ما زلنا يعني ما زلت أسمع الطرب.
0: تعرف بعض الهزيجة اللي كانت تقال،
1: ما أذكر أسمائها لكن حقيقة الـ
0: أو الصوت ما زال
1: الحقيقة أيوه، لأنه لها لحن رائع جدا. هذول كلهم، كل واحد منهم يعني مثلا كمثال خال العريس يستقبلوا في في في في دارته ويلعبون على طول سيف في نفس

0: البيت ويخرجون إلى شخص آخر ونفس الكلام يستقبلهم ويعطيهم الموية ويلعبون ويخرجون لبيت آخر.
1: ماشي.
0: ثم الانتقال إلى الميدان. على الميدان اللي هو مجمع القرية بالكامل زمان. ولهذا أنت تسمع شوف في كل قرية أو في كل محافظة مدينة مثلا تلقى لها ميدان تاريخي.
1: نعم.
0: حقيقة يعني احنا عندنا ميدان
1: عادة يكون ملعب كورة احنا
0: الان ملعب يسمونه اي والله ولهذا ترى على فكرة كان يقولون ملعب ما يقولون ميدان يقولون ملعب محل اللعب ومن هناك يصفون خط يلعبون اول حاجة عرضة وما بين عرضة وعرضة ينزلون مجموعة من الشباب في السيف
1: يا سلام دقة سيف
0: حقيقة دقة سيف ولعب لعب يعني من الاشياء اللي تعتز بقوتها ولها لها هيبتها حقيقة لعبة السيف.
1: لحقت انت الكلام هذا المنتصر ولا
2: أنا صراحة يعني اعتبرها نوعا ما
0: لا لا لا
1: على خفيف بس
0: منتصر لحقها لانه بيتهم ما زالوا
1: يعني بيتهم عند الملعب يعني
0: بيتهم هم الاساس نفس المجائع ايوه كشيخة يعتزون بهذا في كل مناسبة
1: ما شاء الله تبارك الله. طيب المنتصر انت يعني أول ما دخلنا المكان هذا فكنت أشير يعني لبعض اللوحات الجميلة اللي موجودة في المكان هذا يعني هذا المكان الجميل وهو يتزين بهذه اللوحات الشعبية. أنت الآن كشاب من أبناء المحافظة ماذا يعني لك هذا الشيء بصراحة يعني
2: صراحة
1: يعني تشاهد العشة موجودة
2: نعم.
1: تشاهد منظر الصورة للناس وهي تجتمع على البير صورة لبعض الناس وهم يحصدون الأراضي الزراعية كيف تشاهد هذه المناظر؟
2: الأمانة هذه أول شيء إحنا يعني حرصنا وجودها لأنه يكون فيها محاكاة ما بين الماضي والحاضر وحتى الأجيال هذه إنها لما تجي تشوف في عندهم يعني عدة أسئلة يسأل إيش هذا إيش هذا يعني أنت لما تتكلم عن أبو عريش أنت تتكلم عن أشياء تاريخية عديدة لا سيما المسمى عندما تقول درب النجا
1: يا سلام
2: لما تتكلم عن درب النجا من وصل إلى أبو عريش فقط النجا
1: بس الأستاذ خالد يقول لي قاعد يأشر لي على صورة كذا صورة المرسى
2: نعم
1: الأكلات الشعبية الجميلة اللي تشتهر فيها المحافظة
0: طبعا مشهورة المحافظة أبو عريش حقيقة يعني أنت لما تتكلم على أبو عريش والله عبق التاريخ
1: درب النجا
0: والله درب النجا وعبق التاريخ طبعا على فكرة يمكن في صورة اشتهرت في مجلة تقريبا اسمها اليمامة الكويتية أشارت إلى صورة من زواج
1: ها ولا هذيك القبس الكويتي
0: القبس الكويتي نعم. تقريبا القبس الكويتي تقريبا الصورة أشارت إلى هذا إلى أن هذه من عام 1985 ميلادي تقريبا 1405 هجري الصورة تحكي صفرة المنطقة بما فيها من
1: ما شاء الله
0: أيوه السفرة الجيزانية أنا أكاد أقول أنه تتميز عن جميع سفر محافظات ومناطق المملكة
1: إيش اللي تحبه أنت في السفرة الجيزانية؟
2: صراحة أحنا الميزة عندنا في منطقة الجيزان أنه في تتنوع الموائد المائدة الجبلية المائدة التهامية المائدة الساحلية
1: أنا خليني في أبو عريش
2: ولكن أبو عريش أنا
1: الوجبة اللي راح تعزمني عليها
2: صراحة معروف المرسى هي القاعدة الأولى في السفرة العريشية وبعد ذلك يأتيك المغش أنا صراحة من عشاق المغش
1: ما شاء الله تبارك
2: يعني منظر المغش كذا وهو مكتظ باللحم مع المرق
1: بس تكفى يا
0: طبعا صورة المنطقة أيوة شوف المرسى
1: هو قال لي ما
0: المرسى أصلا ما جات أيوة المرسى ما جات كذا من فراغ هي ما جات من محافظة ثانية هي جات من الذرة عندنا الدخن و
1: يعني هي انواع على كذا
0: ايوه نعم عندنا الدخن
1: يعني في مرسى بالدخن في
0: مرسى السمنة عندنا طبعا تحت يعني حقيقه من الـ من الـ من الاشياء المميزه في محافظه أبو عريش انهم الزراعه عندهم نعم الزراعه عندهم طبعا تلقى في كل بيت تقريبا قديما البقر
1: نعم
0: والحقنة والسمن ولهذا في كل بيت كان تلقى سمنة يعني
1: ما شاء الله تبارك
0: العسل هذا أنا مما عرفته
1: واللي لفتك أنت أكثر المنتصر اللحوح
0: العسل
2: الحيسية لما كذا تكون مرشوشة بنوع من البهارات وهذا
0: يا سلام
1: هذا يعني
2: لحمة الميفة
1: قاعد يعمل حاجات يعني تخلي الواحد يفتح الشهية
0: والله يا أخي شوف أنت جيت تتكلم عن المرسى أولا مكوناتها
1: يا أستاذ خالد وتكلم عن المغاش وعن الحيسية
0: الله
1: يعني
0: الله
1: حاجة الله تفتح النفس يا
0: وهذه إن شاء الله بإذن الله بعد الحلقة هذه نتجه إلى إن شاء الله بإذن الله
1: بإذن الله عز وجل طبعا احنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة

0: الحلقة بصراحة ما أدري كيف الوقت مضى، لكن سعدنا كثيرا بتواجدنا في ضيافة هذا المكهى في محافظة أبو عريش. شكرا لك أستاذ خالد. عادة تحب أنها تيجي بس بسرعة، ما زالت موجودة،
1: يحافظون على السفرة كما هي
0: الجزائر
1: بدون مطاعم.
0: طيب عادة تحب، عادة كانت قديمة موجودة وحب أنها تكون موجودة.
2: احنا الاعتزاز والاستمرار على تراث المنطقة،
0: نعم،
2: وتراث المحافظة
0: خاصة. الأستاذ خالد رياني شكرا جزيلا لك. الأستاذ المنتصر بالله دراش،
2: احنا كنا سعيدين اليوم بوجودكم في أبو عريش، وإحنا سعيدين بوجودنا معكم، وإن شاء الله بإذن الله نلتقي إن شاء الله في مناسبات قادمة.
0: شكرا لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام على طيب المتابعة. هذه أجمل وأطيب التحايا لكم من جماح دغريري ومشبي بحاري.

0: لوحة الزمن الخالدة وروحه التالدة كبار السن.
1: الله يحيي.
0: في وجوههم ترى تغير السنين وارتماء الحنين، إنهم بركة البيوت إذا حلوا فيها، وصوت الحياة المبهج ضوءها الوهاج. تتغير الأيام وما زالوا يمنحونها الألق، يغلفونها بالأمل، يصنعون منها الأفراح، لأنهم أجمل لياليها الملاح. تلك العصا المليئة بالطرقات الخيرة والمرآة التي لا تنظر إلا للأشياء النيرة، وجودها يعني السعد والسعادة. فهم بيننا يعيشون، وحق علينا أن نفيض عليهم بمشاعرنا ومحبتنا. هم مرآتنا ووجهنا السعيد أمام وجه الحياة.
2: صيفك على كيفك. الصيف موسم الرحلات والأنشطة، لكن المتعة تحتاج انتباه. تأكد من سلامة مركبتك قبل السفر، وانتبه للأطفال جنب المسابح والأماكن المفتوحة، ولا تترك أي شخص داخل السيارة مهما كانت المدة قصيرة. خطوات بسيطة قد تمنع حوادث مؤلمة. استمتع بصيفك وخلك حريص على سلامتك وسلامة من معك. صيفك على كيفك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

صيفك على كيفك. على كيفك. لحظات الفرح ما تكتمل إلا بالسلامة. أثناء السفر أو التنزه أو السباحة، احرص على اتباع التعليمات والاحتياطات اللازمة. انتبه للطريق وراقب الأطفال، وتأكد من توفر وسائل السلامة في كل نشاط تمارسه، لأن أجمل ذكرى صيفية هي العودة سالمين بإذن الله. صيفك على كيفك. على كيفك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض معي أنا حورية سباعي والمخرج عبدالله العبيد. هل تتحول الأمراض النفسية العضوية أو ما يسمى بالأمراض النفس جسمية أو السيكوسوماتية؟ هل الضغوط النفسية مثل القلق والتوتر والاكتئاب أو حتى الصدمات النفسية ممكن تسبب أعراض جسدية حقيقية؟ كل هذا بنعرفه مع الدكتور عبد الإله الحديثي استشاري الطب النفسي. حياك الله أستاذ عبد الإله.
1: الله يحييك أستاذ حورية وحيا الله المستمعين جميعا.
0: الله يحييك. بداية دكتور، يتردد مصطلح الأمراض النفس جسمية أو السيكوسوماتية كثيرا، ما المقصود بهذا المفهوم؟
1: في البداية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، شكرا للدعوة. الحقيقة هالمصطلح هذا مهم جدا فهمه لأنه شائع جدا حدوثه. الأمراض النفس الجسمية أو الأمراض النفس الجسدية أو سيكوسوماتيك أو السوماتيك أحيانا تسمى، هي وصف الحالة تبدأ يكون فيها تداخل بين الأعراض العضوية والأعراض النفسية. تمام، قد يكون الشكوى الأساسية عند الحالة أعراض جسدية زي الألم، زي بعض الأعراض المعينة زي أعراض مثلا القولون أعراض الصداع، لكن يكون الجانب النفسي جانب مهم. المحور الثاني اللي يوصف فيه الأعراض السيكوسوماتيك هو وجود فعلا أمراض عضوية زي مثلا الصداع النصفي أو الربو أو الصدفية أو مثلا مرض مزمن معين، لكن يكون الجانب النفسي مهم في زيادة الأعراض أو استمرارها بدون وجود سبب عضوي يكون نشط ذاك الوقت، أو زيادة شدة الحالة وزيادة الانتكاسات وزيادة تأثر المريض في المرض العضوي. احنا نتكلم عن عرض يكون ما له أساس عضوي واضح لكن يكون له أساس النفسي والعصبي واضح، أو أعراض عضوية يكون فيها جانب نفسي مهم جدا في زيادة الأعراض وشدتها أو استمراريتها أو حدوث الانتكاسات. الجانب الثالث المهم هو وجود الجانب النفسي، وجود القلق في الحالتين لابد يعني يكون في زيادة بالتفكير، الاهتمام، القلق، تغيير بعض السلوكيات المفرطة تجاه العرض واستمرارها الوقت طويل. هنا نقدر نقول هذا هو المصطلح اللي نفسر فيه الأعراض أو الأمراض والأعراض النفس الجسدية.
0: نعم. طيب دكتور عبد الإله، هناك اتهام خفي للمريض النفس الجسمي بأن ألمه غير حقيقي أو لنقل في عقله فقط. كيف يثبت الطب العضوي والنفسي علميا أن هذا الألم جسدي وحقيقي؟
1: طبعا الألم لابد انه نتأكد انه الألم حقيقي تماما. الألم في الأصل تجربة يصنعها الجهاز العصبي. اصلا الألم كله يظهر من الجهاز العصبي. الجهاز العصبي ممكن يحسسك بالألم الحقيقي الفعلي رغم عدم وجود مثلا تلف بالأنسجة او التهابات او سبب واضح عضوي، لأن إشارات نفس إشارات الألم الحقيقي نفس إشارات الألم اللي تجي بسبب عصبي. احنا نفضل نقول عصبي لأنها فعلا الجهاز العصبي قاعد هو يسبب الألم وليس فقط تخيل أو خيال نفسي، لا هو عرض عصبي لذلك هو عرض حقيقي. فالألم يعني قد يكون بدايته عضوية، يعني مثلا ممكن يكون في جرح في التهاب في ألم في سبب عضوي، لكن أحيانا يزول السبب ويستمر الألم سبب نشاط أو حساسية الجهاز العصبي، أو أحيانا ما يكون في سبب عضوي في البداية لكن يتحدث الألم بوجود خلل في حساسية الجهاز العصبي، لكن الألم هو حقيقي يحتاج أنه في البداية نبحث عنه، أنه نحط في الاعتبار أنه في حالة عضوية ونتأكد من عدم وجود الحالة العضوية، بعدها نبدأ نفكر في الأعراض السايكوسوماتيك أو الأعراض الجسدية أو النفس الجسدية. لكنه يعني مثلا في بعض الدراسات وجدوا أنه 40% من البالغين المصابين بالألم المزمن يعانون من اكتئاب وقلق. القلق هذا هو من أساسيات حدوث الألم عندهم، لكن 60% لا عندهم أعراض عضوية واضحة ولكنها لم تكتشف حتى الآن. فهذا نجي مثلا اضطراب زي اضطراب الألم اللي ما في مرض عضوي واضح. فهذا هو يعني إذا ما أظهرت التحاليل والأشعة وجود الألم فالألم موجود وحقيقي، لكنه الجانب النفسي أحيانا يكون

0: جدا مهم التركيز عليها.
1: نعم. طيب دكتور، ما خطوط التماس الفاصلة بين المرض العضوي البحت والمرض النفسي الجسمي والمرض النفسي مثل الاكتئاب؟
0: تمام. يمكن ما في نقدر نضع خطوط واضحة، في تداخل بينها، في مناطق رمادية بين الثلاث نقاط اللي انت ذكرتيها وهي نقاط مهمة. المرض العضوي، أي مرض عضوي ممكن يصاحبه جانب نفسي، والجانب النفسي يأثر في من ناحية خفض المناعة وغيره وغيره. الجانب النفسي ممكن يزيد بعض الأعراض العضوية زي ما ذكرنا، زي القرحة مثلا، زي القولون، زي يسبب يعني زيادة الإحساس بالألم وغيره. لكن الأمراض العضوية البحتة غالبا يكون فيها أساس عضوي، جانب النفسي فيها تأثير بسيط، ويكون ما فيها أعراض نشطة للقلق أو الاكتئاب أو اضطرابات النوم وغيره، فيكون هنا أمراض عضوية الجانب العضوي فيها هو الأساس. صحيح الدعم النفسي قد يساعد، لكنه يكون الأساس في جانب عضوي. أما الجانب المرض النفسية اللي بدون أعراض جسدية، ففي أمراض كثيرة نفسية ما يصاحبها أعراض جسدية، زي مثلا بعض حالات الاكتئاب، بعض حالات الاضطرابات الوسواس القهري وغيره وغيره، لكنه في جانب معين من الأمراض النفسية خصوصا القلق وبعض اضطرابات الاكتئاب والأمراض السوماتيك اللي هي اضطرابات النفس الجسدية يكون فيها أعراض عضوية واضحة، زين، لكن يكون في اضطراب نفسي واضح. في حالات اللي مثلا اضطراب قلق المرض أو الاضطراب الجسدي يكون في هذا النوع الثالث احنا نقوله، اللي هو أمراض تقريبا نفس جسدية، ما يكون في خلل عضوي أو مرض عضوي واضح ولا يكون في مرض نفسي واضح. يعني ما نلقى مثلا اضطراب قلق عام أو نلقى مثلا اضطراب اكتئاب، نلقى التشخيص النهائي يكون اضطراب نفس جسدي. قد تكون تحدث أعراض من هنا ومن هنا، لكن يكون الأساس الأعراض النفس الجسدية، واللي يكون هي الأساس اللي يبدأ غالبا في الانشغال بالعراض، التفكير فيه، القلق من مرض خطير معين والتركيز عليه، والبحث عن إجراءات طبية متكررة لاستثناء أو إثبات هذا المرض.
1: نعم. طيب دكتور عبد الإله، كيف ممكن تترجم المشاعر والضغوط النفسية المتراكمة إلى أعراض ملموسة مثل آلام القولون أو ضيق التنفس أو مشاكل الجلد؟ وتحديدا دكتور بتكلم لك عن آلام القولون، يعني أغلب اللي يكون عندهم، يعني نشوفها من اللي حوالينا، مثلا تكون عنده مثلا مشكلة نفسية ما، أو ما نقول مشكلة حادة طبعا، مثل الاكتئاب أقل شيء، أو زي ما تقول ضيقة صدر مزمنة، تلقى مثلا يعاني من القولون، ففعلا لما يروح يفحص يلقى عنده القولون، فهذه من الأسباب يعني.
0: صحيح. طبعا هو عن طريق مسارين، الحالة النفسية لما يكون في ضغوط قد ما تظهر، يعني أحيانا كثير من الحالات النفسية في البداية ما تظهر أعراض نفسية، ما يشتكي الواحد قلق أو اكتئاب، لكن يعاني من توتر داخلي، من ضغط. هذه الأشياء تأثر على تفعيل الجهاز العصبي، الجهاز العصبي عن طريق الجهاز العصبي الودي يفعل نظام الإنذار بالجسم، اللي هو ازداد النبض، التنفس، التعرق، أحيانا شد العضلات، وشد العضلات ممكن يسوي آلام وغيره. أيضا يغير تدفق الدم للجهاز الهضمي. لما يكون جهاز الإنذار غالبا الإنسان متوتر أو خايف رغم أنه ما في شيء خطر حقيقي، وهذا الجهاز حالة الإنذار تستمر الوقت طويل مع التوتر، يضطر الجهاز الهضمي حركته لأنه ضخ الدم يتغير. أيضا نبضات الجهاز العصبي للقولون وللجهاز الهضمي تتغير، فبالتالي يكون في تغير بحركة الأمعاء، زيادة بإفرازات بعض المواد في الجهاز الهضمي، بالتالي زيادة في حركة البكتيريا والغازات وغيره، بالتالي حدوث الأعراض اللي الألم، انتفاخات، الإمساك والإسهال، يعني عزكم الله وغيره. هذه تحدث أعراض حقيقية عن طريق تأثر الحالة النفسية، وجود ضغوط، وجود توتر، تنتقل إلى الأعراض، إلى الأعضاء الجسم. المسار الثاني هو الهرمونات، هرمون الكورتيزول مثلا، الأدرينالين، يزيد إفرازه وعدم اتزانه مع التوتر أو القلق أو الاكتئاب أو الحالات النفسية بشكل عام، أو الضغوطات وقلة النوم وغيره، وجود ضغوطات عدم تكيف معها. هذا مع الوقت يحتاج وقت، ويحتاج أيام وأسابيع طويلة، بعدها يبدأ يأثر على الجسم في حدوث أعراض زي أعراض القولون العصبي، زيادة صداع، آلام بالعضلات زي مثلا المرقبة، أسفل الظهر، وآلام متفرقة بالجسم، وزيادة بعض الأعراض العضوية وغيرها، ويأثر برضو على المناعة تنخفض، فبالتالي الجسم يكون معرض للأمراض أكثر من غيره. أيضا التهابات تزيد، يأثر على النوم والشهية، فبالتالي وجود اختلال في النوم والشهية راح يزيد قابلية حدوث الأعراض النفس الجسدية والأعراض العضوية بشكل عام، وحدوث الأمراض المزمنة على المدى البعيد. أيضا يأثر على حساسية الألم.

0: فبالتالي الألم يكون حساسيته عالية. وهذا هو سبب بسبب اختلال محور الضغط اللي بيؤدي إلى اضطراب هرموني واضطراب عصبي.
1: نعم. طيب دكتور عبد الإله، هل هناك استعداد جيني أو بيولوجي يحدد العضو المستهدف؟
0: طبعا ما نقدر احنا نحدد جين واضح، لكن اكيد القابليه الجينيه لها دور، هي مجموعه عوامل نقدر نقول مع بعض. يعني قابليه جينيه زين، مثلا يكون هذا الانسان عنده قابليه جينيه لحدوث الصداع النصفي، هذا عنده قابليه جينيه لحدوث امراض جلديه مثلا زي الاكزيما وغيره، هذا عنده قابليه لحدوث مثلا القولون العصبي. زياده عليها التفاعل اللي يكون اوقات بين ما ذكرنا الجهاز العصبي والاعضاء والهرمونات والاعضاء وقابلية الأعضاء الجسم للتفاعل بسبب الهرمونات. أيضا يكون فيه تجارب الخبرات السابقة، مثلا أحد قاعد يشوف أحد أفراد أسرته يعاني من مرض معين، فيبدأ تركيز الجهاز أو تفكيره على هل المرض مثلا وهل الأعراض، فيصير الجهاز العصبي يركز جدا على حدوث أو يعني صناعة آلام مشابهة لما يفكر فيه أو لخبرته، أو أحيانا يكون مر بمرض معين، يعني مر بتجربة قولون عصبي، مر بتجربة سوء هضم مثلا، أو فيبدأ يكون في زيادة في حساسية المستقبلات والجهاز العصبي، فبالتالي عنده حدوث وجود ضغوطات معينة أو توتر، يكون أصلا العضو مثلا زي القولون أوريدي عنده حساسية مفرطة للتفاعل مع الجهاز العصبي، فتحدث الأعراض مرة أخرى بسبب وجود حادثة سابقة وتفاعل فيها القولون. فعدة أشياء، عدة عوامل، لكنه دائما يعني ما نقدر نقول كل مريض زي الآخر، كل مريض له قصة مختلفة تعتمد على قابليته الجينية، قابليته الوراثية، وأيضا تراكم خبراته، والتفاعل أحيانا اللي يكون غير معلوم لنا بين الجهاز العصبي والهرمونات وبعض الأعضاء الجسم اللي أحيانا ما نقدر إحنا نعرفها بالضبط.
1: نعم. طيب دكتور عبد الإله، بناء على الحالات، نتكلم طبعا كحالات اللي تجي لك في العيادة، وش أكثر الأعضاء الجسدية اللي تتأثر بالتوتر والقلق المزمن بناء على الحالات اللي تردك مثل ما ذكرت؟
0: تمام. يعني بالعيادة احنا نشوف دائما يعني حالات كثيرة تتحول لنا، سواء من زملائنا في طب الباطنة أو طب الأسرة أو الأعصاب أو القلب، لكن أكثر أعراض طبعا أعراض الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي من أكثر أجهزة الجسم التأثرا بالحالة النفسية والضغوطات وقلة النوم، وأيضا السلوكيات، يعني السلوكيات اليومية، مثلا السلوكيات السيئة في الأكل، في النظام، في مثلا عدم التحرك، عدم الحركة. الجهاز الهضمي جهاز حساس للحالة النفسية والحالة العصبية وأسلوب الحياة بشكل عام، لذلك تظهر الأعراض بشكل يجون يشتكون من تقلصات، انتفاخات، غثيان، إسهال أو إمساك، عسر هضم، ويكون الطبيب الباطن والجهاز الهضمي أثبت بالمنظار والتحليل أنه لا يوجد خلل عضوي واضح، وأن الحالة العامل النفسي فيها عامل يعني هو الأساس، هو الأكبر. يعني في أحد الدراسات تقول من 40 إلى 80% بعض الدراسات أن القولون العصبي يكون فيه الجانب النفسي هو الجانب المهم، عدم علاجه يعني استمرارية الأعراض، والعلاجات العرضية لن تشفي الحالة بسبب أنه في عامل نفسي لم يعالج. بعد يجي الجهاز العصبي والعضلي، يعني كثير من الناس ممكن يشتكي من أعراض صداع، دوخة، أحيانا أعراض زي الدوران تشبه أعراض اضطرابات الإذن الوسطى وغيرها، أحيانا شد بالرقبة، آلام في الرقبة، بالكتفين، آلام بالظهر، أسفل الظهر خصوصا، الشعور بالتعب، الإعياء، وهذا أيضا يؤثر على قلة النوم والخوف، أحيانا تزيد الأعراض هذه، ولا أحيانا يجون بآلام مزمنة مرتبطة بالجهاز العصبي والعضلي. الأشياء الأخرى اللي هي القلب وجهاز التنفس، كثير من الحالات يشتكون مثلا من نوبات هلع، يكون في البداية عنده تصنع له أعراض قلبية، أنه كانوا يحس في خفقان، ألم بالصدر، أو أحيانا أعراض القلق تكون في البداية تظهر في أعراض جسدية تكون ترتبط في الخفقان أو آلام متفرقة في الصدر، وهذا الألم ممكن يكون شديد، ممكن يصحب تعرق أو إغماء، بالتالي يكون المريض يعتقد أنه يعاني من مشكلة بالقلب ووجبة قلبية، ذلك يتجه إلى أطباء الطوارئ والقلب في البداية. في البداية لابد من استثناء الأعراض العضوية، بعد ما يستثنى يحال لنا ونكتشف أنه المسألة هي يعني الأساس فيها هو الجانب النفسي، والقلب الحمد لله يكون عنده سليم وما في أي إشكالية. المحور الرابع غالبا الأمراض الجلدية، الأمراض الجلدية دائما في تفاعل بين مثلا أعراض الجلدية زي الحكة وغيرها والإكسيما الصدفية، الأمراض المناعية الجلدية كلها حساسة جدا، حتى الحبوب حب الشباب وغيرها كلها تتأثر في الحالة النفسية، الثعلبة أيضا. فبالتالي كثير من الحالات الجلدية يكون العامل النفسي فيها عامل مهم، وجود استمرار توتر أو قلق مستمر أو اكتئاب يصعب على أطباء الجلدية علاج بعض الحالات الجلدية. بالتالي لابد من دمج العلاجين مع بعض، العلاج النفسي مع العلاج الجلدي أو الأطباء الجلدية. وأحيانا تكون الحالة نفسية بحتة، يعني عنده قلق عنده اكتئاب، لكن أعراض الجسدية هي تكون هي الظاهرة والواضحة واللي يشتكي منها في البداية. فهذه هي غالبا المحاور اللي يجونا في العيادة، واللي مع الوقت غالبا الحالات هذه الحمد لله من الحالات اللي يمكن شفائها وعلاجها، لكن تحتاج وقت واستمرار المريض في المتابعة لين إن شاء الله يصل إلى مرحلة التحسن الكبير.
1: نعم. طيب دكتور، رحلة طويلة ومكلفة بين أطباء الباطنية والقلب والأعصاب يمر فيها طبعا المريض النفس جسمي قبل ما يصل عيادتكم طبعا أو عيادة نفسية، كيف يمكن أن نقصر هذه الرحلة ومتى يجب على طبيب الباطنية مثلا أنه يحول المريض مباشرة إلى الطبيب النفسي؟
0: جميل جدا، سؤال رائع جدا، وهذا اللي أنت سويتيه الآن في المقابلة هذه. التركيز والوعي المجتمعي نحو أن الأعراض النفس الجسدية يخلي المريض دائما يفكر في احتمالية وجود جانب نفسي أو عصبي لوجود أعراض، وهذا يطمن. يعني أحيانا الأمراض تكون خطيرة العضوية، لكن إذا يعني قدرنا نثبت بشكل نسبة كبيرة أنه أنه أنه الحالة نفسية يكون سهل علاجها، أسهل بكثير من مرض عضوي خطير. الرحلة طويلة، وللأسف احنا نشوف مرضى كثير خسروا فلوسهم، خسروا جهدهم، تعرضوا لتحاليل وأشعة ما لها داعي، سافروا، تعرضوا لغيابات من العمل، تأثر دراسي، تأثر النوم، تأثر الحالة النفسية الوقت طويل، تأثر الأسرة، ويكون في أيضا إرهاق للنظام الطبي المستشفيات الحكومية. في أشياء يكون محتاجة تركيز فقط، وعي من المريض أولا، من أسرته، من الطبيب الأسرة والباطنة في البداية، بعد ما يستبعد ويسوي التحليل الأساسية لاستبعاد الأمراض المهمة والأمراض اللي لها علاقة في الأعراض اللي يشتكيها الشخص. لابد أنه نحط ببالنا أنه في احتمالية أنه تكون الحالة اضطرابات نفس جسدية أو اضطرابات قلق تظهر بأعراض جسدية، وهذا يكون عن طريق أخذ تاريخ مرضي موسع، تاريخ أسري، سؤاله عن الضغوطات، عن سلوكياته اليومية، عن المشاعر، عن غيره من اللي يعانيها، ونأخذ التاريخ المرضي بشكل مفصل. بعدها إذا حسينا أنه في أشياء تساعدنا هنا يكون الإحالة، سواء أنه أنا أتابعه كطبيب أسرة وطبيب باطنة وأسوي له جلسات نفسية مع أخصائي نفسي، أو أنه بعض أطباء الباطنة والجهاز الهضمي ممكن يستخدمون بعض الأدوية النفسية زي مضادات الاكتئاب والقلق اللي يستخدمونها الآن بشكل كثير، ويبدأ يعني يركز مع المريض بتقليل التحليل والفحوصات اللي ما لها داعي، تقليل الذهاب لعدة أطباء يكون يثبتوا مع طبيب واحد سواء باطنة أو طبيب أسرة أو بعدين طبيب نفسي، وأيضا منع يعني تعريض المريض لإجراءات طبية ما ليست ضرورية وتخسره ماديا أو تخسره جهد وغيابات وضغط نفسي وانتظار نتائج وغيره، فيبدأ بعلاجه أو إحالته للطبيب النفسي لإعادة تقييمه لوجود اضطرابات نفسية أو التشخيص للأمراض النفس الجسدية والتأكد منها، وبالتالي وضع خطة علاجية مناسبة له. عالميا هناك خسارة كبيرة في الناتج القومي للموظفين، للخسارة على المستشفيات الحكومية والخاصة، خسارة على شركات التأمين. أيضا في مرضى كثير تعرضوا لإجراءات طبية تصل أحيانا لمثلا عمليات مناظير وغيره تكون ما لها أي ضرورة، وفقط محتاجة تقييم طبي دقيق في البداية، بالتالي وضع احتمالية وجود أعراض نفس جسدية أو أعراض نفسية في البداية، بالتالي يتم علاجها ويتم توفير جهد وخطورة على المريض، وأيضا تحسين جودة الحياة، لأنه يبدأ المريض يركز على الجانب العضوي لكن تكون في أعراض نفسية غير واضحة له تأثر على جودة حياته ونومه واستمتاعه في حياته الاجتماعية والعاطفية. لما احنا نعالجها نفسيا احنا نعالج المحاور كلها، ليس فقط يغيب الألم، أيضا تتحسن حالته النفسية اللي كانت غير ظاهرة له.
1: نعم. طيب دكتور، كيف يفرق الطبيب النفسي بين شخص يعاني فعلا من اضطراب نفس جسمي وشخص يعاني من توهم المرض؟ خاصة أحيانا دكتور عند بعض المرضى يعني تلاقيه طلعت له التحاليل جيدة والطبيب قال ما فيك شيء أو فيك شيء بسيط، بس هو يقول لا أنا فيني المرض الفلاني. يعني تخيل أنه يكون رايح للطبيب يقول أنا فيني المرض الفلاني.
0: تمام. نعم. طبعا سؤال مهم جدا، هو مصطلح يمكن اضطراب توهم المرض وكان اضطراب يسمى بالتشخيصات القديمة، لكن الحين يعني

0: تم تغييره إلى اضطراب قلق المرض، يعني على أساس أنه كلمة توهم ما نبغى نضايق المرضى فيها ولا تفسر المرض بشكل واضح. فيكون المرض عنده قلق شديد مركز على مرض معين، فبالتالي حتى بعد حدوث التحاليل تكون سلبية والأشعة تكون سلبية ويطمن من طبيب المختص، يستمر الهاجس والبحث والأحيانا يكون في أعراض جسدية مصاحبة، يعني يكون في تركيز عالي على وجود ألم، صداع، أكيد عندي ورم، أكيد ما اكتشفوا الأطباء أعراض. أحيانا تكون تجينا أحيانا مثلا صداع، آلام متفرقة، اضطرابات معينة في العضلات وغيره. أحيانا يربطها الإنسان في قلقه اللي مركز فيه على مرض معين يتوهمه زي ما احنا بالمصطلح السابق، أو يقلق منه زي ما نستخدمه الآن في المصطلح الجديد لاضطراب قلق المرض. هذه تكون فيها الأعراض العضوية قليلة أو شبه معدومة، ويكون الأعراض الجسدية يعني ما هي الأساس، يكون الهاجس والقلق هو الأساس والتفكير في المرض هو الأساس. هذا هو اضطراب قلق المرض أو ما كان يسمى غالبا سابقا توهم المرض. أما الأعراض النفس الجسدية يكون الأساس فيها الأعراض العضوية، ويكون الجانب النفسي مخفي أو غير ظاهر في البداية، والقلق يعني ما هو الأساس، تمام، يحتاج نبحث بعمق لنلقاها، لكن تكون الأساس فيها الأعراض العضوية. فبالتالي هذا الفروقات بينها. لكن في منطق رمادي متداخل، احيانا في اضطرابات غير محدده نفس جسدي واضطراب قلق مرض غير محدد، يكون في تداخل بين الاعراض الاضطرابين مع بعض. فالاضطرابات السوماتيك او الاضطرابات النفس الجسديه يكون العرض الجسدي هو الاساس وهو العامل المهم، لكن اعراض في الاعراض التوهم المرض يكون القلق الهاجس المرض هو الاساس وليس العرض، تمام، الخوف من مرض معين. في كل الحالتين يتم علاجهم عن طريق الطبيب النفسي والأخصائي النفسي، وتتحسن الأعراض، نسبة كبيرة من الأعراض تتحسن. الاضطرابين هذه للأسف من الاضطرابات الشائعة والمخفية في البداية، واللي يجلسون وقت طويل لين يصلون للطبيب النفسي. في دراسة تقول 30% من مراجعين العيادات الأولية في المراكز الصحية والطوارئ هم يعانون من اضطرابات تشمل الاضطرابات اللي تكلمنا عنها، يعني اضطرابات نفسية بالأساس، العامل النفسي فيها هو الأساس، لكن تكون غير مكتشفة، ما يكتشف منها إلا 5% في الأساس.
1: نعم. طيب دكتور، لما يجيك مريض يعاني من قرحة معدة أو ضغط دم ناتج عن التوتر، كيف تبدأ خطة العلاج؟ هل يتم الاعتماد على مضادات القلق والاكتئاب، أم من هناك دور للعلاج السلوكي المعرفي؟
0: طبعا في مثلا وجود يعني حالات زي ذكرتي القرحة وغيرها، في البداية أول شيء لابد نتأكد من الحالة العضوية والتحليل الأساسي من طبيب المختص، طبيب الأسرة أو طبيب الباطنة وغيره، نتأكد أنه ممكن يحتاج علاجات عضوية أو لا، زي مثلا علاجات الحموضة وغيرها اللي تخفف الحموضة المعدة وغيرها. بعدها ننطلق للجانب النفسي. الجانب النفسي بعد ما نقيم الحالة نتكلم عن تقييمه بشكل عام، هل وجود أعراض قلق، أعراض اكتئاب، حالة النوم، عنده شهية الأكل، الضغوطات، تفاعله معها، وجود الاضطرابات في الشخصية، تراكمات معينة، ضغوطات عمل، ضغوطات اجتماعية، ومشاكل قديمة أحيانا أو تعرضه لصدمات سابقة. بعد ما نقيم كل شيء نصل إلى خطة علاجية تعتمد على إيش الموجود عندي. كل مريض له قصة مختلفة، هذا يعاني من ضغوطات، هذا يعاني من قلق أكثر، هذا اضطراب في النوم، هذا لا والله تعرض لصدمات، هذا لا يعاني من ضغوطات عاطفية حالية، هذا لا ممكن تكون عنده قصة مختلفة. حسب قصته نبني الخطة العلاجية. الخطة العلاجية غالبا تركز على 3 محاور. العلاج الدوائي هو خيار، لكن ما نستخدمه دائما إلا في حال وجود اضطرابات متوسطة إلى شديدة وحاجة لاستخدام العلاج لوقاية المريض وحمايته من تأثير المرض عليه. لكن في البداية نبدأ بأسلوب الحياة، أسلوب الحياة الصحي، الرياضة، ممارسة العلاقات الاجتماعية المتزنة، ممارسة الهوايات، البعد عن الفراغ الوحدة، تنظيم النوم، النوم مهم جدا، تثبيت موعد النوم والاستيقاظ والنوم بجودة عالية، أيضا ممارسة النشاط الرياضي، وهذا من أكثر الأشياء عليها دراسات اللي هي الرياضة. الرياضة ممكن تحسن القولون، تحسن أعراض عضوية كثيرة تكون نفس جسدية تتحسن في الرياضة فقط أحيانا. فالرياضة انتظام فيها ما تقل عن 4 إلى 5 حصص أسبوعية بشكل منتظم، ويكون لها يعني انتظام واستمرارية، واستمرارية جدا مهم في الرياضة، وأيضا في الجمعية والتواصل بشكل عام. فبعد ما نبدأ في تغيير أسلوب الحياة نشوف مدى التحسن، أيضا تنظيم الأكل، أحيانا التعامل مع ضغوطات، نعطي مهارات للمريض كيف يتعامل مع ضغوطات إذا كان عنده ضغوطات، كيف يأخذ بريكات من العمل المتقطعة، كيف يقلل المسؤوليات ويفوض بعض المسؤوليات الاجتماعية أو العملية للي حوالينه، كيف انه يبعد نفسه عن بعض الاشياء اللي ممكن انه يقلل اللي تتاثر فيه بدون ما انه يغيب عن مسؤوليته الاساسيه وغيره من الحل المشاكل وغيره. الجانب الثاني اللي انا ذكرتيه اللي هو السلوك المعرفي. السلوك المعرفي جلسات معينه مع اخصائي نفسي او طبيب نفسي تكون ما تستخدم ادويه وتعتمد على تعديل الافكار والسلوكيات في حسب حالة المريض وتفكيره في مسار معين ينطلق في تحليل الأفكار وتعديلها وإضافة سلوكيات وتعديل بعض السلوكيات لنصل في النهاية إلى تحسن. في حال عدم الاستجابة لأسلوب الحياة ولا الجلسات النفسية سواء سلوك المعرفي أو غيره هنا نلجأ للعلاج، أو إذا كانت الحالة في البداية متوسطة إلى شديدة نلجأ للعلاج. العلاجات الحمد لله لتعالج الحالات هذه غالبا آمنة ما عليها إدمان وتعود، نقدر نستخدمها حتى الطبيب المركز الصحي يقدر يستخدمها الآن الطبيب الباطنة وآمنة، لكن هي ممكن تستحتاج وقت طويل. وأيضا تستخدم حتى مع الحالات العضوية، تستخدم حتى نستخدمها أثناء الحمل أوقات وأثناء الرضاعة عادي أو كبار السن أو وجود أمراض متفرقة زي القلب والسكر وضغط غيره، فهي آمنة جدا. وأحيانا في حالات زي بداية الضغط تكون سبب التوتر والصداع النصفي، قد أنه لما نعالج الحالة النفسية تقل حاجة المريض لأدوية أخرى زي أدوية الضغط أو الأدوية الأخرى للصداع النصفي وغيرها من أدوية الجلدية وغيرها. فهذه هي بالعادة المحاور الثلاث، ما نلجأ للعلاج إلا بعد ما نتأكد من الحالة نفسها.
1: نعم. طيب دكتور، أنت ذكرت قبل شوي العمل وضغوط العمل، كيف يمكن للشخص أنه يحمي نفسه من أن تتحول ضغوط العمل أو ضغوط لنقل الحياة اليومية إلى أمراض عضوية قد تنهك جسده؟
0: ضغوطات التعامل معها يعني مهارة، لكن برضو أسلوب الحياة. أحياناً يعني ممكن الضغط أنا ما أقدر أتعامل معه بشكل مباشر، لكن أقدر أتعامل معه بشكل غير مباشر. مثلاً فصل العمل عن الحياة الاجتماعية، تقليل التواصل بأشياء لها علاقة في العمل لما أروح للبيت، أني أنا شيك بس فقط نص ساعة على الواتساب أو الإيميل فقط، لكن غيره ما شيك إلا إذا كان في شيء ضروري جداً ممكن يجي الاتصال أو غيره. أنظم حياتي الاجتماعية، تواصل اجتماعيا، أقلل الوحدة، أمارس هواياتي الأخرى اللي ما لها علاقة في العمل، الرياضة بشكل عام تزيد قدرة الإنسان على تحمل الضغوط أيا كانت، النشاط البدني، تقليل المنبهات بشكل عام، الكافيين، التدخين، توزيع أعباء العمل أحيانا، تنظيمه، إجازات متقطعة قصيرة أثبتت أنها أفضل من إجازة طويلة مرة بالسنة، ايضا بريكات اثناء الدوام نفسه واثناء العمل نفسه، اني انا اركز ساعه ساعتين بعدين افصل اطلع برا اشم هواء 5 دقائق 10 دقائق وارجع مره ثانيه اكمل. هذه كلها عليها دراسات انه كيف الواحد يتعامل مع ضغوطات العمل، كيف يتعامل مع ضغوطات الحياتيه بشكل عام اللي هو عن طريق بشكل غير مباشر انه انمي علاقاتي الاجتماعيه، رياضتي، ايضا التواصل الديني وفصل العمل عن الحياه. وايضا احيانا في تفويض بعض المسؤوليات الاجتماعيه المرهقه للي حواليني او تفويض الموظفين لزملائي، التكلم، الكتابه التعبيريه اوقات، تنظيم النوم، تمارين الاسترخاء بين وقت واخر، كلها ممكن تكون عوامل وقائيه لمنع حدوث ارهاق او نسميه احنا احتراق وظيفي او تاثر في ضغوطات او حدوث قلق او اضطرابات نوم، او عند حدوث وجود بعض الاعراض البسيطه في البدايه الأشياء اللي ذكرتها هذه وأسلوب الحياة قد يعالجها.
1: نعم، شكرا لك دكتور عبد الإله الحديثي استشاري الطب النفسي.
0: شكرا لك.
1: يعطيك العافية، والشكر طبعا موصول لكم مستمعي برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض. كان معكم من الإعداد والتقديم حورية السبيعي، وفي الإخراج عبد الله العبيد. في أمان الله. طبيبك.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: اتحاد إذاعة الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
1: إذاعة سلطنة عمان. سالم بن علي سعيد، رحلة الصوت والقدر. إعداد وتقديم ندى بنت عبد الله البلوشي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.

بعض الأصوات لا ترحل حين يرحل أصحابها، تبقى كأنها جزء من ذاكرة الوطن ومن حنين الناس ومن زمن جميل لن يعود. حين نذكر الأغنية العمانية فلا يمكن أن يمر الاسم دون أن يتوق القلب قليلاً. سالم بن علي سعيد، الصوت الذي غنى للوطن، للحب، للغربة، ولكل إنسان أخفى حزنه خلف ابتسامته.

في عام 1959 شهدت أرض ظفار ميلاد طفل لم يكن يعلم أنه سيصبح يوماً سفير الأغنية العمانية. ولد سالم بن علي سعيد بين جبال ظفار وبين رائحة اللبان وضباب الخريف، حيث بدأت أولى الحكايات. لكن الحياة لم تمنحه طفولة هادئة، غادر مع والدته وشقيقه في رحلة طويلة عبرت حوف اليمنية، ثم واصلت طريقها إلى دبي حيث كان والده يعمل.

0: في الشارقة التحقا بمدرسة قوة ساحل عمان. هناك بدأ الصوت يكشف نفسه. كان يحفظ الأغاني والأناشيد بطريقة أدهشت معلميه. وفي يوم لا ينسى استدعاه مدير المدرسة وطلب منه أن يغني، فوقف الطفل الصغير وبدأ يردد النشيد الوطني المصري. في تلك اللحظة لم يكن أحد يعلم أنهم أمام ولادة صوت سيعيش لسنوات طويلة.
1: البدايات للوالد رحمة الله عليه، المشاركة الوطنية مع فرقة صلاح الدين للقوات، الفرقة الوطنية الباسلة، فكان رحمة الله عليه يحمل السلاح وكذلك يحمل هذا الفن لتجديد الدماء. فطبعا بعد هذيك المسيرة أتت المسيرة الفعلية، ألا وهي المسيرة الفنية ويعني الاختصاص في المجال. فكانت البدايات من محافظة ظفار، مدينة صلالة، وثم مدينة مسقط، وبدأ بهذه الأعمال الوطنية وبالأعمال العاطفية، ومن ثم توالت الأعمال وتوالت التسجيلات. فيعني تم التوفيق من الله سبحانه وتعالى، وأن يكون هذا الشاب سفيرا لهذه الأغنية العمانية الأصيلة.
2: أمير ابن الفنان الراحل سالم بن علي سعيد.

من خنادق العسكرية إلى أثير الإذاعة. مع بداية النهضة العمانية في عام 1970 عاد سالم بن علي سعيد إلى أرض الوطن. لم يعد مجرد شاب حالم، بل أصبح جندياً في صفوف قوات الفرق الوطنية. كان يحمل السلاح بيده ويحمل الصوت في قلبه.

وبين صمت المعسكرات كان الحلم يكبر بهدوء، إلى أن جاء عام 1974.

هناك خرج الصوت لأول مرة عبر إذاعة سلطنة عمان من صلالة، وسجل أولى أغنياته الرسمية خليك معي يا أخي وفكر بذا النسيان، الكلمات لمسلم عساس والألحان من التراث اليمني. كانت تلك البداية الحقيقية لرحلة لن تتوقع.

0: الفنان راحل سالم بن علي أيقونة الحقيقة بارزة في تاريخ عمان الفني المعاصر، ملحن متنوع ومطرب يتميز بصوت عذب يصل إلى الآذان ويستقر في القلب. انطلق سالم بن علي من بيئته الفنية في محافظة ظفار، المحافظة المشهورة بتنوع فنونها بألحانها الشعبية. انطلق بشجاعة وبعزم إلى آفاق أرحب على الرغم من القدرات والإمكانات المتواضعة في بداية السبعينات، وتطور حقيقة في المعرفة الموسيقية اللحنية والغنائية إلى أن أصبح نجما في سماء الأغنية العمانية والخليجية والعربية، بدأ من الأغنية الشعبية في ظفار، لكنه سرعان ما تطور حتى وصل إلى أنه يلحن ويغني الأغنية المكبلة ويقف على أشهر المسارح بثقة وبإيمان بما يحمل من فن. ساهم الفنان سالم بن علي من خلال ما قدمه من ألحان وأغاني في إيصال الأغنية العمانية إلى خارج حدود الوطن، وأصبح يعرف ويلقب بسفير الأغنية العمانية. له أيضا الفضل في تجديد العديد من الأغنيات والألحان الشعبية وإعادة تقديمها بصورة عصرية. أصبح بعد مسيرة طويلة من الإبداع نموذج يحتذى، ويعني من أصحاب البصمات الفنية الواضحة في مرحلة يعني السبعينات إلى أن رحل عنا رحمة الله عليه. الحقيقة رحل سالم بن علي الذي عرفته بسيطا سهل المعشر، رحل عن عالمنا بجسده، لكنه ترك من الإبداع ما يبقيه طويلا في الذاكرة. سعيد البرعمي شاعر.
1: الولادة الرسمية للسفير. في عام 1975 وقف سالم بن علي سعيد لأول مرة أمام الجمهور في احتفال وطني بصلالة، غنى يا أمة الخير الكلمات للشيخ مانع بن سعيد الكثيري والألحان لمسلم علي عبد الكريم، وكأن تلك اللحظة كانت إعلاناً عن ولادة نجم جديد. ثم جاءت طابت ليالينا، أول عمل يحمل ألحانه الشخصية، ومن هنا لم يعد مجرد مؤتن بل أصبح صانع مشروع فني كامل.
2: هنا تغالبنا الشجون والذكريات إذا تكلمنا عن الراحل الكبير الفنان سالم علي سعيد سفير الأغنية العمانية. الفنان الراحل سالم علي سعيد هو من قدم الأغنية العمانية بوجه مشرق وهوية أصيلة إلى كل الوطن العربي وكل الذكريات، وأتوقع الذاكرة العمانية كلها لا تخلو من أعمال سالم علي سعيد ورسالته الفنية العظيمة.
3: الشاعر طارش قبل.
1: في العيد الوطني 9 عام 1979 وقف سالم بن علي وغنى في واحدة من أهم حفلاته، يا موكب الفجر الجديد الكلمات للشيخ مانع بن سعيد الكثيري. وفي تلك الليلة تحول اسمه إلى جزء من ذاكرة العمانيين.

0: حاضر وصعود الصوت إلى العالم. في عام 1983 حدث ما يشبه الحلم. سالم بن علي سعيد يقف على مسرح رويال ألبرت هول في لندن كأول مشاركة رسمية له خارج سلطنة عمان. وفي ذلك المحفل شارك نخبة من كبار فناني الخليج، وكان من بينهم بوأصيل أبو بكر سالم. وقدم سالم بن علي ثلاث روائع: القبس المنير من ألحان السيد خالد بن حمد البوسعيدي، وأبات الليل من ألحانه ومن كلمات علي عبد الله الصومالي، وعش سعيد الكلمات للشيخ عوض بن بخيت العمري والألحان لسالم بن علي سعيد. وهناك لم يعد الصوت عمانياً فقط، بل أصبح صوتاً عربياً يعبر الحدود.
1: نتكلم عن الفنان الكبير، الفنان العماني، الأيقونة سالم علي سعيد، وهو من خيرة فنانين السلطنة رحمة الله عليه. تمرحل كفنان من بداياته، يعني عندما أتى من الريف الظفاري، والريف الظفاري كما تعلمون وما غريب عليكم طبعا أنه يعتمد على الصوت في التعامل مع تفاصيل الحياة دائما، فقوة الصوت هي أهم شيء. وحتى الأغنية الشعبية الظفارية تعتمد على صوت الفنان بالإضافة إلى مصاحبة الإيقاعات معه بشكل عام. وبشكل خاص طبعا هو سالم علي سعيد أيضا صاحبته آلة العود، وبالتالي أيضا التون الغنائي عنده نظيف لأنه يعزف جيدا على آلة العود، وهذا طبعا ساعده فيما بعد في الجلسات في الحفلات الخاصة في داخل الظفار، محافظة الظفار، وإلى مسقط في أن التواصل مع هذه الاحتفالات وهذه الفعاليات هنا وهناك. فذاع صيته في المنطقة بصوته يعني في الجميل، وأيضا باختياراته الذكية، إلى أن تكونت شخصية سالم علي سعيد كفنان له مكانة في الساحة العمانية المحلية. فبدأ تنهال عليها العروض الخاصة بالشعراء والشركات الإنتاج، وآخرها كانت شركة سابكو في ذاك الوقت، يعني وهي الشركة الأهم والأكبر طبعا، شركة هالي، شركة سابكو، شركة صوت وصورة، مجموعة من الشركات اللي كانت تقوم بهذا الدور إنتاج الأغنية. سالم علي سعيد تم نقل الأغنية العمانية من شكلها المحلي إلى شكل الحديث العام، يعني قدم الأغنية الشعبية العمانية البسيطة، وقدم الأغنية المكبلة، وقدم الأغنية ذات المقامات المتنوعة، ولأنه عنده إمكانيات صوتية آنذاك أيضا مقابل زملائه من الفنانين الموجودين، فكان يعني استغل هذه الإمكانيات بأفضل مستوى ممكن، واستغلوا أيضا المنتجين في ذاك الوقت. يعني أنا ما أذكر سيد خالد قدم معه عمان شمس الضحى، قدم معه أيضا لك يوم. أيضا هو سالم علي سعيد بنفسه لحن أغنية مكبلة جميلة جدا بمقامات متنوعة اللي هي عش سعيد. فعنده مجموعة من الأعمال الغنائية المرتبطة بتنوع والثراء الموسيقي، وعنده أيضا من الأعمال ذات اللون البسيط اللطيف يقترب من الألوان الشعبية. فتحي محسن، موسيقي عماني.

كانت الثمانينات هي العصر الذهبي لسالم بن علي سعيد. في عام 1984 أطلق ألبوم عش سعيد، وكان من أوائل الأعمال التي صورت بنظام الفيديو كليب في الخليج.

ثم جاء ألبوم مسافر عام 1986، الكلمات لسالم بن عبد الله الصومالي والألحان للسيد خالد بن حمد البوسعيدي. هذه الأغنية نعم عبرت الحدود وأصبحت واحدة من أشهر الأغاني الخليجية.

ثم تابعها ألبوم لك يوم بعدها بعام. هذه الأغنية حققت انتشاراً واسعاً للفنان سالم بن علي سعيد، من كلمات عوض بن بخيت العمري والألحان للسيد خالد بن حمد البوسعيدي، وقد تم تصويرها في باريس. وفي تلك الفترة حققت ألبوماته عيد سعيد ومسافر ولك يوم مبيعات قياسية في الخليج والوطن العربي.

0: في آخر مراحل الحياة لم يعد الصوت هو المعركة، بل أصبح الجسد هو الساحة والمرض هو الامتحان الأصعب. بدأت البداية بألم هادئ يأتي ويذهب، كما لو أنه يحاول أن يخفي وجهه، ثم تحول الألم إلى سفر طويل من الفحوصات والمستشفيات والمراجعات المتكررة، ثم أتى التشخيص الصادم. ورم خبيث في البنكرياس. غادر صلالة ثم عاد إلى مسقط، ثم حملته الرحلة إلى بانكوك. لم تكن رحلة سفر عادية، بل رحلة محاولة لإبقاء الحياة قريبة مما يمكن. في تلك الأيام لم يعد الصوت يخرج بقوته السابقة، لكنه بقي نفساً هادئاً ونظرة طويلة إلى الماضي، كأنه يستعد لكتابة آخر سطر في الحكاية. ومن بين هذه التنقلات كان الجسد يترك رسائله الأخيرة، لا شكوى صريحة ولا ضجيج، بل هدوء غريب يشبه انسحاب الصوت من المسرح بدون أن يطفأ النور. حتى إذا اقترب الفجر الأخير كان كل شيء هادئاً، كمن أدى دوره كاملاً وانسحب بلطف دون أن يريد أن يربك أحد. وهكذا لم يكن المرض نهاية قصة، بل كان آخر صفحة في مسيرة صوت علم الناس كيف يغنون حتى في وجعهم. سالم بن علي سعيد.
1: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
2: إذاعة سلطنة عمان قدمت لكم سالم بن علي سعيد، رحلة الصوت والقدر. إعداد وتقديم ندى بنت عبد الله البلوشي. إخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

ماتني نمتوا أبي أسمع إن جيت حطاتني أقوى إن جيت حطاتني أيوة والله.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. إذا كنت تحب الرياضة لا تخلي حرارة الصيف توقفك، اختر الأوقات المناسبة مثل الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس، احرص على شرب الماء بشكل كافي قبل وبعد التمرين. الرياضة تعزز نشاطك وتحافظ على صحتك طوال العام. مارسها بوعي واستمتع بصيف مليان حيوية. صيفك على كيفك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله، وطابت جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. تحية عطرة لكم في مستهل لقائنا الأسبوعي بكم ومعكم في الإذاعة تقرأ. في هذه الحلقة والتي تليها إن شاء الله سيكون لدينا سلسلة من مواضيع تختص بالاحتباس الحراري والتأثيرات عليه من أكثر من جانب. هذه السلسلة من إعداد الفريق العلمي في مجموعة تدعى مكاو جروب، وقام على ترجمتها الأستاذة هاجر موسى بإشراف الدكتور غانم السمرائي. أهلا وسهلا بكم أستاذ طارق.
1: حياكم الله.
0: نتحدث عن مدخل في موضوع الاحتباس الحراري ولماذا هذا الاهتمام المتزايد فيه محليا وعالميا، ومن ثم ندخل إلى هذا الجزء في هذه الحلقة.
1: عندما نأتي إلى الأستاذ صالح إلى الاحتباس الحراري مفهوما، فهو يعني ارتفاع درجة الحرارة على سطح الأرض

0: ارتفاعا تدريجيا على أمد بعيد. وعادة ما يقسم الأمد أو المدى إلى مدى قصير ومتوسط وبعيد. فهذا هو الاحتباس الحراري، وأصبح هناك كثير من الاتفاقات الدولية التي تحاول إيجاد حل لهذه المشكلة. ويهتم الباحثون بالاحتباس الحراري لما له من تأثيرات عظيمة، تأثيرات على البشرية في الوفاة والأمراض مثلا، وفي الكوارث الطبيعية، وتأثير في الزراعة، وتأثير في الحياة البرية، وتأثير في الشعاب المرجانية، وتأثير في الغابات، وتأثير حتى في المسطحات المائية، والتأثير في مياه الشرب، وهناك في المناطق القطبية. وأخذوا يبحثون حتى تغير المناخي الذي حدث في الماضي، وهل هذا الاحتباس الحراري هو سلسلة من التغيرات الماضية ونعاني منها إلى يومنا هذا. وأخذوا أيضا يتنبؤون بما سوف يكون عليه المناخ في المستقبل. فأصبح فعلا الاحتباس الحراري هو الشغل الشاغل حتى تعيش الكائنات الحية على سطح الأرض بسلام. هذا باختصار ما تتحدث عنه هذه السلسلة.
1: طيب، إذن هو مسألة يعني طويلة الأمد ومبنية على دراسات وتنبؤات، لكنها يعني مسؤولية مشتركة على سكان الكوكب، خصوصا من يعني يعيشون فيه أو من بيدهم القرار مثل البشر. ما التأثير الذي أتت عليه الدراسة في هذا التغيير المناخي وما قد يؤدي إليه من احتباس حراري؟
0: هناك كثير من التأثيرات. إذا أتينا مثلا إلى جزئيات من الاحتباس الحراري أو حتى إلى الطقس، يعني المناخ مثلا هو متوسط حالة الطقس في منطقة معينة، بينما الطقس هو حالة الغلاف الجوي لتلك المنطقة. وهناك عوامل تلعب دورا كبيرا في تشكيل الطقس في منطقة معينة، مثل هطول الأمطار ودرجة الحرارة والضغط الجوي ومستوى الرطوبة. ومع أن الطقس يتغير بشكل يومي، إلا أن التغير المناخي يعد ظاهرة طويلة الأمد ولها تأثيرات جذرية وعواقب وخيمة على النظام البيئي. وقد أثبتت ارتفاع درجات الحرارة العالمية خلال العقود الماضية أن هناك تغيرا حقيقيا في المناخ، ومعظم هذه التغيرات المناخية ناتجة من الأنشطة البشرية المختلفة. فهنا لابد من التكيف مع التغيرات المناخية حتى وإن كان ذلك صعبا. وحتى للحيلولة دون إحداث مزيد من الأضرار، يعني سيتعين على البشر تبني مواقف أكثر مسؤولية تجاه الطبيعة والحد من الأنشطة التي تؤدي بالإضرار البيئي على المدى البعيد. فمثلا في الاحتباس الحراري، عندما تصل أشعة الشمس إلى سطح الأرض، ينعكس جزء منها مرة أخرى نحو الشمس، ولكن هناك ما يسمى بالغازات الدفيئة الموجودة في الغلاف الجوي تمنع بعض الأشعة المنبعثة من الأرض من العودة مرة أخرى، ونتيجة لهذا ترتفع درجة الحرارة، فتعيق الغازات الدفيئة عودة الحرارة إلى الفضاء وتحافظ على دفء الأرض بما يكفي لاستمرار الحياة. هذا ما يعرف بالتأثير بالاحتباس الحراري. وكذلك مما يؤثر حتى على الاحتباس الحراري، يعني العوامل الطبيعية أو التغير المناخي، فهو يعني نتيجة تداخل بين أسباب طبيعية أو عوامل طبيعية وعوامل بشرية. مع أن الأسباب الطبيعية كما تقول هذه الدراسة لا تتسبب بتغييرات جذرية في المناخ، ولكنها تترك أثرا طويل الأمد. يعني قبل ملايين السنين، على يقال أن انجرفت كتل أرضية لتشكل القارات الحالية، فغيرت مسارات تيارات المحيطات، وهذا بدوره أثر في مناخ العالم. هذا باختصار. ولكن عندما نأتي إلى التأثيرات البشرية، يعني ساهمت الأنشطة البشرية في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري، واتضحت أن الأنشطة البشرية اليومية تؤدي إلى انبعاث كميات كبيرة من الغازات الدفيئة القوية، مثل ثاني أكسيد الكربون ومثل الميثان، وهذا ساهم في زيادة تأثير الاحتباس الحراري. وللمعلومية، فإن تفاوت القدرة على الاحتباس الحراري بين الغازات الدفيئة المختلفة، أو تتفاوت القدرة، وبالتالي تعد الأنشطة البشرية سببا جزئيا وليس جذريا في تغير المناخ العالمي. خذ على سبيل المثال من الأنشطة البشرية إزالة الغابات وتزايد النشاط الصناعي في القضاء على الغابات، طبعا على نطاق واسع، فتزايد عدد الأشجار التي يتم قطعها للاستخدام في صناعة الخشب والورق وغيرها دون إعادة زراعة أشجار جديدة محلها، وأدى إزالة الغابات على نطاق واسع إلى زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. ومع انخفاض عدد الأشجار التي كانت تمتص ثاني أكسيد الكربون الزائد، فإن تأثير الاحتباس الحراري يزداد. لذلك تستمر ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي في التفاقم. خذ على سبيل المثال من التأثيرات البشرية الزيادة السكانية، لأن تزايد عدد السكان يستنزف الوقود الأحفوري لتلبية الاحتياجات البشرية. فهذا يعني الوقود يستخدم مثلا في توليد الكهرباء، في تشغيل المركبات، في تشغيل المصانع، مما يؤدي إلى إطلاق كميات كبيرة جدا من ثاني أكسيد الكربون في البيئة. وبالتالي يعني يشكل ثاني أكسيد الكربون الذي ينتج بشكل كبير بواسطة هذه العمليات ما يقرب من 3/4 إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة من الأنشطة البشرية. هذا من الأسباب. كذلك أيضا هناك الانبعاثات الصناعية، وتقول الدراسة بأن الغلاف الجوي شهد منذ بداية الثورة الصناعية في القرن 19 يعني زيادة هائلة في تركيزات الغازات الدفيئة. فيعد قطاع الصناعة ووسائل النقل من أهم المصادر الرئيسية لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. فوسائل النقل في الولايات المتحدة وحدها تصدر أكثر من 1,700,000,000 طن من ثاني أكسيد الكربون من عوادم السيارات كل عام. وقد شهد الغلاف الجوي خلال 150 عاما الماضية زيادة هائلة في تركيز ثاني أكسيد الكربون. يعني تقول الدراسة أنه ارتفع من 280 جزءا في المليون إلى 379 جزءا في المليون، وكل ذلك بسبب الانبعاثات الصناعية.
1: نواصل حديثنا وإياكم مستمعينا بعد فاصل قصير.

0: من جديد نحييكم مستمعينا، ولازال حديثنا في سلسلة دراسات بعنوان الاحتباس الحراري، وحديثنا في هذه الحلقة تحديدا عن التغير المناخي. ذكرت نموذج للعوامل الطبيعية في تحرك قشرة الأرض قبل ملايين السنين. هل هناك نماذج لعوامل طبيعية أخرى أدت إلى هذا التغير المناخي؟
1: طبعا هو يبحث عن أسباب الاحتباس الحراري. من العوامل أيضا التغير المناخي ما فعله من تأثيرات في الزراعة، وما فعله حتى من تأثير في الحياة البرية وفي الشعاب المرجانية وفي الغابات وفي المسطحات المائية وحتى في مياه الشرب كما قلنا، وهو يؤثر تأثيرا مباشرا حتى على صحة الإنسان ويسبب الوفاة والأمراض. يعني البشر يواجهون تحديات في التأقلم مع التأثيرات المترتبة على ارتفاع درجة الحرارة، كما يحدث في أوروبا الآن عندما يتوفى عدد كبير أو بالمئات نتيجة ارتفاع درجة الحرارة إلى 40، بينما تعد درجة الحرارة 40 مثلا في الشرق الأوسط عند درجة حرارة يمكن التأقلم معها. فلأن البشر قدرتهم على التكيف مع الظروف تختلف من بقعة إلى أخرى، ولكن سرعة التغير المناخي أصبحت تفرض تحديات صحية غير مسبوقة. ذكرت الدراسة أن هناك 500 طفل فقدوا حياتهم في الولايات المتحدة بسبب التعرض لضربات الشمس خلال أشهر الصيف ما بين عام 98 إلى عام 2011. وثمة أمراض مرتبطة بالمناخ يعني وتسمى حتى زيادة هذه الأمراض أو ناقلات الأمراض، وخاصة تلك التي تحدث في المناطق الدافئة وتنتقل عن طريق البعوض والحشرات الأخرى وتتزايد حتى الأمراض القاتلة، وذكروا منها الملاريا وحمى الضنك والحمى الصفراء. وقالوا في هذه الدراسة أن ارتفاع درجة الحرارة وزيادة هطول الأمطار تؤدي إلى إطالة فترة انتقال الأمراض، وأيضا يعني تغير أنماط هطول الأمطار يؤدي إلى فشل المحاصيل على الرغم من جهود البشر في تقنية في تطوير تقنية حديثة لزيادة إنتاج المحاصيل. وذكر حتى أن تقلبات فصول الزراعة يعني تؤدي درجات الحرارة المرتفعة في نمو المحاصيل في المناطق التي تشهد استمرارا في ارتفاع درجة الحرارة. يعني مثلا تقول الدراسة هنا أن كاليفورنيا تعاني من انخفاض في إنتاج العنب، وغير أن إنتاج المحاصيل في المناطق الباردة مثل منطقة البحيرات الكبيرة وكندا يتزايد نتيجة لمواسم نمو أطول. وكذلك يعني أثرت بالتسميد بثاني أكسيد الكربون، وقال بأن غاز ثاني أكسيد الكربون يساهم بشكل إيجابي في الزراعة على الرغم من أنه يعد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري الذي تتحدث عنه في هذه الحلقة. يعني وترتفع تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي نتيجة للأنشطة البشرية، فتلعب دور السماد فتعزز إنتاج بعض المحاصيل مثل فول الصويا والأرز والقمح، وتسمى هذه العملية بالتسميد بثاني أكسيد الكربون. وفي الوقت نفسه تحتاج المحاصيل أيضا إلى مدد كاف من الماء ومواد غذائية مثل النترات. وقالت بأن تغير المناخ هنا يعني يؤثر في تركيز هذه المواد مما يؤثر سلبا على الزراعة. فهذا من التأثيرات، مثلا من التأثيرات في الحياة البرية. يعني أخذ الثدييات على سبيل المثال ويقول يعني في جميع أنحاء العالم تواجه الثدييات يعني تغيرات في أنماط تكاثرها وفترات سباتها، وكذلك حتى يتغير حجمها نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وقلة الغذاء والتغيرات في نمط حياتها. فأخذ الدببة القطبية على سبيل المثال التي تعتمد على الجليد البحري في صيدها وفي تنقلها، وعلى الفقمات أيضا التي تعتمد على الجليد البحري في التكاثر ورعاية صغارها، فقالها يعني هاتين الطائفتين تواجه خطرا جسيما بسبب ذوبان جليد البحر في فصل الصيف بسبب الاحتباس الحراري، وتؤثر أيضا حتى على الأسماك والبرمائيات. وذكر يعني حتى في الغابات، فقال الغابات الشمالية الموجودة في المناطق المرتفعة يعني تواجه تراجعا في النمو وتراجعا في الإنتاجية بسبب ارتفاع درجة الحرارة. وإذا أتينا إلى التأثير الاقتصادي، يقول يعني إمكانية زيادة إنتاجية الغابات بسبب تغيرات المناخ، وهذا نعم يسهم في زيادة إنتاج الخشب، ومن المحتمل أن يؤدي إلى انخفاض أسعار الخشب في المستقبل. ولكن يعني ثمة بعض المخاطر للاحتباس الحراري في التصحر الذي تواجهه هذه الغابات عندما تزال الأشجار وتتحول إلى أخشاب أو إلى أوراق.
0: ماذا عن الكوارث الطبيعية وعلاقتها بهذا التغير المناخي؟ قبل أن نصل إلى الدراسات أو التنبؤ بالمستقبل الذي وصلت إليه الدراسة،
1: يعني يقول من الكوارث الطبيعية مثل التسونامي على سبيل المثال، والأعاصير والزلازل والفيضانات وموجة الحر، يعني تحدث مرة واحدة كل عدة سنوات، ولكن فترات حدوثها قد تضاعفت بشكل كبير منذ القرن الفائت. لماذا؟ نتيجة للتغيرات المناخية. وذكر مثلا في موجات الحرارة، يقول ألمح عالم أمريكي بارز اسمه جيمس هانسون، يقول إلى أن موجة الحر القاتلة التي ضربت أوروبا في عام 2003 وموجة الحر الروسية عام 2010 يمكن أن تكون نتيجة الاحتباس الحراري. ويقول بأن الدراسات المتعلقة بالتغير المناخي بشكل مستمر تقول إلى أن ارتفاع في درجات الحرارة يعني سوف يأتي خلال العقود المقبلة، وسوف يكون هناك تغيرات في توزيع تساقط الأمطار، مما يعني ينتج عنه جفاف التربة وعوامل أخرى. وقال أيضا بأن الاحتباس الحراري أو زيادة درجة الحرارة تسبب في زيادة تبخر الماء طبعا من المحيطات والبحار، وهذا يؤدي إلى زيادة كمية بخار الماء في الغلاف الجوي، مما يتسبب في هطول أمطار أكثر، وتؤدي الأمطار الغزيرة إلى فيضانات في بعض المناطق، وترتفع منسوب المياه في الأنهار والبحيرات. وقال هذا من مضار الاحتباس الحراري. وكذلك تكلم عن الأعاصير وعرفها بحكم أن عامل من العوامل الطبيعية، وقال بأن عواصف استوائية تحدث عندما ترتفع حرارة مياه المحيط وتتبخر، ومن ثم تمتزج مع الرياح القوية، وتحصل الأعاصير على طاقتها من ارتفاع درجة حرارة المحيطات. ومع استمرار ارتفاع درجة حرارة المحيطات نتيجة التغير المناخي تزداد حدة الأعاصير.
0: نصل إلى ختام الحلقة، ونذكر بما يعني تتوقع الدراسة من مستقبل التغير المناخي.
1: تحدثت الدراسة يعني عن المناخ في المستقبل، وذكرت يعني لابد من محاولة التكيف قدر الإمكان مع التغيرات، وقالت بأن هناك ارتفاع للغازات الدفيئة، فهي تزداد انبعاثا في الغلاف الجوي. وتوقعت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أنه بحلول عام 2100 ستزداد تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي بنسب تتراوح ما بين 41 إلى 158%، وذلك حسب الموقع الجغرافي. وقالت الدراسة أيضا أن أول بيانات تشير إلى وصول تركيزات الغازات الدفيئة المتبقية إلى 13 مليار طن بحلول عام 2020، بعدما كانت 9 مليار طن في 1990. وكذلك تشير الدراسة أو التقديرات عن ارتفاع درجة الحرارة سطح الأرض تزيد بنحو 2 أو درجتين مئوية بحلول العام 2100. وقالت يعني سوف ترتفع حتى درجة الحرارة في المناطق القريبة من القطب الشمالي، لأن الجليد المذاب في القطب الشمالي يمتص مزيدا من ضوء الشمس. وكذلك توقعات الصادرة عن اللجنة الحكومية الدولية للتغير المناخي بارتفاع منسوب سطح البحر بمقدار 7.2 إلى 23.6 بوصة بحلول عام 2100، مع استبعاد تأثير تدفق الجليد. وجاءت هذه التوقعات المستقبلية مع مراعاة الارتفاع الذي شهده مستوى البحر على مستوى العالم، والذي كان بمقدار 0.17 في القرن الفائت.
0: نصل وإياكم مستمعين لختام هذه الحلقة في الإذاعة تقرأ، وقد ناقشنا فيها جانبا من سلسلة دراسات تتعلق بالاحتباس الحراري، وهذه الحلقة خصصناها للحديث عن التغير المناخي. شكرا لطيب متابعتكم، وشكرا لزميلي محمد العبود مسجل هذه الحلقة، ولنا بكم إن شاء الله لقاء وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: وعي.
1: الثقافة الدينية تعد عنصراً أساسياً لكل فرد في المجتمع، وعنصراً هاماً لكل طفل، فهي تساعده على أداء واجباته اليومية ومعرفة بعض الأحكام والأخطاء لعدم الوقوع فيها، كما أنها تعطي مساحة جيدة للمراقبة الذاتية. فغرس المفاهيم وتعليم الأطفال أمور دينهم منذ وقت مبكر يزرع فيهم حب الأعمال الدينية والقيام بها والترغيب عليها، إلى جانب الابتعاد عن الأمور المحرمة والتي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: 11 صباحا في الرياض. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، موجز أخباري من إذاعة الرياض في قراءة راشد ضيبري، أهلا بكم. وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في فيينا يرحب بالبيان المشترك الصادر عن وزارة الخارجية السورية والوكالة الدولية للطاقة الذرية. مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ بالتعاون مع المنظمات المحلية 188 مشروعا بقيمة تتجاوز 109 ملايين ريال في 15 دولة حول العالم. الصحة القابضة تتيح 5139 مقعدا تدريبيا بنمو يتجاوز 20% وتتولى خطابات الرعاية والإفاد عن المتدربين. موهبة تختتم ملتقى النخبة الأول بتأهيل 259 طالبا وطالبة للأولمبيادات الدولية. جامعة الملك سعود تطلق المرحلة الحضورية من برنامج جاهزيتك لرحلتك الجامعية غدا الأحد. تزامنا مع بدء العام الدراسي، التجارة تنفذ 2259 جولة رقابية على القرطاسيات ومنافذ بيع المستلزمات المدرسية. رابطة العالم الإسلامي تدين مخطط A1 الاستيطاني وما يرتبط به من أنشطة استيطانية شرق القدس المحتلة. رابطة العالم الإسلامي تدين التفجير الذي وقع في القرب من مركز تعليمي في كابول. الرئاسة الفلسطينية تؤكد أن المسجد الأقصى سيبقى في صدارة القضايا الوطنية والدينية. استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. مقتل عنصرين من حركة الشباب الإرهابية في الصومال. مصرع شخصين وإصابة 40 آخرين إثر حريق غابات في كرواتيا. خبرنا الأخير في هذا الموجز، هيئة الأرصاد البريطانية تتوقع أقوى ظواهر النينيو في التاريخ الحديث. نهاية الموجز، دمتم بخير.
2: صيفك على كيفك. إذا كنت تحب الرياضة لا تخلي حرارة الصيف توقفك، اختر الأوقات المناسبة مثل الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس. احرص على شرب الماء بشكل كافي قبل وبعد التمرين. الرياضة

0: تعزز نشاطك وتحافظ على صحتك طوال العام. مارسها بوعي واستمتع بصيف مليان حيوية. صيفك على كيفك. على كيفك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. كل يوم عندك أشياء تسويها، تهتم فيها، تحاول تنجزها بسرعة، لأن الوقت فيها محدود. والبداية لازم تكون بحب، وفي حب الوطن نكبر ونكبر ونتعلم ونفهم إن بالعلم تكبر الأوطان، وفي الحركة بركة والنشاط تجديد. وفي نهاية اليوم فيه اللي ينتظرك بدعوات الفخر والحب.
1: يا مرحبا ومسهلا،
0: ابدأ عامك الدراسي وانطلق. العودة للمدرسة، العودة للحياة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
2: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي المستمعين. استخدام القلم يمكن نشوفه شيء طبيعي وعادي، لكنه صراحة يلعب دور كبير في تنشيط شبكات عصبية واسعة جدا وحواس متعددة في الدماغ بشكل أكبر بكثير من الكتابة الرقمية. ودايما نقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. في زمن التواصل الرقمي، كيف ترتب حضورك في الأونلاين؟ هل كل وقت مناسب عندك للتواصل؟ ولا محدد لنفسك توقيت يخصك؟ خلونا نسمع منكم.
3: في الحقيقة بما يخص التواصل، الأصل هو تحديد أوقات مخصصة للتواصل والرد، وليس يعني تكون متاحا على مدار الساعة. التواجد الرقمي ممكن أن يستهلك طاقتك الذهنية ويشتت تركيزك. أيضا تحديد الأوقات يحمي الشخصية ويضمن وجود التواصل بتركيز. إتاحة التواصل على مدار الساعة تجعل الشخص في حالة استجابة مستمرة لردود الأفعال، بدلا من التركيز على الأولويات والمهام اليومية. أيضا أنا يعني أؤيد تحديد أوقات للرد، يرسخ مفهوم احترام الوقت سواء كان العمل أو العلاقات الشخصية. تحديد الوقت والعزلة لا يعني أن هناك في استثناءات للردود الضرورية والاتصالات الطوارئ، لأن الانفصال الرقمي المؤقت في اليوم يقلل من الضغط النفسي، ويعني يعطي فرصة لراحة العقل بين التشتت والتواصل المستمر.
4: أوقات التواصل مفتوحة للمقربين جدا والأمور الضرورية، غير كذا تكون محددة في أوقات.
5: لا، ليس لدي نظام معين في التواصل أونلاين، بل إني ما أحب التواصل أونلاين، يعني خاصة في الآونة الأخيرة صار التواصل يعتمد أكثر على السوشيال ميديا، وأنا ما أحبه أصلاً. يعني أنا أحب التواصل مباشر، الوضوح، الاتصال يعني بشكل واضح.
2: أعزائي، بكل زمن في طريقة وفي أسلوب للتواصل، وفي زمننا التواصل الرقمي فرض نفسه. لكن هل نعرف أن حتى التواصل الرقمي له إتيكيت خاص فيه؟ خلونا نناقش هذا الموضوع مع الأستاذة تغريد العلكمي، الخبيرة ومدربة الإتيكيت. أهلا وسهلا بك.
6: أهلا وسهلا أستاذ عرفات، سعيدة بوجودي معكم اليوم عبر إذاعة الرياض للحديث عن أحد الموضوعات المهمة والمعنية بتفاصيل حياتنا اليومية.
2: أستاذة تغريد، يعني إيش لما نقول إتيكيت التواصل في العصر الرقمي؟
6: خلينا نعرف المستمع الكريم بداية ما هو الإتيكيت بمفهومه الشامل. الإتيكيت بمفهومه الشامل هو كل ما يهذب مظهر الإنسان وتعامله وتواصله. وحين نقول إتيكيت التواصل في العصر الرقمي، فنحن نعني كيف نتواصل وكيف نتعامل في العالم الافتراضي بشكل لائق يعكس احترامنا لأنفسنا واحترامنا للآخرين. فلا شك أنه الذوق واللباقة والرقي لها أهمية كبرى في العالم الافتراضي مثل ما لها أهمية في العالم الواقعي.
2: نعم، يعني الآن الكل شابك أونلاين، ما في أحد ما عنده يعني أكثر من طريقة للتواصل الرقمي، لكن كيف نحدد أو كيف نبني إتيكيت التواصل الرقمي؟
6: هو في عدة نقاط تندرج ضمن التواصل برقي في العالم الرقمي أو العالم الافتراضي. من بينها اللي هي أوقات التواصل، احترام أوقات التواصل. مثلا قبل أي

0: رسالة أو اتصال بشخص غريب أو شخص في النطاق المهني مثلا أو شخص لا تربطك به علاقة يعني قريبة، تسأل نفسك هل هذا الوقت مناسب للاتصال؟ هل هو وقت راحة، وقت نوم أو وقت غير مناسب للاتصال؟ ثم من المهم أن نعرف أن تأخر الرد لا يعني تجاهل، ولا ينبغي أي أساساً أن تتوقع رد فوري من الآخرين. أشخاص لديهم مشاغل، حتى تواجد الشخص زي ما قلتي
1: أونلاين. إيه بس أنت أونلاين شفت مسجي وما رديت علي، أنا شابك وأشوفك أونلاين بس أنت ولا كأنك تشوفني معك، هذا هي الردود الجاهزة يعني.
0: صحيح، هذه الثقافة لابد أن ندرسها في الناس، إنه لا الشخص الذي يكون على اتصال أو ممسك بهاتفه لا يعني أنه متاح للتواصل معك، ممكن يكون مشغول بأمر آخر. الأمر الثاني، لا يحق لك أن تعاتبه، يعني ما يحق لك أنك تقول له ليش ما رديت علي، ليش ما يعني ما شفت رسالتي، ليش تأخرت بالرد، ما يحق لك. كذلك أنت كمتلقي أو كشخص وصل اتصال، اعتذر عن تأخرك مثلا، حاول أنه ما تتأخر يعني بصورة يعني تصل إلى التجاهل، تجاهل الرسالة أو الاتصال، خاصة إذا كان الموضوع مهم. أيضا في مشكلة نعاني منها اللي هي التكرار، في البعض يلح بالاتصال أكثر من مرة حتى يعني ترد عليه، صح. في شخص يلح بالرسائل حتى ترد عليه، هذا شيء غير لائق وشيء مزعج للآخرين.
1: نعم، طيب كيف يعني نحافظ على تواجدنا الإلكتروني، نكون أونلاين بس بطريقة فيها ذوق؟
0: بالنسبة للتواجد، من الطبيعي بل حتى من اللائق أن لا يكون الشخص متاح طول الوقت. أيضا زي ما ذكرت قبل شوي، ولا داعي للتبرير غيابك، أنت متواجد إلكترونيا، كلنا ممسكين بهواتفنا طول الوقت،
1: صح.
0: ولكن لا يعني أنك متاح للتواصل مع الأشخاص من ناحية الانشغال، حتى فكريا ممكن الإنسان يكون مشغول فكريا أو ما له مزاج مثلا يرد في هذا الوقت. فالتواجد هو حق من حقوقك، هو مساحتك الشخصية التي ينبغي أن يحترمها الآخر لك. أيضا إذا زي ما ذكرت لك، أنه ينبغي الإنسان ما يصل إلى مرحلة التجاهل، يعتذر بلطف إذا تأخر بالرد. لا ينبغي أيضا أن يبرر، ما يقول والله أنا كنت مشغول أو كنت تعبان مثلا، أو لا، أعتذر عن التأخر في الرد ثم يسأل عن الموضوع اللي هو طالب فيه. فالتواجد هو حقك ومساحتك الشخصية التي ينبغي أن يحترمها الآخر.
1: طيب في موضوع الاتصال، يمكن الموضوع أكثر تعقيدا بالذات، يعني مثلا شخص ملح زي ما قلنا وهي فيها من عدم الذوق الشيء الكثير، مثلا دق عليك كذا مرة ما رديت، يقوم ينبهك باتصال واتساب، ممكن يدق عليك سناب، لو جوالك آيفون يدق فيس تايم، فهذول كيف ممكن تتعامل معهم صراحة؟ بالذات إذا أنت مثلا ممكن تكون في اجتماع، ممكن تكون في ظرف صحي، ممكن تكون أصلا ما تبي ترد.
0: زي ما ذكرت لك، أنت هذه مساحتك الشخصية، تعتبر أنه أنت في غرفة خاصة بك، من حقك تفتح الباب لشخص ويطرق الباب، من حقك أنك ما تفتحه، من حقك أنك يعني تنبه الشخص الآخر أنه مزعج. يعني إذا تجاوز الشخص حدوده معك، يعني اتصل أكثر من مرة أزعجك بالرسائل، ممكن تقول له والله معليش أنت أزعجتني، لكن بلطف يعني بطريقة لطيفة، حتى توصل له رسالة أنه أنا غير متاح الآن. وفي المقابل ينبغي أن الأشخاص ما يصلون إلى هذه الدرجة من الإلحاح ومن الاتصال ومن الإزعاج، ومن يحترمون المساحة الشخصية، هو الموضوع تكاملي.
1: نعم، خلينا ندخل في إتيكيت الرسائل، بالذات لما تجيك الرسائل المكررة، صباح الخير، جمعة مباركة، يعني هذه اللي تجي مش بس رسالة، تجي رسالة بصورة بدعاء بفيديو ومكررة وتعبي الجوال.
0: صحيح، وهذه نعاني منها حقيقة. البعض يعتقد أنه إعادة توجيه الرسائل فرض، أو الرسائل العامة هذه هي عادة يومية، مثل الأذكار، مثل الرسائل التوعوية، مثل لابد أن يكون عندنا وعي أنه الأشخاص عندهم مصادر أخرى غيرك. يعني الأشخاص عندهم يعني مصادر مثلا توعوية، عندهم يعرفون كيف يدخلون لقراءة الأذكار مثلا، ما في داعي أنك تذكرهم أو تلح عليهم بالرسائل اليومية. أيضا من المهم أنه ما نرسل خبر قبل التأكد من صحته.
1: أوه، هذه أكثرها.
0: أي صحيح فعلا، أنه شخص خلاص وصلتني رسالة لازم أعيد توجيهها سواء أنا متأكد منها أو لا. أيضا اسأل نفسك قبل إرسال رسالة عامة، هل هذه الرسالة تهم الشخص الآخر أو لا تهمه؟ لابد من رفع ثقافة الوعي بأن ليس كل ما يصل إلينا يستحق إعادة نشرة أو إرسال.
1: نعم، دخلنا في جروبات، والحين يعني نبغى ندخل في إطار آخر اللي هي الجروبات، المجموعات، إن كانت عائلية، إن كانت للعمل، إن كانت للأصدقاء، هل في لها يعني خلينا أقول دستور يحكمها في الإتيكيت؟
0: مشك، والإتيكيت يتعلق بكل شيء، بكل تفاصيل حياتنا اليومية، سواء في العالم الواقعي أو العالم الافتراضي. من بين الأشياء المختصة بالعالم الرقمي اللي هو الجروبس أو المجموعات، هذه نعاني أصلاً فيها من إزعاج، ونعاني فيها من رسائل تثير الجدل، ولها إتيكيت ولها قواعد ينبغي أن نلتفت لها. مثلاً لا ترسل رسائل لا تهم جميع الأعضاء، احترم الهدف الذي أنشئت المجموعة من أجله. هذه المجموعة مجموعة عمل، خلاص رسائل عمل. هذه مجموعة مجموعة رياضية، لا تخرج عن نطاق الموضوع الذي أنشئت من أجله هذا المجموعة. أيضا لا تضيف أحد بدون استئذانه، واحترم رغبته إذا رفض أن ينضاف لهذه المجموعة. أيضا لا تطرح موضوعات مثيرة للجدل. إحنا دائما في الإتيكيت نقول الموضوعات المثيرة للجدل هي الموضوعات التي تمس الدين، التي تمس السياسة، التي تمس المظهر الشخصي، التي تصل إلى التنمر. هذه الموضوعات تجنبها ولا تطرحها في المجموعات. أيضا لا ترسل رسائل خاصة مع شخص آخر في مجموعة. إذا كنت يعني راح تتحدث حديث شخصي، يعني أخرج على الخاص، لا تتكلم في مجموعة حديث شخصي. هذه أبرز النقاط المتعلقة بذوق التواصل في الجروبات.
1: يعني ما بين الجروبات والمحادثات الشخصية، ياما وياما توصلنا مجموعات يعني لمشاركة الصور والفيديوهات بكميات هائلة، لدرجة أن ميموري الجوال خلاص قاعد يشتكي. شغلتك بس كل يومين تفضي تمسح محادثات، تمسح صور، تمسح فيديوهات، فهذه برضو كيف ممكن نتكلم عنها؟
0: هي أيضا تعود لإعادة الرسائل العامة. لابد من رفع ثقافة الوعي أنه ليس ما كل ما يصلك لابد أن تعيد إرساله. المسألة المتعلقة بالصور، من المهم ألا تصور أساسا أحد قبل استئذانه. صورت أحد لا تنشر الصورة قبل استئذانه بدون ضرورة. أيضا احترم خصوصية الأماكن أثناء التصوير، الأماكن التي لا تسمح بالتصوير. لا تشارك أيضا لقطة محادثة خاصة يعني دون حاجة، حتى هذه فيها جانب قانوني.
1: نعم.
0: قد يعاقب عليه الشخص. مهم جدا أن ما نعيد توجيه أي رسالة خاصة دون إذن صاحبها. هذه كلها تدخل ضمن إطار الخصوصية. الخصوصية هي من أرقى درجات الإتيكيت.
1: نعم. نشوف في الإيموجيات، وهي الرموز التعبيرية عندنا، اللي هي الاستيكرات الحين اللي صارت منتشرة، والاستيكرات ممكن أخذ صورة عرفات مثلا وأحطها استيكر، صورة تغريد مثلا وأحطها استيكر، ولد الناس هذاك، والموضوع صار مزعج لكثير من الناس، لدرجة أن الآن صار فيها أيضا جانب قانوني. لو برضو نسلط الضوء على هذا الموضوع.
0: أيضا هذه مسألة متعلقة بالوعي، لابد من رفع الوعي أنه هذا محتوى خاص.
1: نعم.
0: سواء الصور حتى لو كانت منشورة في مواقع عامة هي محتوى خاص، احترم خصوصية الآخرين، لا تنشر مثلا زي ما قلت استيكرات لأشخاص دون استئذانهم أو دون ضرورة.
1: نعم.
0: أيضا الرموز التعبيرية، الرموز التعبيرية فيه إشكالية عندنا في استخدامها، الناس يستخدمونها بإفراط، لابد من استخدامها باعتدال في المحادثات. أيضا في أشخاص ما يختارون الرمز المناسب، يعني أصلا الرموز تحتمل أكثر من معنى وتختلف فهمها من شخص إلى آخر
1: ومن ثقافة إلى أخرى.
0: صحيح. فلابد أن نهتم بهذه التفاصيل ونكون دقيقين في اختيارها.
1: من الأشياء يعني اللي برضو نلاحظها في جلساتنا، مثلا نكون أنا جالسة أنا معاك يا تغريد وقاعدين نسولف، أنت فاتحة جوالك، فأقوم أنا أطل على الجوال شوف قاعد تسولفين مع مين، مثلا قاعد ترسلين لمين، وهذه برضو من الأشياء اللي يفترض أن ننبه عنها.
0: صحيح. هذه أيضا تدخل ضمن الخصوصية. احترام الخصوصية واحترام مساحة الآخر هي من أرقى درجات الإتيكيت ومن أهمها. أساسا استخدام الهاتف في اللقاءات من غير اللائق أن تتصفح هاتفك أمام الناس، سواء في مكان عام أو في الاجتماعات أو في اللقاءات الشخصية أو الرسمية، حتى في الأماكن العامة. بعضهم يقول أنا في مكان عام يعني ما عندي مشكلة أتصفح هاتفي. لا، أنت في مكان عام تتصفح هاتفك باستخدام السماعة الشخصية حتى ما تزعج الآخرين. إذا كنت في اجتماع أو كنت في لقاء وصلك اتصال وصلتك رسالة ممكن ترد عليها، ولكن تستأذن من الشخص وتعتذر بلطف. أيضا من المهم في يعني لمسة بسيطة أنه ما تضع هاتفك على الطاولة، سواء طاولة الطعام أو طاولة الاجتماعات أو أيا كانت، هذا يعطي الآخر انطباع أنه أنت يعني قابل للمقاطعة في أي وقت. فهذه تفاصيل إحنا قد لا ننتبه لها كثيرا ونحتاج أنه نذكر أنفسنا فيها.
1: خبيرة ومدربة الإتيكيت الأستاذة تغريد العلكمي، شكرا لك.

0: تصنيع الكولاجين اللي يعزز قوة العظام ويحميها من الإصابات. فيتامين كاف يساعد في صحة العظام ونموها ويحافظ على كثافتها وحمايتها من الهشاشة، ونلاقيه في الخضروات الورقية والزيوت النباتية وبعض الفواكه.
1: أعزائي، مشكلة صحية صرنا نسمع فيها أكثر من قبل ولأعمار صغيرة للأسف، مثل تكيس المبايض. وعشان نحمي بناتنا منها بسن مبكر، حبينا اليوم نسلط الضوء عليها مع الدكتور هيثم بدر، استشاري جراحة النساء والولادة. أهلا وسهلا فيك دكتور.
2: حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم وشكرا للاستضافة على هذا الموضوع المهم.
3: اشرحها ونورنا
1: دكتور، اشرحها ونورنا، يعني ايش تكيس مبايض؟
2: الله يعطيكم الصحة والعافية. طبعا هذا موضوع جدا مهم، مثل ما تكلمتي تكيس المبايض من اكثر المشاكل الهرمونية اللي بنشوفها عند البنات والسيدة، هو مو عبارة عن كيس على المبيض ويجب ازالته عن طريق عملية مثل ما كثير ناس يعتقدوا للأسف، لكن هو في الحقيقة اضطراب في الهرمونات يجعل التبويض ما يصير بشكل منتظم بشكل شهري، فتتلخبط الدورة عند السيدة، ممكن تزيد حبوب الشباب على الوجه أو الشعر الزائد، وأحيانا يؤخر الحمل. فهذا هو موضوع تكيس المبايض بشكل عام، ومن المهم جيد كثير من السيدات يفهموا عنه مثل ما تفضلتي.
1: طيب ليش انتشر في السنوات الأخيرة أكثر من قبل؟
2: هو ما مش حقيقة أنه انتشر فقط قبل، ولكن التشخيص صار حتى أسهل في العمل، لأنه صار في عنا أساليب للتشخيص أكثر، وبنفس الوقت الأسلوب الحياة تغير. لو بنلاحظ كثير من الحركة السابقة اللي كنا نسويها دائما كأشخاص قلت، نوعية الأغذية تغيرت، الأكل صار أكثر ومصنع، كثير منه فيه سكريات زادت، وكمان لو نلاحظ حتى في اضطراب في نمط الحياة من ناحية السهر صار أكثر، من النوم بطل في نوم معتدل بتوقيت معين، كل هذه الأشياء ممكن تزيد من حاجة اسمها مقاومة الإنسولين كذلك. فهذه كلها لما تزيد مع بعض هي كلها مرتبطة، وبالآخر بتأثر بشكل أعراض تكيس المبايض.
1: مقاومة الأنسولين ممكن تسبب بطريقة أو بأخرى زيادة الوزن، فهنا لأي حد أسلوب حياتنا، نوع أكلنا، أسلوبنا في النوم والصحيان والرياضة ممكن يكون سبب مباشر في إصابتنا بتكيس المبايض.
2: بلا شك له دور كبير مثل ما تفضلتي، لكن هو ما هو السبب الوحيد. في بنات عندهم استعداد وراثي كذلك، لكن نمط الحياة ممكن يخلي المشكلة تظهر بشكل أسرع وأسهل وأوضح أو يزيد حتى أعراضها. لذلك الأكل الصحي، نمط الحياة الصحي، ممارسة الرياضة بشكل منتظم وخاصة اللي فيها تمارين مقاومة، المحافظة على الوزن الجيد المثالي، تعتبر جزء من مهم جدا من العلاج.
3: فكرة غلط.
1: طيب عندنا معلومات مغلوطة يا دكتور ودنا نصلحها لنا. التكيس عبارة عن مشكلة بسيطة ممكن حلها من خلال العلاجات بس.
2: طبعا اللي بيعتمد على هذه المعلومة على أنها هي صحيحة، فهو للأسف يعني بيحاول يلاقي علاج مؤقت بس ما بيروح لجذر المشكلة. فالمعلومة بشكل عام أنه هي مشكلة بسيطة وفقط تنحل بالعلاجات هذا غير صحيح. العلاجات مو مجرد حبوب، في كثير من البنات تغيير نمط الحياة وعودتها إلى النمط الصحيح وإنقاص الوزن يكون من أهم العوامل للعلاج، وهو أكشلي حتى أهم من الدواء نفسه، لأنه أنا ممكن أعطي دواء بيساعد مؤقتا في تحسين الأعراض، ولكن إذا ما رحت لجذر المشكلة وحليتها حتستمر، حتى لما أتوقف من الدواء حترجع المشكلة. والعلاج أكيد بيختلف حسب احتياج كل بنت، فهل العلاج طلب لتنظيم الدورة، هل هو لمعالجة زيادة حبوب أو حب الشباب، أو هو للمساعدة على الحمل وهكذا.
1: أيضا من المعلومات التكيس التخوف منه بالدرجة الأولى أنه البنت ما تحمل، فمع ذلك في ناس كثيرة ونسمع أنه بنت عندها تكيس ومع ذلك أحملت.
2: أكيد أكيد، وهذه نقطة طبعا أحب أطمن البنات فيها، تكيس المبايض ما يعني أنه الحمل مستحيل أبدا، بالعكس في بويضات بشكل جيد وفي إن شاء الله نسبة للإخصاب بشكل جيد، وفي ناس كثير حملوا بشكل طبيعي حتى بدون مساعدة على الإنجاب،

0: ولكن بعضهم احتاجوا بعض أساليب التنظيم للتبويض والإباضة أو حث الإباضة وعلاجات بسيطة. وفي كثير منهم لما رجعوا حسنوا نمط الحياة عادت الإباضة بشكل تلقائي بدون تدخل، وهذا ساعدهم في الحدوث في حدوث الحمل بإذن الله.
1: مشكلة تكيس المبايض المشكلة الأساسية فيها الوزن، لو نقصنا الوزن المشكلة تنحل؟
0: إذا كان في وزن زائد نعم، بشكل واضح ممكن يأثر إيجابيا على الإباضة. أحيانا حتى نزول 5-10% فقط من الوزن يحسن في حدوث الإباضة، وينتج عنه تنظيم دورة ويزيد فرص الحمل ويخفف كثير من الأعراض. ولهذا أمر مهم جدا إنقاص الوزن إلى المعدل الطبيعي، ما بدنا نروح أقل من الطبيعي أيضا، لأنه حتى لقينا بعض السيدات بيروحوا بيحاولوا يروحوا إلى النحافة المفرطة وهذا برضو ممكن يضر. ولهذا الوزن المثالي كيف بنعرفه؟ بمعرفة ما هي الكتلة الجسدية أو الجسمانية والوصول إليها معد، وذلك بمقارنة الطول مع الوزن للسيدة.
1: يعني السيدات في الأغلب بيحبوا أنهم يكونوا في نحافة زائدة.
2: طبقها صح.
1: طيب نبغي نطبقها صح يا دكتور، في البداية كيف أتأكد أني مصابة بتكيس المبايض؟
0: تمام، سؤال مهم وجيد، لأنه بدنا يعرف المستمعين أنه بالآخر تشخيص تكيس المبايض يكون عبارة عن استخدام أدوات، وهذه الأدوات في تقريبا السونار جزء من الأدوات وليس كل الأداة. فإذا ما لقينا حاجة بالسونار ما معناها برضو ما عندي تكيس المبايض. التشخيص يعتمد على أكثر من حاجة، انتظام الدورة أو عدم انتظامها، الأعراض اللي تشتكي منها السيدة، الفحص الإكلينيكي في العيادة، وأحيانا تحاليل الهرمونات خاصة معرفة وظائف المبيض، وأيضا نسبة هرمون الذكورة، وهكذا ما نجده بالأشعة الصوتية. فكل هذول مع بعض بيعطونا تصور كامل وليس السونار لوحده. فكثير من السيدات بشوفهم بأنه بالآخر بشوفوا أنه الأشعة سليمة، فمعناها أنه أنا ما عندي حاجة، فبيستغربوا من كلام الطبيب لما يجي يقولهم أنه عندي أنه عندك تكيس، لأنه ما هو فقط الأشعة الصوتية هي اللي بتخبرنا، في عنا أساليب مختلفة لازم كلها مع بعض تعطينا الصورة الكلينيكية لوجود تكيس المبيض أو عدم وجوده.
1: اكتشفنا أنه سين من الناس مصابة بتكيس المبايض، متى تبدأ العلاج وكم يأخذ وقت؟
0: طبعا من المهم اليوم من لحظة اليوم استماعك للحلقة اللي قاعدين نتكلم عنها اليوم، العلاج يبدأ من اللحظة في تغير نمط الحياة، هذا أولا. وكم يحتاج من الوقت؟ هذا أول ما نتأكد من التشخيص. إذا كان العلاج يحتاج إدخال دواء أو شيء ممكن نبدأ فيه إن شاء الله من عند التشخيص في العيادة، ولكن اليوم من وقت سماع هذه الحلقة ممكن نبدأ نحسن من نمط الحياة اللي إحنا بنتبعه. أما كم يحتاج من الوقت فهذا يختلف من شخص إلى آخر، لأنه إحنا ما نعالج اسم المرض، إحنا نعالج الأعراض والهدف اللي تبغاه المريضة. في بعض الحالات تتحسن خلال أشهر، ولكن من المهم أنه نعرف أنه علاج تكيس المبايض يحتاج استمرارية ويحتاج الحفاظ على نمط حياة صحي بشكل مستمر، وهي أسلوب حياة للتحسين. ويا ما شفنا سيدات اختلفت حياتهم تماما إلى الإيجابية والأمور، وتحسنت الأمور بشكل جيد مع تحسين نمط الحياة مع بعض العلاجات اللي بيساعد فيها الطبيب في العيادة.
1: دكتور أنت نصحت بتغيير نمط الحياة للأفضل طبعا، لكن متى أقرر أني لازم أروح العيادة؟
0: طبعا إذا في حالة أنه في اختلال في الدورة وزيادة في الوزن مع زيادة في حبوب أو حب الشباب، زيادة المشعرانية، هذه الأمور طبعا إحنا كلها من مؤشرات احتمالية وجود تكيس المبايض، ولكن زيارة العيادة ممكن تكون مهمة حتى للكشف للتأكد وللاطمئنان. فيعني زيارة العيادة ليست فقط أثناء المرض، ولكن حتى لمعرفة أنه إحنا وين إحنا مقارنة بالوضع الطبيعي الصحي. فمن المهم جدا أنه إذا صار في عدم انتظام في الدورة، صار في زيادة في الوزن صعب النزول، علامات وجود مقاومة الأنسولين موجودة،

0: تعب المزمن، حب الشباب الزايد، الشمشعرانية أو زيادة وجود الشعر في الأماكن غير المعتادة في التوزيع النسائي. فهذه كلها دلائل بتخلي السيدة من الأفضل زيارة المستشفى والطبيب لمعرفة الوضع والاطمئنان وتحسين الحالة الصحية، لأنه إحنا ليس هدفنا فقط عدم أو علاج وجود تكيس مبايض، إحنا بدنا نحمي السيدة من مخاطر تكيس مبايض على المستوى البعيد. لأنه عدم انتظام دورة ليس فقط هو الهدف، ولكن حماية مدار مقاومة الإنسولين، مشاكل لا سمح الله السكر مستقبلا، ارتفاع الكوليسترول، مشاكل القلب، كلها من نتائج الاستمرارية في عدم الالتفات لعلاج تكيس المبايض والاهتمام فيه بشكل جيد.
1: أخيرا الدكتور، نبغي مجموعة من النصائح للبنات والسيدات في هذا الخصوص.
0: حابب أقول يمكن أهم النصائح اللي بدي أتكلم عنها 4 نصائح. أولا، لا تهملي إنه دورتك مو منتظمة. إذا الدورة مش منتظمة اذهبي واحرصي على أنك أنت تعرفي إيش السبب، وتحاولي مع الطبيب معرفة السبب ووضع الخطة العلاجية الملائمة. ثانيا، من اليوم نقدر نحافظ على وزن صحي ونبدأ نمشي على تغيير نمط الحياة وممارسة المشي أو الرياضة بشكل منتظم، وخاصة رياضة المقاومة. الحاجة الثانية، تخفيف السكريات والمشروبات المحلاة والأكل المصنع اللي ممكن يساهم في أنه يزيد فجأة نسبة الإنسولين في الدم، وهذا ممكن يساهم في وجود مقاومة الإنسولين ومشاكل تكيس المبايض أيضا. الحاجة اللي هلأ صارت منتشرة برضو بدي أنبه منها، لا تشخصي نفسك عن طريق الإنترنت فقط أو ما تجديه من تشات جي بي تي. راجعي طبيب مختص، يعني ترى رأي الطبي ما زال مهم، ونظرة الطبيب في العيادة أمر مهم. وحابب أختم يمكن برسالة مطمئنة، أنه تكيس المبايض صحيح أنه شائع، ومعظم الحالات نقدر نتعامل معها بشكل ممتاز إذا تشخصت بدري والتزمت المريضة بتغيير نمط الحياة وتحسين والاستخدام العلاجات الذي يوصفها الطبيب. وإن هذا ما هو نهاية الطريق، ولا يعني أنه الحمل أبدا مستحيل، بل هي حالة يجب أن نعرفها جيدا، ويوجد الحمد لله في الزمن اللي احنا فيه حلول كثيرة بتساعد المريضة للتحسن بإذن الله تعالى.
1: شكرا لك دكتور هيثم بدر، استشاري جراحة النساء والولادة، على هذه المعلومات المهمة اللي أتمنى كل سيدة وبنت تسمع لها بكل إنصات. شكرا لك.
0: يعطيكم العافية، وشاكرين ومقدرين هذه الجهود، وشكرا للاستضافة مرة أخرى، ونتمنى للجميع السلامة والصحة والسعادة والسرور.
1: كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم، أتمنى أنكم استفدتوا من كل تفاصيلها. كان معاكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيسى.
2: عيشها صح. ديرتي حبيبتي.

تكتب العلا فصولا لامعة في سماء التاريخ، وتشكل بقوة آثارها جزءا هاما من مملكتنا الغالية التي تتفرد دوما بتضاريسها وآثارها وتاريخها وجمال جبالها وتنوع آفاقها. لكننا اليوم نسلط الضوء على رحلة مختلفة بعيدة كل البعد عن التاريخ، ولكنها مزار سياحي بارز حصد الكثير من الإعجابات وبات واحدا من أهم المعالم في محافظة العلا. محمية شرعان، والتي جرى تأسيسها عام 2019، أصبحت واحدة من الوجهات الهامة لعشاق الحياة الفطرية، فهي تمتد لنحو 1000

1500 كيلو متر، وتهدف بصورة خاصة لحماية الحيوانات البرية من الصيد وزيادة الغطاء النباتي. تضم المحمية واحدا من أهم الحيوانات المهددة بالانقراض، وهو النمر العربي، والذي يجد في محمية شرعان رعاية خاصة يسعى فيها العاملون إلى تأهيل النظام البيئي له. الهيئة الملكية لمحافظة العلا شهدت توطين 20 مهن عربية و50 غزالا رمليا و10 وعول جبلية، لتكون محمية شرعان جزءا لا يتجزأ من أهداف مملكتنا في الحفاظ على الحياة الفطرية والحيوانات البرية.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: مسار

0: اللطف من أجمل الصفات الإنسانية، لكن ما يعني أننا نتنازل عن حقوقنا أو نسمح للآخرين باستغلالنا. أحياناً نخلط بين الطيبة والضعف، بين وضع الحدود والقسوة. متى يكون لطفنا قوة ومتى يتحول إلى ضعف؟ كيف نحافظ على طيبتنا بدون ما نخسر أنفسنا؟ وهذا هو الأهم. كل هذه الفقرات بنتناقش فيها مع ضيفنا اليوم الأستاذ تركي اليامي، مستشار جودة الإنسان وخبير التحسين المستمر في برنامجكم مسار. أستاذ تركي اليامي، مستشار جودة الإنسان وخبير التحسين المستمر، يا أهلا وسهلا فيك في برنامجنا مسار.
1: أهلا وسهلا عليكم، السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ هند. وسعيد وفي سعادة أننا نلتقي بكم، الله يحفظ.
0: الله يحييك ويبقيك. أستاذ تركي، في البداية كيف نفرق بين اللطف الحقيقي وبين الطيبة الزايدة اللي ممكن تخلي الشخص أحيانا يتنازل عن حقوقه؟
1: طيب دعيني بداية، الله يحفظك، خلني نوضح للأخوة المستمعين ما هو اللطف. اللطف ترى كلمة جميلة جدا وعميقة، فاللطف أساسا هو له أثار جدا ممتازة على الإنسان، جانبية رائعة، يعني يخلي الإنسان في سعادة. لو عرفنا مفهوم اللطف، يعني هو اللطف هو التعاطف، هو اللين، طيبة القلب، التأثير على الآخر، الإحسان، مراعاة المشاعر الآخرين، الإنسانية، الاهتمام بالآخر، عمل الخير، الامتنان، النية الحسنة، الكرم، البر، التصدق. فإذا اللطف مجموعة من هذه المعالي اللي ذكرت لكم إياها، هي مجموعة. إذا اللطف عبارة عن هو أكثر من تصرف لطيف.
0: حلو، عبارة عن باقة متكاملة من التعاملات الإنسانية الراقية.
1: نعم، باقة كاملة متكاملة يستطيع الإنسان أن يقوم بها، مجموعة أنا أسميها مجموعة ورود أو زهور.
0: جميل.
1: تعطي عبق جدا جميل، رائحة لمن لللطف. إن الله لطيف خبير، فما بالك يعني بنحن كالبشر يعني.
0: تمام.
1: فهذه مفهوم جميل جدا يعني على مفهوم اللطف يعني.
0: تمام. طيب وكيف نفرق بين اللطف اللي تفضلت أنت بشرح معنى كلمة اللطف، وبين الطيبة الزايدة اللي ساعات تخلي الإنسان يتنازل حتى عن حقوقه؟
1: طيب طبعا اللطف الحقيقي أساسا احنا زي ما ذكرنا المجموعة هذه الباقات اللي ذكرتيها الله يحفظك، هو عبارة عن نابع يأتي هذا من قوة الإنسان وفهمه للطف، من وعيه ومن اختياره. بمفهوم آخر، أنا أساعدك أنت يا إنسان، أو أنا أحب أقدم لك أي خدمة لأني أنا كتركي أو أي شخص آخر أو الأستاذة هند تحب تقوم بهذا العمل. هذا مفهوم جدا واضح جدا، مو أنا لما أسوي لك هذا الأمر أني أنا إذا ما لازم أسويه عشان ما أخسرك أو علشان أخاف من أني أنا تزعل علي أو تغضب علي. فالطيبة الزائدة، عشان نفرق بين اللطف الحقيقي والطيبة الزائدة، ذكرنا عرفنا اللطف الحقيقي. الطيبة الزائدة تظهر عند الإنسان أو تبان لما يكون الإنسان غير قادر على حماية حقوقه، يعني عنده خوف أمام الآخر تلقاه يخاف، فإذا دائما يقول كلمة نعم نعم، وهذه طبعا غير مقبولة، لازم تقول كلمة لا عندما تكون في قمة الوعي. إذا اللطف أني أنا أساعدك باختياري، والطيبة الزائدة تجعلني أسوي زيادة عن الأمر وأنا ماني مقتنع فيه أو أني خاف أني أفقدك. فهذا الفرق واضح إن شاء الله.
0: ممكن أستاذ تركي أقول أنه اللطف الصحي أو اللطف الطبيعي هو اللي أنا أقدمه بمحض إرادتي بدون ما أعمل حساب لردة فعل الطرف الآخر.
1: صحيح،
0: يعني
1: هو هذا.
0: أيوة، يعني نعم. أنا هنا قدمت اللطف لأنه اختياري، وبعيدا عن إحساس ساعات الناس تقدم الطيبة الزايدة خوفا من خسارة الإنسان الآخر،
1: فهنا صحيح. صحيح.
0: هنا هو يحسب حساب ردة الفعل.
1: صحيح، هذا المفهوم اللي أنا ذكرت لك إياه، وهذا صحيح هذا المفهوم. وعادة يعني دائما الطيبة الزايدة في قاعدة مهمة جدا لابد نوضحها، الطيبة الزايدة ما تحمي صاحبها أبدا أبدا أبدا نهائيا، وتتحول دائما بعض المرات إلى من شيء، يعني يكون إنسان طيب إلى استنزاف مشاعر هذا الآخر أو هذا اللي يقوم بالطيبة الزائدة. ف فزي ما تفضلتي هذا هو المفهوم، أنه نفرق بين اللطف الحقيقي والطيبة الزائدة. صحيح،
0: نقدر نقول أنه ممكن اللطف يتحول في بعض الأحيان من صفة جميلة إلى نقطة ضعف ونقطة استغلال من الآخرين.
1: طبعا صحيح، أنت يتحول هذا الأمر، اللطف يتحول نقطة ضعف عندما نكون في ثلاثة نقاط. أول واحد، عندما يفقد الإنسان القدرة، عند في بعض الناس عنده يفقد القدرة على يضع حدود مع الآخر. إذا فقد الإنسان أن يضع حدود مع الآخر، هنا هذه علامة أولى على أن بدأ يفقد اللطف، يتحول لنقطة ضعف يتم استغلالها. كذلك دائما إذا رفض طلب معين شخص يشعر بالذنب، عندما تشعر بالذنب فعند رفضك لطلب من شخص آخر، هذه علامة ثانية تدل على أنك فقدت اللطف، صار عندك تحولت إلى تستغل في هذه النقطة. النقطة الثالثة، دائما يكرر التسامح مع الشخص الآخر، دائما يعني الشخص اللي أمامه يتسامح منه مع أنه هو يعني أذاه. فهذه العلامات الثلاثة تجعل الإنسان يتحول من اللطف الموجود داخله والطيبة الجميلة إلى نقطة ضعف تستغل من الآخر.
0: أوكي، ثلاث نقاط أساسية أستاذ تركي، اللي هي عدم قول لا أو عدم رفض أي طلب من الأشخاص الآخرين. نعم. اثنين، الإحساس بالذنب عند رفض. صحيح. أو عدم المقدرة، يعني ساعات أنت مش على قولتهم مش عايز، أنت مش قادر، فهنا برضو يحوشك لوم، يحوشك تأنيب ضمير إنك كيف ما استطعت. والعلامة الثالثة اللي تفضلت فيها أستاذ تركي، إنه الإنسان
1: يكرر التسامح،
0: يكرر التسامح مع شخص مستمر بالخطأ.
1: نعم، طب هي المشكلة ما تكون المشكلة، يعني المشكلة ليست في أن تكون لطيفة، بل في أن بعض الناس يعتقد الآخر إن لطفك هذا، إن لطفك هذا الجميل حقوق مباحة، يعني أنت لا أنت لطيف، لا ما علي، أنت حقك مباح، لازم تساعدني ولازم تخدمني. لا، هذا غير صحيح إطلاقا. فهذه الفكرة والمفهوم ليس أن تكون لطيفا النقطة المهمة جدا في بعض الناس أو الآخر يعتقد أنك أنت إذا ما قدمت لهذا العمل أنت غلطان. لا، هذا غير مقبول إطلاقا في مفهوم اللطف.
0: يعني نقدر نقول أنه كلمة لا، وضع الحدود مع الأشخاص الآخرين، ما يتعارض مع كونك شخص لطيف؟
1: صحيح، طبعا أحيانا كلمة لا هي تعتبر يعني بالمفاهيم اللي تكلم عنها في مفهوم اللطف هي أكثر صدقا من كلمة نعم غير الصادقة. يعني بعض الناس يقول نعم هو غير صادق أو لا يستطيع بس يجامل الآخر، فلما تقول كلمة لا هذه أصدق مليون مرة من كلمة نعم اللي أنت غير صادق فيها أو لا تستطيع بس تجامل الآخر، تجامل الشخص اللي أمامك. طبعا احنا ممكن نغير هذا المفهوم، إذا أنت بتقول لا ممكن تقول له يعني أنا أقدر طلبك هذا ولكني أنا لا أستطيع أن أقوم بهذا العمل أو بهذا الطلب. دائما ممكن تقول له والله أنا أحترم رأيك لكن هذا الأمر اللي تطلبه مني ما يناسبني ولا ما هو من أخلاقي، أي كان يعني. وكذلك أنا أستطيع أن أساعدك في هذا الأمر اللي طلبته مني ولكن بطريقة أنا أشوف أنها هي المناسبة. دائما هذه المفاهيم لابد أن الإنسان عشان ما تتحول كلمة لا يعني عند بعض الناس يعتقد أنها هي أكثر صدقة من كلمة نعم.
0: أيوة، وبعض لا تجي قاسية، يعني خاصة إذا كان في مثلا طلب معين ويشعر الطرف الثاني أنك أنت تقدر عليه، هو متيقن أنك تقدر عليه، فتجي لا قاسية. فممكن إحنا نحور كلمة لا بأننا نغلفها، يعني نلبسها، نلبسها يعني قرفتها نخليها لا مبررة، أو نخليها اعتذار بدون ما نستخدم حتى لفظ لا، اللي هو يعني ممكن يخلي الناس تكش شوية من بعض.
1: هو بصفة عامة الحزم ليس قسوة، الحزم ليس قسوة، ولكن اللطف ليس ضعفا. لابد نفهم هذه المعادلة. يعني الحزم مو هو قسوة عندنا، يعني لما أقول لا ومهم لا هذا مين قساوة مني، ولكن في نفس الوقت اللطف اللي عندي أنا مو هو أنا مو ضعف عندي، أنا أستطيع أن أقول لا أو أغير المفهوم أو زي ما تفضلتي تغلف بشكل جميل ويفهمها الآخر على أن هذا الأمر أنا لا أستطيع أن أسوي لك إياه أو أفعل لك إياه إلا بشكل أنا أشوفه مناسب أو بطريقتي أنا المناسبة.
0: ليش أستاذ تركي كثير من الأشخاص يخاف أنه يبدو عليه القساوة نوعا ما إذا بدأ يدافع عن نفسه أو عن حدوده أو عن مستحقاته؟
1: لأن بعض الناس يخشى هذا الأمر، لأنه هو صار عنده الله يحفظك ربط القبول الاجتماعي، أساس أنا أصير مقبول اجتماعيا عند الآخر يجب أني أنا أتنازل. فبعض الناس يعني يدافع عن نفسه بهذا النقطة، فيخافون من أن يقول لهم الآخر عنهم أنك أنت تغيرت أو أنك صرت قاسيا أو ما تلبي طلباتنا. هنا فيخافون من يقول، يعني الشخص الآخر يقول عنهم أنك تغيرت أو أنك تحسنت أو صرت قاسي. فهذا المفهوم هو اللي خلى الناس، بعض الأشخاص يبدون قاسين عندما يدافعون عن أنفسهم، خوفا من أنه يقول أنت تغيرت أو أنك أنت صرت قاسي. لكن في الحقيقة الإنسان دائما عندما يحط لحد حدود صحية في التعامل مع الآخر قد يتغير انطباع بعض الناس عنه. يعني ماذا تعودوا عليك الناس اللي تقول دائما تقول أنا نعم نعم نعم، بس أحد المرات قلت لهم لا. فهنا بعض الناس يعني يتغير انطباع عنه إذا قال لا، وخاصة أولئك الذين اعتادوا أن يستفيدوا منك، فأنت هنا وضعت لهم حد مباشر، خلهم هم يعني في نهاية الأمر يعتقدوا ما يعتقدون، ولكن أنت اتخذت القرار الصحيح. ولا تخاف من رد فعلهم أنك أنت صرت قاسي أو ما صرت تنفع، هذا الأمر يرجع لهم، أنت اتخذت القرار الصحيح.
0: إذن المحافظة على الحدود بين الناس حتى لو ظنوا فيك أنك قاسي ما هي مشكلة، لكن الأهم أنك تكون واضح في حدودك وفي الأمور اللي تقبلها والأمور اللي لا تقبلها.
1: صحيح، حدد هذه الأمور، خليك واضح جدا جدا جدا، كن لطيفة في التعامل مع الآخر. الأمر أستطيع أنا أفعل لك إياه، نعم أستطيع، لا أستطيع، لا أستطيع. والشخص الذي أمامي إذا قلت له لا في هذا الأمر واعتبرها قاسية مني، هذا أمر يرجع له، ليس لي أنا علاقة به بهذا الأمر.
0: أوكي، يعني وإحنا كلنا عارفين طبعا أستاذ تركي أن الحدود هذه متغيرة حسب المشاعر مع الأشخاص، حسب القرابة، حسب دائرة العلاقات. فبعض الأشخاص الحدود تكون جدا عريضة، وبعض الحدود لا تكون أقل أقل أقل. فكمال الإنسان هنا أنه يوازن في تعاملاته مع الآخرين بحيث أنه يعطي لكل مقام مقال ولكل شخص قيمته وقدره حسب الأقرب إلى النفس والروح. يعني ساعات الناس يكون في بينهم قرابة نسب ولكن ما يكون في بينهم قرابة مشاعر، فهنا الحدود تكون مختلفة.
1: صحيح، حتى بعض الناس يعني ممكن يقول لا لنفسه.
0: صحيح،
1: ممكن إنسان يقول لا لنفسه في أمر ما يريد أن يقوم به ويرى أن هذا الأمر يعني غير، يعني عنده القدرة يقول لا. فأنت لما عندك القدرة تقول لنفسك لا، فأنت عندك القدرة أنك تقول للآخر لا، على حسب الأمر يعني زي ما تفضلتي. صحيح،
0: جميل. ونتكلم عن أنفسنا، هنا يجيني سؤال، كيف نكون لطيفين مع الآخرين وبنفس الوقت ما نهمل احتياجاتنا ومشاعرنا، وزي ما قلت أستاذ تركي حدودنا، لأنه حتى إحنا بيننا وبين أنفسنا ساعات نضطر نقول لأنفسنا لا.
1: طبعا دائما أنا أطلب من الآخر يعني يسأل نفسه، الإنسان يسأل نفسه عدة أسئلة على أساس يعني تبان عنده الصورة. أنا لما أحد يطلب مني هذا الأمر، هل أنا فعلا أبغى أسويه أو أريد أن أفعل به، أو أنا أخشى أن أرفض، يعني أو أن إذا رفضت بيزعلوا مني. فأسأل نفسي هل أنا أستطيع أو بأقوم بهذا العمل، أو أنا أريد فعلا، أو أنا أتمنى أن أخدمك، أو أني أنا بس
0: هو شيء إرضاء لك أو خوفا من ردك.
1: نعم نعم نعم. كذلك دائما يعني ضع نفسك في دائرة اهتماماتك أنت، يعني حاول تضع نفسك، اسأل نفسك أنا هل أنا في دائرة اهتمام هذا الآخر، هل أنا فعلا هذا الشخص اللي بخدمه يحتاج مني أنا فقط، أو أنا هو الشخص يهتم بي؟ يعني ولو جيت يوم من الأيام وأنا وطلبت منه طلب، هل بيرد علي؟ هل بيتجاوب معي؟ طبعا بالقاعدة العامة ليس مطلوب أنك تختار بين نفسك وبين الآخرين. أوجد مساحة تكون فيها نسبة الاحترام بين اثنين متوازنة، مثل ما لك عليك. فهذه من الأشياء اللي نحب أن نركز عليها، دائما يسأل نفسه هذه الأسئلة. ولكن أنا يعني حتى كذلك في مقولة جميلة، أنا ممكن أكون رحيما معك أو رحيم بك، ولكن لن أكون ظالم لنفسي. فهذه من الأشياء اللي يجب أن الإنسان يكون في عقله وفي فهمه. فرد على السؤال يحفظ أسأل نفسي هذه الأسئلة فيتبان معي حقيقة الأمر.
0: الناس أستاذ تركي، بعض الأشخاص اللي يجي على نفسه وخوفا من ردة فعل الأشخاص الآخرين ويبدي احتياجاتهم على نفسه ويخجل أو صعب عليه يقول لا، فيضغط على نفسه ويجي عليها. هل إحنا نقدر هنا نقول إنه هذا الشخص يحتاج إلى إعادة النظر بتقديره لذاته؟
1: صحيح، نعم، يحتاج إنه يعيد في تقديره وفي تقدير ذاته. وطبعا المهم جدا إنه معيد النظر، مو معناته إني أنا أصبح يعني شديد أو
0: تحول إلى شرير.
1: هي شرير أو شديد أو صلب، لا هي نعيد النظر في هذا الأمر، لأن دائما اللطف في الإنسان يحتاج الإنسان يكون حازم. لماذا؟ عشان يحمي اللطف اللي عنده، اللطف اللي الذي يعني موجود فيه. فهذه من الأشياء دائما أشياء جميلة تحتاج الإنسان يكون لها حماية، ولكن لابد أن يحميها بهدوء. دائما اللطف يعني إذا ما كنت حازم في هذا الأمر أو حميت اللطف اللي عندي، الناس يتمادون معي. وطبعا ممكن بعض الناس توصل عندهم يعني أن يكون هذا الإنسان منفرا للآخر، يعني يجعل هذا ينظر نظرة استعلاء عليه أو نظرة تهزئة هزءا به. فمهم جدا أن يكون الإنسان متوازن. القاعدة الرئيسية في أنك أنت تكون متوازن، يكون عندك قلب لطيف، قلب جميل، قلب أنيق راقي، وكذلك يكون عندك عقل يعني مدرك للأمور، واعي، فاهم الحياة، فاهم الدنيا، فاهم الأمور، فاهم قدراتك، فاهم واجباتك، ما لك وما عليك، وكذلك حدود واضحة. هذه كل الأمور في الحياة، ليس في اللطف، كل مكان. يعني أنا إذا عندي هذه القواعد، أنا أسميها المثلث الجميل في

0: الإنسان يكون مرتاح، يكون عندي قلب لطيف. والله لطف جميل جدا جدا جدا يعني، لأن حتى اللطف يعني ذكر في القرآن في سبع آيات، سبع آيات يعني، وكلمة ورقم سبع من الأرقام جدا التي أسرارها عظيمة. فاللطف يجب أن الإنسان يكون لطيف في حياته. على فكرة ترى اللطف يعني يخليك أكثر سعادة ويفيد قلبك، ترى اللطف يخلي القلب في سعادة.
1: هذا إذا تطبق بمفهومه الصحي.
0: صحيح، نعم نعم، إذا تطبق بمفهومه الصحيح يخلي الإنسان مرتسم، ترى يخلي البشرة جميلة، يخلي يعني علاقاتك رائعة. فأنت إذا كان قلبك لطيف وجميل وأنيق وعندك عقل واعي ومدرك للأمور وعندك حدود واضحة، فأنت على المسار. هذا يسمونه التوازن في العلاقات أو التوازن مع الآخر.
1: جميل جدا. النقطة الثالثة أستاذ تركي اللي أنت ذكرتها في النقاط اللي تخلينا كيف نعرف أنه إحنا أشخاص لطيفين أو أشخاص ضعفاء، كانت التسامح الزايد. لو نجي نتكلم عن موضوع التسامح، هل يمكن أن يكون التسامح سببا في استمرار تعرض الشخص للأذى؟
0: نعم، التسامح صحيح، التسامح الزائد نعم يعرض الإنسان إلى بعض الأذى، هذا كلام صحيح. طبعا نحن التسامح من الفضائل، فضيلة من فضائل الإنسان يتصف بها. ولكن التسامح ليس معناته أني أنا أعطي زي ما نقول يعني تصريح للآخر وخلاص، كل ما سوى تسامح معه. لا، لابد يكون فيه هنا نهاية، لازم يكون فيه، لأن هذا حيكون علي أذى، أذى عليش على نفسيتي وعلى شخصيتي. أنا ممكن أسامح الناس وهذا من الصفات الجميلة، عشان لا نفهم أن التسامح لا، أنا يمكن أن أسامح شخصا أخطأ في حقي أو شيء، ولكن في الوقت نفسه يعني آخذ قرار ما يكرر هذا السلوك معي أو هذا الأمر أو هذا الأمر اللي فعله معي. لابد أني أفرق أني أنا أسامحك على ما فعلت، وأن أسمح لك أو لن أسمح لك بأن تقوم بهذا الأمر أخرى. أنا سامحتك يا أخي الكريم، ولكن لن أسمح أن يتكرر هذا الأمر معي. هنا توازن. إذن التسامح فضيلة يجب أن نفهمها بهذا المفهوم.
1: ونرجع يعني دائما نقول التسامح بين قوسين الصحي.
0: صحيح، التسامح الصحي زي ما قلنا يكون الإنسان بعقل واعي ومدرك، لأنك أنت إذا تسامحت بإرادتك وبوعيك وبإدراكك حينعكس على نفسيتك وعلى صحتك. ولكن لا أتسامح مع الآخر فقط لمجرد سامحته، يجب أني أضع حد عشان تكون أنا متوازن في العلاقة ومتوازن في فهمي لهذا الأمر. سامحت فلان، سامحتك يا أستاذ أي شخص أمامي، ولكن يجب علي أني أنا أقول له والله هذا الأمر وهذا الفعل لا يتكرر منك مرة أخرى، لأني لا أسمح لك، أو أن أعطيه كلمة لن أسمح أو لن أتنازل. فهذه الكلمة بحد ذاتها توصل مفهوم للآخر أنك أنت ماخذ قرار لن يتكرر هذا الأمر معك مرة أخرى.
1: إذا التسامح يكون بشكل صحي، ويعني للأسف أنه بعض الأشخاص ممكن يفسر التسامح المتكرر على نفس الأذى أو نفس الأخطاء هو نوع من الضعف، فهنا إحنا رح ندخل في دوامة إثبات أني أنا ماني ضعيف. فمن البداية الواحد يكون واضح في حدوده وفي استحقاقه لأشياء معينة، يكون واضح فيها برضو مع الناس، مو غلط. طيب أستاذ،
0: عفوا مقاطعتك، هو طبعا زي ما تفضلتي التسامح، إذا تسامحت من الآخر بدون ما أوضح له نقطة أو عدم تكرار هذا الفعل، هنا يتحول إلى ضعف، هنا يصير ضعيف. يعني الإنسان أنا اسمحوا لي، أعذرني، ما قدرت، والله حاولت، والله، فهذه يجعل الإنسان الآخر يشعر أنه ضعيف خلاص يعني، وحتى ما يمكن ما يحترمك بعظم اللحظات. ولكن لا، أنا زي ما ذكر التسامح فضيلة أو التسامح الصحي مطلوب، ولكن أنا يعني أستطيع أن أسامحك على فعل هذا الشيء، ولكن يجب أن يفهم هذا النقطة، لن أسمح لك أن تكرر هذا الأمر. هنا حيشعر أنك أنت إنسان واضح وإنسان قوي ومتخذ قرار وليس ضعفا في علاقتك معه.
1: طيب، هل تعتقد أستاذ تركي أن بعض الأشخاص تجردت من الطيبة والإنسانية وصارت تخاف أصلاً أنها تكون ضمن قائمة الناس الطيبين خوفاً من استغلال الآخرين لها، أو خوفاً من أنها يعني ممكن بعض الناس تسمي الطيبة أو اللطافة غباء، عفواً على هذا التعبير، ولكن

0: هل نقدر نقول إنه فعلاً في ناس بدأت تخاف من الطيبة، تخاف من الإنسانية علشان ما تتحول إلى مستغلة؟
1: صحيح، في بعض الناس طبعاً من إذا مروا بتجارب يعني مرة أو مريرة زي ما نقول، فتخليهم يربطون الطيبة بالألم، فدائماً أول استغلال زي ما تفضلتي، فينتقلون من الطيبة الغير الواعية إلى القسوة الدفاعية. فهذه جملة يعني لابد نوضحها، فينتقل من الطيبة الغير واعية إلى القسوة الدفاعية. طبعاً الحل هنا أو الفكرة أننا لابد أنا أن أفهم أني أنا إنسان، لا يعني ليس من مطلوب مني أن أفقد إنسانيتي لإنسانيتي التي خلقني الله عليها، ولكن أنا دائماً في قاعدة يعني مهمة جدا، أنا بكون طيب مع الجميع مهما حدث. هذه قاعدة أنا اتخذتها حتى أنا على المستوى الشخصي، أنا بكون طيب مع الجميع مهما حدث، ولكن أختار الشخص الذي أمنحه وقتي وثقتي وحدودي. لابد تكون هذه الأمور عشان يعني إذا كان عندي الأمر متاح زي ما نقوله أو مباح، هنا زي ما تنتقل هذه الطيبة إلى قسوة، وبالتالي تصير أنت مدافع وتصير عنيف مع الآخر. إذا أنا أكون إنسان مع الجميع، وإحنا إن شاء الله كلنا كذلك، ولكن أنا سوف أختار الأشخاص اللي أنا أعطيهم ثقتي وأعطيهم وقتي وحدودي، وأوضح لهم متى أنا أقول نعم ومتى أقول لا.
0: طيب أستاذ تركي، إحنا نتكلم عن الطيبة وعن الحدود وعن التعامل، كيف أتعامل مع شخص؟ ما راح أقول لك عادي أو عابر أو زميل، لا، أنا حقول كيف أتعامل مع شخص قريب ومستمر باستغلال طيبتي بشكل مستمر. صعب أني أقول لهذا الإنسان لا، وصعب أني أبعده، يعني صعب أني أصده، ومستمر هو باستغلال الطيبة. كيف ممكن أتعامل مع شخص زي كذا؟
1: طبعا الشخصية هذه ما تكفي أو ليس مطلوب أني أنا أشرح له ما أعاني منه أو أشرح له مشاعري كل مرة أو كل مرة ألتقي به. المطلوب مني أن أغير طريقة التعامل معه، وهذه من الأشياء المهمة جدا. أول شيء من طرق التعامل مع هذا الشخص يعني أني أحط له حد، أضع حد واضح وصريح معه، وأعبر عن هذا الحد بهدوء وأقول له أنا هذا حدود وضعتها وأشرحها له وأطبقها معه. لأنك أنت إذا وضعت الحد ولم تشرح له ولم تطبق له، فأنت هنا سوف يعني تكون بشخصية أمام الشخص هذا يعني هزيلة صراحة يعني. طبعا خلينا ناخذ أبعد شوية، إذا كان هو هذا الشخص استمر في التجاوزات أو استمر باستغلال طيبتنا، يعني نقلل من التواصل معه أو نحاول نتجنبه، لأنه هو ما وصلت له الرسالة بصورة واضحة أو ما فهم ماذا أنا أريد. طبعا دائما الحدود التي اللي ما فيها تصرف تصبح دائما مجرد أمنيات عند الإنسان، يتمنى أن حاول يرد عليه، يتمنى أن ودي أنا قلت له هذه المعلومة، فلا، أنا ما أبغاها أمنيات، أنا أبغاها تطبيق عملي، وتوضح لهذا الشخص اللي يستغل طيبتك بشكل متكرر بهذه الأمور. فأوش نحط له حد واضح ونشرح له بهدوء وأطبق هذا الحد، أو قل له من اليوم ترى 1 2 3 4. إذا استمر بالتجاوز، استمر أنه ما فهم الرسالة، يعني نقلل صراحة، لأنه هو يمتص من قدراتك ومن وعيك ومن طاقتك بشكل مزعج يعني، فأنت تفقد كثير من هذا الأمر، فأنا أقلل التواصل معه، وبالتالي أنا وضعت حد لهذا الشخص اللي يستغل طيبتنا بشكل متكرر.
0: طيب أستاذ تركي، في علاقة واضحة بين الثقة بالنفس والقدرة على وضع الحدود مع الآخرين؟
1: طبعا في علاقة قوية جدا بين الثقة بالنفس والقدرة على وضع حدود، هذه علاقة قوية جدا. أساسا دائما الشخص الواثق قيمته ما تعتمد على أرضاء الآخرين، هذه قاعدة مهمة جدا. الإنسان يثق في نفسه عنده يعني معلومة أو يعرف أن قيمته ما تعتمد على أرضاء الآخرين. أنا لما أرضى الآخرين أنا أصير لي قيمة؟ لا، هذا غير صحيح. دائما أستطيع أن أقول لا دون أن أشعر أن هذا أنه شخص سيء الذي أمامي، أنا أقول لا أستطيع، ودائما يعني ما في خوف عندي من هذا الأمر، وممكن أنسحب من أي علاقة مؤذية معي، حتى لو في العمل، حتى على من الأقارب، حتى من الزملاء، دون أن أخسر قيمتي أنا أو قيمته هو. فمهم جدا أني أنا تكون هذه الأمور واضحة، هي علاقة صحيح قوية. الثقة بالنفس دائما في علاقة أو في مفهوم الثقة بالنفس، أنا أحترمك ولكني أحترم نفسي كذلك. هذه مهم جدا، لابد أن الإنسان تكون في عقله حاضرة في مفهومه. أنا أحترمك لكني أنا أحترم نفسي كذلك، أنا كمان عندي مشاعر وعندي شعور وعندي ثقة في نفسي وعندي قدرات وعندي. فمهم جدا أني أنا أحترمك على عيني ورأسي أخ الكريم، ولكن أنا أحترم نفسي كما أحترمك. فهنا العلاقة بينهم جدا قوية بين الثقة بالنفس ووضع الحدود.
0: جميل جدا أستاذ تركي. آخر سؤال بقول لك، إيش هي النصيحة اللي حاب تقدمها للشخص اللي يحس أنه طيبته الزايدة تخليه يتنازل عن حقوقه ويسمح للآخرين باستغلاله؟
1: والله أنا أقول هذا الشخص صديقي وعزيزي وأخي الكريم وأختي الكريمة، لا تتخلى عن طيبتك، لا تتخلى عن طيبتك، بل طور هذه الطيبة اللي أنت موجود اللي الله أعطاك إياها. يعني زي ما قلنا احنا في منتصف الحديث، يتحول الانسان الى انسان يعني يتخلى عن الطيبه. لا تتخلى عن طيبتك، طور هذه الطيبه اللي فيك وحسنها ورتبها واجعلها قيمه مضافه عندك. لا تخلي التجارب السيئه تتحولك الى شخص قاسي. يعني دائما التجارب السيئه تخلي الانسان يعني يفتقد الى الثقه بالناس، يفتقد الناس كلهم سيئين. لا خليها دائما يعني مهمة. تجارب هذه حولها، ما تحولك إلى شخص قاسي، وفي نفس الوقت ما تخلي طيبتك يعني مستباهة عند الآخر. يعني هي معادلة، يجب على الإنسان أن تعلم متى تقول كلمة لا دون ما تشعر بذنب. بعض الناس كلمة لا عندها يعني يمكن ذيك الليلة ما ينوم، لأن أنا قال أحد أصدقاء. فلا أنا أقول كلمة لا بدون ما أشعر بذنب، أساعد الآخر من غير ما استنزاف طاقتي، أتسامح يعني مع الشخص دون ما أخليه في المكانة نفسها إذا تكرر هذا الأمر. يعني أحب الآخرين، أنا ناس أحب الآخرين وأحب الناس، هذا من الطيب فيني من لطف فيني، ولكن لا أهمل نفسي ولا أجعل نفسي يعني زي ما نقول يعني ممر للآخر. لا، هذا الكلام مهم جدا أننا نفهم هذا الأمر. دائما الإنسان الطيب ليس هو الذي يسمح للآخرين بأن يؤذوه. الإنسان الطيب ليس هو الذي يسمح للآخرين بأن يؤذوه، بل هو الذي يستطيع أن يحمي نفسه دون أن يفقد إنسانيته.
0: الله.
1: بعض الناس زي ما ذكرنا حنا بداية الحديث، مع الألم ومع الزعل كذا يفقد إنسانيته. لا، أنا دائما الإنسان الطيب هو اللي يسمح للآخرين، هو يعني ما يسمح لهم بأن يؤذوه، بل يستطيع أن يحمي نفسه دون أن يفقد إنسانيته. وهذه معادلة مهمة جدا، يعني لأن دائما اللطف مع الحزم، اللطف مع الحزم، وأكررها اللطف مع الحزم، تعطي شخصية ناضجة ومحترمة وقوية.
0: جميل جدا، يعني قمة التوازن النفسي، نضع الحدود، نبين الممنوعات المحظورات عندنا، نعبر عن شخصيتنا عن هويتنا بشكل واضح وصريح، وهذا شيء يفترض أنه ما يسبب مشاكل مع أحد.
1: نعم، لابد أن تكون إنسان متوازن، يعني دائما يعني لأنه اللطف بلا حدود، يعني اللطف اللي زي ما نقول إحنا مفتوح، هذا يسبب لك استنزاف
0: صح
1: للمشاعر والطاقة ونفسك ونفسيتك، يعني توصل مرحلة نسأل الله السلامة. والحزم بلا لطف يعتبر يعني زي ما ذكرنا يعني قسوة. الحزم بلا لطف يعتبر قسوة على الآخر. فأنت عشان تصير عندك المعادلة متوازنة، اللطف مع الحزم، يعني أنت تكون لطيف وكن حازم، في نهاية الأمر أنت هتكون شخصية ناضجة ومحترمة، والآخر يحترمك، وأنت عارف حدودك وعارف متى تقول لا للآخر وتشرح له عند الآخر ومن غير ما يؤثر عليك. فإذا هي معادلة بسيطة جدا، يعني كن لطيفا ولكن مع الحزم الذي يجعلك شخصية ناضجة ومحترمة.
0: جميل جدا أستاذ تركي، اسمح لي ننتقل أنا وياك الآن إلى فقرة صح أو خطأ.
1: تفضلي.
0: طبعا في فقرة صح وخطأ أنا أحتاج منك التنويه على إذا كانت الجملة صحيحة بكلمة صحيحة وإذا كانت خاطئة بكلمة خاطئة. التسامح مع الآخرين لا يعني بالضرورة السماح لهم بتكرار نفس السلوك المؤذي.
1: صح، يمكن الإنسان طبعا أنا أشرح أنا ولا يكتشف المصح.
0: لا أكيد إذا حاب تشرح أكيد
1: يعني هو طبعا هذه الجملة صحيحة، يمكن الإنسان أن يسامح وفي الوقت نفسه يضع حد لعدم تكرار هذا الأذى.
0: حلو، يعني التسامح مع الآخرين لا يعني بالضرورة أننا نسمح لهم بتكرار الخطأ، بل نضع حدود زي ما كثير أنت يعني أكدت لنا على هذا الموضوع خلال اللقاء.
1: صحيح.
0: صح أم خطأ الشخص الذي يخشى رفض الآخرين قد يستخدم اللطف أحياناً لتجنب المواجهة وكسب القبول؟
1: صحيح، هذا جملة صحيحة، لأن في بعض يعني قد يتحول اللطف هنا إلى وسيلة لإرضاء الآخرين بدل ما نعبر عن رأيه، فهذه الجملة صحيحة.
0: جميل جدا. كلما كان الإنسان أكثر لطفا كلما كان يتنازل عن حقوقه أكثر.
1: لا، هذه الجملة خطأ. اللطف لا يعني التنازل عن الحقوق، اللطف لا يعني التنازل عن الحقوق. أي إنسان يستطيع أن يكون لطيفا وحازما في الوقت نفسه.
0: جميل جدا. بعض الأشخاص يمكن أستاذ تركي بعد فترة من العشرة أو الميانة ولطفك الدائم الدائم الدائم تصير الأشياء اللي أنت تعتبر لطافة منك واجبة عليك.
1: ذكرنا حنا هو بعض الناس يعتقد هذا الأمر، فأنت لابد تكون تحط لك حد واضح، وزي ما ذكرت لك تكون عندك حدود واضحة جدا، لطيف معك ولكن في حزم. أنا اليوم ما بقول لك لا، المرة الأولى قلت نعم والمرة الثانية وجاك مشاعر أو شعور أن الشخص هذا يستغلك أو يستنزفك، لا هنا يجب أن أقول له لا أساس يعني يفهم هذا الأمر. فما نترك الأمور مفتوحة بصفة عامة ولا نقلق الباب بصفة عامة، يعني نكون لطيفين مع حزم بسيط متى أقول لا ومتى أقول نعم. والأهم من هذا الأمر أنا لما أفعل الشيء لأني أنا أريد أن أساعدك أو أريد أن أعمل، وليس أنا أحب هذا الأمر، أحب الأجر يكون لي. فطبعاً الأجر إن شاء الله بيوصل للجميع، بس يجب أن يفهم هو وأفهم أنا أن هذا العمل اللي بقوم به علشاني أنا، فبالتالي ليس لك، لأن إذا أعتقد أن أنت تخدمه فهنا المرة القادمة بيزعل منك إذا قلت لا.
0: أيوة. طيب كيف أستاذ تركي كيف ممكن يكون اللطف قوة؟
1: أنا لما أضع لحد اللطف يكون عندي قوة، زي ما قلت لك يعني اللطف إذا كان ما له حدود يصير استنزاف علي، يصير يعني مشكلة كبيرة. والحزم عندي لازم يكون يعني عندي حزم، غير لطف يكون قسوة، فأنا أعرف متى أقول لا وأعرف متى أقول نعم. فمهمة جدا تكون عندي شخصية واضحة جدا، شخصيتي ناضجة ومحترمة، أني أنا أعرف متى أقول نعم ومتى أقول لا. فهذه هي جزئية مهمة جدا، أساس يعني ما يصير أنا عندي الإنسان عنده قسوة أو الإنسان يقول الله هذا الإنسان يعني عنده طيبة زائد ويستغل بهذا الأمر.
0: ويمكن بعض الأشخاص طول وقته قاسي، فلما يعني يسوي أي حاجة لطيفة تلقى الناس كلها إيش تتداولها، يعني في مجتمعات مثلاً ينبسطون كأنه عمل إنجاز.
1: طبعا هنا زي ما تفضلتي في بعض الناس يعني يكون قاسي جدا، ولما يطلب منه احد وشيء فهو يعني احنا لا ندخل في النوايا، قد يكون هذا الشخص القاسي لما عمل هذا الامر يعني يرجو يعني خدمه او مقابل لها في المستقبل، ولكن اللطف مسموح جدا ومتاح. يجب على الانسان، وانا والله دائما اقول هذه الجمله، يجب على الانسان يكون لطيفا، لأن اللطف يعني الله سبحانه وتعالى لطيف، فيجب على الإنسان يكون لطيفا في تعامله. واللطف ترى ليس التعامل مع الآخر، يعني ممكن اللطف أكون أنا مع نفسي لما أكون مع الطيور، مع أي شيء في الكون هذا ربي خلقه أكون لطيف. اللطف جميل جدا، ولكن زي ما ذكرنا يعني لابد يكون الإنسان عنده الوعي والإدراك بأن اللطف هذا لا يستغل ولا يستنزف مني طاقتي ولا يجعلني أنا دائما كل من يأتي يطلب مني نعم نعم نعم، وبالتالي أنا فقدت لطفي وفقدت الأجر اللي بحصل عليه وأصير قاسي القلب. فلا، اللطف مطلوب، وزي ما ذكرت لك أستاذ فاضل ترى اللطف والله العظيم له أثر جدا جدا على الإنسان نفسه، يعني حتى إذا سمحتي لي يعني في بعض اللطف يعني مفيد للقلب، لأن اللطف الإنسان إذا قدم خدمة لطيفة للآخر وشعر بالراحة، هرمون الأكسوستسين هذا هرمون للقلب يوسع الشرايين فيجعل الإنسان في راحة نفسية مفيد للقلب، ترى هذا كلام علمي ومثبت. كذلك دائما الإنسان لطيف الجميل مبتسم اللي ذو الوجه المنير، سبحان الله العظيم، يعني فيه طاقة إيجابية، شاب مرتب يعني علاقات
0: سبحان الله الجميل. ويصير في يصير له قبول عند الناس،
1: قبول عند الآخر يعني يحسن العلاقات مع الناس بشكل ما يتخيلها. أهم نقطة أن الإنسان يجب أن يدرك وبوعي اللطف هذا، كلنا الله سبحانه وتعالى أن الله لطيف خبير، يعني أنت نقطة على السطر، فأنت كل لطيف، لما تكون لطيف زي ما قلنا لا تكون يعني لطيف لأقصى درجة فتستنزف، ولا تكون قاسي فتكون يعني قضية أنت في غنى عنها.
0: صحيح، لا تكن لينا فتعصر ولا قاسيا فتكسر.
1: صحيح.
0: أستاذ تركي، لو أنا حأسس ابني على أول خطوة، أقول له اللطف ولا أقول له حدودك الخاصة وأعلمه كيف يستخدم كلمة لا، أيهما أولى وأهم؟
1: لمين عفوا؟ لمين؟
0: للطفل.
1: للطفل إيه عفوا إيه؟ لا طبعا لازم هو الطفل أو الشاب الصغير هذا لازم إن نوضح له نقطة مهمة جدا، نشرح له اللطف، ما هو مفهوم اللطف. يعني على فكرة ترى اللطف ممكن أن الناس يسوي أفعال وأعمال ما يدر أن هذه من اللطف، الابتسامة لما يشوف عصفور، لما أي شيء، هذه كلها من اللطف. فيجب حنا نوضح لها أنك أنت لما تسوي حاجة هذا لطف، ونفرق له بين أنك أنت يتعود عليه تقول لا أو تقول نعم، ففي على مقدار قوتك وعلى مقدار فهمك نشرح له بهدوء وبصورة واضحة جدا، ممكن نعطيه أمثلة أو تطبيقات عملية نوضح له هذا الأمر.
0: حلو، يعني نعلمه الثنتين في نفس الوقت،
1: أنه يكون لطيف. نعم، لابد أنه يفهم الحلو. يعني يفهم أن اللطف هذا في هذا نتائجه، والقسوة أو يعني العكس من هذا الأمر أو نسميه إحنا الطيبة الزائدة، ترى هذه نتائجها 1 2 3 4. أنت يجب أن تكون عندك اللطف بصورة جدا رائعة، والمقابل لا يكون عندك الطيبة الزائدة هذه، أنك أنت حتستغل استغلال. ترى كثير من المشاكل نسأل الله العفو والعافية من دراسات يعني النفسية يكون سببها الطيبة الزائدة. فإنسان يكون طيب مع الآخر، فجأة الآخر يعني ينسحب أو أنه يرد عليه مزعج، فبالتالي يشعر بالألم والقسوة فيتحول يعني يشعر بالإحباط، فيكون عنده أشكالية كبرى. نسأل الله أن يحفظ الجميع.
0: اللهم أمين. أستاذ تركي اليامي، مستشار جودة الإنسان وخبير التحسين المستمر، شكرا لك وشكرا لمعلوماتك.
1: الله يعطيك العافية أستاذة هند، وبارك الله في جهدك، ونفع الله بك البلاد والعباد، واستودعناك الله جميعا.
0: فقرة ببساطة. الطيبة صفة جميلة، لكن لما تزيد عن حدها تخلي الإنسان يتنازل عن حقوقه ويتحمل ما لا يرضيه خوفا من إزعاج الآخرين. كيف نحافظ على طيبتنا بدون ما نتحول إلى ناس ضعيفة؟ 4 خطوات للتعامل مع الطيبة الزائدة. 1. تعلم قول لا، ارفض ما لا يناسبك دون الشعور بالذنب. 2. ضع حدودا واضحة لا تسمح للآخرين باستغلال طيبتك. 3. اهتم بنفسك، احتياجاتك مشاعرك مهمة مثل احتياجات الآخرين. 4. كن طيبا بوعي، ساعد الآخرين عندما تستطيع دون أن يكون ذلك على حساب راحتك وحقوقك. في الختام، الطيبة لا تعني أن نسمح للآخرين يتجاوزوا حدودهم. كن طيباً لكن كن واعياً بحدودك. القوة الحقيقية أن تحافظ على قلبك الطيب وتحمي نفسك في الوقت نفسه.
2: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان

0: كل فقر ينسينا.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم عن عظيم، عن اسم الله

عظيم. العظمة التي لله عز وجل والتي نرجوها مهابة وحقا لله سبحانه وتعالى في نفوسنا. العظيم الذي كمل في عظمته وصفاته قولا ومعنى. العظيم هو الله سبحانه، عظيم في ذاته وعظيم في أسمائه وصفاته. يقول ابن جرير رحمه الله: المعنى أن يعظمه الخلق ويهابونه ويتقونه لما علموا وعرفوا من عظمته ما هو عليه سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عن ربه أنه قال: إن الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. فهذا رب سبحانه وتعالى هو سيد الخلق أجمعين، فهذا ربنا سبحانه وتعالى هو رب العالمين أجمعين، الأولين والآخرين، الأحياء والأموات. هو ربنا في الدنيا وفي الآخرة العظيم الذي له الملك وله الحكم وله العظمة وله الجبروت. هذا رب سبحانه وتعالى مستحق لعظمة في نفوسنا يجب أن تتجلى في أقل ما يقال عند العبادات أو حتى عند الدعاء. هذه العظمة أيها الأحبة تستوجب أن يكون له ذكر ليس أي ذكر، وشكر ليس أي شكر، وحمد ليس أي حمد، وتعظيما في الأسماء ورضاء في الأقدار ليس أي رضاء ولا تعظيم أي تعظيم مجرد أن يكون على الألسن دون القلوب. أيها الأحبة، الله عز وجل أوجب علينا تعظيمه فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. والسؤال: هل من أحد قدر الله حق قدره؟ هل من أحد أحصى على الله أحصى؟ هل منا من أحد يحصي ثناء عليه كما هو أهله سبحانه وتعالى؟ لا والله، إن العبد لا يعلم شيئا من عظمة الله، ولو عظمه بكل أسمائه والله لا يعلم شيئا إلا قطرة من بحر في حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعظم الله في السراء في الضراء، في كل مقبلة ومدبرة، في كل حال من أحواله. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يمجد ربه في كل الأحوال، يحب أن يقدس الله لأنه يعلم أنه أحق بذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ويقول: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. تعرفون يا جماعة، الآن نحن يعني ونستمع بعض البرامج مثلا، أو نحن في الصلاة، أو حينما يكون أمر ما، تجد أهل القلوب الحية كلما ذكر الله بشيء أو بشيء من أسماء وصفاته تعظيم، قالوا: سبحان الله سبحانه سبحانه. وبعض الناس تجده الآن ربما يستمع من هنا أو من خطيب أو من موعظة أو من أي حال من أحوال الدعوة، ولا تجد حتى تعظيمه لله سبحانه وتعالى في تلك المواقف التي ذكر الله عز وجل فيها في ذلك الموقف، كحالنا الآن ونحن نتكلم عن عظمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما قد كان في كل أحواله يعظم الله، من ذلك ما كان من دعائه صلى الله عليه وسلم عند الكرب أو عندما يحزبه أمر، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وتمعانوا أيها الأحبة الصلاة الآن كم مرة تقول الله أكبر؟ وماذا قصد أن تستفتح الصلاة بقولة الله أكبر، بل وتعيدها ثانية وثالثة وخامسة وعاشرة في الركوع وفي السجود، وفي الحال أنك تبي من الركعة واقف ستسجد ولا أنت ساجد وستقول الله أكبر، حتى تعظم الله، حتى يا عبد الله ما تروح ما تسج تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى عند كل هذا التكبير والذي يتكرر. وقصد الله في هذا الاسم العظيم أن تعظم الله وأنت واقف بين يديه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. ثم أيها المستمعون الكرام، أختم بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العظيم الرحيم سبحانه وتعالى. يقول النبي في حديث عن الشفاعة قال: ثم قال: يا رب
ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. يقول محمد صلى الله عليه وسلم يعني اشفع في هؤلاء العباد. قال الله عز وجل ليس ذاك لك يا محمد، أو قال ليس ذاك إليك. ثم استمعوا ماذا يقول الله عز وجل: ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من هذه النار من قال لا إله إلا الله إنه العظيم الغفار. اللهم فاجعلنا من عبادك المخلصين، واجعلنا من عبادك المغفور لهم في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
5: كنفة
6: تحضرين الفرح يا حبيبتي، يلا تعالي نجلس برا.
7: إن من أكثر الفترات صعوبة لدى أي عائلة تتمثل في إصابة أحد كبار السن بالزهايمر، ما يزيد الأعباء في كيفية التعامل معه. لكننا من هذا المكان نقدم رسالة خالدة مفادها أن وقفتكم وتحملكم هو جزء بسيط من رد الجميل. هذا الأب وتلك الأم أمضيا وقتا طويلا في صناعة المستقبل، هم اليوم أجدر أن تهدوهم أنفسكم وتتحملوا تلك التبعات، لأن ذلك دين ودين وبر وحسن تعامل. فلا تتنازلوا عن تلك الرسالة، والزموهم لأنهم كانوا معكم في جميع أوقاتكم، أما اليوم فكونوا بجانبهم في أصعب الأوقات.
8: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن. كنوز الحرمين.
9: منذ أن تفجر بئر زمزم بجوار بيت الله الحرام قبل آلاف السنين، بقي هذا الماء المبارك شاهدا على واحدة من أعظم قصص الرحمة الإلهية في التاريخ. ولم يكن زمزم يوما مجرد مصدر للماء، بل أصبح رمزا للعطاء، وارتبط في وجدان المسلمين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم. ولهذا أولت السعودية عناية استثنائية بهذا الماء المبارك، وجعلت من خدمته مشروعا متكاملا يجمع بين المحافظة على قدسيته والاستفادة من أحدث التقنيات العالمية، ليصل إلى ملايين الحجاج والمعتمرين والزوار بأعلى درجات الجودة والسلامة. وتبدأ الرحلة من بئر زمزم الواقعة داخل المسجد الحرام، حيث تسحب المياه بطريقة مدروسة تحافظ على البئر ومخزونها الطبيعي، ثم تنقل مباشرة إلى منظومة التخزين والتنقية. وهنا تبدأ واحدة من أدق مراحل الخدمة، إذ تخزن المياه في خزانات ضخمة قبل انتقالها إلى محطات التنقية التي تعمل بأحدث التقنيات مع المحافظة على الخصائص الطبيعية لماء زمزم دون أي تغيير في مكوناته الأساسية. ولا تعتمد عملية التنقية على أسلوب واحد، بل تمر المياه عبر منظومة متكاملة من الفلاتر الدقيقة، ثم تخضع لعمليات تعقيم متقدمة قبل أن تنقل إلى خزاني كدي اللذان يبلغ سعتهما 10,000 متر مكعب، ومنها تنطلق إلى المسجد الحرام وإلى مصنع تعبئة عبوات زمزم وإلى سبيل الملك عبد العزيز الذي يغذي المسجد النبوي بالمياه المباركة. وتبدأ رحلة التوزيع داخل المسجد الحرام، وهي رحلة لا تقل أهمية عن المراحل السابقة، فالمسجد الحرام يستقبل يوميا مئات الآلاف من المصلين، وقد يصل العدد في المواسم إلى ملايين الأشخاص، وهو ما يتطلب توفير المياه بصورة مستمرة ومنظمة. ولهذا جهزت الهيئة أكثر من 30,000 حافظة لمياه زمزم موزعة في أنحاء المسجد الحرام وساحاته ومرافقه الخارجية، وتعبأ هذه الحافظات 5 مرات يوميا لضمان استمرار توفر الماء البارد للمصلين في كل الأوقات. كما تنتشر مياه الحقائب المتنقلة والعربات الذكية التي تستخدم لتوزيع عبوات زمزم في المواقع التي تشهد كثافة عالية، ويتولى هذه المهمة أكثر من 1,000 عامل يعملون على مدار الساعة. ولم يقتصر التطوير على توفير المياه داخل الحرمين، بل شمل أيضا تسهيل حصول الحجاج والمعتمرين عليه. فمن خلال مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم، أصبحت عملية التعبئة تتم بصورة آلية بالكامل داخل مصنع حديث يستخدم تقنيات متقدمة في التعبئة والتغليف، بما يضمن المحافظة على جودة المياه وسلامتها حتى تصل إلى المستفيد. وقد أسهم المشروع منذ تدشينه في إحداث نقلة نوعية في خدمة زمزم من خلال تنظيم عمليات التعبئة والتوزيع والقضاء على مظاهر الازدحام التي كانت تصاحب الحصول على الماء في الماضي. كما تعتمد منظومة التشغيل على أنظمة إلكترونية متقدمة لمراقبة مستويات المياه داخل الخزانات وشبكات الضخ باستخدام تقنيات التحكم الآلي، بما يضمن استمرار الإمداد دون انقطاع حتى في أوقات الذروة التي تشهدها مواسم الحج والعمرة. وتتابع فرق التشغيل في هذه الأنظمة لحظة بلحظة لضمان وصول ماء زمزم إلى كل نقطة توزيع بالكميات المناسبة، مع المحافظة على جودة المياه في جميع مراحل انتقالها. إن العناية بمياه زمزم ليست مجرد إدارة لمورد مائي، بل هي مسؤولية دينية وإنسانية وحضارية، وتجمع بين احترام قدسية هذا الماء المبارك والالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية وتسخير أحدث التقنيات لخدمة ضيوف الرحمن، دون أن يفقد زمزم مكانته الروحية التي ظل يحتفظ بها عبر القرون. وهكذا تواصل السعودية كتابة فصل جديد من فصول خدمة الحرمين الشريفين، حيث تتحول قطرة الماء إلى منظومة متكاملة من العمل والإتقان، تبدأ من بئر زمزم وتمر بمحطات الفحص والتخزين والتوزيع، لتنتهي في يد حاج أو معتمر أو زائر يشرب منها مطمئنا، وهو يعلم أن خلف هذا الكوب آلاف الساعات من العمل ومئات المختصين وتقنيات حديثة، كلها اجتمعت لخدمة أعظم ماء على وجه الأرض وتجسيدا لرسالة السعودية في خدمة بيت الله الحرام.

0: حرام وضيوفه.
1: كنوز الحرمين. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مساراتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: وعي.
3: مع تطور أساليب التكنولوجيا وبحث الأطفال بصورة مستمرة عن الألعاب الإلكترونية أو المنصات الاجتماعية، تحولت فكرة إدماج الطفل في المجتمع عن السابق لتظهر لنا بطريقة هشة، وهذا يعود للتكوين العائلي. ففي الوقت الحالي يعيش الكثير من الأطفال حياة فردية بعيدة كل البعد عن الأعراف وعن التقاليد وعن حياة المجلس، التي تعد جزءاً أصيلاً من الحياة الاجتماعية والهوية السعودية. لكن هذه المشكلة نستطيع حلها بشكل سهل من خلال إدماج الطفل في المجالس ومنحه فرصة التحدث والتعبير عن رأيه، مما يكسب الثقة فضلاً عن الاتكال عليه في بعض الأعمال. وهذا أحد الأساليب القديمة في صناعة الشخصية.
1: كأس العالم للرياضات الإلكترونية.
0: أصبح قطاع الألعاب الإلكترونية وجهة دولية لكثير من الدول، لا سيما وأنها تعد من القطاعات الأسرع نمواً، ويشكل جمهوره تزايداً كبيراً والذي تخطى 3 مليارات مستخدم، ما يجعله أحد الاتجاهات الاقتصادية الدولية. أما في السعودية فيشهد هذا القطاع تطوراً ضخماً من جميع النواحي، ما يجعل أثره أكبر، خاصة أن قارة آسيا تستحوذ على 51% من سوق الألعاب الإلكترونية، فيما تعمل السعودية جاهدة على رفع نسبة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني إلى 50 مليار ريال بحلول عام 2030.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. خارج الصندوق.
4: حياكم الله خارج الصندوق. يقولون في سياق الذم والنقد فلان مصلحجي، فهل كون الشخص مصلحجي شيء يعاب به ويؤخذ عليه؟ أنا أشوف أنه كل شخص عاقل طبيعي بيدور مصلحته ويسعى لها، وهذا هو الصح أيضا. في الحديث احرص على ما ينفعك، هذا الشيء الطبيعي والمطلوب أيضا، أنك تبحث عما ينفعك ويصلح شأنك ويقويك ويسعدك، وأنك تسعى له وتبعد في المقابل عما لا يفيدك ولا ينفعك، فكيف لو كان أيضا يضرك ويضعفك ويشقيك؟ هذا من باب أولى أنك بتبعد عنه. وأشوف حتى أسمى العلاقات اللي هي علاقة الوالدين بعيالهم تدخل فيها المصلحة، هم يتعبون عليهم، يربونهم، يصرفون عليهم، لكن فيه هدف ومصلحة من الشيء هذا. وإن حاول بعض الناس علشان يشوف أن العلاقة هذه أسمى من المصالح وأسمى من الأهداف، لكن هذا الواقع، لنكون مثاليين انه كثير من الاباء والامهات يسوون كذا علشان والله اذا احتاجوا في الكبر الاشخاص يهتمون بهم يلقونهم. اذا ليش الناس ينتقدون الشخص المصلحجي مع اننا مثل ما قلنا كلنا نبحث عن مصالحنا؟ المصلحجي اللي ينتقدونه الناس ما هو اللي فقط يبحث عن مصلحته، لكنه الشخص اللي تكون فيه الصفات التالية أو بعضها أو حتى واحدة منها، اللي كل شيء يسويه سواء كبير أو صغير ما يسويه إلا لمصلحة. فتلقاه ما يخطو خطوة ولا يتحرك حركة ولا يقول كلمة ولا يلتفت التفاته ولا يسلم ولا يبتسم إلا المصلحة. حياته كلها مصالح في مصالح، ما فيه أي عفوية وتلقائية، حتى لو سوى عمل خير ما فيه له مصلحة، عيادة مريض مثلا، ما يسويه إلا علشان مصلحة، فيروح ويصور مع المريض هذا وينشر في منصات التواصل الاجتماعي، خاصة إذا المريض مشهور بعد. هذا نوع. وفيه اللي يبحث عن مصلحته ولو على حساب غيره أو حساب القيم والمبادئ، المهم يحصل مصلحته بأي طريقة، مشروعة أو غير مشروعة. وأيضا اللي يتمصلح مع الناس علشان ينفعونه وهو في المقابل ما ينفعهم شيء، والمثل يقول ما يخدم بخيل، وأيضا مثل آخر يقول شد لي واقطع لك، وغيره يقول شلني وشيلك. كيف تبي الناس يخدمونك ويفزعون لك وأنت ما تخدمهم ولا تفزع لهم؟ وتلقاه لما يفشل في محاولاته يروح يلوم الزمن والناس ويقول والله الكل بهالزمن ما غير يركض وراء مصلحته، يبيهم طال عمره يتركون مصالحهم ويدورون مصالحه هو ودون مقابل طبعا، ولا بيزعل. وفيه أيضا اللي تظنه صديق أو حبيب وإن علاقتك به ما هي مجرد علاقة مصلحة، شخص تطلع أنت وياه وتسافرون وبينكم عشرة عمر وعيش وملح على قولتهم، ثم لما تتغير ظروفك يختفي، فتكتشف أنه ما كان لا حبيب ولا صديق، كان مجرد منتفع. من أوضح الأمثلة وأشهرها الشخص لما يكون مثلا عنده منصب ثم يقال من منصبه أو يتقاعد، وقتها يعرف الصديق من غيره. هذا ما هو بزعلان طبعا على اللي عارف من قبل أن علاقتهم به كانت مبنية على مصالح، مثل الموظفين اللي يتبعون له مثلا لو اختفوا، لكن بيزعل على اللي كان يظنهم أصدقاء للأبد ثم يكتشف الحقيقة المرة أنهم كانوا يمثلون أنهم أصدقاء ويكذبون. وختاما نشكركم على طيب المتابعة مستمعينا. كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج محمد المنيف. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله من خارج الصندوق. في أمان الله.
1: خارج الصندوق.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحه،
3: على جوك خذ الفرحه،
2: على جوك
0: على جوك.

0: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
1: على إذاعة الرياض.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

في أحد أحياء جدة القديمة، حيث تختلط رائحة البحر بعبق التاريخ، يقف قصر أبيض اللون عتيق الهيبة يشبه الملوك الذين مروا من بوابته. اسمه قصر خزام، لكنه ليس مجرد اسم، إنه فصل من فصول المملكة التي ولدت من العزم وعاشت في المجد. كان العمال يكدحون تحت شمس لا ترحم، يحملون الحجارة، يصبون الخرسانة، والملك عبد العزيز يمر بينهم، لا يتحدث كثيرا، لكن نظراته تقول هنا سيكون قلب من قلوب الدولة.

دخل الملك القصر، وقف عند الشرفة المطلة على البحر، تأمل الغروب، ثم جلس على مكتبه الخشبي الكبير. وفي تلك اللحظة لم يكن قصر خزام مجرد بناء، بل صار مركزاً لقرارات رسمت مستقبل الوطن. كأن المؤسس يقول لشعبه: سنبني الدولة كما يبنى هذا القصر، أساس من الإيمان، وأعمدة من العدل، وسقف من الطموح.

في إحدى غرف القصر جلس الملك مع وفد أمريكي، وتحت ضوء المصابيح الصفراء وقعت اتفاقية التنقيب عن النفط، وخرج أول حبر كتب به عصر جديد للمملكة.

وبعد رحيل المؤسس تحول القصر إلى متحف، وفي كل زاوية قصة، وفي كل حجر بصمة. حتى اسمه خزام لم يكن صدفة، بل رمزاً للواحة التي كانت تمنح الحياة في الصحراء، تماماً كما منح القصر الوطن قرارات الحياة. لا زال قصر خزام واقفاً، لا يسكنه ملوك، لكنه يسكن ذاكرة وطن.

0: كأس العالم للرياضات الإلكترونية.
1: إيرادات قطاع الألعاب الإلكترونية في العالم تشكل مكانة كبرى، لا سيما مع تجاوز القطاع نسبة إيرادات سنوية تتخطى 200 مليار دولار، وهو مؤشر يؤكد قوة القطاع. ولا شك أن قيام السعودية بالاستثمار فيه من خلال الاستحواذ على بعض شركات الألعاب الإلكترونية أو شراء حصة منها يضع لها مكانة بين الدول المهتمة في هذا القطاع، لا سيما مع تطوره ودخول المستثمرين فيه بقوة، حيثما أنه تفوق على قطاعات ثقافية عريقة مثل السينما والموسيقى.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
6: كأس العالم للرياضات الإلكترونية.
7: إيرادات قطاع الألعاب الإلكترونية في العالم تشكل مكانة كبرى، لا سيما مع تجاوز القطاع نسبة إيرادات سنوية تتخطى 200 مليار دولار، وهو مؤشر يؤكد قوة القطاع. ولا شك أن قيام السعودية بالاستثمار فيه من خلال الاستحواذ على بعض شركات الألعاب الإلكترونية أو شراء حصة منها يضع لها مكانة بين الدول المهتمة في هذا القطاع، لا سيما مع تطوره ودخول المستثمرين فيه بقوة، حيثما أنه تفوق على قطاعات ثقافية عريقة مثل السينما والموسيقى.

0: حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض معي أنا حورية سباعي والمخرج عبدالله العبيد. هل تتحول الأمراض النفسية العضوية أو ما يسمى بالأمراض النفس جسمية أو السيكوسوماتية؟ هل الضغوط النفسية مثل القلق والتوتر والاكتئاب أو حتى الصدمات النفسية ممكن تسبب أعراض جسدية حقيقية؟ كل هذا بنعرفه مع الدكتور عبد الإله الحديثي استشاري الطب النفسي. حياك الله أستاذ عبد الإله.
1: الله يحييك أستاذ حورية وحيا الله المستمعين جميعا.
0: الله يحييك. بداية دكتور، يتردد مصطلح الأمراض النفس الجسمية أو السيكوسوماتية كثيرا، ما المقصود بهذا المفهوم؟
1: في البداية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، شكرا للدعوة. الحقيقة هالمصطلح هذا مهم جدا فهمه لأنه شائع جدا حدوثه. الأمراض النفس الجسمية أو الأمراض النفس الجسدية أو السيكوسوماتيك أو السوماتيك أحيانا تسمى، هي وصف الحالة تبدأ يكون فيها تداخل بين الأعراض العضوية والأعراض النفسية. تمام؟ قد يكون الشكوى الأساسية عند الحالة أعراض جسدية زي الألم، زي بعض الأعراض المعينة زي أعراض مثلا القولون، أعراض الصداع، لكن يكون الجانب النفسي جانب مهم. المحور الثاني اللي يوصف فيه الأعراض السيكوسوماتيك هو وجود فعلا أمراض عضوية زي مثلا الصداع النصفي أو الربو أو الصدفية أو مثلا مرض مزمن معين، لكن يكون الجانب النفسي مهم في زيادة الأعراض أو استمرارها

0: بدون وجود سبب عضوي يكون نشط ذاك الوقت، أو زيادة شدة الحالة وزيادة الانتكاسات وزيادة تأثر المريض في المرض العضوي. احنا نتكلم عن عرض يكون ما له أساس عضوي واضح لكن يكون له الأساس النفسي والعصبي واضح، أو أعراض عضوية يكون فيها جانب النفسي مهم جدا في زيادة الأعراض وشدتها أو استمراريتها أو حدوث الانتكاسات. الجانب الثالث المهم هو وجود الجانب النفسي، وجود القلق. في الحالتين لابد يعني يكون في زيادة بالتفكير، الاهتمام، القلق، تغيير بعض السلوكيات المفرطة تجاه العرض واستمرارها الوقت طويل. هنا نقدر نقول هذا هو المصطلح اللي نفسر فيه الأعراض أو الأمراض والأعراض النفس جسدية.
1: نعم. طيب دكتور عبد الإله، هناك اتهام خفي للمريض النفس جسمي بأن ألمه غير حقيقي أو لنقل في عقله فقط. كيف يثبت الطب العضوي والنفسي علميا أن هذا الألم جسدي وحقيقي؟
0: طبعا الألم لابد انه نتأكد انه الألم حقيقي تماما. الألم في الأصل تجربة يصنعها الجهاز العصبي. أصلا الألم كله يظهر من الجهاز العصبي، فالجهاز العصبي ممكن يحسسك بالألم الحقيقي الفعلي رغم عدم وجود مثلا تلف بالأنسجة أو التهابات أو سبب واضح عضوي، لأن إشارات نفس إشارات الألم الحقيقي نفس إشارات الألم اللي تجي بسبب عصبي. احنا نفضل نقول عصبي لأنها فعلا الجهاز العصبي قاعد هو يسبب الألم، وليس فقط تخيل أو خيال نفسي، لا هو عرض عصبي لذلك هو عرض حقيقي. فالألم يعني قد يكون بدايته عضوية، يعني مثلا ممكن يكون في جرح، في التهاب، في ألم، في سبب عضوي، لكن أحيانا يزول السبب ويستمر الألم سبب نشاط أو حساسية الجهاز العصبي، أو أحيانا ما يكون في سبب عضوي في البداية لكن يتحدث الألم بوجود خلل في حساسية الجهاز العصبي، لكن الألم هو حقيقي يحتاج أنه في البداية نبحث عنه، أنه نحط في الاعتبار أنه في حالة عضوية ونتأكد من عدم وجود الحالة العضوية، بعدها نبدأ نفكر في الأعراض السايكوسوماتيك أو الأعراض الجسدية أو النفس الجسدية. لكنه يعني مثلا في بعض الدراسات وجدوا أنه 40% من البالغين المصابين بالألم المزمن يعانون من اكتئاب وقلق. القلق هذا هو من أساسيات حدوث الألم عندهم، لكن 60% لا عندهم أعراض عضوية واضحة ولكنها لم تكتشف حتى الآن. فهذا نجي مثلا اضطراب زي اضطراب الألم اللي ما في مرض عضوي واضح. فهذا هو يعني إذا ما أظهرت التحاليل والأشعة وجود الألم فالألم موجود وحقيقي، لكنه الجانب النفسي في أحيانا يكون جدا مهم التركيز عليه.
1: نعم. طيب دكتور، ما خطوط التماس الفاصلة بين المرض العضوي البحت والمرض النفس جسمي والمرض النفسي مثل الاكتئاب؟
0: تمام. يمكن ما في نقدر نضع خطوط واضحة، في تداخل بينها، في مناطق رمادية بين الثلاث نقاط اللي انت ذكرتيها وهي نقاط مهمة. المرض العضوي، أي مرض عضوي ممكن يصحبه جانب نفسي، والجانب النفسي يأثر في من ناحية خفض المناعة وغيره وغيره. الجانب النفسي ممكن يزيد بعض الأعراض العضوية زي ما ذكرنا، زي القرحة مثلا، زي القولون، زي يسبب يعني زيادة الإحساس بالألم وغيره. لكن الأمراض العضوية البحتة غالبا يكون فيها أساس عضوي، الجانب النفسي فيها تأثير بسيط ويكون ما في أعراض نشطة للقلق أو الاكتئاب أو اضطرابات النوم وغيره، فيكون هنا أمراض عضوية الجانب العضوي فيها هو الأساس. صحيح الدعم النفسي قد يساعد لكنه يكون الأساس في جانب عضوي. أما الجانب المرض النفسية اللي بدون أعراض جسدية، ففي أمراض كثيرة نفسية ما يصاحبها أعراض جسدية، زي مثلا بعض حالات الاكتئاب، بعض حالات الاضطرابات الوسواس القهري وغيره وغيره، لكنه في جانب معين من الأمراض النفسية خصوصا القلق وبعض اضطرابات الاكتئاب والأمراض السوماتيك اللي هي اضطرابات النفس الجسدية يكون فيها أعراض عضوية واضحة، زين، لكن يكون في اضطراب نفسي واضح. في حالات اللي مثلا اضطراب قلق المرض أو الاضطراب الجسدي يكون في هذا النوع الثالث احنا نقوله اللي هو أمراض تقريبا نفس جسدية، ما يكون في خلل عضوي أو مرض عضوي واضح ولا يكون في مرض نفسي واضح. يعني ما نلقى مثلا قلق اضطراب قلق عام أو نلقى مثلا اضطراب اكتئاب، نلقى التشخيص النهائي يكون اضطراب نفس جسدي. قد تكون تحدث أعراض من هنا ومن هنا لكن يكون الأساس الأعراض النفس الجسدية، واللي يكون هي الأساس اللي يبدأ غالبا في الانشغال بالعرض، التفكير فيه، القلق من مرض

0: ففعلا لما يروح يفحص يلقى عنده القولون، فهذه من الأسباب يعني.
1: صحيح. طبعا هو عن طريق مسارين، الحالة النفسية لما يكون في ضغوط قد ما تظهر، يعني أحيانا كثير من الحالات النفسية في البداية ما تظهر أعراض نفسية، ما يشتكي الواحد قلق أو اكتئاب، لكن يعاني من توتر داخلي، من ضغط. هذه الأشياء تأثر على تفعيل الجهاز العصبي. الجهاز العصبي عن طريق الجهاز العصبي الودي يفعل نظام الإنذار بالجسم، اللي هو ازداد النبض، التنفس، التعرق، أحيانا شد العضلات، وشد العضلات ممكن يسوي آلام وغيره. أيضا يغير تدفق الدم للجهاز الهضمي. لما يكون جهاز الإنذار غالبا الإنسان متوتر أو خايف رغم أنه ما في شيء خطر حقيقي، وهذا الجهاز حالة الإنذار تستمر الوقت طويل مع التوتر، يتضرر الجهاز الهضمي حركته، لأنه ضخ الدم يتغير. أيضا نبضات الجهاز العصبي للقولون وللجهاز الهضمي تتغير، فبالتالي يكون في تغير بحركة الأمعاء، زيادة بإفرازات بعض المواد في الجهاز الهضمي، بالتالي زيادة في حركة البكتيريا والغازات وغيره، بالتالي حدوث الأعراض اللي الألم، انتفاخات، الإمساك والإسهال، يعني عزكم الله وغيره. هذه تحدث أعراض حقيقية عن طريق تأثر الحالة النفسية، وجود ضغوط، وجود توتر، تنتقل إلى الأعراض، إلى الأعضاء الجسم. المسار الثاني هو الهرمونات، هرمون الكورتيزول مثلا، الأدرينالين، يزيد إفرازه وعدم اتزانه مع التوتر أو القلق أو الاكتئاب أو الحالات النفسية بشكل عام، أو الضغوطات وقلة النوم وغيره، وجود ضغوطات عدم تكيف معها. هذا مع الوقت يحتاج وقت، ويحتاج أيام وأسابيع طويلة، بعدها يبدأ يأثر على الجسم في حدوث أعراض زي أعراض القولون العصبي، زيادة صداع، آلام بالعضلات زي مثلا المرقبة، أسفل الظهر، وآلام متفرقة بالجسم، وزيادة بعض الأعراض العضوية وغيرها، ويأثر برضو على المناعة تنخفض، فبالتالي الجسم يكون معرض للأمراض أكثر من غيره. أيضا التهابات تزيد، يأثر على النوم والشهية، فبالتالي وجود اختلال في النوم والشهية راح يزيد قابلية حدوث الأعراض النفس الجسدية والأعراض العضوية بشكل عام، وحدوث الأمراض المزمنة على المدى البعيد. أيضا يأثر على حساسية الألم، فبالتالي الألم يكون حساسيته عالية، وهذا هو بسبب اختلال محور الضغط اللي بيؤدي إلى اضطراب هرموني واضطراب عصبي.
0: نعم. طيب دكتور عبد الإله، هل هناك استعداد جيني أو بيولوجي يحدد العضو المستهدف؟
1: طبعا ما نقدر احنا نحدد جين واضح، لكن اكيد القابليه الجينيه لها دور، هي مجموعه عوامل نقدر نقول مع بعض. يعني قابليه جينيه، زين، مثلا يكون هذا الانسان عنده قابليه جينيه لحدوث الصداع النصفي، هذا عنده قابليه جينيه لحدوث امراض جلديه مثلا زي الاكزيما وغيره، هذا عنده قابليه لحدوث مثلا القولون العصبي. زياده عليها التفاعل اللي يكون اوقات بين ما ذكرنا الجهاز العصبي والاعضاء والهرمونات والاعضاء، وقابلية الأعضاء الجسم للتفاعل بسبب الهرمونات. أيضا يكون فيه تجارب الخبرات السابقة، مثلا أحد قاعد يشوف أحد أفراد أسرته يعاني من مرض معين، فيبدأ تركيز الجهاز أو تفكيره على هل المرض مثلا وهل الأعراض، فيصير الجهاز العصبي يركز جدا على حدوث أو يعني صناعة آلام مشابهة لما يفكر فيه أو لخبرته، أو أحيانا يكون مر بمرض معين، يعني مر بتجربة قولون عصبي، مر بتجربة سوء هضم مثلا، أو فيبدأ يكون في زيادة في حساسية المستقبلات والجهاز العصبي، فبالتالي عنده حدوث وجود ضغوطات معينة أو توتر، يكون أصلا العضو مثلا زي القولون أوريدي عنده حساسية مفرطة لتفاعل مع الجهاز العصبي، فتحدث الأعراض مرة أخرى بسبب وجود حادثة سابقة وتفاعل فيها القولون. فعدة أشياء، عدة عوامل، لكنه دائما يعني ما نقدر نقول كل مريض زي الآخر، كل مريض له قصة مختلفة تعتمد على قابليته الجينية، قابليته الوراثية، وأيضا تراكم خبراته، والتفاعل أحيانا اللي يكون غير معلوم لنا بين الجهاز العصبي والهرمونات وبعض الأعضاء الجسم اللي أحيانا ما نقدر إحنا نعرفها بالضبط.
0: نعم. طيب دكتور عبد الإله، بناء على الحالات، نتكلم طبعا كحالات اللي تجي لك في العيادة، وش أكثر الأعضاء الجسدية اللي تتأثر بالتوتر والقلق المزمن بناء على الحالات اللي تردك مثل ما ذكرت؟
1: تمام. يعني بالعيادة احنا نشوف دائما يعني حالات كثيرة تحول لنا، سواء من زملائنا في طب الباطنة أو طب الأسرة أو الأعصاب أو القلب، لكن أكثر أعراض طبعا أعراض الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي من أكثر أجهزة الجسم تأثرا بالحالة النفسية.

0: الطاقات وقلة النوم، وأيضا السلوكيات، يعني السلوكيات اليومية، مثلا السلوكيات السيئة في الأكل، في النظام، في مثلا عدم التحرك، عدم الحركة. فالجهاز الهضمي جهاز حساس للحالة النفسية والحالة العصبية وأسلوب الحياة بشكل عام. لذلك تظهر الأعراض بشكل يجون يشتكون من تقلصات، انتفاخات، غثيان، أسهال أو إمساك، عسر هضم. ويكون الطبيب الباطن والجهاز الهضمي أثبت بالمنظار والتحليل أنه لا يوجد خلل عضوي واضح، وأن الحالة العامل النفسي فيها عامل يعني هو الأساس، هو الأكبر. يعني في أحد الدراسات تقول من 40 إلى 80% بعض الدراسات أن القولون العصبي يكون فيه الجانب النفسي هو الجانب المهم. عدم علاجه يعني استمرارية الأعراض، والعلاجات العرضية لن تشفي الحالة بسبب أنه في عامل نفسي لم يعالج. بعد يجي الجهاز العصبي والعضلي. يعني كثير من الناس ممكن يشتكي من أعراض صداع، دوخة، أحيانا أعراض زي الدوران تشبه أعراض اضطرابات الإذن الوسطى وغيرها، أحيانا شد بالرقبة، ألام في الرقبة، بالكتفين، ألام بالظهر، أسفل الظهر خصوصا، الشعور بالتعب، الإعياء، وهذا أيضا يؤثر على قلة النوم والخوف، أحيانا تزيد الأعراض هذه، ولا أحيانا يجون بآلام مزمنة مرتبطة بالجهاز العصبي والعضلي. الأشياء الأخرى اللي هي القلب وجهاز التنفس، كثير من الحالات يشتكون مثلا من نوبات هلع، يكون في البداية عنده تصنع له أعراض قلبية، أنه كانوا يحس في خفقان، ألم بالصدر، أو أحيانا أعراض القلق تكون في البداية تظهر في أعراض جسدية تكون ترتبط في الخفقان أو آلام متفرقة في الصدر. وهذا الألم ممكن يكون شديد، ممكن يصحب تعرق أو إغماء، بالتالي يكون المريض يعتقد أنه يعاني من مشكلة بالقلب ووجبة قلبية، ذلك يتجه إلى أطباء الطوارئ والقلب في البداية. في البداية لابد من استثناء الأعراض العضوية، بعد ما يستثنى يحال لنا ونكتشف أنه المسألة هي يعني الأساس فيها هو الجانب النفسي، والقلب الحمد لله يكون عنده سليم وما في أي إشكالية. المحور الرابع غالبا للمرض الجلدية، مرض الجلدية دائما في تفاعل بين مثلا أعراض الجلدية زي الحكة وغيرها والإكسيما الصدفية، الأمراض المناعية الجلدية كلها حساسة جدا، حتى الحبوب حب الشباب وغيرها كلها تتأثر في الحالة النفسية الثعلبة أيضا. فبالتالي كثير من الحالات الجلدية يكون العامل النفسي فيها عامل مهم، وجود استمرار توتر أو قلق مستمر أو اكتئاب يصعب على أطباء الجلدية علاج بعض الحالات الجلدية، بالتالي لابد من دمج العلاجين مع بعض، العلاج النفسي مع العلاج الجلدي أو العلاج أطباء الجلدية. وأحيانا تكون الحالة نفسية بحتة، يعني عنده قلق، عنده اكتئاب، لكن أعراض الجسدية هي تكون هي الظاهرة والواضحة واللي يشتكي منها في البداية. فهذه هي غالبا المحاور اللي يجونا في العيادة، واللي مع الوقت غالبا الحالات هذه الحمد لله من الحالات اللي يمكن شفائها وعلاجها، لكن تحتاج وقت واستمرار المريض في المتابعة لين إن شاء الله يصل إلى مرحلة التحسن الكبير.
1: نعم. طيب دكتور، رحلة طويلة ومكلفة بين أطباء الباطنية والقلب والأعصاب يمر فيها طبعا المريض النفس جسمي قبل ما يصل عيادتكم طبعا أو أي عيادة نفسية، كيف يمكن نقصر هذه الرحلة ومتى يجب على طبيب الباطنية مثلا أنه يحول المريض مباشرة إلى الطبيب النفسي؟
0: جميل جدا، سؤال رائع جدا، وهذا اللي أنت سويتيه الآن في المقابلة هذه، التركيز والوعي المجتمعي نحو أن الأعراض النفس جسدية يخلي المريض دائما يفكر في احتمالية وجود جانب نفسي أو عصبي لوجود أعراض، وهذا يطمن. يعني أحيانا الأمراض تكون خطيرة العضوية، لكن إذا يعني قدرنا نثبت بشكل نسبة كبيرة أنه أنه أنه الحالة نفسية يكون سهل علاجها، أسهل بكثير من مرض عضوي خطير. الرحلة طويلة، وللأسف احنا نشوف مرضى كثير خسروا فلوسهم، خسروا جهدهم، تعرضوا لتحاليل وأشعة ما لها داعي، سافروا، تعرضوا لغيابات من العمل، تأثر دراسي، تأثر النوم، تأثر الحالة النفسية الوقت طويل، تأثر الأسرة، ويكون في أيضا إرهاق للنظام الطبي، المستشفيات الحكومية، في أشياء يكون محتاجة تركيز فقط وعي من المريض أولا، من أسرته، من الطبيب الأسرة والباطنة في البداية. بعد ما يستبعد ويسوي التحليل الأساسية لاستبعاد الأمراض المهمة والأمراض اللي لها علاقة في الأعراض اللي يشتكيها الشخص، لابد أنه نحط ببالنا أنه في احتمالية أنه تكون الحالة اضطرابات نفس جسدية أو اضطرابات قلق تظهر بأعراض جسدية، وهذا يكون عن طريق أخذ تاريخ مرضي موسع، تاريخ أسري، سؤاله عن الضغوطات، عن سلوكياته اليومية، عن المشاعر، عن غيره من اللي يعانيها، ونأخذ التاريخ المرضي بشكل مفصل. بعدها إذا حسينا أنه في أشياء تساعدنا هنا يكون الإحالة، سواء أنه أنا أتابعه كطبيب أسرة أو طبيب باطنة

0: واسوي له جلسات نفسيه مع اخصائي نفسي، او انه بعض اطباء الباطن والجهاز الهضمي ممكن يستخدمون بعض الادويه النفسيه زي مضادات الاكتئاب والقلق اللي يستخدمونها الان بشكل كثير، ويبدا يعني يركز مع المريض بتقليل التحاليل والفحوصات اللي ما لها داعي، تقليل الذهاب لعدة أطباء يكون يثبتوا مع طبيب واحد سواء باطنة أو طبيب أسرة أو بعدين طبيب نفسي، وأيضا منع يعني تعريض المريض لإجراءات طبية ما ليست ضرورية وتخسره ماديا أو تخسره جهد وغيابات وضغط نفسي وانتظار نتائج وغيره، فيبدأ بعلاجه أو إحالته للطبيب النفسي لإعادة تقييمه لوجود اضطرابات نفسية أو التشخيص للأمراض النفس الجسدية والتأكد منها، وبالتالي وضع خطة علاجية مناسبة له. عالميا هناك خسارة كبيرة في الناتج القومي للموظفين، للخسارة على المستشفيات الحكومية والخاصة، خسارة على شركات التأمين. أيضا في مرضى كثير تعرضوا لإجراءات طبية تصل أحيانا لمثلا عمليات مناظير وغيره تكون ما لها أي ضرورة وفقط محتاجة تقييم طبي دقيق في البداية، بالتالي وضع احتمالية وجود أعراض نفس جسدية أو أعراض نفسية في البداية، بالتالي يتم علاجها ويتم توفير جهد وخطورة على المريض، وأيضا تحسين جودة الحياة لأنه يبدأ المريض يركز على الجانب العضوي لكن تكون في أعراض نفسية غير واضحة له تأثر على جودة حياته ونومه واستمتاعه في حياته الاجتماعية والعاطفية. لما احنا نعالجها نفسيا احنا نعالج المحاور كلها، ليس فقط يغيب الألم، أيضا تتحسن حالته النفسية اللي كانت غير ظاهرة له.
1: نعم. طيب دكتور، كيف يفرق الطبيب النفسي بين شخص يعاني فعلا من اضطراب نفس جسمي وشخص يعاني من توهم المرض، خاصة أحيانا دكتور عند بعض المرضى يعني تلاقيه طلعت له تحاليل جيدة والطبيب قال ما فيك شيء أو فيك شيء بسيط، بس هو يقول لا أنا فيني المرض الفلاني، يعني تخيل أنه يكون رايح للطبيب يقول أنا فيني المرض الفلاني.
0: تمام. طبعا سؤال مهم جدا، هو مصطلح يمكن اضطراب توهم المرض، وكان اضطراب يسمى بالتشخيصات القديمة لكن الحين يعني تم تغييره إلى اضطراب قلق المرض، يعني على أساس أنه كلمة توهم ما نبغى نضايق المرضى فيها ولا تفسر المرض بشكل واضح، فيكون المرض عنده قلق شديد مركز على مرض معين، فبالتالي حتى بعد حدوث التحاليل تكون سلبية والأشعة تكون سلبية ويطمن من الطبيب المختص يستمر الهاجس والبحث والأحيانا يكون في أعراض جسدية مصاحبة، يعني يكون في تركيز عالي على وجود ألم صداع أكيد عندي ورم أكيد ما اكتشفه الأطباء، أعراض أحيانا تكون تجينا أحيانا مثلا صداع آلام متفرقة اضطرابات معينة في العضلات وغيره، أحيانا يربطها الإنسان في قلقه اللي مركز فيه على مرض معين يتوهمه زي ما احنا بالمصطلح السابق أو يقلق منه زي ما نستخدمه الآن في المصطلح الجديد لاضطراب قلق المرض. هذه تكون فيها الأعراض العضوية قليلة أو شبه معدومة ويكون الأعراض الجسدية يعني ما هي الأساس، يكون الهاجس والقلق هو الأساس والتفكير في المرض هو الأساس، هذا هو اضطراب قلق المرض أو ما كان يسمى غالبا سابقا توهم المرض. أما أعراض النفس الجسدية يكون الأساس فيها الأعراض العضوية ويكون الجانب النفسي مخفي أو غير ظاهر في البداية، والقلق يعني ما هو الأساس، تمام، يحتاج نبحث بعمق لنلقاها لكن تكون الأساس فيها الأعراض العضوية، فبالتالي هذا الفروقات بينها. لكن في منطق رمادي متداخل أحيانا في اضطرابات غير محددة نفس جسدي واضطراب قلق مرض غير محدد يكون في تداخل بين الأعراض الاضطرابين مع بعض، فالاضطرابات السوماتيك أو الاضطرابات النفس الجسدية يكون الأعراض الجسدي هو الأساس وهو العامل المهم، لكن أعراض في الأعراض التوهم المرض يكون القلق الهاجس المرض هو الأساس وليس الأعراض، تمام، الخوف من مرض معين. في كل الحالتين يتم علاجهم عن طريق الطبيب النفسي والأخصائي النفسي وتتحسن الأعراض، نسبة كبيرة من الأعراض تتحسن. الاضطرابين هذه للأسف من الاضطرابات الشائعة والمخفية في البداية واللي يجلسون وقت طويل لين يصلون للطبيب النفسي. في دراسة تقول 30% من مراجعين العيادات الأولية في المراكز الصحية والطوارئ هم يعانون من اضطرابات تشبه الاضطرابات اللي تكلمنا عنها، يعني اضطرابات نفسية بالأساس العامل النفسي فيها هو الأساس، لكن تكون غير مكتشفة، ما يكتشف منها إلا 5% للأسف.
1: نعم. طيب دكتور، لما يجيك مريض يعاني من قرحة معدة أو ضغط دم ناتج عن التوتر، كيف تبدأ خطة العلاج؟ هل يتم الاعتماد على مضادات القلق والاكتئاب أم من هناك دور للعلاج السلوكي المعرفي؟
0: طبعا في مثلا وجود يعني حالات زي ذكرتي القرحة وغيرها. في البداية أول شيء لابد نتأكد من الحالة العضوية وتحليل أساسي من طبيب المختص، طبيب الأسرة أو طبيب الباطنة وغيره، نتأكد أنه ممكن يحتاج علاجات عضوية أو لا، زي مثلا علاجات الحموضة وغيرها اللي تخفف الحموضة المعدة وغيرها. بعدها ننطلق للجانب النفسي. الجانب النفسي بعد ما نقيم الحالة نتكلم عن تقييمه بشكل عام، هل وجود أعراض قلق، أعراض اكتئاب، حالة النوم، عنده شهية الأكل، الضغوطات تفاعله معها، وجود الاضطرابات في الشخصية، تراكمات معينة، ضغوطات عمل، ضغوطات اجتماعية، ومشاكل قديمة أحيانا أو تعرضه صدمات سابقة. بعد ما نقيم كل شيء نصل إلى خطة علاجية تعتمد على إيش الموجود عندي. كل مريض له قصة مختلفة، هذا يعاني من ضغوطات، هذا يعاني من قلق أكثر، هذا اضطراب في النوم، هذا لا والله تعرض لصدمات، هذا لا يعاني من ضغوطات عاطفية حالية، هذا لا ممكن تكون عنده قصة مختلفة. حسب قصته نبني الخطة العلاجية. الخطة العلاجية غالبا تركز على ثلاث محاور. العلاج الدوائي هو خيار لكن ما نستخدمه دائما إلا في حال وجود اضطرابات متوسطة إلى شديدة وحاجة لاستخدام العلاج لوقاية المريض وحمايته من تأثير المرض عليه. لكن في البداية نبدأ بأسلوب الحياة، أسلوب الحياة الصحي، الرياضة، ممارسة العلاقات الاجتماعية المتزنة، ممارسة الهوايات، البعد عن الفراغ الوحدة، تنظيم النوم، النوم مهم جدا، تثبيت موعد النوم والاستيقاظ والنوم بجودة عالية، أيضا ممارسة النشاط الرياضي، وهذا من أكثر الأشياء عليها دراسات اللي هي الرياضة. الرياضة ممكن تحسن القولون، تحسن أعراض عضوية كثيرة تكون نفس جسدية تتحسن في الرياضة فقط أحيانا. فالرياضة انتظام فيها ما تقل عن 4 إلى 5 حصص أسبوعية بشكل منتظم، ويكون لها يعني انتظام واستمرارية، واستمرارية جدا مهم في الرياضة، وأيضا في الجمعية والتواصل بشكل عام. فبعد ما نبدأ في تغيير أسلوب الحياة نشوف مدى التحسن. أيضا تنظيم الأكل، أحيانا التعامل مع الضغوطات، نعطي مهارات للمريض كيف يتعامل مع الضغوطات إذا كان عنده ضغوطات، كيف يأخذ بريكات من العمل المتقطعة، كيف يقلل المسؤوليات ويفوض بعض المسؤوليات الاجتماعية أو العملية اللي حوالينه، كيف أنه يبعد نفسه عن بعض الأشياء اللي ممكن أنه يقلل اللي تتأثر فيه بدون ما أنه يغيب عن مسؤوليته الأساسية وغيره من الحل المشاكل وغيره. الجانب الثاني اللي أنا ذكرتيه اللي السلوك المعرفي. السلوك المعرفي جلسات معينة مع أخصائي نفسي أو طبيب نفسي تكون ما تستخدم أدوية وتعتمد على تعديل الأفكار والسلوكيات في حسب حالة المريض وتفكيره في مسار معين ينطلق في تحليل الأفكار وتعديلها وإضافة سلوكيات وتعديل بعض السلوكيات لنصل في النهاية إلى تحسن في حال عدم الاستجابة لأسلوب الحياة ولا الجلسات النفسية سواء سلوك المعرفي أو غيره. هنا نلجأ للعلاج، أو إذا كانت الحالة في البداية متوسطة إلى شديدة نلجأ للعلاج. العلاجات الحمد لله اللي تعالج الحالات هذه غالبا آمنة، ما عليها إدمان وتعود، نقدر نستخدمها حتى الطبيب المركز الصحي يقدر يستخدمها الآن، الطبيب الباطنة وآمنة، لكن هي ممكن تستحتاج وقت طويل، وأيضا تستخدم حتى مع الحالات العضوية، تستخدم حتى نستخدمها أثناء الحمل أوقات وأثناء الرضاعة عادي أو كبار السن أو وجود أمراض متفرقة زي القلب والسكر وضغط غيره، فهي آمنة جدا. وأحيانا في حالات زي بداية الضغط تكون سبب التوتر والصداع النصفي، قد أنه لما نعالج الحالة النفسية تقل حاجة المريض لأدوية أخرى زي أدوية الضغط أو الأدوية الأخرى للصداع النصفي وغيرها من أدوية الجلدية وغيرها. فهذه هي بالعادة المحاور الثلاث، ما نلجأ للعلاج إلا بعد ما نتأكد من الحالة نفسها.
1: نعم. طيب دكتور، أنت ذكرت قبل شوي العمل وضغوط العمل، كيف يمكن للشخص أنه يحمي نفسه من أن تتحول ضغوط العمل أو ضغوط لنقل الحياة اليومية إلى أمراض عضوية قد تنهك جسده؟
0: ضغوطات التعامل معها يعني مهارة، لكن برضو أسلوب الحياة. أحيانا يعني ممكن الضغط أنا ما أقدر أتعامل معه بشكل مباشر، لكن أقدر أتعامل معه بشكل غير مباشر. مثلا فصل العمل عن الحياة الاجتماعية، تقليل التواصل بأشياء لها علاقة في العمل لما أروح للبيت، أني أنا شيك بس فقط نص ساعة على الواتساب أو الإيميل فقط، لكن غيره ما شيك إلا إذا كان في شيء ضروري جدا ممكن يجي الاتصال أو غيره. أنظم حياتي الاجتماعية، تواصل اجتماعيا، أقلل الوحدة، أمارس هواياتي الأخرى اللي ما لها علاقة في العمل، الرياضة بشكل عام تزيد قدرة الإنسان على تحمل الضغوط أيا كانت، النشاط البدني، تقليل المنبهات بشكل عام، الكافيين، التدخين، توزيع بالعمل أحيانا، تنظيمه، إجازات متقطعة قصيرة أثبتت أنها أفضل من إجازة طويلة مرة بالسنة. أيضا بريكات أثناء الدوام نفسه أثناء العمل نفسه، إني أنا أركز ساعة ساعتين بعد أفصل أطلع برا شم هواء 5 دقائق 10 دقائق وأرجع مرة ثانية أكمل. هذه كلها عليها دراسات إنه كيف الواحد يتعامل مع ضغوطات العمل، كيف يتعامل مع ضغوطات الحياتية بشكل عام، اللي هو عن طريق بشكل غير مباشر إنه أنمي علاقات اجتماعية، رياضتي، أيضا التواصل الديني وفصل العمل عن الحياة، وأيضا أحيانا في تفويض بعض المسؤوليات الاجتماعية المرهقة للي حواليني، أو تفويض الموظفين لزملائي، التكلم، الكتابة التعبيرية، أوقات تنظيم النوم، تمارين استرخاء بين وقت وآخر، كلها ممكن تكون عوامل وقائية لمنع حدوث إرهاق أو نسميه احنا احتراق وظيفي، أو تأثر في ضغوطات أو حدوث قلق أو اضطرابات نوم، أو عند حدوث وجود بعض الأعراض البسيطة في البداية، الأشياء اللي ذكرتها هذه وأسلوب الحياة قد يعالجها.
1: نعم، شكرا لك دكتور عبد الإله الحديثي استشاري الطب النفسي.
0: شكرا لك.
1: يعطيك العافية، والشكر طبعا موصول لكم مستمعي برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض. كان معكم من الإعداد والتقديم حورية السبيعي، وفي الإخراج عبد الله العبيد. في أمان الله. طبيبك.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترى منسين انت من وناستكم نستانس احنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس اول باول.
3: 011 40 53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: ديرتي حبيبتي،

0: على الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية وفي قلب مياه الخليج العربي تبرز جزيرة هادئة تحمل اسماً يختصر جمالها جنة بتاريخ يمتد لأكثر من 300 عام. تبعد الجزيرة نحو 35 كيلومتراً شمال مدينة الجبيل. اشتهرت جنة قديماً بالغوص وصيد اللؤلؤ، وامتلك أهلها أكثر من 100 سفينة وقارب جابت مياه الخليج بحثاً عن الرزق، بينما كانت آبارها العذبة مقصداً للبحارة في رحلاتهم الطويلة. تحتضن الجزيرة أكثر من 75 منزلاً تراثياً وثلاثة مساجد في مشهد يحفظ ملامح الحياة البحرية الأصيلة، إلى جانب شواطئها الهادئة وشعابها المرجانية التي جعلتها من أبرز مواقع الغوص في الخليج. وفي موسم الهجرة تتحول جنة إلى محطة استراحة لآلاف الطيور القادمة من أقصى الشمال في مشهد بيئي استثنائي يعكس أهمية الجزيرة ضمن منظومة الحياة الفطرية في الخليج العربي. تقف جزيرة جنة اليوم شاهدة على إرث بحري عريق وجمال طبيعي لا يزال ينبض بالحياة، فهي ليست مجرد جزيرة بل ذاكرة من البحر ووجه آخر للجمال السعودي، حيث يلتقي التاريخ بالطبيعة في مكان يستحق اسمه بكل جدارة.
1: ديرتي حبيبتي.

0: كثير اشتقنا للمدرسة، اشتقنا للمدرسين، اشتقنا لاخويانا.
1: المستحيل هو الغير ممكن اللي ما نقدر نسويه، ولكن كم من شيء صار بين يدينا قلنا عنه في يوم مستحيل، وكم من ابتكار وصلنا له بعد ما قلنا عنه غير ممكن. حتى شكل الكرة الأرضية من بعد ما كان أراضي فضاء تغيرت وصارت مهولة في البنيان والطرقات، كل هذا كان بإنجاز العقول النيرة اللي فكرت ودرست وبحثت وأنجزت وحققت. يا ترى ممكن تكون واحد منهم؟ طبعاً أكيد. المدرسة تعني إنك تقهر المستحيل بالعلم.
2: بإذن الله راح تكون هالسنة مختلفة عن باقي السنين، راح نشد حيلنا فيها، داخلين بكل حماس.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحه،
3: على جوك خذ الفرحه،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: ياتيكم كل جمعه وسبت العاشره مساء
0: على اذاعه الرياض.
4: اذاعه الرياض، نبض الوطن.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. كأس العالم للرياضات الإلكترونية.
6: أصبح قطاع الألعاب الإلكترونية وجهة دولية لكثير من الدول، لا سيما وأنها تعد من القطاعات الأسرع نمواً، ويشكل جمهوره تزايداً كبيراً والذي تخطى 3 مليارات مستخدم، ما يجعله أحد الاتجاهات الاقتصادية الدولية. أما في السعودية فيشهد هذا القطاع تطوراً ضخماً من جميع النواحي، ما يجعل أثره أكبر، خاصة أن قارة آسيا تستحوذ على 51% من سوق الألعاب الإلكترونية، فيما تعمل السعودية جاهدة على رفع نسبة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني إلى 50 مليار ريال بحلول عام 2030.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: مدارات على إذاعة الرياض.
2: أعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول العرب الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البداوي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب بالجمهورية العربية السورية. أكد معالي أن الاستهدافات الإسرائيلية الغاشمة للأراضي السورية يعد تعديا مرفوضا على سيادتها وحرمة أراضيها، يتنافى مع القواعد والأعراف الدولية التي تحظر المساس بسيادة الدول، مشيرا إلى أن استمرار هذه الممارسات من شأنه زيادة حدة التوتر والتصعيد وتقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة. دعا معاليه المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم تجاه هذه الانتهاكات والعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية بما يحفظ أمنها واستقرارها، مجددا تضامن دول مجلس التعاون مع الجمهورية العربية السورية وسيادتها ووحدة أراضيها. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا في مدارات هذا الأسبوع، حلقة مباشرة نحن معكم فيها عبر أثير إذاعة الرياض، ومعنا من الكويت الدكتور عايد المناع المحلل والكاتب الاقتصادي السياسي المعروف. أهلا ومرحبا دكتور.
3: حياك الله محمد، أهلا وسهلا بك وبمستمعيك الكرام.
2: دكتور، كيف تنظر إلى مثل هذه التصرفات الإسرائيلية وما الهدف منها برأيك؟
3: يعني أنا أعتقد ليس مستغربا على إسرائيل هذه الأعمال الغوغائية والعدائية. يعني سوريا اليوم الحقيقة لا تشكل خطر إطلاقا على إسرائيل، وليس لديها نوايا حتى للقيام بأي أعمال يعني معادية لإسرائيل. مطار الحقيقة بالظهور في إدلب يعني إسرائيل استهدفته بحجة أن هناك تواجد تركي في هذا المطار، وبالتالي قامت بضرب المطار وتدمير الحقيقة المبنى والحاق أضرار فيه. طبعا هل في تواجد تركي أو لا، يظل في النهاية أن هذا حق سيادي للدولة السورية وليس من حق إسرائيل بأن تتدخل وتقوم بأي عمل انتهاكا للسيادة السورية. لكن إسرائيل الحقيقة لا تحترم إطلاقا إلا منطق واحد وهو منطق القوة، وهذا للأسف الشديد تشعر بأنه غير متوفر في سوريا، وأن تركيا بالرغم يعني من يعني نبرة الصوت العالية لأنها لم تفعل في السابق شيء، وبالتالي هي تعود لتهاجم موقع يفترض أن في تواجد تركي. وأيضا لا ننسى للأمانة أن تركيا الحقيقة حليف للنظام الجديد، وتدعي دائما أنها يعني لا تقبل الاعتداء عليه، لكن هذه الاعتداءات الإسرائيلية تتكرر مثل ما تكررت في حوران أو في درعا ومناطق الحقيقة في الجنوب السوري، نجدها تتكرر في الشمال السوري والقريب جدا الحقيقة من الحدود التركية، وتبقى تركيا الحقيقة تكتفي بالتنديد والإدانة بهذه التصرفات، وذلك بالتأكيد ليس كافيا لمواجهة العدوانية الإسرائيلية.
2: مثل هذه التصرفات كيف يمكن أن تواجه دكتور؟ يعني إيران ربما كانت تتصرف في السابق بنفس هذا الشكل، واليوم إسرائيل تمارس نفس الدور رغم أنها عدوة لإيران وترى أن مواقف إيران سيئة وأنها تنتهك القوانين والأعراف الدولية. إسرائيل تمارس نفس الدور اليوم وبشكل أيضا يعني بلطجي مزعج للغاية للقانون الدولي وحتى لجيرانها.
3: إسرائيل الحقيقة يمكن سابقة لإيران، يعني على الأقل بحكم الزمن منذ يمكن عام 1948، وإسرائيل الحقيقة تقوم باعتداءات على دول الجوار بحجة الدفاع عن النفس وبحجة الحقيقة الضربات الاستباقية كما حصل 1967، وبالتالي إسرائيل الحقيقة دولة عدوانية من الأساس، يعني دولة أيضا تشعر بأنها معزولة وأنها يعني غير مرغوب في وجودها، وبالتالي دائما تقوم بأعمال عدائية. نعم إيران الحقيقة منذ عام 1979 يعني للأسف الشديد كنا نأمل أن تكون يعني على الأقل أقرب إلى القضايا العربية، لكنها للأسف استغلت العاطفة العربية وقضية فلسطين لتتوسع على حساب الأمن القومي العربي، ولذلك وجدناها يمكن ارتكزت في لبنان ومن أيضا في سوريا كان لها تواجد، طبعا بإضاء النظام السوري بذلك الوقت، ومن ثم وجدناها بعد سقوط صدام تتمدد في العراق وتوجد ميليشيات وأعوان كان بعضهم الحقيقة معها أثناء الحرب الإيرانية العراقية ضد النظام العراقي. توسعت إلى اليمن وبدأت الحقيقة يعني تسلح هؤلاء القوقاء من الحوثيين للتهجم على الحكومة اليمنية نفسها، ونحن نرى ذلك الحقيقة رؤية العين حتى الآن، وأيضا الاعتداء على المملكة العربية السعودية وحتى دول خليجية أخرى. لذلك يعني عندنا طرفين دائم محمد، أنا أقول إسرائيل تزحف من الغرب إلى الشرق لتسيطر على المنطقة العربية للأسف الشديد، وإيران تزحف من الشرق إلى الغرب بحجة أن تناصر المستضعفين وإلى آخره، وذلك بهدف أن تسيطر أيضا على هذه المنطقة العربية. يعني المنطقة العربية هي محل الصراع في الحالين، سواء تصادم فيما بينهما أو أن أحدهما توسع واستولى على مناطق أخرى. يعني تعرف نظرية نتنياهو وإسرائيل الكبرى والتي هي قديمة لكن جددها نتنياهو، أن يتوسع من الفرات إلى النيل. وإيران طبعا عندها حلم الفارسي القديم الذي يصل حتى اليونان، يعني من الخليج إلى أن يصل إلى مصر ومن ثم يعبر باتجاه الغرب إلى اليونان.
2: دكتور كيف تقرأ
3: الحقيقة يعني أحلام لدى هذه القوى ربما للأسف الشديد تستغل التشتت العربي وعدم القدرة على مواجهة هذه الأحلام التوسعية، لكن إن شاء الله أن المستقبل يعني ينبئ بقوة عربية قادرة على التصدي، ولحسن الحظ أنها قد تكون انطلاقا من منطقة الخليج والجزيرة العربية.
2: كيف تقرأ دكتور يعني مذكرة التفاهم التي صدرت من تركيا، مذكرة توقيف دولية ضد نتنياهو بشأن أسطول غزة؟
3: يعني تعرف هذه الحقيقة القضية القديمة الجديدة اللي عندما ذهب أسطول الحرية ليساند أهل غزة ويخفف عنهم الضغوط التي كانت عليهم، حقيقة قامت يعني إسرائيل بالعمل عدواني على هذا الأسطول، وهذا طبعا بالتأكيد يعني لأن انطلقت من تركيا ويمكن أعداد كبيرة من الأتراك كانوا فيها وتضرروا، وبالتالي يعني بالتأكيد أن تركيا جزعا شديدا ويعني احتجت وعملت وأحدثت الحقيقة ضوضاء كادت أن تصل يمكن إلى المواجهة العسكرية. وبالتالي لا أستغرب الآن أن تصدر الحقيقة مذكرة لاعتقال نتنياهو وغيره من المسؤولين الإسرائيليين. لكن نتنياهو ليس فقط تركيا التي لديها عليه مذكرة لاعتقاله، هناك دول كثيرة لا يستطيع نتنياهو أن يزورها بسبب إمكانية أن يتعرض للاعتقال، ومع ذلك لا يزال هذا الصهيوني العنيد يقوم بأعمال توسعية ويعتدي في غزة ليل نهار حتى بعد وقف إطلاق النار الحقيقة. ويمكن الآن السيطرة تقريبا يعني على نسبة كبيرة من غزة 75%، طبعا 75% يعني شلل كامل لغزة، أوضاع الناس مأساوية. وطبعا هناك جهود يمكن تقودها الولايات المتحدة لإيجاد حل سياسي يؤدي إلى نزع سلاح حماس ويعني عدم وجود سلاح في غزة. ومع ذلك يصر اليمين الإسرائيلي بقيادة نتنياهو وسموتريتش وبن غفير على مواصلة الوجود في غزة والإشراف للقضاء على جميع الأنفاق. ما كنتم كلهم سيطرين على غزة بالكامل، لماذا لم تقضوا على الأنفاق؟ طبعا عشان يخلقوا الحقيقة مبررات للعودة ومهاجمة غزة والحاق الضرر بسكانها الحقيقة الذين ابتلوا بطرفين ليس بينهما رشيد. حماس الحقيقة التي شنت هجوم 7 أكتوبر عام 2023 وأتت بهذه البلوى، والطرف الإسرائيلي الذي يبحث عن مبرر للقيام بهذه الأعمال العدائية، وقد فعل ما لم يفعله الأوائل في هذه الجرائم المروعة واللي تعدى فيها يمكن عدد القتلى 100,000 فلسطيني والجرحى غيرهم والمصابين بأعداد كبيرة والدمار النفسي الحقيقة والجسدي والتيتم والترمل وقضايا مروعة الحقيقة في غزة. الناس تعيش ما بين الخيام وما بين الحقيقة البيوت المهدمة، وحتى يمكن التغذية والطب كل أيضا يخضع للإسراف الإسرائيلي، وهو الحقيقة لا يسمح لأي جوانب إنسانية تدخل إلى غزة إلا يعني بكل صعوبة وبالحد الأدنى الحقيقة، لأن اليمين الإسرائيلي أيضا عين على الانتخابات في أكتوبر القادم ويريد أن يكسب أصوات على الحقيقة معاناة أهل غزة وأيضا أهل الضفة الغربية الذين يعانون من التجاوزات الإسرائيلية المستمرة.
2: دكتور، مكتب نتنياهو يقول لن نتسامح مع سياسة تركيا في سوريا، ماذا يقصد بهذا التصريح؟ كيف يتسامح إسرائيل مع مثل هذا الموقف أو لا يتسامح؟ ما الذي يمكن أن يفعله مثلا؟
3: يعني أنا أعتقد أنه يقصد أنه أي تواجد تركي في سوريا سوف يكون محل موقف عدائي لإسرائيل، يعني سينظر له على أنه توسع على حساب إسرائيل.

0: مثل ما وجه في مطار أبو الظهور، توقع ما لم يجد ردا وردعا حقيقة كبير يعني في هذا الجانب سيواصل الحقيقة هيمنته. هو الآن سوريا في وضع ضعيف جدا ولا تستطيع أن تتصدى، وتركيا للأسف يعني بالرغم أنها قوة كبيرة ويمكن من أقوى القوى الكبيرة في المنطقة، لأنها لم تقم بأي عمل تأديبي للتجاوزات الإسرائيلية التي حدثت سابقا وحدثت، يعني يكفي الآن ما تم في مطار أبو الظهور. يفترض أن تركيا تقوم بعمل كبير، وخاصة أنها دائما تعلن أنها لا تقبل التجاوز على السيادة السورية، بما وكأنها تقول أن سوريا تحت حمايتها نتيجة أوضاع سوريا الحالية. لكن الكلام شيء والفعل شيء آخر. إسرائيل لا ينفع مع الكلام الحقيقة، يعني للأسف الشديد خاصة فيما بعد 1991 وتحت المدة الزمنية التي كان فيها رابين وباراك وحتى أولمرت رؤساء وزراء، كان ممكن أنك تتفاهم معهم على الكثير من الأمور بما في ذلك الحقيقة قيام دولة فلسطينية. اليوم لدينا هذا اليمين المتوحش الحقيقة والمعادي للسلام والراغب دائما في فرض الواقع بالقوة، لا يخجل من القيام بأي عمل. لذلك هو يجد أن أي تحرك يعتبره معادي. يعني أراضي سورية الآن كثيرة محتلة ترى، يعني الجولان تقريبا بالكامل محتلة، أجزاء من حوران أو درعا وإلى آخره مناطق الحقيقة تقريبا محتلة. الآن كل الأجواء السورية تحت سيطرة إسرائيل، وتركيا الحقيقة يعني تشوف الوضع ولكنها لم تقم بعمل، بالرغم أنها دولة كبيرة جدا ولديها إمكانيات عسكرية، هي أكبر قوة برية على الأقل في الشرق الأوسط. لم نطلب قوة برية لتصل الأمور، ولكن على الأقل يكون هناك رد فعل، يعني ضربة جوية بجوية ولو لمجرد الإنذار. هذا الحقيقة لم يحصل، وبالتالي طبعا أكيد أن تركيا هي أدرى بشؤونها وأدرى بالأوضاع، وبالتأكيد أنها يعني تعلم بأن إسرائيل يظل في النهاية أن الحليف أو الحليف الأقرب إلى قلب الولايات المتحدة الأمريكية، بالرغم أن تركيا عضو في الناتو، وبالتالي يعني يفترض ألا يعني تتخلى عنها الولايات المتحدة الأمريكية أو تقف منها موقف غير ودي.
1: نعم.
0: في ظل الأوضاع هذه المتدهورة بينها وبين إسرائيل.
1: بالانتقال إلى الأوضاع في غزة دكتور، ويعني وحماس، في مصادر إعلامية تذكر أن إسرائيل تربط موافقتها على مستقبل حماس السياسي بنزع سلاحها واعترافها بدولة إسرائيل. ومكتب أيضا نتنياهو يؤكد، يقول أوضحنا أنه لن يكون هناك إعادة إعمار في غزة قبل نزع سلاح حماس بشكل كامل.
0: هذا الكلام الحقيقة تكرر كثيرا، وبالتأكيد أن يعني إسرائيل تصر على نزع سلاح حماس. حماس يبدو وافقت الحقيقة على نزع سلاحها، والتفاوض في القاهرة يعني حتى على المستويات بين حماس وإسرائيل وأطراف أخرى قد يكون بشكل غير مباشر، لكن بالتأكيد أن حماس وافقت. مشكلة حماس أنها تريد أن تسلم السلاح إلى جهات محايدة، يعني هي تسميها وكذا. إسرائيل تصر على أنها هي التي يعني تنتقي الأسماء، أن أي أسماء غير مرغوبة مثل تركيا مثلا أو قطر أو إلى آخره لن تقبل فيها إسرائيل، وبالتالي إسرائيل الحقيقة يعني تعرقل وحماس

0: أيضا متخوفة أنه طيب تم تسليم السلاح بالكامل، ما الذي يضمن أن إسرائيل لا تعود مرة ثانية للمهاجمة؟ صحيح أن حماس ليست كفؤا لمواجهة سلاح الجو أو القوات البرية الإسرائيلية، لكن على الأقل يعني ممكن تحدث يعني نوع من الإزعاج أو ما شابه ذلك. إسرائيل إلى الآن تصر على أنها حماس ولا غير حماس، ترى يعني حتى لو خلصت من حماس راح تقول إن ما تقبل أي شيء. الغريب في الأمر أن السلطة الفلسطينية التي يعني يفترض أن تكون هي صاحبة الشأن مغيبة عن الموضوع، يعني هذا السلاح مفترض أن يسلم للسلطة الفلسطينية وتتعهد هي بأن تكون غزة وغيرها لا سلاح فيها لغير سلاح الحكومة الفلسطينية والتي تمثلها منظمة التحرير الفلسطينية أو حكومة محمود عباس القائمة حاليا. لكن طبعا هذا للأسف يعني لا يجد الحقيقة دعما ولا اهتماما يعني من القوة الرئيسية وهي الولايات المتحدة الأمريكية، التي الآن هي الوحيد الذي يستطيع أن يردع إسرائيل. وشفنا أنها استطاعت أن تردع إسرائيل من الهجوم على الضاحية الجنوبية في بيروت،
1: نعم،
0: وأوقفتها،
1: نعم.
0: وإلا لكانت الحقيقة إسرائيل الآن تحتل الضاحية الجنوبية وربما كل بيروت. مع ذلك يعني لا تزال الحقيقة الولايات المتحدة تتعامل مع إسرائيل المعتدية الحقيقة والتي تقوم بأعمال عدائية متكررة على دول الجوار،
1: نعم،
0: بشكل يعني ليس شديد الوطأة.
1: طيب.
0: وإن أبدت بعض الغضب أحيانا أو بعض الاحتجاجات الحقيقة.
1: نعم. أنتقل معك دكتور إلى الحديث عن الأوضاع في المنطقة.
0: الموقف الإسرائيلي.
1: نعم. أيوه. أنتقل معك إذن إلى الحديث عن الأوضاع في المنطقة وآخر التطورات. الرئيس الإيراني يستخدم لغة ربما جديدة نوعا ما على الإعلام، يتحدث يقول علينا أن نخدم الشعب بدلا من تأجيج الخلافات الداخلية ونتائج المفاوضات صادق عليها المجلس الأعلى للأمن القومي. أيضا يذكر أن كل الانقسامات في بلادنا سببها الأنانية وحب الذات. يبدو أن هناك تحرك من الرئيس الإيراني بشكل مختلف هذه المرة. كيف قرأت هذه التصريحات؟
0: أنا قرأت هذه التصريحات الحقيقة وأعتقد بالفعل أن يعني كما تعلم هناك تيار المحافظين أو المتشددين كما يوصفون، وهناك تيار العقلانيين أو الواقعيين الذين يرون الأمور كما هي. الرئيس بازكشيان الحقيقة رجل عقلاني ورجل حقيقة طبيب ويعرف المعاناة الإنسانية ويسعى لأن يحصل الآن على وقف الإطلاق النار، مع الادعاء بأنه يعني إيران ما تزال في موقف قوة كما يقول. وطبعا هو حذر الحقيقة الذين وجهوا الانتقادات واعتبروا أن يعني يسلم يضحي بالانتصارات التي يدعونها، حذرهم قال يعني من تغليب المصالح والحسابات الشخصية على مصلحة البلاد لا يأتي إلا بالضرر للبلاد، أن كل الانقسامات في إيران كما قرأت حضرتك سببها الأنانية وحب الذات. وأيضا قال الحقيقة يعني هناك مجموعات تنتقد الحكومة بينما هي لا تشعر بالألم والمشقة التي تفرضها الظروف الحالية على الإيراني. طبعا أيضا قال أن إطلاق الشعارات يجب أن يقترن بالاستعداد لتحمل تكلفة هذه الشعارات.
1: أنت دكتور كيف تقرأ هذه التصريحات؟ كيف يتعامل معها الشعب؟ كيف سيتعامل معها الحرس الثوري؟ كيف سيكون موقف الدولة؟ يعني التصريحات يبدو لي متناقضة مع كل أفعال إيران السابقة.
0: نعم نعم بالتأكيد، وأنا أقولها لك يعني أيضا يعني التصريحات الرئيس الأسبق خاتمي اللي قال أنه مذكرة التفاهم كانت فرصة عظيمة، ما كان يجب أن تهدر هذه الفرصة. ولذلك يعني بالتأكيد أن الحرس الثوري أو المتشددين أو إلى آخره سيهاجمون الرئيس، هم هاجموه ولكن قد يهاجمونه، وقد يعني كما نذكر سابقا حتى هو عرقجي وقالباف طالب البعض بعزلهم الحقيقة من الصدارة وإلى آخره. هذا طبعا الآن، لكن أنا باعتقادي أن خطاب الرئيس بزكيان فعلا يعبر عن الوضع الإيراني وعن المعاناة التي تعانيها الأغلبية من الشعب الإيراني. هناك يعني ما لا يقل عن 40 مليون من 95 مليون يعانون قبل الحرب، ويمكن زادوا الآن 2 مليون أو 3، ومع الزمن ومع الضغوط الاقتصادية

0: تماما انها منفصله. يعني الحقيقه ليس فقط الحرس الثوري محمد، هناك المتشددون الذين قد يكون لهم رؤى حتى دينيه بانه هذه الحرب ستؤدي الى نزول المهدي والى الى اخره. ترى هذا الكلام ما قاعدين نقول احنا، قاعد ينشر ويقال في حتى في ايران الحقيقه. لذلك هناك شرخ كبير ما بين الذين يرون الواقع كما هو والذين لا يرونه. يعني انا بقرا لك ما قال محمد باقر قليباب الذي كان يفترض ان يحسب على اليمين وهو رئيس مجلس الشورى، قال القوة العسكرية وحدها لن تكون كافية لحماية النظام إذا انهارت الأوضاع المعيشية. ما راح يحميه إذا انهارت الأوضاع المعيشية، ما يحميه القوة العسكرية. مهما بلغت قوة إيران العسكرية فإنها لن تستطيع أن تصمد أمام الشعب إذا جاع. هذا كلام العقلاء والمدركين للأوضاع كما هي.
1: لكن الشعب جائع يعني من فترة طويلة يا دكتور.
0: نعم
1: أقول الشعب يعني يعاني منذ فترة طويلة في مسألة الجوع ومسألة ضعف الدخل. ما الذي تغير؟
0: من عقود الحقيقة يعاني، لكن الناس تدري. يعني أحيانا حرس ثوري موجود قوي. إيران كان عندها إيجابية يمكن تفتقدها الكثير من الدول، وهي أنه الناس لديها مصادرها الذاتية، زراعة، صناعة، عمل، شعب نشيط بجوانب معينة الحقيقة. لكن إلى متى؟ اليوم متطلبات الناس كبيرة، وخاصة لما يكون عندك حصار وضغط اقتصادي وحرمان. يعني الوضعية صعبة الحقيقة. طيب تخيل أنت بس الموظفين الحكوميين، هؤلاء يعملوا بالحكومة، بالتالي ما تتوقع انهم يشتغلون شغل اخر. الجيش، الحرس الثوري، الامن، الاستخبارات، القصص، كل هذه يعني ملايين من البشر تعمل فيها الحقيقه في دوله كبيره مثل ايران.
1: نعم دكتور، ساذهب معك الى وزير خارجيه عمان اذا اذنت، واتحدث معك عما قال وزير خارجيه عمان حين تحدث عن تحقيق الامن المستدام في هرمز، انه يتطلب سلام دائم في المنطقه. اضاف انه ينبغي مراجعه الاسباب الكامنه وراء عدم الاستقرار في المنطقه. ماذا يقصد وزير خارجيه عمان في الاسباب الكامنه وراء عدم الاستقرار؟
0: يعني انا اعتقد يعني اخواننا في عمان يعني شويه مايلين يحاولون أنه الحقيقة ينقذوا إيران مما هي فيه. لكن بالتأكيد أن تدخل إيران الواضح والفاضح في مضيق هرمز هو الذي سبب المشكلة الآن في مضيق هرمز. يعني مضيق هرمز الحقيقة ممر دولي، لماذا تتدخل إيران؟ الآن أنا بقول لك حتى تهديد من أحد الشخصيات الإيرانية اسمه حميد رضا حاجي باباي، نائب رئيس مجلس الشورى، يقول ان اي خطوط انابيب جديده تتجاوز مضيق هرمز تعتبر اعلان حرب على ايران، وهي بمثابه الصواريخ التي تطلق على ايران وينبغي منعها بالقوه. يعني حتى انت تقطع الناس من مضيق هرمز ولا تريد ان يجدوا بدائل لمضيق هرمز، مع أنهم فعلا فتحوا العين على مضيق هرمز. وبالتأكيد أن هناك يعني من بدأ فعلا بالبحث عن بدائل، سعودية شرق غرب، عمان والإمارات وجدوا مخرج. يعني المحاصر تقريبا إلى الآن
1: نعم.
0: يعني الكويت، البحرين، قطر، وإلى حد ما العراق.
1: أنا انتهى وقتي دكتور للأسف،
0: يعني في جوانب معينة
1: الوقت انتهى دكتور. عايد
0: عن طريق السعودية يجدوا طريقهم.
1: عايد المناع الدكتور المعروف المحلل السياسي والكاتب السياسي، شكرا جزيلا لك. أنا انتهى وقتي دكتور، شكرا لك،
0: حياك الله. لن وصل
1: تحية وتقدير لكم مستمعينا. أنا محمد العقيري وزملائي محمد الشاهين ومحمد العيد، أنتم في أمان الله.
2: مدارات على إذاعة الرياض.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: كأس العالم للرياضات الإلكترونية.
6: استطاع نجم كأس العالم للرياضات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية بعد إعلان استثنائي بقيادة سمو ولي العهد حفظه الله، الذي جعل من الأحلام واقعا يرى، ضمن استراتيجية وطنية لتكون السعودية أول وجهة لهذه البطولة بمجموع جوائز تتخطى حاجز 60 مليون دولار أمريكي، وباستضافة استمرت على مدى شهرين متواصلين، إذ كان التتويج من نصيب فريق فالكونز السعودي النجم الأول والبطل الأمثل، والذي حظي بتكريم من سمو ولي العهد راعي الشباب وصانع الأمجاد والألقاب.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. أبعاد
1: على إذاعة الرياض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. شهدت المملكة خلال السنوات الأخيرة تحولا نوعيا في قطاع السياحة، انتقل بها من وجهة ترتبط بأنماط سياحية محددة إلى منظومة متكاملة تجمع بين التراث والثقافة والطبيعة والترفيه والفعاليات الكبرى والاستثمارات النوعية. وفي ظل رؤية المملكة 2030 أصبحت السياحة أحد الروافد الرئيسة للتنوع الاقتصادي، حيث تجاوز عدد السياح 122 مليون سائح خلال عام 2025 مع إنفاق تجاوز 300 مليار ريال، فيما ارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى نحو 5% وسط مستهدفات طموحة للوصول إلى 150 مليون سائح سنوياً ومساهمة تبلغ 10% من الناتج المحلي بحلول عام 2030. للحديث عن هذا الحراك المتسارع والفرص التي يفتحها القطاع للمواطنين والمستثمرين وأثر المشاريع الكبرى والفعاليات العالمية في رسم صورة المملكة الجديدة على خارطة السياحة العالمية، يسعدنا أن يكون معنا سعادة الرئيس التنفيذي لجمعية السياحة العلاجية الدكتور طلال بن عبد الله المالكي. مرحبا بك دكتور، شكرا لكم على قبولكم دعوة البرنامج.
3: أهلا وسهلا، حياكم الله. يا مرحبا.
2: حياك الله. نستفتح

0: حديث عن السياحة اليوم في المملكة العربية السعودية. ما هي أبرز التحولات التي شهدها القطاع منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 والتحول من سياحة محدودة بسيطة جدا إلى سياحة تضاهي كثير من مجالات السياحة على أقل تقدير في الشرق الأوسط؟
1: حياكم الله وأهلا وسهلا. بالنسبة للسياحة السعودية بين الحاضر والماضي هناك تغيير جذري كبير. السبب في هذا هو وجود الرؤية التحول الوطني لكثير من المناشط، التحول الوطني الصحي، التحول الوطني التعليمي، التحول الوطني وقس مثلها التحول الوطني في قطاع السياحة. في الماضي كانت السياحة حصرا على ما يسمى بالسياحة الدينية اللي هي العمرة في أوقات محدودة وموسم الحج كذلك، أما بقية مناشط السياحة فكانت محدودة جدا وكانت تعاني من عجز، يعني لأنها ما كانت موضوعة بنظام المؤسسات ولا هي محوكمة تحت الحوكمة الصحيحة.
0: نعم، واليوم أصبحت مفتوحة على مصراعيها يعني السياح الداخليين وكذلك أيضا الخارجيين.
1: ما عاد في حدود أخي الفاضل في موضوع السياحة، وهذا مهم ان احنا ما عاد نقول والله احنا نبحث عن السائح الداخلي او السائح الاجنبي. مقومات السياحه جاذبه لكل من عنده اهتمام في المناشط اللي قلت عليها. تكلمت عن موضوع السياحه بالنسبه للتراث،
0: نعم،
1: بالنسبه للثقافه، نعم، بالنسبه للترفيه، وفيه منشط جديد اللي هو السياحه العلاجيه كذلك، وفيه المنشط الرابع والخامس هو السياحه البيئيه كذلك.
0: نعم،
1: وهذه اصبحت عناصر جاذبه كلها. الميزة فيها أنها تم مؤسستها، أصبحت مؤسسة ما هي يعني عشوائية أو عفو الخاطر، هذا من ناحية. الناحية الثانية تم حوكمتها بحيث أصبح في حتى قصبة، عندك اللواء السياحي في الماضي كان عشوائي، كان يعتمد على نشاطي أنا ورغبتي أنا كصاحب منشأة للإيواء وأنت والثاني والثالث. الآن في أنظمة وضوابط تحوكم بالضبط نوعية الإيواء السياحي، الشروط المطلوبة تأمينها فيه بحيث أن أضمن سائح عموما أنه يجد عنده هذه الثقة الكاملة أنه سيجد إيواء سياحي بمستويات أو بستاندردز ترقى أنها تكون مستويات عالمية.
0: نعم دكتور، أصدرت وزارة السياحة تقريرها الإحصائي السنوي لعام 2025 واستعرضت يعني أبرز مؤشرات نمو القطاع السياحي في المملكة وأيضا محور التحول الشامل وفق الاستراتيجية الوطنية للسياحة ورؤية المملكة 2030، ويعني أيضا كشفت عن رقم مهول وهو إنفاق 304 مليارات ريال على قطاع السياحة. هذا الأمر أصبح فعليا على أرض الواقع يرفض ويدعم الناتج المحلي بالأرقام وليس بالآراء. كيف تجد هذا الرقم؟ وأيضا هل هذا يعبر عن فعل النجاح في الخطوات الأولى للسياحة السعودية؟
1: أخي الفاضل، الانفاق على السياحة مثل ما قلت لك كان جزء من رؤية التحول الوطني، أصبحت السياحة مستهدف استراتيجي بالنسبة للمملكة، ولذلك أنفق عليها الإنفاق الصحيح والحقيقي. وأعتقد من هنا إلى 2030 راح يرتفع هذا الرقم، طبعا ما ودي أقول أرقام غير منضبطة لكن سيرتفع بنسبة كبيرة جدا، لأنه أثبتت أنه ما تم إنفاقه من هذه الأرقام اللي تبان مهولة أنها مستحقة وأنها وضعت في مكانها المناسب، وأنه وهذا الميزة أن المردود عليها ما كان طويل الأجل، كان سريع الأجل. يعني أصبحنا مثل ما قلت بدل ما يكون عندنا يعني ملايين السائحين القليل جدا كان معظمهم يأتي من السياحة الدينية، أصبح عندنا ما يزيد عن 120 مليون سائح. هذا يعني أنه أصبح فيه مصداقية لما تم تأسيسه على مدى الخمس سنوات الماضية في مناشط السياحة المختلفة. أعتقد كذلك انه ال 120 مليون سائح او 125 مليون سائح اللي تم حصرهم في السنوات الماضيه راح يرتفع الرقم بشكل متسارع جدا، لان الثقه المكتسبه يرفدها كما قلت حوكمه للسياحه بحيث تصبح منضبطه حقيقه وتعطي مصداقيه. انا لما اسافر لندن او اسافر باريس او اسافر جنيف كسائح سعودي خليني اقول او خليجي، أنا أروح وأنا متأكد واثق جداً إن كل

0: مناشط السياحة اللي أنا قاصدها موجودة العام وقبل 10 سنين وتتطور مع الأيام. هذا اللي كنا نفتقده، هذا هو الآن موجود.
1: نعم نعم دكتور، خليني بروح معك. يعني إيش أبرز العوامل وجهة نظرك اللي أسهمت في تحقيق يعني هذا المستهدف 100 مليون سائح قبل الموعد المخطط له بسنوات؟
0: نقاط عدة. النقطة الأولى مثل ما قلت لك، الدعم الحكومي أصبحت من ضمن استراتيجية البلد. التحول الوطني في السياحة أصبح يناقش على أعلى المستويات ويدعم على أعلى المستويات. أنا لما أمارس سياحي أقدم خدمات سياحية في البلد، أشعر أنه الدولة على كافة مستوياتها تدعم نشاطي البسيط، أتشجع وأدعم هذا العمل. الشيء الثاني، موضوع الجوازات والتأشيرات اللي تمنح للقادمين إلى المملكة كانت فيها بعض الصعوبات. الآن أصبح الحصول على تأشيرة سائح من أسهل ما يكون، وأنا أقول لك من ممارستي كسائح خارج المملكة في السنوات الماضية، منح التأشيرة عندنا للسائح حقيقة أسهل بكثير جدا، وهذا واقع. يعني تفتح المنظومة في الأونلاين على الأبليكيشن، تتم في خلال أقل في ساعات، أقل من 24 ساعة، بينما تحتاج أيام أحيانا أسابيع حتى تحصل عليها في دول عريقة في السياحة. هذا يخلي السائح يطمئن أنه يستطيع أنه يبني حساباته المالية والمواعيده على مواعيد ثابتة في الحصول على التأشيرة. الشيء الثاني، الأمن والأمان في البلد. نسمع عن قصص عدة في دول كثيرة خارج المملكة فيها تحذير من جهات كثيرة، يعني أنه في المساء ما تخرج، في المكان الفلاني ما تتحرك. بلدنا بحمد الله ترفل في ثياب الأمن والأمان، تعطي الثقة الكاملة للسائح أنه ممكن يتجول في أي مكان. يعني بس نفرض أنه سائح بيئي يركب سيارته من جدة أو من الرياض، ينطلق في رحلة يتعرف فيها على تراث المملكة وعلى بيئة المملكة. يروح مثلاً، خلينا نقول تروح يمر على وادي الدواسر، بيروح جهة جحلة أبها، منها يروح الجيزان، منها يرجع الطائف، يروح المكة أو جدة إذا كان
1: في
0: مسلم.
1: كل الأوقات حتى لو كانت
0: في
1: آخر الليل
0: ما يتردد أبداً. صحيح. والشيء الأهم برضو أن يمكن يسكن في أي مكان يراه.
1: نعم.
0: بيقول والله أنا لا ما أسكن إلا في فندق 7 نجوم لأنه هذا من ضمن تشين أو سلسلة فنادق أجنبية فهي مضمونة، أما ما عداها الداخلية والله ما أضمن. لا الثقة أنه أنا أقدر أسكن في أي مكان. صحيح. أقدر أنزل أتبضع في أي مكان، أقدر أتعامل مع أي مواطن. النقطة الثالثة والأخيرة، الشعور الضيافة اللي يملكه المواطن السعودي. المواطن السعودي مضياف، يعني مرحب في على مدى 24 ساعة، عنده القدرة أن يستوعب كل الثقافات، مع أنه قد يكون مزارع بسيط في قريته أو قد يكون تاجر بسيط في مدينته، لكنه عنده الرغبة والقدرة أن يظهر وجه المملكة المضيء في كافة الجوانب، ويطمئن السائح ويكون جاذب له. لأنه في النهاية بيرجع السائح لبلده بيسأل عن تجربتك، بيقول أنا سكنت كذا وقلت كذا وقابلت الناس اللي هم كذا. أنا تجربتي عن السياحة في مجملها في البلد تجربة ثرية وكويسة.
1: جميل. اسمح لي دكتور أطلع فاصل قصير وبرجع بعدها أكمل معك الحوار. فاصل ثم نعود.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
1: من جديد أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم أبعاد، نتحدث في هذه الحلقة عن السياحة السعودية والرافد الاقتصادي الكبير الذي تقدمه لميزانية المملكة. معنا الرئيس التنفيذي لجمعية السياحة العلاجية دكتور طلال بن عبد الله المالكي. مرحبا بك دكتور من جديد.
0: أهلا وسهلا بك.
1: حياك
0: الله.
1: دكتور، المملكة العربية السعودية، وهذا الأمر نسمعه منذ الأزل، يعني منذ أن كنا صغارا ونقرأ في الكتب وفي الصحف، وقبل ذلك حتى في مقاعد الدراسة في كتاب الجغرافيا، أن المملكة العربية السعودية تتمتع بتنوع ثقافي وتتمتع أيضا بتنوع جغرافي كبير. في الشمال هنالك جبال بشكل معين، وهنالك يعني رياض معينة. في المنطقة الغربية هنالك بحر، في المنطقة الشرقية خليج، في المنطقة الجنوبية لدينا تنوع وإرث عظيم، سواء كان مثلا في مناطق نجران جازان، وفي المنطقة الجنوبية أيضا هنالك يعني سياحة باردة إنجاز التعبير ومناطق مرتفعة. هذا الأمر لم يكن واقعا في السياحة إلا بهذه الفترة. أصبحنا نرى استغلال حقيقي مثلا للعلا أيضا في مناطق مثلا الجنوب وما إلى ذلك. كلمني عن هذا الأمر في الواقع الحالي للسياحة السعودية.
0: أخي الفاضل، الجغرافيا الجغرافيا والتاريخ هو التاريخ، هو أن يحسن استخدام الجغرافيا والتاريخ هو اللي يفوز. يعني أبها هي أبها بميزاتها العديدة، العلا هي العلا. بعض مواطنين للأسف ما يعرفون حتى عن بعض مناطق المملكة. عندنا ميزة وهي نحتاج نستغلها. المملكة قارة يعني فيها كل الأجواء، فيها كل الجغرافيا، فيها كل التغيرات الجغرافية. في الماضي ما كانت موجودة على مستوى الإعلام، ما كانت موجودة على مستوى التواصل الاجتماعي، لأن ما كانت مؤسسة، يعني ما كان في مؤسسة لهذا العمل. كانت هي عبارة عن يعني تروح أبها تلقى فيها أنشطة، لكنها على مستوى الأبها نفسها ما أعرف عنها، اللي في مثلا في حائل أو في الجبيل. لكن الآن ما أصبحت كلها موجودة على الخريطة وكلها شبكة مترابطة. أستطيع أنه وأنا أفتح خريطة المملكة كان يفتح خريطة فرنسا أو خريطة هولندا أو خريطة النمسا، أقدر أشوف فيها كل المناشط السياحية الموجودة. نعم. كل أماكن الإقامة. هذا التسهيل والدعم الموجود من صاحب القرار أنه تظهر وتخرج هذه الكنوز الموجودة شجع الكل أنه يعرف. أنا أعرف ناس صدقا يعني قبل أسابيع كنت أتكلم معهم من خارج منطقة الطائف ومن خارج المنطقة الجنوبية، يسألوا عن أسماء فاكهة معينة في الطائف، أسماء خضار معينة ما كان يعرفون عنها. يعني ما ودي أذكر الأسماء حتى ما يعرف الأخ اللي تكلمت عنه، لكن صدقا الناس فعلا لأنه ما كان في هذا الترابط الموجود. طيب. دكتور شغل سيارتك ومش
1: دكتور، أنا بس خليني برجع معك النقطة. سم الله عدوك، كان دور الإعلام في تلك المرحلة ينتقد عدم وجود مثلا خدمات، عدم وجود مراكز إيواء أو مثلا فنادق، وحتى يعني وجود الفنادق كان فيه استغلال رهيب جدا، وكانت الأسعار يعني غير مستطاعة للأسر، خاصة الأسر. تتعرف كان المجتمع السعودي لا يسافر أسرة واحدة، تسافر مثلا 3-4 أسر جملة واحدة ويتنقلون سويا، فكان الأمر مكلف نوعا ما، ومع ذلك لم يكن هنالك وسائل مساعدة. الآن تغير، وكان أيضا للإعلام دور كبير جدا في تغير هذا الأمر بالانتقاد، وكان في انتقاد النظافة وعدم وجود مثلا فعاليات معينة، مطاعم، أمور كثيرة جدا. بين تلك المرحلة وهذا، ما الذي تغير وما الذي تجده يعني كان المحور الأساسي للتغير؟ هل تغيرت مثلا البنية التحتية أم تغيرت العقلية؟
0: سنتين. والدافع لهذا كله هو التمكين. يعني النقطة، العنوان الرئيسي اللي ممكن نبني كل حوارنا عليه هو التمكين. التمكين للإعلام أنه ينقد بأريحية وبصراحة طالما كان النقد إيجابي. التمكين للبنى التحتية أنها تذهب المشوار الأبعد أو الميل الأبعد في أنه تصبح على مستوى الحدث اللي هو السياحة عموما. النقطة الثانية، تغيير الثقافة. السياحة في الماضي ما كانت من ضمن أولويات مقدم الخدمة، سبق من اللي بيروح يتمشى أو يمارس يعني السياحة بده، لكن المقدم الخدمة ما كانت هذيك الأولوية بالنسبة له. وذلك حتى تلاحظ في البنى التحتية بالنسبة لنا، حتى الشقق المفروشة أو المخدومة كان وضعها بائس.
1: صحيح.
0: الآن حتى هو يبني، يخطط يبني، يضع تصوره أنه والله أنا بنافس الشيء اللي موجود في الرياض أو في جدة أو خارج المملكة.
1: وهناك اشتراطات أصلا ما تسمح لك أنت تعمل كل شيء.
0: يا سلام عليك، نظام الكود السعودي في البناء غير الفكرة. فقلت لك التغيير هو التمكين. أنت تمكن البلدية أن تمارس دورها في حوكمة عمل الإيواء السياحي وباني المطاعم والآلية اللي تنفذ فيها. كان الناس يعني يعانون من الأكل في المطاعم، من ناحية الأسعار من ناحية، ومن ناحية نوعية الأكل. والشيء الأهم أنه كان نوع واحد، يعني وين ما تروح تبدأ نفس الوجبة اللي إحنا نأكلها الشعبية. الآن أصبح فيه الخيارات موجودة. أنا بدأت أفاجأ إيجابيا يعني أنه في أماكن ما كنت أتصور أن يكون فيها مطاعم فرنسية وإيطالية وأجنبية في عمومها موجودة في أماكن بعيدة جدا وعليها إقبال ونوع الأكل اللي فيها ونوع الخدمة اللي فيها مرة متقدم. قيس على هذا الفنادق اللي ذكرتها قبل شوي حضرتك. الفنادق كانت محدودة من ناحية الستايل حقها والليفل كان يعني ما يبقى إلى المستوى المطلوب. والشيء الثاني أصبح في منافسة الآن في بناء مجموعة كبيرة من الفنادق والتشين الموجودة خارج المملكة. التمكين اللي قلت قبل شوي أعطى كل فرصة أن يقدم أفضل ما عنده بما فيها الإعلام الناقد اللي هو مرحب فيه أن يكون موجود.
1: صحيح. خلني بروح معك إلى نقطة قد تكون هي الأخيرة، التكامل بين القطاعات يا دكتور. أكيد أن السياحة لا يمكن أن تقوم بذاتها، لا يمكن في أي في أي بلد ولا حتى في أي زمن. الحديث عن التكامل بينها وبين مثلا قطاع الرياضة، النقل، الثقافة، الترفيه، إذا اكتملت هذه المنظومات كيف تكون السياحة؟
0: تتميز بنقطة واحدة تتميز. أنا أعطيك مثال وهو خارج السياق شوي. اليوم احنا نشوف ونتابع كأس العالم الموجود في ثلاث دول، في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. الملايين اللي رايحين لهالدول الثلاث لا يعدون. لأنه البنى التحتية للرياضة موجودة جاهزة مؤهلة. هذا مثال. فالناس كلهم على رغم بعد المسافة، يعني اللي ما قدر فينا بارتباطات الوظيفية عيشها وشوفها بالليل وفي النهار، لكن أعرف أنه من المملكة سافر ألوف وكل دول العالم سافر مئات الألوف. الرياضة والسياحة الرياضية يعني أحد أفرع السياحة بالنسبة لنا. إحنا مقدمين عام 2034 بإذن الله تعالى على كأس العالم عندنا هنا. البنى التحتية تحت التجهيز ومحضرها مكتمل، الدعاية لها متقدمة جدا. قيس عليها. أعطيك مثال ثاني، الحج والعمرة. العمرة كانت محدودة في أيام معدودة وأسابيع معدودة. الآن على مدار محدودة. السنة 365 يوم ما عدا موسم الحج.
1: لا بأعداد حتى محدود يعني محدودة جدا.
0: والعدد مفتوح. والسهولة في الحصول على التأشيرة مفتوحة. قلت لك تمكين كل واحد في تخصصه أن يمارس دوره في دعم تخصصه أنتجت في كل التخصصات. تقول لي أنت الثقافية، تقول لي أنت التراث، تقول لي الترفيه، كلها أصبحت تخطو خطى متقدمة جدا وفي الواقع تسابق بعضها البعض في سبيل تقدم أفضل ما عندها لجذب هذا السائح. أنا أحب أجي عشان الترفيه، أنا تحب تجي عشان التراث، واحد ثاني يجي عشان والله البيئة، الثالث عشان العمرة والحج. إحنا عندنا ميزة حقيقة ما هي في العالم كله. إحنا عندنا أولا جغرافيا مناخ متعدد. عندنا مكة والمدينة عنصر جذب كبير جدا. أقول لك مثال أخير قبل المطيق. السياحة العلاجية، أنا أجيب السائح اللي بتعالج في مركز متقدم جدا متفق معاه إنه يجري عمليات زراعة كبد مثلا أو تغيير مفصل. تو سيجمنتس يعني فصلين أقول له فيها في أثناء جيته. كثير منهم اللي يجون من الدول العربية يجي عتاسي وده يجي للعمرة فأنا أخذه. لا يمضين الأمر الأول يجي أساس يروح العمرة محمول مكفول ويجي أساس العلاج حقه مثلا في الطائف أو في أبها. الصورة هذه ما هي يعني تايلند ما تقدمها، لا أذكر الأسماء الآن. تركيا ما تقدمها.
1: تشيك ما تقدمها.
0: ما تقدمها تشيك ما تقدمها. يقدم لك والله يغير المفصل توكل على الله، يزرع لك شعر توكل على الله، لكني انا اقول له عندي اشياء ثانيه. نفس الشيء اقدر اخذه من الطائف واوديه ابها يعني هذا الشيء ويشوف ابها في صوره مختلفه عما هي في جده او في الطائف وهكذا يعني.
1: جميل. الحقيقة الحديث معك لا يمل، والحديث أيضا عن هذا الموضوع السياحي شيق جدا. شكرا جزيلا لك على هذه الدقائق التي قضيتها معنا متفضلا بالإجابة على كثير من التساؤلات بإجابات شافية كافية وافية. شكرا جزيلا للرئيس التنفيذي لجمعية السياحة العلاجية الدكتور طلال بن عبد الله المالكي. شكرا لك.
0: شاكر لك ما قصرت، يعطيك العافية.
1: شكرا لضيف الكريم، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام. مقدم طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، من الإخراج سامي الجغيمان، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان. تقبلوا أجمل التحايا في رعاية الله.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

نشرة الثالثة مساء من إذاعة الرياضي، وفيها ولي العهد يتوجه لباريس في زيارة لدولة فرنسا. أكثر من 1.7 مليون طالب وطالبة يعودون لمدارس الرياض غدا مع انطلاقة العام الدراسي. وزارة التعليم تتيح خيار المصافحة الذهبية للمعلمين والمعلمات عبر نظام فارس. وأخيرا الحملات الأمنية تضبط أكثر من 14 ألف مخالف خلال أسبوع. بسم الله، السلام عليكم. بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، واستجابة للدعوة الموجهة من الرئيس الفرنسي، غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد متوجها في زيارة إلى دولة فرنسا. استكملت وزارة التعليم استعداداتها لانطلاق العام الدراسي الجديد غدا الأحد، حيث تتابع جاهزية المدارس والمنظومة التعليمية لاستقبال الطلبة بعد الإجازة الصيفية. الوزارة أوضحت أن أكثر من 36 مليون نسخة من الكتب المدرسية وصلت إلى المدارس قبل بداية الإجازة الصيفية، في خطوة تعد الأسرع من نوعها. تفتح مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أبوابها غدا الأحد لاستقبال أكثر من 1.7 مليون طالب وطالبة في جميع المراحل الدراسية، وسط اكتمال كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لانطلاقة العام الدراسي الجديد. أكدت الإدارة إنهاءها جميع التجهيزات وتسخير كافة إمكاناتها البشرية والفنية لضمان بداية جادة وموفقة من خلال تنفيذ خطط لجنة الاستعداد وصيانة وتجهيز المدارس. أتاحت وزارة التعليم خيار المصافحة الذهبية للمعلمين والمعلمات عبر نظام فارس بعد إدراجه ضمن مسار طلب الاستقالة، بما يمكن منسوبي الوزارة من الوصول إليه مباشرة من خلال حساباتهم في النظام. يظهر الخيار عند الدخول إلى الخدمة الذاتية، ثم اختيار الاستقالة ومنها طلب الاستقالة، وبعد ذلك الضغط على خانة reason type أو سبب الاستقالة ليظهر خيار المصافحة الذهبية ضمن أسباب طلب الاستقالة المتاحة في النظام. أعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة أم القرى عن بدء المرحلة الثانية لتعديل تسجيل الجداول الدراسية للطلبة للفصل الدراسي الأول من العام 1448 للهجرة. العمادة أوضحت أن تعديل يتم عبر بوابتي الأكاديمية من خلال أيقونة طلبات بموافقة الأقسام دون الحاجة لمراجعة العمادة. أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 3 وحتى 19 من أغسطس الجاري، عن ضبط 14260 مخالف، فيما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1524 شخصا، غالبيتهم من الجنسية اليمنية والإثيوبية. كما تم ضبط 38 شخصا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، في حين تم ضبط 24 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. أعلنت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية تسجيل 1039 حالة ضبط للممنوعات، شملت الأصناف المضبوطة 190 صنفا من المواد المخدرة، إضافة إلى 375 صنفا من المواد المحظورة. حذرت الإدارة العامة للمرور من نقل الركاب في الأماكن غير المخصصة لهم في المركبة، وتعتبر مخالفة مرورية، مشيرة إلى أن الغرامة المالية لهذه المخالفة من 500 إلى 900 ريال. الإدارة كانت حثت في وقت سابق قائدي الدراجات الآلية ومرافقيهم على ارتداء خوذة الرأس بإحكام أثناء القيادة. تواصل شركة مشاريع الترفيه السعودية 7 استقبال زوارها في وجهة 7 تبوك، ثاني وجهتها على مستوى المملكة، مقدمة مجموعة من التجارب المحلية والعالمية التي تجمع بين المغامرة والتقنية والسينما والفعاليات الترفيهية. تتجاوز المساحة المبنية في الوجهة الواقعة داخل مدينة تبوك 72 ألف كيلومتر مربع، فيما تبلغ القيمة الاستثمارية للمشروع 1.4 مليار ريال. دعا الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة واتباع الإجراءات بسبب الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من مكة المكرمة وعسير والباحة وجازان. أكد الدفاع المدني أهمية الابتعاد عن المناطق المنخفضة وتجمعات المياه وبطون الأودية حفاظا على السلامة. انطلقت في باريس أعمال القمة العالمية للاستثمار 2026 بمشاركة أكثر من 2000 مشارك و100 متحدث من مسؤولين ومستثمرين وقادة.

عدة أعمال ومؤسسات اقتصادية من دول الخليج وأوروبا، وذلك عبر أكثر من 10 جلسات رئيسة و16 ورشة عمل وأكثر من 40 لقاء ثنائيا. أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء تدهور الوضع في قرية قصرة بالضفة الغربية، حيث لا تزال عائلات فلسطينية عالقة داخل منازلها منذ أكثر من أسبوع ميدانيا اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 5 فلسطينيين خلال عمليات دهم واسعة شهدتها مدينتي نابلس والخليل بالضفة الغربية. في الأغوار الشمالية هاجم مستعمرون بحماية من قوات الاحتلال ممتلكات الفلسطينيين، وذلك في ظل تصاعد اعتداءات على المدن والبلدات الفلسطينية لصالح التوسع الاستعماري. واصل الجيش الإسرائيلي اليوم تنفيذ غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات تفجير في مناطق متفرقة جنوبي لبنان. ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا صباح اليوم في محيط بلدة أرنون في جنوب لبنان، في حين شن الطيران صباحا غارتين على الأطراف الشمالية لبلدة النبطية. أفادت مصادر إعلامية نقلا عن مسؤول أمريكي بأن الرئيس دونالد ترامب يمتلك عدة أوراق للضغط يمكنه استخدامها بقوة ضد إيران خلال الأسابيع القابلة، في وقت تتجه فيه واشنطن إلى تشديد الخناق الاقتصادي على طهران. أكد ترامب أن الضغوط الاقتصادية لا تعني التراجع عن الخيارات العسكرية، كما اعتبر مرة أخرى أن مضيق هرمز أرض أمريكية. وفي آخر أخبارنا، أفادت مصادر روسية اليوم أن طائرات مسيرة أوكرانية قتلت 6 مدنيين على الأقل في غارات خلال الليل على مناطق في روسيا. استهدفت أيضا مستودعات تابعة لشركة أوزون لتجارة إلكترونية ومنشأة صناعية في منطقة سمارة. نهاية النشرة، إليكم أبرز ما جاء فيها. ولي العهد يتوجه لباريس لزيارة دولة لفرنسا. أكثر من 1.7 مليون طالب وطالبة يعودون لمدارس الرياض غدا مع انطلاقة العام الدراسي. وزارة التعليم تتيح خيار المصافحة الذهبية للمعلمين والمعلمات عبر نظام فارس. وأخيرا، الحملات الأمنية تضبط أكثر من 14,000 مخالف خلال أسبوع. من غرفة الأخبار، أنا محمد العقيلي وزميلي محمد العيد، وأنتم في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: كنفة
5: مع تقدم العمر لدى كبار السن يخالجهم شعور بأن أهميتهم باتت أقل من السابق، ولكن ما يميز مجتمعنا المسلم أنه يعتبر البر ديناً ودين، ومن البر أن يشعر الأبناء آباءهم بأهمية وجودهم، وذلك من خلال مشاركتهم تفاصيل يومهم واللحظات السعيدة وصناعة لحظات خالدة في ذاكرتهم وممازحتهم وملاطفتهم بالحديث. فكبار السن يشعرون بمن يشعر بهم، ويقدرون من يعتني بهم ويتعب لتعبهم ويفرح لفرحهم. فتقدم العمر يجعل المشاعر أكثر حساسية، فلذلك يجب علينا أن نكون عينهم التي تبصر، وطريقهم الذي يحبذون السير فيه، ووجهتهم المفضلة.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. الإيوان.
7: أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في الإيوان، وحياكم الله في حلقة جديدة ثرية بالثقافات المختلفة، نستعرض معكم فيها أخبار وموضوعات ثقافية متنوعة تظهر الحراك الثقافي السعودي في شتى المجالات، فكونوا معنا في رحلتنا الثقافية.

انطلاق مهرجان الأطاولة التراثي في الباحة برعاية سمو أمير منطقة الباحة. انطلقت فعاليات مهرجان الأطاولة التراثي التاسع ضمن فعاليات صيف الباحة 2026 بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية والقطاع غير الربحي في إطار الجهود الرامية إلى إبراز الموروث الثقافي والتراثي لمنطقة الباحة والمحافظة على عناصره وتعزيز حضوره بوصفه أحد المقومات السياحية والثقافية في المنطقة. ويضم المهرجان عدداً من الفعاليات والبرامج التراثية التي تستعرض أنماط الحياة في الماضي من خلال أركان للأسر المنتجة تعرض الملبوسات التقليدية والأكلات الشعبية إلى جانب عروض حية لأساليب البناء بالحجر ونحته وممارسة الزراعة والحصاد قديماً، إضافة إلى أركان للفنون التشكيلية. وتحتضن القرية التراثية متحفاً يضم مقتنيات تراثية متنوعة، فيما يشهد مسرح المهرجان أمسيات شعرية ومسابقات ثقافية وعروضاً للفنون الشعبية، بما يعكس الموروث الثقافي للمنطقة ويعزز حضوره لدى الزوار خلال موسم الصيف.

0: هيئة الفنون البصرية تنظم فعالية الاستوديو المفتوح. نظمت هيئة الفنون البصرية فعالية الاستوديو المفتوح ضمن برنامج إقامة التقاء، وذلك بحي جاكس بالدرعية، بمشاركة نخبة من الفنانين في تجربة فنية تفاعلية مع الجمهور. ويأتي تنظيم الفعالية في ختام الدورة الثانية من برنامج إقامة فنية الممتد لثلاثة أشهر في مدينة الرياض، بمشاركة 14 فناناً وفنانة من المملكة العربية السعودية وأوكرانيا وصربيا والصين واليابان وفلسطين، في رحلة إبداعية اتسمت بالبحث والتجريب وتبادل المعارف والخبرات، عمل خلالها المشاركون في تطوير مشاريع فنية جديدة تستكشف ممارسات وتخصصات متنوعة. ويتيح الاستوديو المفتوح للجمهور فرصة التجول بين الاستوديوهات والتعرف على الأعمال التي طورت خلال فترة الإقامة والتفاعل مع الفنانين. جلسة حوارية عن البروتوكول السعودي في المناسبات الرسمية. استضاف مجتمع التواصل المؤسسي ضمن مبادرة حوارات التواصل جلسة بعنوان البروتوكول السعودي في المناسبات الرسمية، وذلك في المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، بحضور نخبة من المتخصصين والمهتمين بالتواصل المؤسسي والعلاقات العامة والبروتوكول. وشهدت الجلسة استضافة المدرب في البروتوكول الدولي والإتيكيت الأستاذ نايف الفيصل، في لقاء تناول أبرز المرتكزات التي يقوم عليها البروتوكول السعودي ودوره في تعزيز الصورة المؤسسية ورفع جودة تنظيم المناسبات الرسمية بما يعكس هوية المملكة وقيمها. وتطرقت الجلسة إلى العلاقة بين البروتوكول والهوية الوطنية وأثر الالتزام بالمعايير المهنية في تنظيم الفعاليات واستقبال الوفود وإدارة المراسم، إلى جانب استعراض تجارب عملية ومواقف تطبيقية تعزز ثقافة البروتوكول في بيئات العمل، في إطار يسهم في تطوير الكفاءات المهنية وتبادل الخبرات بين المختصين. وتأتي هذه الأمسية ضمن سلسلة حوارات التواصل التي ينظمها مجتمع التواصل المؤسسي بهدف ترسيخ المعرفة المهنية وفتح مساحات للحوار المتخصص واستعراض التجارب والخبرات في مجال التواصل المؤسسي والعلاقات العامة.
1: الإيوان على إذاعة الرياض.
0: أمسية ثقافية عن الأدب بين الصحافة الورقية والرقمية. أقامت جمعية الأدب المهنية بالرياض أمسية ثقافية متخصصة بعنوان الأدب بين الصحافة الورقية والرقمية، استضافت خلالها الكاتب والإعلامي بكر هذال لتسليط الضوء على طبيعة التحولات الهيكلية التي شهدتها الصحافة الأدبية في ظل الثورة الرقمية. وشهدت الأمسية نقاشاً عميقاً بين الحضور حول الفروق الجوهرية بين الأمس واليوم، وتم استعراض ملامح الصحافة الورقية التي تميزت بالتوثيق الرصين والعمق التحليلي في مقابل طبيعة الصحافة الرقمية وما فرضته من واقع جديد يتسم بالسرعة والانتشار العابر للحدود والتفاعل اللحظي مع الجمهور. وشهدت الأمسية حضوراً نوعياً من الأدباء والمثقفين الذين أثروا اللقاء بمداخلاتهم وأسئلتهم، حيث تحولت الأمسية إلى مساحة مفتوحة لتبادل الرؤى والخبرات عبر حوار ثقافي يعكس حيوية المشهد الأدبي والإعلامي.

موسم خيرات العلا وتجارب فنون الطهي المحلية. قدمت محافظة العلا خلال موسم الفواكه الصيفية تجربة سياحية تجمع ثراء الواحة الزراعية وفنون الطهي المحلية، إذ تنتقل محاصيل الموسم من بساتين النخيل والمزارع إلى موائد المطاعم والمقاهي التي تحتضنها البيوت الطينية التاريخية، لتمنح الزوار رحلة للتعرف على نكهات العلا الأصيلة في بيئات تعكس هويتها الزراعية والثقافية. وتعد المطاعم التراثية

0: قاسم خيرات العلا السنوية التكامل بين الزراعة والسياحة والثقافة. النقوش الأثرية في محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية شاهد على تاريخ المكان وعراقته. تعد النقوش الأثرية وثائق تاريخية حية محفورة في الصخر وشاهداً على الحضارات الإنسانية القديمة، وتقدم دلالات واضحة على حياة الشعوب عبر العصور التاريخية المختلفة. وتضم محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية آلاف النقوش الأثرية والرسوم الصخرية القديمة مثل النقوش الثمودية والنبطية ورسوم الحيوانات والكائنات البرية ومشاهد الصيد المنتشرة في مناطق المحمية التي تجسد الحياة اليومية القديمة، ومشاهد الصيد والحيوانات البرية مثل الوعول والجمال والخيول. وتعد المحمية من أقدم مواقع الاستيطان البشري في جزيرة العرب، لما تمتاز به من معالم فريدة ومتنوعة تجمع بين الطبيعة والجمال وطبيعتها البكر وهواءها النقي والتنوع الجغرافي والتراثي والآثار النادرة التي يعود بعضها لثمانية آلاف سنة قبل الميلاد، ومواقع أثرية وتاريخية مهمة يدل عليها ما يعرف بالفن الصخري القديم، والمستوطنات والآثار التي تقدم إشارات ضاربة في تاريخ المنطقة البشري، وهو ما يجعل من التراث الثقافي للمحمية جزءاً لا يتجزأ من قيمتها وجهود الحفاظ عليها. وتضم المحمية مواقع أثرية وتاريخية مسجلة في اليونسكو، وتحتوي على نقوش وفنون صخرية قديمة تعود لآلاف السنين، إضافة إلى تصنيف أكثر من 400 موقع تاريخي وأثري على خارطة المحمية. وتتوزع هذه الآثار بين مناطق الحدود الشمالية وحائل والجوف وتبوك و14 تشكيلاً جغرافياً مختلفاً، من جبال شاهقة إلى سهول واسعة وهضاب متموجة. ويزيد ثراء المحمية وجود العديد من المعادن القيمة التي تعد كنوزاً طبيعية نادرة، إضافة إلى التنوع الجغرافي الواقع ضمن تنوع إداري أيضاً لوقوع المحمية ضمن 4 مناطق إدارية: الحدود الشمالية وحائل وتبوك والجوف.
1: الإيوان على إذاعة الرياض.
0: هيئة الأدب تختتم النسخة الخامسة من مبادرة الشريك الأدبي. اختتمت هيئة الأدب والنشر والترجمة النسخة الخامسة من مبادرة الشريك الأدبي، وذلك خلال الحفل الختامي الذي أقيم في مركز الملك فهد الثقافي بمدينة الرياض، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبد اللطيف الواصل والرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة خالد البكر، ونخبة من الأدباء والمثقفين وشركاء المبادرة وممثلي الجهات الثقافية والإعلامية. وشهد الحفل تكريم الفائزين في المسارات الخمسة للمبادرة التي شملت المقاهي والأندية الثقافية والجمعيات ودور النشر والمساحات المشتركة بجميع فئاتها، تقديراً لتمييز مبادراتهم الأدبية وإسهامها في توسيع دائرة المشاركة الثقافية وتعزيز وصول الأدب إلى شرائح أوسع من المجتمع. واختتم الحفل بالاحتفاء بالشركاء المتميزين واستعراض أبرز المنجزات والقصص الملهمة التي حققتها المبادرة خلال هذه النسخة، تأكيداً لدورها في تعزيز التكامل بين القطاع الثقافي والقطاعين الخاص وغير الربحي، وترسيخ ثقافة أدبية مستدامة تسهم في تنمية المجتمع وإثراء المشهد الثقافي السعودي. وفي هذه الحلقة من الإيوان يسعدنا أن نستضيف الفائز بالمركز الأول في مسار الأندية الثقافية ضمن جوائز الشريك الأدبي، وهو مؤسس ومدير صالون نبل الثقافي الأستاذ منصور الزغيبي. حياك الله أستاذ منصور.
2: الله يحييكم، يا هلا والله وسهلا، وشكرا لكم لهذه الاستضافة.
0: بداية أستاذ منصور نبارك لك هذا الإنجاز، ونريد أن نعرف منك ماذا يعني لكم فوز صالون نوبل الثقافي بالمركز الأول في مسار الأندية.

0: الثقافية ضمن طبعا فعاليات الشريك الأدبي في نسخته الخامسة.
1: بداية يعني أنا أشكركم على هذه التهنئة الكريمة، وحقيقة يعني هذا الفوز يعني لا ننظر له بوصفه مجرد يعني الحصول على المركز الأول، ويعني ننظر له بوصفه رسالة تؤكد أن العمل الثقافي الجاد يعني حينما يقوم على الإخلاص وطبعا التخطيط والشراكة المجتمعية لا شك أنه يصنع أثر حقيقيا. طبعا كان شعورنا يعني مزيجا من الامتنان والمسؤولية، وكذلك يعني حنا من خلال هذا المنبر نشكر وزارة الثقافة وهيئة الأدب والنشر والترجمة على هذه المبادرة الملهمة، وحقيقة هذه مسؤولية تدفعنا أكثر أن نحافظ على هذا المستوى بل تجاوزه كذلك. والأجمل أن هذا الإنجاز لم يكن لصالون نبل لوحده، بل هو انتصار، نقدر نقول انتصار لفكرة أن الثقافة قادرة على الوصول إلى جميع شرائح المجتمع حينما تقدم بروح قريبة من الناس.
0: جميل. أستاذ منصور، من فكرة ثقافية إلى مشروع وطني، طبعا مو أي مشروع وطني، مشروع وطني يحصد جائزة مرموقة، كيف تلخصون رحلة صالون نبل الثقافي وأبرز المحطات اللي صنعت هذه التجربة؟
1: طبعا نقدر نقول بدأت الرحلة يعني من إيمان بسيط لكنه كان عميق، يعني وهنا الثقافة يعني ليست حكرا على أحد معين بل هو حق يعني لكل أفراد المجتمع. ومن هنا تأسس صالون نبل ليكون مساحة للحوار والقراءة والإبداع وأيضا بناء الجسور بين المثقف والمجتمع. وخلال المبادرة الرحلة حرصنا على تنويع البرامج وابتكار الشراكات والانتقال إلى جميع المناطق المملكة والمحافظات واستضافة القامات الثقافية والأدبية، وكذلك إطلاق المبادرات النوعية والمسابقات الأدبية والاهتمام بالمواهب. وحرصنا على أن نربط الأدب بكافة المجالات كالفنون والتراث والرياضة والتقنية والقانون وغيرها من المجالات، وهذه التراكمات يعني الصغيرة هي اللي صنعت التجربة حقيقة. يعني حتى يعني اليوم نشوف يعني أصبحت الثقافة حاضرة في مساحات لم تكن يعني تصل إليها من قبل بفضل هذه المبادرة النوعية.
0: أصبحت جوائز الشريك الأدبي من أهم إحدى المبادرات المؤثرة في القطاع الثقافي. بالنسبة لك أستاذ منصور، كيف تقرأ دورها في تحفيز الصالونات والأندية الثقافية على تطوير برامجها ورفع جودة أدائها وكذلك صناعة التنافس الإيجابي؟
1: أعتقد أنه يعني لا شك أن المبادرة لعبت يعني ساهمت مساهمة كبيرة في الارتقاء بالعمل الثقافي، وهذا نشوفه في كافة المسارات ومن ضمن المسارات مسارات الأندية والصوالين. تجربة صالون نبل هنا أنه مو فقط يعني أنها تقدم وتبني برامج ثقافية وتقيمها، بل يعني من خلال المبادرة سعينا إلى بناء أثر ثقافي مستدام. وكنا نسأل أنفسنا يعني دائما ماذا سيبقى بعد انتهاء الفعاليات، واهتممنا يعني أو اهتمينا كثير يعني بالشراكات والمبادرات المجتمعية وحتى آلية وعملية التوثيق وإبراز المواهب السعودية وتقديم الأدب بصورة تلامس الحياة اليومية، طبعا مع المحافظة على جودة المحتوى. وكما حرصنا أيضا على أن تكون الثقافة يعني حاضرة في كافة الأماكن يعني كالمستشفى والفندق والمكتبة والمتحف والفضاء الرقمي، ليصبح يعني حضور الأدب يعني جزء من الحياة اليومية وفق أهداف المبادرة الاستراتيجية.
0: جميل. أستاذ منصور، يعني بعد تحقيق هذا الفوز وهذه الجائزة، إلى أي مدى غير الفوز بهذه الجائزة من حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الصالون؟ وهل يعني بدأتم بالفعل التخطيط لمرحلة جديدة بعد هذا الإنجاز؟
1: أود أقول بداية إن يعني إن مبادرة الشريك الأدبي يعني هي مبادرة يعني من أنجح المبادرات الثقافية في السنوات الأخيرة. استطاعت أن تصنع بيئة يعني تكاملية وتنافسية قائمة على يعني الجودة والابتكار والأثر، وهذا مما ساهم ودفع الأندية والصالون

0: إلى يعني وغيرها من المسارات إلى التفكير بطريقة أكثر احترافية وإلى قياس أثر برامجها وبناء الشراكات أيضا والبحث يعني عن الأفكار الجديدة. والأهم أنها يعني أسهمت في تحويل الثقافة من جهود فردية متفرقة إلى منظومة وطنية متكاملة طبعا تعمل وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
1: جميل. موضوعات الأمسيات والضيوف كيف يتم اختيارها وإيش المعايير اللي تضمن استمرار الحضور الجماهيري والتفاعل مع فعاليات الصالون؟
0: طبعا هناك معايير يكون من خلاله اختيار الموضوعات ولابد تكون الموضوعات يعني مرتبطة بال يعني ذات قيمة ومرتبطة بالأهداف المبادرة وكذلك مرتبطة ومتصلة بالاهتمامات المجتمع وأن تكون قادرة هذه الموضوعات على الإضافة ونحرص فيها يعني على التنوع والتجديد وأيضا الأدب يعني كيف تداخله مع العلوم والمعارف الأخرى كالفلسفة كيف يتقاطع مع الفنون والتراث يعني وغيرها من المعارف. أما من ناحية الضيوف يعني فيتم اختيارهم بناء على عمق تجربتهم وقدرتهم على تقديم المعرفة بأسلوب يعني قريب من الناس. نؤمن أنه نجاح الفعالية يبدأ من حسن يعني اختيار الفكرة قبل اختيار المتحدث.
1: ممتاز. المملكة العربية السعودية مؤخرا أستاذ منصور تشهد حراكا ثقافيا متسارعا في ظل طبعا رؤية المملكة 2030. كيف أسهم هذا التحول في نجاح المبادرات الثقافية المستقلة ومنها صالون نوبل؟
0: يعني مثل ما ذكرت وتأكيدا لكلامكم فعلا يعني لا شك يعني ما نشاهد اليوم هو تحول ثقافي غير مسبوق وأصبحت الثقافة يعني إحدى محركات التنمية الوطنية وهذا ما يعني أوجد بيئة حاضنة للمبادرات والمواهب والمبدعين. ورؤية المملكة 2030 فتحت آفاق واسعة للعمل الثقافي وجاءت الوزارة يعني بهالمبادرات النوعية لترجمة الرؤية إلى برامج عملية وواقعية وأصبح يعني من الممكن المبادرات المستقلة أن تعمل ضمن هذه المنظومة الرسمية الداعمة يعني لها وأن تحقق أثرا ملموسا أكثر على مستوى الوطن.
1: أيضا يعني في مسألة اكتشاف المواهب صناعة الحوار تعزيز القراءة ربط المثقف بالمجتمع أعتقد أنه هذه أيضا من الإسهامات اللي أسهمت فيها الصالونات الثقافية اليوم. كيف ترى دور الصالونات في تعزيز هذه الجوانب؟
0: الصالين اليوم يعني مو فقط أن تعقد وتقيم الأمسيات والفعاليات بل هي منصة لاكتشاف المواهب وتمنح المساحة للمواهب والمبدعين وأيضا هي يعني مختبر للأفكار ونقدر نقول أنها جسر بين الأجيال ومساحة للحوار يعني الحوار الحضاري وكذلك أنه يعني هاللقاءات والفعاليات والمبادرات والمساهمات لا شك أنها يعني اللي تقيمها الصوالين والأندية أنها تسهم في تعزيز القراءة وتنمية الذائقة وإبرازهم اللي هم المواهب والمبدعين وبناء الشراكات وربط الثقافة بالحياة الناس وكلما يعني اقتربت الصالونات من المجتمع زاد أثرها واستدامتها.
1: جميل جدا. دعنا نتحدث عن المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي لتوسيع أثر الصالون. طبعا كيف توظفون المنصات الرقمية وأيضا كيف توظفونها في الوصول إلى جمهور جديد داخل مناطق المملكة وخارجها؟
0: طبعا نوبل تنظر إلى المنصات الرقمية على أنها امتداد طبيعي للعمل الثقافي ونحرص على يعني توثيق هذه الفعاليات وإنتاج المحتوى الأدبي وبث اللقاءات وإبراز المبادرات من خلال المنصات الرقمية من أجل الوصول إلى يعني جميع فئات المجتمع من مختلف مناطق المملكة بل حتى خارجها. فالتحول الرقمي لا شك أنه منح الثقافة فرصة لتتجاوز حدود المكان وأن تصل إلى كل مهتم أينما كان.
1: جميل جدا. أستاذ منصور في ختام هذا اللقاء ما الرسالة التي توجهها للشباب الراغبين في إطلاق

0: مبادرات ثقافية، خاصة مع وجود مبادرات داعمة مثل جوائز الشريك الأدبي التي أصبحت تفتح أفاق جديدة للإبداع والتميز.
1: حقيقة أنصحهم بأن يبدوا الفكرة الصادقة وأن يجعلوا الأثر هدفهم الأول، ولا ينتظرون الظروف المثالية. فالمبادرة الكبيرة يعني دائما تبدأ وغالبا بخطوات صغيرة، وأقول لهم اهتموا بالجودة والتخطيط والاستمرارية والابتكار والبحث عن الشراكات، أيضا أهمية ووجوب التناغم مع المبادرات الوطنية التي أوجدتها وزارة الثقافة مشكورة، لأنها تفتح لا شك يعني آفاقا واسعة لكل صاحب فكرة جادة. كذلك يعني السعي يعني نشر الجمال الثقافي السلوكي والاحتفاء بالناس والعمل على تطوير مهارات الاتصال، لأنه لا يتحقق أي مشروع أي يعني وأي أثر من دون ذلك.
0: الله يعطيكم العافية الأستاذ منصور الزغيبي، مؤسس ومدير صالون نبل الثقافي، شكرا لتواجدك معنا اليوم في برنامج الإيمان.
1: لكم الشكر والدعاء.
0: الله يعطيكم العافية.
1: يا هلا وسهلا. يا هلا.
2: الإيوان على إذاعة الرياض.
0: وفي ختام رحلتنا الثقافية في الإيوان، نودعكم مع أريج الثقافة والفنون، على أن نلتقيكم مجددا في حلقة قادمة ثرية بالثقافات والفنون السعودية. فكونوا على الموعد، معي أنا تهاني عطيف، ومن الإعداد بندر الهاجري، ومن الإخراج عبير عبد الرحمن. دمتم في أمان الله. الإيوان.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
2: الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، أنت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
4: كأس العالم للرياضات الإلكترونية.
5: أصبح قطاع الألعاب الإلكترونية وجهة دولية لكثير من الدول، لا سيما وأنها تعد من القطاعات الأسرع نمواً، ويشكل جمهوره تزايداً كبيراً والذي تخطى 3 مليارات مستخدم، ما يجعله أحد الاتجاهات الاقتصادية الدولية. أما في السعودية فيشهد هذا القطاع تطوراً ضخماً من جميع النواحي، ما يجعل أثره أكبر، خاصة أن قارة آسيا تستحوذ على 51% من سوق الألعاب الإلكترونية، فيما تعمل السعودية جاهدة على رفع نسبة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني إلى 50 مليار ريال بحلول عام 2030.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: في دقائق.
6: جامعة الملك سعود. تعد جامعة الملك سعود من أعرق الجامعات في المملكة والشرق الأوسط، وهي الجامعة الأولى التي تم تأسيسها في الرياض في عام 1957 للميلاد. تقدم الجامعة مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية في العديد من التخصصات مثل العلوم الهندسية والطب، العلوم الاجتماعية، القانون والإدارة. الجامعة تعتبر مركزاً أكاديمياً متقدماً، حيث تتيح لطلابها فرصاً بحثية متميزة من خلال مراكز الأبحاث المتخصصة مثل مركز أبحاث الطاقة ومركز الأبحاث الطبية ومركز أبحاث المواد والتكنولوجيا. كما تمتلك الجامعة بنية تحتية قوية تشمل المختبرات المتطورة، المكتبات الحديثة والمرافق الرياضية. الجامعة تهدف إلى تعزيز جودة التعليم الأكاديمي من خلال تطوير برامج جديدة.

0: وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تواكب التطورات الحديثة في التعليم العالي، كما تتعاون مع العديد من الجامعات الدولية لتطوير برامج أكاديمية مشتركة وتبادل الطلاب والباحثين. تمتلك جامعة الملك سعود مجموعة من الفروع الطبية والهندسية التي تعد من الأفضل في المملكة، حيث تخرج منها العديد من العلماء والباحثين الذين أسهموا بشكل كبير في تقديم البحث العلمي والتقني. الجامعة تسعى أيضاً إلى تعزيز الابتكار من خلال برامج ريادة الأعمال وحاضنات الأعمال التي تشجع على تأسيس مشاريع ناشئة وداعمة للقطاع الخاص.
1: في دقائق.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.

صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا

الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم عن عظيم، عن اسم الله العظيم، العظمة التي لله عز وجل، والتي نرجوها مهابة وحقا لله سبحانه وتعالى في نفوسنا. العظيم الذي كمل في عظمته وصفاته قولا ومعنى. العظيم هو الله سبحانه، عظيم في ذاته وعظيم في أسمائه وصفاته. يقول ابن جرير رحمه الله: المعنى أن يعظمه الخلق ويهابونه ويتقونه لما علموا وعرفوا من عظمته ما هو عليه سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عن ربه أنه قال: إن الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. فهذا رب سبحانه وتعالى هو سيد الخلق أجمعين، فهذا ربنا سبحانه وتعالى هو رب العالمين أجمعين، الأولين والآخرين، الأحياء والأموات. هو ربنا في الدنيا وفي الآخرة العظيم الذي له الملك وله الحكم وله العظمة وله الجبروت. هذا رب سبحانه وتعالى مستحق لعظمة في نفوسنا يجب أن تتجلى في أقل ما يقال عند العبادات أو حتى عند الدعاء. هذه العظمة أيها الأحبة تستوجب أن يكون له ذكر ليس أي ذكر، وشكر ليس أي شكر، وحمد ليس أي حمد، وتعظيما في الأسماء، ورضاء في الأقدار ليس أي رضاء ولا تعظيم أي تعظيم مجرد أن يكون على الألسن دون القلوب. أيها الأحبة، الله عز وجل أوجب علينا تعظيمه فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. والسؤال: هل من أحد قدر الله حق قدره؟ هل من أحد أحصى على الله أحصى؟ هل منا من أحد يحصي ثناء عليه كما هو أهله سبحانه وتعالى؟ لا والله، إن العبد لا يعلم شيئا من عظمة الله، ولو عظمه بكل أسمائه والله لا يعلم شيئا إلا قطرة من بحر في حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعظم الله في السراء في الضراء، في كل مقبلة ومدبرة، في كل حال من أحواله. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يمجد ربه في كل الأحوال، يحب أن يقدس الله لأنه يعلم أنه أحق بذلك.

فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ويقول: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. تعرفون يا جماعة، الآن نحن يعني ونستمع بعض البرامج مثلا، أو نحن في الصلاة، أو حينما يكون أمر ما، تجد أهل القلوب الحية كلما ذكر الله بشيء أو بشيء من أسماء وصفاته تعظيم، قالوا سبحان الله سبحانه سبحانه. وبعض الناس تجده الآن ربما يستمع من هنا أو من خطيب أو من موعظة أو من أي حال من أحوال الدعوة، ولا تجد حتى تعظيمه لله سبحانه وتعالى في تلك المواقف التي ذكر الله عز وجل فيها في ذلك الموقف، كحالنا الآن ونحن نتكلم عن عظمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما قد كان في كل أحواله يعظم الله، من ذلك ما كان من دعائه صلى الله عليه وسلم عند الكرب أو عندما يحزبه أمر، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وتمعانوا أيها الأحبة، الصلاة الآن كم مرة تقول الله أكبر؟ وماذا قصد أن تستفتح الصلاة بقولة الله أكبر، بل وتعيدها ثانية وثالثة وخامسة وعاشرة في الركوع وفي السجود، وفي الحال أنك تبي من الركعة واقف ستسجد ولا أنت ساجد وستكلها الله أكبر، حتى تعظم الله، حتى يا عبد الله ما تروح ما تسج تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى عند كل هذا التكبير والذي يتكرر. وقصد الله في هذا الاسم العظيم أن تعظم الله وأنت واقف بين يديه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. ثم أيها المستمعون الكرام، أختم بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العظيم الرحيم سبحانه وتعالى. يقول النبي في حديث عن الشفاعة قال: ثم قال: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. يقول محمد صلى الله عليه وسلم يعني اشفع في هؤلاء العباد. قال الله عز وجل: ليس ذاك لك يا محمد، أو قال: ليس ذاك إليك. ثم استمعوا ماذا يقول الله عز وجل: ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من هذه النار من قال لا إله إلا الله إنه العظيم الغفار. اللهم فاجعلنا من عبادك المخلصين، واجعلنا من عبادك المغفور لهم في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. كأس العالم للرياضات الإلكترونية.
2: استطاع نجم كأس العالم للرياضات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية بعد إعلان استثنائي بقيادة سمو ولي العهد حفظه الله، الذي جعل من الأحلام واقعاً يرى، ضمن استراتيجية وطنية لتكون السعودية أول وجهة لهذه البطولة بمجموع جوائز تتخطى حاجز 60 مليون دولار أمريكي، وباستضافة استمرت على مدى شهرين متواصلين، إذ كان التتويج من نصيب فريق فالكونز السعودي، النجم الأول والبطل الأمثل

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: كل يوم عندك أشياء تسويها، تهتم فيها، تحاول تنجزها بسرعة، لأن الوقت فيها محدود. والبداية لازم تكون بحب، وفي حب الوطن نكبر ونكبر ونتعلم ونفهم إن بالعلم تكبر الأوطان، وفي الحركة بركة والنشاط تجديد. وفي نهاية اليوم فيه اللي ينتظرك بدعوات الفخر والحب.
6: يا مرحبا ومسهلا،
5: ابدأ عامك الدراسي وانطلق. العودة للمدرسة، العودة للحياة.
7: وعي.
5: عندما نتحدث عن أثر الألعاب على الأطفال، فإننا أمام حرب عسيرة، ربما تصنع من الطفل شخصية بائسة وغير اجتماعية، وربما تجعل طموحاته هامشية. ولكن كيف نوازن بين الرغبات؟ بإمكان الوالدين أن يوازنوا بين رغبات الأبناء وبين صناعة شخصياتهم والحرص على تنمية قدراتهم، وذلك من خلال دمج التعليم بالترفيه، من خلال وضع ألعاب الذكاء مستهدفاً رئيسياً، والتي ستسهم في رفع قدرات التفكير وإشباع الرغبات وصناعة مسار مثالي للطفل يمكنه من ممارسة ما يحبه ولكن بطريقة مختلفة.

0: كأس العالم للرياضات الإلكترونية.
1: استطاع نجم كأس العالم للرياضات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية بعد إعلان استثنائي بقيادة سمو ولي العهد حفظه الله

الذي جعل من الأحلام واقعا يرى، ضمن استراتيجية وطنية لتكون السعودية أول وجهة لهذه البطولة بمجموع جوائز تتخطى حاجز 60 مليون دولار أمريكي، وباستضافة استمرت على مدى شهرين متواصلين، إذ كان التتويج من نصيب فريق فالكونز السعودي النجم الأول والبطل الأمثل، والذي حظي بتكريم من سمو ولي العهد راعي الشباب وصانع الأمجاد والألقاب.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. الصدارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبع إذاعة الرياض في كل مكان، أهلا ومرحبا. حلقة أخرى من جديد في برنامج الصدر على إذاعة الرياض، على تقديمها أخوكم معاذ العتيق من خلف الهندسة الصوتية والإخراج محمد العيد. وينضم لي ولكم ضيفنا عبر الهواء مباشرة العزيز والعزيز جدا الإعلامي والصحفي الرياضي عبد الرحمن شباب. أبو فيصل مسيك بالخير وعودا حميدا.
2: أهلا أهلا معاذ، مساء الخير لك والأستاذ المستمعين والمستمعات، ومشتاقين يا معاذ صراحة.
1: حياك الله.
2: طويل وإثارة فنية وجماهيرية.
1: أنا مشتاق لك زود. آخر حلقة كانت بيني وبينك تذكرها يوم مباراتنا الأخيرة مع المونديال، كانت المنتخب.
2: أيه صحيح.
1: بعد خروجنا وأنت كنت في أمريكا وقتها. الحمد لله طوينا هذه الصفحة، إن شاء الله بإذن الله ما عاد نرجع لمثل هذه الليالي إلا إن شاء الله بفرح. الليلة مستمعينا تتجه انظار عشاق الألعاب الرقمية نحو باريس لتستضيف بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية على مدى 6 أسابيع في حدث استثنائي نقل إليها هذا العام بسبب النزاع القائم، يعني في الاقتصادي نقول. بعد انطلاقتها الأولى كانت في الرياض عام 2024، يشارك فيها 1000 لاعب محترف يتنافسون على 24 لعبة للفوز بجوائز مالية ضخمة تقرب من 66 مليون يورو. سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيحضر حفل تتويج الفائز بلقب كأس العالم للرياضات الإلكترونية بالعاصمة باريس بإذن الله. واليوم حديثنا عن دوري روشن، بما أنه الحلقة يوم سبت 22 أغسطس وتأتي بعد ليلة ساخنة جدا، ف أعتقد أنه الدخول الأفضل راح يكون عبر نتائج الأمس والنتيجة الأبرز يوم أمس اللي هي انتصار الاتحاد على القادسية في الشرقية في الدمام وقطع سلسلة لا خسارة بالنسبة لكتيبة روجرز في الشرقية. خلينا نربط النتائج ببعض ونخلي الاتحاد والقادسية يأخذان المساحة الأكبر أبو فيصل، لأنه المباراة أعطتنا صراحة مادة تحليلية ممتازة. الاتحاد فاد 1-0 وأنهى سلسلة القادسية التاريخية على أرض اللي وصلت إلى 27 مباراة و587 يوما بلا خسارة. الأهم من الأرقام تقول أن القادسية استحوذ 66% وسدد 24 تسديدة مقابل 4 للاتحاد، ومع ذلك خرج الاتحاد فائزا بالرغم من أنه كان منقوص لاعب. هذه وحدها تفتح باب كبير للنقاش.
2: صحيح. شوف معاذ، يعني المباراة كانت صراحة جميلة جدا وممتعة فنيا، يعني رغم أنه ما في لا 1-0 وفي كمية أهداف ملغاة، لكنها بصراحة يعني تفتخر بمثل هذه المباريات اللي إن شاء الله أنها تكون مباريات كثيرة في مثل هذا النوع، مثل هذا الأداء الفني، مثل هذا الإثارة الفنية، التفاعل الجماهيري أيضا من تحديدا من جماهير الاتحاد وأيضا حتى القادسية. يعني هي مباراة بصراحة مشرفة أحداثها، يعني حتى مثل الحديث اللي ذكرته والمعلومات اللي ذكرتها فعلا يعني كانت حتى مثيرة. عدم خسارة القادسية على أرضها عدة مباريات، عودة الاتحاد بعد خلينا نقول ممكن الإحباط لدى جمهوره من تعاقدات من نتائج حتى، يعني رغم أنه في بداية الدوري وبداية المنافسات، لكنها يعني تعطي مؤشر جيد لدوري إن شاء الله أنه يكون قوي
1: بإذن الله. الاتحاد زي ما قلنا هدف جورج النيخينا في الوقت بدل ضائع من الشوط الأول، رغم أن القادسية امتلك 66% من الاستحواذ على الكرة وسدد 24 مرة مقابل 4 زي ما قلنا للاتحاد. المباراة شهدت أيضا طرد لديون لوبي من الاتحاد. خليني أبدأ معك من السؤال الصريح أبو فيصل، هل الاتحاد استحق الفوز أمس؟
2: استحق يعني كإجابة مختصرة استحق 3 نقاط، لكن
1: تعب عليها
2: نقول كمستوى أو كأفضلية لا، كان القادسية بالأرقام اللي أنت ذكرتها وبالمستوى حتى اللي إحنا شفناه، لكن نقسمها إلى أن الاستحقاق هو استحق الاتحاد والقسم الثاني للقادسية كان أفضل من الاتحاد، لكن النتيجة يعني في الأخير تكون النتيجة هي الأهم. المستوى ما ينفع إذا ما تحصد 3 نقاط مهمة في الدوري. يعني حتى لو قبل المباراة لو سألتك يعني أو يمكن أسأل أغلب المتابعين الوسط الرياضي بيرشح القادسية عطفا على الاستقرار، عطفا على الأداء، عطفا على أمور كثيرة عامة، وأنا يمكن أنا يعني أسولف مع نفسي إن في صراحة بعد الجولة الأولى يعني في انتقاد حاد سواء من جمهور أو من حتى بعض الإعلام على بعض الفرق. يعني أنت مالك جولة، جولة واحدة فقط، يعني هي الجولة هذه يعني أنت ما تقدر تحكم عليها. هذه الجولة ممكنها تعطيك وش نسميها معاد انطباع أو مؤشر فقط على الفريق، لكن البعض جعله حكم على الفريق. يا أخي أنا أسمع خالد العطوي مدرب الفتح أمس يقول في لاعب لعبه ما يعرفه، طبعا هذا
1: يعني صادق والله
2: أي مضطر طبعا هو لأن تبديل، وتعرف اللاعبين الآن يعني باقي فترة انتقالات وبعضهم يعني تعرف استخراج الفيزا أو إنهاء المفاوضات. يعني أحيانا في اضطر أنه يلعب لاعب إمكانياته عالية، وبعض اللاعبين يا معاذ ترى ينسجم بسرعة، يعني صحيح. من تمرين خلاص يبدأ لاعب احترافي وقدراته إمكانياته تخليه ينسجم، وبعضهم لا ما يتوفق. فهذه هي اللي تخلي يعني أحيانا الحكم ما يكون من أول جولة بصراحة. يعني أنا وجهة نظري أشوف ممكن خمس جولات تبدأ تعطي حكم مبدئي، عشر جولات خلاص لازم تحكم على
1: الفريق، تغير خصوصا مع الاتحاد أبو فيصل. يعني تتعادل في جولة أولى مع الخلود، تجي في وضع مثل هذا تلعب مع القادسية في الدمام، أي واحد بيلعب مع القادسية في الدمام المفترض أنه يكون شايل هم، يعني الصراحة تنتصر عليه وبعشر لاعبين تلعب شوط كامل، هذا شيء يعني صراحة يحسب لكتيبة الاتحاد. لذلك أنا سألتك سؤال صريح، هل الاتحاد الأمس استحق الفوز بالرغم من أرقام القادسية بالنسبة للاستحواذ 66% سدد 24 تسديدة مقابل 4 للاتحاد، لكن الاتحاد يحسب له ويحسب لمدربه ويحسب لخط دفاعه وتألق رايكوفيتش حارس المرمى في الدفاع عن هذه الثلاث نقاط؟ أنا اعتقدت أنه لو جاء الهدف القدساوي ممكن ينهار الاتحاد ويجي الثاني
2: جدا. بعدين أنا يعني على سؤالك وإجابتنا في أنه فعلا استحق، ليش استحق الاتحاد؟ يا أخي الاتحاد يعني ناقص لاعب دقيقة 47 بالطرد، حافظ على هذا التقدم أمام، تكلم على من؟ أمام فريق القادسية بنجومه وجودة اختياره للاعب الأجانب واستقراره الفني مع المدرب وهوية القادسية اللي عرفناها من الموسم الماضي، كل هذه يعني على الأقل كان ممكن القادسية يخرج بتعادل، على الأقل نقول أنه يعني عادل نوعا ما. لكن بصراحة نقول برافو للاتحاد، هذه النقاط الثلاث المهمة. رايكوفيتش هذا يعني يعتبر من أساطير حراس الاتحاد. أنا
1: أمس شفت كازياس أنا أيام ريال مدريد أمس،
2: نعم
1: أقول أمس البارح شفت أنا كازياس أيام ريال مدريد.
2: صحيح أمس كان صراحة، ولو رجعت تتذكر
1: انفرادات وشي كرة من هنا وكرة من هناك، كينونيس سدد إلين تعب صار يشوت فوق.
2: لا ومعاد خلينا نطلع من مباراة الأمس، تتذكر الموسم الماضي كيف رايكوفيتش كان له دور كبير رغم الفريق ما كان مرة، لكن تخيل لو ما كان في رايكوفيتش رغم إصابته وابتعاده فترات عن المباريات، ولكنه صراحة يعني يعطيك ثقل، يعطيك ثقة حتى المدافعين، شفت كيف حماسهم، ترى انعكاس من رايكوفيتش.
1: صحيح.
2: يا أخي يعني تصدى لأهداف، ما أقول لك هجمات أو تسديدات،
1: والله أهداف
2: مؤكدة 100%.
1: أنا فوقات قاتل.
2: تساؤل أطرح تساؤل بس، هل مثلا يعني مغادرة فهد سندي رئيس الاتحاد كان له دور نفسي معنوي؟ يعني رغم اللاعبين يعني يعني نوعا ما يمكن ما يأثر بشكل كبير.
1: أنت وش ترى؟ تعتقد أن اللاعبين كذا شفتهم منتعشين كذا بعد رحيل الرئيس؟
2: أعتقد له دور. يعني أعتقد رغم أن يعني نعرف الوضع أنه ما هو كل شيء بيد رئيس النادي، لكن يمكن
1: حتى التواصل ما يكون مباشر بعض الأحيان.
2: وبالضبط، وزي ما ذكرت أنت وزي ما قلت لك أنا، أنه ما في هذاك يعني التفاعل المباشر بين اللاعبين، لكن قد يكون مع حماس الجمهور. الجمهور تعرف يعني بنسبة كبيرة، إحنا مطلعين يعني بنسبة كبيرة يطالبون بمغادرة فهد سندي، فحماس الجمهور مع اللاعبين هذا فقط تساؤل. لكن من وجهة نظري زي ما سألت أنه ممكن، أنا أعتقد أنه يكون له دور في ظهور الاتحاد بروح، روح الاتحاد اللي إذا قلت الاتحاد أول ما يجي في بالك الروح، هذه ظهرت أمس بصراحة، وكان فريق ممتع، كان فريق منظم. شوف بعد الطرد صار منظم أكثر يا
1: فعلا، هذا شيء غريب صراحة،
2: خاصة التنظيم الدفاعي، أنت تلعب أمام يعني غزوات من الهجمات القادسية من كل جهة، ولاعبين محترفين على مستوى يعني على مستوى عالي بكل أمانة.
1: نعم، روجز مدرب القادسية قال إنه فريقه كان يحتاج فقط إلى الحظ واللمسة الأخيرة، تتفق؟ هو كان راضي عن أداء لاعبيه رغم الخسارة. تتفق معه؟
2: ولو كنت أنا مدرب القادسية صراحة بأطلع وأحيي اللاعبين، لأن شوف الهدف وشو؟ وصول إلى المرمى، انضباط، حماس، روح، كل هذه كانت في القادسية. اللمسة الأخيرة كانت موجودة، لكن أنت عندك حارس عملاق يعني صد العديد من الأهداف، فأعتقد أن المدرب القادسية بيكون راضي تماما. وأنت تلعب أمام الاتحاد حتى لو كان بعيد عن مستوياته، لكنك يكفي انك تلعب امام الاتحاد، فريق ثقيل، وامام حتى جمهوره وخارج ملعبه، لكن جمهوره متواجد في كل مدن المملكه.
1: ناقصها شويه لمسه اخيره وشويه حظ بالنسبه للقدساويين، او نقول عامل التوفيق يمكن غاب. بالنسبه لحارس الاتحاد اتفق معك جمله وتفصيلا، انت واقف قدام جبل الصراحة، يتلقى تسديدات، كم هائل من التسديدات. أنا والله اللي عديتها أمس تعبت صراحة، كل شوية أقول خلاص هذه بتفلت، لا ويرجع مرة ثانية يقف أمام الهجمات. فنيا نقول أنه الاتحاد اللي فعله يسمى إدارة مباراة أم ركن حافلة بطريقة ناجحة؟
2: خليني شوف، والله إنه سؤال صعب، لكن خليني أقول لك بعد الطرد أقدر أسميها إدارة مباراة. قبل الطرد لا، لأن نجح في إدارة المباراة صراحة بعد الطرد، يعني أنت شفت الـ على باب واحد يعني كل الهجمات، لكن نجح الاتحاد في إدارة المباراة بعد الطرد. الأداء بشكل عام يعني كان أداء الاتحاد رائع في محافظة على هذا الهدف وبعد الطرد اللي ذكرناه. احنا ما نتكلم عن المباراة بشكل عام، لكن نتكلم عن المجريات التفصيلية داخل الملعب، لما تتعرض لضغط كبير والقادسية يعني فريق ما هو سهل، وتدير المباراة بهذا الشكل. انت ذكرت شيء انا ابغى اقوله اضافة، لكن انت ذكرت حاجة وتشكر عليها اللي هو الامور الفنية. بصراحة مدرب الاتحاد ومدرب القادسية كانوا هم من أمتعوا المباراة تكتيكهم، سواء من ناحية القادسية أو من ناحية الاتحاد، فكانوا هم صراحة سبب متعة المباراة بالتكتيك وباللي رسموه خلال المباراة.
1: ولقطة السلام اللي بينهم آخر المباراة صراحة يحترم جداً. روجرز ويحترم برضو مدرب الاتحاد الجديد. الاتحاد أظهر شخصية بطل، ها، بعشر لاعبين تتفق أنه أدار المباراة بعناية أمام خصم قوي على أرضه وبين جماهيره. السؤال هنا، الاتحاد اللي دخل المباراة بعد تعادل مخيب أمام الخلود، إيش معنى أمام الخلود؟ أنت في أرضك هناك ما عرفت تدير أمورك في جولة أولى، ثم خرج إلى ملعب القادسية بفوز صعب. هل هذه أبو فيصل تصنفها بداية شخصية بطل؟
2: شوف، الفوز ترى يعني الفوز يخفي كثير من العيوب، والاتحاد حتى تذكر فوزه في امام الجزيره والجزيره الاماراتي اللي تاهل للدوري ابطال اسيا في اول مباراه له، برضه كان يعني نشوه فوز وفرحنا لانتصاره، كانتصار وتاهل لدوري ابطال اسيا النخبه، لكن كاداء يعني ينقصه شيء كثير. انت باقي تقريبا الى 6 سبتمبر فتره الانتقالات، قد يكون يحصل فيها اشياء كثيره، عشان كذا انا اقول دائما الحكم من الجمهور أو من بعض الإعلام بشكل كبير. لسه فترة الانتقالات ما انتهت، وبعدها بتجيك توقفات الخليج وبعدين فيفا وبعدين كأس آسيا، فعندك محطات تتغير فيها هذا الفريق. تذكر النصر لما كان متصدر الموسم الماضي 10 جولات و11، بعدين توقف بطولة العرب، رجع الهلال أخذ الصدارة. الأندية والفرق هذه تتأثر بعدين عندك موسم طويل 306 مباريات يا معاذ تلعب في خلال 102 يوم فعلي، يعني عدد المباريات الفعليه 102، ما هي بسيطه على المدربين بالنسبه للتدوير، بالنسبه للاصابات، بالنسبه موسم شاق جدا، حتى مشاركه اللاعبين مع المنتخب يعني بيكون فيه ارهاق كبير جدا. لكن يعني اعتقد ان الاتحاد ما بيكون هويه بطل بصراحه، يعني ما اقول لك ما هو عشان ترى حكم مباراه، لكن انا بديتها من المعسكر، من اختيار اللاعبين، من الازمات. يا اخي فريق يخسر 3 لاعبين من أعمدة الفريق برباط صليبي، يعني هذه أعتقد أنها يعني مؤلمة للاتحاد. والبديل لكانتي، البديل لبنزيما، البديل لإسمع ديابي،
1: البديل لكانتي كيسا، يقولون خلاص
2: تقريبا

0: اللوبي لاعب الاتحاد الجديد اجتهد ومجتهد وهو لاعب جيد، لكن انت ما تقدر تحكم انه يغطي على امكانيات كانتي او يغطي يعني بعض من امكانيات كانتي الا مع الوقت وانسجامه ومساعده اللاعبين له، التكتيك، امور كثيره يخضع لها اللاعب وليس فقط لادائه الفني.
1: امس تتفق انه فوز الاتحاد نفسي اكثر منه فني، ولا بعد الطرد نجح انت على كلامك في اداره المباراه فيحسب فني اكثر من نفسي؟
0: لا، هو نفسي مهم جدا للاتحاد، مهم جدا. يعني الفوز هذا صراحة أعتقد أنه بيحل يمكن 30% من الأزمة اللي يمر فيها الاتحاد النفسية وحتى الجمهور. يعني شفنا أول مباراة صراحة ما كان هذاك الجمهور الاتحاد المرعب المخيف اللي يحضر لو مع صاحب الترتيب الأخير، فهو معنوي للجمهور أنه يعيد الثقة للجمهور يحضر مباريات وساند الفريق بالإضافة إلى أمور فنية. لكن صراحة مع المدرب، يعني المدرب هذا أشعر أنه بدأ بالأمور النفسية. يعني بصراحة شحن اللاعبين بشكل وأعاد الروح بشكل كبير جدا، بعدين يبدأ شوي شوي يدخل في الأمور الفنية وتكتمل بعد إغلاق فترة الانتقالات.
1: بما أنك ذكرت الأمور الفنية في حديثك أكثر من مرة، وبما أنك ذكرت برضو إطرائك للمدرب مدرب نادي الاتحاد، من وجهة نظرك وش اللي فعله بالتحديد بعد الطرد بشكل صحيح؟
0: شوف، الاتحاد طبعا كان لعب بطريقتين مختلفة قبل الطرد وبعد الطرد. قبل الطرد كان فيه ضغط عالي وتحولات سريعة يمكن شفتها في أول مباراة، لكن ذكاء المدرب ينز بعد الطرد تراجع، نظم دفاعه بشكل كبير خاصة العمق. شفنا القادسية كان مركز دائما من العمق وعنده لاعبين يجيدون هذا يعني من العمق بالذات يعني بجودة عالية جدا. لعب على المرتدات السريعة ولكن ما وفق مثلا سواء مروان أو نصيري أو في المرتدات لأنه عانى كثير من الضغط، ولكنه نجح في تبديل الخطة بشكل واللاعبين ساعدوه. الروح اللي كان فيها اللاعبين، لأن أحيانا كثيرة يا معاذ الروح تغطي ترى على الأمور الفنية وعلى الخلل وعلى النقص، فروح الاتحاد صراحة تذكرنا بروح الاتحاد اللي نشوفها في أوقات الاتحاد يعني في قمة مستواه.
1: جميل. الاتحاد اللي كسر سلسلة القادسية اللي استمرت 27 مباراة على أرضه، هذا مجرد رقم أبو فيصل أم أنه ضربة نفسية لفريق كان يعتبر ملعبه كمنطقة محظورة إن صح التعبير فريق روجرز؟
0: لا شوف، خلينا نتكلم عن القادسية. يا أخي القادسية ترى هو المشروع اللي بدأ قبل 3 سنوات هو مشروع ثقيل، مشروع ينظر لأبعد. صحيح أنه يهم المباريات يهم الفوز، لكن يمشي على استراتيجية بعيدة المدى. لا، ما يتأثر مثلا يعني القادسية بصراحة والإدارة اللي تدير القادسية ما يتأثر مثلا بخسارة 3-4 مباريات ويقيل المدرب. عنده استراتيجية معينة وقناعة بهذا المدرب بعد يعني قراءة تفصيلية لأنه هو المناسب والأنسب لإمكانيات هذا الفريق. فأعتقد أنه يعني ما بتأثر بشكل كبير. وبعدين أنت خسرت من فريق الاتحاد، يعني ما هو فريق ضعيف في الإمكانيات مهما مر بأزمة، ما أعتقد أنه بيأثر بشكل كبير على القادسية.
1: نعم، لو تكرر سيناريو المباراة في الإياب، القادسية يستحوذ والاتحاد يدافع ويضرب في التحول، من تتوقع يفوز أبو فيصل؟
0: والله شوف، الاتحاد ما بيبقى بنفس المستوى هذا. بيكون في تطور المستوى، وبيكون في تعرف بتكون مثلا على أرضه في الدور الثاني، بيكون في انسجام، بيكون فيه بتختلف ظروف كثيرة تختلف، ما تدري كيف الرهاق اللي يمر فيه على بال ما تجي المباريات القادمة المشاركات. يعني ترى تعتمد على أشياء كثيرة، والفريقين يعني مشاركاتهم سواء يعني في دوري أبطال آسيا النخبة مشاركين في عدد من اللاعبين في المنتخب من الفريقين، يعني ظروفهم تقريبا متشابهة يعني في المشاركات. فأنت ما تقدر تحكم بشكل كبير على يعني المباراة الثانية بينهم.
1: جميل. هل القادسية بعد الخسارة هذه أظهر أنه قادر ينافس رغم خسارته من الاتحاد؟ هذا سؤال ودي جاوبني عليه يعني في السطر الأخير قبل أن نطلع فاصل. هل القادسية منافس حقيقي على الدوري أم أنه أداء الأمس جميل لكن الفريق ما زال يحتاج يعني يثبت نفسه أمام بقية الكبار؟
0: لا جدا، القادسية بيكون يعني مقلق للفرق الجماهيرية وأندية الصندوق بشكل خاص. بيكون مقلق، ما هو مقلق أنها يعني انه ظهر مستوى بشكل جيد، لا بيكون مقلق فعليا انه قد يقترب جدا من يكون من الخمسه الكبار ما هو الاربعه الكبار. فلو حقق الدوري القادسيه ترى يمكن بنسبه كبيره ما في احد يستغرب، ما حد يعني بيستغرب. خليني اجيب لك مثال، الفتح لما حقق وكان في استغراب رغم الاداء اللي قدمه، لكن قدمه في موسم فقط بعد ما عاد قدم

0: كذا. لكن لما تجي للقادسية يا أخي عملاق كإدارة وكاستراتيجية وكخطة حتى خطة مستقبلية. فهو اللي ممكن أنه يحقق الدوري ما تستغرب.
1: 011-40-53 انضموا للنقاش معي ومع الزميل الإعلامي الصديق والحبيب جدا أبو فيصل عبد الرحمن مشبب. بعد الفاصل في الصدارة لا تذهبوا بعيدا، خليكم على إذاعة الرياض.
2: الصدارة الصدارة الصدارة إذاعة الرياض نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
3: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة.
2: إذاعة الرياض نبض الوطن. كأس العالم للرياضات الإلكترونية.
6: إيرادات قطاع الألعاب الإلكترونية في العالم تشكل مكانة كبرى، لا سيما مع تجاوز القطاع نسبة إيرادات سنوية تتخطى 200 مليار دولار، وهو مؤشر يؤكد قوة القطاع. ولا شك أن قيام السعودية بالاستثمار فيه من خلال الاستحواذ على بعض شركات الألعاب الإلكترونية أو شراء حصة منها يضع لها مكانة بين الدول المهتمة في هذا القطاع، لا سيما مع تطوره ودخول المستثمرين فيه بقوة، حيثما أنه تفوق على قطاعات ثقافية عريقة مثل السينما والموسيقى.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الصدارة
0: الصدارة
2: حياكم الله مجددا في الصدر عبر أثير إذاعة الرياض 011-40-53. انضموا للنقاش معنا مع الزميل العزيز عبد الرحمن مشبب، ونتحول كذا إلى مواجهة الرباعية. رباعية أمس ثقيلة من النصر في مرمى الرياض على ملعب الرياض. النصر كذا حقق فوز الثاني على التوالي وتصدر، بينما الرياض أصبح في المركز الأخير بعد خسارة الثانية. مدرب الرياض أكد أن النتيجة أبو فيصل لا تعكس المستوى اللي كان يريد تقديمه. النصر يفوز 4-0 يتصدر. هل شاهدت نصر مقنع أم مجرد فريق استغل فارق الجودة؟
3: لا لا، نصر مقنع يا معاد. نصر صراحة يمكن من أفضل الفرق اللي لعبت الجولتين. النصر صراحة مقدم أداء جيد، ويمكن السبب شوف جودة طبعا لاعبين، بالإضافة إلى عدم تغييرات كبيرة في النصر. يعني ما في لاكوستا اللي دخل على المجموعة وما لعب أمس، وأعتقد أنه يعني هو أصبح النصر ثقيل لا يتأثر بأداء.
2: تسمح لي حسبك أبو فيصل، حسبك
3: إيه؟
2: هذه تقال بعض الأحيان وتفهم بشكل إيجابي، وبعض الأحيان تفهم بشكل سلبي. اللي فريق حقق بطولة يجي الموسم اللي بعده ما يدخلون لهم إلا لاعب واحد، أو ما يدخلون أحد على التشكيل، أو يصعدون لك واحد من شباب النادي. هذه في فرق أخرى يقولون جاهم تشبع، ملوا اللعيبة. إيش معنى في فرق ثانية تكون هذه عامل إيجابي زي ما ذكرت، أنه نفس الفريق وأكيد بيكون بنفس الأسلحة الهجومية الفتاكة ونفس النشاط ونفس الجوع؟
3: المدير الفني يا معاذ، المدير الفني هو رغم الاختلاف على فكرة جيسوس والمدرب أنج، يعني المدير الفني له دور كبير يا أخي. بصراحة شفنا نصر ممتع، ما بقول لك أكثر من جيسوس لأنه ما بنحكم يعني بشكل سريع، لكن واضح أنه بيكون على نفس مسار جيسوس ويمكن حتى أفضل. يعني ما غير وجاب قناعات جديدة، لقي فريق جاهز منسجم قوي، جودة في عناصر اللاعبين، وضع لمساته فيه. يعني حتى يعني شوف أنا بالنسبة للنصر، يعني ترى كثير يغيبون يعني أو دائما ما ينظرون إلى فيليكس اللي اللاعب اللي صراحة ما حد يختلف عليه ونجم مبدع، وهو يمكن الحلقة الأهم في النصر. لكن فيه لاعب يا أخي هو اللي اللي اللي هو اللي خلى وعزز وضع النصر، اللي هو أنجلو. هذا اللاعب بصراحة، ويمكن شفت له تصريح عجبني أن جيسوس عمل له نقلة نوعية لما غير مركزه. يعني ترى الأنجلو جاي على أنه جناح. ترى اللاعب الآن لما جيسوس خلاه في مركز الوسط وتحديدا مركز ثمانية، ترى اللاعب صعب أنه يجي من الجناح للوسط مركز ثمانية. العكس ممكن يكون بسيط، لكن لما تجيبه من الجناح ويبدأ يعني شوف كيف تحركاته سواء في مركزه أو لما يجي مثلا على الجناح الأيمن، لاعب مبدع يفتح المجال للكومان لفيليكس للاعبين لجميع الفريق بشكل عام، ويسجل ويسدد. يعني بصراحة هو يعني الشاهد بهذا اللي استشهدت بأنجلو أن المدرب ما تفلسف، نفس الأداء اللي كان يقدمه على نفس، بس وضع لمسات المدرب بشكل يعني بسيط خلى الفريق يواصل على نفس الإبداع. هو نصر صراحة مقنع يعني حتى الآن. حلو. ما اختبر النصر،
2: شرحت لي بإيجاز أنها يعني عامل إيجابي تعد.
3: نعم
2: ممتاز. رونالدو سجل في بداية موسمه، وبوستكيغلو أشاد فيه وقال أنه قدم كل شيء بالصبغة الشقرة وباللوك الجديد. هل ما زال رونالدو بالنسبة للنصر مجرد هداف أم أصبح جزء من منظومة تكتيكية كاملة أبو فيصل؟
3: لا شوفك رونالدو، ترى السن لما يتعدى فوق 30 ترى السنة عن سنة ترى يفرق، مو هو زي لما يكون 22-23 نفس الأداء تقريبا، ترى سنة عن سنة يفرق كريستيانو. لكن وجوده يعتبر، خليني بس أقول لك بشيء يعني مهم. المنظومة النصر لما كان مثلا يقول لك يعتمد على كريستيانو رونالدو في توزيع، الآن يعني أثبت إن النصر ما هو كريستيانو رونالدو أو اعتماد على كريستيانو رونالدو. يمكن شفته قبل ما ينزل كريستيانو رونالدو، نصر رائع جدا. فكريستيانو وجوده أنه يكمل الحلقة الأخطر في النصر. يعني النصر جيد قبله ووجوده مهم جدا، لكن ما أنا بقول للنصراويين لا يتأخذون كريستيانو رونالدو أنه هو للعام وقبل العام وقبله. احنا نتمنى إبداع كريستيانو، ونتمنى إن شاء الله أنه يكمل 1000 هدف، وبالتأكيد إن شاء الله أنه قادر في الملاعب السعودية، ويكون يعني هذا اساسا هو طموحه وما هو ما هو صعب عليه انه يكمل هذا بقيل اعتقد 23 هدف، لكن وجوده مهم جدا، عنصر مهم. لكن الشيء الاهم والاجمل ان النصر كان جيد قبل التحاق كريستيانو.
2: لا ولعله بعد عقب العرس انه برضو استنشط وينتعش
3: استقرار فني رغم اختلاف الأمور الزواج في أوروبا، ولكن بصراحة استقرار فني لما استقر نفسيا بعد الزواج بالتأكيد أنه بيعطي أكثر.
2: نعم، الرياض خسر 4-0 للمباراة الثانية على التوالي. خلنا ننتقل إلى الجهة الحمراء هناك اللي يعني كنت أحبها سابقا يعني ولا زال يعني في بعض الارتباط فيهم. هل النتيجة تستحق القلق أم أنه مواجهة الاتفاق ثم النصر ظلمت الفريق في بداية الموسم؟
3: لا شوف، الأهداف تستحق صراحة الوقوف في خط دفاع الرياض. يعني أنت تخسر في المباراة الأولى من الاتفاق بأربعة وتخسر المباراة الثانية بأربعة، هل الخلل في في في الدفاع وتنظيم الدفاع أو عناصر الدفاع أو أن قوة المنافسين؟ أنا أوكي النصر، لكن الاتفاق فريق قوي وجيد، لكن ما يقاس مثلا بالنصر وانت بتخسر منه باربع اهداف. هو مقلق صراحة للرياض، واعتقد انه يعني نفس الكلام اللي بديت فيه، احنا باقي يعني اللاعب كيتا اعتقد سجل قبل المباراة، عنده فيه بعض المراكز اللي باقي بعززها، فترة الانتقالات ما انتهت، لكنه يحتاج الى الى الى تعزيز لخط الدفاع. واضح واضح جدا، والاخطاء اللي ارتكبت على المدرب انه يعرف، وطبعا المدير الفني، هل لو خلل في عناصر او في تنظيم فقط.
2: مدرب الرياض قال انه الرباعيه لا تعكس المستوى اللي يسعى اليه، هل المدرب احيانا يرى مباراه مختلفه عن التي يراها الجمهور؟
3: بالتاكيد نظره المدرب الفنيه بحته تختلف عنا احنا اللي نشوف المباراه بشكل عام ولا نعرف وش التفاصيل، لكن ما اعتقد اني اوافقه. يعني الرياض ما كان حتى في الشوط الاول والشوط الثاني، يعني انا اشوف يقول تحسن نوعا ما في الشوط الثاني، حتى ما زالت فيه اخطاء، ما زال الفريق يحتاج بغض النظر عن المنافس ان النصر، لكن ما زال يحتاج الى الى يعني انا اعتقد ان تنظيم الدفاع اكثر من عناصر، لان الاستقطابات لبعض اللاعبين جيده وفقا للسي اللي نقراها عن كل تعاقد، لكن يحتاج الى تنظيم اكثر، واحنا لسه في بدايه الدوري يعني.
2: نعم، 0-11-40-53 يلا كذا نتحول إلى التليفون نسمعكم جماعة الخير. خلونا نأخذ أصواتكم على نتائج الأمس وكذلك توقعاتكم لمباريات هذه الأمسية. أبو نواف حياك الله، نبدأ معك.
1: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
1: سعد الله مساك يا معاذ.
2: ومساك يا غالي، تفضل.
1: أنت وضيفك.
2: أهلا وسهلا.
1: بتكلم عن الاتفاق بما أني اتفاقي.
2: سم قولي.
1: الاتفاق طبعا جالس يعبث فيه حاتم المسحل، ولا حسيب ولا رقيب، لا من وزارة رياضة ولا من يعني لهم 12 سنة. خالد دبل جاء مجرد ديكور، وسامر المسحل برضه الآن مجرد ديكور.
2: ليش ديكور؟ ممكن عمل غير موفق، يعني ما جت النتائج في صالحهم.
1: وش 12 سنة نفس العمل
2: تصير في أندية قعدت لها 20 و25؟
1: لا لا تقارن بالأندية الصغيرة توها صاعدة من يلو قدم أفضل من الاتفاق. زي عندك الأندية زي الدرعية زي النيوم زي هذا لهم من سنة وأفضل من الاتفاق.
2: تبي تقول بصيغة ثانية أنه الاتفاق يستحق أن يعامل بمثل ما عومل القادسية؟
1: القادسية برضه يعني شركة أرامكو يعني راحت في مكان غير صحيح. يعني قادسية يعني الحين لهم 3 سنوات بدون اي بطولات بدون اي شيء.
2: تو الان المحرك تو بعد يشتغل، ولكن مواريها بطولات.
1: لا لا ما ظنيت الالقات فيها ما اشتغل.
2: ويستاهلون الصراحه ما... والاتفاق يعني
1: ما... بس المفروض ان ما يحتاج الحق فريق. فيها الاتفاق عريق. الحق فيها الاتفاق ما القات فيها. الحق فيها الاتفاق لأنه
2: والله أكيد عدو أخوك أبو نواف، الجماعة عندهم دراسة جدوى كاملة، درسوا وضع القادسية ودرسوا ليش لماذا اختير القادسية.
1: أنا بذكرك يا معاذ بقعدون يحفرون 10 سنوات قدام عشان يحصلون بطولة.
2: وما تدري يمكن تأخذ بطولة أنت وأنت وضعك
1: الاتحاد 10 لعيبة فاز عليهم وفي ملعبهم،
2: بس كانت في سلسلة لا هزيمة ترى في الملعب 27 مباراة.
1: متى 27 مباراة فات عليه الاتفاق ترى في آخر 4 جولات في الدمام.
2: هذا متى؟
1: في آخر 4 جولات من السنة الماضية فاز عليه الاتفاق 4-3. 27 مباراة لا هزيمة.
2: أجل شكلها رقم 28 للمباراة. لأن الرقم اللي عندي صحيح أنا متأكد.
1: لا مستحيل، الفريق فاز عليه العام. فاز عليه في الدور الثاني، يعني ما قد تمت حتى 27 مباراة.
2: قل لي عن اليوم الفتح، مباراة اليوم ديربي شرقاوي.
1: ديربي شرقاوي بس كلهم الفريقين يعانون صراحة، لا هو الفتح ولا ما في لا دعم ولا في التفاتة لا من الاتحاد السعودي ولا من وزارة الرياضة، ما أدري وش اللي. حتى الشباب كذلك يعني ما أدري وش اللي.
2: تلعب في الحسن المباراة، توقعاتك لها؟
1: توقعاتي الفتح.
2: الفتح ينتصر.
1: الرغم من اتفاقي يعني من 45 سنة بس الفتح ما الاتفاق ماش ما يجمل.
2: يلا إن شاء الله بإذن الله الليالي الجاية تكون برضو أفراح بالنسبة للاتفاقين لأنه يستاهلون نادي صراحة تعب وصبر.
1: بس عن طريق برنامجك يا معاذ نناشد للمرة العاشرة وزارة الرياضة التدخل في شؤون الاتفاق، لأن حاتم مسحل جالس يعبث في الاتفاق. طيب.
2: أنا برضو شكرا جزيلا لك مع تحفظي على كلمة جالس يعبث. أنا في أشوف كثير من رؤساء الأندية اللي مخلصين ويعملون من قلبهم، احنا ما نعرف وش يدور في الكواليس ولكن النتائج ما تأتي بما يعني يشتهون وما يكون في عامل التوفيق حاضر. أبو فيصل تعليقك.
4: الله شوف أنا يعني تعليقي نقرأ تصريح للمدرب الكبير خليل الزياني أنه فعلا الاتفاق يحتاج إلى يستحق إلى وضع أفضل يعني من اللي موجود فيه الآن، وأعتقد أنه كان الكابتن خليل الزياني يلمح إلى دعم أكبر سواء من محبي الاتفاق أو حتى من الوزارة يعني.

0: يعني الاتفاق يعني مثل ما ذكرت ان المنافسه القادسيه شوف وضعها الان حتى من صالح كره القدم السعوديه انه يكون في فريقين متنافسين من نفس المنطقه، يكون في وضع مختلف تماما. لكن ما زلنا نرجع نقول احنا تونا في بدايه الموسم، ما تقدر انت من مباراه يعني شفناها في الجوله الاولى فاز على الرياض وكان فريق جيد، فانت ما تقدر تحكم عليه زي المتصل اللي يقول يعني انه اعتقد انه متشائم بشكل كبير من وضع الاتفاق. انا بالعكس انا خالفه، الاتفاق ممكن يرجع خاصه ان مثلا اهدافه قد يكون مشاركه في يعني مشاركات خارجيه افضل، هو الان في المشاركه الخليجيه قد يطمح الى اسيا 2 مثلا، او فهذه ما بتكون صعبه على الاتفاق ولسه الموسم في بدايته زي ما ذكرت.
1: جميل عبد الله، مسيك بالخير.
2: اهلا وسهلا حبيبنا، السلام ورحمه
1: الله. يا مرحبا،
2: اسعد الله مساءكم. مساء الامطار هنا في منطقه جازان
1: ما شاء الله،
2: تقبل امطار خير وبركه وتعم على البلاد باذن الله عز وجل.
1: امين.
2: طبعا انا اتحدث عن بدايه هذا الموسم، وطبعا نشاهد بقيه بعض الانديه التي اقبلت بقوه، بعض الانديه التي يعني لا نستطيع ان نحكم عليها من مباراة أولى أو ثانية أو ثالثة إلا مع المباراة الرابعة والخامسة وما فوق. أول شيء أنا أتحدث عن مباراة الأمس، المباراة القادسية مع الاتحاد. القادسية أنا فريق يعني ثقيل
1: بعد رأس،
2: وأنا أرى أن القادسية بإذن الله عز وجل ستحقق يعني نتائج مرضية لجماهيري في المنطقة الشرقية وباختلاف يعني بقية الأندية. أنا أهلاوي و أيضا أتحدث عن نادي الأهلي في هذا المساء مع النادي أبها. يعني صراحة ما حصل في النادي الأهلي من تغييرات سواء في المدرب أو في اللاعبين أو في الطاقم الإداري، بحيث أن الأهلي مقبل على عدد من البطولات، متوقع 6 بطولات أو 7 بطولات متعددة ومختلفة سواء المحلية أو سواء الخليجية أو سواء العالمية. يحتاج النادي الأهلي أن يمثل المملكة العربية السعودية، يحتاج من الدعم، يحتاج من الـ من الـ من الـ الـ الإمكانيات القوية حتى يواصل هذا النادي لأنه يمثل المملكة العربية السعودية.
1: نعم.
2: مستوى النادي الأهلي أنا أقول أنه في المباراة الماضية لا تسعد الجماهير ولا تسعد الحاضر المشاهد لهذا النادي الكبير المحقق لبطولة النخبتين. أقول يا الله الله يا يعني صندوق الاستثمار، هذا النادي حقق مؤشرات إيجابية لرؤية سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حقق مؤشرات إيجابية على مستوى المملكة العربية السعودية وعلى مستوى الخليج وعلى مستوى العالم الآسيوي، فهو حقق نخبتين جيدتين. لماذا لا يكون هذا النادي لا يدعم دعم قوي بدون تغييرات، دون التلاعب في هذا النادي سواء إداريا أو مدربا أو لاعبين، وبالتوفيق لجميع الأندية.
1: جميل، شكرا لك، يعطيك العافية، ما قصرت. خل نروح أبو فيصل أنا وأنت لمباراة نيوم والفيصلي بشكل سريع. نيوم أمس انتصر 2-0 خارج أرضه في المجمع.
0: صحيح، شوف أنت لا يعني تملك لاعب بإمكانيات لكازيت، اعتقد ان امورك طيبه وبترتاح، بتكون مرتاح نفسيا الفريق كله والمدرب يعني يعني بيكون مرتاح بشكل كبير. لاعب هداف رغم يعني الظروف اللي واجهت الفريق، انت تخسر لاعب امكانيات سعيد رحمه في دقيقه 6 وانت معتمد في تكتيكك وفي رسمك للمباراه والتدريبات الاخيره، لكن مع ذلك نجح نيوم. نيوم مختلف تماما. أمس مباراة الأمس يعني شهد التعلق الحارس صراحة، بل هذا الحارس اللي زي ما شدنا في رايكوفيتش برضه حارس نيوم كان متعلق، ويعني هو فريق بكله أثر في الموسم هذا مثل ما كان له أثر الموسم الماضي، وأصبح من الفرق الأندية المشاركة خارجيا تمثل المملكة.
1: جميل. الدرعية كذلك انتصر أمس خارج أرضه بعد خسارته من الأصفر النصر في كأس الملك، ينتصر على الأصفر الحزم في الرس.
0: انتصار تاريخي، انتصار يسجل لنادي الدرعية وعبد الإله المالكي بأول هدف في تاريخ الدوري المحترفين. مباراة صراحة الهدف المبكر هو اللي فاجأ الحزم، ولا الحزم يعني فريق جيد وشفناه حتى في الجولة الأولى، لكن الدرعية بصراحة هذا يعطيه حافز كبير جدا. التعاقدات والمفاوضات اللي الآن تؤكد ان الدرعيه بيكون صعب المراس امام الفرق حتى الجماهيريه.
1: جميل. على التليفون محمد، حياك الله.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: اسعد الله مساك استاذ معاذ.
1: مسيك بالنور والسرور. هلا والله.
3: الحمد لله عبوج من رفحه.
1: ونعم طال عمرك.
3: اهلا وسهلا. احييك واحيي زملائك بالاستديو وضيفك الكريم ودعواتي لك وزملائك وضيوفك الكرام.
1: حيا الله الرفحه كلهم. تفضل.
3: الله يبقيك وطول عمرك. زاد فضلك. ابو فيصل تكلم عن الاتحاد. انا اشوف الاتحاد، انا اشوف انه صعب تحكم عليه. سوى الجولة الأولى ولا وسط الدورة واخد. أنا كنت أقول إذا في الدنيا سبع عجائب في الاتحاد ثامن العجائب.
1: غير مفهوم، فريق غير مفهوم فعلا. في الجولة الأولى على أرضك تتعادل مع الخلود، تجي تنتصر على فريق بطل مثل القادسية.
3: لا لا، أنت شوف قبل الجولة الأولى يا أستاذ معاذ،
1: حتى في الموسم الماضي
3: إيه. لا شوف الجولة قبل الجولة الأولى فازنا على فريق الجزيرة الإماراتي، فريق بطل بالإمارات. شوف شو هذا، شوف يتعادل أمس فاز. فلذلك بكرة أتوقع من الاتحاد المباراة الجاية راح يهزم فيها. الاتحاد صراحة فريق ما تقدر تحكم عليه من النهاية. ثاني حاجة زميلك أبو فيصل طول عمره تكلم يقولك مثلا عن القادسية والمنافسة، ترى بعد عدد اللجان الموجودين بالدوري السعودي المفروض في أندية كثيرة تنافس على البطولة السعودية، ما هو بس الأربعة الكبار اللي عندنا نفس على الدوري.
1: عشان كذا نقول نتمنى القادسية برضو يدخل معهم في هالمنافسة.
3: أنا معك، القادسية اتفاق الفتح كل هذول المفروض. ليش؟ لأن أنت عندك خيارات تختار لعيبة يعني كويسين في الدوري السعودي. أنت جيب لك ثمان لاعبين كويسين من الدوري الإنجليزي صلح فريق كامل.
1: إيه بس زبنا سهلة ذي. وأنا أخوك
3: لا كمثال محمد. أنا كمثال، أنا مثلا راعي الكيفية وليس الكم. انا مثلا هذا انس موضوع مثلا رونالدو انه جبناه للدوري السعودي حاجه اعلاميه. في لعيبه جايين يلعبون زي كانتي، هذا اللاعب جاي يلعب كوره فقط، ما يهمه والله وش يصير بالملعب ولا خارج الملعب.
1: من ناحيه كانتي هذا عز الله صدقت.
3: نعم لاعب جاي يلعب كره قدم.
1: كيسي مفيد للاتحاد؟
3: والله ما اعتقد انه مفيد. لا انا بعلمك
1: السن
3: كيسي كانوا شايلينه الفريق اللاعبين معاهم الأهلي والجمهور الأهلي، لكن أنا ما أتوقع أنه راح ينجح بالاتحاد.
1: ترى كابتن حتى في منتخب بلاده.
3: حتى ولو دورينا صعب يا أبو أستاذ معاذ، والله دورينا صعب. صعب أن اللاعبين ينجحون فيه.
1: جميل، كل الشكر لك محمد.
3: بتكلم عن النصر بس
1: بشكل سريع، يلا داهمنا الوقت.
3: حاليا النصر بدايته قوية، فريق ممتع ومقنع صراحة العام والسنة هذه، ما دام النصر كان يفوز في المباراة الأولى إن شاء الله وضعه مستمر في الدوري الممتاز في دوري الراشد السعودي إن شاء الله.
1: شكرا لإجازك، يعطيك العافية. اليوم كذلك عندنا أربع لقاءات مستمعينا الكرام، راح تلعب بالشكل التالي: الفتح والاتفاق 46 دقيقة، الخلود والتعاون 17، الأهلي وابها الساعة 9، والخليج كذلك والشباب الساعة 9. أبو فيصل، الفتح والاتفاق، الفتح أو عفوا الاتفاق بدأ ب4-2 أمام الرياض، سجل ديمبلي هاتريك، هل نشوف اليوم تأكيد أنه الاتفاق هجوميا قوي أم أنه مباراة واحدة لا تكفي والوضع زي ما قال المتصل من شوي؟
4: لا شوف يعني الفتح طبعا خسارة أمام النصر وخرج أمام العلا في كأس الملك، والمدرب يعني مدرب خالد العطوي يعني مدرب بصراحة إمكانياته جيدة وهو يعني مجتهد بشكل كبير، وتوقع أنه يعني بيكون في فارق عن فتح الموسم الماضي. الاتفاق أيضا حتى يعني الفريقين ترى يعني خروجهم من كأس الملك، وإن كان تختلف طموحات وأهداف كل فريق فيهم، لكن الحكم باقي بدري عليه، لكن ظروفهم متشابهة، أعتقد أنه ممكن على ظروف الفريقين ممكن تنتهي بالتعادل يعني.
1: جميل. الخلود والتعاون، الخلود أخذ نقطة من الاتحاد في الجولة الأولى، التعادل هذا أعطاك انطباع أن الفريق قادر ينافس أم أنه نقطة الاتحاد هذه لا تكفي للحكم؟
4: لا تكفي، وأضيف لك أن تأهل دور 16 كأس الملك بعد فوز بخمس أهداف على فريق جدة. الخلود يعني مختلف، عنده يعني خلينا أقول لك تصحيح لأخطاء الموسم الماضي، خلاص أخذ الجرعة بالموسم الماضي وعرف كيف أنه يتعامل مع، رغم الحكم مبكر لكنه واضح أنه بيعرف كيف يتعامل مع كل مباراة على حدة. أعتقد أنه بيكون برضه من الفرق صعبة المراس أمام الفرق المنافسة.
1: التعاون خسر في الجولة الأولى، هل مباراة الخلود بالنسبة للمباراة لابد أن يفوز بها مبكرا؟
4: صحيح، يعني الفريقين يبحثون عن الفوز الأول لهم، لكن التعاون قادر يعني على على يعني قادر على انه يعود ويبدا زي ما كان الموسم الماضي. تذكر كان يعني في فتره من فترات من

0: المراكز الثلاثة الأولى في بعض الجولات، ولكن قادر فريق التعاون اللي يميزه الالتفاف كامل يعني للفريق من كمنظومة التعاون بشكل عام، ما فيها أزمات تؤدي إلى خلل في التعاون بشكل كبير يهوي بالفريق عدة مباريات. هو قادر على العودة بشكل سريع لرتم المباريات ويؤدي أداء قوي.
1: جميل، نروح كذا للأهلي وأبها. الأهلي فاز في الجولة الأولى على الدرعية، وأبها خسر أمام الحزم. الأهلي هل نقدر نقول أنه اليوم يدخل بضغط أكبر لأنه من فرق القمة، ولا المباراة بالنسبة له سهلة ممكن يأمن على نقاطها الثلاث؟
0: لا، بالذات الأهلي وأبها دائما مبارياتهم تشهد يعني إثارة، تشهد مثلا نقول لك خسارة الأهلي في بعض المباريات أمام أبها، لكن الأهلي الآن مشتت يعني. الأهلي بعد الصدمة يبغى يصحو من صدمة يايسلي والمدرب واللي حصل له، خروج كيسيه ومحرز، عقله في المباراة القادمة أمام أوكلاند في بطولة القارات، مغادرة لاعبين، حضور لاعبين يعني مغادرة دامس اليوم أعلن عنها أعتقد، المدرب اللاعب اللي وقع معه اللاعب الجديد أرتين، فهو مشتت، ولكن يعني كثقل في اسمه قد يتجاوز الأبها اليوم.
1: جميل، الخسارة يعني مش واردة من أبها.
0: لا، شوف أبها يعني يميز أبها ترى استقراره أول شيء الفني، مدرب ترى بوريتش هذا اللي درب وصعد الرياض عمل موسم 2022، وعنده خبرة. صحيح إن يعني عنده خبرة طبعا الدرجة الأولى، درب أحد والعربي، لكن بعض المدربين لما يكون في استقرار وانسجام ويصعد الفريق يعني بالفريق إلى دوري محترفين يملك الإمكانيات أنه يعرف أنه مختلف الدوري الدرجة الأولى عن الدوري المحترفين، إضافة إلى أنهم صراحة يتعاقدوا مع 4 لاعبين فرنسيين، أحيانا ترى اللغة والإمكانيات
1: تفرق.
0: الفريق
1: تفرق بشكل يعني أبها لو لعب أبو فيصل بنفس الطريقة اللي لعب فيها أمام الحزم هل يستطيع إزعاج الأهلي؟
0: بالتأكيد أنه بيكون أفضل، بالتأكيد أنه بيكون أفضل، ويمكن يتعب الأهلي في المباراة.
1: جميل، الخليج والشباب، الشباب اللي خسر أمام القادسية رغم تقدمه، هل من المتوقع أنه تكون ردة فعل أمام الخليج هجومية منذ البداية؟
0: صحيح، لكن الخليج ترى يعني فريق يملك جوشوا كينغ، موسابارو، كريسبو، يعني لاعبين بجودة عالية بصراحة. على وضع الشباب الآن رغم أن توقيعه مع لاعب صراحة أشوف أنه مكسب وكان مفاجئ لي أنا اللي هو الغاني بارتي، يعني لاعب صراحة إمكانيات، أنا قاعد أقرأ عنه ولعب مع كأس أفريقيا وكأس العالم، لاعب إمكانياته صراحة كبيرة قد يحل جزء من أزمة الشباب، يعني الشباب الخروج من كأس الملك من الوحدة، يعني بالتأكيد أنه بيكون مؤثر، وزي ما ذكرنا أنه هو مؤشر وليس حكم على فريق الشباب، لكن أتوقع يعني تعاقداته الأخيرة مع مارتينيز الهداف، مع بارتي اللي ذكرته، مع يعني قد يكون يعود شيئا فشيئا في المباريات القادمه.
1: الخساره ابو فيصل بوجهه نظرك كشفت لك مشكله في شخصيه الشباب، خساره امام القادسيه، ولا كانت مجرد تفاصيل المباراه؟
0: لا، تفاصيل المباراه، برافو عليك، انت اخترتها بعنوان صراحه بليغ، هي تفاصيل المباراه فقط، ما تعطي انطباع على ان الشباب بيكون في الازمه اللي كان فيها الموسم الماضي. يعني عنده كراسكو صراحة يحمل ثقل كبير، لاعب إمكانياته عالية، وهو الموسم الماضي بالذات شال الشباب بشكل مرهق له، تألقه مستمر على اللاعبين والتعاقدات اللي بصراحة مبدئيا كأسماء رائعة جدا، قد نجد تغير كبير في الشباب بصراحة.
1: الخليج خسر أمام التعاون في الجولة الأولى، هذه مباراة فرصة للفريقين لتصحيح البداية.
0: صحيح، هي فرصة، ودائما قلت أنت مباريات الدوري مباراه طويله والنفس طويل فيها، بعكس مثلا كاس الملك ما في تاثير كبير، لكنها هي فرصه للفريقين بخطف على الاقل 3 نقاط تعطي دافع معنوي كبير.
1: جميل، خروح لابو عبد الله على التليفون عشان طولنا عليه. ابو عبد الله، بعد جولتين فقط، لو طلبت منك ترتيب اقوى 3 فرق شاهدتها حتى الان من ناحيه المستوى مش النقاط، من تقول لي؟ ابو عبد الله،
2: مرحبا.
1: مرحبتين كبار، تفضل. سمعت سؤالي لك ولا؟
2: لا لا يا طويل العمر،
1: تفضل. أجل قول لي.
2: إيه تفضل، وش السؤال؟
1: رتب لي أفضل 3 فرق شاهدتها في الجولتين من ناحية المستوى وليس النقاط.
2: شوف أنا أشجع الأهلي، النخبوي صاحب الريكورد الممتاز، نخبتي ورا بعض، والثانية جاب على طريقة كيف أجيب بطولة.
1: صح، عز الله أنه مستوى، ولكن تتكلم عن موسمين ماضيين.

0: انا اتكلم في الجولتين هذه.
1: ادري ادري واسويها كذا بظروف يعني اختبر نفسي فيها. فالحاصل ابدا جولتين اشوف من وجهة نظري ما يبي له كلام
0: النصر.
1: اي يستحق صدق مره ممتاز والفريق حتى الفريقية والمدرب ما توقعت انه جاي بالطريقه دي.
0: وضح. اليوم امام ابها شو الوضع بيكون؟
1: والله ان شاء الله في المدري المتصل او الاستاذ اللي قبل شوي قال الاهلي بيلعب بالتدلف وبالاسم هذه هي اللي تجيبها والجمهور، ولكن يعني اي احد يشوف طريقه خروج جايزه تجي ضحكه كل يعني فريق مقبل على مشاركة حاصل كل شيء. واعتقد انا لو اسالك الان تقول لي شيء مستغربه صح ولا لا؟ يعسكر يرجع يمشي صح ولا لا؟ صراحه ما في شيء. فالحاصل انت يا انك خذني من البدايه وشيله معك وديه للفريق واعطيني مدرب، انا اكاد اقول لك ان

0: هو شيء مدرب رياضي فرق مطلع على الدوري وعارف الفرق. والنقطة الأهم من هذه كلها، لك أن تتخيل المدرب الوحيد اللي تعب يايس بأمامه هو سعد الشهري، ويرجع للمباريات الانتباه مع الأهلي.
1: جميل، كل الشكر لك، يعطيك العافية. أفيك. أبو فيصل بروح لك، لو اتفقنا قبل الختام انه بعد جولتين الاتحاد عنده 4 نقاط والقادسية عنده 3، لكن القادسية في زي ما ذكرنا سياق حديثنا انه قدم كرة قدم افضل. بعيد سؤالي لك، بعد جولتين فقط لو طلبت منك ترتيب اقوى 3 فرق شاهدتها حتى الان من ناحية المستوى وليس النقاط.
2: من ناحية المستوى تجي للنصر اول فريق بصراحة،
1: مستوى ونقاط.
2: مستوى ونقاط، أنا ترى ما أتكلم عن النقاط، لكن كمستوى الفريق الثاني بعد القادسية. القادسية بصراحة شوف خسارته، لكن فريق مقنع في جولتين. يجي بعد الهلال، ويمكن أضم معه نيوم، ترى نيوم يعني فاز على الفيصل، فاز على الفيصل عند 6 نقاط. لكن أنا أتكلم كمستوى مقنع، حتى اليوم كان جيد صراحة، فخليني أخليها 4 بدل 3 فرق.
1: جميل، كل الشكر لك أبو فيصل. يعني اليوم أجل يبغالنا نخاف منها، أنت ما دخلت القادسية في الإحصائية، دخلت لنا اليوم، فاليوم يبغالنا نركز عليه، لأن أبو فيصل دائما مرئياته أثق فيها شخصيا. شكرا العزيز والعزيز جدا أبو فيصل عبد الرحمن شباب.
2: شكرا معك حبيبنا،
1: يعطيك العافية. الشكر كذلك موصول لكم أولا وأخيرا مستمعينا في إذاعة الرياض، تحديدا في برنامج الصدارة. الشكر أيضا لمن عمل معي في طاقم العمل هنا، محمد العيد من خلف الهندسة الصوتية وفي الكنترول والإخراج. الشكر لكم أولا وأخيرا أنتم مستمعينا في إذاعة الرياض تحديدا في الصدارة. نلقاكم بإذن الله في حلقة أخرى بإذن الله من برنامجكم الصدارة. أخوكم معاذ العتيق، ودعكم حافظكم الله وفي أمان الكريم.
3: الصدارة الصدارة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من مقهى ديرتي التي نقدمها لكم من منطقة جازان. هذه أطيب وأجمل التحايا لكم من جماح دغريري ومشبي بحاري. اليوم نقدم لكم مقهى ديرتي في أحد المقاهي في المحافظة الجميلة والرائعة، محافظة الفل، محافظة أبو عريش. واليوم احنا متواجدين في هذه المحافظة الجميلة والرائعة معي الأستاذ خالد رياني. حياك الله أستاذ خالد.
1: الله يحييك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومسا عليك حقيقة.
0: والله يحيينا أبو عريش،
1: سعدت أني أكون معك حقيقة في هذه الساعة المباركة،
0: ونحيي المستمعين في أبو عريش،
1: ونحيي المستمعين مو في أبو عريش، في جميع مناطق المملكة.
0: لا، نحييهم هنا من أبو عريش يعني.
1: ونحييكم من أبو عريش موطن التراث والتاريخ والفل والكادي.
0: ومعي أيضا الأستاذ المنتصر بلاد الراج. حياك الله المنتصر.
2: أهلا وسهلا،
0: وشكرا لك على كرم الضيافة واختيار هذا المكان الرائع والجميل.
2: أهلا وسهلا أستاذ جماح، احنا اليوم سعيدين أنكم بتواجدكم في محافظتكم، محافظة أبو عريش. وأبو عريش صراحة تبتهج بمقدمكم وبكل زواره.
0: تسلم. والله المقهى جميل ورائع، ليش اخترت المكان هذا؟
2: احنا اخترنا المقهى هذا حتى يحاكي نوعا من التراث العريشي، الذي يعني احنا غالبا زوارنا من كل مناطق المملكة وكذلك زوارنا من الدول الخارجية لما يأتوا إلى السياحة نحاول انه يبدؤون من هذه الأماكن التراثية الجميلة،
0: ما شاء الله،
2: لأنها تعكس تراث المكان وتعكس تراث الزمان.
0: طبعا احنا على الحزام الدائري ما شاء الله المكان هذا أستاذ خالد، يعني كما تشاهد المنظر جميل على هذه المزارع الخضراء في محافظة
1: طبعا تبعريش. تزدهر وتشتهر محافظة أبو عريش بالزراعة.
0: يا سلام.
1: ولهذا في أول سد وادي أول سد أو من أكبر السدود في المملكة،
0: في نعم.
1: المملكة
0: وقريب منها
1: سد وادي جيزان. نعم. وهذا السد ما هو ناتج إلا عن كثرة أمطار وسيول ومناطق زراعية كبيرة. المناطق الزراعية اللي كانت تغطي وما زالت تغطي محافظة أبو عريش هي كانت تسمى سلة
0: غذاء المملكة.
1: غذاء المملكة، وهذا سبب رئيسي طبعا لعمل هذا السد، الاستفادة من الأمطار والسيول التي كانت

0: غمور المحافظة. طبعاً من أشهر الأودية اللي تغطي محافظة تبعليش طبعاً معروف اللي هو وادي عز الدين.
1: ما شاء الله.
0: ولهذا طبعاً إحنا في السد وادي جيزان هو المسمى لوادي جيزان لكنه الذي يتبع إلى محافظة تبعليش.
1: الله يعطيك العافية. طبعاً الكوب الفنجان اللي قاعدين معانا اليوم شايفه من مش من الطين لكنه مزخرف كذا وشكله. القهوة حقتك ايش نوعها اليوم يا يعني؟
2: اليوم احنا نتكلم عن البن القهوة السعودية الجميلة اللي صراحة ما ذاقها احد الا وفتن فيها فما بالك وانت تذوقها في احد الاماكن التاريخية. ونحن هنا في اطلالة مباشرة على مسجد القباب الذي حظي بدعم واهتمام من صاحب السمو الملكي عراب الرؤية
1: طبعا, وايضا الاطلالة على مسجد القباب وايضا على المزارع الجميلة والرائعة.
2: نعم صحيح. احنا نتميز ابو عريش بانه منطقة زراعية وبيئة جاذبة للمزارعين والفلاحين لانهم يهتمون خاصة الناس اللي عندها اللي تهتم بالأنعام وكذلك الحيوانات الأليفة. فاحنا الآن ما بالك إنه أبو عريش الآن يتواجد فيها ما يقارب 15 مربط وإسطبل للخيل.
1: ما شاء الله تبارك الله. طيب أستاذ خالد ما شاء الله تبارك الله جايب لبس شعبي, لبس جميل, لبس تقليدي يحكي أصالة وتاريخ وتراث أبناء محافظة أبو
0: والله عريش. أنا طبعا من الناس المحب
1: يمكن من عشاق لهذا اللبس,
0: من محب ومن عشاق هذا اللبس حقيقة يعني. طبعا لابد أن نعتز بهويتنا التراثية. محافظة أبو عريش من المحافظات التي لها طابع تراثي كبير في المنطقة.
1: جميل.
0: لها استقلاليتها يعني عن معظم المحافظات حقيقة في التراث. محافظة أبو عريش لما جينا نتكلم عن
1: خلينا في اللبس معاك اللي
0: طيب
1: لابسه
0: يعني. اللبس طبعا يحاكي معظم التراث في اللبس التراثي في المنطقة وهو المكون من المصناف والسميج ونعم كما أنه لابد أنه يكون عندنا هذا العقد من الورد ومن الفل اللي ومن الفل ومن الكادي نعم هذا شيء من الموجود وليس من منطقة أخرى طبعا. طبعا المنطقة بحكم أنها زراعية وأرضها زراعية فاشتهرت عادة محافظة أبو عريش بإنتاج الفل والنباتات
1: العطرية
0: عامة لكن أكثرها شهرة طبعا الفل والكادي.
1: يا سلام.
0: وهذه نعتز فيها ونتمسك بحقنا حقيقة في هذا
1: صالح خيري من الفنانين من
2: نعم أبو عريش. أبو عريش فيها يعني صراحة أذواق موسيقية عالية جدا في عدد من الموسيقيين اللي كانوا من أبو عريش ودائما في المحافل الوطنية نبتهج بسماعهم عندما يتغنون بالمنطقة عامة وبأبو عريش خاص.
1: يعني في اثنين ما شاء الله يمكن اللي أعرفهم صالح خيري وعلي عيسى.
2: نعم
0: ما شاء الله. جبلي طلال جبلي هذا من أقدم الفنانين حقيقة
1: تاريخ
0: يعني الفن عندنا في بعريش ما زال نمشي عليه ترى احنا حقيقة ونعتز فيه. على فكرة الأوبريتات حق الأيام الوطنية ما زلنا متمسكين في صالح خيري ومتمسكين في علي عيسى ومتمسكين في أبناء أبو عريش. الآن ما شاء الله طالع لنا جيل شاب يغني برضو بنفس النمط الذي الفلكلور. نعم طبعا احنا عندنا ابرز الشخصيات اللي ما زالت تحافظ على هذا اللحن استاذ تركي الدبيان ملحن رائع جدا وما زال متمسك بهوية التراث في الفن التراثي في محافظة بعريش.
1: أظن كان في حفلات تقام المنتصر لهؤلاء الفنانين كانوا موجودين يعني في على مسرح جمعية الثقافة والفنون مثلا في مدينة جيزان وكثير من الحضور الجماهيري اللي كان يرافقهم في حفلاتهم.
2: نعم صحيح لأنهم صراحة لهم جمهورهم ولهم شعبيتهم لا سيما عندما يكون من ابن المكان يكون له طابع فريد يكون له نكهة خاصة.
1: الله.
2: أنت لما تتغنى لما ابن ديرتك وابن محافظتك يتغنى بالعكس هذا ما نسعى دائما نطمح أنه دائما ندعم بعضنا البعض ونحفز بعضنا البعض حتى الأجيال القادمة تحذو حذوهم يعني.
1: أنت ذكرت يعني في بداية الحديث

0: بعض المهن الجميلة الموجودة، وذكرت منها تربية الخيول تعتبر مهنة جميلة، والزراعة أيضا كما تفضل الأستاذ خالد، لكن أيضا في مهن موجودة يعني ما كان يمارسها أبناء المحافظة.
1: نعم، احنا صراحة أول شيء في أبو عريش احنا سعيدين أنه عندنا أقدم مركز أبحاث زراعية.
0: ما شاء الله،
1: مركز أبحاث زراعية يعتبر الأول في على مستوى المملكة العربية السعودية ومن أقدم المراكز، فهذا ساعد أنه في أول شيء أنه الزراعة تتطور تطور قوي، لأنه كان في دعم كبير من المركز الأبحاث الزراعية. أما بالنسبة للحرف وطبعا المهن أبو عريش ولادة، وأنت لما أصلا إحنا سوق عندنا سوق الأربعاء، هذا السوق الشعبي الجميل اللي لما تنزل فيه، خاصة عندما تسقط يعني قطرات المطر الجميلة وأنت تسوق في هذا السوق الجميل الشعبي، تستذكر فيه روح الزمان والمكان، يعود بك الزمن إلى العديد من السنوات.
0: يمكن الأستاذ خالد أكبر منا شوية، أكبر منك مش أكبر مني، أنا أكبر منك بس هو أكبر منك، يمكن عارف بعض
1: جميعكم أكبر قدرا.
2: طبعا معروف سوق الأربعاء أو سوق الصميل في بعريش، هي من أشهر
0: الأسواق،
2: من أشهر الأسواق على مستوى المنطقة إذا لم يكن على مستوى المملكة، لأنه قديم حقيقة. وسوق الصميل في أبو عريش امتداد للإرث التاريخي في محافظة أبو عريش. أنا طبعا من الناس اللي سوقت مع الوالد الله
0: يرحمه، ما شاء الله تبارك الله،
2: وكان
0: الوالد ولابس الخطور والكاد،
2: الوالد كان مزارع كبير في المنطقة. لحقت أنا عرفت تصريف السيول والاستفادة من السيول والري والعقوم والزبر.
0: أنا أبغى أروح فاصل بس وأرجع لك أستاذ خالد.

0: من جديد نرحب بكم مستمعينا الكرام في مكهى ديرتي. طبعا ما زال الحديث متواصل، معلش المنتصر خلينا نواصل الحديث شيق مع
1: كلنا مستمتعين مع
0: الأستاذ خالد حول تجربته في السوق الشعبي.
2: فكان الحب عندنا طبعا تعرف المعروف الآن
0: الحب اللي هو الذرة،
2: أي نعم حب الذرة، نعم كيس الشعير الآن هو الكيس اللي أجا قريب تمام، لكن كان من كثرة إنتاج الذرة في المنطقة كان يسمونه كيس أبو عرقة، كيسين ونص من أكياس الشعير اللي الآن كيسين ونص. وطبعا قبلها كان أكياس الكبير اللي طبعا من الوضين، لكن أنا عرفت طبعا أكياس أبو عرقة والله كان كيسين ونص تعبأ تروح من المجران، وكنا نروح بمية كيس.
0: المجران طبعا هذا المكان،
2: يا سلام نرجع للمجران طبعا
0: فيه تنقية أيوة الذرة
2: طبعا بعد بعد يعني. بعد بعد الأمطار أو بعد السيول تيجي مرحلة اللي مرحلة زراعة أو حرث الأرض،
0: نعم
2: أول ما يكبر ويبدأ طبعا موسم الخضير اللي هو يعني هذا موسم الآن صار له مهرجانه، يجي فترة ما قبل ما يكون يعني الذرة أحمر، الفترة اللي يكون الحبة ما زال يعني أخضر، وهذا طبعا موسم الخضير، وكان الناس كلهم حقيقة يستمتعون. أنا قبل فترة كنت أتكلم أقول مهرجان الخضير، الحب هذا الخضير الآن يبيعونه، زمان يستحون يبيعونه، كان كلهم يعطون، كل الناس يجون من كل مكان ما حد
0: يسمونه التخضر يعني
2: التخضر نعم أي والله ومخضارة وتخضير وكذا أي والله تتخضر وكل الناس تخضرون. يجي مرحلة الحب، يجي بعدين مرحلة كان الناس يتعاونون زمان، أنا لحقت هذا الموضوع، كان الناس يتعاونون في النصيد
0: اللي هو الصريب
2: أيوة نعم لا قبل الصريب النصيد اللي هو ويسمونه عطين، نزل حش القصب اللي يكون حبه أحمر على الأرض، هذا يسمونه نصيد أو عطين، بحيث أن العطين بمعنى أنه نحط القصب على الأرض يسمونه زمان معطن،
0: أهم شيء ما يجي له سيل
2: يجي أيوة صحيح صحيح، ولهذا أنا الحق طبعا أنه زمان برضو بعد العطين يجي فرحلة كذا تيبس القصبة وتيبس الحب، يجي مرحلة الصريب، الصريب يودون يقطعون العذق طبعا أيوة العذق الحب ويودون في زنابل يودون إلى المجران، المجران أرض مرتفعة من المزرعة، وكان طبعا الأراضي الزراعية تعتمد على السيول والأمطار، ما كانت تعتمد على المواطير اللي جت ما بعد يعني فأرض مستوية وينحط هناك طبعا عليها العذق، أول ما يخلصون في حي اسمها زو حزمة يحزمون القصب طبعا، بعد ما يحزمون يزومون القصب على أشكال طبع هرمية، تلقى يمكن أحيانا 100 محزام أحيانا 200 محزام في الزوام الواحد أيوة نعم. يتجهون بعدها إلى خبط الذرة وتعبئته في أكياس، ثم نقل هذه الأكياس إلى البيت، ثم نقل هذه المزاوم إلى مكان مرتفع بعيد عن السيول
0: على الجمال
2: نعم عن طريق الجمال نعم زمان نعم أيوة كان قال بالشاصات
0: ما شاء الله كنت تروح السوق من بدري يعني من الساعة 6 صباحا
2: والله شوف أول السوق هو أحلى وهو أقوى
0: نعم.
2: أول السوق
0: زمان يقول السوق في أوله
2: السوق في أوله، ولهذا أنا أقول لك يعني موضوع الحب هذا زمان المسألة ما كانت تتعبى بس حب الذرة، عندنا الدجر وعندنا حاجة زمان والله ما أذكر اسمها الآن، لكن عموما الدجر لا هذه من الذرة اللي كانت تنباع يابسة اسمها قطن
0: والجلجلان أو
2: قطن اسمها قطن تمام نعم. القطن هذا يزرع زي الدجر لكنه يستفاد منه كأعلاف فقط، لانه علاف يعتبر كانوا كبروتين يعتبر يروحون بالبيت اخضر للبقر ولل
0: وايضا وايضا السمسم يعني الجلجلان
2: الجلجلان طبعا عندنا برضو احنا برضو كنا يعني بحكم ان كنا مزارعين الجلجلان تيجي فتره طبعا زراعته ثم
0: نعم
2: اول ما يبدا يظهر الثمرة حق الجلجلان أو
0: ما شاء الله أنت جايب لي موسوعة معنا
1: منتصر يعني أنا حرصت صراحة على وجود الأستاذ خالد لأنه الأستاذ خالد
0: طيب
1: يعتبر ما شاء الله مدرسة
0: إيش رأيك
1: هو معلم جغرافيا أصلا
0: لا لا ما شاء الله الألوان الشعب والفنون الشعبية اللي اشتهرت فيها المحافظة كثيرة ما شاء الله تبارك الله يعني إذا ذكر السيف ذكر أبو عريش نعم. إذا ذكرت الرقصات الشعبية تذكر أبو عريش دائما عريش. وأبدا نعم. أكيد عشت بعض الأجواء يعني.
1: هذا الآن تميز يعني المحافظة أنه في الآن أغلب الزواجات يصير في عندهم مثل المقيل هو يسبق الزواج بيوم أو يومين أو حتى في نفس اليوم يكون يبدأ من بعد صلاة العصر فيكون كرنفال من الفنون الشعبية وتجمع للعديد خصوصا الأجيال الحديثة يعني الجيل الجديد يعني ينبهر بهذه الأشياء خصوصا تعرف أنت مع التكنولوجيا وكذا ولكن احنا
0: لازلنا الذكاء الاصطناعي بس نعم.
1: لازلنا إلى الآن نحاول قدما نقدر أنه ندخل الجيل الجديد في التراث دمجهم في التراث و كذلك احنا نتميز بميزه في ابو عريش انه المحافظه ابو عريش تعتبر سنتر المنطقه
0: نعم
1: انت تعتبر يعني اذا اردت
0: في قلب جازان
1: نعم في قلب جازان يعني ونحظى بصراحه من بدعم كبير وعالي جدا وعظيم من قيادتنا الرشيده خادم الحرمين الشريفين وكذلك سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وامرائنا الشباب في المنطقه الذين لا يؤولون جهدا على تنميه ابو عريش وازدهار ابو عريش اليوم ابو عريش اصبحت فاتنه
0: ما شاء الله
1: تبقى صراحة
0: تبقى. الزواج زمان أنت جبتنا في العراس والزواج نعم. والزواجات زمان ترى غير زواجات اليوم يعني ما في لا قصر أفراح وكان الزواج في البيت
1: للأمانة الزواجات قديما لها نكاتها يعني كلما كان الزواج في البيت كلما كانت في روح في معنى بعيدا عن التكلف
0: صحيح
1: وكذلك يعني الناس لما يجتمعوا عندك في بيتك يعني يشعرون بكرمك وجودك صح اليوم احنا كذلك اللي يتميز الزواجات الزمان في المنازل والبيوت انه الزواجات تكون من وقت مبكر يختلف عن حالنا يعني اليوم انهم الان اغلب الزواجات تبدا في وقت متاخر ولكن سبحان الله يعني كلما كان الزواجات في المنازل كلما كان لها نكتها نعم. كلما كان طابعها الفريد
0: حتى الوجبة وجبة نعم. العشاء يعني كان يسموها المغمل الطاهر يعني يبدأوا في طبخها من الظهر
1: نعم صحيح كان وكان يتوافدون
0: يعني نذكر الشيخ عيسى الدراج هو عمك
1: نعم.
0: الله أنعم وأكرم بهذا الرجل الطيب يعني كان زواجات قديما ما شاء الله تبارك الله من الفجر هو موجود
1: نعم صحيح عمي الشيخ ضيف الله ما شاء الله تبارك الله يعني من
0: الشيخ ضيف الله نعم
1: من الناس
0: اللي من الناس اللي بس يعني
1: لا لا ابدا جد عيسى عينه ما يحتاج كلهم علم على راسي نار فكان نعم يعني وعم الشيخ ضيف حريص انه الاشياء الشعبيه تستمر
0: يا سلام
1: والتراث يستمر لانه كلما كان لديك ارث كلما يعني تكون لك قيمه
0: أكثر. تذكر العصريه كانت هذه كانت لعبه السيف
1: نعم
0: نعم
1: نعم.
0: ما شاء الله تبارك الله
1: يتميزون فيها عندنا العديد نعم. صراحة
0: وفي المساء كان تجيك لعبة المعشى والأرضى
1: نعم.
0: يعني أشياء ما شاء الله تبارك فخامة
1: تعيش كأنك في كرنفال نعم يعني صراحة الآن لما تشوف الشيء هذا تنبسط لأنه يحسسك بروح الماضي يحسسك بعبيق عبق الماضي وروح الماضي يعني تستشعرها يعني كلما يعني كنا انشغلنا بالحاضر ولكن تعود هذه المناسبات لإحياء التراث وإحياء الماضي بطريقة جميلة.
0: خالد خلص حتى الكوب ويستمع له.
3: أخذ بالعكس والله.
0: أذن طريقة شوية بس شايفه قاعد.
3: طبعاً أنا أضيف كلام على كلام الأخ المنتصر طبعاً الأخ المنتصر هو ابن عائلة مشيخ.
0: نعم.
3: ويحتفظون بالتراث إلى الآن حقيقة يعني. يمكن أنا من الشخص.
0: عشان أكبر منه. يعني.
3: أنا قريب منه كثير حقيقة. أنا قريب منه الحقيقة عرفت أبو رحمة الله عليه مع الشيخ ضيف حقيقة من الناس اللي ما زالوا يعتزون بالتراث وإلى الآن في بيوتهم مواد أثرية محفوظة بهم إلى الآن يعني
0: ما شاء الله تبارك
3: طبعا أنا أضيف على كلام المنتصر طبعا في الزواجات الزواجات
0: عادات وتقاليد
3: عادات وتقاليد عندنا حقيقة في بعريش شيء نعتز فيه من قديم الزمن إحنا أشعنا عليها وما زلنا نمشي عليها طبعا
0: ايش رايك نروح الفاصل وبعدين نجي نتكلم عن هذه العادات الجميله فاصل مع الزميل مشب

0: من جديد مستمعينا الكرام، نرحب بكم في مقهى ديرتي، ضيوفي المنتصر بالله دراج وايضا الاستاذ خالد رياني من احد المقاهي الجميله والرائعه في محافظه ابو عريش. وقفنا عند العادات وتقاليد الزواج،
1: فكان احلى ما فيها طبعا ابتدي يومنا بالطلاب.
0: الطلاب الدعوات يعني.
1: الله، الدعوات هذه لها عبق عجيب. تقوم كذا العصر، يطلعون الناس يتغدون ويطلعون الناس العريس سمان او حتى في الختام.
0: كان العريس يمكن يوصي اخوه الصغير علشان يوزع.
1: لا لا لا لا لا لا, لا يوم
0: الحق
1: يوم لا يوم لا يوم العرضه هذا يطلبون، سواء في الهود او سواء في الزواج، سواء في هود الختام او سواء في الزواج. الطلاب انه يطلع تطلع الفرقه من البيت بالعريس او سواء في الختان بالختان نفسه، ويروحون يطلبون اخوالهم او عمامهم او كبارات القريه
0: جاها يعني.
1: هذا يطلعون وكل القريه معهم يمشون في صوت جميل. ما زلنا يعني ما زلت اسمع الطرب.
0: تعرف بعض الهزيج اللي كانت تقال،
1: ما اذكر اسمائها لكن حقيقه الـ
0: او الصوت ما زال
1: الحقيقه ايوه، لانه لها لحن رائع جدا. هذول كلهم، كل واحد منهم يعني مثلا كمثال خال العريس يستقبلوا في في في في دارته ويلعبون على طول سيف في نفس البيت، ويخرجون الى شخص اخر ونفس الكلام يستقبلهم ويعطيهم المويه ويلعبون ويخرجون لبيت اخر، ثم الانتقال الى الميدان. على الميدان اللي هو مجمع القريه بالكامل زمان. ولهذا انت تسمع، شوف في كل قريه او في كل محافظه مدينه مثلا تلقى لها ميدان تاريخي.
0: نعم.
1: حقيقه يعني احنا عندنا ميدان
0: عاده يكون ملعب كوره احنا
1: الان ملعب يسمونه اي والله. ولهذا ترى على فكره كان يقولون ملعب، ما يقولون ميدان، يقولون ملعب، محل اللعب. ومن هناك يصفون خط يلعبون. اول حاجه عرضه، وما بين عرضه وعرضه ينزلون مجموعه من الشباب في السيف.
0: يا سلام، دقه سيف
1: حقيقه. دقه سيف ولعب لعب يعني من الاشياء اللي تعتز بقوتها ولها لها هيبتها حقيقه. لعبه السيف
0: لحقت انت الكلام هذا المنتصر ولا
2: انا صراحه يعني اعتبرها نوعا ما
1: لا لا لا, لا, لا
0: على خفيف بس
1: منتصر لحقها لانه بيتهم ما زالوا
0: يعني بيتهم عند الملعب يعني
1: بيتهم هم الاساس نفس المجاهه ايوه كشيخه يعتزون بهذا في كل مناسبه
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب المنتصر، انت يعني اول ما دخلنا المكان هذا فكنت تشير يعني لبعض اللوحات الجميله اللي موجوده في المكان هذا، يعني هذا المكان الجميل وهو يتزين بهذه اللوحات الشعبيه. انت الان كشاب من ابناء المحافظه، ماذا يعني لك هذا الشيء بصراحه؟ يعني
2: صراحه
0: يعني تشاهد العشه موجوده.
2: نعم.
0: تشاهد منظر الصوره للناس وهي تجتمع على البير، صوره لبعض الناس وهم يحصدون الاراضي الزراعيه، كيف تشاهد هذه المناظر؟
2: للامانه هذه اول شيء احنا يعني حرصنا وجودها لانه يكون فيها محاكاه ما بين الماضي والحاضر، وحتى الاجيال هذه انها لما تجي تشوف في عندهم يعني عده اسئله يسال ايش هذا ايش هذا. يعني انت لما تتكلم عن ابو عريش انت تتكلم عن اشياء تاريخيه عديده، لا سيما المسمى عندما تقول درب النجا.
0: يا سلام،
2: لما تتكلم عن درب النجا من وصل الى ابو عريش فقط النجا.
0: بس الاستاذ خالد يقول لي قاعد ياشر لي على صوره كذا، صوره المرسى.
2: نعم.
0: الاكلات الشعبيه الجميله اللي تشتهر فيها المحافظه.
1: طبعا مشهوره المحافظه ابو عريش. ابو عريش حقيقه يعني انت لما تتكلم على ابو عريش والله عبق التاريخ.
0: درب النجا
1: والله درب النجا وعبق التاريخ. طبعا على فكره يمكن في صوره اشتهرت في مجله تقريبا اسمها اليمامة الكويتيه، اشارت الى صوره من زواج
0: ها او هذيك القبس الكويتي
1: يعني. القبس الكويتي. نعم. تقريبا القبس الكويتي. تقريبا الصوره اشارت الى هذا، الى ان هذه من عام 1985 ميلادي.

0: تقريبا 1405 هجري. الصورة تحكي صفرة المنطقة بما فيها من
1: ما شاء الله.
0: أيوه السفرة الجيزانية أنا أكاد أقول أنه تتميز عن جميع سفر محافظات ومناطق المملكة.
1: إيش اللي تحبه أنت في السفرة الجيزانية؟
2: صراحة أحنا الميزة عندنا في منطقة جيزان أنه في تتنوع الموائد، المائدة الجبلية، المائدة التهامية، المائدة الساحلية.
1: أنا خليني في أبو عريش،
2: ولكن أبو عريش أنا
1: الوجبة اللي راح تعزمنا عليها
2: صراحة معروفة المرسى هي القاعدة الأولى في السفرة العريشية، وبعد ذلك يأتيك المغش. أنا صراحة من عشاق المغش.
1: ما شاء الله تبارك،
2: يعني منظر المغش كذا وهو مكتظب اللحم مع المرق.
1: بس تكفى يا
0: طبعا شوف المنطقه. ايوه شوف المرسى،
1: هو قال لي
0: المرسى اصلا ما جات. ايوه المرسى ما جات كذا من فراغ، هي ما جات من محافظات ثانيه، هي جات من الذره عندنا الدخن،
1: و يعني هي انواع على كذا.
0: ايوه نعم عندنا الدخن،
1: يعني في مرسى بالدخن، في مرسى
0: السمنة عندنا طبعا تحت. يعني حقيقه من الـ من الـ من الاشياء المميزه في محافظه البعريش انهم الزراعه عندهم عندهم طبعا تلقى في كل بيت تقريبا قديما البقر،
1: نعم،
0: والحقنة والسمن، ولهذا في كل بيت كان تلقى سمنة يعني طبعا.
1: ما شاء الله تبارك.
0: العسل هذا أنا مما عرفته.
1: واللي لفتك أنت أكثر المنتصر اللحوح
0: العسل
2: الحيسية لما كذا تكون مرشوشة بنوع من البهارات، وهذا
0: يا سلام
1: هذا يعني
2: لحمة الميفة
1: قاعد يعمل حاجات يعني تخلي الواحد يفتح الشهية.
0: والله يا أخي شوف، أنت جيت تتكلم عن المرسى أولا مكوناتها
1: يا أستاذ خالد، وتكلم عن المغاش وعن الحيسية.
0: الله
1: يعني
0: الله
1: حاجة الله تفتح النفس يا
0: أخي. إن شاء الله بإذن الله بعد الحلقة هذه نتجه إن شاء الله بإذن الله
1: عز وجل. طبعا احنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، بصراحة ما أدري كيف الوقت مضى، لكن سعدنا كثيرا بتواجدنا في ضيافة هذا المكهى في محافظة أبو عريش. شكرا لك أستاذ خالد. عادة تحب أنها تيجي بس بسرعة، ما زالت موجودة سريع.
0: يحافظون على السفرة كما هي
1: الجزائر
0: بدون مطاعم.
1: طيب عادة تحب، عادة كانت قديمة موجودة وحب أنها تكون موجودة.
2: احنا الاعتزاز استمرار على تراث المنطقة،
1: نعم،
2: وتراث المحافظة خاصة.
1: الأستاذ خالد رياني شكرا جزيلا لك. الأستاذ المنتصر بالله دراش،
2: احنا كنا سعيدين اليوم بوجودكم في أبو عريش، وإحنا سعيدين بوجودنا معكم، وإن شاء الله بإذن الله نلتقي إن شاء الله في مناسبات قادمة.
1: شكرا لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام على طيب المتابعة. هذه أجمل وأطيب التحايا لكم من جماح دغريري ومشبي بحاري.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: الليل يا ليلة التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. كأس العالم للرياضات الإلكترونية.
4: أصبح قطاع الألعاب الإلكترونية وجهة دولية لكثير من الدول، لا سيما وأنها تعد من القطاعات الأسرع نمواً، ويشكل جمهوره تزايداً كبيراً والذي تخطى 3 مليارات مستخدم، ما يجعله أحد الاتجاهات الاقتصادية الدولية. أما في السعودية فيشهد هذا القطاع تطوراً ضخماً من جميع النواحي، ما يجعل أثره أكبر، خاصة أن قارة آسيا تستحوذ على 51% من سوق الألعاب الإلكترونية، فيما تعمل السعودية جاهدة على رفع نسبة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني إلى 50 مليار ريال بحلول عام 2030.

ديرتي حبيبتي. وادي حنيفة.

سمي وادي العرض قديماً، وادي القبائل، وادي اللقاءات، وادي التحولات. كان شاهداً على المسير، على الحروب والسلم، على قيام دولة من بين نخيل وضفاف صامتة. ومن هنا مر المؤسس، ومن هنا كتبت صفحات من المجد.

في زمان بعيد كان الشيخ سالم رجل طاعن في السن، يسكن على حافة الوادي. يقول لحفيدة: يا وليدي، وادي حنيفة ما هو وادي عادي، هذا شريان نجد

وادي نيفا ليس فقط مجرى مائي بل مجرى حضارة منذ آلاف السنين، من قلب العيينة والدرعية، من نبض نجد خرج صوت يقول: هنا البداية. وادي حنيفة حكايته لا تنتهي.

0: طرائف الشعراء.
1: حياكم الله مع طرائف الشعراء، مستمرين مع هجائيات ابن الرومي مستمعين وطرائف شعره. يقول في هجاء أبي يوسف الدقاق: يعقوب ويل أبيك، أية هوة دلاك في لهواتها الإقدام؟ بل أي شأن رمت مني لم يكن لولا سفاهك مثله فيرام. حاولته والهول يزخر دونه كالبحر جل لمتنه الإظلام. غطى عماك على هداك

0: فجئتني وعلى بصيرة هادييك غمام عشو الفراشة نحو موقد مصطل فانتاشها من جانبيه ضرام. فاقبض حصائد ما زرعت قصائدا شنعا تجدد عارها الأيام. ليس الحرام عضيهتي لك مقذعا بل مهنتي فيك القريض حرام. ولقد ردعت الشعر عنك تنزها إذ لامني في شتمك الأقوام. فأبت جوامح للهجاء نوازع لا يستطيع جماحهن لجام. أخلونا نوقف وقفاتنا المعتادة مع الأبيات ومعانيها. يقول يعقوب: ويل أبيك أية هوة ألقاك في لهواتها الإقدام. يقول له وهو يدعي على أبوه بالويل والهلاك: أي حفرة عميقة سحيقة وجهك للهواتها إقدامك وشجاعتك. بين قوسين اللهوات جمع اللهات اللي هي اللحمة المشرفة على الحلق، استعارها للحفرة علشان يبين أنه طاح منها في قاع سحيق. بل أي شأن رمت مني لم يكن لولا سفاهك مثله فيرام. يقول أنت ارتقيت مرتقى صعب وأنت منت قدي علشان تحاول تستعديني، والسبب اللي خلاك تسوي كذا سفاهتك. حاولته والهول يزخر دونه كالبحر جلل متنه الإظلام. يشبه جرأة يعقوب هذا عليه بجرأة شخص سفيه على هول مثل هول البحر، ومو أي بحر، بحر مغطى بالظلام أيضا. غطى عماك على هداك فجئتني وعلى بصيرة هادييك غمام. سفهك وطيشك يا يعقوب أعماك وغطى على هدى عقلك وجعل على هادييك اللي هي عينيك غمام يحجب عنك الرؤية. عشو الفراشة نحو موقد مصطل فانتاشها من جانبيه ضرام. كأنك في طيشك وعماك وطلبك إياي الفراشة اللي تروح للنار بنفسها فتحرقها. فاقبض حصائد ما زرعت قصائدا شنعا تجدد عارها الأيام. لاحظ طبعا الجناس الناقص بين حصائد وقصائد. يقول أنت اللي جنيت على نفسك احصد ما زرعت قصائد شنيعة أهجوك بها وتظل عار عليك إلى الأبد لأنها تتجدد مع الأيام. وهذا طبعا الحاصل فعلا. هذا حنا الآن نتناول القصيدة بعد مرور 12 قرن عليها. ليس الحرام عضيهتي لك مقذعا بل مهنتي فيك القريضة حرام. يقول مو حرام هجائي المقذع لك، الحرام أني أهين القريض اللي هو الشعر لما أكتب عنك حتى لو كان هجاء. ولقد ردعت الشعر عنك تنزها إذ لامني في شتمك الأقوام. ردعت شعري عن هجائك تنزيها له لما لاموني الناس على أني أعطيتك قيمة لما هجيتك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

السادسة مساء، أهلا بكم مستمعين الأعزاء إلى موجز بأهم وآخر الأنباء. غدا طلبة المملكة يعودون إلى مقاعد الدراسة بعد الإجازة الصيفية. جامعة الملك سعود تطلق المرحلة الحضورية من برنامج جاهزيتك لرحلتك الجامعية غدا الأحد. حرس الحدود يحبط محاولات تهريب أكثر من 942 ألف قرص من مادة الإنفيتامين المخدر وحوالي 1,700,000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي وأكثر من 2 طن من مادة الحشيش المخدر. الحملات الميدانية المشتركة تعلن عن ضبط 14,260 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع. الأربعاء المقبل بدء مهلة تصحيح أوضاع المركبات الخليجية في المملكة لمدة 90 يوم. الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة بسبب الحالة المناخية في مكة وعسير والباحة وجازان. رابطة العالم الإسلامي تدين مخطط AI الاستيطاني وما يرتبط به من أنشطة استيطانية شرق القدس المحتلة. رابطة العالم الإسلامي تدين التفجير الذي وقع بالقرب من مركز تعليمي في كابول. الرئاسة الفلسطينية تؤكد أن المسجد الأقصى سيبقى في صدارة القضايا الوطنية والدينية. القوات المسلحة اليمنية تستهدف بالمسيرات عناصر وآليات لميليشيات الحوثي الإرهابية في عدة جبهات. مسؤول أمريكي يفيد بأن الرئيس دونالد ترامب يمتلك عدة أوراق ضغط يمكنه استخدامها بقوة ضد إيران خلال الأسابيع المقبلة. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

يلي تحبون المشاعر تحكى ويعجبكم الموت لو تردونه، حياكم الله تسمعون المتكى قصة قصيدة والمثل والمثل المتكى.

أعزائي المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة. أعزائي المستمعين الأفاضل، في الشعر النبطي هناك مفردات شعرية استخدمها بعض الشعراء في قصائدهم الشعرية، وأن هذه اللفظة غير دارج معناها عند الكثير من الشعراء ومتذوقي الشعر، ونستوردها هنا للتوضيح وشرح معناها مع الشواهد الشعرية. من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر مفردة نبنوب، وهو الغصن، غصن الشجرة. يقول الشاعر أبو زيد الهلالي: حمامتين فوق نبنوب دوحة، وراكن فرد الحمام جموع. ويقول الشاعر عبد الرحمن البواردي: نبنوبة توها غضة، غض من الموز غريافي. أيضا أعزائي المستمعين، من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي مفردة الندب أو عج دخان. العج هو الغبار الكثيف في المعركة، وكقول الشاعر حمد بن فالح الهاجري: أنتم هل العوجة الياثار دخان، عدوكم منكم تراجع في عظامه. ويقول الشاعر راشد القناص: لا ثار عج الندب يروي بحد السلايل. أيضا من المفردات الشعرية مفردة النضع، وهي الإبل. يقول الشاعر

شاعر كابد الشمري يهل النضاع يلي على الدرب ماشين توقفون عوج وروسهن لي بالإرسان. وتقول الشاعرة ذكرى العواجي حزت طلوع سهيل دنوا شواحيف يهل النضاع خوضوا سواهيج بالي. ويقول الشاعر سويل من علي سهلي يهل النضاع يلي على وصف غزلان سيقان ورقاب الليالي المثالي.

0: نجدد الترحيب بكم مرة أخرى، ونرحب بضيفنا العزيز الشاعر الكاتب الأديب الدكتور عبد الله البطيان، ونقول سعدنا بتواجدك معنا، ويا هلا ويا مرحبا بك في برنامج المتكة يا أبو عبد الرحمن.
1: على موجة إذاعة للرياض نوجه المعنى
0: يا سلام
1: على برنامج المتكة يعده راشد القناط.
0: ما عليك زود.
1: أنا عبد الله البطيان صوت وشعر غنى لبي له اليانادع وغني بالشعور الخاص. تحياتي لك يا أبو محمد.
0: وبيض الله وجهك على هذه البيتين الجميلين ما شاء الله. الحقيقة أنا أتمنى أن تكون هذه حلقة ثرية بالإبداعات الشعرية أبو عبد الرحمن. لا شك يعني أنت ما شاء الله قناة إعلامية متعددة، كونك كوكيل أدبي وشريك أدبي واستشارات أدبية لديك، ولديك كذلك عقود المؤلفين وإدارة الأعمال للمؤلفين والشعراء، هذه الحقيقة بوادر كلها طيبة تصب في مصلحة الشعر.
1: الله يجمل حالك. إن شاء الله حنا في الخدمة، وما وضعونا في هذا الشيء إلا جزء من التمكين لكل ما إن شاء الله يسعى لهذا الوطن الكريم، سواء في التعبير عن المشاعر، في الأصدارات، في كل ما يترتب عليه ظهور إبداع يعتبر إضافة لوطننا الكريم.
0: نعم صحيح. بصفتك شاعرنا الدكتور عبد الله الطيان، بصفتك أنت أحد الفاعلين في المشهد الثقافي، نجد اسمك ارتبط بمفاهيم

0: أهيم حديثة في عالم النشر، يعني مثل الوكيل الأدبي والشريك الأدبي، كيف تسهم هذه الأدوار في تمكين الكاتب السعودي، تخصيص يعني خصيصا الكاتب السعودي، وتحويل الإبداع من مجرد هواية إلى صناعة مستدامة من وجهة نظرك طبعا دكتور؟
1: نعم طال عمرك، يعني حنا مرينا و كنا يوم من الأيام نشوف راشد القناص في الإعلام وفي نتابعه في الإذاعة والتلفاز وكل مكان، فكانت الوسيلة مباشرة مرئية ومسموعة. الوقت الحالي تسارع الزمن، مثل ما تشوف الآن يعني الأمور فيها نوع من التطور، وتدعى أن وجود أهداف ترتبط بوزارة الثقافة، وخصوصا انتشار الأدب وجعل أسلوب حياة بين الناس، ومثل ما تشوف أنه جزء لا يتجزأ من عملنا يكون ارتباطنا بالبرامج الوطنية اللي تقدمها حكومتنا الرشيدة، وأحد البرامج هي الوكيل الأدبي، كوني وكيل أدبي وقد ما يمكن لخدمة الأدباء وأعمالهم، وكذلك الشريك الأدبي كبرنامج يقدم من خلال سواء المقاهي أو المساحات أو الجمعيات أو الجهات المعنية، لتكون يعني حلقة الوصل والمكان اللي يقدم فيه المبدع أعماله. فنسعى قدر الإمكان أن احنا نشوف صفات المبدع وميوله انطباعاته عشان تتشكل أشبه بجلسات تقييم، يعني استشارات أدبية. هذا جزء من مهنتي كوكيل أدبي، نقود المبدعين في صياغ الأدب والإبداع لبر الأمان إن شاء الله.
0: بيض الله وجهك أبو عبد الرحمن، جهودك الحقيقة تذكر وتشكر دائما، وكونك كوكيل أدبي أو شريك أدبي كلها هم كمل للآخر، وبيض الله وجهك على جهودك الجميلة. شاعرنا الدكتور عبد الله البطيان أبو عبد الرحمن، ودنا الحقيقة تسمعنا شيء من قصائدك الجميلة.
1: والله طال عمرك، يعني غالبا الواحد يحب أنه يفتتح بقصيدة وطنية، وهذا جزء من الوسام اللي احنا نتوسم بطال عمرك.
0: بيض الله وجهك،
1: أقول وجهك أبيض. عامرة يا دار لباك الموالي، من عظيم الشان محفوظة أمينة، باقية بصدر الزمن للعز عالي، عز عالي ترسمينه بالثمينه، دام سيفينك مع النخله تلالي، وصوت من كبر لرب البيت فينا، عام تلو العام زود من المعالي، للمعالي يرفع معزي يمينه، لونك الاخضر نشر روح الكمالي، يرتسم للكون امن بلا ضغينه، لاح للعالم عطله بالجلالي، والجلال في بيرقك مرخى علينا، هدهدي يا دار من سلمك وسالي، من حضاب فاز دنيا وفاز دينه، انت ما مثلك بلد، لا لام حالي، لام حالي يشبهك شي بعينه، لملمي هالكون رحمه ولا تبالي، لملمينا وطعمك الدايم حنينه، بالدعاء الخالد اللي حطالي، من دعاء ابراهيم يتداول معينه، طاب رمل الارض وزدان الوصالي، للقياده وشعب شكلها بدينا، يحفظك يا رب ويحفظنا وغالي يا وطنا، فينا اسكن عارف فينا الشموخ طويق سلمان وبدالي، محمد اللي وارث معزي وحينه، نال دار ودار نال أروع مثالي، من عظيم الشان محفوظة أمينة، من عظيم الشان محفوظة أمينة،
0: من عظيم الشان محفوظة أمينة، الوطن الغالي، وطن الشرفاء الصادقين، وطن الحب، وطن الأمن والأمان، وطن الأرض الطاهرة، نسأل الله أن يحمي ولاة أمريكا الجميلة في وطننا الغالي وقاداتها العظام. شاعرنا الدكتور عبد الله البطيان، يواجه الكثير من الكتاب المبتدئين والخبراء تحديات في صياغة عقود المؤلفين وإدارة أعمالهم، ما هي أبرز الاستشارات الأدبية التي تقدمونها لحماية حقوق المؤلف وتوجيه مسيرته المهنية؟
1: طال عمرك، يعني الموضوع بحد ذاته يمكن من الصعب أن احنا نحصره في محادثة بسيطة الآن والوقت محدود، لكن بشكل عام يعني سواء كوني سفير لجمعية النشر أو بدوري كوكيل أدبي نساهم بشكل أو بآخر في تنظيم السوق السعودي، خصوصا سوق النشر. طبعا فيما يرتبط بالمؤلف، عادة المؤلفين يهتمون بما يرتبط بالمحتوى، المنتهى النهائي مرحلة ضبط العقود، يعني بعيد عنهم يغيب عن تسليم هذا الكتاب لمن يستحق، سواء في مبدأ المراجعة، الصياغة، التقييم، متابعة العمل، حتى خروجه، إدارة العمل بشكل عام. هذا يستدعي وعي المؤلف.
0: طيب جهد طيب وكثير الحقيقة.
1: نعم. الله يطول عمرك. هذا الجانب يعني يستدعي وعي المؤلف، لابد أن احنا نشوف إيش الأهداف اللي هو يبغاها تجاه هذا الكتاب، لأن غالبا يكون مثلا خصوصا المبتدئين يكون عنده طموح عالي ويفكر في العائد المادي رقم واحد، وهذا
0: أنت توجهون الوجهة الصحيحة.
1: نعم، فيحتاج أي شخص أنه يكون عنده سيرة ومسيرة ويكون عنده ظهور إعلامي، يعني من أنت أيها المؤلف حتى تقدم هذا المحتوى ليقتنع الناشر وكذلك يقتنع عنك القراء؟ أنت جديد. نعم. فتحتاج الخبرة والدراية والطريقة المثلى لخروج هذا العمل يعني بشكل جيد، وإن شاء الله إحنا بدورنا بشكل عام يعني نراعي الأمانة والاستشارة الطيبة لوجود هذا العمل بشكل جيد، ونحد أكبر قدر ممكن من المشكلات بينه وبين الناشر، ويكون إن شاء الله الأعمال والبنود خاصة بمنفعة المؤلف.
0: بي الله وجهك دكتور عبد الله الطيان على جهودك الحقيقة الجميلة التي تذكر فتشكر.
1: الله يطول
0: أبو عبد الرحمن، من واقع خبرتك في خبرتك في الاستشارات الأدبية، ما الذي ينقص المبدع اليوم لكي تصل مسودته الأولى إلى منصات التوقيع ومعارض الكتاب؟
1: نعم والله طال عمرك، مبدئيا من حق أي مبدع في وطننا الكريم، وهذا فرصة تقدمها المملكة العربية السعودية عموما سواء للمواطن أو المقيم على هذه الأرض، أنه يقدم للإنسان هذه يعني سمة وطنية جميلة. وإحنا وجودنا يعني سواء ككاشفين أو كمنسقين أو بأي صفة كانت، إحنا نحب أن نخدم بناء على في ناس خدمونا يوم من الأيام.
0: نعم
1: منهم يا أبو محمد.
0: الله يطول عمرك يبارك فيك.
1: الله يطول عمرك. فإحنا يعني الهدف الأول الأسمى أن إحنا نكتسب يعني مواطن صالح عنده سمة الإبداع، وهذه السمة بشكل أو بآخر راح يثري وطننا الكريم وراح يعطينا جزء من سلسلة جودة الحياة في هذا الوطن خريطة الواسعة ما شاء الله تبارك الله. فبالتالي عادة المسودة تحتاج لها شخص عنده شجاعة عنده إرادة عنده رغبة، بحيث أنه فعلا يقدم نفسه كمؤلف أو ككاتب أو كشاعر أو كقاص إلى آخره، يعني بحيث أنه يكون عندنا منتج وطني نستطيع من خلال هذا المنتج أن نوثق التراث، أن نذهب بالمدونة بعيدة من خلال التراجم، ونساهم بشكل أو بآخر من خلال هذه الإرادة والرغبة للمؤلف أن نحقق هذا الهدف. إحنا مرينا على تجارب، يعني أبو محمد الآن موجود في الإعلام وعنده من الأصدقاء ومن المعارف اللي يساندهم ويوقف معاهم،
0: لهم حق واجب
1: كذلك بهذه الصفة. طال عمرك
0: بيض الله وجهك بيض الثلج، هذا حق واجب يا دكتور عبد الله.
1: الله يطول عمرك، وإحنا كذلك نقوم بهذا الدور، يعني مثل ما أنعمت علينا هذا الأرض بالمكانة والتمكين، إحنا جزء من هذا التمكين نمكن آخرين على أرضنا الكريم.
0: هذا والله من طيبك يا دكتور عبد الله.
1: الله يطول عمرك
0: دكتور عبد الله. لا شك إحنا متعطشين لسماع العديد من أبياتك الشعرية
1: مقطوعة كذا، يعني
0: سم ما يجي منك مقبول.
1: الله يعزك. الله يعزك. غايب ولا أدري ليش لازلت غايب، حتى حضورك صار باهت وذبلان، متملل بقربك لقربك طلايب، حتى المسافة بيننا ما لها شان، كان الطريق اللي وصلك ذايب، فيني يموت أحيان ويعيش أحيان، حتى الثواني تبكي بحال خايب، من بعد فرقة عبد الله الطيان، لتقول ما فارقتني من صايب، آخر تواصل بيننا كيف هوبان، سجل زمن غيبتك يا أغلى الحبايب، واليوم نسحبها على موج الأوزان، أجر صوتي بين شطر القرايب، باسم المودة أرتجي وصل الأشجان، دندنتها من طيب صافي الجلايب، بصدق شعوره لم تحس ماهان، لبيتني طفله ولبيت شايب، تبقى مراحل وصلنا خير وإحسان، محفوظ لك عندي معاني الأطايب، في ذاكرة محبوب شافي وطربان، في ذاكرة محبوب شافي وطربان،
0: في ذاكرة محبوب شافي وطربان. ما أجمل مشاعر عندما تكون بركانا من حمم الصدق والإخلاص، سلم قلبك وصح الله لسانك دكتور عبد الله.
1: صح الله يطول عمرك، صح بدنك يا ابو محمد.
0: دكتور عبد الله، حظيت تجربتك الشعريه باهتمام نقدي عربي وعالمي، صدرت مؤخرا دراسه فنيه للباحث المغربي سعيد الشفاج تقريبا بعنوان نظريه الجمال لدى عبد الله الطيان، كيف استقبلتم هذه القراءه المغربيه؟
1: طال عمرك، يعني وجود دراسه فنيه خصوصا فيما يرتبط بالقصيده النبطيه هذا مطلب، على اعتبار ان هذا جزء من تراثنا وارتباطنا على هذه الارض الكريمه.
0: صحيح.
1: كذلك كما ترى أن احنا في الجزء الشرقي من الجزيرة العربية هناك بعض المقومات والألفاظ اللي من خلالها يرون إخواننا في أقاصي الغرب في مملكة المغرب الشقيقة، على اعتبار أنهم يعني يعتبرون غربنا العرب.
0: نعم صحيح.
1: فهناك بعض التعابير بعض الألفاظ اللي تلامسهم، ولكن يعني في بعض عناصر الألفاظ بعض الجماليات اللي هم يستقون امتدادهم الطبيعي منا في الجزيرة العربية.
0: نعم صحيح.
1: يعني كون هناك نظرية ترتبط بالجمال وقفت على الشعر النبطي، خصوصا أن تكون هذه الدراسة ظهرت من المملكة العربية السعودية من الأحساء عينا، ويقوم فيها باحث مغربي. هذا بحد ذاته يعطي امتداد لنموذج الشعر السعودي، وكذلك انطلاق للتجربة على اعتبار أن هناك تراكمات سواء في المعنى أو الموروث أو العادات التقاليد الألفاظ. يعني أنت عارف كيف استطاعت يعني المملكة العربية السعودية من خلال واحة الأحساء الضخمة بما تملك من مقومات أن تكون هي في صدر المشهد. من الطبيعي أن كل معطى سعودي في الوقت الحالي هو تحت أنظار العالم. فإذا كان هناك عدد من الباحثين وقدموا هذه الدراسة على اعتبار أنها يعني مؤخرا صدرت ككتاب، فهذا بحد ذاته عامل جميل سواء للباحثين أو كذلك للمهتمين، أن الشاعر لا يكتفي فقط بأنه وصف مشاعره ووثق اللحظة فقط لا غير، بل هناك امتداد أعمق وأكبر على اعتماد ما نستفيده من خلال هذا الموروث. يعني الآن في العصر الحالي نحن في هذه اللحظة، ولا زال العرب يتغنون بقصائد طرفة بن العبد، ولا زالت المعلقة شامخة وهي من الجاهلية، وهذا جزء لا يتجزأ من القيم الإنسانية والآثار اللي يعني خلنا نقول تأصلها المملكة العربية السعودية على اعتبار ما تقدمه المملكة إنسانيا، وخصوصا فيما يرتبط به القيم الاستثنائية العليا.
0: جميل.
1: فأن يكون كتاب بهذا الشكل هذا إضافة لي أنا أولا وللدراسات المكتبة العربية عموما.
0: وانت استاذ دكتور عبد الله، الله يعطيك العافية. دكتور عبد الله، ترجمة الأدب جسر للتواصل الثقافي، كتابك الجميل للمشاعر والصورة الشبكية للشعر نقل إلى اللغة الفرنسية، وهذه بادرة طيبة حقيقة. كيف ترون تفاعل القارئ العربي مع خصوصية المشاعر والتشكيل البصري في شعركم؟
1: نعم طال عمرك،
0: يعني إلى اللغة ترجم إلى اللغة الفرنسية وهذه بادرة طيبة.
1: صحيح. طبعا كان هذا واحد من مجموعة كتب لعدد من المؤلفين قدتها أنا كوكيل أدبي. أنا تم ترجمة لي ثلاث مؤلفات ضمن هذا الكتاب، المشاعر والصورة الشبكية للشعر،
0: كلها باللغة الفرنسية.
1: صحيح.
0: نعم.
1: هو عبارة عن دراسة كيف المبدع يعبر عن مشاعره من خلال الشعر، من خلال الصورة، كيف يحول الألفاظ إلى موسيقى شعرية. فدخلت هذه كأول دراسة من نوعها حتى هذا العصر في تقسيم التفعيلات كنغمة صوتية.
0: نعم.
1: وطبعا بحكم اطلاعي على عدد من المقالات والمنقولات في مجلة ومضات الفرنسية.
0: نعم.
1: عندهم مجلة اسمها ومضات أمل للقارئين باللغة العربية، وكذلك هناك صفحة اسمها أقرأ مع مكتبة الأمير في مرسيليا. يعني تابعنا عدد من المهتمين والدارسين، ولكن بحكم أنه صدر يعني خلنا نقول حديثا ما له شيء بعيد، فمن الطبيعي ان احنا نترقب. والان احنا في مطلع ان شاء الله اكتوبر هذا العام، ان شاء الله في اكتوبر القادم راح يكون عندنا الملتقى الدولي للكتاب العربي في باريس.
0: جميل.
1: وان شاء الله نلامس هذا الاصداء ليمثل الكتاب السعودي يعني مصدر جيد في فرنسا، ولازل ان احنا نتصدر المشهد بما تقدمه لنا يعني مملكتنا الكريمه.
0: الله يعطيك العافيه وبيض الله وجهك على جهودك الطيبه دكتور عبد الله. دكتور عبد الله اصدرت كتاب العازفه للشعر السيمفوني، هل يمكن أن تقرب مستمعي إذاعة الرياض من هذه التجربة، وكيف يمكن للشعر أن يعزف بالكلمات؟
1: هو بإذن الله تعالى احنا نقول يعني دائما أن اللي يمكنهم الفارق أنهم يكونون منتبهين ملتفتين لتقدير مشاعرهم إلى الناس اللي عندهم حس مرهف يعون أن الإنسانية طبيعة ليست للنفي.
0: نعم صحيح.
1: فبالتالي احنا نهتم بأدق التفاصيل اللي ترتبط به الحدث اللي يوصفه الشاعر، ويكون من الطبيعي أنه حدث استثنائي لأنه يقبض على اللحظة ويقدم للناس صورة تحيي المجتمع.
0: صحيح.
1: فعلى سبيل المثال إحنا لو كان عندي مقطوعة بسيطة اسمها شيء خاص.
0: جميل.
1: هذا حاجة بيني وبين نفسي نشرتها في وسائل التواصل الاجتماعي وأحدثت أثر، مع أني أنا أتكلم مع نفسي لا أكثر ولا أقل.
0: جميل.
1: المقطوعة تقول يعني ما سلم عليك أنا خلاص، يعني ما تواصل معاك، يعني ما في رد منك حتى لو بالآهغة، ولا أكتب وأعرف أنك منت يمي، والله صعب يفور دمي، قولي ليش الرد ما هو صار همك، لا تحقريني بسكوتك علميني شنو صاير، ما تردين الرسائل، قولي حبي صرت حاير، يعني ما سلم عليك أنا خلاص، يعني ما تواصل معاك، يعني ما في رد منك حتى لو بالأهغاض، حتى لو بالأهغاض. هذا سيمفونية.
0: صح الله سانك دكتور عبد الله، وقضينا حقيقة وقت ممتع معك، وبيض الله وجهك على الحضور الجميل وعلى الإجابات الجميلة، وتحملتنا خلال هذه الأسئلة.
1: الله
0: يطول عمرك، سعداء بتواجدك معنا يا دكتور عبد الله.
1: الله يطول عمرك، أنا مبسوط جدا بما قدمته.

0: الحقيقة يعني إحنا نبغى نخدم بكل ما أوتينا من طاقة.
1: بيض الله وجهك.
0: بالإضافة إلى هذا الوجود اللي يعني يمنحنا باسمك يا أستاذ راشد محمد.
1: الله يطول.
0: واللي تقدمه إعلاميا هذا جزء لا يتجزأ من حضورنا في المشهد.
1: الله يبارك.
0: الله يجزاك خير على هذا العمل وتقبل عمل.
1: حق واجب دكتور عبد الله.
0: الله يجزاك خير.
1: نشكرك دكتور عبد الله بطيان.
0: الله يطول عمرك. حياك الله.

أمها وعلى عاتق وذمة من رواها وليس من نقلها. يقول أحد الشعراء: يقولون والعهدة على الراوي، مريض المحبة ما له مداوي، وأنا علتي من بعد محبوبي عساه يرأف وياوي، عساه يرأف وياوي. أيضا الشاعر بوله يقول: هناك والعهدة على الراوي طوابير الزحام، هناك والقرية ضياع تواري الكذبة وجل. أيضا من الأمثال الشعبية المستخدمة في الشعر النبطي المثل يقول: خفيف الطينة أو خفيف الطينة أو خفيف الروح. ويضرب هذا المثل في الشخصية المرحة اللطيفة الظريفة، ويقول الشاعر الشيخ زايد بن سلطان: يا خفيف الروح يا سيد الغواني بين كل الخود فايز بالمزية. ويقول الشيخ محمد الإبراهيم: غرك براد الهوى يا خفيف الطينة غروك قالوا خفيف الروح والظلي. ويقول شاعر آخر: يا خفيف الروح كيف أنتو يا شفا قلبي من أعواقه، يا شفا قلبي من أعواقه. أعزائي المستمعين الأفاضل، نسلط الضوء معكم على إحدى أبيات الشعراء الذين لهم بصمة شعرية في سماء الأدب الشعبي، وتعد هذه الأبيات من كنوز الحكم. تعالوا واسمعوا معي هذه الأبيات المختارة. يقول الشاعر خلف بن هذال العتيبي: اكحل عدوك لين تعمي عيونه، والبس لأغلى اللبس لو كنت جايع، لو عشت عمر شعيب وانت بمهونة ضايع، وما تقضي من العمر ضايع. ويقول الشاعر مشاري الكرشمي: تدري وش اللي ما لها طب وعلاج، وتحز في نفس الحشيم وتغيظه، شوفة عزيز نوخه موقف إحراج، وفرحه عليها الوجيهة البغيضة. أعزائي المستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة اسمحوا لي أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، وحتى نلتقي معكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة، تقبلوا خالص تحيات طاقم البرنامج. من الإعداد والتقديم محدثكم راشد القناص، ومن التنفيذ والإخراج صلاح المطاوعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: كأس العالم للرياضات الإلكترونية.
6: إيرادات قطاع الألعاب الإلكترونية في العالم تشكل مكانة كبرى، لا سيما مع تجاوز القطاع نسبة إيرادات سنوية تتخطى 200 مليار دولار، وهو مؤشر يؤكد قوة القطاع. ولا شك أن قيام السعودية بالاستثمار فيه من خلال الاستحواذ على بعض شركات الألعاب الإلكترونية أو شراء حصة منها يضع لها مكانة بين الدول المهتمة في هذا القطاع، لا سيما

في تبوك مدينة لا تنام بل تغمض عينيها لترى. تبوك حيث لا يقاس الزمن بالساعات بل بخطوات الأنبياء. في قلبها يقف المسجد، لا ليس كأي مسجد، مسجد التوبة، ليس من حجر فقط بل من أثر، من قصة لم تنتهي بعد. يقال أنه في غزوة تبوك، وحين اشتدت الشمس وتشققت الأرض عطشا، وقف الرسول صلى الله عليه وسلم هنا، نعم هنا بالضبط حيث تطأ قدماك الآن. رفع بصره للسماء ونادى أصحابه لبناء مسجد بلا زخارف، بلا أعمدة من رخام، كان الطين كافيا وكان النور يغمر المكان.

مرت القرون، لكن الحكاية لم ترحل. كل حجر في هذا المسجد يعرف قصة، كل زاوية تحمل أثر سجدة أو دمعة أو رجفة توبة.

سمي مسجد التوبة لأنه كان ولا يزال ملاذ العائدين المنهكين الذين أتعبتهم دروب الدنيا، فيأتون إليه ليتوضأوا من ماء الغيب ويبوحوا لله بما لم يقدروا أن يقولوه لأحد. وجاء الأمويون فجددوه، ثم العباسيين فحموه، حتى جاء عهد الملك عبد العزيز رحمه الله فأمر بإعادة بنائه من الحجارة، وجعلوه كما هو اليوم صامدا نقيا كأنما الزمن يخجل أن يمسه. في الليل حين تفرغ الشوارع وينام الناس، تسمع صوتا خافتا من داخل المسجد، ربما هو حجر يهمس أو نسمة تخبرك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى هنا، وأنك تمشي فوق أثر لا يرى لكنه يشعرك بالسكينة. هنا لا تصلى الصلوات فقط، بل تغفر الذنوب وتكتب الحكايات ويولد الرجوع من جديد.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم عن عظيم، عن اسم الله العظيم، العظمة التي لله عز وجل، والتي نرجوها مهابة وحقا لله سبحانه وتعالى في نفوسنا. العظيم الذي كمل في عظمته وصفاته قولا ومعنى. العظيم هو الله سبحانه، عظيم في ذاته وعظيم في أسمائه وصفاته. يقول ابن جرير رحمه الله: المعنى أن يعظمه الخلق ويهابونه ويتقونه لما علموا وعرفوا من عظمته ما هو عليه سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عن ربه أنه قال: إن الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. فهذا رب سبحانه وتعالى هو سيد الخلق أجمعين، فهذا ربنا سبحانه وتعالى هو رب العالمين أجمعين، الأولين والآخرين، الأحياء والأموات. هو ربنا في الدنيا وفي الآخرة العظيم الذي له الملك وله الحكم وله العظمة وله الجبروت. هذا رب سبحانه وتعالى مستحق لعظمة في نفوسنا يجب أن تتجلى في أقل ما يقال عند العبادات أو حتى عند الدعاء. هذه العظمة أيها الأحبة تستوجب أن يكون له ذكر ليس أي ذكر، وشكر ليس أي شكر، وحمد ليس أي حمد، وتعظيما في الأسماء، ورضاء في الأقدار ليس أي رضاء ولا تعظيم أي تعظيم مجرد أن يكون على الألسن دون القلوب. أيها الأحبة، الله عز وجل أوجب علينا تعظيمه فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. والسؤال: هل من أحد قدر الله حق قدره؟ هل من أحد أحصى على الله أحصى؟ هل منا من أحد يحصي ثناء عليه كما هو أهله سبحانه وتعالى؟ لا والله، إن العبد لا يعلم شيئا من عظمة الله، ولو عظمه بكل أسمائه والله لا يعلم شيئا إلا قطرة من بحر في حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعظم الله في السراء في الضراء، في كل مقبلة ومدبرة، في كل حال من أحواله. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يمجد ربه في كل الأحوال، يحب أن يقدس الله لأنه يعلم أنه أحق بذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ويقول: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. تعرفون يا جماعة، الآن نحن يعني ونستمع بعض البرامج مثلا، أو نحن في الصلاة، أو حينما يكون أمر ما، تجد أهل القلوب الحية كلما ذكر الله بشيء أو بشيء من أسماء وصفاته تعظيم، قالوا: سبحان الله سبحانه سبحانه. وبعض الناس تجده الآن ربما يستمع من هنا أو من خطيب أو من موعظة أو من أي حال من أحوال الدعوة، ولا تجد حتى تعظيمه لله سبحانه وتعالى في تلك المواقف التي ذكر الله عز وجل فيها في ذلك الموقف، كحالنا الآن ونحن نتكلم عن عظمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما قد كان في كل أحواله يعظم الله، من ذلك ما كان من دعائه صلى الله عليه وسلم عند الكرب أو عندما يحزبه أمر، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.

وتمعنوا أيها الأحبة، الصلاة الآن كم مرة تقول الله أكبر؟ وماذا قصد أن تستفتح الصلاة بقولة الله أكبر، بل وتعيدها ثانية وثالثة وخامسة وعاشرة في الركوع وفي السجود، وفي الحال أنك تبي من الركعة واقف ستسجد ولا أنت ساجد وستقولها الله أكبر، حتى تعظم الله، حتى يا عبد الله ما تروح ما تسج تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى عندك كل هذا التكبير والذي يتكرر. وقصد الله في هذا الاسم العظيم أن تعظم الله وأنت واقف بين يديه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. ثم أيها المستمعون الكرام، أختم بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن هذا العظيم الرحيم سبحانه وتعالى. يقول النبي في حديث عن الشفاعة، قال: ثم قال: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. يقول محمد صلى الله عليه وسلم يعني اشفع في هؤلاء العباد. قال الله عز وجل: ليس ذاك لك يا محمد، أو قال: ليس ذاك إليك. ثم استمعوا ماذا يقول الله عز وجل: ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من هذه النار من قال لا إله إلا الله إنه العظيم الغفار. اللهم فاجعلنا من عبادك المخلصين، واجعلنا من عبادك المغفور لهم في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: والله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعاني.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض،
2: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

0: ومن كل بلاء عافية. اللهم من أراد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: في دقائق.
2: إشارات المرور ليست مجرد ألوان أو لوحات على جوانب الطريق، بل هي لغة عالمية تنظم حركة السير وتساعدنا جميعاً سواء كنا سائقين أو مشاة على التنقل بأمان. يمكننا تشبيهها بميزان حساس يضبط إيقاع الشوارع ويحمي حياتنا، لكن للأسف الكثير منا يتجاهل هذه اللغة، مما يؤدي إلى حوادث مأساوية يمكن تفاديها بسهولة. خلونا نبدأ بالأرقام. هل تعلم أن حوالي 1,300,000 شخص يموتون سنوياً بسبب الحوادث المرورية حول العالم؟ والنسبة الأكبر من هذه الحوادث تعود لعدم الالتزام بقواعد المرور، وعلى رأسها إشارات المرور، إشارات التوقف، الإشارات الضوئية، وحتى خطوط المشاة وضعت لهدف واحد، الحفاظ على سلامة الجميع، لكنها ما تؤدي دورها إلا إذا احترمناها. طيب ليش الالتزام بإشارات المرور مهم؟ أولاً لأنها تنظم حركة السير. تخيل شارع مزدحم بدون إشارات مرور، النتيجة فوضى كبيرة وزحمة خانقة والكثير من الحوادث. إشارات المرور تعمل كدليل واضح ينبهك متى تتحرك ومتى تتوقف ومتى تنتبه لما حولك. ثانياً، إشارات المرور تحمي الأرواح. على سبيل المثال، عندما تلتزم بالإشارة الحمراء فأنت تمنح المشاة فرصة لعبور الطريق بأمان. عدم احترام الإشارات يعرض السائق والمشاة لخطر مباشر، وحدث بسيط ممكن يتحول لكارثة بسبب لحظة تهور. ثالثاً، الالتزام بالإشارات يقلل من التوتر على الطريق. لما الجميع يلتزم بالقواعد تصير القيادة تجربة أسهل وأقل ضغط، على العكس إذا بدأ كل شخص يتصرف بطريقة عشوائية تنتشر الفوضى ويزيد الغضب بين السائقين، وربما يؤدي ذلك إلى حوادث مرورية خطيرة. لكن ليش البعض يتجاهل إشارات المرور؟ للأسف بعض السائقين يعتقدون أن الالتزام بالإشارات مضيعة وقت، خصوصا إذا كانت الطرق فاضية أو إذا كانوا في عجلة من أمرهم.

0: هناك من يظن أنه محترف بما يكفي لتجاوز القواعد. الحقيقة أن هذه السلوكيات تعكس قلة وعي، لأن حتى السائق المحترف ما يقدر يتنبأ بحركة الآخرين. وش ممكن نسوي عشان نعزز ثقافة الالتزام؟ الحل يبدأ بالتوعية. كل فرد في المجتمع له دور، من المدارس اللي تعلم الأطفال أهمية إشارات المرور، إلى الإعلام اللي ينشر حملات توعوية مستمرة، وللحكومات دور كبير أيضاً في فرض القوانين المرورية بصرامة، لأن التهاون قد يشجع على المزيد من المخالفات. وأنت كسائق تقدر تسوي الكثير، مثلاً احرص دائماً على التوقف عند الإشارات الحمراء حتى لو كنت الوحيد في الطريق. انتبه لإشارات التحذير والتنبيه، مثل الإشارات التي تشير إلى وجود أطفال قرب المدرسة أو تقاطع طرق خطير. إذا كنت في منطقة سكنية أو قرب مدرسة، التزم بالسرعة المحددة واحترم خطوط المشاة. المشاة لهم دور أيضاً عبور الطريق من الأماكن المخصصة لهم، واحترام إشارات المشاة الضوئية يساهم في تقليل الحوادث بشكل كبير. تذكر أن الطريق مسؤولية مشتركة بين الجميع. ختاماً، إشارات المرور ما وضعت عشان تعطلنا أو تضيع وقتنا، لكنها أداة لحماية حياتنا وحياة أحبائنا. الالتزام بها يعني شوارع أكثر أماناً وحوادث أقل، وهو انعكاس لوعي المجتمع واحترامه لقواعد الحياة. خلونا نتفق، الطريق ملك للجميع، وسلامتنا تعتمد على احترامنا لهذه القواعد البسيطة. إذا التزمنا بها نضمن رحلات آمنة، أقل توتراً، وأهم شيء حياة خالية من الحوادث.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
3: ونستكم لا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا، من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
6: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، ننقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. كأس العالم للرياضات الإلكترونية.
7: أصبح قطاع الألعاب الإلكترونية وجهة دولية لكثير من الدول، لا سيما وأنها تعد من القطاعات الأسرع نمواً، ويشكل جمهوره تزايداً كبيراً والذي تخطى 3 مليارات مستخدم، ما يجعله أحد الاتجاهات الاقتصادية الدولية. أما في السعودية فيشهد هذا القطاع تطوراً ضخماً من جميع النواحي، ما يجعل أثره أكبر، خاصة أن قارة آسيا تستحوذ على 51% من سوق الألعاب الإلكترونية، فيما تعمل السعودية جاهدة على رفع نسبة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني إلى 50 مليار ريال بحلول عام 2030.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
8: كنفه.

0: كبار السن هم ذاكرة المجتمع ومصدر خبراته ومنشأ مهاراته. حياتهم كانت مزيجاً بين العمل الجاد والسعي نحو بناء عائلة وطيدة، فمنهم تؤخذ الخبرات الحياتية ومعهم نستفيد كيفية الحياة المهنية. فالتجارب التي خاضوها في حياتهم جديرة أن تكون مصدراً يتكئ عليه الأبناء لبناء مسيرة مميزة وحياة حالمة تقوم على الجد والتطوير والابتكار. كبار السن هم لوحة تقوم على التفاني، ولا شك أن البيئة الواعية تصنع أبطالاً في المستقبل.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: أهلا وسهلا فيكم أعزائي المستمعين، ونرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج الدانة. رجعنا لكم بعد غياب صيفي، ورجعنا مع إطلالة مميزة، إطلالة المدارس باكر أول يوم. وكل التحايا والتشجيع لأبنائنا وطلابنا اللي بكرة انطلاقتهم المدرسية. في بعضهم فرحانين ومبسوطين، وأكيد في ناس الموضوع هذا لا يسرهم أبدا. كل السعودية باستثناء الغربية نقول لهم يوم دراسي جديد انطلاقته بكرة، كل التوفيق لكم.
1: أنا عرفت طب المساء الحوسة والتجهيزات، يعني دائما كذا أشعر إن في حوسة في أشياء، خاصة في هذه الأيام. يعني لما تكون قبل المدرسة، إذا لقيت المدرسة تشوفي الأهل كلهم مشتطين، إلا بيشتري مقلمة، ولا بيشتري دفاتر، ولا بيشتري الله يعزكم جزم والمرايل وهذه الأشياء. فما أدري ليش دائما تصير هذه الليلة ليلة زحمة كأنها ليلة العيد.
0: صح، يعني أنا ألاحظ فعلا ليلة المدارس كأنها ليلة العيد، حوسة وزحمة، وحتى المخابز وحتى السوبر ماركتات عشان الفطور من الصبح، إضافة إلى المكتبات طبعا. وكأن فجأة اكتشفنا أنه بكرة المدرسة،
1: بالرغم ترى أن أغلب الناس الحين صارت في عندهم توعية وصار في عندهم تجهيزات قبل، غير الأونلاين اللي احتل مكانه ما شاء الله.
0: صحيح.
1: إلا أنه ما أدري ليش هذه الليلة، وتلاقي بعد حتى زحمة الشوارع، يعني زحمة الشوارع اليوم وبكرة، يعني بقية الأيام خلاص ما أدري وش يصير. صير هدوء، الأمور تمام، إلا هذه اليوم وبكرة، ليلة المدرسة ويوم المدرسة.
0: تصدقين أمس كنت أفكر أقول بطلع عندي كم شغلة كذا في المكتبة بروح أشتريها، بعدين تذكرت قلت لا يا بنت الناس، أنت ما عندك صغار، بس العالم كلهم عندهم الحين مدارس، وأكيد الحين المكتبة فول. أجلي سالفتك لين نص الأسبوع، على نص الأسبوع يعني يبتدي الموضوع يهجد شوي، يصير الوضع أفضل. بس زي ما قلتي، يعني فعلا أنا أتفاجأ بزحمة ليلة المدارس، ومع أن زي ما برضو يعني الأونلاين ترى خفف علينا كثير، بإمكانك تطلب وانت في البيت، بس ترى ما نرتاح نفسيا إلا لما نكون عند المكتبة وقاعدين ننقب نفسنا.
1: مو بس الأونلاين، يعني شوفي حتى في بعض المدارس اخترعوا اختراعات إن يعني هذه الحقيبة المدرسية تدفع مبلغ معين وما يحتاج تروح المكتبة ولا تشتري ولا شيء، وأمورك جاهزة.
0: هذه جديدة علي.
1: أي بس إني ما أدري ليش هذه ما زالت العادة موجودة. لكن أيام قبل، يعني خلنا نقول لو ترجعي أيام الثمانينات ولا السبعينات، توقعي كانوا كده؟
0: لا طبعا، يعني شوفي خلينا نتكلم عن حقبة أنا أعرفها وهي حقبة الثمانينات. تجهيز الشنطة في كثير من الأحيان إحنا ما ندري عنها، يعني نتفاجأ أن أمهاتنا جايبين لنا الشنطة
1: ولا ما عندنا أي مشكلة نقبل بأي
0: عادي
1: شكل.
0: أوه الله، شنطة جديدة وكذا وفرحانين. لكن اللي يلفت انتباهي الشباب اللي يلف الكتب أي شيء، يعني كانوا يلفونها بأكثر من طريقة وبأكثر من أسلوب ويحملونها معاهم لين المدرسة. لكن الشيء اللي الحين يصير وقبل ما كان يصير، الحين توصلك الكتب لين البيت. أول إحنا أول يوم كان مأساة، كنا نوصل
1: هذه. لكن اللي توصل كتب لين البيت هذه مو كل المدارس تعرفها.
0: والله
1: إيه لا
0: أنا المدارس. لما أشوف يعني على الواتساب مثلا أو على وسائل التواصل،
1: هو على حسب المدرسة ما

0: لحد الحين ما عطوا الكتب، حتى يمكن أول يوم ما عطوا الكتب.
1: معقولة؟ لا احنا يعني شوفي، جيل اللي كان يستلم في المدرسة ويحمل كتب العام كامل في الشنطة أول يوم، ويكون حامل معاه على أساس أنه دفتر بيضبط فيه الجدول، طبعا فوضة أول يوم هذه عالمية، على يوم ثاني تبتدي ها تتضح الأمور.
0: لا أشوف يعني أيام قبل ما أذكر، أذكر الواحد يعني مثل ما قلتي الأم تشتري أي شيء، من ناحية إنه مثلاً دفاتر، حتى الدفاتر يعني مو مثل الحين لازم رسمة معينة شيء معين، وهذه كل الأشياء وأمورهم تمام، ولا من المكتبة اللي جنب بيتهم القرطاسية.
1: هذه إذا ما كانت البقالة، لأن حتى البقالات كانت تتوفر. بس من تدخل رابع ابتدائي طبعاً موضوع ثاني، نبتدي كذا يعني ندور على الفنتكات. تدري معلمة رابع ابتدائي تبتدين تكتبين بالحبر.
0: الصدق عرفات إن الحين يعني مثل ما ذكرت أيام قبل كنا نهتم بتسطير الدفتر، كتابة بلون بقلم بلون، هذه الألوان اللي تشتريها، الألوان هذه شو اسمه مع بعض، الاستيكرات اللي زي ما قلتي، ولازم الاستيكرات تكون يعني أشياء يعني ورود أشياء يعني كذا. الحين لا، ترى على كثر هذه الخنبقات اللي ياخذوها ترى ما تلاقيهم لا يسطروا دفتر
1: يلا
0: ولا يكتب ألوان.
1: أحسني قديم، أحس إن لما أتكلم قاعد يطلع غبار من القصص. يا أن كان تسطير ألوان ورسومات وألوان نرسم بالألوان كذا، ونطلع بعد حتى نحاول نطبق الشيء اللي نشوفه في الرسوم المتحركة من وين لنا، بعد نشوف من الرسوم المتحركة ونيجي نطبق على الدفاتر. إنه أحلى شيء حتى تشوفين بعض الأحيان في السنابات يطلع لك، إذا شفت هذا الخريطة بالذات خريطة السعودية يعني لما ترسمها بيدك كذا، معناته أنت المفروض تسوي فحوصات معينة لأنها كانت لجيل معين بصراحة.
0: ولا ما زلنا نعرف نرسم هذه الخريطة، يعني هم الحين لا يدروا على الخرائط وراهم يحزنون يعني دلعينهم الحين،
1: وحافظين الدول بحدودها حتى يعني لأنه قاعدين نرسم بيدنا.
0: بالضبط. ولا أنا أرجع لسالفة الدفاتر، تتفاجأ الحين على كثر الثراء في القرطاسيات من الألوان والأشياء التي تشجع وتخلي الموهبة تتفتق، مو بس
1: يفترض
0: تشوفيهم لا ما أدري إيش يشتروا جميع الأشياء وجميع كل حاجة، بس في النهاية الدفاتر لو شوفيها يعني ما أدري.
1: خليني بحكي لك قصة قصيرة حزينة. قلت بنمي مواهبي وبتعلم أني أنا الأشياء اللي كنت أحبها سابقا أجي أطبقها ثاني مرة. أنا كنت أحب أرسم، يلا يا عرفات روح المكتبة اشتري لك ألوان نمي مواهبك مرة أخرى. الفراغ وما يسوي، عاد رحت اكتشفت الألوان غير الألوان.
0: أوه.
1: إيه في الحين
0: من زمان شكلك ما رحت المكتبة.
1: إيه لا ما أقولك غبارة الحين قاعد يطلع، يعني الألوان غير الألوان، في فئات في الألوان أول مرة أشوفها. أول يعني أنا أعرف الألوان الخشبية، الألوان المائية،
0: الشمعية
1: الباستيل مثلا، في الحين ألوان خاصة برسومات الأنيميشن، في شيء خاص برسومات المائية بس بشكل معين بدرجة معينة.
0: هذه الفنانين نعرفها.
1: لا حبيبتي هذا الحين عيال الحين يرسمون في المانجا، وما أنا أقول لك إحنا
0: شو المانجا هذا بعد؟
1: هذه اللي هي رسومات الأنيميشن بالأسلوب الياباني.
0: أوه.
1: فأنا وقفت زي الهبلة، أنا قاعدة طالع وأنا أقول أنا في أي جيل الحين، محسوبة على أي جيل. اختلف.
0: لما جاء الصيف عرفت تفتقت المواهب.
1: إيه قلت يلا خليني إجازة وقاعدة في البيت يلا خلينا. لا وجيت أبي أشتري الألوان، علبة الألوان هذه في يوم من الأيام الألوان الكبيرة الخشبية كانت في يوم من الأيام بسعر ما راح أقوله يعني كانت غالية، الحين السعر تدبل مرتين.
0: أوه.
1: فحتى أنا حتى هوايتي ماتت في هذيك الوقت. قلت والله ما شريتها. فلا فعلا يعني المصاريف أيضا والتجهيزات إن كان لتنمية المواهب أو للمدارس صارت مكلفة. والله يساعدنا
0: هي أحسن ولا مو أحسن؟ هم مبسوطين ترى بالوضع هذا إن كل شيء متوفر عندهم.
1: عيالنا أكيد لأنه مو هم اللي حاسين بالمصاريف.
0: بس لو ترجعي كذا أيام قبل أيام المعلم، هذول السعيدين الناس اللي ما بسيطين
1: صح.
0: تحمل هذاك القرآن، ما تدرسهم حساب ولا قراءة ولا كتابة وأمورهم تمام.
1: كان في حساب في المعلم؟
0: في بعض قبل ما تدخل المدارس سمعت إن في كان يدرسهم حساب وقراءة.
1: أنا اللي أعرف أنه قرآن وقراءة بس إن حساب عندهم ممتاز. والله
0: بعض المعلم متطورين يدرسون حساب هذا قبل المدارس يعني.
1: هذا أيام أول ولازم في يوم من الأيام ندخل تفاصيلها أكثر.

0: جدك ولا ما سأل جدك فيه ولا ما في يقول خليل فيه.
1: والله كل هذه التفاصيل الجميلة اللي ترجعنا لأصالة الماضي يبينا يوم كذا نصفيها ونطلع منها نموذج ونتكلم عنه بشكل حلو ومركز، إن كان المعلم أو المعلمة والخيرزانة حقتهم.
0: أي لا الخيرزانة، أنا الحمد لله يعني أنا رحت لحقت على المعلم كده شوي شويات، يعني ما كان خلاص في مدارس كل شيء، بس لأن يعني لما أروح في العطلة عند جدتي كانت يعني تبغى تستغل يعني العطلة بما بشيء مفيد يعني لا. فكانت توديني، بس الحمد لله يعني أنا كنت مؤدبة ما انضرب.
1: لا أنا أذكر أني دخلت المعلم درس واحد فقط وما حبيت البيئة، رجعت لأمي قلت لها أنا قاعدة أتعلم أصلاً قرآن في المدرسة ليش توديني، فمن يومها ما طبيت عندهم ثاني.
0: أحسن.

0: كانت عرفات طبعاً شنطة المدرسة أو كتب المدرسة أهم حاجة أيام قبل، وما زالت حالياً يعني يروحوا للمدرسة عشان بالضبط يتعلموا ويستفيدوا من خلال هذه الكتب يعني.
1: نعم.
0: لكن لكل هذه الكتب يعني ما كانت الشنطة فقط اللي يحملوها، يعني أيام قبل كانت لهم طرق يعني مختلفة في حمل، وبالذات الصبيان يعني يمكن البنات هم أكثر شيء اللي يحبوا يحملوا شنطة، أما الصبيان كانت عندهم طرق مختلفة في حمل الكتب هذه.
1: ومع يعني كان عدد الكتب عموما عند الأولاد والبنات يفترض أنه متقارب، لكن اللي أستغربه إن كانت شنطتنا إحنا كبنات تطيح الكتف من كثر ما أنه تقريبا كل الكتب 7 حصص ب7 كتب، الأولاد كان عدد الكتب اللي في يدهم قليل.
0: الأولاد مريحين روحهم يا عرفات، يخلوا الكتب في الدرج ما يحملوا.
1: والله يعني وانا اقول يا ربي شلون كذا احنا عندنا
0: لا
1: يعني
0: حتى بعضهم يغيروا كتبهم في المدرسة ويرجعوا بالكتب اللي هم ما بتكون عليهم بكرة. ومو بس كذا يعني ان ما يحملوا معاهم دفاتر زيادة، تعرفي ان البنات دائما المعلمات تكون دائما تطلب اشياء اكثر، ما اعرف ان طلبات المعلمات في مدارس البنات اكثر من طلبات البنات
1: دائما،
0: فعشان كذا هم كل شيء
1: ولليوم.
0: خفيف عشان كذا كل شيء خفيف عندهم، فاحنا اصلا ما نسخي نحط الكتب في الدرج، نخاف يضيع، نخاف احد يسرقه، نخاف احد يتعبث فيه ولا يشقه، فشفنا لا حاملين الهم.

0: الغم وحاطين
1: لا
0: الشنطة
1: والدفتر
0: عندنا.
1: دفتر المادة، دفتر حضوري ودفتر الواجب، يعني دفترين على كل مادة. الشباب لا، هي واحدة بس وانتهينا، ودفتر واحد تلاقيه يمكن الثلاثة مع مواد بعض.
2: أي لكن الحين نوعا ما اختصروا بعد، صار ما يحتاجوا مثل الأول دفاتر، صارت يعني هذه مادة لغتي خلاص، الكتابة الخط والتعبير والإملاء كلها داخل كتاب لغتي، ما يحتاج ما عدا في الصفوف الأولية بس عشان يتعلموا الكتابة وكتابة النصوص، بس أغلب شيء في كله في الكتب. الحين ما عدا طبعا الرياضيات، إحنا اللي حملناها الجيل الأول.
1: نعم.
2: جيل الطيبين.
1: ففي هالحالة أنت وأنتي كيف كنتوا تحملوا كتبكم؟ أنت كيف كنت تحمل الكتاب؟ أكيد بالشنطة يعني.
2: أكيد بالشنطة يعني.
1: لا، في ناس إضافة إلى الشنطة كان في ملفات. يعني
2: يشقق عرفها.
1: لا لا، الملفات هذه الكشوخية. زين، البنات عندهم ملفات كشوخية كذا إضافة طبعا للشنطة.
2: أنا مرة أذكر جربت ملف انشق علي وأنا في الباص.
1: وتبتي من يوم حقتي. لا
2: ولا وتنوعت الشنطات، يعني حتى في شنطات جتنا فترة نحمل شنطات اللي على الظهر كذا، بعدين خلاص متوسط كأن كبرنا نبغى نغير، صرنا على الكتف هذه يعني. فبعدين عودوا ورجعوا، سواء حتى في الجامعة تحملي الشنطة اللي على
1: العادية. نبغى نسمع منكم إحنا أعزائي على 013-811-7991 أو 013-811-7992 عن ذكرياتك وذكرياتك بنات وأولاد، شلون كنتوا تحملون الكتب للمدرسة في جيلكم.

0: ولا وتذكري عرفات وانت حامله هذيك الشنطه، وبعضهم يروح اغلب لحام مشي. البيوت كانت فيها طبعا اشجار، يعني اشجار كنار، اشجار لوز. عاد في الصيف هذه بدايه الموسم يكون اشجار اللوز، يعني
1: مع بدايه المدرسه مثل الحين البدايه في اوغست، فالكنار والكعكع واللوز هذا موسمه.
0: اي وانت يعني وانت رايح المدرسه من البيوت يكون شوي، يعني الايام اول هذه الاشجار متدليه، يعني يكون
1: نازله،
0: اي نازله، بحيث انه يمكن ان انت تشيلي منها،
1: تقطفين
0: فانت ما تقطفي، تقطعين وانت ماشيه، عاد لا تغسلي ولا شيء وتاكلي وتمشي. يعني
1: والله يا زين اول
0: حالات طبعا اللوز هذا عاد، وباللوز الاحمر، يعني احنا ذكرياتنا ايام قبل مع اللوز الاحمر، يعني يمكن اللوز الإسكندري أو اللوز الأبيض هذا هذا كان مختلف. يعني طبعا أنا أقول اللوز هو منتشر بشكل عام، اللوز اللي هو الأحمر بعيد عن اللوز هذاك المكسرات اللي نوكل،
1: أي مو مش الألموند على قولتهم، لا اللوز ثمرة،
0: أي ثمرة اللوز أو فاكهة اللوز، وبالأخص يعني تكثر في المنطقة الشرقية بشكل عام، يعني واللي كلها مميزات، بس إنها موجودة بالقطيف وموجودة بالحسا والمزارع المنطقة الشرقية بشكل عام،
1: موجودة على مستوى الخليج بعد، يعني تلاقيها في البحرين بشكل كبير ووفير.
0: لا بس الوفرة أكثر شيء هنا، فتشوفي إن حتى دول الخليج بعض الأحيان تطلب من هنا. يعني
1: الإمارات أيضا فيها، شخصيا شفتها وكنت مستغربة من كميتها. بس السكندري ليش سموه سكندري؟ أنا طبعا كنت أفضل السكندري على الأحمر، وكنت يعني مستغربة الاسم سكندري من وين جاي، هل هو جاي من الإسكندرية مثلا؟
0: يمكن جاي من الإسكندرية،
1: ما أدري،
0: يعني ما بقول نسبة الإسكندر المقدوني. اللوز طبعا من الفواكه اللي هي موسمية مثل ما ذكرتي، وتنتشر في جميع محافظات، في محافظة القطيف ومحافظة الإحساء وبعض المناطق في المنطقة الشرقية والخليج العربي. طبعا هو مرتبط أكثر شيء بالواحات الزراعية اللي موجودة وبالحر وبالرطوبة، فأكثر شيء تشوفي في الأماكن اللي فيها حر ورطوبة.
1: تلاحظي أنه كثير من الأهالي يسموه اللوز قضوب، يعني في عندكم، يعني ما يقولك مثلا عندك شجرة لوز، يقولك عندك قضب لوز. القضب اللي هو نفس الشجرة المسمى للشجرة ذاتها، أو اللي هي أغصانها تحديدا الأغصان، منتشر زي ما قلتي في المنطقة بشكل كبير، وتقريبا لا يكاد يخلو بيت في السابق من وجود شجرة من أشجار اللوز.
0: ودائما اللوز مرتبط مو بس يعني في بيوتنا القديمة وزينتها، حتى ريحة شجرة اللوز.
1: صح.
0: لما تمر من مكان خلاص تعرف إن شجرة اللوز هذه كذا ريحة حاجة، يعني ريحة خنينة بس ما أدري وشو يعني. والإضافة إلى خاصة ما يكون أحمر بعد، تلاقي بعضه طايح على الأرض.
1: أنا أحسك تحبي الأحمر أكثر.
0: لا أحب الاثنين، بس ما أدري ليش الأحمر مرتبط أكثر شيء بالذاكرة، يمكن لأن الأحمر هو أكثر شيء اللي ينزرع في البيوت،
1: ممكن
0: يمكن
1: صحيح.
0: المزارع هذه اللي ينزرع فيها هذه الأنواع الأخرى.
1: ألوانه وأنواعه واجد، يمكن إحنا ذكرنا الآن الأحمر، الأصفر، الأصفر اللي هو سكندري، أو الأخضر أيضا، وتختلف الحموضة مع الحلاوة ما بين نوع والثاني، وأيضا في مستوى النضج كذلك، أيضا في حجمها. يعني صرنا الحين في نوعيات تذكر، يعني الأول مثلا إذا جينا نشتري يقولك 4 بريال، الحين إذا سكندري كبير مثلا أو شيء يدوب 1 بريال، ممكن 2 بريال بعد.
0: أنا ما جربت أشتري بصراحة، لأن يعني عندنا مزرعة فدايما يجينا يعني، فما أبحث عن الأسعار، بس عرفتنا الحين الأسعار شوي غالية، يعني صار شوي نادر، وصارت الناس دائما تبحث عن المنتفخة المرة
1: مليانة، مليانة كذا فيها لحم على قولتهم.
0: بالضبط. وهي أصلا يعني الشجرة أول ما تطلع تكون شوي خضرة، بعدين هذه عاد مرة الخضرة، بعدين لما تبتدي تتلون
1: يسموها
0: بغروف،
1: اي بغروف وعنقيشه.
0: هذه عنقيشه
1: العنقيشه اللي هي البذره.
0: نعم. فبعدين هي تتلون، كل ما كبرت وزادت صارت لونها ارجواني، عاد هذه اللذيذه اللي تكون حلاوتها اكثر من حموضتها. كل ما كانت أصغر تكون الحموضة أكثر، ففي ناس ما يحبوا الحامض يحبوا الحالي.
1: أنا شخصيا أدور الحالي وأشتري السكندري، أدور وين في سكندري بحجم كبير. وبصراحة الأسعار زي ما قلتي صارت مبالغ فيها بشكل كبير، ولكن بسبب الحين العدد قل عن قبل، صار في ندرة في الأشجار، مو مثل الأول، مو مثل الأول البيوت مليانة يعني، فصار يفرق في السعر. بس تنوعت المنتجات، صار ما مو بس تشتري صندوق اللوز، الحين في آيس كريم اللوز، في اللوز اللي بالبهارات والشطة، وفي فنتكات جديدة طلعت.
0: شوف عرفات، يمكن سبب ارتفاع اللوز مو قلته، لا هو ما زال موجود بكثرة، حتى الحين صار في مهرجان اللوز اللي في القطيف.
1: صح.
0: ويصير في اهتمام وتنافس حتى ما بين القطيف والحسا من ينتج أكثر يعني.
1: نعم.
0: بس الحين صارت في مثل ما قلت استخدامات، صار يستخدم كأس كريم، يستخدم في السلطة، يستخدم في أشياء يعني، حتى تفاجأت إن في بعضهم صاروا يدخلوا حتى في اللحوم، يقول لك كباب باللوز.
1: أما هذه جديدة،
0: طعمه لذيذ. بتعرفي هذه الحموضة على الحلاوة لما تمتزج، يعني حامض حلو كان دبس الرمان يعني.
1: أي أو مثلا الكباب اللي مثلا بالتوت صار الحين باللوز مثلا.
0: أي بالضبط
1: يعني، هذا اختراع جديد علي ما جربته صراحة.
0: فصاروا يدخلوا مش حتى الحين هذه التبولة مو بالطماطة، تبولة باللوز.
1: لا لا، تفننوا جماعة. إيه
0: فعشان كده شوفي إنه صار شوي الأسعار جدا غالية، حتى أتفاجأ إنه يعني مثل ما قلتي هو موجود في الخليج، إنه في يجي عليه طلب من هنا اللي موجود، لأن عشان إنه كثير منتفخ حجمه مرة كبير وفي حلقة، فتشوفه حتى طلب من الخليج عليه يعني.
1: صحيح.
0: ولا الحين حتى تمشي، أنا تفاجأت، أنا انصدمت هذه السنة ان حتى اصحاب المزارع صاروا يحطوا اعلانات. شفتي الاعلانات هذه، اللوحات التجاريه اللي شوفها، لوز فلان ولوز فلان.
1: صحيح.
0: كثر ما صار انه
1: لوحات اليونيبول والموبيز كلها
0: منتج عليه. نعم. طلب يعني، ولا يحطوا باشياء مغريه، حتى اللي ما ود ياكل لوز وخلاص شبع، لا تقول
1: له يبغى لنا نجرب، لازم نمرهم ونجرب من عندهم. صحيح. صار في تنوع وصارت مسميات اللوز فلان.
0: اي
1: فعلا يعني صار لها تسويق كبير ولها مكانتها في المنطقة.
0: ولا وحتى الايس كريم اللي أول تشوفي مثلا ايس كريم اللوز، هو طلع يمكن من 5 سنوات او اكثر يعني، فالحين لا

0: حتى ان تفننوا اللي عند فلان طعمه غير عند، حتى تقعد تفكر ايش حاط فيه وش المكونات.
1: هذا مثلا انه شوكولاته بلجيكي ولا شوكولاته عادي، نفس المستوى.

ومع هاللوزات الحلوين وانت حامل حقيبة المدرسة، مدري شنطة المدرسة، مدري بعضهم يلفوا في سجادة، ما أدري يعني وش وضع الأيام. الصبيان أيام قبل يتفننوا في حمال الكتب يعني، فنبغى نعرف كيف كنت تحمل أو تحملي كتب المدرسة أيام أول. شاركونا على 013-811-7991 أو 013-811-7992.

0: هذه أجواء فلكلورات حقت أعراس حقت كذا مناسبات، بس الواضح مو من المنطقة الشرقية طبعاً.
1: إيه الأجواء تبين لك على طول من اللهجة والإيقاع إنه غربي، من المنطقة الغربية من السعودية.
0: وبالذات ما أدري هل هي من أملج ولا تبوك ولا ينبع، إحنا ما نعرف، لكن راح نتكلم أكثر حول الأعراس وكيف الخطبة في محافظة أملج، بما أنها يعني تمتلك عادات شوي مختلفة عن بقية المناطق في المملكة. فراح نشوف هذه الفقرة مع المهتم بالتراث والموروث في محافظة أملج الأستاذ محمد السناني. أهلا وسهلا بك معنا.
2: يا هلا، مساكم الله بالخير جميع، وتحية للمستمعين الكرام، وتحية لكم في الاستوديو للمقدمة الجميلة اللي قلتوا أن أملج مختلفة. صحيح مختلفة.
0: وهذه الأغنية أملجية أو فلكلور أملجي؟
2: هو فن ساحلي بحري يسمونه، لكن ينتشر ويشتهر في ينبع ويمتد إلى أملج.
0: يعني قربنا. طيب ندخل على العادات والزواج في أملج، بما أنها عادات مختلفة أو فيها شيء يختلف عن بقية مناطق المملكة، فشنو هذا؟

0: غيرها للجبل وغيرها السهل الزراعي، فكل منطقة داخل أملج لها ثقافة معينة، يمكن يتفقون ويتوحدون طبعا حول عادات رئيسية اللي هي مثلا ليلة الزواج أو يوم الخطبة، هذه ما عليها اختلاف، لكن ينشأ الاختلاف من فترة الزواج والفنون الشعبية المصاحبة للزواج نفسه، سواء كان عند النساء أو عند الرجال. فعلى امتداد أنا يمكن المستمع الآن يستغرب أنه فترة الزواج عندنا في أملج لا تقل عن أسبوع كامل، يبدأ مثلا من يوم السبت وينتهي بيوم الجمعة. خلال هذا الأسبوع طبعا في أشياء كثير تصير، أول ما يبدأ في الزواج اللي هو يوم الريشة نسميه. الريشة يمكن يكون في مناطق ثانية اللي هو الشبكات تزيين البيت من الخارج بالشبكات، لكن احنا يعني في ثقافتنا القديمة وامتدت معنا للحاضر الآن وتورثناها بشكل كبير اللي هو يوم الريشة، عبارة عن رفع الريشة العلم السعودي على البيت مع جريدتين من النخل كذا في أعلى نقطة في البيت، والهدف انه يستدل عليها الزائرة والمشارك البيت الفرح، احنا نسميه بيت المزين يقولوا له. انت اذا شفت الريشه ممتده يقول لك هذاك بيت المزين.
1: هي ريشه طبعا. ولا علم؟
0: علم احنا، لكن احنا تنقلناه بالمصطلح الريشه.
1: بما ان العلم خفيف القماش فيصير كذا مثل الريشه يعني.
0: ايوه زي الريشه، زي انه نستدل عليها الزائر يستدل عليه ويجيك للبيت. طبعا هذه اخذناها من اجيال متوارثه يعني. الان مشت معنا وصارت ما في زواج الا يبدا بيوم الريشه رفع العلم هذا حتى نعلن عن بدايه الزواج. ليلة الريشة هذه طبعا يكون في عشاء، ويكون لأنه اللي يقومون بتزيين البيت ما يجيبون عمال من برا إلا هم أصدقاء العريس وجماعته والناس الجيران القريبين منه. طبعا في فنون مصاحبة على الإيقاع نسميه المرواس، هذه يأدون عليه.
2: أستاذ محمد، يوم الريشة يعني إحنا أنتوا العلم سميتوا ريشة، حين هنا يسمونه بيرق في الشرقية. أي هل له لون محدد مثلا ولا عادي أي لون، بس هذه دلالة على أنه هذا هو بيت اللي راح يحصل فيه الزواج؟
0: جميل السؤال جدا، لأنه في السابق كان أي لون ما عندهم مشكلة، بس المهم أنه يكون في يعني قطعة من القماش تدل على المكان. اليوم لا، إلا العلم السعودي نرفع العلم. أيوة اليوم لا، نرفع العلم السعودي فوق البيت وهو اللي يعطينا الدلالة.
2: حلو،
0: عرفتي؟ أيوة طبعاً يزينون البيت ويومها يقوم على المرواس وعلى الفن الشعبي القديم.
1: أنا لكن اللي شوي يستوقفني يوم الريشة، يعني هو يوم الريشة هو نفس يوم الخطبة ويوم كل شيء، ولا لا في أيام قبل تسبق يوم الريشة تكوني مثلاً للخطبة؟
0: لا يوم الخطبة هذا يوم الواحد وسابق، ويمكن يكون بعيد كثير، يمكن 3 شهور 4 شهور.
1: أوه يعني. طيب هذا كيف كان أيام قبل؟
0: ايوه طبعا هذا هو الخطبه. الان انت مثلا لو خطبت اليوم ما هو لازم يكون الزواج خلال الاسبوع القادم، لا يمكن يكون بعد 2 شهر 3 بعد 6 بعد سنه، لكن اعلان الخطبه برضو اعلان عادي، يعني انه اهل العريس يروحون لاهل العروس ويطلبون، واذا جات الموافقه سووا عشاء للجميع كذا.
1: يعني هل مثلا يسوى حاجه لما تجي الموافقه في المنطقه الشرقيه مثلا، اذا بعض المناطق اذا وافقوا ودوا سمك، يعني يودوا بما أنهم في
2: علامة
1: الساحل
2: إشهار.
1: إيه علامة إشهار إن فلانة خلاص انخطبت لفلان، بس باقي يعني الملكة وهذه الأشياء يعني. فهل في أملوش كده في مثل هذه العادات؟
0: لا نسوي عشاء، بس عشاء ويتم فيها الإعلان إنه فلان خطب عند فلان وتمت الموافقة خلاص، وانتهي الأمر إلى هذا الحد. بعد كذا طبعا يبدأ اللي هو يبدأ مراسم الزواج اللي قلت لك، تبدأ بالريشة، وبعدين عندنا يوم اسمه يوم التقدمة، هذا قبل الزواج حوالي 3 أيام. هذا طبعا يختلف، يأدون فيه فنون مختلفة عند البيت، يعني فن مثلا العجل، فن البدواني، فن المزهوم، هذه فنون.
1: هذا للنسوان والرجال ولا التقدمة هذه للرجال فقط؟
0: للرجال طبعا. بيت العريس مفتوح على طول، بالنسبة لقسم النساء مفتوح على طول، ممكن يأدون أي فن خلال الأسبوع هذا، فنون خاصة بالنساء أيضا بنفس المسميات، يقولون من الله عندهم كذا، وعندهم اليوم عندهم مناسبة للتقدمة، عندهم فن نسائي بدواني قديم يسمونه المقطوف الزريبي الرجيعي، هذه من الفنون النسائية.
1: وفي الفنين. عندهم بعد هذه غمرة وجلوة النساء، ولا هذه مختلفة بعد؟
0: في لكن بمسميات مختلفة.
1: وش مسمى الغمرة عندكم؟
0: يعني يوم الجلوة يقولون له مثلاً.
1: مثل احنا الجلوة بعد نفس الشيء.
0: ايوه هذا تقريبا المصطلحات متفق عليها يعني الشعبية.
2: طيب استاذ معلش بقاطعك هنا استاذ محمد، معروف انه النساء في المنطقة الغربية تجهيزاتهم للزواج يعتبرون

0: من الأكثر كلفة.
1: صحيح.
0: إيش اللي يلبسونه إن كان لبس ملابس أو مجوهرات بحيث إنه يحسب عليهم إن هم الأكثر كلفة في على مستوى السعودية،
1: والله
0: ويمكن أكثر بعد من السعودية؟
1: والله استاذ، احنا هذا الكلام انا معيده تماما، وعلى فكره انا مناهض للموضوع ذا بشكل كبير، ويمكن في كتاباتي وفي مقالاتي اناهض هذه الفكره تماما، لانه في احيانا تجدين مبالغه كبير، لانه لو قلنا مثلا الزواج بعد شهرين يقولون لك مثلا النساء داخل البيت يقول لك لا اعطينا 4 شهور، ليش 4 شهور؟ يقول لك والله حتى نستعد استعداد 4 شهور.
2: يمكن انا اعذرهم ترى، يعني يمكن عندهم خياطات يخيطون ومتحين يشتروا جاهز.
1: والله هم لا عندنا ما يعني قليل، لكن يروحوا جدة مثلا، يروحوا المناطق البعيدة هذه. وفي الآن انت شايفة يعني التناقل من خلال السوشيال ميديا الآن أصبحت أمور كثير اختلفت، لكن برضو يعني أنا مؤكد على أنه في كلفة وفي مبالغة كبيرة في الموضوع هذا، وأنا والله ضد هذا الموضوع. من خلالكم يرسل رسالة يا جماعة، هدوا شوية على
0: بس إيش اللي يلبسوه مكلف إلى هذا المستوى، يعني بحيث أنه كلفة العروس لحالها شيء وشويات على قولتهم؟
1: لا أنا اختياراتها تكون مختلفة، على فستانها يكون مختلف، الذهب طبعا يكون مختلف، أشياء كثير يعني هي في نظرتها كعروس تبغى تكون في ليلة خاصة بالنسبة لها، فهذا الموضوع اللي يزيد التكلفة. أنا ما أبغى زي فلانة، أنا ما أبغى زي فلان. تعرفين عاد الواقع النسائي، أنا برضو نسمع كثير عن هذا الموضوع، ولكن التكلفة تجي من الموضة الجديدة، من الفساتين الجديدة، الأقمشة الجديدة. يعني أنا والله حتى من فترة كذا قريبة كذا كتبت مقال اسمه فستان سلف، يعني معالجة هذا الموضوع. يا جماعة أنتوا لو تتسلفوا من بعض تريحونا من الشغلة.
2: يمكن من هذا الشغلة. لكن أيام الحين، بس أيام قبل ما كان يعني مكلف، ولا نفس الشيء مكلف؟
1: لا والله يعني أيام قبل كانت الناس داخل المحافظة عندهم الحرف المهنية النسائية دي متوفرة كثير، حتى إبداعاتهم في ألوانهم، في طريقة التفصيل، في طريقة هذه الأشياء داخلية كانت. وأملج طبعا لها ثقافة كبيرة واسعة في الأزياء، خاصة الألوان، وتختلف طبعا من البادية إلى الحاضرة، فصار فيه يعني يقدمون الأشياء دي بشكل جميل ورائع.
2: أنا جاني فضول على كذا، الأيام قبل كم مهرهم يعني مثل الحين ولا مختلفة؟ يعني يكون المبلغ مرة قليل لو جينا للخمسينات، اللي أقل حتى الأربعينات.
1: لا لا لا لا، ما كانت مرة ما تذكر المهور سابقا. يعني أنا أعرف ناس والله العظيم، والله إنه يعني إيش أقول لك، يعني مئات من الريالات، بعد كذا ارتفعت إلى بعض الألاف القليلة 5 و10، اليوم وصلنا إلى 50 و60، ونسمع أرقام الحقيقة يعني ممكن تكون صعبة على الشاب في مقتبل العمر، لكن بشكل عام بدأت الناس تتوعى الآن أكثر، وبدأت الأمور ترجع إلى متوسط الطلب، يعني حتى يكونوا في توافق بين أهل العروس وأهل العريس، على أساس إنه إحنا نبني بيت جديد لأسرة جديدة، أكيد راح نتعاون، أهل العريس بيقدموا شيء، أهل العروس بيقدموا شيء، ولكن أنا برضو أشوف إنه في أشياء مبالغ فيها، يجب إنه نتعامل معها بشكل آخر. يعني
0: يقدم المهر بأسلوب معين، بطريقة معينة، يعني الشرقية مثلا هذا يكون يقدم المهر بشكل دزة مع أغراضه مثلا، مع هداياه، مع زي كذا. هذا طبعا احنا قاعدين نتكلم قديما، الآن الموضوع مختلف.
1: لا طبعا اختلف الآن طبعا. أول المهر يجي كذا عادة كذا بدزة، لكن احنا نسميها الدفع، يقولوا يوم الدفع. يوم الدفع هذا ينقلون بعض الأثاث الخاص بالعروسة من بيت العريس، طبعا يسيرون سيارات، الآن إلى الآن بيقوم هذا عندنا لكنه بشكل منظم، بتقوم سيارات كثير زفة كذا إلين بيت العروس، ويؤدون فنون نسائية جميلة ليلة الدفع هذه، ويقدمون بعض الهدايا الخاصة من العريس إلى أهل العروس بشكل عام. يعني قد يكون من هذا المهر، ولكن عاد الآن اختلفت الأمور، أصبح المهر يروح بطريقة ثانية، ومع التقنية الآن أصبح حتى المهر يقدم بشكل على الحسابات.
2: والأثاث الرجال في ليلة الدفع، قصدي يكون المرأة هي اللي تودي الأثاث ليلة الدفع، ولا يكون لا الرجال هو اللي متكفل بالبيت؟ لأن في بعضهم لا، يكون أيام قبل المرأة هي اللي تجهز الأثاث، وبعض الأحيان حتى يسكن في بيت المرأة لمدة أسبوع ولا شهر. يعني
1: لا، بالنسبة لنا احنا ما نسميه أثاث، احنا هو عبارة عن هدايا وليس أثاث. الرجل يجهز بيته، لكن في يوم الدفع هذا بيقدموا هدايا خاصة لأهل العروس، يعني أشياء مثلا بشوت خاصة للوالد وأخوانها، بعض الهدايا الخاصة للوالدة وأخواتها، فيها شيء من الذهب، فيها شيء من الملابس، فيها شيء من الأشياء اللي ذات القيمة يعني، فيقدمونها بشكل جميل بزفة. احنا من زمان ترى كانوا يسمونه الدفة، إلى الآن المسمى ماشي معنا بس اختلف، كان أول على الإبل ويروح من مكان لمكان، الآن لا، سيارات تطلع من بيت العريس دفة كبيرة كذا ويعلن إنه هذا دفع فلان اليوم على فلانة أو بيت فلان، فيروح لين بيت العروس. بيت العروس هناك في استقبال، ينزلون الرجال في المجلس ويتقهون، يشربون شراب التوت المرتب بالهيل وبالأشياء الجميلة ذي، فيكون ليلة مرة حلوة. أحيانا توافق ليلة التقدم اللي أنا قلت لك عليها، تيجي في منتصف الأسبوع، فيرجعون بيت العريس يلقون العشاء جاهز ويأدون الفنون الشعبية الليلية اللي هو الطرب، السمسمية، بيأدون القانون، الفنون زي اللي جبتوها في المقدمة أيضا، هذه فنون جميلة جدا وبنقدمها. بس أنا أركز على حاجة في أملج، حتى كلمة مختلفة، لأنه إحنا في أملج مثلا حاضرة أملج لهم فنون، وجنوب أملج وشمال أملج لهم فنون خاصة، شرق أملج أيضا لهم فنون شعبية خاصة جدا، يمكن وسط أملج وحاضرة أملج يلعبون الطرب والعجل والرديح، هذه فنون خاصة. زين؟
0: نعم.
1: شمال أملج وجنوب أملج يلعبون الزريبي والمقطوف، وشرق أملج يلعبون فن اسمه المزهوم. فأنت من حتى لو داخل أملج شفت عندهم أحد الفنون ذي، يقول لك والله هذا ولا من بادية شرق أملج عندهم فن المزهوم اليوم.
0: أنت تصنف بناء على اللعب على قولتهم.
1: أي على اللعب. أهل الشمال والله يقول لك عندهم رفيحي، رفيحي هذا معروف شمال أملج اللي احنا نسميه أحيانا الدلوكة يقولوا له، برضو فن جميل ورايع. الجنوب يلعبون المقطوف ويلعبون الزريبي والرديح. فالبلد زي ما قلت لك التساهل الجغرافي اعطاها هذا التنوع، اعطاها هذا الاختلاف. يعني اسبوع الان انا ما اعرف ان في مدينه مثلا يستمر الزواج اسبوع، لكن في أملج لا، متوسط الزواج اسبوع، يعني ما في سبع
2: احنا ايام قبل ترى في المنطقه الشرقيه وبالذات في القطيف والحسا حتى كان سبع ليالي، يعني حتى كان في اغنيه سبع ليالي وليلتين وليله، هذه يستمر فيها
0: يعني صاروا 10 ليالي تقريبا تسعه
2: مراسم الزواج فيها يعني، بس الحين تغير الوضع يعني.
1: لا والله بالضبط، احنا عندنا ملتزمين مره جدا، ويعني يمكن تكون الليله الكبيره اللي هي تغير فيها النظام طبعا، بدل ما كانت عند البيت او في الساحات الداخلية راحت للقصر، والقصر طبعا أيضا قصور الأفراح أصبح لها تقنيتها ولها جمالها، الاستقبال، العشاء، بعدين يأدون فنون، والنساء في قاعة النساء أيضا لهم الفنون، سواء كانت فنون من أهل البلد يعني في فنون خاصة بأملج نسائية، أو أحيانا يجيبون فرق شعبية من بعض المناطق وبعض المدن اللي حابين طيب. مثلا يقدمونها بشكل ثاني.
0: طبعا الجيران أكيد لهم دور، إحنا قاعدين نرجع بالزمن أول، إيش دور الجيران في أنهم يساعدوا في الفرح نفسه، إن كان بين مع أهل العريس أو مع أهل العروس؟
1: زين، أنا أقول لك إحنا من يوم يبدون يوم الريشة يعني قليل ما يتكلف صاحب الزواج أو العريس، فتلقى الجيران يتبادلون، يقول لك والله اليوم عشان عند فلان، جارنا فلان، وهو يقوم بالعشاء. أحيانا الجار نفسه يجيب أشياء إضافية، مثلا يقول لك والله اليوم عندهم تقدمة، فتلقى الجار يجيب الفاكهة، تلقى الجار يجيب الأشياء الخاصة الأخرى، مياه، المشروبات الغازية الحلوة، يعني لازم تجد لمسة للجار أبدا. حتى الجار في القصر تلقاه واقف معاك يعني مستقبل الضيوف، أنت من خلال هذا الموضوع يقول لك والله أنا ساكن في الحي الفلاني، والله صح هذول أهل الحي وموجودين وفي زواج فلان، يا أخي جيرتهم رائعة، جيرتهم طيبة. فهذا نمط عام في أملج، لأن الجيران يأخذون يوم للعشاء ويمكن يومين يمكن ثلاثة حسب عدد الجيران. يعني في جيران مثلا يقول لك لا العشاء عندي اليوم، بكرة يقول لك الغداء عندي، فتلقين خلال الأسبوع هذا الجار يتحمل شيء من مسؤولية الزواج مع العريس.
2: أيام قبل في عندنا مثل يقولوا العزا بالعزا والزواج بالمنادة، فيكون واحد من الجيران مسؤولية المنادة للزواج، والله يا ناس يا فلان ترى زواج فلان بيكون اليوم الفلاني. هل كان في أملج بهذه الطريقة ينادون على الزواج يقول والله هذا صحيح. زواج فلان
1: صحيح، المناداة هذه شيء رئيسي زمان. كان عندنا سوق اسمه سوق الرقعة، هذا يعني حركة الناس دائما في السوق هذا، فيه الدلال أو شيخ الدلالين المسؤول عن السوق هو اللي ينادي يقول لكم يا فلان. ترى زمان كمان في أملج ما كان في عشاء، يسوون الزواج غدا يسمونه النفحة، يسمونه النفحة يقولون له، هذا يسوونه غدا بس. إيش يسوون؟ يفتحون المجالس حق جيرانه، يا جارنا أنت ترى عندنا غدانا بكرة الزواجنا، فيجيبون الغدا في مجلس الجيران، مثلا المجلس يشيل خمسة مثلا صحون خاصة بالأكل، يقول لك خمسة للرجال وصحن للداخل، صح لأهل البيت يعني اللي تعاونوا معنا ووقفوا معانا في فتح المجلس. فكانت المناداة دي جزء قبل طبعا الخطابات وقبل التقنية، صار المناداة مهم جدا. يا جماعة ترى فلان بن فلان يقول لكم الغدا بكرة عنده نفحة، النفحة هي إنه غدا يعني ما عندهم عشاء.
0: إحنا كانوا يدقون على البيوت بيت بيت
1: ويدقون على، وأحيانا ترى وهذه يمكن من الرئيسيات الزواج إنهم كانوا يأخذون أدوات. يعني إحنا عندنا اليوم الغدا وعندنا العشاء اليوم، يأخذون دلال من عند فلان وصحون من عند فلان، ما كان في شيء، ويجيبون من هنا الدلال ومن هنا الصحون، لا ويجوا يكتبوا عليها، يجيبوا بوهية كذا يكتبوا هذه دلت فلان فلان بن فلان وهذا القدر. حتى بعد الزواج يغسلونا وينظفونا ويرجعون لكل جار الأواني حقته، لأنه كان في نمط التعاون العام، ما كان الواحد يتحمل مسؤولية الزواج لوحده، كانوا الناس في شراكة مجتمعية عجيبة جدا عندنا في أملج. لكن إحنا ارتبطنا بعاداتنا أكثر وما زالت تنتقل معنا، يعني ما زال الدفع عندنا، ما زال العشاء عندنا، ما زال التقدمة عندنا، ما زال البيت المزين والريشة،
2: وأهم شيء الريشة بعد الريشة هذه.
1: الريشة أول يوم هذا يوم الريشة، لكن حتى لو تغيرت بعض المسميات يظل يوم الريشة أو يوم التقدمة أو يوم إحنا نقول له بيت المزين. ترى عجيب إنك تسميه بيت المزين،
0: أي مو بيت العرس أو بيت المعرس، لا بيت المزين.
2: أخاف يختلط لأن في بعض العوائل حاملين هاللقب يعني.
1: لا تهون شوف الريشة. طبعا فنوننا زي ما قلت لك فنون مختلفة لثقافة المجتمع المختلف، عندنا الفيحي وعندنا الدلوكة وعندنا الزريبي وعندنا المقطوف وعندنا الخبيتي وعندنا السلسمية. بلد الحقيقة الزائر لها ويحضر في عاداتها يجد أنها مختلفة والله عن أي مكان آخر، ليه؟ لتنوع الثقافات، وتنوع طبعا بعض الثقافات التي وفدت أيضا لنا يعني وتشكلت على مجتمعنا بشكل جميل، أصبحت من مزايا واختلاف أهل أملج الجميل.
0: طيب مع الوقت طبعا تغيرت العادات، بعضها انتهى تماما وبعضها ما زال مضاين ما زال مستمر، إيش العادات اللي حتى الآن ما زالت مستمرة؟
1: أنا أقول لك يعني نمط عادات الزواج في أملج ما اختلف عليه شيء كثير إلا في طريقة الأداء بس. يعني إحنا أول زمان مثلا يوم الريشة هذا اللي أقول لك عليه كانوا يسووا بيت شعر برا ويمد الريشة، الآن لا، يطلعوا على البيت على أعلى نقطة في البيت ويمدوا العلم يرفعوه وتصير الريشة في أعلى نقطة. هذا هذا هذا جزء من تغير تشكل العادة وليس تغيرها. أهل أملج أكثر ارتباط بعاداتهم عن غيرهم، يعني مستحيل انه مثلا يقول لك والله انا عندي جواز وليله واحده، لا مستحيل تلقاها، لازم يكون الاسبوع ممتد. يقول بعدين هم يربطوا العاده بظروف الناس، يقول لك انا والله جماعتي اكثرهم في المدينه اكثرهم في جده، فانا لما اسوي مثلا الزواج اسبوع ممكن يجيني خلال الاسبوع، يجيني يوم الاثنين، يجيني يوم الثلاث ويتعشى عندي ويجلس معي ويسافر، حتى ما يرتبط بفتره معينه ووقت محدد. يعني برضو هم يشتغلون على العادات اللي يعني تتشكل مع ظروف المجتمع وظروف الناس اللي ممكن انهم يجونه. ما زلنا ايضا احنا نرتبط اكثر الان احنا ترى حتى لو كنا بلد زي كذا لكن الناس تعرف بعض كلهم. انت لما تيجي تدخل القصر بالمعقول يعني اكثر من 3000 ولا 2000 واحد في القصر، لكن تحس انهم كلهم يعرفوا بعض واهل بلد واحده وكانهم اسره واحده ويشاركون ومتفاعلين، حتى اذا يعني ادوا الفن واللعب زي ما تقولين كلهم بيقومون، تجد اللي يعرف واللي ما يعرف، المهم يبغى يثبت أمام جاره وأمام صديقه وأمام المعرف أني أنا فرحتي هي فرحة.
2: وعندكم بعد هذه العانية موجودة ولا مو من عادات أهل أملج؟
1: لا العانية جزء من عادات أهل أملج الضرورية والحتمية،
2: ما زالت موجودة؟
1: موجودة، وحتى يعني الآن بدأوا يرتقون يعني أكثر في أدائها. يجوا الناس اللي يجيبها بدري على أساس يقول لك والله العرس يكلف، خليني أروح بدري أودي العانية بدري حتى أساعد العريس، وخلال الأسبوع هذا برضه هذه أخذوها من تهيئة العادة لخدمة العريس، لأن جبت أجيك يوم السبت أقدم لك العانية تساعدك لأن زواجك يوم الجمعة الجاية أكيد أنت بحاجة المبلغ.
2: حلو، حلو التكاتف بصراحة اللي ما زال موجود في عندكم في محافظة أملج، وأيضا محافظة على العادات والتقاليد القديمة اللي حكيتنا عنها قبل شوي. شكرا لك المهتم بالتراث والموروث في محافظة أملج الأستاذ محمد السناني.
1: شكرا لكم، وأنا سعيد جدا بتواصلكم، سعيد جدا بأنكم أنتم اطلعتم على ثقافة قد تكون مختلفة بعض الشيء لكنها جميلة.

0: ياجين أغاني واجد بصراحة
1: لا بس
0: راشد الماجد
1: انتبهتي
0: يعني
1: للكلمات إنه؟ سجة مع الهاجوس.
0: لا شوفي إني أنا أجي لتفسير الكلمات واجد صعب يعني أنا ما داخل الجو في الفايب.
1: خليل ترى إذا سجيت الحين على البرنامج معذورة صح؟ سؤال حلقتنا اللي نذكر فيه المستمعين اللي هو شنو كان كيف كنت تحمل كتبك أيام قبل يعني عرفات طبعا يمكن احنا قبل شوي ذكرنا انه في طرق متعددة وبالأخص هم الصبيان هم اللي
0: كانت عند الشباب مش عند البنات. البنات دائما وأبدا في شنطة بس شنو شكل الشنطة على الكتف ولا باك باك ولا هذه اللي يسحبوها معهم للمدرسة
1: هذه ما عندهم هذه ما لحقوا عليه هذه اللي يسحبوها هذه حقة الجيل الجديد
0: لا جيل بناتي مثلا اسحبوها
1: احنا نتكلم عن هذول اللي أقدم
0: قديم بعد. قديم ها
1: يعني
0: جيلنا وما يسبق
1: هذي لك مساكين يعني حدهم اللي يسحبوها في المطار
0: خلينا نسمع من مستمعينا على 0-13-811-7991 أو 0-13-811-7992 ونقول ألو
1: نوال. ألو يا نوال
0: شكل نوال مو معانا. معنا مشرف. أهلاً يا مشرف.
2: ألو ألو
0: هلا وغلا يا مشرف أخبارك؟
2: الله يبارك فيك الحمد لله بخير ونعمة.
0: كيفك مع أول ليلة باكر المدارس؟
2: جميعا فردة فردة.
0: الله يمسيك بالخير وطولة العمر يا رب
2: يا رب.
0: أم شرف
2: تعالينا المدارس من المدارس.
0: إيه كيفك مع المدارس والتجهيزات؟
2: يعني ما أخواني الحمد لله الحين طيب معلمين من أول يلفونا في السجادة
0: جيل السجادة
2: ايوه يلفون كتب في السجادة
1: والله جيل السجادة هذا في كل مكان ما شاء الله
2: تقريبا سبحان الله من
0: ولا ويلفها بالسجادة وفي سير من فوق هذا السير وش هو من وين كانوا يجيبونه يبيعونه الحالة يعني ولا كيف
2: السير كيف يعني
0: مثل مو خيط مثل مو حبل حتى يعني شيء ربطة يعني يربطونها فيه
2: ايوه يلفونها كذا
0: ايه
2: أنا أخبره بس يلفها كذا في السجادة وشطة المراسم على شق وأقلام وقالوا مهندسة هذا يقولوا
0: أي لازم
2: هذا اللي هل من أول
0: طيب وانتي هذا أخوانك انتي
2: لا البنات إحنا لا الحال ما نشيل السجادة أنا مستغربة من السجادة
0: بس شنطة صح؟
2: بس شنطة
0: الشنطة هذا اللي على الكتف ويطيح كتفك من كثر الكتب
2: لكن السجادة مستغربة منها ما أدري عنهم ليه ما شكلهم
0: الحال سبحان الله شكرا يا ام شرف
2: اخو من اخواني بس
0: ايه؟
2: واحد الحمد لله دحين طلع معلمي
0: ما شاء الله الله يخليهم ويحفظهم لك شكرا يا ام شرف
2: شكرا
1: عرفت أنا ما أبغى أظلمهم بصراحة يعني يمكن أنهم يعني من زود أنهم مثلا يحبوا ما يتأخروا الصلاة أو يتأخروا عن الصلاة فيحملوا سجادة مرة واحدة هي والصلاة يعني عشان لا ينسوا الصلاة
0: عشان بعدين اللي حزة الظهر يصلون في المدرسة ممكن
1: يعني إحنا ما
0: ممكن.
1: نظلمهم بعد
0: إحنا لازم نسمع من شباب
1: بالضبط
0: عشان يفسروا لنا
1: بس الحين عندنا اتصال من نوال
3: هلا السلام عليكم
1: وعليكم السلام يا هلا فيك يا نوال
3: أجنا والعود أحمد عادة الدانة مع عرفات وميعاد
0: حياك الله يا نوال
3: بشوق ولكنها وفت بوعدها يا هلا وسهلا بميعاد وخليل وعرفات الذين عادوا إلينا وهم يحملون الأمنيات سلام
1: الله يا هذه الأمنيات ولا ويا نوال يعني أنا سعيدة إنه برنامج دانا وبرامجنا صارت تخليك تألفين شعر طلعت المواهب هذه
0: انبثقت القريحة
3: لا مثل شو ميعاد شكلك يعني أكتب ترى
1: شكلي إيش؟
0: هي تكتب
1: تكتبين
3: هي أكتب يعني
1: بس جاهرتي الحين بالكتابة قبل كنت يعني بينك وبين نفسك
3: هذه طريقتي مع إذاعة البحرين سابقا خلاص هم متعودين يعني أننا أدخل عليهم يا بقصيدة شعر يا كلمات كذا أكتبها خلاص هم متعودين على طول يعني من يعني أنا يعني المذيعة والمذيع يسكت خلاص والمخرج هو يشوف شغله.
1: عجل كل مرة تتصلي لازم نسكت يا نوال عشان نشوف المواهب
0: وجهز صدى.
1: يلا يا نوال سمعتي سؤالنا؟
3: والله جميل سؤالكم إحنا ورجعتونا للوراء وايد. جات في بالي عام يمكن 82 أو 83 شيء كده يعني أتذكر كنت أشوف أخوي الكبير شيل كتبة بسير.
0: أي توني أقول أنا نفسي أفهم سر السير.
3: بس بسير
1: سير برتقالي ولا فسفور؟ يعني أذكر أن ألوانه كده يعني كانت
3: هي في أسود وفي اللي قدامه أحيانا شفتين

0: علاق الثياب يحوسون يحوسون في
1: اه
0: ما عندهم وقت للصبيان، ما في يعني
1: الامور
0: بس
1: سهلات.
0: سهالات ابد.
1: وانتي النوال وش كان بالضبط؟ شنطة كتف، شنطة
0: الشنطة
1: ظهر؟
0: العادية، الشنطة العادية، لا يعني انا جيل الثمانينات بعدها شنطة الظهر ما تطلع.
1: اه شنطة الكتف يعني.
0: ايه شنطة الكتف دي اللي زي الكيس نحط فيها الكتب مرتبين، شوفي بالترتيب الكبير الوسط الصغير كذا
1: ما
0: نرتبهم
1: تنشق يعني، احس كده مع ثقل الكتب ما كده.
0: لا لا، هي الشنطة اللي يسمونها شنطة الكيس، بس هي شنطة بس زي الكيس الصغير
1: ما اعرفها
0: تعلقينها
1: هذه
0: على
1: الشيء.
0: كتفك.
1: اه وهذه اللي يكون ما فيها سحاب، يكون مثل
2: الربطة،
1: يعني الربطة فيها.
0: إيه حاطينها زي الربطة كده خشبة كده تلفينها
1: اه
0: بخيطين مني ومني.
1: وكانت تنباع في المكتبة هذه ولا خياطة عند ال...
0: ساعات نحصلها في المكتبة.
1: اه
0: إيه كنا
1: والوان
0: نحصل
1: منها؟
0: في يعني على حسب، والله الظليانة تعمر عندنا سنة كاملة، بعد كنا نحافظ عليها يعني مو زي الحين كل شهر تعال اشتري لي شنطة تعال خذ لي ما ادري شنو.
2: لا
0: احنا اللي
2: انا
0: نحلم.
2: بصراحه من الاشياء اللي يمكن قلتها حتى الميعاد هذه القصه، كانت شاريه لي الوالده شنطه جديده، فكنت فرحانه فيها في اول ابتدائي، اتوقع انه كان سمستر الثاني. فبعد كم يوم، بعد يومين يمكن من الشنطه الجديده، جت المعلمه توزع على الطالبات اللي عندهم احتياجات معينه يعني، وعطتهم شنط جديده. فزعلت، ليش يعني انا،
0: ليش أنا ما أعطتني؟
2: ليش انا شاريه جديده؟ يعني كان في حرص كبير جدا على ان الجميع يكون متساوي صراحه. فهذه
0: أي
2: كانت من
0: صحيح.
2: الشغلات الجميله بصراحه في هذيك
1: لا
2: الفتره.
1: عرفات،
2: احنا
1: لا احنا كنا ايام قبل اذكر، اذا رحت المدرسه وشفت واحده زي نفس شنطتي ازعل، اقول يا
2: هذه
1: الله
2: فستان ممكن، بس هاد شنطه، حتى شنطه الزعل.
1: ما ادري كذا، احب ان الشنطه ما حد مثلها يعني، كلها اخاف حتى تتبادل يعني.
2: اي
0: احنا نستانس انا اشوف انا قلم عند واحدة راح اشتري زيه، ويقول شوفي شريت زي قلم، نفرح احنا ذاك الجيل كنا بسيطين يعني. مو انا ما اقول لكم كل جيل يجي عند شغلات تختلف عن الشغلات الثانية. فاذكر انا كانت عندي زميلتي شافت الاقلام عندي تقول جات يوم ثاني قالت لي شوفي نهار رحت شريت كل الاقلام اللي شفتهم عندك، رحت خليت ابوي يشتريهم لي.
1: أنا
0: ما
1: كلها
0: شاء
1: أخاف
0: الله.
1: يتبادلوا، أنا ما أحب يصير أحد زيي عشان لا نتبادل.
2: لا أنا،
0: لا
2: أنا
0: عادة جميل جدا يعني.
2: الأقلام يا نوال كانت أقلامي مستحيل يصير عند البنات مثلهم، لسبب بسيط، أني كنت
0: ليه؟
2: أسرقهم من أخوي محمد مهندس، فيشتريهم عشان الخط يكون ناعم وكذا.
0: حتلفتين
2: أي
0: حتلفتين الحين.
2: هو يشتري وأنا أبوق.
0: لا لأن أنا خطاطة فلازم الأقلام كل جميع الألوان عندي
2: والله
0: لازم
2: ذكريات جميلة. شكرا يا
0: عندي.
2: نوال.
0: في الجامعة كان عندنا دكتور، فكنت أنا أسوي ورقة الاختبار ألونها، فبداية الاسم أسويها مربع، فلما جيت أشارك هي على في الشبكة اللي أقول أنت نوال أنت بتاعت التلفزيون الملون. فخلاص علقوا علي زميلاتي إلى اليوم. شوف السالفة كم صار لها أكثر من 30 سنة
1: ما
0: ما
1: شاء الله
0: زميلاتي.
1: موهوبة يا نوال، يعني موهوبة
0: الحمد
1: في
0: لله رب
1: الكتابة،
0: العالمين.
1: موهوبة في الخط، ترى الموهوبين في الخط يعني دائما أشوفهم مميزين يعني. فشكرا لك
0: الحمد لله
1: نوال،
0: رب
1: وشكرا
0: العالمين. حياك
1: لمشاركتك
0: حبيبتي، الله
1: المميزة.
0: يعطيكم العافية، وكل عام وأبدا لله.
2: نعم كل عام وطلابنا بخير. معنا اتصال برضو محمد.
3: أيوة.
2: أهلا يا
3: السلام
2: محمد.
3: عليكم. أيوة هلا بك الإعلامية، أكيد ميعاد والإعلامية أكيد. عرفت جميع المستمعين وطاقم البرنامج دي.
2: حياك الله
3: رياضة
2: محمد. أرجع بالزمن بس قول لي كيف كنت تحمل كتبك؟
3: أنا بالنسبة لي مرت علي ثلاث مراحل، اللي هي الشنطة على الكتف والشنطة في اليد، تجي كذا أطرافها أحزمة، هو التكسيرة هذه القفل حقها.
1: وين قاعد يا محمد؟ قاعد في الشاطئ
3: أنا
1: ولا
3: جالس
1: في الهواء
3: أيوة
1: الطلق؟
3: عندنا حبة كذا الأجواء يعني تحسنت اليومين هذه، وعندي استراحة مسكرة عند البيت نسميها مية الطماطم.
1: طيب
3: وعندي
1: كان
3: شوية
1: دخلت يا
3: استراحة.
1: محمد ما تسمع شو اسمه، الهواء رايح والهواء جاي.
3: ايوه لا تحسن الجو عندنا اليومين هذه اكيد، زي ما تحسن عندكم الاجواء، فعشان كذا انا اعزمكم على شويه مشويات عندي في الاستراحه اذا
1: طماطم
3: بتكون
1: ولا
3: واجد.
1: مشويات؟ قلت مزرعه طماطم انت؟
3: ما سمعت.
1: انت قلت مزرعه طماطم عندك صح؟
3: ايوه هي مزرعه طماطم او استراحه الطماطم، انا مسميها في الطماطم عشان اوقات الشتاء ازرع فيها طماطم وتكثر الطماطم. بس
2: ما شاء الله
3: فاجواء الصيف لا، بس عندي فيها حنه كذا ونخل.

0: شيء بسيطة يعني.
1: لا احنا مرجيلك يا اذا جت طماطم من شرف عندك يعني، نشوف المزرعة هذه الجميلة.
0: هي مصغرة يعني، صغيرة يعني، مو زي بس يعني بصراحة يعني انها قريبة من البيت كذا، تكفي فيها اجواء زي الليل يعني، قمره وزي كذا. فمرت على الشنطه هذه اللي تجي على القفل فيها على شكل وجه ارنب يعني، والسجاده اخر شيء يعني ايام المتوسط وكذا.
2: هذه يعني لما كبرت شوي استخدمت السجاده.
1: لا بس انا لفت انتباهي القفل يا محمد، ليش يعني هي خزنه تقفلها ولا ايش بالضبط يعني؟
0: اي لا لا ما يخزنها كذا يعني عادي، ما تجي الشنطه لا قفل قدام كذا وتجي على وجه ارنب يعني.
2: جميل، شكرا لك يا محمد، يعطيك العافية.
0: العفو، الجميل ان شاركناكم في امان الله.
2: حياك الله.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: الله يا جمال الصباح.
5: اي والله، خاصة هو مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام.
6: يا شباب الله الله بالفقرات.
5: من هالناحية لا تشيل هم، حنا جاهزين
4: وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
5: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
7: برنامج صباح المملكة يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس من 6:30 وحتى 10:00 صباحا على إذاعة الرياض.
8: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
7: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
9: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: ومجموعة أخبار أسبوعية جهزناها لكم مع الإعلامي عمر الغامدي. أهلا وسهلا بك معنا.
10: أهلا وسهلا يا عاد، حياك الله وحيا العارفات والمستمعين.
1: نبدأ بأول الأخبار واللي هي 46 عدسة تستعيد ذاكرة جدة بالتزامن مع اليوم العالمي للتصوير.
2: وفي الكويت مسرحية لايك تناقش علاقة الأطفال بالشاشات.
1: وزيرة الشباب البحرينية تعاين الأعمال الفنية المشاركة بمعرض ومسابقة عام عيسى الكبير.
2: وقطر للتصوير يحتضن معرض فوتوغرافي.
1: إطلاق الفيلم الوثائقي أرض اللبان بظفار أو اللبان عفوا بظفار في رحلة بصرية توثق كنوز المحافظة الطبيعية.
2: نبدأ معك يا عمر بالخبر الأول، 46 عدسة تستعيد ذاكرة جدة.
10: في جدة معرض جدة حاضرها امتدادا لماضيها، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للتصوير وبمشاركة 46 مصورا ومصورة وبحضور الأمير عبد العزيز بن فيصل بن عبد المجيد سعود. وقدمت الأعمال المشاركة قراءات بصرية متنوعة للمدينة جمعت بين جدة التاريخية وملامحها الحديثة، واستحضرت العلاقة بين الماضي والحاضر من خلال العمارة والبحر والإنسان والأحياء القديمة ومظاهر التحول العمراني. وشهد المعرض حضورا لافتا من الفنانين والمصورين والمهتمين بالفنون البصرية بما يعكس تنامي حضور التصوير الفوتوغرافي ودور الصورة في توثيق ذاكرة المدن وتحولاتها. جمعت الأعمال المشاركة بين ملامح جدة التاريخية وصور المدينة الحديثة لتقدم حكايات توثق ذاكرة المكان وتؤكد أن التحولات العمرانية لا تفصل المدينة عن جذورها وهويتها.

0: مسرحيتها.
1: أيضا على مسارح الكويت مسرحية لايك، هذه المسرحية اللي تناقش علاقة الأطفال بالشاشات.
0: وفي الكويت تعرض المسرحية العائلية الهادفة لايك ضمن فعاليات مهرجان صيفي ثقافي 18 على خشبة مسرح مركز الكويت للتوحد بمنطقة غرب مشرف، وتناقش المسرحية علاقة الأطفال بالشاشات ووسائل التواصل الاجتماعي وما يترتب على الاستخدام المفرط من آثار في السلوك والتربية والعلاقات الأسرية، كما تتناول التنمر الإلكتروني وأهمية مراقبة المحتوى وبناء الحوار بين الآباء والأبناء للوصول إلى استخدام متوازن للتقنية. وتسلط المسرحية الضوء على كيفية تحقيق هذا التوازن بين الاستفادة من التقنية وتجنب الوقوع في دائرة الإدمان الرقمي، كما تناقش مسؤولية الأسرة في متابعة المحتوى الذي يعرض له الطفل وتحديد أوقات استخدام للأجهزة وبناء علاقة قائمة على الحوار والتفاهم بدلا من الاعتماد على المنع وحده.
2: نعم، معرض ومسابقة عام عيسى الكبير تعاينه وزيرة الشباب البحرينية.
0: نعم، عاينت وزيرة شؤون الشباب البحرينية روان بنت نجيب توفيقي الأعمال المشاركة في معرض ومسابقة عام عيسى الكبير الذي تنظمه الوزارة ضمن فعاليات مدينة شباب 2030. المعرض يضم 28 عملا فنيا قدمت رؤى شبابية معاصرة مستلهمة من تاريخ البحرين وإرثها الوطني، وتنوعت في أساليبها وتقنياتها ومعالجاتها الإبداعية. وخلال الزيارة كرمت الوزيرة الفنان زهير محمد علي الفائز بالمسابقة تقديرا لعمله الذي استحضر جانبا من إرث الشيخ عيسى بن خليفة آل خليفة ودوره في بناء الدولة الحديثة والنهضة المؤسسية في البحرين. ويأتي تنظيم المعرض في إطار البرامج والمبادرات المخصصة لإحياء عام عيسى الكبير وفي سياق تفعيل مشاركة الشباب البحريني في المناسبات الوطنية.
1: أيضا قطر للتصوير يحتضن معرض فوتوغرافي.
0: نظم مركز قطر للتصوير التابع لوزارة الثقافة فعالية خاصة احتفاء باليوم العالمي للتصوير، تضمنت معرضا فوتوغرافيا واستوديو للتصوير الاحترافي. وشارك في المعرض 34 مصورا من أعضاء المركز، قدموا 50 لوحة أو صورة متنوعة تعكس تعدد مجالات التصوير وثراء التجارب الفنية. ويهدف المعرض إلى إبراز إبداعات المصورين والتعريف بدور الصورة في التوثيق والتعبير ونقل القصص والمشاعر. وأقام المركز بالتزامن مع افتتاح المعرض استوديو احترافي أتاح للزوار خوض تجربة التصوير والتعرف على أثر الإضاءة والتجهيزات الفنية في جودة الصورة وإنتاجها. المعرض يستمر مدة شهر كامل بما يمنح الجمهور ومحبي التصوير فرصة الاطلاع على الأعمال المشاركة والتعرف.
2: ألو يا عمر؟ أيوة. في عمان أيضا إطلاق الفيلم الوثائقي أرض اللبان بولاية ظفار.
0: ويقدم الفيلم الوثائقي أرض اللبان رحلة بصرية توثق كنوز محافظة ظفار الطبيعية، وتبرز القيمة الثقافية والعلمية والاقتصادية لشجرة اللبان التي ارتبط اسمها بعمان على مدى قرون. وينتقل المعرض بين وادي دربات وولاية طاقة ومحمية وادي دوكا، مستعرضا البيئة التي تنمو فيها أشجار اللبان والظروف المناخية المناسبة لإنتاجه، إلى جانب التنوع النباتي الذي تتميز به المحافظة. ويجمع الفيلم بين السرد الوثائقي والتفسير العلمي بمشاركة خبراء عمانيين وعلماء روس يتناولون خصائص اللبان العماني وأحدث الأبحاث المتعلقة بمكوناته وآفاق استخداماته الطبية. الفيلم من إنتاج أو إخراج كريم نجيب وسيناريو وإعداد أنيسة مراد وإنتاج قناة روسيا اليوم.
1: اللبان يعني عاد هو اللبان كل يعني جمال عمان يكون أجمل شيء يوصلنا منهم اللبان العماني. لكن عندنا سؤال نبغاك تشاركنا فيه، سؤال حلقتنا يا أستاذ عمر، شو رأيك؟
0: تفضلي. أكيد.
1: سؤال حلقتنا يقول كيف كنت تحمل كتبك أيام الدراسة أيام قبل؟
2: عشان نعرف أنت من أي جيل.
0: والله كنت أشيلها في الشنطة عادي يعني.
1: ما حملتها في سير ولا سجادة ولا شو اسمه؟
0: والله السجادة هذه كانت موضة في المرحلة المتوسطة مع شريط كذا لاصق.
1: أيوة.
0: توضع في السجادة، يعني كانت هذه مرحلة يعني.
1: طيب ما أنك أنت من فئة الشباب، إيش قصة السجادة؟ ليش؟ عشان الصلاة يعني؟
0: والله السجادة في لها يعني للصلاة وللجلوس أحيانا في الفسحة وعلى الكراسي، تعرفين يعني أحيانا نجلس على الأرض فنحتاج أن نفرش السجادة وتكون كذا وقت الفسحة
2: مالتي تاسك كانت تستخدم في كل شيء.
1: طيب كيف راحت موضتها لكن ما أنهي تستخدم في كل شيء؟
0: والله كذا.
1: شكرا لك أستاذ عمر الغامدي، ضيفنا الدائم الأسبوعي، شكرا لك.
2: والله طلعت استخداماتها كثيرة صراحة السجادة، أنا كنت أعتقد بس إنه يلفون فيها الكتب، طلعت لا يعني أشياء كثيرة
1: لا
2: فيها.
1: هم يفكروا يعني الشباب ما شاء الله أيام قبل، إحنا لا عاد كنا نحمل شنطة وكيس للسجادة والإحرام الصلاة، مثقلين على نفسنا يعني الشباب من يوم يوم هم خفايف
2: مختصرين. وغير كذا ما في تعقيدات، زي ما قلت لك مثلا دفتر الواجب تلاقي له ثلاث مواد، إحنا لا كل مادة دفتر وتزيين واستكارات وألوان ويمكن حتى أقلام. إحنا طول حياتنا معقدين على نفسنا صراحة،
1: معقدين على نفسنا مو بس في الأقلام وهذه الأشياء، يعني هم شو فيهم ما عمر واحد يتهيلي جلد كتاب. ما أدري خليل جلد كتابك ولا لا؟ لا كان يجلد من الطلاب المجتهدين.
2: ما أتوقع هو اللي كان يجلد، أكيد إنه مو هو اللي يجلد.
1: يعني تعرفي أذكر أغلبهم ما يجلدوا، كتبهم تقولي جديدة والبنات تجلد وتتعب.
2: أنا أعتقد لأنهم ما يستخدموهم
1: يمكن.
2: إحنا طول الوقت نذاكر ونحل واجبات وكل شوي نفتح الكتاب، هم هذا الهم ما كان عندهم
1: لا
2: صراحة.
1: وانت شوفي حتى المعلمات دائما تشوفين تقولي لازم التجديد. بس عموما حديث هذا طويل ولنا رجع فيه، وننتقل الآن إلى أذان العشاء في مكة المكرمة.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض،
4: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان الصلاة العشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: وسؤال حلقتنا نذكر المستمعين فيه، كتبك أيام قبل كيف كنت تحملها؟ شاركنا على أرقام البرنامج 013-811-799-013-811-7992. عرفات الكتب هذه أيام قبل يعني كانت مو بس يعني أن الواحد كيف يحملها أو الوسيلة اللي كان يحملها، كان حتى أصلاً يعني عدد الكتب أيام قبل الكتب مرة كبيرة، مو زي
1: كبيرة
0: الحين.
1: كبيرة في يوم كتاب، شوفي كيف المعلمات يتعاملوا معنا. يعني إحنا كان طبعاً المعلمات كانوا معنا جامدين جداً جداً جداً،
0: لا يعني في معلمات لطيفات ما نبغى نظلم.
1: الشاطرة مرفوع عنها القلم، فالشاطرة حتى إذا نست فهي معذورة.
0: لا ذكرتني، عرفت نسيت الكتاب، يوقفوش برا الفصل يا توقفي كان.
1: أنا الحمد لله أنا كنت من الدوافير فهذا ما صابني أبدا، بس أشوف البنات مساكين اللي كانوا مثلا
0: ولا توقف طوال الحصة،
1: طول الحصة واقفة عقاب، نست الدفتر أو نست الكتاب هي واقفة طول الحصة.
0: أي بس كانوا البنات يسووا حركة يعني المعلمة تدور للسبورة وهم يقعدوا وعودوا يوقفوا بعدين.
1: بصراحة يعني 45 دقيقة واقفة حرام والله.
0: صدق الصبيان أتوقع أن ما حد يوقف، ما يخلي يوقفوهم الصبيان.
1: لا وممكن بعد برا الفصل وبالمسطرة صح ينطقون بالمسطرة. والله كانت ذكريات، بصراحة كانت ذكريات جميلة، يعني أحيانا ما تتذكرها تضحك، ما أتوقع في أحد يذكرها ويقول لا كان والله المدرس أو المدرسة هذه يعني كانوا مو لطيفين.
0: لا أنا أقول يعني الحين الجيل الجديد مرة مدلعين، عندهم كتاب اللي هو الدين شامل جميع المواد، الفقه والتوحيد والحديث وكل شيء. إحنا لا، كتاب للتفسير، كتاب للحديث، كتاب للتوحيد، كتاب لكن تتخيلي سلسلة الكتب في المدرسة
1: كذا. وفي معلومات ما زالت مغروسة في ذاكرتنا، مثل من هو أبو هريرة مثلا،
0: عبد الرحمن بن صخر الدوسي.
1: أو مثلا في الفقه تعريف ابن اللبون وكم يذبح منه. إيه يا الله لما كنا
0: بس
1: نحفظ،
0: بس أحسن كنا نحفظ، يعني الحين هذا الجيل ما يحفظ يعني ما.
1: لا وتفسير الآيات، نحفظ الآيات كاملة وبعدين تفسيرها وتعالي كلها رصيها في الدفتر أو في مثلا في ورقة الاختبار.
0: ولا ويجي يقولك إحنا صعب، إلا يجيب الجيل الجديد يقولك لا صعب،
1: ما أدري يعني هذين شو سووا فيهم. إحنا مو كنا نحفظ الكتاب، حتى رقم الصفحة كنا نحفظ عشان أعرف أفرق إحنا في هذه الصفحة أنا خلصتها الحين دخلت على الصفحة اللي بعدها.
0: وحتى عرفاتي جيتي للغتي، الحين عندهم كتاب لغتي، إحنا كان عندنا كتاب قراءة، كتاب خط، دفتر تعبير،
1: بلاغة
0: نصوص، ونقضي بعض صح، نصوص،
1: نصوص، أدب
0: ما أدري
1: يعني كم مادة يا جماعة، كم مادة. الحين يعني فعلا جيل الحين لغتي مختصر مفيد تحسينها.
0: إيه وشاملة جميع المواد يعني، وكل هذا مو مبين فيهم الجيل الجديد.
1: فأنا أقول لجيلنا الجديد يعطيكم الصحة والعافية، أنتم في نعيم، فيعني استثمروا هذا النعيم فإنكم تتفوقوا أكثر وأكثر.

0: خلينا نرجع بذكريات الدراما بدل ذكريات المدرسة.
1: يمه كانت عندي بيت أمي وأبوي أم فلاح، بعدين هي ترخصت من أبوي قدامي.
2: هلا هلا شريفة، هلا بحبيبتي، شلونك؟ عساك طيبة؟
3: طالع بتسلم علي وبدينها صابون، ما تدري إن الصابون يسوي لي حساسية؟
1: شفت؟ ترى أبوك مصمم يخرب عيالي علي.
4: يبا أنا ما بصم ورا حد، والكل بهالبيت يحترمني ويسمع كلمتي.
5: يعني الحين أنت من ربع ويالله سترك ويالله العفو والعافية.
6: إذا تمينا على الحالة هذه مو بس الشاي اللي بيبرد ويصير ماسخ.
1: حكي هذا أنا عارفة زين، قول حق نفسك.
7: أحمد أحمد يما أحمد يما إيش فيك أحمد يما؟ حصلت على ولدي.
8: شكرا يا أولادي، يا أحسن كناري شفتهم بحياتي.
2: هين يا شرفوه، إن ما وريتك نيوم القايلة أنا ماني طيوبة. جيلن
0: أتى ذكريات، ذكروني بأيام رمضان. كان هذا المسلسل عرض عام 1990 في شهر رمضان المبارك يعني، وكان مو مثل أول يعني. أيام قبل كان 30 حلقة، قصدي أيام الحين كله 30 حلقة و31، لا لكن هذا كان مختصر 16 حلقة.
9: صحيح.
0: لكن عشنا في ذكريات الماضي، ذكريات مو حلوة لأنه كان شوية حزين المسلسل.
9: وعرض قضايا يمكن كانت أول مرة تعرض. أنا اللي أذكر في هذا المسلسل وكان لافتني جدا، بالذات أني أنا كنت في يعني بداية عمر المراهقة، شعر هدى حسين.
0: أي.
9: أول فنانة سوت كيرلي، فإحنا هذيك السنة حبينا كلنا نبي نسوي مثلها.
0: والصبغة الشقرة بعد
9: طبعا، الهايلايت الأشقر اللي كلنا قلبنا شقر هذيك السنة.
0: المسلسل كان ببطولة مريم الصالح اللي هي أم هدى حسين، اللي هي كان عندها 4 أبناء، عندها بشاير وتهاني وسالم وناصر.
9: صحيح.
0: أيوة كانوا هذول أولادها، وكان الأب عبد الإمام عبد الله، اسمه حمد إذا أنا مو غلطانة. فهذول كانوا عائلة، ومعهم عائلة ثانية اللي هي اللي فيها
9: مريم الغضبان، مريم مع ولدها
0: شريفة
9: وولدها أحمد اللي هو عبد الرحمن العقل.
0: عبد الرحمن العقل، وبعد جمال نبهان هذا.
9: لا جمال أمه وعائلة ثالثة، جمال اللي هو البطل المسلسل يعتبر، اللي تزوج هدى حسين ودخلوا في علاقة زواج توكسيك بمسميات الحين، كان شكاك
0: غيرة وشال.
9: إيه. عكس العلاقة اللي كانت تجمع تهاني مع أحمد، العلاقة اللطيفة الظريفة اللي فيها،
0: مع أنهم كانت شوي في بينهم توترت شوي العلاقة، بس كانت تنحل. بس جمال
9: أكشنات الأمهات كانت بالضبط. أكثر شيء
0: إلا بس كانت جمال مع بشاير، لا هذه علاقة اللي ما تنحل، العلاقة المرضية يعني. فالمسلسل ناقش القضية اللي هي الغيرة وهذه الأمور مع مشكلة بعد تدخل الأهل. بس خلينا نشوف مقطع ثاني مجهزة لنا المخرج.
10: أشكره يا أم سالم، إلا ما قلت لي يا خالي، وين أبو سالم؟ شو أخباره الأيام؟
3: إلا ما قلت لي أنت، أنت حقه جاي؟
2: ايش هالحكي عمي الله يهداك، وهو جاي بيت غرب، جاي بيت خاله وولد خاله، فلاح ولدنا اي وقت البيت بيته حياه الله.
3: انا سالت فلاح ولد اختي، ما سالتك.

0: لا تغيرت، هي هي فلاح ولدنا ومننا وفينا.
1: هم انت جذابة.
2: هذه شخصية له إبراهيم الصلال، ممثل إبراهيم الصلال، كان يعني هذا الجد اللي عايش معاهم ودايم خلافات مع طيبة اللي هي مريم الصالة، هي تقول شيء وهو يقول شيء، يعني هو تبع كبار السن.
3: ومشاكساته معاها كانت مسوية للمسلسل طعم مختلف بصراحة، يعني كنا ننتظر الأكشنات اللي تصير بينهم.
2: وإبراهيم الحربي كان مشارك، الفنان إبراهيم الحربي كان الولد الكبير لعبد الإمام عبد الله، وكان تقريبا معاه في الشركة، وكان بعد نفس الشيء خلافات وأشياء مع الأبو لما أفلست الشركة وتصالحوا.
3: هذا جسوم يعني حق الحلقة
2: الظاهر. هي فكرة المسلسل حلوة، يعني تعالج قضية هذه اللي هي قضية الشك والغيرة، وقضية بعد التدخل ما بين الأهل، يعني لأن اللي صارت المشاكل بعد في المسلسل صار في تدخل من الأهل، فكل ما دخلوا الأهل في يعني الأبناء صارت في هناك مشاكل يعني. والجميل إنه مختصر 16 حلقة، صحيح حزنونا في رمضان لأنها ذكريات ما زالت، ما زلت أتذكر عرفات الكنب البني الكروهات حق بيتهم،
3: والكيكة آخر حلقة لما تجمعوا كذا سووا حفلة وجايبين كيكة في النص، ترى كانت من ذكريات بالنسبة لي ذكريات الجميلة صراحة. مسلسل من مسلسلات الزمن الجميل، واللي كان يعني فعلا ترك بصمة خلت الناس لين الحين تذكره وترجع بعض الأحيان بالذاكرة تبحث عنه عشان تشوف مجموعة من حلقاته.
2: اللي عجبني عرفات إن بعض الحين يعني وأنا أتصفح مثلا في وسائل التواصل الاجتماعي صاروا جايبين الديكورات القديمة البيت بالذكاء الاصطناعي، يعني وممثلين الحين هم بشكلهم صح، كأنهم يزوروا البيت مع الموسيقى هذه اللي تجيب التوتر هذه.

0: خالد وعلى الكلمات الجميلة اللي حتى رجعتنا.
1: حتى كنت تدندني معاه
0: يعني بصراحة يعني رد زيارة بس منه ما أدري. أعزائي من زيارات مفتوحة وبدون موعد وبيوت عامرة فيها ريحة القهوة والعود والبخور إلى واقع حاصل الحين، زيارات قصيرة مجدولة يغلب عليها الطابع العملي والرسمي بشكل عام. عادات الزيارات الاجتماعية في مجتمعنا الخليجي تغيرت بشكل كبير بين أول والحين، لكن شنو نوع التغيير وشن هي أسبابه؟ خلونا نناقش هذا الموضوع أكثر مع الباحثة الأستاذة فاطمة العمر من الكويت الحبيبة. أهلا وسهلا فيك.
2: هلا فيك.
0: أهلا ومرحبا بالطش والرش وماي الورد بالغرش.
2: هلا فيكم، هلا بالمملكة وأهلها وهلا بأهل الرياض.
0: حياك أستاذة فاطمة. البيوت الخليجية كانت أكيد في حالة من الاستعداد لاستقبال الضيوف يمكن بشكل دوري بشكل يومي حتى. كيف كانت الحياة الاجتماعية وكيف كان استعدادهم؟
2: نتكلم عن الحقبة القديمة جدا مثل أيام الغوص
0: مثلا
2: ولا بعدها؟
0: لا خلينا في الغوص واللي جاء بعدها.
2: أول ما كانت الزيارات خاصة النسائية ما كانت يومية لعدة أسباب. أولا المرأة ما كانت تطلع من بيتها بشكل يومي أو حتى أسبوعي، وأيضا نظرا لمشاغل الحياة ومشقتها ولبعد المسافات فما كانت وأيضا من الأسباب المهمة أنهم كانوا كلهم يعيشون في مكان واحد
0: فمو محتاجين يعني
2: فكانت الزيارات تكون من الأقارب البعاد يمكن بالمناسبات فقط.
1: بس البيوت دائما أستاذة فاطمة البيوت دائما كان فيها مقلط، هذا المقلط مو كان حق الضيوف؟
2: نعم هذا بعدين.
1: ولا مو كل البيوت فيها كان يعني
2: لا لا مو كل البيوت فيها، بس كانت الزيارات زادت بعدين مع النهضة العمرانية وبعد النفط أصبحت الأسر تنتقل في بيوت ثانية، ما تسكن كلها في بيت واحد مثل الأم والأب وعيالهم وزوجاتهم، لا فتفرقوا شوية. فهني بدأت الزيارات تصير أسبوع.
1: أنا أشوف المسلسلات الحين القديمة سواء الخليجية بشكل عام كانوا الأغنياء هم اللي يعني بيوتهم دائما مفتوحة وتصير فيها هذه الاستقبالات والزيارات، ما أدري هل هي تخص الأغنياء فقط ولا العائلات المقتدرة يعني كان أيام قبل.
2: صح كلامك، أول العائلات المقتدرة كانت تكون بيوتها أكبر فمهيئة أكثر لاستقبال الناس.
0: نعم.
2: هذا السبب الوحيد أنها تكون أكبر ففيها سعة أن هي تستقبل ضيوف أكثر.
0: طيب هل كان في تجهيزات معينة مثلا؟ أنا لو أبغى أتكلم عن الحقبة اللي بدأت فيها ظهور الثروات على أهل الخليج وبدأ الخير مع النفط، شلون أهل الفرجان تحديدا الناس البسطاء بدأوا يزورون بعض يقعدون مع بعض، نوع الضيافة اللي يقدمونه كيف كان؟
2: أغلب شيء كانوا يجتمعون قبل الغداء الوقت اللي يكون من
0: لو شاي الضحى.
2: أيوة شاي الضحى.
1: ما عندهم العصرية يعني؟
2: غالبا لا مو العصر. فكانوا يجتمعون على الشاي والقهوة أيضا وكل واحد ومقدرته، بس في الغالب يكون يعني مثل سناك خفيف وفي الغالب يكون مكسرات.
1: ما يحطوا هذه الممروس والقيمات وهذه الأشياء الدرابيل؟
2: غالبا يكون تمر لكثرة وجوده وتوفره على مدار العام، وهو يغني يعني يحل محل الحلويات.
0: نعم. طيب كيف كان لما أنا بقدر الضيف؟ طبعا أكيد بحط العطر بحط بخور
2: طبعاً.
0: هذا جزء طبعاً من أكيد. تقاليدنا وإن كان طبعاً. له معاني يعني ومنها أنه ما بعد العود قعود شلون أضيفهم؟ أنا أبي أحط عود يعني في مناطق عندنا في السعودية العود لا يعني أنك مع السلامة قوم، في مناطق ثانية لا هذا مؤشر أن الزيارة انتهت، فشلون كانت العادات في الخليج؟
2: طبعا أكيد إحنا شعب يعشق البخور بالخليج.
0: نعم.
2: البخور وماي الورد هذه من الأساسيات في استقبال الضيوف، هذا طبعا غير النظافة، أكيد يهتمون بنظافة البيت وترتيبه من قبل عشان يجهزون لاستقبال الضيوف.

0: ضيوف.
1: نعم.
0: فمثل ما تفضلتي فعلا العود يختلف من منطقة لمنطقة ومن دولة لدولة مفهومة، لكن البخور معروف أن الاستقبال الضيوف هو ماي الورد.
1: أستاذة فاطمة، أنا يعني يتهيأ لي أن في قسمين، في زيارات، هذه الزيارات اللي تجي كده يعني اتنغصت لش مثلا بصحن، دقت الباب وقلت لها تفضلي، غير العزايم هذه اللي تكون مثلا لا هي تقول والله الأسبوع الجاي العزيمة في بيتي. يعني كيف يختلف ما بين الزيارات هذه البسيطة وما بين العزايم اللي تكون شوي، يعني مو العزايم الكبيرة اللي تكون محفوفة يعني نسوان الجيران بس؟
0: الزيارات البسيطة تكون للجيران والأقارب المقربين جدا، هم اللي يمونون ان هم يدشون البيت في اي وقت. لكن العزايم الكبيره غالبا تكون بمناسبه او بدعوه مسبقه مثل ما تفضلتي.
1: نعم.
0: هذا يكون عدد الضيوف اكثر، ويكون على وجبه، مو على مثل شاي الضحى
1: يعني
0: او على شيء بسيط
1: تكون لازم فيها الطبخ يعني.
0: نعم، يكون اي تكون وليمه يعني.
2: العادة، في عادات اجتماعية كنا نشوفها احنا اول واحنا صغار واختفت الان، من ضمنها مثلا حزة العصرية في جلسات في بعض المنازل، فما في سالفة انه يدق الجرس، لا يدف الباب ويدش، يعني كان عند الرجال او كان عند النساء، هذه اختفت الان. هذه النوعية من الجلسات شنو كان محورها، شنو كانت ضيافتها، النقاشات اللي كانت فيها، سوالف الفريج مثلا، فلان بيعرس، فلان بيخطب؟
0: فعلا كانت اجتماعات تدور حول الاحوال الاجتماعية اليومية، خاصة بالفريج نفسه، اخبار الفريج، شنو صار، الله كافي نشر، منو مات، منو بيعرس، هذه المستجدات بالمجتمع.
2: وأخبار المجتمع تنتقل فيها.
0: نعم نعم، لأن أول التليفون قليل، مو كل البيوت فيها تليفونات، وأيضا يعني النساء يكونون شوي يعني عندهم فتشة وقت العصر، ما يكون مكتظ بالأعمال المنزلية والمسؤوليات، فهذا بالنسبة لهم متنفس.
2: نعم.
0: أنه يتزاورون وشوية يعني يفضفضون.
1: بس الحلو في الموضوع أيام قبل مثل ما أشوف في المسلسلات يعني تشوفين حتى هذه الجلسات ما تكون أغلب الأحيان عفوية، يعني كل واحدة تدلع، جاب لها رجلها مثلا، اللي جاب لها مرتعشة، اللي جاب لها معابض.
0: طبعا فيها المباهات أكيد.
1: المباهات هذه هل كانت فقط بهذه الأشياء ولا كانت يعني حتى في الملابس، في ملابس كانوا يلبسوها أيام قبل كانت فعلا يعني للمباهة في ذاك الوقت؟
0: طبعا أول ما كان الكل عند القدرة المادية نفس الحين كلنا نقدر نلبس، كلنا نقدر نشتري، كلنا نقدر نسافر. أول لا، أول في ناس دخلهم محدود، وهذا في غالب المجتمع، الأغنياء كانوا قلة، فاللي يتيسر لها أن زوجها يجيب لها شيء أكيد راح تباها فيه، لأنه نادر.
2: نعم.
0: مو الكل يقدر يشتري، ولا الكل يقدر يسوي، ولا الكل يقدر يحط.
2: نوع
0: تلقاها فرصة.
2: نعم، نوع المجالس يمكن تحديدا في الكويت أكثر من غيرها في دول مجلس التعاون، تطورت المجالس الرجالية من مجرد مجلس وسوالف يعني جلسة عادية، مجلس عادي، إلى ديوانيات، والديوانية حتى الآن مستمرة، وحتى دورها الاجتماعي صار مختلف أكثر تطورا.
0: صح صح.
2: نعم، كلمينا عن دور الديوانيات، هل للحريم أيضا ديوانيات ولا بس للريايل؟
0: والله إحنا في آخر السنين في بعض النساء استحدثوا دواوين نسائية تكون مقتصرة فقط على النساء، وهي في الأغلب تكون منتديات ثقافية.
2: حلو.
0: يعني هم يسمونها ديوانية، لكن لما تشوفين حقيقتها هي يكون منتدى ثقافي للنساء. لكن أساسا الديوانية للرجال في الكويت.
1: الأول كانت يعني ما أدري، يمكن صار قلتي مثل ما قلتي إن صار المقلط هذا في الفترة الأخيرة. قبل كانوا يستقبلوا في حوش البيت. الحوش هو كان، هل الحوش يختلف يعني إذا كانت العائلة مثلا غنية يكون مثلا مثل الكراسي أو هذه الشوي المرتفعة وبعضهم جلسات، ولا كلهم كانت الجلسات هذه اللي فيها مساند وتكايات؟
0: على حسب ما هم يبون يحطون. غالبا يفرق حجم الحوش، حجمه وموقعه في البيت إذا كانت العائلة غنية.

0: يكون حوشهم وايد كبير. وعندنا بالكويت في عادة دق الهريس قبل رمضان كانوا يسوونها في بيوت المقتدرين في حوش الأغنياء، لأنه يكون كبير ويجمع الناس هذه يعني يسعهم
1: يجمعهم. يتهيألي مو بس في دق الهريس، حتى لما تصير مناسبة ولا عرس يجتمعوا عشان يخلصوا.
0: يسوونه في البيت الكبير اللي هو بيت الأغنياء، لأنه يفرق بالحجم.
2: نعم
0: يكون وايد كبير.
2: تطور المجتمع الخليجي، النهضة ما شاء الله بكل أنواعها صارت عندنا. هل حافظنا على يعني عاداتنا تقاليدنا ولا تغيرت مع الزمن؟
0: والله مو كل العادات تغيرت، بس لا زالت الزيارات موجودة، صلة الرحم موجودة، المناسبات الاجتماعية سواء كانت فرح أو حزن الناس دائما حاضرين فيها، الأقارب قبل الغريبين، وفي بعضهم تغيرت مع تغير الزمن مضطرين، لأن إحنا الحين تغيرت حياتنا، حتى مشاغلنا صارت أكثر، الدوامات صارت أكثر وأطول، والمرأة قامت تشتغل مو بس الريال.
2: صح.
0: فعلى حسب.
1: والزيارات كانت في ما تقتصر فقط يعني على المناسبات، كانت حتى على الأعياد، الأعياد كانت فيها زيارات خاصة. هل كانوا أيام قبل يزوروا نفس الشيء بيوت معينة ولا لا؟ حتى يعني يزوروا بيت الجد الكبير وبعدين يمروا على الجيران يعني، ولا كان مقتصر فقط على بيت الكبير؟
0: لا طبعا مقتصر على بيت الكبير نظرا لبعد المسافة. وأول لما كانوا يزورون، أنا أتكلم عن الكويت، لما كانوا يزورون من مكان بعيد يجون حق مكان معين مثلا أو فريج معين حق بيت عمهم ولا بيت يدهم وما يحصلون أحد، كانت المرأة الكويتية تقطع قطعة من القماش اللي مغطية فيه شعرها تربطها على الباب.
1: نحن جينا يعني.
0: بعدين يكلمونهم إيه ترى إحنا جينا وهذا الدليل إحنا ربطنا
2: من اللفة. من البوشية.
1: بس لفت انتباههم جايين من مكان بعيد. هم جايين مكان بعيد. طيب وين يباتوا عند ناس ولا يعودوا يرجعوا من وين ما جوا؟
0: غالبا كانت الزيارات تبدأ من بعد الفجر وتنتهي قبل لا تغيب الشمس.
1: ما يباتوا يعني؟ لكن
0: لا ما يباتون، لكن احنا عندنا من فيلتشا، جزيرة فيلتشا، اللي يون من فيلتشا يباتون عند أهلهم.
1: تكون بيوت مهيئة يعني؟
0: طبعا أكيد البيوت أول كبيرة.
2: عكس الحين يعني.
1: صحيح كبيرة، بس كان الكل ساكن فيها يعني، الأخ ومرت الأخ والأم والجدة، فهل يمدي يعني؟
0: الحين لأن التمدن خذانة، فكل الأولاد كل واحد صار لبيت.
2: صح.
0: والبنت تروح بيت زوجها، فتمون آخر شيء يظلون الأب والأم الحين في هالأيام.
2: نعم.
0: لكن أول لا، أول كانوا يعيشون وموتون بنفس البيت، الأولاد والأحفاد وعيالهم.
2: أساليب الضيافة يعني ما بين القهوة والتمر والأكلات القديمة، بيسوون مثلاً قرص عقيلي، بيسوون درابيل خنفروش، شنو كانت أشكال الضيافة اللي كانت تقدم ومتى تقدم؟
0: متعارف عليه في شاي الضحى، شيء بسيط يعتبر سناك، وإذا كان غداء أو عشاء يكون مثل وليمة، يكون طبخ ويكون إدام اللي هو بروتين.
2: نعم.
0: لحم، سمك، بياي، ربيان، وأحياناً إذا العصاريك فاكهة أو حلو من صنع البيت.
2: حبيت البساطة وقدعوا معانا.
1: لكن أنا بسأل أكيد. بالنسبة للزيارات هذه هل كانت فيها مشاركة يعني، ولا كل مثل ربة البيت هي اللي تستقبل وهي اللي تحط، ولا كانت حتى ديل اللي جايين زيارة يقوموا يساعدوها، يصبوا القهوة، يصبوا الشاي؟
2: الجيران أيضاً ممكن يشاركون. الجيران.
0: طبعا اكيد من اول، ولا زلنا محافظين على هالعاده ان الواحد ما يدخل، هي بتجيب معاها شيء، اللي رايحه زايره بتجيب معاها شيء اكيد من بيتها. احنا من زمان كلنا شعوب الخليج عندنا عيب الواحد يدش ايده ما فيها شيء،
1: وتنادي بعد على جارتها والله ده بيجون اليوم بيت فلان تعالي ساعدينا.
0: طبعا اكيد هم كلهم يتساعدون، حتى ضيوف يتساعدون، اول ما في خدم يعتمدون يخدمون نفسهم بنفسهم.
2: نعم. تغير مفهوم الكرم ما بين أول والحين بطريقته وبأسلوبه، ولا بعدنا زي ما إحنا؟
0: لا والله أنا أشوف الكرم لا زال، والله يزيد إن شاء الله ويتمم علينا، نفسه، لكن تغيرت الأشياء اللي كنا نجيبها.

0: مثل
1: يعني
0: شنو؟
1: أول كانت أكل، الحين صارت هدايا، صارت جناط وميك اب
0: صرنا
1: وعطور
0: يمكن صرنا نتكلف أكثر، صارت في ضغوطات حتى على الأسر أنا أعتقد.
1: طبعا طبعا، لأن طبيعة الحياة تفرض علينا الحين حتى الغلاء.
0: نعم
1: احنا الحين الموبايل صار جزء، شيء مطلب أساسي في الحياة، ما صار كماليات الموبايل.
0: نعم شيء صحيح.
1: والموبايلات شفتي أسعارها،
2: بس الزوارة ما زالت موجودة يعني، وأغلب النساء قاعدة تحافظ على عادة الزوارة وترجع فيها بعد لنفس الأشياء القديمة والتراث القديم اللي كان أيام قبل.
1: احنا بالكويت عندنا زوارة وعندنا تسيورة، وفي فرق بينهم.
2: شنو الفرق بين التسيورة؟
1: زيارة قصيرة.
2: هذه التسيورة القصيرة.
1: نعم، الزوارة عندنا بالكويت تبدي، كانت أول تبدي من الصبح لغاية المغرب.
2: الله أكبر، شهادة تنام عندهم.
1: في وقتنا الحالي لا، الزوارة تصير يا أما غدا يا أما عشاء، نظرا لمشاغل الحياة.
0: هذه اللي نسميها إحنا هنا في السعودية يسمونها الدورية.
1: نعم،
0: إن كل أسبوع في بيت أحد.
1: صح. نعم. صح بالضبط.
0: وحبيت أنا أنه يعني لسه إحنا محافظين على عاداتنا هذه وحدثناها بنعم حدثناها بالزمن مع الزمن، شلون يعني نراعي نفسنا وفي نفس الوقت ما نقطع عاداتنا وأصولنا.
1: طبعا.
0: نعم، شكرا لك الباحثة الأستاذة فاطمة العمر على هذه المعلومات الجميلة من الكويت الحبيبة، وأكيد إحنا وياكم على تواصل دائم، واللي يربط بيننا هو أكثر من العادات والتقاليد، إحنا طبعاً. أصل واحد.
1: طبعا طبعا، والله لا يفرقنا إن شاء الله، وشكرا على استضافتكم وما قصرتوا.
0: الله يحفظك، شكرا لك.
1: الله يسلمك.
2: هذه التسيورة ذكرتني بأمي الله يحفظها، دايما تقول أذكر أيام قبل تقول جايتنا تسيورة بس شوية وبتروح.
0: التسيورة أنا المسمى جديد علي، يعني أول مرة أسمعها من الأخت فاطمة.
2: لا فعلا التسيورة هذه اللي جاية يعني مثلا يا أما بتسلم يا أما بتجيب حاجة، يعني تكون جارش، يعني
0: زيارة قصيرة
2: بسرعة قصيرة، حتى بعضهم يكون يعني واقفة عند الباب تقول تفضلي تفضلي، ولا والمشكلة يوقف عند الباب وتطول السالفة يا عارفات،
0: ليتها تدخل وتختصر علينا الوقفة.
2: زي ذكرني بهذه الأيام قبل كما في سيارات اللي يوصل يا الأخ يا الزوج يا أحد، صح. يعني فيقول تقول له ما بس دقيقة يعني أنا عند الباب ما بطول الحين تطلع
0: نص ساعة نص ساعة عند الباب،
2: ولا بالضبط ولا في جوالات أيام قبلها
0: تدق عليها مثلا تقولها يلا اختصري وتعالي،
2: ما تشوف لعباتها عند الباب وهي ما طلعت.
0: من العادات الجميلة اللي ما زلت أشوفها صراحة يمكن في الفرجان أكثر من المدن الحديثة هي عادة الزيارة اليومية، هذه تسيورة مو تسيورة، هي زيارة ولكن يومية. في بيوت مفتوحة يدف الباب ويدخل، دف الباب وتدخل وتقعد، لكن أبو ساعتين ثلاث ساعات اللي هي عصرية يتقهون، في مثلا مكسرات، في تمر، ممكن يوم من الأيام مثلا واحدة من أصحاب البيت تكون مجهزة كيك، مجهزة شيء، حتى الضيوف لما يجون يجيبون معاهم حل القعدة اللي ممكن تجيب معاها شيء مثلا هي شافته واستحلته لجلستهم العصرية.
2: هذه ما زالت بصراحة، بس
0: مش موجودة في المدن.
2: لا لا لا، هي سالفة ان مثلا زيارات هي ما زالت موجودة، وبالعكس تطورت وصارت فيها الكرم بعد اكثر بحكم ان الحالة المادية اختلفت ما بين اليوم والامس، بس ان سالفة ان انا الباب مفتوح ويدخل اي احد لا. ليش؟ لان الحين الاحياء الأول أنتي تعرفي هذا الجار وهذا الجار وهذا هذا ولد فلان وهذا ولد فلان،
0: صح.
2: الحين من ما تعرفيهم إلا لما تسوي جروب، وبعض
0: هذا اللي أقول لك هم موجودين في الفرجان مش في المدن. أهل الفرجان أهل الفرجان لسه يعرفون بعض، في الأغلب هم عائلة واحدة،
2: بس الحين لما يصير في جروبات الحين في الأحياء وخلاص تعرفيهم كلهم، عادي يصير نفس الشيء، شوفي الجارة جاية مثلا تقولك والله تنغص لك على حاجة، يعني صح. ما زال موجود ترى، وقلت لك هذا الكرم، يعني تشوفي الحين لما تروحي لما تعزم
0: طبعا أصيل،
2: لما تجي زيارة حتى هذه زيارات على قولش الدورية هذه هذه تشوفي أنت تسوي وتسوي وتشتري، في النهاية تقولي يا ليتني وش اللي ما جابوه، وش اللي ما جابوه من كتر
0: ليش أنا طابخة وليش متكلفة وليش شارية والعالم كلهم جابوا معاي.
2: اي ما زال هذا موجود، صحيح. بس اختلف شوي، صرنا يعني بحكم أنه ما نعرف فلان، ما نعرف علان، الأول عائلات يعني صغيرة، حتى الحين في المدرسة الأولاد الأول تطمني عليهم وين رايح، تسألي فلان جه فلان ولا ما جاء، الحين تقولي هذا وين راح، مع من، بيت من، صح. منهم هذول،
0: هذه موجودة. ولكن أرجع وأقول المدن غير القرى طبعا. وإن تغيرت بيئة القرى قليلا شوي، تغيروا مو مثل أول، ولكن بعدهم تلاقي بيت فلان يقرب البيت علان، جيران بيت، كلهم عيلة واحدة متشعبة.
2: أستاذة فاطمة قبل شوي قالت إن هي أغلب شي زيارات تكون هي زيارات العائلية، وفعلا يعني إحنا ما زال يعني حتى بيت الجد يعني انتقلوا الحين، ما في أحياء شوي قديمة، انتقلوا للأماكن شوي، بس ما زال بيت الجد مفتوح، حتى شوفي مردود الباب.
0: نعم، ويلم العائلة كلها، وفي يوم أكيد إن كان جمعة أو سبت هو يوم التجمع العائلي، تلاقيه في هذاك البيت. هذا إضافة إلى ممكن الزيارات اللي ممكن تصير خلال الأسبوع.
2: أنا ما عمري شفت بيت جدي مسكر، كل الباب مردود، ما أدري شو قصته.
0: هذا اللي أقول لك، يدف الباب ويدخل.
2: بهذا وصلنا لختام حلقتنا، تقبلوا تحياتنا احنا، ونوجه شكرنا ايضا لكل من اتصل بنا ولضيوفنا الكرام، ونقدم ايضا لكم تحية خاصة، نحن طاقم البرنامج من الاعداد والتقديم عرفات الماجد، وانا ميعاد آل حسن، والاخراج خليل عيسى، اليوم طاقم صغير.
0: الى اللقاء، وبداية عام دراسي موفقة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: التاسعة مساء في الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا إلى نشرة إخبارية مفصلة ينفذها علي الحصيني، يقرأها أبو الغيث الحيدر، عناوينها تقول: العلاقات السعودية الفرنسية 100 عام من العلاقات الدبلوماسية المتميزة. وزارة التعليم تعلن استكمال استعداداتها لانطلاق العام الدراسي الجديد. حرس الحدود يحبط محاولات تهريب أكثر من 3 ملايين قرص من مادة الإنفيتامين ومواد خاضعة لتنظيم التداول الطبي. ترامب يلوح بأوراق ضغط يمكنه استخدامها بقوة ضد إيران خلال الأسابيع المقبلة. إلى التفاصيل، أهلا بكم. بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود واستجابة للدعوة الموجهة من الرئيس الفرنسي، غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد متوجها إلى زيارة دولة فرنسا. العلاقات السعودية الفرنسية تمتد لمئة عام من العلاقات الدبلوماسية المتميزة، حيث تقوم على تاريخ مشترك وطموحات مشتركة وشراكات ثنائية في جميع المجالات. نستمع للتقرير التالي.
2: في 2 ديسمبر لعام 2024 دخلت الطائرة الرئاسية الفرنسية الأجواء السعودية، ترافقها طائرات من القوات الجوية الملكية حتى هبوطها في مطار الملك خالد الدولي بالرياض. كان إيمانويل ماكرون يبدأ زيارة دولة إلى المملكة. 3 أيام امتدت من الرياض إلى العلا وانتهت بما هو أبقى من مراسم الاستقبال واللقاءات الرسمية، صيغة جديدة لشكل علاقة البلدين، شراكة استراتيجية، ومجلس يتولى دفعها ومتابعة مساراتها. وهكذا اختصرت زيارة واحدة مسافة قطعتها العلاقة على مدى نحو 100 عام، من اعتراف دبلوماسي وتبادل للزيارات إلى شراكة بات لها اليوم إطارها المؤسسي ومسارها طويل الأمد. وفي وصفه لما ظل ثابتا في هذه العلاقة عبر تاريخها، اختار ماكرون الثقة عنوانا لها وقال من الرياض: لقد كنا دائما شريكين موثوقين لبعضنا البعض. فخلال السنوات الأخيرة تقاربت المسافة بين الرياض وباريس بصورة لافتة، فمنذ 2018 وحتى نهاية 2024 شهد البلدان 5 زيارات متبادلة على مستوى القيادة في أقل من 7 سنوات، ومعها اتسعت الشراكة من حيث الحجم والنوع. ففي الدفاع شمل التعاون بين البلدين التدريب وتبادل الخبرات والتمارين العملياتية وتطوير القدرات الدفاعية. وفي الطاقة امتد التعاون إلى الهيدروجين والطاقة المتجددة والطاقة النووية المدنية. أما في الصناعة والتعدين فيرتكز جانب من التعاون على المواد الخام والمعادن الاستراتيجية والحرجة، فيما امتدت الشراكة في التقنيات المتقدمة إلى الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والفضاء والمدن الذكية، مرورا بالتعليم والسياحة وتنمية رأس المال البشري. وبذلك تقرأ العلاقة السعودية الفرنسية

0: من زاوية اتساعها إلى قطاعات تصنع المستقبل في البلدين، في تقاطع واضح بين أولويات رؤية المملكة 2030 وبرنامج فرنسا 2030.
1: أطلق التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب برنامج تحليل الخطاب المتطرف في الإعلام الرقمي في العاصمة الصومالية مقديشو. مستشار التحالف الإسلامي عبد الله القحطاني متحدثا عن أهمية مواجهة الإرهاب من خلال الإعلام.
2: وأنا من مقديشو عاصمة الصومال، هنا يتواجد التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، هنا يدشن ويطلق مبادرات ضد الإرهاب على المستوى الإعلامي والمستوى الفكري. أما لماذا الإعلام ولماذا هذه البرامج؟ فلأننا أصبحنا في حرب شعواء من هذا الإرهاب الأسود ضد الشعوب وضد الدول وضد الاستقرار من خلال الإعلام، فما بالك أن يكون هو الإعلام الرقمي. ولذلك استبق التحالف ببرامج ومبادرات لهذه الأعمال، وأعد عدة برامج ومبادرات بالتنسيق مع الحليف وعضو التحالف جمهورية الصومال الفيدرالية، وأعد هذه الأعمال. واليوم هنا في مقديشو عاصمة الدولة تم تدشينها وإطلاقها بحضور عدد كبير جدا، معالي وزير الدفاع ومعالي مستشار الأمن القومي الصومالي ومفكرين وقادة مجتمع وجامعات وأمنيين، كل هؤلاء تواجدوا وأشعرونا حقيقة بكلمات مؤثرة. قالوا: لم نعد لوحدنا في الميدان، لم نعد نشعر بأننا نحارب الإرهاب وحدنا، وجودكم معنا أشعرنا بالطمأنينة وعاد لنا الأمل بأننا نحارب الإرهاب جميعا وأنكم معنا في المقدمة.
1: وأشار مستشار التحالف الإسلامي إلى أن المسؤولين الصوماليين أشادوا بالدور السعودي في دعم الصومال ودعم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.
2: معالي وزير الدفاع ومستشار الأمن القومي والمؤثرين والإعلاميين والقادة بشكل عام كلهم أشادوا بالتحالف، ولكنهم توقفوا طويلا عن دور المملكة العربية السعودية، عن دور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وسمو وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان رئيس مجلس وزراء دول التحالف. جميعهم أشادوا بدور السعودية في هذا المجال، عرجوا على مشاريعها وعلى إنمائها وعلى علاقتها الخاصة بالصومال وعلى جهدها من خلال التحالف. معالي وزير الدفاع الصومالي أشار مباشرة إلى دور التحالف وإلى جهد المملكة العربية السعودية بهذا التحالف وإلى وجودها وإلى دعمها اللامحدود. الصومال دولة مهمة بموقعها الاستراتيجي وبدورها المؤثر في الأمن الإقليمي في إفريقيا وفي آسيا، وبالقرب من البحر العربي ومضيق باب المندب وخليج عدن والمحيط الهندي والبحر الأحمر، ولذلك هذه الدولة تتبوأ مكانة استراتيجية مهمة جدا.
1: استكملت وزارة التعليم استعداداتها لانطلاق العام الدراسي الجديد غدا، حيث تتابع جاهزية المدارس والمنظومة التعليمية لاستقبال الطلبة بعد الإجازة الصيفية. وأوضحت الوزارة أن أكثر من 36 مليون نسخة من الكتب المدرسية وصلت إلى المدارس قبل بداية الإجازة الصيفية في خطوة تعد الأسرع من نوعها. المزيد في التقرير التالي.
3: مع انطلاق العام الدراسي الجديد تستعد مدارس المملكة لعودة الطلبة، فيما تكشف أرقام وزارة التعليم عن تغييرات تمتد من الكتاب المدرسي والمناهج إلى المعلم والطاقة الاستيعابية للمدارس. أكثر من 36 مليون نسخة من الكتب المدرسية وصلت إلى المدارس قبل بداية الإجازة الصيفية في توقيت يعد الأسبق. ومع عودة الطلبة للمقاعد الدراسية تتجدد بعض محتويات فصولهم، إذ طورت الوزارة 22 مادة دراسية وجودتها، إلى جانب إدراج 50 وحدة تعليمية في الذكاء الاصطناعي مع إطلاق مدارس خاصة للموهوبين. وتتسع الخيارات التعليمية بتوفير 200 مبنى لقطاع التعليم الخاص، تتيح نحو 160 ألف مقعد إضافي ضمن خطوات تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع. فيما تواصل الوزارة تطوير خدمات رقمية متقدمة تدعم تجربة الطالب وولي أمر

0: مديره والمعلم، أبرزها بوابة التعليم، الوجهة الموحدة لجميع خدمات التعليم. تتجه منظومة التعليم إلى عام جديد يمثل محطة من مسار رحلة تطوير ما يتعلمونه وكيف يتعلمونه ومن يقود رحلتهم التعليمية، بخطوات تواكب المتغيرات وتستجيب للاحتياجات لتعليم أكثر كفاءة وجودة.
1: أحبطت المديرية العامة لحرس الحدود محاولات تهريب أكثر من 3 ملايين قرص من مادة الإنفيتامين المخدر، وخاضع لتنظيم التداول الطبي، و2.8 طن من مادة الحشيش المخدر، و138 طن من نبات الجات المخدر، وقبضت على مهربيها بمناطق تبوك وجازان وعسير ونجران. المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر الجريني متحدثا عن هذا الإنجاز الأمني.
2: كما أعلن، ومن خلال ما تقوم به وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات وجهودها في متابعة هذه النشاطات، سواء التهريب منها أو الترويج التي تستهدفها من المملكة وشبابها، تمكنت ولله الحمد المديرية العامة لحرس الحدود من إحباط محاولات تهريب 942,485 قرص من مادة الإنفيتامين المخدر، و1,695,731 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، إضافة إلى 2 طن و800 كيلو من مادة الحشيش المخدر، و138 طن من نبات الجات المخدر قبضت على مهربيها، وذلك في مناطق عسير ونجران وجازان وتبوك، وهم 1,123 مخالف نظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية، و832 مخالف نظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، و25 مواطن. هؤلاء المهربين أو المستقبلين أثناء القبض يتم التعامل معهم حسب الإجراءات النظامية ويحالوا الجهات المختصة لينالوا العقاب المناسب لهذه الجرائم وهذه المواد التي يتم تهريبها أو ترويجها.
1: أفادت مصادر إعلامية نقلا عن مسؤول أمريكي بأن الرئيس دونالد ترامب يمتلك عدة أوراق ضغط يمكنه استخدامها بقوة ضد إيران خلال الأسابيع المقبلة، وفي وقت تتجه فيه واشنطن إلى تشديد الخناق الاقتصادي على طهران. أكد ترامب أن الضغوط الاقتصادية لا تعني التراجع عن الخيارات العسكرية، كما اعتبره مرة أخرى أن مضيق هرمز أرض أمريكية. إذن مستمعينا، الآن نعيد لكم أهم ما جاء في النشرة من عناوين. العلاقات السعودية الفرنسية 100 عام من العلاقات الدبلوماسية المتميزة. وزارة التعليم تعلن استكمال استعداداتها لانطلاق العام الدراسي الجديد. حرس الحدود يحبط محاولات تهريب أكثر من 3 ملايين قرص من مادة الإنفيتامين ومواد خاضعة لتنظيم التداول الطبي. ترامب يلوح بأوراق ضغط يمكنه استخدامها بقوة ضد إيران خلال الأسابيع المقبلة. انتهت النشرة، لكم تحية مستمعين على الحصين، أبو الغيث الحيدر، في أمل.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. كأس العالم للرياضات الإلكترونية.
1: استطاع نجم كأس العالم للرياضات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية بعد إعلان استثنائي بقيادة سمو ولي العهد حفظه الله الذي جعل من الأحلام واقعاً يرى، ضمن استراتيجية وطنية لتكون السعودية أول وجهة لهذه البطولة بمجموع جوائز تتخطى حاجز 60 مليون دولار أمريكي، وباستضافة استمرت على مدى شهرين متواصلين، إذ كان التتويج من نصيب فريق فالكونز السعودي النجم الأول والبطل الأمثل، والذي حظي بتكريم من سمو ولي العهد راعي الشباب وصانع الأمجاد والألقاب.

0: وعي.
1: لا شك أن العديد من المواهب تأتي بالفطرة، لكن بالرغم من ذلك كله فهي تحتاج إلى تدريب مستمر لرفع الكفاءة. ولكن السؤال، هل المواهب جميعها بالفطرة أم تأتي بالممارسة؟ الحقيقة في ذلك أن الاهتمام يشكل عنصراً رئيسياً في ترغيب الطفل بممارسة تلك الهواية، وأما تحويل الهواية إلى موهبة حقيقية فهو يحتاج إلى دعم كبير ومتابعة مستمرة وبحث عن أساليب جديدة ومناسبة للتطوير. وهذا ما يحتاجه الأطفال دائماً، والمتمثل بعائلة داعمة تؤمن بالموهبة وتصنع التغيير. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. الإيوان.
3: أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في الإيوان، وحياكم الله في حلقة جديدة ثرية بالثقافات المختلفة، نستعرض معكم فيها أخبار وموضوعات ثقافية متنوعة تظهر الحراك الثقافي السعودي في شتى المجالات، فكونوا معنا في رحلتنا الثقافية.

انطلاق مهرجان الأطاولة التراثي في الباحة برعاية سمو أمير منطقة الباحة. انطلقت فعاليات مهرجان الأطاولة التراثي التاسع ضمن فعاليات صيف الباحة 2026 بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية والقطاع غير الربحي في إطار الجهود الرامية إلى إبراز الموروث الثقافي والتراثي لمنطقة الباحة والمحافظة على عناصره وتعزيز حضوره بوصفه أحد المقومات السياحية والثقافية في المنطقة. ويضم المهرجان عدداً من الفعاليات والبرامج التراثية التي تستعرض أنماط الحياة في الماضي من خلال أركان للأسر المنتجة تعرض الملبوسات التقليدية والأكلات الشعبية إلى جانب عروض حية لأساليب البناء بالحجر ونحته وممارسة الزراعة والحصاد قديماً، إضافة إلى أركان للفنون التشكيلية. وتحتضن القرية التراثية متحفاً يضم مقتنيات تراثية متنوعة، فيما يشهد مسرح المهرجان أمسيات شعرية ومسابقات ثقافية وعروضاً للفنون الشعبية، بما يعكس الموروث الثقافي للمنطقة ويعزز حضوره لدى الزوار خلال موسم الصيف. هيئة الفنون البصرية تنظم فعالية الاستوديو المفتوح. نظمت هيئة الفنون البصرية فعالية الاستوديو المفتوح ضمن برنامج إقامة التقاء، وذلك بحي جاكس بالدرعية بمشاركة نخبة من الفنانين في تجربة فنية تفاعلية مع الجمهور. ويأتي تنظيم الفعالية في ختام الدورة الثانية من برنامج إقامة فنية الممتد لثلاثة أشهر في مدينة الرياض بمشاركة 14 فناناً وفنانة من المملكة العربية السعودية وأوكرانيا وصربيا والصين واليابان وفلسطين في رحلة إبداعية اتسمت بالبحث والتجريب وتبادل المعارف والخبرات عمل خلالها المشاركون في تطوير مشاريع فنية

0: جديدة تستكشف ممارسات وتخصصات متنوعة، ويتيح الاستوديو المفتوح للجمهور فرصة التجول بين الاستوديوهات والتعرف على الأعمال التي طورت خلال فترة الإقامة والتفاعل مع الفنانين. جلسة حوارية عن البروتوكول السعودي في المناسبات الرسمية. استضاف مجتمع التواصل المؤسسي ضمن مبادرة حوارات التواصل جلسة بعنوان البروتوكول السعودي في المناسبات الرسمية، وذلك في المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بحضور نخبة من المتخصصين والمهتمين بالتواصل المؤسسي والعلاقات العامة والبروتوكول. وشهدت الجلسة استضافة المدرب في البروتوكول الدولي والإتيكيت الأستاذ نايف الفيصل في لقاء تناول أبرز المرتكزات التي يقوم عليها البروتوكول السعودي ودوره في تعزيز الصورة المؤسسية ورفع جودة تنظيم المناسبات الرسمية بما يعكس هوية المملكة وقيمها. وتطرقت الجلسة إلى العلاقة بين البروتوكول والهوية الوطنية وأثر الالتزام بالمعايير المهنية في تنظيم الفعاليات واستقبال الوفود وإدارة المراسم، إلى جانب استعراض تجارب عملية ومواقف تطبيقية تعزز ثقافة البروتوكول في بيئات العمل في إطار يسهم في تطوير الكفاءات المهنية وتبادل الخبرات بين المختصين. وتأتي هذه الأمسية ضمن سلسلة حوارات التواصل التي ينظمها مجتمع التواصل المؤسسي بهدف ترسيخ المعرفة المهنية وفتح مساحات للحوار المتخصص واستعراض التجارب والخبرات في مجال التواصل المؤسسي والعلاقات العامة.
1: الإيوان على إذاعة الرياض.
0: أمسية ثقافية عن الأدب بين الصحافة الورقية والرقمية. أقامت جمعية الأدب المهنية بالرياض أمسية ثقافية متخصصة بعنوان الأدب بين الصحافة الورقية والرقمية، استضافت خلالها الكاتب والإعلامي بكر هذال لتسليط الضوء على طبيعة التحولات الهيكلية التي شهدتها الصحافة الأدبية في ظل الثورة الرقمية. وشهدت الأمسية نقاشاً عميقاً بين الحضور حول الفروق الجوهرية بين الأمس واليوم، وتم استعراض ملامح الصحافة الورقية التي تميزت بالتوثيق الرصين والعمق التحليلي في مقابل طبيعة الصحافة الرقمية وما فرضته من واقع جديد يتسم بالسرعة والانتشار العابر للحدود والتفاعل اللحظي مع الجمهور. وشهدت الأمسية حضوراً نوعياً من الأدباء والمثقفين الذين أثروا اللقاء بمداخلاتهم وأسئلتهم، حيث تحولت الأمسية إلى مساحة مفتوحة لتبادل الرؤى والخبرات عبر حوار ثقافي يعكس حيوية المشهد الأدبي والإعلامي.

0: موسم خيرات العلا وتجارب فنون الطهي المحلية. قدمت محافظة العلا خلال موسم الفواكه الصيفية تجربة سياحية تجمع ثراء الواحة الزراعية وفنون الطهي المحلية، إذ تنتقل محاصيل الموسم من بساتين النخيل والمزارع إلى موائد المطاعم والمقاهي التي تحتضنها البيوت الطينية التاريخية، لتمنح الزوار رحلة للتعرف على نكهات العلا الأصيلة في بيئات تعكس هويتها الزراعية والثقافية. وتعد المطاعم التراثية التي تحتضنها البيوت الطينية في البلدة القديمة إحدى أبرز محطات الموسم، حيث تقدم الأطباق وسط أجواء تستحضر تاريخ المكان وعمارة الواحة، فيما توفر المطاعم والمقاهي المطلة على المزارع والمنتجعات الصحراوية تجارب تذوق تجمع النكهات المحلية وإطلالات النخيل والتكوينات الصخرية والطبيعية الصحراوية المميزة للمحافظة. ويجسد موسم الفواكه الصيفية الذي يعد باكورة مواسم خيرات العلا السنوية التكامل بين الزراعة والسياحة والثقافة. النقوش الأثرية في محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية شاهد على تاريخ المكان وعراقته. تعد النقوش الأثرية وثائق تاريخية حية محفورة في الصخر وشاهداً على الحضارات الإنسانية القديمة، وتقدم دلالات واضحة على حياة الشعوب عبر العصور التاريخية المختلفة. وتضم محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية آلاف النقوش الأثرية والرسوم الصخرية القديمة، مثل النقوش الثمودية والنبطية ورسوم الحيوانات والكائنات البرية ومشاهد الصيد المنتشرة في مناطق المحمية التي تجسد الحياة اليومية القديمة، ومشاهد الصيد والحيوانات البرية مثل الوعول والجمال والخيول. وتعد المحمية من أقدم مواقع الاستيطان البشري في جزيرة العرب، لما تمتاز به من معالم فريدة ومتنوعة تجمع بين الطبيعة والجمال وطبيعتها البكر وهواءها النقي والتنوع الجغرافي والتراثي والآثار النادرة التي يعود بعضها لثمانية آلاف سنة قبل الميلاد، ومواقع أثرية وتاريخية مهمة يدل عليها ما يعرف بالفن الصخري القديم، والمستوطنات والآثار التي تقدم إشارات ضاربة في تاريخ المنطقة البشري، وهو ما يجعل من التراث الثقافي للمحمية جزءاً لا يتجزأ من قيمتها وجهود الحفاظ عليها. وتضم المحمية مواقع أثرية وتاريخية مسجلة في اليونسكو، وتحتوي على نقوش وفنون صخرية قديمة تعود لآلاف السنين، إضافة إلى تصنيف أكثر من 400 موقع تاريخي وأثري على خارطة المحمية. وتتوزع هذه الآثار بين مناطق الحدود الشمالية وحائل والجوف وتبوك و14 تشكيلاً جغرافياً مختلفاً، من جبال شاهقة إلى سهول واسعة وهضاب متموجة. ويزيد ثراء المحمية وجود العديد من المعادن القيمة التي تعد كنوزاً طبيعية نادرة، إضافة إلى التنوع الجغرافي الواقع ضمن تنوع إداري أيضاً لوقوع المحمية ضمن 4 مناطق إدارية: الحدود الشمالية وحائل وتبوك والجوف.
1: الإيوان على إذاعة الرياض.
0: هيئة الأدب تختتم النسخة الخامسة من مبادرة الشريك الأدبي. اختتمت هيئة الأدب والنشر والترجمة النسخة الخامسة من مبادرة الشريك الأدبي، وذلك خلال الحفل الختامي الذي أقيم في مركز الملك فهد الثقافي بمدينة الرياض، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبد اللطيف الواصل والرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة خالد البكر، ونخبة من الأدباء والمثقفين وشركاء المبادرة وممثلي الجهات الثقافية والإعلامية. وشهد الحفل تكريم الفائزين في المسارات الخمسة للمبادرة التي شملت المقاهي والأندية الثقافية والجمعيات ودور النشر والمساحات المشتركة بجميع فئاتها، تقديراً لتمييز مبادراتهم الأدبية وإسهامها في توسيع دائرة المشاركة الثقافية وتعزيز وصول الأدب إلى شرائح أوسع من المجتمع. واختتم الحفل بالاحتفاء بالشركاء المتميزين واستعراض أبرز المنجزات والقصص الملهمة التي حققتها المبادرة خلال هذه النسخة، تأكيداً لدورها في تعزيز التكامل بين القطاع الثقافي والقطاعين الخاص وغير الربحي، وترسيخ ثقافة أدبية مستدامة تسهم في تنمية المجتمع وإثراء المشهد الثقافي السعودي. وفي هذه الحلقة من الإيوان يسعدنا أن نستضيف الفائز بالمركز الأول في مسار الأندية الثقافية ضمن جوائز الشريك الأدبي، وهو مؤسس ومدير صالون نبل الثقافي الأستاذ منصور الزغيبي. حياك الله أستاذ منصور.
2: الله يحييكم، يا هلا والله وسهلا، وشكرا لكم لهذه الاستضافة.
0: بداية أستاذ منصور نبارك لك هذا الإنجاز، ونريد أن نعرف منك ماذا يعني لكم فوز صالون نبل الثقافي بالمركز الأول في مسار الأندية الثقافية ضمن طبعا فعاليات الشريك الأدبي في نسخته الخامسة.
2: بداية يعني أنا أشكركم على هذه التهنئة الكريمة، وحقيقة يعني هذا الفوز يعني

0: المستوى بل تجاوزه كذلك. والأجمل أن هذا الإنجاز لم يكن لصالون نوبل لوحده، بل هو انتصار، نقدر نقول انتصار لفكرة أن الثقافة قادرة على الوصول إلى جميع شرائح المجتمع حينما تقدم بروح قريبة من الناس.
1: جميل. أستاذ منصور، من فكرة ثقافية إلى مشروع وطني، طبعا مو أي مشروع وطني، مشروع وطني يحصد جائزة مرموقة، كيف تلخصون رحلة صالون نبل الثقافي وأبرز المحطات اللي صنعت هذه التجربة؟
0: طبعا نقدر نقول إن بدأت الرحلة يعني من إيمان بسيط لكنه كان عميق، يعني وهنا الثقافة يعني ليست حكرا على أحد معين، بل هو حق يعني لكل أفراد المجتمع. ومن هنا تأسس صالون نبل ليكون مساحة للحوار والقراءة والإبداع، وأيضا بناء الجسور بين المثقف والمجتمع. وخلال المبادرة الرحلة حرصنا على تنويع البرامج وابتكار الشراكات والانتقال إلى جميع المناطق المملكة والمحافظات واستضافة القامات الثقافية والأدبية، وكذلك إطلاق المبادرات النوعية والمسابقات الأدبية والاهتمام بالمواهب. وحرصنا على أن نربط الأدب بكافة المجالات كالفنون والتراث والرياضة والتقنية والقانون وغيرها من المجالات. وهذه التراكمات يعني الصغيرة هي اللي صنعت التجربة حقيقة، يعني حتى يعني اليوم نشوف يعني أصبحت الثقافة حاضرة في مساحات لم تكن يعني تصل إليها من قبل بفضل هذه المبادرة النوعية.
1: أصبحت جوائز الشريك الأدبي من أهم إحدى المبادرات المؤثرة في القطاع الثقافي. بالنسبة لك أستاذ منصور، كيف تقرأ دورها في تحفيز الصالونات والأندية الثقافية على تطوير برامجها ورفع جودة أدائها وكذلك صناعة التنافس الإيجابي؟
0: أعتقد أنه يعني لا شك أن المبادرة لعبت يعني ساهمت مساهمة كبيرة في الارتقاء بالعمل الثقافي، وهذا نشوفه في كافة المسارات، ومن ضمن المسارات مسارات الأندية والصوالين. تجربة صالون نوبل هنا أنه مو فقط يعني أنها تقدم وتبني برامج ثقافية وتقيمها، بل يعني من خلال المبادرة سعينا إلى بناء أثر ثقافي مستدام. وكنا نسأل أنفسنا يعني دائما ماذا سيبقى بعد انتهاء الفعاليات، واهتمامنا يعني او اهتمينا كثير يعني بالشراكات والمبادرات المجتمعيه وحتى اليه وعمليه التوثيق وابراز المواهب السعوديه وتقديم الادب بصوره تلامس الحياه اليوميه، طبعا مع المحافظه على جوده المحتوى. وكما حرصنا ايضا على ان تكون الثقافه يعني حاضره في كافه الاماكن يعني كالمستشفى والفندق والمكتبة والمتحف والفضاء الرقمي، ليصبح يعني حضورها حضور الأدب يعني جزء من الحياة اليومية وفق أهداف المبادرة الاستراتيجية.
1: جميل. أستاذ منصور، يعني بعد تحقيق هذا الفوز وهذه الجائزة، إلى أي مدى غير الفوز بهذه الجائزة من حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الصالون؟ وهل يعني بدأتم بالفعل التخطيط لمرحلة جديدة بعد هذا الإنجاز؟
0: أود أقول بداية إن يعني إن مبادرة الشريك الأدبي يعني هي مبادرة يعني من أنجح المبادرات الثقافية في السنوات الأخيرة. استطاعت أن تصنع بيئة يعني تكاملية وتنافسية قائمة على يعني الجودة والابتكار والأثر، وهذا مما ساهم ودفع الأندية والصالونات إلى يعني وغيرها من المسارات إلى التفكير بطريقة أكثر احترافية وإلى قياس أثر برامجها وبناء الشراكات أيضا والبحث يعني عن الأفكار الجديدة. والأهم أنه يعني أسهمت في تحويل الثقافة من جهود فردية متفرقة إلى منظومة وطنية متكاملة طبعا تعمل وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
1: جميل. موضوعات الأمسيات والضيوف، كيف يتم اختيارها وإيش المعايير اللي تضمن استمرار الحضور الجماهيري والتفاعل مع فعاليات الصالون؟
0: طبعا هناك معايير يكون من خلاله اختيار الموضوعات، ولابد تكون الموضوعات يعني مرتبطة

0: يعني ذات قيمة ومرتبطة بالأهداف المبادرة، وكذلك مرتبطة متصلة في الاهتمامات المجتمع، وأن تكون قادرة هذه الموضوعات على الإضافة، ونحرص فيها يعني على التنوع والتجديد، وأيضا الأدب يعني كيف تداخله مع العلوم والمعارف الأخرى كالفلسفة، كيف يتقاطع مع الفنون والتراث يعني وغيرها من المعارف. أما من ناحية الضيوف يعني فيتم اختيارهم بناء على عمق تجربتهم وقدرتهم على تقديم المعرفة بأسلوب يعني قريب من الناس. نؤمن إنه نجاح الفعالية يبدأ من حسن يعني اختيار الفكرة قبل اختيار المتحدث.
1: ممتاز. المملكة العربية السعودية مؤخرا أستاذ منصور تشهد حراكا ثقافيا متسارعا في ظل طبعا رؤية المملكة 2030. كيف أسهم هذا التحول في نجاح المبادرات الثقافية المستقلة ومنها صانون نوبل؟
0: يعني مثل ما ذكرت وتأكيدا لكلامكم فعلا يعني لا شك يعني ما نشاهد اليوم هو تحول ثقافي غير مسبوق، وأصبحت الثقافة يعني إحدى محركات التنمية الوطنية، وهذا ما يعني أوجد بيئة حاضنة للمبادرات والمواهب والمبدعين. ورؤية المملكة 2030 فتحت آفاق واسعة للعمل الثقافي، وجاءت الوزارة يعني بهالمبادرات النوعية لترجمة الرؤية إلى برامج عملية وواقعية، وأصبح يعني من الممكن المبادرات المستقلة أن تعمل ضمن هذه المنظومة الرسمية الداعمة يعني لها، وأن تحقق أثرا ملموسا أكثر على مستوى الوطن.
1: أيضا يعني في مسألة اكتشاف المواهب، صناعة الحوار، تعزيز القراءة، ربط المثقف بالمجتمع، أعتقد أنه هذه أيضا من الإسهامات اللي أسهمت فيها الصالونات الثقافية اليوم. كيف ترى دور الصالونات في تعزيز هذه الجوانب؟
0: الصالين اليوم يعني مو فقط أن تعقد أو تقيم الأمسيات والفعاليات، بل هي منصة لاكتشاف المواهب وتمنح المساحة للمواهب والمبدعين، وأيضا هي يعني مختبر للأفكار، ونقدر نقول أنها جسر بين الأجيال ومساحة للحوار يعني الحوار الحضاري. وكذلك أنه يعني هاللقاءات والفعاليات والمبادرات والمساهمات لا شك أنها يعني اللي تقيمها الصوالين والأندية أنها تسهم في تعزيز القراءة وتنمية الذائقة وإبرازهم اللي هم المواهب والمبدعين، وبناء الشراكات وربط الثقافة بالحياة الناس. وكلما يعني اقتربت الصالونات من المجتمع زاد أثرها واستدامتها.
1: جميل جدا. دعنا نتحدث عن المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي لتوسيع أثر الصالون. طبعا كيف توظفون المنصات الرقمية، وأيضا كيف توظفونها في الوصول إلى جمهور جديد داخل مناطق المملكة وخارجها؟
0: طبعا نوبل تنظر إلى المنصات الرقمية على أنها امتداد طبيعي للعمل الثقافي، ونحرص على يعني توثيق هذه الفعاليات وإنتاج المحتوى الأدبي وبث اللقاءات وإبراز المبادرات من خلال المنصات الرقمية من أجل الوصول إلى يعني جميع فئات المجتمع من مختلف مناطق المملكة وبل حتى خارجها. فالتحول الرقمي لا شك أنه منح الثقافة فرصة لتتجاوز حدود المكان وأن تصل إلى كل مهتم أينما كان.
1: جميل جدا. أستاذ منصور، في ختام هذا اللقاء، ما الرسالة اللي توجهها للشباب الراغبين في إطلاق مبادرات ثقافية، خاصة مع وجود مبادرات داعمة مثل جوائز الشريك الأدبي التي أصبحت تفتح آفاق جديدة للإبداع والتميز؟
0: حقيقة أنصحهم بأن يبدوا الفكرة الصادقة وأن يجعلوا الأثر هدفهم الأول، ولا ينتظرون الظروف المثالية. فالمبادرة الكبيرة يعني دائما تبدأ وغالبا بخطوات صغيرة، وأقول لهم اهتموا بالجودة والتخطيط والاستمرارية والابتكار والبحث عن الشراكات، أيضا أهمية ووجوب التناغم مع المبادرات الوطنية التي أوجدتها وزارة الثقافة مشكورة، لأنها تفتح لا شك يعني آفاقا واسعة لكل صاحب فكرة جادة. كذلك يعني السعي يعني نشر الجمال الثقافي السلوكي والاحتفاء بالناس والعمل على تطوير مهارات الاتصال، لأنه لا يتحقق أي مشروع أي يعني وأي أثر من دون ذلك.
1: الله يعطيكم العافية الأستاذ منصور الزغيبي، مؤسس ومدير صالون نبل الثقافي، شكرا لتواجدك معنا اليوم في برنامج الإيمان.
0: لكم الشكر والدعاء.
1: الله يعطيكم العافية.
0: يا هلا وسهلا. يا هلا.
2: الإيوان على إذاعة الرياض.
1: وفي ختام رحلتنا الثقافية في الإيوان، نودعكم مع أريج الثقافة والفنون، على أن نلتقيكم مجددا في حلقة قادمة ثرية بالثقافات والفنون السعودية، فكونوا على الموعد. معي أنا تهاني عطيف، ومن الإعداد بندر الهاجري، ومن الإخراج عبير عبد الرحمن. دمتم في أمان الله.
2: الإيوان. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

قنطورة سيدة الوقت وحارسة المواسم. في بلدة لم تصنع من حجر فقط، بل من ذاكرة تدار بالشمس، وفي قلب العلا حيث التاريخ لا يكتب بالحبر بل ينقش على وجوه الجبال، تنهض الطنطورة لا كساعة حجرية بل كوصية من أجداد لا يعرفون النسيان. قيل إن الشمس كانت تطرق باب العلا كل يوم، لكن أحداً لم يضبط موعدها بدقة حتى ظهرت طنطورة بمئذنتها الهادئة تقف كأم تعرف متى يروى الزرع ومتى يحصد. ليست مجرد مجسم، بل هي ساعة من نوع لا يصنع بل يلهم. كان أهالي العلا ينظرون إليها كل يوم، إذا لمس ظلها ذاك الحجر علموا أن الشتاء جاء، وإذا تسلق الظل حد الطنطورة فقد آن أوان الحصاد. في زمن لم تكن فيه التكنولوجيا تعرف حتى اسم الوقت، كانت الطنطورة تحدث السماء وتقرأ الشمس وتمنح الأرض موعدها. واليوم لا تزال طنطورة واقفة، لكنها لم تعد تخبرنا عن الفصول، بل تخبر العالم عن حضارة قرأت الزمن قبل أن يخترع الوقت. طنطورة العلا ليست مئذنة بل قصة، وليست ساعة بل توقيع الأجداد على وجه الشمس.

إذاعة الرياض نبض الوطن. على جوك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا يا هلا ويا مرحبا، حياكم الله، أسفرت وأنورت، يعني مشتاقين لكم كثير كثير كثير. حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعين الأعزاء، لحلقة جديدة مباشرة من برنامجكم على جوك.

راح نتكلم اليوم عن أشياء كثيرة إن شاء الله في هالحلقة. راح نستمر معكم لساعتين من الوقت، يا رب إن شاء الله نكون ضيوف خفاف على قلوبكم ونقدم شيء إن شاء الله يلقى استحسانكم بإذن الله. ولكن في البداية أحب أقدم لكم تحية فريق العمل نوف الرخيم من الإعداد، وتحية مخرج البرنامج علي الحصيني، وتحية محدثكم أبو الغيث الحيدر.

قولوا لي كيف أخبار زي ما يقولوا الليلة اللي تسبق يعني بداية الدراسة، كيف أخباركم اليوم؟ مين اللي طالع من البيت علشان يقول خلني أفلها لآخر مرة أو آخر ليلة، بعدين بكرة بتكون فيه استعداد للدراسة؟ يعني الحقيقة الدراسة هذه استعداداتها يعني غير اللي يستعد بالدفاتر والأقلام، اللي يستعد بالشنط، اللي يستعد بوقت النوم يبغى يغير وقت توقيت نومه، الملابس استعدادات يعني على قدم وساق، روح ودي للحلاق، روح جيب من عند الحلاق، روح سو، روح المغسلة، حاجات كثيرة كثيرة كثيرة. فما أدري كيف استعداداتكم اليوم للدراسة، يا رب إن شاء الله تكون النفسية حلوة. إحنا نتذكر زمان لما كنا ننتقل من مرحلة لمرحلة، يا أخي والله كان

النفسية مرة تكون حلوة، يعني يكون في حماس أنك ترجع للدراسة علشان تدخل مرحلة دراسية جديدة، فصل جديد، ممكن أحيانا أصدقاء جدد لما يكون تتغير أحيانا المدرسة من مدرسة الأخرى، حتى أحيانا يعني من شعبة الأخرى كمان أحيانا يجون ناس جدد، لأن احنا نعرف الآن المرحلة صارت مثلا ألف وباء وكذا، فأكثر من شعبة، فأحيانا تتغير ويكون في أشخاص جدد تقابلهم، فكان الوضع في حماس ولا لا؟ كان في حماس. عموما هذا مش موضوعنا، هذا بس يعني قاعد أسولف معكم كبداية، حتى المخرج قاعد يناظر فيني يقول لي كيف شو السالفة، مو موضوعنا والله، مو موضوعنا، بس يعني قاعد أسولف معكم زي اللي يقولك يفتح لك قلبه، قاعد أفتح لكم قلبي أتكلم معكم عن هذا الموضوع. لكن موضوعنا اللي راح نطرحه في فقرة وش جوك، يعني راح نستقبل إن شاء الله عليه اتصالاتكم ومشاركاتكم. هذا الموضوع يتكرر كثير وعند الكل، ما في شخص الآن يسمعني هالموضوع ما صادفه أو ما جمعه أو ما قابله في يوم من الأيام.

يعني في أشياء يا جماعة الخير ما دائما نحبها ممكن من النظرة الأولى أو نكرهها من النظرة الأولى. يعني حتى أحيانا لما تطلع تبغى تشتري شيء وأنت يمكن ما تعرفه وما لك خلفية عنه، مثلا في السوق أو في أي مكان آخر، أول شيء كذا تناظر فيه فتحس أن إيه ودك تشتري، ودك تأخذ، ودك تقتني. فالموضوع هذا يعني ممكن في شبه. ليش؟ لأن نتكلم إحنا عن الانطباع الأول. الانطباع الأول أحيانا يكون ظالم، الانطباع الأول، وأحيانا يكون منصف. أحيانا ممكن يكون ظالم لك أنت الشخص اللي تقابل الناس فبعد فترة تسمعهم يقول لك يا أخي والله صدق أول ما شفتك توقعت أنك مغرور، أول ما شفتك يا أخي قلت ما أبغى أسولف مع هذا الشخص، توقعتك أنك يعني تزعل بشكل سريع، أو أنه شافك في موقف من المواقف وصار من بعدها خلاص يحاول أنه يبتعد عنك أو يحاول ما يقرب للمكان اللي أنت موجود فيه. ليش؟ كلها من الانطباع الأول، كلها من النظرة الأولى. ما تدري هل هي من النظرة الأولى، هل هي من الشكل، ممكن الواحد يتولد عنده هالانطباع خاطئ، هل ممكن من الأسلوب، ممكن من التصرف، ما تدري. في أشخاص حتى يقولوا لك يا أخي إحنا عندنا إحساس إنه أول ما أقابل الشخص أعرف إن هذا الإنسان يكون عندي انطباع أولي وأعرف. وأحياناً ترى أو في كثير أوقات إحساسي هذا ما يخيب، دائماً أشوف الشخص هذا أقول إيه بيصير كذا وكذا، وفعلا بعدين ألاقيه يصير كذا وكذا وكذا. وفي بعضهم لا، في بعضهم يعني يغلط في تصنيف الشخصية، ممكن يشوفك في أسوأ حالاتك، أو ممكن مثلا المكان اللي أنت متواجد فيه مش مؤهل أنك أنت تعطي شخصيتك فيه، فيكون عندك انطباع خاطئ. لذلك بيكون موضوعنا اليوم عن الانطباع أو ظلم الانطباع الأول. هل يظلمك انطباع الناس عنك أو قد ظلمت أحد؟ هاتف البرنامج 011 40 53 هاشتاق البرنامج، برنامج على جوك.

على جوك يرحب فيكم مستمعين الأعزاء من جديد، وموضوعنا في وش جوك مع ظلم الانطباع الأول. هل يظلمك انطباع الناس عنك؟ هل في ناس قد سألوك، قد تكلموا معك، قالوا لك ترى يا أخي إحنا أول مرة شفناك الحقيقة كان عندنا انطباع آخر عنك، ما كنا نتوقع. دائما تسمع هالكلمة يقول لك ما كنت أتوقع أنك مثلا تحب الضحك، تحب الفرفشة. ليه يا أخي؟ يقول لك ما أدري، بس

0: كنت دائما أشوفك عبوس، كنت دائما أشوفك متجهم، كنت دائما أشوفك جدي، أحس أنك مرة مرة ما تحب الضحك، فتوقعت أنك كذا. بعد ما عاشرتك، بعد ما قعدت معاك بعد فترة، لا عرفت أن الموضوع كان خاطئ. فلذلك موضوعنا ظلم أو ظلم الانطباع الأول. هاتف البرنامج 011-40-53 وهاشتاق البرنامج برنامج على جوك. معنا أول الاتصالات من نورة.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يسعد الله مساك بالغيث، اخبارك؟
0: مسائك سعيد، يا هلا ومرحبا يا نورة.
1: أول شيء اللي باخذه عليك، أنا منت وقعت البرح لك صغير
0: بالله. هي طيب، انا شو اسمه، يعني كان بس كنت امر ببوعكه صحيه والحمد لله الامور تمام.
1: الحمد لله.
0: الله يسلمك ويحفظك يا رب.
1: والله ما توقعنا، وانتظرنا قلنا مو يجي منتصف الليل ما
0: يجي. اي يعني انت انتظرته في هالبرنامج ما في، فقلت ننتظر اخر الليل.
1: ايوه
0: على سمار. ها
1: ايوه
0: يلا جيتكم اليوم ان شاء الله.
1: الله
0: وضع تمام.
1: نورت الحلقه والله، الله يعطيك العافيه.
0: من نوركم، الله يسعدك يخليك. اليوم احنا نتكلم عن الانطباع الاول يا نوره. اول شيء انت قولي لي، كيف انطباع الناس عنك، انطباعهم الاول عنك؟ هل تحسي يظلمك ولا لا فعلا هم يوصفوا شخصيتك في الانطباع الاول؟
1: شوف والله اغلبيه ما يوصفونها، يعني أغلبية ما يوصفونه.
0: إيه.
1: في مرات، في مرات لا، بس أغلبية لما يقول أنا متوقع إن فيك كذا وكذا، مستحيل أن تصبح صحيحة. لما يأخذون انطباع منك مستحيل أنا.
0: أيوة. طيب إيش أكثر صفة تسمعيها منهم يقول لك كنا نتوقع إنك إيش؟
1: شوف، لما يكون مثلاً مرات يكون خاص، يعني مثلاً أبد يعني أزعل، أنا دايما يعني أزعل، ما أتوقع إنك نورة تسوين هذا الشيء، إنك دايما أنت كنت طيبة وزي كذا، أنا مش فكرة إني تغيرت زعلت وزي كذا، مو دايما كذا خاص بواحد تأخذون عليه كذا، لازم الواحد يغير جو شوية، خاص يعني خاص أخذت علي إني أنا ما أزعل وما لم تطلبون مني شيء، ما أقصر زي كذا، واليوم قصرت عليكم، تقول ما توقعنا إنك تسوين هذا الشيء.
0: لازم
1: الواحد
0: يتغير شويه. طيب انت نوره اللي كون عندك الانطباع الاول، هل انت تكونيه من الشكل ولا من الكلام ولا من الاسلوب؟ ايش اللي يكون عندك الـ الـ الـ الانطباع الاول عن الشخص؟
1: عن الشخص
0: يعني الان دخلتي مكان اجتماع او حاجه زي كذا للاقارب او او فرح او شيء زي كذا، تمام، وقعدتي عند صديقتك وصديقتك كان معها واحده بجنبها، فانت قاعده تناظري فيها، فايش اللي يكون الانطباع الاول عندك عن هذه المراه او هذه البنت اللي قاعده عند صديقتك؟
1: انا متوقع ان راح الكلام.
0: يعني
1: تتكلم، تاخذ يعني وقت شويه معاها في الجلوس، وهي تتكلم تناقش في الموضوع، تاخذ معها اكثر شيء في الكلام.
0: كلام.
1: انك انت تكلمت معاها واخذت معاها وعطيت معاها، لازم تعرف عن طريق الكلام.
0: حلو. طيب كيف قراءتك عن الناس؟ تحسيها انها منصفه؟ يعني لما تشوفي واحده كذا تقولي هذه شكلها زعوله، فعلا تطلع زعوله ولا لا ممكن انك انت تظلمي احد في الانطباع الاول؟
1: لا شوف، مو تكون زعولة، في بعض المرات أقولها تصبح صحيحة، مو عن زعولة، ممكن طيبة، ممكن إنسانة تحبه مثلا اجتماعية، تدري إنها تصبح صحيحة.
0: يعني
1: تحب تسلم على كل شخص عندك، تشوف تمر عليه تسلم عليه، تضحك عليه، تضحك معه زي كذا سلام.
0: يعني الانطباعات الحلوة اللي أنت تاخذيها هي دائما تطلع صحيحة.
1: أغلبية تطلع
0: صحيحة. بس السيئة، ما عمرك مثلا شفتي واحدة قلت هذه شكلها شريرة؟
1: لا لا لا، يعني ما أشوفها في حياتي. لا لا لا
0: تمام.
1: يعني ما أشوف أكثر شيء، أكثر شيء أشوف اللي يبتسم يرد سلام ويضحك،
0: تمام،
1: سبحان الله، من نظرة وجهه كذا.
0: حلو.
1: يسعد مساك
0: بغير. ومساك سعيد. يعطيك العافية يا نورة. شكرا جزيلا لك. نتكلم اليوم عن الانطباع الأول. ظلم الانطباع الأول، هل أنت الناس لما يقابلوك أو شيء تحس أن يأخذون عنك انطباع أولي أنه ممكن يكون ظالم لك، من بعد فترة يقول لك ترى احنا كنا نتوقع أنك شخصية كذا زعولة، شخصية يعني ملولة، أي كلام ممكن يكون ظلم في حقك. هاتف البرنامج 011-40-5-3 وهاشتاق البرنامج برنامج على جوك.

0: تهاني حياك الله يا تهاني.
1: أنا والله أستاذ الغيث، كيفك؟
0: والله الحمد لله تمام، شو أخبارك؟
1: بخير الحمد لله.
0: كلش تمام؟
1: الحمد لله تمام، والله ما توقعت أنك تجي لأن البارح ما جيت.
0: الله يسعد، أنتم ماسكين علي البارح ها؟
1: إيه لأن إحنا متعودين عليك خلاص.
0: الله يسعدك يخليك يا رب.
1: فكرتك بتجي الساعة 12 بس لا.
0: برضو كمان؟
1: إيه لأن خلاص إحنا متعودين عليك، يا إنك تجي هنا يا إنك تجي هنا.
0: الله يخليك. طيب احنا اليوم نتكلم عن ظلم الانطباع الاول، هل انت من الناس اللي تظلمي في الانطباع الاول ولا تنظلمي في الانطباع الاول؟
1: والله استاذ بغيت اشوف هي كلها، يعني انت مثلا تفكر ان هذا الشخص من اسلوب ومن كلامه تفكر ان هذا الشخص شايف نفسه او مغرور، لكن لما نتعاشر ويتغير تشوف انه غير.
0: ايه فانت كان يظلموك يعني مثلا بعد فترات من علاقتك في وحدة أو شيء تقول لك والله أنا كنت أتوقع أنك كذا وكذا وطلعتي لا طلعتي شيء حلو.
1: إيه في عندي صديقات زي كذا بس أنا مرات يعني الأمانة من كثر يعني من كثر الضغوطات من كثر هذا الشيء فصير إنسان غير، يعني طباعي تغير فخلاص هم من هنا يحكمون علي أنت شايفة نفسك وأنت مغرورة وأنت مدري إيش. لا خلاص يعني بسبب الضغوطات بسبب الكلام هنا أنا أتغير.
0: هل حصل أنك أعجبتي بوحدة بعد ما كنت فترة طويلة ما تطيقيها، ولا العكس أن وحدة كانت ما تطيقك بعدين أعجبت فيك؟
1: لا والله أنا ما أذكرني لأن أنا بصراحة يعني علاقاتي مي كثيرة مع الناس، فعلاقاتي محدودة.
0: وكيف إحساسك طيب؟
1: والله اليوم أنا أحساس مرات يصير ومرات يصير.
0: إيش اللي يبني إحساسك؟ الشكل، الكلام، الأسلوب؟
1: الأسلوب لأن الشكل مو مهم، الشكل يمكن مثلا تكون شكلها سيء بس هي طيبة، في بعض ممكن يكون شكلها كويس بس هي سيء أسلوبها كلامها.
0: صحيح.
1: هنا يتغير كل شيء.
0: بالفعل. طيب شكرا لك يا تهاني.
1: عفوا لديك العفو.
0: يا هلا ومرحبا حياك الله. اللي يحب يشاركنا في الموضوع هاتف البرنامج 011-40-53 وهاشتاج البرنامج برنامج على جوك.

0: مشاعل.
1: ألو مساء الخير أستاذ.
0: مساء النور، أهلا وسهلا يا مشاعل.
1: الله يعطيك العافية،
0: الله يعافيك.
1: فريق برنامجكم الجميل ومستمعينكم.
0: مساء النور، يا هلا ويا مرحبا يا مشاعل، كيف الحال؟
1: والله تمام الحمد لله. يعني فتحت صراحة سمعت موضوعك وحبيت إني أشارككم فيه.
0: صار لك هالموقف هالموضوع ولا لا؟
1: لا والله ما صار، بس أنا من الناس اللي أنا أشوف إن في ناس تعتمد الانطباع الأول. بصراحة أنا أشوف إن في مش بس ظلم، هو في سطحية. صراحة أنا أشوف الإنسان اللي يحكم على الناس من الانطباع الأول شخص سطحي صراحة. يعني أنت ممكن تظلم كثير، يعني شخص تناقش الأول مرة، شخص تصير بينك مشكلة أنت وياه الأول مرة، شخص تتعرف عليه الأول مرة، شخص تتعامل معه في شغلة معينة الأول مرة وتاخذ انطباع عنه وتحكم عليه، مش بس ظلم لهذا الشخص، هو في سطحية. أنت شخص سطحي، في ناس تعرفهم فترات طويلة، يعني تجلس معاه سنوات على بال ما تتعرف على شخصيته. في ناس يجي يقول عندها الملكة، يعني ممكن فعلا أتعرف على شخص فترة قصيرة وممكن من أول نظرة بعد من أول لقاء وأقدر أحكم عليه ويطلع كلامي صحيح. هذا ممكن تصير بس بالصدف وقليل، مرات قليلة جدا، يعني ما نعممها. وشو بعد؟
0: حلو. انا انا انا احب الكلام اللي مثلا يطلع عن قناعه او عن قناعه شخصيه في نفس الانسان. انت قلتي الموضوع مش بس ظلم، لا كمان حتى فيه سطحيه، انك مثلا تتجادل مع شخص، ممكن هذا الوقت اللي انت قاعد تتجادل معه مثلا هو مو في وضع الطبيعي او وضع النفسي، خلينا نقول.
1: بعدين المواقف تفرق، يعني في شيء مرة فارق بالموضوع اللي هو الوقت والمرحلة والزمن يفرق. صح. والموقف يفرق. يعني شخص مثلا في العمل أول مرة، أنت يعني مثلا بينك وبين عمل تمام، حيكون الإنسان غير الشخص العادي في الاستراحة، غير الشخص اللي صديقك اللي أنت متعود عليه. الناس مثلا في المجالس العامة في المناسبات الكبيرة والمناسبات الرسمية، الشخص بعد يكون رسمي، يعني ما حيظهر لك مثلا انه والله
0: صحيح
1: مرح ويضحك ويطقطق بشخصيته الطبيعيه. اكيد انه بيلتزم.
0: صحيح.
1: ويكون يعني ملتزم
0: بالمكان بالمقال بالمقام. نعم
1: بالضبط، كل مقام المقال. يعني انت مثلا في مكان عمل، انت يعني مش انك تمثل، بس انت مضطر انك تكون شخص منضبط. انت في مكان مثلا استراحه، في لما في جمعه اصدقاء، لا انت بتكون على طبيعتك تضحك وتسولف وتطقطق وكذا. انت في مكان يعني ناس قاعدين يتناقشون في مشكله، انت في البيت مثلا مع اسرتك وقاعد تناقش موضوع مثلا مصيري او قرار مصيري يخص الاسره، اكيد انك بتكون شخص جاد. مع احد اصدقائك مثلا استشارك في موضوع معين، انت برضه حتعطي اهميه لهالموضوع. فما يجي واحد يدخل على الخط، حتى في الحياة العامة، يعني تكون مثلا في مكان عام، لو تشفى في مول في الشارع حتى، تتأثر بالموقف اللي انت فيه. شخص مثلا شافك لأول مرة في مكان وانت قاعد مثلا تتهاوش مع أحد أو ترفع صوتك أو تكفض على أحد في فترة انت كنت فيها عصبي مثلا، أو فترة انت مو في وضعك الطبيعي، فيحكم عليك والله هذا شخص يعني فاقد عقل، هذا مدري ايش، ممكن يتكلم عليك، ممكن يتلفظ عليك، ممكن يصف اوصاف هي اصلا ما هي لك وما هي فيك اصلا، ولا انت ولا هي من صفاتك، بس عشان شافك في الموقف وانت مثلا معصب وضع معين. انت مثلا الناس اللي يكون شخص مريض، الناس اللي في المستشفى برضو ما تحكم على شخص مثلا في المستشفى. شخص مثلا عند، يعني انا ممكن اكبره موضوع شيء، بس احيانا الاقي ناس يحكمون على شخص مثلا مريض، ممكن يكون يعني تعاطى دواء معين، دواء هذا يأثر حتى على
0: في فترة معينة
1: جدا، ويأثر على أسلوبه ويأثر على طريقة كلامه، فتلقاه يحكم عليه، شافه أول مرة والله هذا إنسان كذا كذا، هو إنسان ما تعرف شو وراه، ما تعرف شو.
0: طيب مشاعل، ما تحس إنه غصب عنا؟ يعني أحيانا إحنا بشر فلازم ناخذ انطباع، يعني إحنا ناخذ انطباع حتى على الجمادات، على الأشياء اللي مثلا تقابلنا، السيارة الفلانية هذه ناخذ عنها انطباع، القلم الفلاني هذا ناخذ عنه انطباع، الأشياء كذا اللي حولنا كلها ناخذ عنها انطباعات، فغصب عننا ممكن ناخذ انطباع.
1: طيب شوف، أنا بقول نقطتين بس عشان ما أطول. المقتنيات يعني أنت لما تقتني شغلة زي سيارة زي قلم زي ما تفضل شغلة تشتريها، هذا الشيء هذا موضوع البشر وتقييمك للبشر وحكمك على الناس، هذا شيء موضوع مختلف تماما. انت لما تحكم على سياره مثلا تشتريها، انت لك فتره تتابع مثلا الشركه وتشوف مواصفاتها وتشوف مميزاتها وتشوف فعجبتك خلاص، انت اخذت الانطباع انه عجبتني انا ابغاها، بس انك تتعامل مع شخص لا هذا موضوع مختلف. شغله ثانيه بس عشان اختم،
0: لا قبل ما تختمي انا ابغى اناقشك بنفس النقطه هذه، انه يعني انت قلتي السياره، انت تخيلي الان مثلا رحت تجربي سياره انت حبيتيها بالرفاهيه حبيتيها، بس انت ما تدري ان الجير بعد سنتين يتعطل، صح ولا لا؟
1: تمام.
0: اي فانت هنا كمان اخذتي انطباع. انا اقصد ان احنا غصب عننا احيانا ناخذ انطباع. يعني مثلا انت الان طالعه من بيتك حلو، نزلتي كذا من على الدرج 1 2

0: هذا الشيء اللي قلته. في بعض الناس ترى يبغى يشوفك بالوضع السيء، ما حيشوفك شخص إيجابي. هو أصلاً أنت حتى لو كنت شخص جيد وشخص أحسن واحد على الكوكب، بس أنك في لحظة معينة يعني طلعت مثلاً في وضع معين، نفسيتك تعبانة، وضعك تعبان، وشافك حتى لو لأول مرة، يعني مش صديق أو شخص يعرفك من فترة، وشاف منك هذا التصرف في دقيقة، ممكن ينسف كل شيء، ممكن يعني فعلاً يأخذ الانطباع هذا، مش لأنه يعني بيأخذ الانطباع نفسه، لا، هو ما يبغى يشوف الشيء السيء، يبغى يشوف الجانب السيء. فأنا ما أبغى أقول يعني نكون ناس سلبيين، ليش نكون سلبيين؟ خليك إيجابي. حتى الشخص اللي أنت تشوف منه مثلاً في أول انطباع، أول لقاء، أول تعامل معه، لقاء عمل، زملاء عمل، أول مرة نتعرف على بعض في الشارع، أول مرة نتعرف على جيران، شو جاي جاري جديد، عطى فرصة، عطى مساحة، خليه يعرفك عن نفسه بالطريقة الصح،
1: عطى جوه،
0: خليه على الجو، لا وخلي على الجو، ممكن يكون جو ترمينات والجو
1: صحيح،
0: أعطيه مساحته، أعطيه مساحة، خليه يعطيك البروفايل الصح عن نفسه، خليه يعرفك عن نفسه عشان تقدر تحكم عليه بشكل صحيح.
1: بالفعل بالفعل، شكرا لك يا مشاعل، يعطيك الصحة والعافية، شكرا جزيلا، الله يخليك. احنا نتكلم عن كل الأشياء اللي ذكرتها مشاعل وذكرها المستمعين اللي شاركونا بالاتصال، تهاني، نورة، نتكلم عن الانطباع الأول، ان ممكن هل انه يكون ظالم ولا لا. وزي ما ذكرت ان احيانا، او زي ما ذكرت مشاعل، انه الانطباع يختلف في الزمان، في المكان، في النفسية، في التهيئة. وزي ما ذكرت انا المثال اللي فعلا لو اي واحد شافه مننا بينخرش. يعني انت تخيل قدام بيتك وشايف واحد من بعيد قاعد يصايح يصرخ، لا تمام، ف يعني اكيد انك بتاخذ انطباع انه وش السالفه، هذا مجنون ولا قاعد يشرد من شيء ولا حاجه. بينما زي ما قلت انا، ممكن يكون فرحته بالانتصار بالهدف. اليوم حلو انه ما في مباريات، فمبسوطين اليوم، يعني ان شاء الله الامور تمام. فاللي يحب يشاركنا هاتف البرنامج 011-40-53 هاشتاق البرنامج، برنامج على جوك، وموضوعنا ظلم الانطباع الأول.

0: على جوك مستمر معكم مستمعين الأعزاء، يا هلا ويا مرحبا فيكم. وموضوعنا في هالحلقة في فقرة وش جوك نتكلم عن ظلم الانطباع الأول. هل الانطباع الأول تحس فيه ظلم ولا لا؟ ولكن أبغى أنوه على شغلة. أنا قبل شوي يعني ترى أنا أتابع كورة بس على قد يعني، فقبل شوي قلت ان اليوم ما في مباريات، فصحح لي المخرج قال لي لا كيف ما في مباريات، فيه الاهلي وابها الحين يعني تقريبا النتيجة 4، فيه كمان 4-0 في كمان الخليج والشباب، ففي مباريات اليوم. نعم في مباريات اليوم، فلذلك اعتذر على المعلومة. معنا زميلنا الرائع الجميل حمود العتيبي، حياك الله حمود.
1: أهلا وسهلا أبو الغيث، ومساء الخير لك ولزملائنا في الاستوديو والكنترول.
0: يا هلا ويا مرحبا. كيف الحال؟
1: والله بخير أبشرك. كيف أمورك أبو الغيث؟
0: والله بخير، الله يسعدك يخليك. كيفك مع بدايات الدراسة والاستعدادات حق بدايات الدراسة؟
1: والله الاستعدادات رهيبة، جبنا صامولي للشباب اللي بيدرسون للأولاد، جهزنا والله يسر أمورهم إن شاء الله.
0: أي من اليوم الأول صامولي لازم.
1: لازم تعرف الشباب الصغار صامولي، لكن الكبار عاد يأخذون مصروفهم ويروحوا المدرسة هم بنفسهم.
0: صحيح فعلا. وين متواجد يا حمود وإيش رسالتك؟
1: والله شوف أبو الغيث، يعني أكيد أجواء الويكند لازم تكون فيها أجواء يعني شوي متعة. صحيح إنه بكرة فيه استعدادات للدوامات واستعدادات للعودة المدارس،
0: صحيح،
1: لكن إحنا في أحد المقاهي الموجودة.
0: الله الله رايق يا حمود.
1: وفا موجود معي شباب، يعني الله يعطيهم الصحة والعافية، فيهم في عمرية كبيرة، كبيرين في العمر وكبيرين في القدر، وأيضا تواجد يعني زملاء وإخواننا من الجاليات الموجودة والمقيمين اللي في الرياض. الأجواء طبعا أكيد تعرف أجواء الكافيات والمقاهي في هالأوقات في نهاية الأسبوع، في ناس تستعد وفي ناس جالسة مثل ما ذكرت وبالغيت أنها تتابع مباريات، وفي اجتماعات، صحيح، وفي طاولات بلوت، وفي يعني أجواء مرحة شوي نهاية الأسبوع.
0: صحيح.
1: اللي ما عنده دوام يجي ويسهر وينبسط، واللي عنده دوام يمكن ياخذ له كافي ولا شاي.
0: لا، اللي عنده دوام يسويها وداعية
1: يعني
0: قبل الدوام،
1: ياخذ له قهوة وشاي من غير شر يعني.
0: صحيح.
1: واذا يلحق ينام قبل صلاة الفجر عشان يصحى الدوام. اذا بتسمح لي ابو الغيب،
0: تفضل.
1: مجموعة لقاءات من الشباب اللي موجودين. اول شيء احييك، تعرف عليك.
2: يا هلا، معك المخرج المسرحي وكاتب وعضو النادي الادبي محمد الشميرال الخماني.
1: نعم والله اخوي محمد، يعطيك الصحه والعافيه. اجواء الويكند معك، كيف اجواء الويكند؟
2: والله اجواء الويكند رائعه في الرياض، خاصه اذا كان الجو ممتاز.
1: بدا يتحسن
2: الجو الان. لا ممتازه جدا، وخاصه ان في الكافيهات يعني نلتقي مع شباب وزملاء بعيد عن روتين البيت، وممتاز جدا الاجواء رهيبه، وخاصه مع التركيش كافي. انا هذه القهوه التركيه، انا من النوع اللي يعني مدمن ادمان على القهوه التركيه بصراحه.
1: بالعافيه ان شاء الله عليك اخوي محمد. ما شاء الله، يعني نتكلم عن اجواء ويكند ونهايه اسبوع، الان في استعدادات المدارس والطلبه، لكن نتكلم باجواء بالعموم نهايه الاسبوع بالنسبه لك، كيف تقضيها؟ كيف يكون ترتيبك معها؟
2: والله بالنسبة لنهاية الأسبوع دائما وابدا إذا ما كان فيه مدارس وعطلة، طبعا أنا متقاعد، أنا أجي في أي يوم، أنا كل الأيام عندي نهاية أسبوع.
1: الله يعطيك
2: الصحة. يعني ما يحتاج، عندي كل الأيام نهاية أسبوع، لكن بعض الزملاء اللي نجلس معهم وكذا عندهم أطفال يدونهم المدارس، عندهم عمل، عندهم فالويكند نجتمع أكثر، أما في الأيام العادية يعني السهرة ما تطول
1: عشان الدوامات.
2: الدوامات واللي عندهم أطفال ودونهم المدارس واللي أنت عارف.
1: طيب إحنا نتكلم عن استعدادات المدارس بكرة، إيش العيال والبنات كيف الاستعدادات، كيف الأوضاع إن شاء الله الأمور؟
2: والله كانت استعداداتي قبل، الآن كل عيالي كبار ما شاء الله، ما عندي مدارس، عندي جامعة
1: الله يبارك له.
2: الجامعات عندي جامعات، أما المدارس ما عندي.
1: جميل. طيب أنا بأخذ برضو في سؤال زملائنا في الاستوديو عن اللي هو الانطباع الأول. دائما كيف يكون الانطباع الأول من وجهة رأيك؟ هل يكون دائما صاحب نظرة إيجابية أو نظرة سلبية؟ هل يكون فيه يعني حاجة مختلفة من خلال الانطباع الأول للشخص اللي تراه لأول مرة؟
2: الشخص اللي أراه لأول مرة انطباع الأول هو حسب تقاسيم الوجه. إذا كان مبتسم وبشوش أتفائل فيه، ممكن أن يدخل معه مباشرة أتكلم أنا وياه وناخذ آخذ راحتي. لكن إذا كان متجهم الوجه كذا أي وكاش
1: ممكن يكون يخدع يعني يعطي ابتسامة.
2: لا ممكن أنا أشوف، ممكن أرمي له كلمة كذا أشوف ردة فعله، فإذا كانت ردة فعله فيها ابتسامة بسيطة ممكن. أما بعضهم بعضهم تسلم عليه وعليكم السلام كذا
1: بنبرة حادة،
2: نبرة حادة يخليك تكره أنك تتكلم معه.
1: جميل.
2: فهذا الانطباع الأول أنا عن بعض الناس.
1: الله يعطيك العافية أخوي محمد، شكرا لك، وباخذ لقاء ثاني.
2: تفضل. الله يبارك.
1: الله يعطيك العافية. إذن بغيت بناخذ برضه اندكات موجودة من الشباب الموجودين.
0: أكيد أكيد تفضل. وبعدين والله بصراحة حبيت إجابة المخرج المسرحي ما شاء الله عليه، يعني لما ذكر الوجه يعني وذكر أن الواحد ممكن يرمي له كلمة، فحبيت الإجابة.
1: صحيح. الانطباع الأول دائما مثل ما ذكر الأستاذ محمد بالفعل. يعني يختلف من شخص إلى شخص. أيضا معنا أحد الأشخاص الموجودين الكافي، حياك الله، تعرف عليك. وكيف بدر مطيري معنا؟ والله أخوي بدر، كيف أجواء الويكند معك؟
3: والله أجواء الويكند في الرياض أجواء حلوة صراحة. طبعا هذا الويكند تجهيزات المدارس بحكم المدارس بكرة، فكلها قضينا تجهيز للمدارس.
1: الله يسلمك. خليت صمولي ولا الأمور؟
3: ما يحتاج، كلها إن شاء الله جاهزين.
1: الله يعطيك العافية. طيب سؤال أستاذ بدر، هل ويكند أنت كيف كنت تقسيمك ما بين العائلة ونهاية الأسبوع؟ يعني كيف الترتيب؟
3: بما أني موظف حكومي تكون الويكند أغلبه للعائلة، فتقريبا الخميس والجمعة تكون للعائلة، السبت يكون لي أنا الحال.
1: خاص فيك؟
3: خاص فيك.
1: انتهت الأيام
3: طالعة شبابية مع الشباب وجالسة في مقهى مثلا.
1: جميل. طيب بنفس السؤال أنا أخذه على موضوع اللي هو سؤال الانطباع الأول، كيف يكون الانطباع الأول معك للشخص اللي تقابل لأول مرة؟
3: والله الانطباع الأول أول شكلية حسب شكل الشخص، ثاني شيء تجلس مع الشخص وتعرفه، ما تعرف الشخص إلا لما تجلس معه تأخذ انطباع عنه طبعا من خلال الحديث والجلسة معه.
1: مع الأجواء هذه هل في تغيير في خطة الويكند؟
4: ما تحس الأجواء؟
3: أكيد.
4: طلعات بر شيء؟
3: طلعات بر نعم، طلعات الظهر والعصر تقدر تطلع. الآن ما نطلع إلا بعد المغرب أو بعد العشاء.
1: الله يعطيك العافية أخوي بدر، شكرا لك.
3: مرحبا. هلا مرحبا.
1: إذن معنا أحد الإخوان، من وين؟ السلام عليكم.
5: عليكم السلام.
1: تعرف عليك؟
5: معك وقدي جمال.
1: يا أهلا وسهلا. من مصر؟
5: من مصر.
1: أهلا وسهلا. كم لك هنا في السعودية؟
5: والله تقريبا 5 سنوات.
1: ما شاء الله
5: ما شاء الله.
1: طيب من فين؟ من مصر.
5: من المنوفية.
1: ما شاء الله.
5: يا سيشيك.
1: الله يحييك.
5: أنا
1: جبت السعوديين. الله يحييك. كيف أجواء الرياض معك وكيف الويكند؟
5: والله أجواء الرياض ما شاء الله جميلة، حتى يعني النهاردة جو جميل جدا.
1: إيه عشان السير طالع الآن.
5: إيه أكيد. إيه
1: مثل السير تعرفوه؟
5: ايه طبعا
1: طيب معروف. ايه كيف يعني انت بالعاده كيف اللي يكون الويكند؟ الاهل موجودين معاك ولا في مصر؟
5: الاهل موجودين الحمد لله، والاولاد بيدرسوا هنا
1: ما شاء الله،
5: ظبطنا لهم الامور حق المدارس
1: خلاص. ايه جبت الصامولي ولا
5: العصير؟ وجبنا العصير وظبطنا كل شيء الحمد لله.
1: الحمد لله.
5: ايه الويكند طبعا لازم بالليل نتقابل مع اصحابنا هنا في المقاهي والامور هذه. ما شاء الله هنا في الرياض في فعاليات حلوه وفي اماكن كويسه نتقابل فيها ونتجمع.
1: حلو.
5: وما شاء الله يعني حاجه حلوه هنا في الرياض.
1: هل الروتين حق الويكند ثابت عندك ولا يتغير؟
5: والله على حسب الامور وحسب الشباب وحسب الجلسه وحسب كل يعني. في ايام نطلع بر، في ايام نجلس في المقهى، في ايام الشباب نتلمع بعدين ونطلع نتعشى برا حسب الجو
1: يعني.
5: من لا يعني الدائم نتجمع في المقاهي. ايه في المقاهي
1: شاي ومباراة
5: ومباريات وقهوة وامور هذه.
1: الله يعطيك العافية. طيب شكرا لك.
5: الله يعطيك العافية. مرحبا.
1: إذا تسمح لي أبو الغيث نأخذ برضه أحد الأشخاص الموجودين وهو صاحب
0: تفضل المكان. بس بشكل سريع ها؟
1: هو صاحب المكان
0: ما شاء الله أجل
1: بارك لأحد الشباب السعوديين
0: أي ما شاء
1: الله يعني استضافنا عنده الله يعافيه وكثر خيره ونتكلم عليك نتعرف عليك أول شيء
5: تفضل رشيد يا هلا ويا مرحبا وتشرفنا فيك
1: يا هلا وسهلا أخوي بدر أول شيء الله يعطيك العافية وشكرا لكم على استضافتنا كيف أجواء الويكند معك؟
5: الويكند والله أسبوعك لو كنت طالع الحمد لله مرتاحين ومبسوطين يا رب لك الحمد والشكر بس الفرق الآن استعداد المدارس العطلة 60 يوم كأنه ويكند
1: راحت
5: ويكند
1: الحمد لله
5: والحين استعداد المدارس والله يوفق مستعد بكرة إن شاء الله عندنا واحدة بنوتة صغيرة بكرة أول يوم إن شاء الله أول ابتدائي
1: إن شاء الله تشوف عروسها بإذن الله
5: الله يوفق ويوفق إخوانها وشباب المسلمين كلهم آمين وابناء الوطن
1: الله يعطيك العافية أخوي بدر بس كيف الويكند من خصوص الاجتماعات الناس اللي عندكم في المقهى إيش يركزون عليه مثلا على الألعاب الترفيه المباريات خصوصا في الويكند
5: تكون مباريات هذا اللي حدث أول ثانيا بلوت
1: جلسات
5: جاكارو
1: ألعاب مختلفة
5: أيه. بلوت هو كرة قدم هذه اللي ماشي بلاي ستيشن
1: ما شاء الله
5: أي نعم
1: وقتك صح العادي سؤالي على الانطباع الأول كيف بيكون عندك دائما
5: متفائل
1: بأي شخص
5: متفائل
1: ما شاء الله
5: أبد خلك متفائل
1: الله يسلمك
5: أحسن الظن
1: حلو
5: ممكن سنة نقول في كل وجهة تعبان معصب أبدل العذر أخوك مسلم
1: حلو
5: مسلم ولا غير مسلم
1: يا العافية يا أخوي بدر شكرا لك
5: حبيبي الله يعطيك العافية حبيبي
1: زين أبو الغيث هذه لقاءات سريعة شباب كبار سن والله يعطيهم الصحة والعافية وإخوان مقيمين متواجدين في المملكة هذه أحد الأجواء في المقاهي اللي موجودة يعني الآن أنا في جزء من المقهى يعني هادي شوي لكن برا فيه الشاشات وفيه المباريات وفيه اللي يلعبون بلوت واللي يلعب اللي ذكرها الأخ بدر يعني
0: لا بالعكس أجواء جميلة وضيوف جميلين جدا وأثروا حتى سؤال الحلقة فيعطيكم الصحة والعافية وشكرا لك يا حمود
1: الله يعافيكم
0: حبيبي زميل المبدع الرائع حمود العتيبي شكرا جزيلا لك

0: يعني حتى في المداخلة مع زميلنا حمود والرسالة الجميلة أيضا جعلتنا نكمل في موضوع الحلقة، وهو عن ظلم الانطباع الأول. هل ممكن يكون الانطباع الأول ظالم لأشخاص ولا لا؟ هاتف البرنامج اللي يحب يشاركنا، هاتف البرنامج 011-40-53 وهاشتاق البرنامج برنامج على جوك. معنا أم شرف.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أمسي عليكم جميعا
0: فردا. نعم صحيح، يا هلا يا مرحبا أم شرف.
1: ايش كبيت برنامجك ورحت برنامج الناس؟
0: ما كبيته يا أم شرف، ما كبيته. يعني طيب، يعني الموضوع مو كويس اني اكب برنامجي واروح لبرامج الناس.
1: يعني صمار حلوة.
0: ايوه
1: ايوه حلو الصمار، يعني يعني تمشي مع الصمار اللي يصمروا.
0: اي وانا كبيت صمار ورحت لبرامج الناس.
1: ايوه رحت لبرنامج الناس.
0: فين سمعتيني؟ في اي برنامج ولا بس هالبرنامج؟
1: خفيف عليك.
0: ها كيف؟
1: شوف تحسه خفيف عليك، برنامجك ثقيل يعني؟
0: برنامجي ثقيل؟
1: ماذا عنك انت كبيت وتحس انه ثقيل؟
0: يا ام شرف احنا نشتغل، يقولون نشتغل وهنا نشتغل هنا، اروح هنا نروح هنا، يعني
1: الله يعافيك الله يعافيك. والله كل واحد ما يجي له ما شاء الله تبارك الله. إيه؟ كلكم يعني ما شاء الله ممتاز.
0: عينهم في راس.
1: ما شاء الله كلكم ممتازين.
0: الله يسعدك. طيب يا ام شرف اليوم احنا نتكلم عن ايش؟
1: عن طبيعة الواحد.
0: عن طبيعة الواحد.
1: أخلاق الشخص.
0: أيوة يعني عن الانطباع الأول. الناس لما تقابلي يعني بنات في مكان ولا شيء أم شرف ويشوفوك لأول مرة، ما يقولوا لك والله إحنا كنا نتوقع أنك كذا وطلعتي مدري إيش، إحنا كنا أول شيء يعني قبل ما نعرفك كنا نكرهك بعدين لا تغير، يعني هذا الكلام
1: والله
0: يجي.
1: العظيم والله العظيم أنا أحسهم يعني يعجبوني، كانوا يتكلمون كذا وحدي معاهم وما علي منهم ما شاء الله، يعني كانوا مريحين

0: يتكلمون بكلامهم ما يسألون علي وامازحهم يمزحون معايا واعطيهم مقالب ويعطيني مقالب ما فيها حاجة.
1: هذا في أول هذا في أول لقاء أول يوم
0: عادي عادي يعني يمشي الحال يعني إنه ما يزعلون عند الواحد إذا كان زعل يعني ما زعل أعطيته هذا الكلام ولا شيء جفص عنك وما أعطاك وجهه. لكن إذا كان أعطاك وجهه وما سحوك حلو هذا تمشي الحياة.
1: طيب يعني ما قد مرة كذا مريت من عند وحدة يا أم شرف؟
0: أيوة
1: مريت من عند واحدة وقلتي هذه شكلها شرانية وبعدين اكتشفتي بعد أيام أنها طيبة على نياتها مثلا.
0: يعني كان يعني كان مريت وشفتها يعني
1: قبل ما تعرفيها قبل ما تعرفيها
0: نقول أحيانا تبرق أحيانا
1: تبرق أيوة تناظر لك كذا وتناظر لك من فوق لتحت
0: تقفي عنك
1: صح
0: مثلا كذا يعني تعطيها وجه كذا تقول لما تكلمها ولا شيء يعني يمكن عندها ضغوطات ما تدري عنها
1: صح يمكن اي والله يمكن صدقتي
0: يمكن عندها ضغوطات
1: الواحد ما يعرف بظروف الناس يا مشرف
0: تقابل الواحد تشوف كذا يعني يمكن سبحان الله ما تدري عنه
1: سبحان الله الواحد ما يعرف بظروف الناس
0: ساعات كذا اذا كان شافوني زعلان ولا شيء يعني اول يوم يكلموني ولا شيء يقول لي ليش كذا ويعطيني يعني كلام حلو هذا احود حركه انسى الزعل وانسى كله
1: ايوه صح وترجعي على طول كله. على طبيعتك وكذا
0: ايوه كل واحد على طبيعته مثلا يعني اذا كان عندي ضغوطات والله ما اعطيها وجه ولا ارجع بس انه ما هو ما يداري عني هي ما يداري عني
1: صحيح
0: لكن بعدين صحيح. اذا كان يعني اكلمها اقول والله لا تاخذني انك كذا عندي كذا وكذا يعني ما عليه.
1: طيب ونصيحتك للناس اللي ايش تقولي لهم في هذا الموضوع؟
0: يعني كان يعني قالت لي ليه ما تعطيني وجه
1: لا لا لا لا اللي مثلا ممكن يشوف واحد الأول مرة وياخذ عنه انطباع يعني مو كويس يعني مثلا يشوفه كذا وهو زعلان يمكن يكون عنده ظروف بس هو يقول دامه كذا مكشر وذا هذا خلني أروح ابتعد عنه
0: هذا أول مرة
1: أول مرة
0: لا أول مرة ما أخذ عليه أشوف باعه كم مرة أخذ معاه اليوم وبكرة وثالث يوم
1: أيوة ونصيحتك إيش تقولي للناس إنه لا يأخذوا إيش لا يأخذوا انطباع لا يأخذ انطباع من أول مرة صح
0: أيوة ما أخذ يعني أول مرة ما يعني ما أجادل معه وأهرج معه يعني أعرف إنه يعني جديد في حياتي ما أكلمه اللي بعدين يعني أخذ معه ثالث مرة رابع مرة خامس مرة بعدين يمكن
1: صح يمكن
0: الله فعلا. أول مرة ما أعرف باعه
1: سبحان الله أي أيوة والله الله يجزاك أيوة خير
0: باعه أول مرة
1: صحيح الله يجزاك خير يا أم شرف وشكرا جزيلا على الاتصال
0: شكرا
1: يا هلا ومرحبا حياك
0: الله سافرت
1: كيف
0: رحت عمان
1: أنت
0: أيوة
1: ما شاء الله تبارك الله
0: عمان
1: ما شاء الله متى رجعتي طيب
0: الأسبوع هذا
1: أيوة متى أي يوم رجعتي
0: رجعت يوم الأحد هذا اللي زل
1: أيوة ما شاء الله الله يوفقك يوم شرف
0: شكرا
1: يا
0: هلا
1: أيوة تغيرون جو صحيح
0: أيوة والله حلوين عمان حلوين. ما شاء الله
1: حلوين أيوة حلوين
0: شفت البحر
1: ما شاء الله
0: ما شاء البحر مخوفني والله
1: اي ما شاء الله المرة الثانية ما راح تخافي هذا الانطباع الأول
0: ايوه
1: شكرا لك يا شرف حياك الله يا هلا ويا مرحبا حياك الله

0: نتكلم عن الانطباع الأول، شكله يمكن راح كمان، شكله يمكن راح. نتكلم عن الانطباع الأول وعن هل الانطباع الأول يكون ظالم ولا لا. معنا فهد، حياك الله يا فهد.
1: هلا،
0: كيف الحال؟
1: الله يسلم، كيف حالك؟
0: شخبارك؟ تمام
1: خير الحمد لله.
0: الله يسعدك يخليك يا فهد. فهد من وين تكلمنا؟
1: أكلمكم من المدينة المنورة.
0: يا هلا ويا مرحبا، حياك الله. الانطباع الأول نتكلم عنه اليوم يا فهد، هل الانطباع الأول تحس إنه ممكن يظلم الشخص؟ هل أنت الناس لما يشوفوك لأول مرة هل انطباعهم عنك ظالم ولا لا؟
1: لا ما الناس
0: فيه ناس كذا وناس كذا. ما في واحد مثلا بعد فترة من المعرفة قال لك يا أخي أول ما مرة شفتك في بيت فلان توقعت إنك كذا وكذا؟
1: لا ما في.
0: يعني مثلا انك عصبي او شيء؟
1: لا ما في.
0: اي انطباعهم عنك تمام؟
1: انطباع زين الحمد لله.
0: وانت نفس الحكايه؟
1: نفس الشيء، من الناس انطباعي زين.
0: ما مثلا احيانا تشوف واحد زعلان ولا معصب ممكن تاخذ عنه انطباع انه ممكن شراني، ممكن هذا ابتعد عنه لا تقرب منه؟
1: ما تحكم على الواحد، انت اتاكد منه ما تدري.
0: صحيح، في بعض الناس تحسهم يعني مو اجتماعيين، يعني يحب الوحدة، يحب الهدوء، فهل تتوقع أن هالأشخاص الانطباع الأول ممكن يظلمهم غير الناس اللي يجيك على المجلس ويسولف مع ذا ويضحك مع هذا ويمازح هذا وكذا؟
1: الناس ما هم سوا، في ناس ما في أحد مرح يدخل مع الناس، وفي ناس لا ما هو مرح.
0: الناس ممكن تاخذ انطباع اولي من ايش؟ من الشكل ولا من الكلام ولا من الاسلوب ولا من التصرف؟
1: لا من الكلام والاجتماع تاخذ منه.
0: زي قبل شوي واحد من الضيوف تكلم يقول انا اذا ابغى اخذ انطباع عن شخص ارمي له كلمه، يعني كذا قاعدين جنب بعض ارمي له كلمه فمن الرد اخذ الانطباع هذا.
1: ايه
0: اي يجس النبض، يعني زي مثلا يقول والله اليوم شكل الجو ما هو زين.
1: ايه
0: ففجأة الثاني يبدأ يتكلم. ايوه اي يعني مثلا يقول لا الجو انا سمعت الاخبار يقولوا انه بعد اسبوع بيدخل سهيل ومن هالكلام ويلا.
1: ايه الناس ما هم سوا، بعضهم يقول ما يدري ما متأكد عن الشيء
0: مثل هالي. وفيه ناس من الملامح الوجه، زي برضو واحد قال لما أشوف الواحد مبتسم أخذ عنه انطباع.
1: طبعا أنا لصف بعض الناس مرح من يشوفه من وجهه ومن كلامه.
0: صحيح، الله يعطيك الصحة والعافية أستاذ فهد.
1: العافية.
0: يا هلا ويا مرحبا.
1: شكرا
0: حياك الله. شكرا جزيلا لك. هلا ومرحبا. هلا ومرحبا. يعني الموضوع فيها أكثر من رأي، والحقيقة فتح عيوننا على بعض الأشياء اللي ممكن إحنا ما نلاحظها، أن فعلا ممكن الكلمة البسيطة هذه جس نبض. لما الواحد يكون بجنبك ويسألك يقول لك كلمة وكلمتين كسؤال، هو جس نبض عن شخصيتك وعن انطباع الأول عنك. أحيانا الابتسامة زي ما ذكروا بعض الأشخاص، أحيانا الابتسامة هي انطباعك الأول. أحيانا فيه ناس ممكن ما كنت تحبهم أو تطيقهم، يعني ممكن يكون جار في مرة كذا وقفت عند باب بيته وقال لك كم كلمة كذا وزعلك، فصرت دائما تتجنبه وحاسس انه ليش يقول لي هالكلام، بالمفروض الجار وهل كذا، فاخذت انت عنه انطباع. بس بعد فتره صار عليك موقف او صارت لك مشكله ولقيته هو اول واحد يفزع لك، يوقف معك، فهنا ممكن يتغير الانطباع. فلذلك بعض الاشخاص ناخذ عنهم انطباع لفترة طويلة وفي النهاية نكتشف ان احنا ظالمينهم في هذا الانطباع. هذا موضوعنا لهالحلقة. اللي يحب يشاركنا هاتف البرنامج 011-40-53 وايضا هاشتاق البرنامج برنامج على جوك. نسمع اغنية نرجع نكمل برنامجكم.

0: يعني مالي ومال الناس جابها المخرج علشان الموضوعنا موضوع الانطباع الأول وكلام الناس اللي عنك في أول مرة ممكن يكون ظالم، ممكن أنت كمان تكون تظلم الآخرين بانطباعك الأول عنهم. زي ما ذكرنا ممكن الواحد يكون زعلان وقتها في مكان غير مناسب انه يضحك انه يفرفش، فتلاقيه كذا مجحم متجهم شكله كذا غير عن العادة عن طبيعته، فلذلك ممكن الواحد ياخذ عنه صورة او فكرة انه لا هذا الشخص ما احب اتعامل معه فتظلمه. موضوعنا اليوم ظلم الانطباع الاول. هاتف البرنامج 011 40 53، ومعنا فايز. فايز؟
1: ايه فايز،
0: هلا ومرحبا يا فايز.
1: هلا فيك، يعطيك العافية حبيبي.
0: الله يعافيك ويسعدك. من وين تكلمنا يا فايز؟
1: من تبوك
0: الورد. اهلا ومرحبا. اهلا
1: بيك يا حبيب.
0: الله يخليك. اليوم كيف الاجواء عندكم؟
1: الحمد لله زين الاجواء.
0: تكلمنا وانت في البيت ولا في السياره؟
1: لا والله بالبيت.
0: بالبيت يعني مروق والامور تمام؟
1: ايوه الحمد لله.
0: عندكم مدارس ولا ما في؟
1: لا لا الحمد لله ما في مدارس.
0: اي تمام، يعني الروقان مستمر ان شاء الله.
1: ابد ان شاء الله.
0: الحمد لله. احنا نتكلم اليوم عن الانطباع الاول، ايش ممكن تقول عنه يا فايز؟
1: انا والله عندي الانطباع الكبر اللي بدون سبب، هذا يضايقني. يعني زي ما تقول
0: الغرور.
1: الكبر يعني الكبر معروف لله يعني.
0: صحيح.
1: وهذا الشخص يعني اللي بدون سبب، يعني انت تجي في مواقف يمكن يصير فيها مو كبر، يعني في اشخاص يعني ما تبغى تحتك فيهم ولا لانهم يضروك او شيء. هذا عادي.
0: إيه. يعني قصدك لو كنت مثلا في اجتماع ولا شيء ودخل شخص من الباب وكذا تشوفه رافع هامته ويمشي كذا متغطرس وذا، فانت من اللحظه الاولى خلاص تاخذ عنه انطباع ان هذا متكبر وما ابغاه.
1: ايوه الشخص هذا ما احب اتناقش معه، يعني يعتبر جاهل.
0: اي يستفزك الكبر صح؟
1: اي والله يستفزك.
0: اي تحس ان ودك تتضارب معاه، ودك تتجالد معاه بس ما انت عارف طريق.
1: لا والله الحليم الذي يمسك نفسه عند الغضب.
0: الله عليك، الله على الحليم. ما شاء الله. طيب بالنسبه للناس اللي قابلوا فايز، ما يوم من الايام سمعتهم قال لك والله يا فايز احنا كنا ماخذين عنك فكره غلط؟
1: في أكيد لا تصير معك المواقف، الحياة والدنيا الله يعطينا خير ويكفينا شر، تلقى بشر زي كذا.
0: وش الانطباع اللي تحس إنه الناس تكلموا عنه، يعني قالوا عنك إيش في انطباعهم الأول؟
1: يمكن أقرب مالها

0: بس كذا جالس كذا في الزاوية على جوالك تمام وما تسولف مع الناس كثير.
1: لا ما أسولف إلا في يعني في موضوع يعني يجذبني زي كذا زي الموضوع هذا ما شاء الله عليكم.
0: يا حبيبي يا حبيبي. طيب أنا ترى هذا كان في تساؤل من ضمن التساؤلات إنه الشخص الاجتماعي ممكن يعطي انطباع أكثر من الشخص الهادئ. الهادئ يعني في يعني كيف بتاخذ منه انطباع؟
1: صحيح لازم يعني عند الحق تكلم عند الغلط لا والله عند الغلط لازم تتكلم عشان تصحح. بعضهم جهال بعضهم ما يعرف.
0: ما قصر مرة أنك أخذت انطباع عن شخص وبعد ما عرفته قلت يا أخي أنا كنت ظالم هالإنسان؟
1: لا لا الحمد لله يعني ما تعرف الشخص من أول نظرة يعني.
0: أي أنت من الناس اللي تعرف من النظرة الأولى؟
1: يمكن تقدر تقول
0: إحساسك ما يخيب.
1: بإذن الله نقول بإذن الله.
0: يا حبيبي يا حبيبي يا خايس
1: عاد ترى أول والله أول مرة في حياتي أشارك بالراديو
0: بالله. انا
1: والله
0: انا توقعت انك قد شاركتنا من قبل ان صوتك ترى مو غريب علي هذا اولا وثانيا اسلوبك جميل يعني في الحديث.
1: الحمد لله الحمد لله.
0: فتوقعت انك متمرس على المشاركات ما شاء الله.
1: الحمد لله يعني انا عمري 35 شوف اقول لك ما عمري شاركت في الراديو هذا غير يوم سمعت الموضوع هذا صدفه كمان في السياره
0: وكملت في البيت
1: أيوة.
0: يا حبيبي والله فرصة سعيدة وأبرك الساعات والله يا فايز.
1: يا حبيبي ومتشرف
0: يطول لي في عمرك احنا لنا الشرف. شكرا جزيلا شكرا جزيلا. يا هلا ومرحبا حياك الله يا فايز حياك الله.

0: مشكلة موضوع الانطباع الأول، مشكلة موضوع الانطباع الأول، لكن المشكلة فين كمان؟ المشكلة لما أنت تكون عندك انطباع سابق عن شخص وفجأة كذا الانطباع مثلا يتغير، يعني واحد تعرف أنه مرة يحب المزح وفجأة كذا تلاقيه ساكت، واحد تلقاه يعني حركي وكذا ويحب انه يشعل الاجواء، ومره تلاقيه غامض، هذا كمان يثير الشكوك. معنا فهادة.
1: هلا والله
0: فهادة.
1: هلا
0: يا هلا ويا مرحبا يا فهادة.
1: يا هلا يا بك، الله اكثر مسا عليك وعلى كل الطاقه والمستمعين.
0: يا مساء النور، كيف الحال؟
1: والله طيب الحمد لله.
0: من زمان يا فهيدة.
1: والله ما أدري وين، يعني برنامجك وقفت ولا أدري متى يجي يعني.
0: صح صح صح، أنا أنا أنا ضعت في البرامج، صح صدقتي.
1: ما أدري وينك اليوم، سمعت صوتك ممكن الساعة 6 في نشرة.
0: أيوه في موجة صح.
1: وسمعت صوتك مرة الظهر برنامج. ما أدري وين راح برنامجك اللي يجي يوم الجمعة الساعة 12.
0: صحيح فعلا فعلا. كيف حالك طيب؟
1: والله طيب الحمد لله.
0: شخبارك إن شاء الله تمام؟
1: والله تمام، الحين واقفة في الحوض، السيارة فوق واقفة، يعني من تكليمة تم شرف أنا واقفة.
0: عشان التغطية.
1: علشان التغط يعني واقفة على رجولي.
0: اي والله نعتذر منك، تري على فكرة تري المخرج يقول لي اتصل اكثر من مرة ويعطيه انه مغلق.
1: ايوه يعني هو فصل والله وكان موجود، بعدين الله كسر خير والله ما كسر.
0: اي لا ما يقصر ابدا علي ما شاء الله عليه. طيب اليوم احنا نتكلم عن الانطباع الاول، كيفك مع الانطباع الاول يا فهد؟
1: والله دائما أنا أصمت مع الأشخاص اللي هو المرة أعطي نفسي فرصة، يعني ما تسرع. يعني الشخص تشوف شكله هذا يمكن بينك تشفت أنه شخص يعني شرس ولا كذا، بعدين تكتشف أنه لا شخص يعني هين.
0: طيب
1: أي
0: فأحيانا طيب اللي يعرف فهيدة ما عمره في واحدة قالت لك ترى أنا كنت متوقعة كذا وكذا وبعدين اكتشفت شيء ثاني منك؟
1: لا الحمد لله، يعني أنا مرة متواضعة شخص، ودائما يعني إذا واجهت الأشخاص قصدي

0: حتى لو كانوا يعني غرباء عني لازم يعني تسلم عليهم واخذ واعطي معهم.
1: اي بس تخاصمي انت، حتى انا تخاصمين يا فهد.
0: كيف تخاصم؟
1: يعني تخاصمي يعني تهاوشي.
0: لا ما خاصم، لا
1: ما حتى انا اشاهد اشاهده من اهلها، انا اللي تخاصميني حتى انا. تقولي لي اما الناس عندهم برامج وانت جاينا اخر الليل.
0: ايوه انا عادي والله. ايوه والله عذبهم والله كسفهم والتجر عيونهم واللي علمي انا الليمون عليهم، بس اللي اول مره لا.
1: يعني ما في احد مثلا قد اخذ عنك انطباع علشان كذا؟ يعني مثلا شافك انك تتكلمي مع واحدة تموني عليها فقال لا ذي ابتعد عنها؟
0: الا كثير، بس انا ما اتكلم عند الاشخاص الغرباء يعني والله اكون يعني شوين مره يعني على الصامت، ما بس الليمون عليه الله يعينه.
1: ايوه صحيح. انت من الناس اللي يقولوا انا اعرف الواحد من اول نظره ولا
0: والله؟ احيانا ممكن
1: 70% من النظره الاولى.
0: عندي احساس كذا. ايوه
1: ايش اللي تشوفيه؟ يعني الكلام، الشكل، الاسلوب، التصرف، ايش اللي انت تدققي عليه عشان تعرفي الواحد؟
0: لا الاسلوب يعني والتصرف، يعني واحدة تجي سرعة تطيح منا شيء وكانتها وش وكان يعني ما تحترم اللي قدامها.
1: صحيح.
0: وش فيها هذه؟
1: صحيح. احنا اول شيء نعتذر لك يا فهيدة علشانك زي ما تقولي انك في السيارة وواقفة في السيارة علشان الارسال والشبكة، والله نعتذر لك ونقدر ونحترم اتصالك ومشاركتك معنا يا فهيدة.
0: عادي والله عادي، انا واقفة الحين بس متكي على الحمد وانا انام هالايام عند الغنم. حتى هذه الزياب وارضع اعوذ بالله حتى في الغنم بالحلال، فدائما يكون يعني بالليل ما انام والله.
1: الله يعينكم.
0: مرهقه والله، والله مرهقه.
1: سلامتك والله.
0: اي والله
1: سلامتك والله.
0: انا الحلال عارف بلبر وهالذياب اعوذ بالله وارضه مره انفلتت علينا، بس الله يعين.
1: الله يقويك وانت قدها وقدود يا فهيدة، قدها وقدود.
0: والله ما عليك كسور يعني.
1: الله يخليك، تحياتنا لك يا فهيدة وشكرا جزيلا على اتصالك. هلا ومرحبا. هلا ومرحبا يا هلا ومرحبا. فهد
2: يا هلا وغلا والله.
1: يا هلا ويا مرحبا، حي الله فهد.
2: الله يحييك ويبقيك.
1: الله يسعدك ويخليك، يطول في عمرك يا رب.
2: وعمرك طويل يا بعد راسي
1: حبيبي. بعد راسي من وين تكلمنا؟
2: أكلمك من
1: الرياض. أهلا وسهلا. شوف الكلمة الأخيرة صوتك فيها كأنك يعني زي ما تقول أرخيت نفسك كذا، فاهم؟ فكأن في شيء قاعد تفكر فيه، يا أنك تهم المدارس بكرة، يا أنك شيء.
2: إيه والله صدقت، يعني إحنا مع الترتيب وتجهيزات للمدارس، ويعني أنا سمعت المستمعين من هناك اللي قبل اللي من تبوك. مسلم عليه بالخير وحيه، ما عنده مدارس لكن أنا عندي البيت كله مدارس. أول اللي روقنا وقعدنا نتسمع على ذا وعلى الصوت الجميل وعليك وعلى برنامجك الجميل
1: يا حبيبي. وهذه مشكلة تعتبر لما يكون البيت كله مدارس، صح؟
2: أي والله هذا استنفار كاملة
1: جدا جدا جدا.
2: توتر نفسي عندهم ينقلوا لك الأبناء، يعني سواء الجامعات سواء الثانوية سواء لما يكون عندك جميع المستويات، الله يكون في العون.
1: صحيح. والله الله يكون في العون. أخذتنا المدارس عن موضوعنا الأساسي وهو الانطباع الأول. كيفك مع الانطباع الأول يا أستاذ؟
2: والله الانطباع الأول لي تجارب معاه كثيرة، يعني أنا واحد من الناس اللي كنت أقيم الأشخاص من أول نظرة.
1: أي
2: شيء خطأ يعني تتبع حدسك، لكن بعض الأحيان في الأشخاص اللي قدامك يمرون يمكن يمر بيوم سيء.
1: صح صح،
2: موده مو مضبوط يعني. صح. صعب انك تحكم عليه او تحكم عليه من مظهره او انت ممكن تتبع قلبك لكن ما تنزل احكام على الناس، لا تحكم.
1: صحيح. صحيح. انا كنت اقول شيء لي

0: لصديق مقرب أقول له أنت الآن اللي يشتغل في خدمة العملاء مثلا أو التسويق، لما يتصل عليك قلت له لما يتصل عليك هل يكون أسلوبه هو نفس الأسلوب لما تقابله على الحقيقة؟ أكيد لا، لأنه هنا بيحترمك بيقدرك بيتلطف معاك، بس هناك لما يكون على الحقيقة ممكن يكون شخص ثاني.
1: صحيح.
0: اي فهذا هو عمله كذا عمله، بس انه ممكن على الحقيقه ممكن يكون شخص ثاني. فزي ما قلت انت يختلف يا اخي، ممكن يمر بظروف مو زينه مو حلوه، ممكن المكان يفرض عليه انه ما يتكلم، ممكن في شخص ما يبغاه يشوفه. يعني مثلا احنا دائما لما الوالد يكون موجود تختلف
1: وتثبت كمان أنت كيف تستقبل الشخص، حتى الشخص إذا كان اللي قدامك موده مو بزين يبان عليه، يبان من توتره يبان، فابتسامتك ترى تفرق. يعني أنت الشخص ابتسامتك قدام الشخص سواء كان عدواني أو كان يعني بسيط أو كان، فابتسامة معك تهديه تمتصه تجذبه لك تريحه يتكلم معك. فبرضو الأحكام من أول نظرة مو بزين، ولا الأحكام ولا الحكم، لا تحكم على الشخص لا من أول ولا من ثاني ولا من ثالث، خليها بتجربة تحكم على الشخص، احكمه بتجربة. يعني عندنا زمان يقول لك إذا تبي تعرف خويك سافر معه. فالسفر يبان يختلف، أنت وياه تطلع كل يوم وتكشت ولا تطلع ولا تروح تيجي، لكن وقت السفر تبان للنفوس من جوا كيف تعاملها.
0: صحيح فعلا، وخصوصا لما يكون المدة طويلة.
1: صدقت فعلا. فعلا هو الحكم اللي ينزل من الهالة اللي قدامك، بعض الناس تحكم على المنظر، بعض الناس تحكم على اللبس.

0: ايوه صح
1: يصد عنك شوية.
0: صح يوخر عنك، يبتعد عنك، يقول حق مشاكل.
1: بحاول، انا احاول اضم كتوفي وانزل راسي
0: اي
1: شوية
0: اي اي
1: يعني.
0: احاول اتواضع اتواضع اتواضع. المخرج يقول شكله يسوي، يقول تراي مسكين زيكم يعني ما.
1: يعني موقف صار معاي طالع مع الوالد، الوالد يعني ما هو طولي، الوالد يعني الله يطول بعمره وعمر
0: اللهم امين
1: ابائنا كلهم
0: اللهم امين.
1: يذكرهم بالخير. الوالد قصير، طوله
0: اي
1: 160 165،
0: اي
1: حتى هو يكلمني يقول ان جايب الطول هذا من وين يا باشا.
0: اي
1: فكان عنده موضوع وراح يراجع فيه، مره المره الثانيه جايبني معاه.
0: اي
1: يوم دخلت يتكلم الوالد هم يطالعون فيني،
0: اي
1: ويكلمون الوالد وهم يطالعون فيني، فالرجال قال ان جايب هذا بودي جارد
0: اي
1: معاك وان جايب.
0: اي هم منتظرينك متى بس تهجم. يا ربي الله المستعان،
1: يطول بعمرك يا
0: جعل عمرك
1: حبيبي.
0: طويل، جعل عمرك طويل. الله يسعدك استاذ فهد،
1: يسعدك
0: تحياتنا لك. يا هلا
1: يا
0: ومرحبا،
1: حبيبي.
0: يا هلا ومرحبا. عاد فهد هو الاتصال اللي كنا ننتظره، يعني ننتظر ناس اي فعلا صار معهم هذا الموقف، فعلا يعني عانوا من هالمشكله، عانوا من الانطباع. يقول لك هو ما شاء الله 190 ويعني سمين كذا في العضلات وكذا، فلما يجي يدخل من الباب يبان هيبه، يهابونه الناس وخلاص، اول ما تشوفه تقول هذا حق مشاكل، مع انه طيب مسكين. طيب عادي، كان رايح مع الوالد عادي، يعني يخدم الوالد ما في اي مشكله. اللي يحب يشاركنا هات في البرنامج 011 40 53.

0: ابو دواس.
1: هلا مرحبا، حياك الله.
0: هلا ويا مرحبا.
1: البقى يا مرحبا.
0: ترى الاسم يخوف. الاسم الاسم الحال انطباع. يا هلا يا مرحبا ابو دواس.
1: قلبك الله يطول عمرك. اول شيء امسي عليك ومسي على المستمعين.
0: الله يسعدك يخليك.
1: الله يطول عمرك. لكن انا اشوف الانطباع الاول امر طبيعي. امر طبيعي يصير معنا، لان احنا نتعامل بالظواهر، ما ندري عن الخوافي، اللي يعلم به رب الخوافي.
0: صحيح.
1: لكن لا من شفت انت الشخص، انت تتعامل مع التعامل الاول اللي هو يا اما انك تكش منه ويا اما انه يقابلك بابتسامه وتميل له. حتى يعني ذكرها بعض العلماء عندك بعد، ترى انا لهنا اقرا في النظريات حقت جوهاري للنوافذ. واللي هو الحاجات اللي تكون غيبيه، احنا نقابل الناس بظواهرهم ما ندري عنهم،
0: ما ندري عن الخافي.
1: اي ما ندري عن الخافي.
0: احنا لنا اللي يظهر،
1: لنا اللي يظهر. احنا والله يا في بعضهم نشوفه كذا معبسن الوجه، ما ندري وش الظروف اللي عنده. يا في ضغط، يا في سكر، يا ما مجريات الحياه وضغوطاتها.
0: يا من الشموس مسكين صاكه وجهه معي، ما خلاص ما عاد عارف، ما قدر يبتسم.
1: الله الله. ولا اخذت معه ولا اخذته وعاشرته، له اطيب الرجال.
0: اي والله نشهد.
1: فهي سبحان الله على الظواهر.
0: اي وفي بعضهم تقعد يعني شهور او سنوات وانت ماخذ الانطباع هذا عنه، ان هذا الانسان كذا وكذا، وفجاه سبحان الله لما يبان لك، زي ما قلت انت، لما لان ترى في بعض الناس ما يحب يضحك، يعتبر ان الضحك يقلل من الهيبه. فاحيانا لما تسافر معه، يعني مثلا يكون هو اب ولا عم ولا خال ولا كذا، فاحيانا لما تسافر معه تشوف شكل مختلف، تشوف شخصيه اخرى
1: من جد. حتى ترى على الوقت، على التوقيت وعلى الزمن. إيه؟ اللي الشخص اللي قدامك، لكن لا جاء وقت ثاني طلعت انت وياه، ها يما مشوار قريب ولا طلعت بر، لا والله الا هبت.
0: إيه هذا هو.
1: ولا جاء في الدوام، لا نابذيب،
0: لا تكلم معه. اي ما هو خوينا الاولي.
1: انا جد.
0: ايوه.

0: جاي يوما وحنا في كورة ولاني ذاك اليوم ما رقدت طالع من الدوام ولاني جاي معهم في الكورة ويوم جيت ألعب معهم فضيق
1: اي
0: لمعنا واحد توا جديد علينا في خويكم ذا نفسية
1: شكلك كسرته ما خليت مكان اللي كسرته فيه
0: غدا عني انطباعي لان عاد هذا فترة لكن أنا أشوف طال عمرك أن ما فيها ظلم النظرة الأولى ما فيها ظلم نهائي
1: وإنها شيء إنساني يعني هذا طبعنا كبشر
0: طبعاً فينا
1: طبعنا كبشر
0: الله حبيت أني أشارك
1: طول في عمرك طول في عمرك يا أبو
0: دراس
1: يا حبيبي الله يخليك جزاه خير
0: الله.
1: يا هلا ومرحبا حياك الله حياك الله والله يا جماعة الخير فعلا أنا الموقف هذا أنا الآن قاعد أتذكر أنه فعلا حصل لي من من من شخص يعني كان في عندنا واحد في كان عندنا واحد في القرية يعني ما شاء الله من الشخصيات اللي بس تسلم عليه وخر يعني يقول السلام عليكم وعليكم السلام ووخر لا تفكر انك تاخذ وتعطي معاه في الكلام لا شخصيه كذا تحس انه يعني تحس انك اذا جيت تبغى تسولف معاه لا لازم معروض كذا هو كشخصيه ففي يعني بعد سنوات طويله جاء هنا على الرياض واستضفته والله فعلا شخص اخر إنسان ثاني زي ما ذكر أبو دواس فيه كثير من الطرفة من الفكاهة يضحك سوالفه جدا حلوة يعني حاجة جدا مختلفة نطلع أغنية زي ما يقول المخرج نطلع أغنية على جوك الأغنية تكون على جوك ها ونرجع نكمل معكم برنامجكم على جوك كاتب البرنامج 011 40 53 هاشتاق البرنامج برنامج على جوك

0: موسى معنا. يا هلا ويا مرحبا، حياك الله يا موسى.
1: الله يبقيك ويحفظك، حياك الله.
0: كيف الحال؟
1: خير الله يجعلك.
0: من وين تكلمنا يا موسى؟
1: من الرياض، رايح على شرقية بإذن الله.
0: مسافر
1: إيه.
0: توصل بالسلامة إن شاء الله. يعني شكلك راجع من الرياض بعد إجازة وراجع علشان المدارس ولا كيف؟
1: لا، المدارس خليتهم في مكة.
0: أيوة بعد يعني ما شاء الله سندباد.
1: أيوة، أنا الخميس رحت المدينة
0: إيه،
1: ونزلت مكة الحمد لله، والحين إن شاء الله خلاص.
0: ما شاء الله تبارك الله، توصل بالسلامة يا موسى.
1: الله يسلمك ويحفظك يا رب.
0: كيفك مع الانطباع الأول؟
1: والله شوف، انا ما اعترف جدا، بالعكس انا فيني حبة في راسي. يعني شوف، واحد مثلا شكله كذا معصب اول مره جاي مع احد ولا شيء، احاول اروح
0: تستفزه، تحب تدخل
1: عشان اخرجه من المود يعني.
0: بس يا موسى ما قد انطقيت طيب
1: الا
0: طيب عطني سالفه هالسالفه اللي انطقيت فيها.
1: انت عارف ايام المطارحه، ايام متوسط تقريبا او الثانويه،
0: ايوه،
1: كنت العب مع اصحابي.
0: حلو،
1: ايش نظامنا في اللعب؟ يعني لما تقرب اطيحك خلاص انا اشيلك، ما اخليك تطيح عشان صوبك ما ينعدم.
0: اها،
1: فواحد صاحبهم كان معاهم مسكني خلاني اعض الارض يعني اني حسيت انا كذا، عارف انه خلاص ارفعني يا ولد الناس.
0: إيه؟ اعطاك انطباع صدق.
1: ايوه، بعد فتره تعرفنا على بعض وصرنا اصحاب وكذا، يقول لي والله كنت اكره صرها الموت.
0: الله،
1: سبحان الله. يعني انا تركت ذوبك، اكلت سندويشتك، ما سويت لك شيء.
0: اي
1: كان ما اعرف، بس كنت اكره والله. لكن الحين احبك
0: سبحان الله. هذا اللي يقول لك ما محب الا بعد عداوه،
1: سبحان الله.
0: ايوه طيب،
1: هو طبعا هي بخاطري انا، ناوي ان شاء الله لما يصير شيء ارجعها.
0: طيب تخاف انه حتى لما يصير شيبه يكون اقوى؟
1: عاد رزقه كذا.
0: اي لا، رزقك انت اللي قوى.
1: انا كنت وانا شباب يعني.
0: ايوه ايوه، بس انت من بس انت منتظره.
1: قلت له والله انا لاحظت فيك انه يعني انت شديتها. قال يو تدري، كان يوم المنى عندي يوم طيحتك كذا.

0: بس اللي عجبني انك انت ماسكها له الين يصير شايب علشان ترده. بينكم عمر كثير ولا ما بينكم عمر؟
1: تقريبا انا اكبر منه 3 سنوات.
0: انت اكبر منه؟
1: ايه.
0: وكيف تنتظر انه يصير شايب؟ انت بتصير شايب اكثر من اكثر منه.
1: لا كان رياضي صرت هو لا الحين.
0: اها ما شاء الله يا موسى ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
1: فمسكين يخلص على المغرب شغله وخلاص يعني يسولف معانا يقول ما في وقت العب.
0: ايه بس هو في ناس يا اخي سبحان الله هو يعني يروح يعني يستخدم رياضه ولا ما يستخدم رياضه هو قوي قوي تحسه قوي يعني اي يعني فاهم علي
1: اي
0: اي في
1: من السوريين الله يعطيه العافيه
0: ما شاء الله
1: مواليد مكه
0: ما شاء الله. لا لا لا لا انا انا انا ادعمك في هذا الموضوع ان شاء الله تاخذ حقك يا موسى. تحياتنا لك غالي وتوصل بالسلامة يا حبيبي توصل بالسلامة حياك الله يا هلا ومرحبا. معنا خالد.
2: هلا والله.
0: هلا ومرحبا يا خالد.
2: مرحبا مليون.
0: كيف الحال؟
2: الله يسلمك شلونك؟
0: والله بخير الله يسعدك يخليك.
2: موضوعك رائع جدا
0: الليلة. أيوة شايف كيف الانطباع الأول.
2: والله رائع رائع رائع رائع.
0: طيب حكيني ايش اللي صاير؟
2: انا صراحه سبحان الله انا عندي ما ادري اقول فراسه ما ادري ايش اخذ انطباع من اول جلسه مع الشخص.
0: ايوه
2: ايه يعني شوف طريقه اسلوب طريقه حوار
0: طريقه
2: يعني سبحان الناس شخصياتهم تختلف عن بعض
0: نظراته كلامه
2: إيه وخاصة إيه؟ الشخصية هذه اللي أنا ما أطيقها بصراحة هذه أنا أعتبرها شخصية خطيرة في المجتمع. اللي هي الشخصية النرجسية هذا اللي يتكلم عن نفسه وأنا
0: أنا سويت أنا قد صار معاي أنا مدري إيش كل أسطورة هو فيها موجود. كل أسطورة تحس من كلامه كل أسطورة هو موجود فيها
2: طبعا بطولات
0: بطولات
2: إيه إيه هو يتحدث عن شخصيته هذه طال عمرك طبعا هذه مجالسنا ما تخلى من الشخصيات هذه خاصة أنا أتضايق لما يمسك المجلس طال عمرك ويقعد يتكلم ساعة ما يعطي أحد فرصة يتكلم ولو أنت دخلت معاه في الخط يعني
0: يقاطعك
2: ويبدأ يشبك في سالفة جديدة
0: اي
2: عشان ما أعطيك مجال.
0: ايوه اعرفهم الشخصيات
2: هذا انا ما اقدر اتعامل معه بصراحه
0: والله ولا واحد يقدر يتعامل معه هذا بعد ساعه تلاقي الناس كلهم انفضوا من حوله
2: جدا جدا جدا جدا جدا
0: هي والله
2: والمصيبه انهم هل هم سؤال عين هل هو يعرف ان الان هو صح يعني
0: لا لا لا لا, لا ابدا اي عيب في الدنيا تلاقيه موجود في شخص نادرا ما تلاقي الشخص هذا معترف فيه انه عيب اي ميزه ان انا فهلوي وقاعد اغير الجو وقاعد امتع الناس والناس مبسوطين بوجودي سعيدين بيشققون من الفرح.
2: إيه يعني على بال إن خلاص أنا يعني محبوب
0: على بال إن أول ما ما ما ما, ما يطلع من المجلس أنت تنتحر
2: والله أنا أتضايق منهم كثير يا الشخصيات هذه لكن شوف بصفة عامة يعني أحيانًا أنت تحكم على الشخص من أول جلسة أوكي والله في أشخاص من الصعب إنك تحكم عليه من أول جلسة يعني تحصل غامض
0: صح
2: فلازم انت تجلس معه مرتين 3 مرات حتى
0: صحيح. تكتشف وفي عيوب خفيه يعني ما تظهر لك من اول مره يبغى لك انك تقرب اكثر اكثر اكثر من الشخص الين يعني الين يتعود عليك بعدين يظهر هالعيب مثلا
2: هذا اللي يسمونه هذا اللي يتصنعون هذا اللي يتصنعون طال عمرك
0: صحيح.
2: واكثرهم هذا متى تكتشفه اذا سافرت معه
0: اوه وقت السفر أنا شيت
2: هذا سافر معي بس أول يومين 3 أيام يقلب على شخصية الحقيقية
0: إيه
2: شخصية اللي يتعامل بيها معك

0: قبل ما يسافر خلاص هذيك ما عاد يقدر يتعامل معك فيها.
1: صحيح.
0: خلاص هو رجع على شخصيته الطبيعية.
1: فعلا اي والله فعلا اي والله. الله يجزاك خير استاذ خالد يعطيك الصحة والعافية.
0: الله يعطيك العافية موقعكم جميل
1: حبيبي
0: برنامجكم أجمل وتحياتي لك ولطاقم البرنامج.
1: يا حبيبي واحنا وصلنا مع صوتك لنهاية هالبرنامج يا حبيبنا خالد.
0: يا سلام ختامية.
1: ختامية اي والله ختامية.
0: الله يعطيك العافية.
1: شكرا جزيلا لك. يا هلا ومرحبا. يا هلا. أبغى أقول بس شغلة كذا على خفيف. في ناس ترى انطباعهم يكون لمجرد الحرص, يعني يكون إنسان حريص فتلاقيه يسوي انطباع, يعني مثلا هو قد انجرح من الناس ها فما يبغى يقرب من أي واحد, فتلاقيه في أول مرة تشوفه أو كذا مبتعد قاعد لحاله. ليش؟ يبغى يحمي نفسه, ما يبغى أحد يقرب منه علشان ما يأذي. ففي ناس كذا يكون ابتعادهم أو انطباعهم الأول لمجرد الحماية. عموما وصلنا معكم لنهاية هذه الحلقة. لكم أجمل تحية من المعدة الرائعة نور رخيم. شكرا جزيلا لك نوف, عفوا نوف. أيضا للجميل الرائع المميز المخرج علي الحصيني. شكرا جزيلا لك علي حبيبي. ولكم أجمل تحية من أخوكم محدثكم أبو الغيث الحيدر. في أمان الله.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، مستمعين الأعزاء، إلى حلقة جديدة من برنامجكم دوزان، حيث تلتقي الألحان بالكلمة الجميلة ويعانق الإبداع جمال الطرب وروح الفن الأصيل. نصحبكم مستمعينا في رحلة موسيقية فيها المشاعر الشجية والجميلة، وأيضا نغوص معكم في بحر الجمال ونرسو على شاطئ الأصالة والتجديد. لكم أصدق التحايا مستمعينا من محدثكم أبو الغيث الحيدر، ومن الأعداد عماد العبد الله، وتحية وفاء وتقدير لفرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون بقيادة حسن خيرات، وأيضا أجمل التحايا من المبدع المخرج سعد بنتيني. اسمحوا لي أرحب في البداية مستمعينا الأعزاء بفنان هذه الحلقة، الفنان الجميل الرائع ثامر الناصر. حياك الله ثامر.
2: الله يحييك.
1: يا هلا ويا مرحبا.
2: يا هلا وسهلا،
1: شرفتنا.
2: طول عمرك.
1: الله يخليك يسعدك. طبعا احنا في هالبرنامج عندنا مجموعة فقرات من خلالها نتعرف على الفنان وايضا نتعرف على صوته. طبعا ندردش في البداية كذا شيء خفيف علشان نجهزك كذا للفقرات وللأشياء الحلوة والجميلة ان شاء الله اللي راح تسمعها في البرنامج. تمام
2: بإذن الله.
1: حلو، رح نبدأ معك في البداية ثامر ونتعرف على هالموهبة الجميلة، متى بدت؟
2: والله بدت الموهبة هذه يعني في سن صغير، حيث الوالدة الله يعطيها الصحة والعافية، هي من اكتشف فيني جمالية الصوت أو جمال الصوت.
1: حلو.
2: حتى كنت وقتها في الإذاعة المدرسية
1: ما شاء الله،
2: فقرة الإنشاد كانت على مقال يعني مسجلة
1: باسمك. ما شاء الله.
2: كنت لين تخرجت من الابتدائي
1: ما شاء الله،
2: وبرضو يعني كملت والحمد لله
1: ما شاء الله
2: إلى ما أنا عليه الآن.
1: حلو، يعني البداية كانت يعني باكتشاف الموهبة من الوالدة
2: من سن صغير، تقريبا وأنا في رابع ابتدائي.
1: أيامها كنت تقول بعض الكلمات بحروف غلط.
2: نعم.
1: صح؟
2: صحيح.
1: حلو، راح إن شاء الله نكمل في هذه المواضيع الجميلة ونتعرف عليك أكثر ثامر، لكن الآن أيضا ندخل في فقرات البرنامج، وعندنا الفقرة الأولى اسمها زمن الفن الجميل، ما هي بعيدة عن الأشياء اللي احنا ذكرناها. هذه الفقرة تعتمد على الأغاني اللي كنت تسمعها في طفولتك وعلقت في ذاكرتك إلى الآن.
2: والله أنا يعني كنت صغير تقريبا، يمكن كان عمري 3 سنوات،
1: أي
2: كنت أسمع أغنية لراشد الماجد اسمها القمرة.
1: الله، أقول اللي القمرة
2: وفي حبها مولع.
1: صحيح،
2: حتى كنت أغنيها وكنت الحروف المخارج الحروف ما كانت تعرف صغير.
1: يعني حتى وقتها تتذكر أن حتى بعض الحروف زي ما تكلمنا قبل شوي أن حتى بعض الحروف كنت نطقها غلط.
2: كنت نطقها بصعوبة يعني من كثر حبي لل.
1: صحيح.
2: للفن
1: طيب إيش رأيك نسمع منك الآن هالأغنية الجميلة اللي أقول اللي يبي القمرة؟ صح؟ يلا نسمع الأغنية الجميلة هذه أقول اللي يبي القمرة من ثامر الناصر، ونرجع نكمل معكم برنامجكم دوزان.
0: دوزان على إذاعة الرياض.

0: يا سلام، الله الله الله على الإبداع. يا سلام يا ثامر، يعطيك الصحة والعافية.
1: الله يعافيك ويخليك.
0: إيش الإبداع وإيش الجمال؟
1: الله يطول عمرك.
0: يعني ما شاء الله الصوت هنا فخم، لكن بالأغاني يختلف تماما ما شاء الله.
1: اي نعم صحيح.
0: الله يعطيك الصحة
1: والعافية. الله يعافيك وسلم.
0: طيب ثامر، احنا ما زلنا نسولف معك زي ما ذكرت، وايضا نمر مرات خفيفة بسيطة على فقرات البرنامج. احنا تكلمنا عن الطفولة وكيف كانت الطفولة. كلمني عن الأشياء اللي سواها ثامر علشان يصقل هذه الموهبة، ومتى كانت، في أي مرحلة؟
1: تقريبا كانت يعني من مرحلة الثانوي. بديت يعني أهتم في الموضوع.
0: أيه.
1: وبديت أسمع كويس. وبديت أدقق في اللي هي المقامات الموسيقية.
0: أيه. أيه.
1: والعزف. أيضا كذلك وبديت يعني أنمي الموهبة.
0: أيه.
1: مو بس زي أول سماع وتكرار.
0: صح.
1: لا، صرت الحين أسمع بتمعن، أحاول أعرف الأغنية هذه إيش مقامها.
0: أيه.
1: يعني صار الموضوع شوي يعني تعمقت في الموضوع.
0: والأصدقاء لهم كان دور مثلا سمعنا يا ثامر كل ما
1: أكيد.
0: تجي جلسة كذا بالله
1: أكيد
0: سمعنا شيء.
1: أكيد بالضبط. أيه. نعم. أيه. نعم صحيح.
0: وأيضا دور الأسرة تواصل كمان.
1: إيه نعم.
0: كان في دعم.
1: إيه نعم كان في دعم الحمد لله، اللهم لك الحمد.
0: يعني أول ظهور لك أمام مثلا مستمعين أو مسرح، أو كيف كان له رهبة، كان له خوف، ناس يعني مثلا جمعة كذا ناس ما تعرفهم قالوا لك غن سمعنا صوتك، كان لها رهبة ولا؟
1: أكيد أكيد كان لها رهبة. يعني الموضوع في البدايات يعني يكون شوي يعني صعب، وقدام يعني تقابل جمهور، فأكيد التوتر يعني أمر طبيعي.
0: مع أنك الحين ما أنت متوتر ما شاء الله.
1: إيه
0: سمعتنا أول أغنية بدون توتر.
1: إيه الحمد لله، اللهم لك الحمد.
0: الحمد لله.
1: الله.
0: طيب إحنا وصلنا للأغنية الثانية أو الفقرة الثانية، اسمها كلاسيكيات. هي تعتمد على الأغاني الطربية، الأغاني الهادئة. إيش يحب يسمعنا ثامر في هالفقرة؟

0: جهزت أغنية قالوا ترى للفنان عباد الجوهر.
1: الله الله الله, الله, الله جميلة هالأغنية,
0: جميلة جدا.
1: يلا نسمع قالوا ترى بإحساس وصوت الفنان ثامر الناصر ونرجع نكمل معكم دوزان.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الله الله الله يا ثامر، صوت جميل وأداء رائع، يعطيك الصحة والعافية. شكرا جزيلا لك، وأيضا شكرا لفرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون على هذا الإبداع. احنا الآن مستمرين بشكل حلو وجميل، وأغاني وصوت حلو، وقاعدين نسولف ونكمل السوالف، وعشان نتعرف على الفنان ثامر الناصر أكثر وأكثر. احنا وصلنا الآن للمرحلة اللي حسيت أن الموهبة فيها صقلت. طيب، هل مثلا يعني لك أعمال فنية متواجدة على وسائل التواصل الاجتماعي؟ غنيت شيء مثلا حتى لو كان لفنانين آخرين بس موجود باسمك في وسائل التواصل الاجتماعي ولا؟
1: إيه نعم، عمل خاص فيني إلى الآن يعني إن شاء الله بإذن الله يعني قيد الإنشاء. ولكن في أغاني ثانية برضو الفنانين ثانيين موجودة غنيتها ونزلتها في مواقع التواصل الاجتماعي.
0: تعزف ثامر ولا ما تعزف؟
1: والله أنا أعزف بيانو، بس لكن عزفي عزفي متواضع،
0: على خفيف،
1: متواضع للأمانة.
0: يعني بينك وبين نفسك.
1: أي بالضبط.
0: بما أنك تعزف فأكيد دائما اللي يعزف وكذا تكون له رؤية غير الناس، يعني يكون له رؤية موسيقية. فأبغى أعرف من خلال هالرؤية الموسيقية وكذا، مين فنانك المفضل، الشخص اللي تحس أنك تأثرت فيه، تأثرت في فن؟
1: والله صراحة يعني الفنان اللي تأثرت فيه يعني صراحة من طفولتي وأنا أسمع له، اللي هو الفنان القدير راشد الماجد.
0: كنت متوقع أنك تقوله.
1: أي نعم،
0: لأن أول أغنية أقول اللي بالقبرة.
1: أقول اللي بالقبرة. أي نعم.
0: فأكيد يعني أكيد أنه راح يكون
1: هذا فناني المفضل. ويعني زي ما تقول ربيت على أغاني وعلى
0: صوتي. حلو العشق اللي من الصغر، ها؟
1: أي جدا.
0: يعني شوف، تخيل من وأنت صغير إلى اليوم وانت فنانك المفضل هو واحد.
1: بالضبط.
0: حلو.
1: حتى يعني من كثر ما انك يعني معجب بالفنان هذا، يعني تحس انك تاخذ شوي من روحه
0: ومن طبعه ومن روحه. صحيح.
1: بالضبط.
0: صحيح.
1: إيه؟
0: بالضبط.
1: وبتوظفه طبعا بحسك انت. يا
0: صحيح فنان. صحيح. طيب، هذا يقودني لسؤال عن الأغنية اللي ثامر الناصر كل ما يسمعها يقول يا ليت هالأغنية كانت لي.
1: الله، سؤال جميل.
0: كل ما تسمعها، كل ما تسمع تقول يا ليت هذه الأغنية باسمي أنا.
1: أغنية تحدوه البشر.
0: كمان
1: راشد أيضا يتحدوه البشر. الأغنية هذه إذا غنيتها أحس يعني أعيش شعور يعني ثاني.
0: جميل.
1: يعني من كثر إعجابي بالأغنية وحبي لها. وحب اللحن حقها.
0: جدا رائع، جدا رائع. تحدوها البشر كلهم صار. نسمع تحدوها البشر بصوت ثامر الناصر ونرجع نكمل معكم دوزان.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: الله الله الله الله، يا سلام يا سلام على الإبداع والجمال والطرب والفن. يا سلام عليك يا ثامر، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك خليك
0: ثامر. احنا الحين اتوقع انك ريحت شوي، صح ولا لا؟
1: اي نعم.
0: ومع السوالف ومع
1: بديت افك شوي.
0: يا سلام، بما انك بديت تفك شوي احنا الحين رايحين لاصعب مرحلة في البرنامج، اسمها حكي اغاني. هي فقرة عبارة عن تحديات بيني وبين الفنانين. انا اقول لك موقف، تمام، وانت تتخيل هالموقف، تقول لي ايش الاغنية اللي ممكن تركب عليه. اتفقنا؟
1: جميل،
0: يلا. انا في الموقف الاول ابغاك تعطيني اغنية عن العطاء، تعرف ان العطاء شيء جميل، عن العطايا مثلا، عن الحاجات اللي ممكن الواحد مثلا يذكرها بهالمعنى. بالضبط.
1: أنا استحضر كنت حسب الله عطاني ما دريت انه عطاك.
0: الله الله، لمين هالأغنية؟
1: لعبد المجيد عبد الله.
0: ما شاء الله، حلو حلو. نسمع هالأغنية من ثامر ونرجع نكمل معكم. دوزان
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: يا سلام يا سلام يا سلام، الله الله الله عليك، الله يا ثامر، الله يا ثامر، ما شاء الله عليك وعلى صوتك الجميل.
1: طول عمرك.
0: تعدينا التحدي، نروح للتحدي الثاني. والتحدي الثاني هو يتكلم عن أو أباك أنت تقول لي شيء يتكلم عن القصائد. يعني تعرف إحنا دائما حتى الأغاني ما تكون أغنية إلا من خلال قصيدة.
1: نعم صحيح.
0: فالقصيدة تعتبر كأنها شيء مظلوم بين الـ الـ الـ الـ الأغاني.
1: بالضبط.
0: أبغى شيء يتكلم عن القصيدة.
1: يتكلم عن القصيدة.
0: إيه يعني كذا بارت أو شيء فيه كلمة القصيدة أو القصيد.
1: على كثر القصيد وكثر ما جاب الخيال أفكار.
0: الله الله الله الله الله، جميل جميل، يلا نسمعها.

0: لما نقول كلمة المدح؟
1: قل يا ناعم العود يا سيد الملاح،
0: ايه
1: يا ناعس الطرف ارحم حالتي.
0: الله، هذا كله مدح. يلا نسمع هالأغنية الجميلة والحلوة من ثامر الناصر ونرجع لكم في دوزان.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: الله الله الله عليك، الله عليك يا ثامر، ما شاء الله عليك، يعطيك الصحة والعافية.
2: الله يعافيك،
1: خليك. الله يخليك، شكرا لك وشكرا لفرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون. ثامر، احنا كمان خلاص احنا خلصنا حكي أغاني، وما شاء الله انت أبدعت، بس ودي كذا نسمع منك أغنية قبل ما نختم. ايش تحب السمعنا؟
2: أغنية عشقت الليل.
1: عشقت الليل،
2: اي نعم.
1: حلو، يلا نسمع عشقت الليل بصوت ثامر الناصر ونرجع نكمل معكم دوزان.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: يا سلام يا سلام يا سلام، الله الله الله الله على الصوت الجميل، على الإبداع، على الإتقان، والأغنية الحلوة والرائعة اللي تلامس الوجدان. شكرا جزيلا لك يا ثامر.
2: العفو طال عمرك،
1: أبدعت الحقيقة ثامر. احنا وصلنا بكذا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج دوزان. نشكرك جزيل الشكر انك لبيت الدعوه.
2: العفو، الله يسلمك.
1: الله يخليك، شرفتنا كثير.
2: لله الشرف، الله يسلمك.
1: الله يعطيك الصحه والعافيه. تحب تقول شيء، تضيف شيء؟
2: الله يعطيكم العافيه وشكرا لاستضافتكم، والله يعطيكم الصحه والعافيه.
1: الله يخليك، شكرا جزيلا لك حبيبنا الرائع والجميل الفنان المبدع ثامر الناصر. وايضا شكرا لكم مستمعين الكرام، يقولها لكم من التقديم ابو ضيف الحيدر، من الاعداد عماد عبد الله. أيضا كل الشكر لفرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون بقيادة حسن خيرات. وفي الختام يقول لك يقول لكم شكرا للمخرج الرائع سعد بنتني. نلقاكم في حلقة جديدة من دوزان، في أمان الله.

0: دوزان على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: كأس العالم للرياضات الإلكترونية.
7: أصبح قطاع الألعاب الإلكترونية وجهة دولية لكثير من الدول، لا سيما وأنها تعد من القطاعات الأسرع نمواً، ويشكل جمهوره تزايداً كبيراً والذي تخطى 3 مليارات مستخدم، ما يجعله أحد الاتجاهات الاقتصادية الدولية. أما في السعودية فيشهد هذا القطاع تطوراً ضخماً من جميع النواحي، ما يجعل أثره أكبر، خاصة أن قارة آسيا تستحوذ على 51% من سوق الألعاب الإلكترونية، فيما تعمل السعودية جاهدة على رفع نسبة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني إلى 50 مليار ريال بحلول عام 2030.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
8: ديرتي حبيبتي.

هنا فيفا. عندما تحتضنك روحك للالتقاء بالسحاب، ويقودك عقلك لمصافحة الإعجاب، هنا تفاصيل غامرة ولوحات ساحرة ترى من خلالها فيفا، وهي تتلبس الأخضر طيلة العام وتأخذك إلى فضاء واسع تلتحف فيه نقاء طبيعتها، وتحفك بالدفء مثل الأم كي ترى بعينك لذة الأحلام وهي تتعانق مع الغمام. لا أحلام في حضرة فيفا، منزل الجمال ووجهة الخيال.

في جنوب السعودية وتحديدا جازان، تصحبك جبال فيفا في رحلة نحو الدهشة، وهي جبال هرمية خضراء كثيرة المنحدرات والتضاريس، إلا أنها تمتاز بخصوبتها وقابليتها الكبرى لزراعة أصناف عديدة من النباتات.

الفيفة أو جارة القمر كما يطلق عليها، والتي ترتفع عن سطح البحر بواقع 5951 قدما، وهي ضمن سلسلة جبال السروات، كما أنها صنفت واحدة من أجمل وأهم السلاسل الجبلية والمعالم السياحية. تضم جبال فيفا عدداً من الأماكن السياحية داخلها، مثل العين الحارة خوبة، والقمة العالية التي تسمى العباسية، إضافة إلى غابات الخشيم. في فيفا جارة القمر، أنت تحتضن القمر.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: فرصة.
0: في كل مرة تمر بشخص مختلف، شكله، صوته، أفكاره أو حتى أسلوب حياته، يصير عندك شعور غريب، إما تنجذب له أو تنفر منه. لكن السؤال الحقيقي، هل الغرابة شيء نرفضه ولا شيء خلق علشان يغيرنا؟ اليوم بنتكلم عن الاختلاف بشكل صحيح. خلوني أقول لكم لماذا نبدو أحياناً مختلفين، أو لماذا الغريب أحياناً يكون ملفت؟ ليش المختلف غالباً يكون مميز؟ وليش رغم هذا الناس تحاربه؟ خلونا أول شيء نبدأ من العلم. في علم النفس الإدراكي في مفهوم اسمه الانتباه الانتقائي، يعني دماغك ببساطة يبي يتجاهل المألوف ويركز على المختلف. ليش؟ لأن قديماً في بيئة الإنسان البدائية الشيء المختلف ممكن يكون خطر أو ممكن يكون فرصة، يعني صوت غريب ممكن يكون احتمال مفترس، وشكل مختلف ممكن يكون احتمال لشيء جديد. في دراسة مشهورة تقول إن الناس تتذكر الشخص المختلف في المجموعة أكثر من أي شخص آخر. يعني لو في 10 أشخاص لابسين نفس الشيء وشخص واحد مختلف بينهم، راح يكون هو اللي عالق في ذاكرتك. في الخلاصة إنه الاختلاف أحياناً يولد انتباه فوري. طيب إذا المختلف ملفت، ليش أحياناً يرفض؟ هنا ندخل دائماً في صراع داخلي عند الإنسان. حب الفضول اللي ينجذب لشيء جديد يبغى يفهمه، يبي يكتشفه، والخوف من المجهول، أي شيء ما نفهمه بسرعة يخوفنا، وهذا دائماً يخلق عندنا تناقض، أنا مهتم فيه بس مو مرتاح له. في دراسة اجتماعية تقول إن الناس تميل إلى رفض الأشخاص المختلفين في البداية، لكن مع الوقت والتعرف يتحول هذا الرفض إلى تقبل أو حتى إعجاب. فالغرابة تحتاج وقت عشان تفهم، لكن أول ما تفهم راح تتحول لميزة. في دراسة أيضاً عن الإبداع وعلاقته بالاختلاف تقول إن الأشخاص اللي يشعرون إنهم خارج المجموعة يكون عندهم قدرة أعلى على التفكير الإبداعي. ليش؟ لأنهم ما يحاولون يرضون الجميع، ما يتقيدون بالمعايير، وعندهم حرية داخلية أكبر. الاختلاف ما هو مجرد شكل، ممكن يكون طريقة تفكير تقودك إلى الإبداع. طيب إذا الاختلاف مهم، ليش المجتمع يحاول أن يقلصه؟ لأن المجتمع بطبيعته يحب الاستقرار، يحب التوقع، ويحب يكون واضح أو يشاهد الوضوح. أي شيء خارج هذا الإطار يعتبر تهديد لهذا المجتمع. مثال بسيط، مثلاً أي فكرة جديدة في البداية عادة ما تقابل باستغراب أو رفض أو حتى سخرية، لكن مع الوقت تتقبل، بعدين تصير عادية، ثم تصبح هي المعيار. فكل شيء طبيعي اليوم كان غريب بالأمس. في دراسة نفسية تقول إن الإنسان يفضل الانتماء حتى لو على حساب نفسه، يعني يفضل يكون نسخة مكررة على أنه يكون مختلف ومرفوض. لكن المفارقة نفسها إنه الناس تحب وتشيد بالمميزين. فلو أنت شخص مختلف، السؤال مو هل تتغير، السؤال هو كيف تستخدم هذا الاختلاف. وش المختلف فيك؟ طريقة تفكيرك، أسلوبك، اهتمامك، وين تحتاج أنك تطوره؟ أي اختلاف بدون تطوير يظل مجرد غرابة، لكن مع التطوير يتحول إلى ميزة. في النهاية الغريب مو بالضرورة شيء ناقص، والمختلف مو بالضرورة يكون شيء يحتاج إلى تصحيح. أحياناً هو الشيء الوحيد الحقيقي في عالم مليان نسخ متشابهة. يمكن المشكلة ما هي فيك، يمكن المشكلة أن العالم متعود على النسخ المتكررة. والسؤال اللي أتركه لك، لو أزلنا خوفك من نظرة الناس، هل بتظل نفس

0: الشخص ولا بتصير نسختك الحقيقية؟
1: فرصة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: مستمعينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقه الجديده من مقهى ديرتي التي نقدمها لكم من منطقه جازان. هذه اطيب واجمل التحايا لكم من جماح دغريري ومشبي بحار. اليوم نقدم لكم مقهى ديرتي في احد المقاهي في المحافظه الجميله والرائعه، محافظه الفل، محافظة أبو عريش. واليوم احنا متواجدين في هذه المحافظة الجميلة والرائعة معي الأستاذ خالد رياني. حياك الله أستاذ خالد.
1: الله يحييك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومسا عليك حقيقة.
0: والله يحيينا أبو عريش،
1: سعدت أني أكون معك حقيقة في هذه الساعة المباركة.
0: ونحيي المستمعين في أبو عريش،
1: ونحيي المستمعين مو في أبو عريش، في جميع مناطق المملكة.
0: لا، نحييهم هنا من أبو عريش يعني.
1: ونحييكم من أبو عريش موطن التراث والتاريخ والفل والكادي.
0: ومعي ايضا الاستاذ المنتصر بلاد الراج. حياك الله المنتصر.
2: اهلا وسهلا،
0: وشكرا لك على كرم الضيافه واختيار هذا المكان الرائع والجميل.
2: اهلا وسهلا استاذ جماح، احنا اليوم سعيدين انكم بتواجدكم في محافظتكم، محافظه ابو عريش. وابو عريش صراحه تبتهج بمقدمكم وبكل زواره.
0: تسلم. والله المقهى جميل ورائع، ليش اخترت المكان هذا؟
2: احنا اخترنا المقهى هذا حتى يحاكي نوعا من التراث العريشي الذي يعني احنا غالبا زوارنا من كل مناطق المملكه، وكذلك زوارنا من الدول الخارجيه لما ياتوا الى السياحه نحاول انه يبدؤون من هذه الاماكن التراثيه الجميله.
0: ما شاء الله.
2: لانها تعكس تراث المكان وتعكس تراث الزمان.
0: طبعا احنا على الحزام الدائري ما شاء الله المكان هذا استاذ خالد، يعني كما تشاهد المنظر جميل على هذه المزارع الخضراء في محافظه
1: طبعا
0: أبعريش.
1: تزدهر وتشتهر محافظه ابو عريش بالزراعه.
0: يا سلام.
1: ولهذا في اول سد وادي اول سد او من اكبر السدود في المملكه،
0: في نعم.
1: المملكه
0: وقريب
1: منها سد وادي جيزان. نعم. وهذا السد ما هو ناتج الا عن كثره امطار وسيول ومناطق زراعيه كبيره. المناطق الزراعيه اللي كانت تغطي وما زالت تغطي محافظه ابو عريش هي كانت تسمى سله
0: غذاء المملكه،
1: غذاء المملكه. وهذا سبب رئيسي طبعا لعمل هذا السد، الاستفادة من الأمطار والسيول التي كانت تغمر المحافظة. طبعا من أشهر الأودية اللي تغطي محافظة أبو عريش طبعا معروف اللي هو وادي عز الدين.
0: ما شاء الله.
1: ولهذا طبعا احنا في السد وادي جيزان هو المسمى لوادي جيزان لكنه الذي يتبع إلى محافظة أبو عريش.
0: الله يعطيك العافية. طبعا الكوب الفنجان اللي قاعدين معنا اليوم شايفه من مش من الطين لكنه مزخرف كذا وشكله. القهوة حقتك ايش نوعها اليوم يا؟
2: اليوم احنا نتكلم عن البن، القهوة السعودية الجميلة اللي صراحة ما ذاقها أحد إلا وفتن فيها فما بالك وأنت تذوقها في أحد الأماكن التاريخية. ونحن هنا في إطلالة مباشرة على مسجد القباب الذي حظي بدعم واهتمام من صاحب السمو الملكي عراب الرؤية
0: طبعا، وأيضا الإطلالة على مسجد القباب وأيضا على المزارع الجميلة.
2: نعم.
0: والرائعة.
2: نعم صحيح. احنا نتميز أبو عريش بأنه منطقة زراعية وبيئة جاذبة للمزارعين والفلاحين لأنهم يهتمون خاصة الناس اللي عندها اللي تهتم بالأنعام وكذلك الحيوانات الأليفة. فإحنا الآن ما بالك إنه أبو عريش الآن يتواجد فيها ما يقارب 15 مربط وإسطبل للخيل.
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب أستاذ خالد ما شاء الله تبارك الله جايب لبس شعبي، لبس جميل، لبس تقليدي يحكي أصالة وتاريخ وتراث أبناء محافظة أبو
1: والله
0: عريش.
1: أنا طبعا من الناس المحب
0: يمكن من عشاق لهذا اللبس،
1: من محب ومن عشاق هذا اللبس حقيقة يعني.
0: يا سلام.
1: طبعا لابد أن نعتز بهويتنا التراثية. محافظة أبو عريش من المحافظات التي لها طابع تراثي كبير في المنطقة.
0: جميل.
1: لها استقلاليتها يعني عن معظم المحافظات.

0: محافظات حقيقة في التراث. محافظة بعريش لما جينا نتكلم عن
1: خلينا في اللبس معاك اللي
0: طيب
1: لابسه
0: يعني اللبس طبعا يحاكي معظم التراث في اللبس التراث في المنطقة وهو المكون من المصناف والسميج ونعم كما أنه لابد أنه يكون عندنا هذا العقد من الورد ومن الفل اللي ومن الفل ومن الكادي نعم هذا شيء من الموجود وليس من منطقة أخرى طبعا طبعا المنطقة بحكم أنها زراعية وأرضها زراعية فاشتهرت عادة محافظة أبو عريش بإنتاج الفل و
1: النباتات العطرية
0: عامة لكن أكثرها شهرة طبعا الفل والكابي
1: يا سلام
0: وهذه احنا نعتز فيها ونتمسك بحقنا حقيقة في هذا
1: صالح خيري من الفنانين من
2: نعم أبو عريش أبو عريش فيها يعني صراحة أذواق موسيقية عالية جدا في عدد من الموسيقيين اللي كانوا من أبو عريش ودائما في المحافل الوطنية نبتهج بسماعهم عندما يتغنون بالمنطقة عامة وبأبو عريش خاص
1: يعني في اثنين ما شاء الله ممكن اللي أعرفهم صالح خيري وعلي عيسى
2: نعم
0: ما شاء الله جبلي طلال جبلي هذا من أقدم الفنانين حقيقة
1: تاريخ
2: نعم ما شاء الله
0: يعني الفن عندنا في بعريش ما زال نمشي عليه ترى احنا حقيقة ونعتز فيه على فكرة الأوبريتات حق الأيام الوطنية ما زلنا متمسكين في صالح خيري ومتمسكين في علي عيسى ومتمسكين في أبناء أبو عريش الآن ما شاء الله طالع لنا جيل شاب يغني برضو بنفس
1: ما شاء الله
0: بنفس النمط الذي يعني. الفلكلور نعم طبعا احنا عندنا أبرز الشخصيات اللي ما زالت تحافظ على هذا اللحن أستاذ تركي الدبيان ملحن رائع جدا وما زال متمسك بهوية التراث في الفن التراثي في محافظة بعريش
1: أظن كان في حفلات تقام المنتصر لهؤلاء الفنانين كانوا موجودين يعني في على مسرح جمعية الثقافة والفنون مثلا في مدينة جيزان وكثير من الحضور الجماهيري اللي كان يرافقهم في حفلاتهم
2: نعم صحيح لأنهم صراحة لهم جمهورهم ولهم شعبيتهم لا سيما عندما يكون من ابن المكان يكون له طابع فريد يكون له نكهة خاصة أنت لما تتغنى لما ابن ديرتك وابن محافظتك يتغنى بالعكس هذا ما نسعى دائما نطمح أنه دائما ندعم بعضنا البعض ونحفز بعضنا البعض حتى الأجيال القادمة تحذو حذوهم يعني.
1: أنت ذكرت يعني في بداية الحديث بعض المهن الجميلة الموجودة وذكرت منها تربية الخيول تعتبر مهنة جميلة والزراعة أيضا كما تفضل الأستاذ خالد لكن أيضا في مهن موجودة يعني ما كان يمارسها أبناء المحافظة
2: نعم احنا صراحة أول شيء في أبو عريش احنا سعيدين أنه عندنا أقدم مركز أبحاث زراعية
1: ما شاء الله
2: مركز الأبحاث الزراعية يعتبر الأول في على مستوى المملكة العربية السعودية ومن أقدم المراكز فهذا ساعد أنه في أول شيء أنه الزراعة تتطور بتطور قوي لأنه كان في دعم كبير من المركز الأبحاث الزراعية أما بالنسبة للحرف وطبعا المهن أبو عريش ولادة وأنت لما أصلا احنا سوق عندنا سوق الأربعاء هذا السوق الشعبي الجميل اللي لما تنزل فيه خاصة عندما تسقط يعني قطرات المطر الجميلة وأنت تسوق في هذا السوق الجميل الشعبي تستذكر فيه روح الزمان والمكان يعود بك الزمن إلى العديد من السنوات
1: يمكن الأستاذ خالد أكبر منا شوية أكبر منك مش أكبر مني أنا أكبر منك بس هو أكبر منك يمكن عارف
2: جميعكم أكبر قدراً
0: طبعا معروف سوق الأربعاء أو سوق الصميل في بعريش هي من أشهر من أشهر الأسواق على مستوى المنطقة إذا لم يكن على مستوى المملكة لأنه قديم حقيقة وسوق الصميل في أبو عريش امتداد للإرث التاريخي في محافظة أبو عريش أنا طبعا من الناس اللي سوقت مع الوالد الله
1: ما شاء الله تبارك الله
0: وكان
1: أقول كان لابس الوالد شعبي ولابس الفطور والكادي
0: الوالد كان مزارع كبير في المنطقة لحقت أنا عرفت تصريف السيول والاستفادة من السيول والري والعقوم والزبر
1: أنا أبغى أروح فاصل بس وارجع لك أستاذ خالد فضل.

0: من جديد نرحب بكم مستمعينا الكرام في مكهى ديرتي. طبعا ما زال الحديث متواصل مع الأشياء المنتصر. خلينا نواصل الحديث شيئك مع
1: كلنا مستمتعين مع
0: الأستاذ خالد حول تجربته في السوق الشعبي.
2: فكان الحب عندنا طبعا تعرف المعروف
0: الحب اللي هو الذرة.
2: أي نعم حب الذرة. نعم كيس الشعير الآن هو الكيس اللي أجا قريب تمام، لكن كان من كثرة إنتاج الذرة في المنطقة كان يسمونه كيس أبو عرقة، كيسين ونص من أكياس الشعير اللي الآن كيسين ونص. وطبعا قبلها كان أكياس الكبير اللي طبعا من الوضين، لكن أنا عرفت طبعا أكياس أبو عرقة والله كان كيسين ونص تعبأ تروح من المجران، وكنا نروح
0: بمية كيس. المجران طبعا هذا المكان
2: يا سلام نرجع للمجران طبعا
0: فيه تنقية أيوة. الذرة
2: طبعا بعد الأمطار أو بعد السيول تيجي مثلا مرحلة اللي مرحلة زراعة أو حرث الأرض.
0: نعم
2: أول ما يكبر ويبدأ طبعا موسم الخضير اللي هو يعني هذا موسم الآن صار له مهرجانه، يجي فترة ما قبل ما يكون يعني الذرة أحمر، الفترة اللي يكون الحبة ما زال يعني أخضر، وهذا هو موسم الخضير. وكان الناس كلهم حقيقة يستمتعون. أنا قبل فترة كنت أتكلم أقول مهرجان خضير الحب هذا الخضير الآن يبيعونه، زمان يستحون يبيعونه، كان كلهم يعطون كل الناس يجون من كل مكان ما حد
0: يسمونه التخضر يعني.
2: التخضر نعم أي والله ومخضارة وتخضير وكذا أي والله تتخضر وكل الناس تخضرون. يجي مرحلة الحب، يجي بعدين مرحلة كان الناس يتعاونون زمان، أنا لحقت هذا الموضوع، كان الناس يتعاونون في النصيد
0: اللي هو الصريب
2: أيوة نعم لا قبل الصريب النصيد اللي هو ويسمونه عطين، نزل حش القصب اللي يكون حبه أحمر على الأرض، هذا يسمونه نصيد أو عطين، بحيث أن العطين بمعنى أنه نحط القصب على الأرض يسمونه زمان معطن.
0: أهم شيء ما يجي له سيل
2: يجي أيوة صحيح صحيح، ولهذا أنا لحقت طبعا أنه زمان برضو بعد العطين يجي فرحلة كذا تيبس القصبة وتيبس الحب، يجي مرحلة الصريب. الصريب يودون يقطعون العذق طبعا أيوة العذق الحب ويودون في زنابل يودون إلى المجران. المجران أرض مرتفعة من المزرعة، وكان طبعا الأراضي الزراعية تعتمد على السيول والأمطار، ما كانت تعتمد على المواطير اللي جت ما بعد يعني.
0: نعم.
2: فأرض مستوية وينحط هناك طبعا عليها العذق. أول ما يخلصون في حي اسمها زو حزمة، يحزمون القصب طبعا، بعد ما يحزمون يزومون القصب على أشكال طبع هرمية، تلقى يمكن أحيانا 100 محزام أحيانا 200 محزام.

0: في النظام الواحد. أيوة نعم. يتجهون بعدها إلى خبط الذرة وتعبئته في أكياس، ثم نقل هذه الأكياس إلى البيت، ثم نقل هذه المزاوم إلى مكان مرتفع بعيدا عن السيول.
1: على الجمال.
0: نعم، عن طريق الجمال. نعم زمان. نعم أيوة، كان قابل للشاصات
1: ما شاء الله. كنت روح السوق من بدري، يعني من الساعة 6 صباحا.
0: والله شوف، أول السوق هو أحلاه وهو أقوى. نعم. أول السوق
1: زمان يقول السوق فأوله،
0: السوق في أوله. ولهذا ما أقول لك، يعني موضوع الحب هذا زمان، المسألة ما كانت تتعبى بس حب الذرة. عندنا الدجر وعندنا حاجة زمان، والله ما أذكر اسمها الآن، لكن عموما الدجر، لا هذه من من من الذرة اللي كانت تنباع يابسة، اسمها قطن
1: والجلجلان،
0: أو قطن اسمها قطن. تمام. نعم. القطن هذا يزرع زي الدجر، لكنه يستفاد منه كأعلاف فقط، لأنه علاف يعتبر كانه كبروتين، يعتبر يروحون بالبيت أخضر للبقر ولل
1: وأيضا السمسم، يعني الجلجلان.
0: الجلجلان طبعا عندنا برضو، احنا برضو كنا يعني بحكم أننا كنا مزارعين. الجلجلان تيجي فترة طبعا زراعته، ثم أول ما يبدأ يظهر الثمرة حق الجلجلان. أو
1: ما شاء الله أنت جايب لي موسوعة معنا
2: منتصر. أنا حريص صراحة على وجود الأستاذ خالد، لأنه الأستاذ خالد
1: طيب
2: يعتبر ما شاء الله مدرسة.
1: إيش رأيك؟
2: هو معلم جغرافيا أصلا.
1: لا لا ما شاء الله الألوان الشعب والفنون الشعبية اللي اشتهرت فيها المحافظة كثيرة ما شاء الله. نعم. تبارك الله. يعني إذا ذكر السيف ذكر أبو عريش.
2: نعم.
1: إذا ذكرت الرقصات الشعبية تذكر أبو عريش دائما. نعم. وأبدا أكيد عشت بعض الأجواء.
2: هذا الآن تميز يعني المحافظة، أنه في الآن أغلب الزواجات يصير في عندهم مثل المقيل،
1: وهو
2: يسبق الزواج بيوم أو يومين، أو حتى في نفس اليوم يكون يبدأ بعد صلاة العصر. فيكون كرنفال من الفنون الشعبية وتجمع للعديد، خصوصا الأجيال الحديثة، يعني الجيل الجديد يعني ينبهر بهذه الأشياء، خصوصا تعرف أنت مع التكنولوجيا وكذا. ولكن احنا
1: لازلنا الذكاء الاصطناعي بس.
2: نعم. لازلنا إلى الآن نحاول قد ما نقدر أنه ندخل الجيل الجديد في التراث، دمجهم في التراث. و كذلك احنا نتميز بميزه في ابو عريش، انه المحافظه ابو عريش تعتبر سنتر المنطقه.
1: نعم.
2: انت تعتبر يعني اذا اردت
1: في قلب جازان.
2: نعم في قلب جازان، يعني ونحظى بصراحه من بدعم كبير وعالي جدا وعظيم من قيادتنا الرشيده خادم الحرمين الشريفين، وكذلك سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وامرانا الشباب في المنطقه الذين لا يؤولون جهدا على تنميه ابو عريش وازدهار ابو عريش. اليوم ابو عريش اصبحت فاتنه
1: ما شاء الله
2: تبقى. صراحة
1: الزواج زمان، أنت جبتنا في الأعراس والزواج. نعم. والزواجات زمان ترى غير زواجات اليوم، يعني ما في لا قصر أفراح، وكان الزواج في البيت.
2: للأمانة الزواجات قديما لها نكاتها، يعني كلما كان الزواج في البيت كلما كانت في روح في معنى بعيد عن التكلف.
1: صحيح.
2: وكذلك يعني الناس لما يجتمعوا عندك في بيتك يعني يشعرون بكرمك وجودك. صح. اليوم احنا كذلك اللي يتميز الزواجات الزمان في المنازل والبيوت انه الزواجات تكون بوقت مبكر. يختلف عن حالنا، يعني اليوم انهم الان اغلب الزواجات تبدا في وقت متاخر، ولكن سبحان الله يعني كلما كان الزواجات في المنازل كلما كان لها نكتها. نعم. كلما كان طابعها الفريد،
1: حتى الوجبة وجبة العشاء يعني كان سموها المغملة الطاهر، يعني اللي يبدأوا في طبخها من الظهر.
2: نعم صحيح. كان وكان يتوافدون،
1: يعني نذكر الشيخ عيسى دراج وهو عمك.
2: نعم.
1: الله أنعم وأكرم بهذا الرجل الطيب. يعني كان زواجات قديما ما شاء الله تبارك الله من الفجر وهو موجود.
2: نعم صحيح. عمي الشيخ ضيف الله ما شاء الله تبارك الله، يعني من
1: الشيخ ضيف الله. نعم.
2: من الناس
1: اللي من الناس اللي بس يعني
2: لا ابدا، جد عيسى
1: عينا
2: ما يحتاج كلهم علم على راسي نار. فكان نعم يعني، وعم الشيخ ضيف حريص انه الاشياء الشعبيه تستمر.
1: يا سلام.
2: والتراث يستمر، لانه كلما كان لديك ارث كلما يعني تكون لك قيمه
1: أكثر. تذكر العصريه كانت هذه كانت لعبه السيف.
2: نعم.

0: نعم نعم ما شاء الله تبارك الله
1: يتميزون فيها عندنا العديد نعم. صراحة
0: وفي المساء كان تجيك لعبة المعشى والأرضى نعم. يعني أشياء ما شاء الله تبارك فخامة
1: تعيش كأنك في كرنفال نعم يعني صراحة الآن لما تشوف الشيء هذا تنبسط لأنه يحسسك بروح الماضي يحسسك بعبيق عبق الماضي وروح الماضي يعني تستشعرها يعني كلما يعني كنا انشغلنا بالحاضر ولكن تعود هذه المناسبات لإحياء التراث وإحياء الماضي بطريقة جميلة.
0: خالد خلص حتى الكوب ويستمع له.
2: أخذ بالعكس والله أنا
0: أذن طريقة شوية بس شايفه قاعد.
3: طبعا أنا أضيف كلام على كلام الأخ المنتصر طبعا الأخ المنتصر هو ابن عائلة مشيخ
0: نعم.
3: ويحتفظون بالتراث إلى الآن حقيقة يعني. يمكن أنا من الشخص
0: أنت عشان أكبر منه يعني.
3: أنا قريب منهم كثير حقيقة. أنا قريب منهم الحقيقة عرفت أبو رحمة الله عليه مع الشيخ ضيف حقيقة من الناس اللي ما زالوا يعتزون بالتراث وإلى الآن في بيوتهم مواد أثرية محفوظة بهم إلى الآن يعني
0: ما شاء الله تبارك.
3: طبعا أنا أضيف على كلام المنتصر طبعا في الزواجات الزواجات
0: عادات وتقاليد
3: عادات وتقاليد عندنا حقيقة في بعريش شيء نعتز فيه من قديم الزمن إحنا أشعنا عليها وما زلنا نمشي عليها طبعا
0: ايش رايك نروح الفاصل وبعدين نجي نتكلم عن هذه العادات الجميله فاصل مع زميل مشب

0: من جديد مستمعينا الكرام، نرحب بكم في مقهى ديرتي، ضيوفي المنتصر بالله دراج وايضا الاستاذ خالد رياني من احد المقاهي الجميله والرائعه في محافظه ابو عريش. وقفنا عند العادات وتقاليد الزواج،
1: فكان احلى ما فيها طبعا ابتدي يومنا بالطلاب.
0: الطلاب الدعوات يعني.
1: الله، الدعوات هذه لها عبق عجيب. تقوم كذا العصر، يطلعون الناس يتغدون ويطلعون الناس العريس سمان او حتى في الختام.
0: كان العريس يمكن يوصي اخوه الصغير علشان يوزع.
1: لا لا لا لا لا, لا, لا يوم
0: الحق
1: يوم لا يوم لا يوم العرضه هذا يطلبون، سواء في الهود او سواء في الزواج، سواء في هود الختام او سواء في الزواج. الطلاب انه يطلع تطلع الفرقه من البيت بالعريس او سواء في الختان بالختان نفسه، ويروحون يطلبون اخوالهم او عمامهم او كبارات القريه
0: جاها يعني.
1: هذا يطلعون وكل القريه معهم يمشون في صوت جميل. ما زلنا يعني ما زلت اسمع الطرب.
0: تعرف بعض الهزيج اللي كانت تقال،
1: ما اذكر اسمائها لكن حقيقه
0: ولا الصوت ما زال
1: الحقيقه ايوه، لانه لها لحن رائع جدا. هذول كلهم، كل واحد منهم يعني مثلا كمثال خال العريس يستقبلوا في في في في دارته ويلعبون على طول سيف في نفس البيت، ويخرجون الى شخص اخر ونفس الكلام يستقبلهم ويعطيهم المويه ويلعبون ويخرجون لبيت اخر، ثم الانتقال الى الميدان. على الميدان اللي هو مجمع القريه بالكامل زمان. ولهذا انت تسمع، شوف في كل قريه او في كل محافظه مدينه مثلا تلقى لها ميدان تاريخي.
0: نعم.
1: حقيقه يعني احنا عندنا ميدان
0: عاده يكون ملعب كوره،

0: الان ملعب يسمونه اي والله. ولا هذا ترى على فكره كان يقولون ملعب ما يقولون ميدان، يقولون ملعب محل اللعب. ومن هناك صفون خط يلعبون اول حاجه عرضه، وما بين عرضه وعرضه ينزلون مجموعه من الشباب في السيف.
1: يا سلام، دقه سيف
0: حقيقه. دقه سيف ولعب لعب يعني من الاشياء اللي تعتز بقوتها ولها لها هيبتها حقيقة. لعبة السيف
1: لحقت انت الكلام هذا المنتصر ولا
2: انا صراحة يعني اعتبرها نوعا ما
0: لا لا لا
1: على خفيف بس
0: منتصر لحقها لانه بيتهم ما زالوا
1: يعني بيتهم عند الملعب يعني
0: بيتهم هم الاساس نفس المجاهد ايوه كشيخة يعتزون بهذا في كل مناسبة
1: ما شاء الله تبارك الله. طيب المنتصر انت يعني أول ما دخلنا المكان هذا فكنت أشير يعني لبعض اللوحات الجميلة اللي موجودة في المكان هذا، يعني هذا المكان الجميل وهو يتزين بهذه اللوحات الشعبية، أنت الآن كشاب من أبناء المحافظة ماذا يعني لك هذا الشيء بصراحة؟ يعني
2: صراحة
1: يعني تشاهد العشة موجودة،
2: نعم.
1: تشاهد منظر الصورة للناس وهي تجتمع على البير، صورة لبعض الناس وهم يحصدون الأراضي الزراعية، كيف تشاهد هذه المناظر؟
2: الأمانة هذه أول شيء إحنا يعني حرصنا وجودها لأنه يكون فيها محاكاة ما بين الماضي والحاضر، وحتى الأجيال هذه إنها لما تجي تشوف في عندهم يعني عدة أسئلة يسأل إيش هذا إيش هذا. يعني أنت لما تتكلم عن أبو عريش أنت تتكلم عن أشياء تاريخية عديدة، لا سيما المسمى عندما تقول درب النجا.
1: يا سلام،
2: لما تكلم عن درب النجا من وصل إلى أبو عريش فقط النجا.
1: بس الأستاذ خالد يقول لي قاعد يأشر لي على صورة كذا، صورة المرسى.
2: نعم،
1: الأكلات الشعبية الجميلة اللي تشتهر فيها المحافظة.
0: طبعا مشهورة المحافظة أبو عريش. أبو عريش حقيقة يعني أنت لما تتكلم عن أبو عريش والله عبق التاريخ.
1: درب النجا،
0: والله درب النجا وعبق التاريخ. طبعا على فكرة يمكن في صورة اشتهرت في مجلة تقريبا اسمها اليمامة الكويتية، أشارت إلى صورة من زواج
1: هذيك القبس الكويتي
0: يعني. القبس الكويتي تقريبا. نعم. القبس الكويتي تقريبا. الصورة أشارت إلى هذا، إلى أن هذه من عام 1985 ميلادي تقريبا 1405 هجري. الصورة تحكي صفرة المنطقة بما فيها من
1: ما شاء الله.
0: أيوه الصفرة الجيزانية أنا أكاد أقول أنه تتميز عن جميع سفر محافظات ومناطق المملكة.
1: إيش اللي تحبه أنت في السفرة الجيزانية؟
2: صراحة أحنا الميزة عندنا في منطقة جيزان أنه في تتنوع الموائد، المائدة الجبلية، المائدة التهامية، المائدة الساحلية.
1: أنا خليني في أبو عريش،
2: ولكن أبو عريش أنا
1: الوجبة اللي راح تعزمني عليها
2: صراحة معروف المرسى هي القاعدة الأولى في السفرة العريشية، وبعد ذلك يأتيك المغش. أنا صراحة من عشاق المغش
1: ما شاء الله تبارك،
2: يعني منظر المغش كذا وهو مكتظ باللحم مع المرق.
1: بس تكفى يا
0: طبعا اشتهرت المنطقة. ايوه شوف المرسى
1: هو قال لي ما
0: المرسى اصلا ما جت ايوه المرسى ما جت كذا من فراغ، هي ما جت من محافظات ثانية، هي جت من الذرة عندنا الدخن و
1: يعني هي انواع على كذا.
0: ايوه نعم عندنا الدخن،
1: يعني في مرسى بالدخن، في مرسى
0: السمن عندنا طبعا تحت. يعني حقيقه من الاشياء المميزه في محافظه أبو عريش انهم الزراعه عندهم نعم الزراعه عندهم طبعا تلقى في كل بيت تقريبا قديما البقر
1: نعم
0: والحقنه والسمن، ولهذا في كل بيت كان تلقى سمنه يعني طبعا.
1: ما شاء الله تبارك
0: العسل هذا انا مما عرفته.
1: واللي لفتك انت اكثر يا المنتصر اللحوح
0: العسل
2: الحيسية لما كذا تكون مرشوشه بنوع من البهارات وهذا
0: يا سلام
1: هذا يعني
2: لحمه الميفه
1: غريب قاعد يعمل حاجات يعني تخلي الواحد يفتح الشهيه
0: والله يا اخي. شوف انت تجي تتكلم عن المرسى اولا مكوناتها
1: يا استاذ خالد هو تكلم عن المغاش وعن الحيسية يعني حاجه تفتح النفس يا
0: وهذه ان شاء الله باذن الله بعد الحلقه هذه نتجه الى ان شاء الله باذن الله
1: باذن الله عز وجل. طبعا احنا وصلنا الى نهايه هذه الحلقه بصراحة ما أدري كيف الوقت مضى، لكن سعدنا كثيرا بتواجدنا في ضيافة هذا المكهى في محافظة أبو عريش. شكرا لك أستاذ خالد. عادة تحب أنها تيجي بس بسرعة ما زالت موجودة
0: يحافظون على السفرة كما هي
1: الجزائر
0: بدون مطاعم.
1: طيب عادة كانت قديمة موجودة وحب أنها تكون موجودة.

0: موجوده.
1: احنا الاعتزاز والاستمرار على تراث المنطقه.
0: نعم.
1: وتراث المحافظه.
0: الاستاذ خالد رياني شكرا جزيلا لك. الاستاذ المنتصر بالله الدراج
1: احنا كنا سعيدين اليوم بوجودكم في ابو عريش، واحنا سعيدين بوجودنا معكم، وان شاء الله باذن الله نلتقي ان شاء الله في مناسبات قادمه.
0: الشكر لكم انتم ايضا مستمعي الكرام على طيب المتابعه. هذه اجمل واطيب التحايا لكم من جماح دغريري ومشبي بحاري.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
7: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
6: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
1: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
8: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلع على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
9: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
2: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي المستمعين. استخدام القلم يمكن نشوفه شيء طبيعي وعادي، لكنه صراحة يلعب دور كبير في تنشيط شبكات عصبية واسعة جدا وحواس متعددة في الدماغ بشكل أكبر بكثير من الكتابة الرقمية. ودايما نقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. في زمن التواصل الرقمي، كيف ترتب حضورك في الأونلاين؟ هل كل وقت مناسب عندك للتواصل؟ ولا محدد لنفسك توقيت يخصك؟ خلونا نسمع منكم.
3: في الحقيقة بما يخص التواصل، الأصل هو تحديد أوقات مخصصة للتواصل والرد، وليس يعني تكون متاحا على مدار الساعة. التواجد الرقمي ممكن أن يستهلك طاقتك الذهنية ويشتت تركيزك. أيضا تحديد الأوقات يحمي الشخصية ويضمن وجود التواصل بتركيز. إتاحة التواصل على مدار الساعة تجعل الشخص في حالة استجابة مستمرة لردود الأفعال، بدلا من التركيز على الأولويات والمهام اليومية. أيضا أنا يعني أؤيد تحديد أوقات للرد، يرسخ مفهوم احترام الوقت سواء كان العمل أو العلاقات الشخصية. تحديد الوقت والعزلة لا يعني أن هناك في استثناء

0: أداءات للردود الضرورية والاتصالات للطوارئ، لأن الانفصال الرقمي المؤقت في اليوم يعني يقلل من الضغط النفسي، ويعني يعطي فرصة لراحة العقل بين التشتت والتواصل المستمر.
1: أوقات التواصل مفتوحة للمقربين جدا والأمور الضرورية، غير كذا تكون محددة في أوقات.
2: لا، ليس لدي نظام معين في التواصل أونلاين، بل إني ما أحب التواصل أونلاين، يعني خاصة في الآونة الأخيرة صار التواصل يعتمد أكثر على السوشيال ميديا، أنا ما أحبه أصلا. يعني أنا أحب التواصل المباشر، الوضوح، الاتصال يعني بشكل واضح.
3: أعزائي، بكل زمن في طريقة وفي أسلوب للتواصل، وفي زمننا التواصل الرقمي فرض نفسه. لكن هل نعرف إن حتى التواصل الرقمي له إتيكيت خاص فيه؟ خلونا نناقش هذا الموضوع مع الأستاذة تغريد العلكمي، الخبيرة ومدربة الإتيكيت. أهلا وسهلا بك.
4: أهلا وسهلا أستاذ عرفات، سعيدة بوجودي معكم اليوم عبر إذاعة الرياض للحديث عن أحد الموضوعات المهمة والمعنية بتفاصيل حياتنا اليومية.
3: أستاذة تغريد، يعني إيش لما نقول إتيكيت التواصل في العصر الرقمي؟
4: خلينا نعرف المستمع الكريم بداية ما هو الإتيكيت بمفهومه الشامل. الإتيكيت بمفهومه الشامل هو كل ما يهذب مظهر الإنسان وتعامله وتواصله. وحين نقول إتيكيت التواصل في العصر الرقمي، فنحن نعني كيف نتواصل وكيف نتعامل في العالم الافتراضي بشكل لائق يعكس احترامنا لأنفسنا واحترامنا للآخرين. فلا شك أنه الذوق واللباقة والرقي لها أهمية كبرى في العالم الافتراضي مثل ما لها أهمية في العالم الواقعي.
3: نعم، يعني الآن الكل شابك أونلاين، ما في أحد ما عنده يعني أكثر من طريقة للتواصل الرقمي، لكن كيف نحدد أو كيف نبني إتيكيت التواصل الرقمي؟
4: هو في عدة نقاط تندرج ضمن التواصل برقي في العالم الرقمي أو العالم الافتراضي. من بينها اللي هي أوقات التواصل، احترام أوقات التواصل. مثلا قبل أي رسالة أو اتصال بشخص غريب أو شخص في النطاق المهني مثلا، أو شخص لا تربطك به علاقة يعني قريبة، تسأل نفسك هل هذا الوقت مناسب للاتصال؟ هل هو وقت راحة، وقت نوم، أو وقت غير مناسب للاتصال؟ ثم من المهم أن نعرف أن تأخر الرد لا يعني تجاهل، ولا ينبغي أساسا أن تتوقع رد فوري من الآخرين. أشخاص لديهم مشاغل حتى تواجد الشخص زي ما قلتي أونلاين.
3: إيه بس أنت أونلاين، شفت مسجي وما رديت علي، أنا شابك وأشوفك أونلاين بس أنت ولا كأنك تشوفني معك. هذا الردود الجاهزة يعني.
4: صحيح، هذه الثقافة لابد أن ندرسها في الناس، إنه لا، الشخص الذي يكون على اتصال أو ممسك بهاتفه لا يعني أنه متاح للتواصل معك، ممكن يكون مشغول بأمر آخر. الأمر الثاني، لا يحق لك أن تعاتبه، يعني ما يحق لك أنك تقول له ليش ما رديت علي، ليش ما يعني ما شفت رسالتي، ليش تأخرت بالرد، ما يحق لك. كذلك أنت كمتلقي أو كشخص وصل اتصال، اعتذر عن تأخرك مثلا، حاول أنه ما تتأخر يعني بصورة يعني تصل إلى التجاهل، تجاهل الرسالة أو الاتصال، خاصة إذا كان الموضوع مهم. أيضا في مشكلة نعاني منها اللي هي التكرار، في البعض يلح بالاتصال أكثر من مرة حتى يعني ترد عليه.
3: صح.
4: في شخص يلح بالرسائل حتى ترد عليه، وهذا شيء غير لائق وشيء مزعج للآخرين.
3: نعم، طيب كيف يعني نحافظ على تواجدنا الإلكتروني، نكون أونلاين بس بطريقة فيها ذوق؟
4: بالنسبة للتواجد، من الطبيعي بل حتى من اللائق أن لا يكون الشخص متاح طول الوقت. أيضا زي ما ذكرت قبل شوي، ولا داعي للتبرير غيابك، أنت متواجد إلكترونيا، كلنا ممسكين بهواتفنا طول الوقت.
3: صح.
4: ولكن لا يعني أنك متاح للتواصل مع الأشخاص من ناحية الانشغال، حتى فكريا ممكن الإنسان يكون مشغول فكريا أو ما له مزاج مثلا يرد في هذا الوقت. فالتواجد هو حق من حقوقك، هو مساحتك الشخصية التي ينبغي أن يحترمها الآخر لك. أيضا إذا زي ما ذكرت لك أنه ينبغي الإنسان ما يصل إلى مرحلة التجاهل، يعتذر بلطف إذا تأخر بالرد، لا ينبغي أيضا أن يبرر ما يقول والله أنا كنت مشغول أو كنت تعبان مثلا، أو لا أعتذر عن التأخر في الرد ثم يسأل عن الموضوع اللي هو طالب فيه. فالتواجد هو حقك ومساحتك الشخصية التي ينبغي أن يحترمها الآخر.
3: طيب في موضوع الاتصال يمكن الموضوع أكثر تعقيدا بالذات، يعني مثلا شخص ملح زي ما قلنا وهي فيها من عدم الذوق الشيء الكثير، مثلا دق عليك كذا مرة ما رديت، يقوم ينبهك باتصال واتساب، ممكن يدق عليك سناب، لو جوالك آيفون يدق فيس تايم، فهذول كيف ممكن تتعامل معهم صراحة؟ بالذات إذا أنت مثلا ممكن تكون في اجتماع، ممكن تكون في ظرف صحي، ممكن تكون أصلا ما تبي ترد.
4: زي ما ذكرت لك أنت هذه مساحتك الشخصية، تعتبر أنه في أنت في غرفة خاصة بك، من حقك تفتح الباب لشخص ويطرق الباب، من حقك أنك ما تفتحه، من حقك أنك يعني تنبه الشخص الآخر أنه مزعج. يعني إذا تجاوز الشخص حدوده معك، يعني اتصل أكثر من مرة أزعجك بالرسائل، ممكن تقول له والله معليش أنت أزعجتني، لكن بلطف يعني بطريقة لطيفة حتى توصل له رسالة وأنا غير متاح الآن. وفي المقابل ينبغي أن الأشخاص ما يصلون إلى هذه الدرجة من الإلحاح ومن الاتصال ومن الإزعاج، يحترمون المساحة الشخصية، هو الموضوع تكاملي.
3: نعم. بين الناس. خلينا ندخل في إتيكيت الرسائل، بالذات لما تجيك الرسائل المكررة، صباح الخير، جمعة مباركة، يعني هذه اللي تجي مش بس رسالة، تجي رسالة بصورة بدعاء بفيديو ومكررة وتعبي الجوال.
4: صحيح، وهذه نعاني منها حقيقة. البعض يعتقد أنه إعادة توجيه الرسائل فرض، أو الرسائل العامة هذه هي عادة يومية، مثل الأذكار، مثل الرسائل التوعوية، مثل لابد أن يكون عندنا وعي أنه الأشخاص عندهم مصادر أخرى غيرك. يعني الأشخاص عندهم يعني مصادر مثلا توعوية، عندهم يعرفون كيف يدخلون لقراءة الأذكار مثلا، ما في داعي أنك تذكرهم أو تلح عليهم بالرسائل اليومية. أيضا من المهم أنه ما نرسل خبر قبل التأكد من صحته.
3: أوه هذه أكثرها.
4: أي صحيح فعلا، أنه شخص خلاص وصلتني رسالة لازم أعيد توجيهها سواء أنا متأكد منها أو لا. أيضا اسأل نفسك قبل إرسال رسالة عامة، هل هذه الرسالة تهم الشخص الآخر أو لا تهمه؟ لابد من رفع ثقافة الوعي بأن ليس كل ما يصل إلينا يستحق إعادة نشره أو إرسال.
3: نعم، دخلنا في جروبات والحين يعني ندخل في إطار آخر اللي هي الجروبات، المجموعات، إن كانت عائلية، إن كانت للعمل، إن كانت للأصدقاء، هل في لها يعني خلينا أقول دستور يحكمها في الإتيكيت؟
4: شك، والإتيكيت يتعلق بكل شيء، بكل تفاصيل حياتنا اليومية سواء في العالم الواقعي أو العالم الافتراضي. من بين الأشياء المختصة بالعالم الرقمي اللي هو الجروبس أو المجموعات، هذه نعاني أصلا فيها من إزعاج، ونعاني فيها من رسائل تثير الجدل، لها إتيكيت ولها قواعد ينبغي أن نلتفت لها. مثلا لا ترسل رسائل لا تهم جميع الأعضاء، احترم الهدف الذي أنشئت المجموعة من أجله. هذه المجموعة مجموعة عمل، خلاص رسائل عمل. هذه مجموعة رياضية، لا تخرج عن نطاق الموضوع الذي أنشئت من أجله هذا المجموعة. أيضا لا تضيف أحد بدون استئذانه، واحترم رغبته إذا رفض أن ينضاف لهذه المجموعة. أيضا لا تطرح موضوعات مثيرة للجدل. إحنا دائما في الإتيكيت نقول الموضوعات المثيرة للجدل هي الموضوعات التي تمس الدين، التي تمس السياسة، التي تمس المظهر الشخصي، التي تصل إلى التنمر. هذه الموضوعات تجنبها ولا تطرحها في المجموعات. أيضا لا ترسل رسائل خاصة مع شخص آخر في مجموعة. إذا كنت يعني راح تتحدث حديث شخصي، يعني أخرج على الخاص، لا تتكلم في مجموعة حديث شخصي. هذه أبرز النقاط المتعلقة بذوق التواصل في الجروبات.
3: يعني ما بين الجروبات والمحادثات الشخصية، ياما وياما توصلنا مجموعات يعني لمشاركة الصور والفيديوهات بكميات هائلة لدرجة أن ميموري الجوال خلاص قاعد يشتكي، شغلتك بس كل يومين تفضي تمسح محادثات، تمسح صور، تمسح فيديوهات، فهذه برضو كيف ممكن نتكلم عنها؟
4: هي أيضا تعود لإعادة الرسائل العامة. لابد من رفع ثقافة الوعي أنه ليس كل ما يصلك لابد أن تعيد إرساله. المسألة المتعلقة بالصور، من المهم ألا تصور أساساً أحد قبل استئذانه. صورت أحد لا تنشر الصورة قبل استئذانه بدون ضرورة. أيضاً احترم خصوصية الأماكن أثناء التصوير، الأماكن التي لا تسمح بالتصوير. لا تشارك أيضاً لقطة محادثة خاصة يعني دون حاجة، حتى هذه فيها جانب قانوني قد يعاقب عليه الشخص. فمهم جداً أن ما نعيد توجيه أي رسالة خاصة دون إذن صاحبها. هذه كلها تدخل ضمن إطار الخصوصية. الخصوصية هي من أرقى درجات الإتيكيت.
3: نعم. نشوف في الإيموجيات، وهي الرموز التعبيرية عندنا، اللي هي الاستيكرات الحين اللي صارت منتشرة. والاستيكرات ممكن أخذ صورة عرفات مثلا وأحطها استيكر، صورة تغريد مثلا وأحطها استيكر، ولد الناس هذاك والموضوع صار مزعج لكثير من الناس، لدرجة أن الآن صار فيها أيضا جانب قانوني. لو برضو نسلط الضوء على هذا الموضوع.
4: أيضا هذه مسألة متعلقة بالوعي، لابد من رفع الوعي أنه هذا محتوى خاص.
3: نعم.
4: سواء الصور حتى لو كانت منشورة في مواقع عامة هي محتوى خاص، احترم خصوصية الآخرين، لا تنشر مثلا زي ما قلت استيكرات لأشخاص دون استئذانهم أو دون ضرورة.
3: نعم.
4: أيضا الرموز التعبيرية، الرموز التعبيرية في إشكالية عندنا في استخدامها، الناس يستخدمونها بإفراط، لابد من استخدامها باعتدال في المحادثات. أيضا في أشخاص ما يختارون الرمز المناسب، يعني أصلا الرموز تحتمل أكثر من معنى وتختلف فهمها من شخص إلى آخر
3: ومن ثقافة إلى أخرى.
4: صحيح. فلابد أن نهتم بهذه التفاصيل ونكون دقيقين في اختيارها.
3: من الأشياء يعني اللي برضو نلاحظها في جلساتنا، مثلا نكون أنا جالسة أنا معاك يا تغريد وقاعدين نسولف، فأنا أنت فاتحة جوالك، فأقوم أنا أطل على الجوال شوف قاعد تسولفين مع مين، مثلا قاعد ترسلين لمين، وهذه برضو من الأشياء اللي يفترض أن ننبه عنها.
4: صحيح. هذه أيضا تدخل ضمن الخصوصية. احترام الخصوصية واحترام مساحة الآخر هي من أرقى درجات الإتيكيت ومن أهمها. إن أساسا استخدام الهاتف في اللقاءات من غير اللائق أن تتصفح هاتفك أمام الناس، سواء في مكان عام أو في الاجتماعات أو في اللقاءات الشخصية أو الرسمية، حتى في الأماكن العامة. بعضهم يقول أنا في مكان عام يعني ما عندي مشكلة أتصفح هاتفي. لا، أنت في مكان عام تتصفح هاتفك باستخدام السماعة الشخصية حتى ما تزعج الآخرين. إذا كنت في اجتماع أو كنت في لقاء وصلك اتصال ووصلتك رسالة، ممكن ترد عليها، ولكن تستأذن من الشخص وتعتذر بلطف. أيضا من المهم في يعني لمسة بسيطة أنه ما تضع هاتفك على الطاولة، سواء طاولة الطعام أو طاولة الاجتماعات أو أيا كانت. هذا يعطي الآخر انطباع أنه أنت يعني قابل للمقاطعة في أي وقت. فهذه تفاصيل إحنا قد لا ننتبه لها كثيرا ونحتاج أنه نذكر أنفسنا فيها.
3: خبيرة ومدربة الإتيكيت الأستاذة تغريد العلكمي، شكرا لك على كل هذه النصائح والتوجيهات، واللي أتمنى أن كلنا يستفيد منها ويعمل بها أيضا. شكرا لك.
4: العفو، شكرا لكم.
5: تدرون إيش كثر تأثر الفيتامينات على قوة ومتانة عظامنا؟ مثلا فيتامين دال علاقته قوية في عملية امتصاص الكالسيوم، ونلاقيه في صفار البيض وأسماك المياه المالحة أو عن طريق المكملات الغذائية. فيتامين جيم يدعم تصنيع الكولاجين اللي يعزز قوة العظام ويحميها من الإصابات. فيتامين كاف يساعد في صحة العظام ونموها ويحافظ على كثافتها وحمايتها من الهشاشة، ونلاقيه في الخضروات الورقية والزيوت النباتية وبعض الفواكه.
3: أعزائي، مشكلة صحية صرنا نسمع فيها أكثر من قبل، ولأعمار صغيرة للأسف، مثل تكيس المبايض. وعشان نحمي بناتنا منها بسن مبكر، حبينا اليوم نسلط الضوء عليها مع الدكتور هيثم بدر، استشاري جراحة النساء والولادة. أهلا وسهلا فيك دكتور.
6: حياكم الله. أهلا وسهلا فيكم، وشكرا للاستضافة على هذا الموضوع المهم.
7: اشرحها ونورنا
3: دكتور، اشرحها ونورنا، يعني إيش تكيس مبايض؟
6: الله يعطيكم الصحة والعافية. طبعا هذا موضوع جدا مهم. مثل ما تكلمتي، تكيس المبايض من أكثر المشاكل الهرمونية اللي بنشوفها عند البنات والسيدات. هو مو عبارة عن كيس على المبيض ويجب إزالته عن طريق عملية مثل ما كثير ناس يعتقدوا للأسف، ولكن هو في الحقيقة اضطرار

0: في الهرمونات يجعل التبويض ما يصير بشكل منتظم بشكل شهري، فتتلخبط الدورة عند السيدة، ممكن تزيد حبوب الشباب على الوجه أو الشعر الزائد، وأحيانا يؤخر الحمل. فهذا هو موضوع تكريس المبايض بشكل عام، ومن المهم جيد كثير من السيدات يفهموا عنه مثل ما تفضلتي.
1: طيب ليش انتشر في السنوات الأخيرة أكثر من قبل؟
0: هو ما مش حقيقة أنه انتشر فقط قبل، ولكن التشخيص صار حتى أسهل في العمل، لأنه صار في عنا أساليب للتشخيص أكثر، وبنفس الوقت أسلوب الحياة تغير. لو بنلاحظ كثير من الحركة السابقة اللي كنا نسويها دائما كأشخاص قلت، نوعية الأغذية تغيرت، الأكل صار أكثر ومصنع، كثير منه فيه سكريات زادت، وكمان لو نلاحظ حتى في اضطراب في نمط الحياة من ناحية السهر صار أكثر، من النوم بطل في نوم معتدل بتوقيت معين، كل هذه الأشياء ممكن تزيد من حاجة اسمها مقاومة الإنسولين كذلك. فهذه كلها لما تزيد مع بعض هي كلها مرتبطة، وبالآخر بتأثر بشكل أعراض تكيس المبايض.
1: مقاومة الأنسولين ممكن تسبب بطريقة أو بأخرى زيادة الوزن، فهنا لأي حد أسلوب حياتنا، نوع أكلنا، أسلوبنا في النوم والصحيان والرياضة ممكن يكون سبب مباشر في إصابتنا بتكيس المبايض.
0: بلا شك له دور كبير مثل ما تفضلتي، لكن هو ما هو السبب الوحيد. في بنات عندهم استعداد وراثي كذلك، لكن نمط الحياة ممكن يخلي المشكلة تظهر بشكل أسرع وأسهل وأوضح أو يزيد أعراضها. لذلك الأكل الصحي، نمط الحياة الصحي، ممارسة الرياضة بشكل منتظم وخاصة اللي فيها تمارين مقاومة، المحافظة على الوزن الجيد المثالي، تعتبر جزء من مهم جدا من العلاج.
2: فكرة غلط.
1: طيب عندنا معلومات مغلوطة يا دكتور ودنا نصلحها لنا. التكيس عبارة عن مشكلة بسيطة ممكن حلها من خلال العلاجات بس.
0: طبعا اللي بيعتمد على هذه المعلومة على أنها هي صحيحة فهو للأسف يعني بيحاول يلاقي علاج مؤقت بس ما بيروح لجذر المشكلة. فالمعلومة بشكل عام إنه هي مشكلة بسيطة وفقط تنحل بالعلاجات هذا غير صحيح. العلاجات مو مجرد حبوب، في كثير من البنات تغيير نمط الحياة وعودتها إلى النمط الصحيح وإنقاص الوزن يكون من أهم العوامل للعلاج، وهو أكشري حتى أهم من الدواء نفسه، لأنه أنا ممكن أعطي دواء بيساعد مؤقتا في تحسين الأعراض، ولكن إذا ما رحت لجذر المشكلة وحليتها حتستمر، حتى لما أتوقف من الدواء حترجع المشكلة. والعلاج أكيد بيختلف حسب احتياج كل بنت، فهل العلاج طلب لتنظيم الدورة، هل هو لمعالجة زيادة حبوب أو حب الشباب، أو هو للمساعدة على الحمل وهكذا.
1: أيضا من المعلومات التكيس التخوف منه بالدرجة الأولى أنه البنت ما تحمل، فمع ذلك في ناس كثيرة ونسمع أنه بنت عندها تكيس ومع ذلك أحملت.
0: أكيد أكيد، وهذه نقطة طبعا أحب أطمن البنات فيها، تكيس المبايض ما يعني أنه الحمل مستحيل أبدا، بالعكس في بويضات بشكل جيد، وفي إن شاء الله نسبة للإخصاب بشكل جيد، وفي ناس كثير حملوا بشكل طبيعي حتى بدون مساعدة على الإنجاب، ولكن بعضهم يحتاجوا بعض أساليب التنظيم للتبويض والإباضة أو حث الإباضة وعلاجات بسيطة، وفي كثير منهم لما رجعوا حسنوا نمط الحياة عادت الإباضة بشكل تلقائي بدون تدخل، وهذا ساعدهم في الحدوث في حدوث الحمل بإذن الله.
1: مشكلة تكيس المبايض المشكلة الأساسية فيها الوزن، لو نقصنا الوزن المشكلة تنحل.
0: إذا كان في وزن زائد نعم بشكل واضح ممكن يهدأ يأثر إيجابيا على الإباضة، أحيانا حتى نزول 5-10% فقط من الوزن يحسن في حدوث الإباضة وينتج عنه تنظيم دورة ويزيد فرص الحمل ويخفف كثير من الأعراض، ولهذا أمر مهم جدا إنقاص الوزن إلى المعدل الطبيعي، ما بدنا نروح أقل من الطبيعي أيضا، لأنه حتى لقينا بعض السيدات بيروحوا بيحاولوا يروحوا إلى النحافة المفرطة وهذا برضو ممكن يضر، ولهذا الوزن المثالي كيف بنعرفه بمعرفة ما هي الكتلة الجسدية أو الجسمانية والوصول إليها معد، وذلك بمقارنة الطول مع الوزن للسيدة.
1: يعني السيدات في الأغلب بيحبوا أنهم يكونوا في نحافة زائدة.
2: طبقها صح.
1: طيب نبغي نطبقها صح يا دكتور، في البداية كيف أتأكد أني مصابة بتكيس المبايض؟
0: تمام، سؤال مهم وجيد، لأنه بدنا يعرفوا المستمعين أنه بالآخر تشخيص تكيس المبايض يكون عبارة عن استخدام أدوات، وهذه الأدوات في تقريبا السونار جزء من الأدوات وليس كل الأدوات، فإذا ما لقينا حاجة بالسونار ما معناها برضو ما عندي تكيس المبايض. التشخيص يعتمد على أكثر من حاجة، انتظام الدورة أو عدم انتظامها، الأعراض اللي تشتكي منها السيدة، الفحص الإكلينيكي في العيادة، وأحيانا تحاليل الهرمونات خاصة معرفة وظائف المبيض، وأيضا نسبة هرمون الذكورة، وهكذا ما نجده بالأشعة الصوتية. فكل هذول مع بعض بيعطونا تصور كامل وليس السونار لوحده. فكثير من السيدات بشوفهم بأنه بالآخر بشوفوا أنه الأشعة سليمة، فمعناها أنه أنا ما عندي حاجة، فبيستغربوا من كلام الطبيب لما يجي يقولهم أنه عندك تكيس، لأنه ما هو فقط الأشعة الصوتية هي اللي بتخبرنا، في عنا أساليب مختلفة لازم كلها مع بعض تعطينا الصورة الكلينيكية لوجود تكيس المبيض أو عدم وجوده.
1: اكتشفنا أنه سين من الناس مصابة بتكيس المبايض، متى تبدأ العلاج وكم يأخذ وقت؟
0: طبعا من المهم اليوم من لحظة اليوم استماعك للحلقة اللي قاعدين نتكلم عنها اليوم، العلاج يبدأ من اللحظة في تغير نمط الحياة، هذا أولا. وكم يحتاج من الوقت؟ هذا أول ما نتأكد من التشخيص. إذا كان العلاج يحتاج إدخال دواء أو شيء ممكن نبدأ فيه إن شاء الله من عند التشخيص في العيادة، ولكن اليوم من وقت سماع هذه الحلقة ممكن نبدأ نحسن من نمط الحياة اللي إحنا بنتبعه. أما كم يحتاج من الوقت فهذا يختلف من شخص إلى آخر، لأنه إحنا ما نعالج اسم المرض، إحنا نعالج الأعراض والهدف اللي تبغاه المريضة. في بعض الحالات تتحسن خلال أشهر، ولكن من المهم أنه نعرف أنه علاج تكيس المبايض يحتاج استمرارية ويحتاج الحفاظ على نمط حياة صحي بشكل مستمر، وهي أسلوب حياة للتحسين. ويا ما شفنا سيدات اختلفت حياتهم تماما إلى الإيجابية والأمور، وتحسنت الأمور بشكل جيد مع تحسين نمط الحياة مع بعض العلاجات اللي بيساعد فيها الطبيب في العيادة.
1: دكتور، أنت نصحت بتغيير نمط الحياة للأفضل طبعا، لكن متى أقرر أني لازم أروح العيادة؟
0: طبعا إذا في حالة أنه في اختلال في الدورة وزيادة في الوزن مع زيادة في حبوب أو حب الشباب، زيادة المشعرانية، هذه الأمور طبعا إحنا كلها من مؤشرات احتمالية وجود تكيس المبايض، ولكن زيارة العيادة ممكن تكون مهمة حتى للكشف للتأكد وللاطمئنان. فيعني زيارة العيادة ليست فقط أثناء المرض، ولكن حتى لمعرفة أنه إحنا وين إحنا مقارنة بالوضع الطبيعي الصحي. فمن المهم جدا أنه إذا صار في عدم انتظام في الدورة، صار في زيادة في الوزن صعب النزول، علامات وجود مقاومة الأنسولين موجودة، التعب المزمن، حب الشباب الزايد، مشعرانية أو زيادة وجود الشعر في الأماكن غير المعتادة في التوزيع النسائي، فهذه كلها دلائل بتخلي السيدة من الأفضل زيارة المستشفى والطبيب لمعرفة الوضع والاطمئنان وتحسين الحالة الصحية. لأنه إحنا ليس هدفنا فقط عدم أو علاج وجود تكيس مبايض، إحنا بدنا نحمي السيدة من مخاطر تكيس المبايض على المستوى البعيد، لأنه عدم انتظام الدورة ليس فقط هو الهدف، ولكن حماية مدار مقاومة الإنسولين، مشاكل لا سمح الله السكر مستقبلا، ارتفاع الكوليسترول، مشاكل القلب، كلها من نتائج الاستمرارية في عدم الالتفات لعلاج تكيس المبايض والاهتمام فيه بشكل جيد.
1: أخيرا الدكتور، نبغي مجموعة من النصائح للبنات والسيدات في هذا الخصوص.
0: حابب أقول يمكن أهم النصائح اللي بدي أتكلم عنها 4 نصائح. أولا لا تهملي أنه دورتك مو منتظمة، إذا الدورة مش منتظمة اذهبي واحرصي على أنك أنت تعرفي إيش السبب وتحاولي مع الطبيب معرفة السبب ووضع الخطة العلاجية الملائمة. ثانيا من اليوم نقدر نحاول

0: نحافظ على وزن صحي ونبدأ نمشي على تغيير نمط الحياة وممارسة المشي أو الرياضة بشكل منتظم، وخاصة رياضة المقاومة. الحاجة الثانية تخفيف السكريات والمشروبات المحلاة والأكل المصنع اللي ممكن يساهم في أنه يزيد فجأة نسبة الإنسولين في الدم، وهذا ممكن يساهم في وجود مقاومة الإنسولين ومشاكل تكيس المبايض أيضا. الحاجة اللي هلأ صارت منتشرة برضو بدي أنبه منها، لا تشخصي نفسك عن طريق الإنترنت فقط أو ما تجديه من تشات جي بي تي. راجعي طبيب مختص، يعني ترى رأي الطبي ما زال مهم ونظرة الطبيب في العيادة أمر مهم. وحابب أختم يمكن برسالة مطمئنة، أنه تكيس المبايض صحيح أنه شائع، ومعظم الحالات نقدر نتعامل معها بشكل ممتاز إذا تشخصت بدري والتزمت المريضة بتغيير نمط الحياة وتحسين والاستخدام العلاجات التي يوصفها الطبيب، وإن هذا ما هو نهاية الطريق، ولا يعني إنه الحمل أبدا مستحيل، بل هي حالة يجب أن نعرفها جيدا، ويوجد الحمد لله في الزمن اللي احنا فيه حلول كثيرة بتساعد المريضة للتحسن بإذن الله تعالى.
1: شكرا لك دكتور هيثم بدر، استشاري جراحة النساء والولادة، على هذه المعلومات المهمة اللي أتمنى كل سيدة وبنت تسمع لها بكل إنصات. شكرا لك،
0: يعطيكم العافية، وشاكرين ومقدرين هذه الجهود، وشكرا للاستضافة مرة أخرى، ونتمنى للجميع السلامة والصحة والسعادة والسرور.
1: كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم، أتمنى أنكم استفدتوا من كل تفاصيلها. كان معاكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيسى.
2: عيشها صح.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
4: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
3: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
5: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
8: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
9: الله الله الله الله،
8: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت

0: الخير. انت في الصدارة.
1: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
2: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
3: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: كنفة
6: ولد جدك.
7: الصوت المليء بالإيمان يصنع من البيوت أماكن حالمة، وعندما نستعيد الذاكرة نجد بأن كبار السن كانوا وما زالوا يلعبون دوراً هاماً في صناعة المجتمعات الإيجابية، خاصة أنهم يخففون العبء والتعب بالكلمات اللطيفة والأسلوب العذب الذي يشابه هوية المكان وأهله، ما يمنح كل من يجالسهم دافعاً معنوياً كبيراً وطموحاً لا يلين ولا يستكين، فهم يتوسدون القلب ويعتلون الروح والذاكرة.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: همس الجوى على إذاعة الرياض.
1: دعنا نختلف، نتشاجر، فنحن النسوة يستهوينا قليل من الشجار وكثير من الاعتذار. هل تصدق أني أريد الاعتذار للاعتذار؟ لا وربك ما حاجتي به، قد غفرت لك قبل أن تخطئ. صدقا إنني وثقت براءتك على وريقة، استودعتها القلب لأني أريدك بأخطائك. قد سامحتك منذ زمن، ولذاك كله قد حررتك بعدما أذنبت. أريد منك أن تعتذر لأتسلق الأغصان التي تؤدي لقلبك، لأتعرف عليك أثناء العتب وقبل العتب وبعد العتب. هل ستكون أكثر قسوة؟ سأحتمل. أم ستكون أكثر حنانا؟ سأتبعثر. أريد أن نتخاصم اليوم، لا تخشى شيئا، قد صالحتك بالأمس. أحتاج أن أراك من هناك، من زاويتك، لأغوص قليلا فيك. قد أغرق، لكنك حتما ستكون منقذي. أتوق أن أبحر في عالمك. قد أختنق من الشكوى، ولكنك رغما عنك أو برضاك ستكون هناك لأتنفسك من جديد. هل الاعتذار مهانة للكبرياء؟ أبدا، هو امتحان لدرجة الحب، لترتقي بعد الصفح مكانة أخرى في قلبي. ترى إلى أين تريد أن ترتقي؟ فقد ملكت.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: وناستكم لنا ترمونسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011 40 53 نستقبل اتصالاتكم.

0: رقم على هالرقم
1: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.